0: أهلا بيكم كل أحبائنا المشاهدين اللي بيشاهدونا من خلال قناة الكارما في كل مكان في العالم. النهاردة يوم جديد من أيام عيد الحصاد، يوم متوقعين فيه النهاردة بنعمة الرب، يوم للبركة، يوم نتلامس فيه مع حضور الرب. يوم النهاردة الرب يصنع في وسطنا أمر عظيم جدا، لكن ما ننساش أبدا أنه النهاردة بنعلن أنه لسه قدامنا مشوار طويل للمبلغ اللي موجود على قناة الكارما عشان قناة الكارما تستمر. عشان كده بتوقع النهاردة ليلة عظيمة جدا، لكن الليلة العظيمة دي اللي الرب يصنعها من خلال حضراتكم. عايزين حد يحط ماتش، عايزين النهاردة نكسر، يعني نوصل لتحت الرقم 300، وده هيتم ازاي؟ هيتم من خلال حضراتكم. ليلة عظيمة جدا ويوم مبارك، توقعوا البركة، توقع انه طالما الرب موجود في وسطينا اذا هيبقى في حضور الهي عظيم جدا ورائع جدا. النهارده بنعمه الرب معانا اخونا المحبوب الاخ بيتر، ويعني بشكر الرب جدا لاجله ولاجل حياته. الرب قرص حياته ويكون لمجد الرب ولخدمه الرب. الرب اداله مسحه قويه جدا وعظيمه ورائعه في الترنيم. برحب بيك يا بيتر.
1: برحب بحضرتك يا اخ اندرو، وبرحب بكل خدام الرب اللي بالاستوديو، ومتوقعين يوم مميز، يوم جديد من ايام عيد الحصاد، مليان بالأخبار السارة من كل مشاركين وكل مشاهدين قناة الكارما، أسرة الكارما الكبيرة في العالم كله. اللي أنا عارف إن في ناس بتستنى الوقت ده وبتقعد تستمتع جدا جدا بأجواء وحضور الرب وسطينا، وقد إيه ده بينقل بيوت ناس كتير جدا روح الله. وده المطلوب، إنك تفتح مش قناة، تفتح على حضور الله، تفتح قلبك، تقعد قدام الوقت ده مش مشاهد زي أي برنامج ولا أي قناة تانية عالمية. احنا هدفنا كله ان بيتك يكون فيه تسبيح، بيتك يكون فيه صلاة، بيتك يكون فيه أجواء مختلفة من حضور الله. ده هدفنا، ده الهدف اللي مقعدنا هنا، وده الشرف والامتياز اللي الرب وضعه علينا وعلى حياتنا. فأنا بشكر الرب جدا من أجل النهاردة ويوم جديد. بنصلي من أجل ان الرب يسدد كل احتياج وكل الطلبات، الصلاة اللي هتيجي خلال وقتنا، نكون بنشترك مع بعض وبنصلي من أجل كل الطلبات والأيام الصعبة اللي احنا فيها، اللي مليانة أخبار صعبة جدا حوالينا. فأنا بصلي أنه الرب النهاردة يتنازل إلينا بحضوره، ويجذب قلوبنا وعينينا عليه ونحوه عيوننا فقط، وإحنا مش طالبين غير حضوره، وأن يكون مهيمن على وقتنا وشخصه هو اللي واخد كل الأنظار. هاليلويا.
0: ربنا يباركك يا بيتر. نشكر رب جدا لما بنسمع كلمة من الحياة، نعرف ان هناك خادمة مميزة جدا وضعها الرب لخدمة عظيمة ورائعة. برنامج بقاله تقريبا فوق او 15 سنة، لكن في استخدامات وفي قوة وفي نعمة وفي بركة وفي تلامس مع مواضيع كتيرة جدا في الحياة. وعايزين البرنامج يرجع، برنامج هيرجع بنعمة الرب قريب جدا، لما تكون النهاردة الحلقة الأخيرة ونقدر نسدد المبلغ المطلوب في اسم الرب يسوع. طبعا بركة كبيرة تكون معنا أختنا أمل سليمان. أهلا بك أخت أمل.
2: أهلا بك يا أخي.
0: ربنا يبارك.
2: أول مرة تكون الهوستون الضيفة.
0: لا حصلت.
2: بشكرك جدا على الكلام المشجع جدا.
0: ربنا يبارك.
2: وأنا فاكرة أول مرة أتقابل معاك كان في مؤتمر بيولا، وعملت معاك انترفيو، كنت لسه جاي أنت والأخت نورة. نشكر ربنا من أجلك جدا. بشكر ربنا من أجل كل حد، كل شخص بيتصل وبيساهم وعلى قلبه العمل العظيم دوت. وبصلي زي ما كان بيقول الأخ أندرو إن يكون النهاردة آخر يوم. إحنا بقالنا كتير قوي بنقول لسه عندنا عجز كذا، عندنا عجز مبلغ كذا، بس الحركة بطيئة جدا. بس لو إحنا فعلا عايزين البرامج ترجع ونستمتع ببرامج الكارما زي ما ناس كتير بيشاركونا، ان الكارما دي بركه وكنيسه في بيتنا، ان الكارما البرامج دي احنا دايما نستفيد بيها، الكارما دي بتشبع وبتعزي حياتنا. فاحنا علشان كل البرامج ترجع زي ما كانت لازم نكون بتساعدونا وبتقوم بالدور اللي عليكم معانا علشان نكون بنخلص ونسدد الاحتياج عشان نرجع لبرامجنا. اهلا بيكم في حلقه جديده، واحنا متشجعين بيكم وبصلواتكم وبكلماتكم المشجعه الجميله، ونصلي ان ربنا يحرك قلوب كتيره قوي بتسمعنا لكن مش بنسمع منها. امين.
0: امين. ربنا يباركك اخت امل. وبشكر رب جدا لاجلك ولاجل البرنامج ولاجل خدمتك. ايضا موجود معانا ودي بركه كبيره جدا القسيس جون جرجس، وهو راعي كنيسه الحصادين بتاستون كاليفورنيا. برحب بيك خالد القسيس جون، بشكر ربي لأجلك ولأجل خدمتك ووجودك معنا في قناة الكرمة في عيد الحصاد.
1: الرب يباركك يا أخ أندرو، وامتياز وشرف كبير لي أن أنا أكون مع خدام الرب الأفاضل اللي فعلا النعمة هي السبب الرئيسي والوحيد في قيادة حياتهم لمجد الرب. يمكن اتملى بنعمة الرب فعلا بصورة حقيقية، بيتعلم نمرة اتنين على طول انه يتبع الرب، وعلشان يتبع الرب لازم انه هو يتعلم الترك، ويتعلم ازاي فعلا انه هو يتخلى عن حاجات كتير قوي قوي في الحياة لمجد الرب، ويعني دايما بص على السماء ومليانة بالرجاء المبارك ان في ابدية. فانا بصلي من اجل احبائنا الموجودين معانا النهاردة، شركاء الخدمة اللي ساهموا الأسابيع الأسبوعين اللي فاتوا والسنين اللي فاتت، وينضم اليوم ناس كتير قوي النهاردة والوقت اللي جاي يكونوا شركاء فعلا، يمكن خدام حقيقيين كتير وضعوا مش بس حياتهم لكن وضعوا أعناقهم، يعني بالفعل ادوا حياتهم بالكامل لخدمة الرب. وعشان الخدمة دي تستمر محتاجة ان الكل يساهم ويشارك ويضع ايديه وأعناقه بالمعنى الروحي للموضوع دوت، ان احنا نعطي من كل قلبنا من خلال نعمة الرب اللي اعطتنا كل شيء في المسيح يسوع. فانا فعلا بصلي النهارده نكون يوم مختلف، يوم مبارك، يوم فيه حضور للرب غير عادي في هنا في الاستوديو وفي كل بيت البث ده بيروح ليه وبيذهب اليه. رب يبارككم ويبارك الليله ديت بنعمة الرب.
0: ربنا يبارك يا سجون. ايضا هيكون معانا بنعمة الرب خلال ثواني أو دقائق قليلة جدا لسي شادي سليمان، هو غني عن التعريف، الرب بيستخدمه مش بس على نطاق فلوريدا أو كنيستو لكن في كل العالم، خدمات رائعة جدا وفي حقل الرب الواسع. لكن قبل ما ناخد وقت التسبيح عايزي بنعمة الرب، أنا بصلي أن يكون في حد النهاردة في بداية الحلقة مع اللحظات الأولى من الحلقة يحط 20,000 أو 25,000 أو 30,000 ماتش ونبدأ بيهم. وانا جاي النهارده كنت بصلي لاجل الامر ده، وفكره كده جت على خيال، قلت له يا رب ما عندكش مليونير او واحد من اللي بيلبسوا الجلابيات البيض الرب يعني صوت كده داخل، مش عايز اقول صوت الرب او يعني اكبر الامور، لكن في صوت ملاني جوه قال لي في اولاد الرب كتير وفيهم كتير يقدروا يعملوا كده، ليه نبص على ناس بره وليه نقارن مع ناس بره او مع شركات او دول او هيئات معينه؟ احنا واثقين ان في للرب ناس بتحبه جدا، واثقين ان في اولاد للرب مستعدين يقدموا ويكرموا الرب، واثقين ان في ناس حاسه ان هي مديونه للرب وحاسه ان جوه قلبها امتنان كبير جدا للرب. تعالى النهارده حط تقدمه في اسم الرب يسوع، لو تقدر تحط 20 او 30، لو تقدر تقول انا هاخد الساعه الاولى اوبن ماتش، ولو تقدر تقول انا هحط شيك مفتوح، تعالى شوف الرب هيكلمك ازاي. نفسي فعلا النهارده 15 يوم تقريبا في عيد الحصاد، نفسي النهارده يبقى في نقله كبيره جدا جدا جدا في الرقم المتبقى على قناه الكرمة. احنا داخلين على وقت مهم جدا خلال الوقت اللي جاي، وفي البرامج هترجع، في نشاطات موجوده في امريكا، طبعا تعرفين ملايين الناس اللي هتيجي تتابع كاس العالم، وده امر برضو يعني لازم نبص له ازاي ان الناس دي ممكن خلال التليفون ممكن من خلال اي حاجه يشاهدوا برامج. فمهم جدا يا جماعه ان البرامج تعود، مش هنقدر نعمل كده الا بنعمه الرب، المبلغ هيتسدد. انا بصلي دلوقتي في اسم الرب يسوع، خد خطوه ايمانيه، ربما تكون ما تعودتش تعمل كده قبل كده، لكن النهارده تعالى اكسر حاجز الخوف، اكسر حاجز انه اعمل ده ازاي، ده فلوس كتيره. لا، الرب يستاهل كل شيء، الرب قدم نفسه لاجلنا على الصليب، الرب سفك دماؤه على الصليب، الرب لم يبخل لا بدماؤه ولا بجسده لكن سلم نفسه على الصليب من اجلنا. تعالى خد خطوه النهارده بنعمه الرب وحط تقدمه، ونفسي كذا واحد يشتركوا في تقدمه. نفسي النهارده مثلا يبقى فيه 75، يبقى فيه 100,000 ماتش، وبعد كده نبدا ننزل فيهم، تبقى ليله عظيمه مجيده، نقطع شوك كبير في المبلغ المتبقي. يكون عندنا وقت تسبيح رائع مع اخونا بيتر بنعمه الرب.
1: امين. شكرا يا خاندرو. صلي معايا الكلام ده كده وقول له افتح عيون ايماني. افتح

0: مجدا للرب.
1: يتعظم اسم الرب لأجل كل إحساناته اللي هي جديدة كل صباح. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات عيد الحصاد. مبسوط جدا أن أتشرف أن أكون موجود معكم في الحلقة. معلش على شوية تأخير عشان الرب يفتقد ولاية كاليفورنيا ويحررها من الازدحام المروري الفظيع, لكن مبسوط جدا أن أكون معكم. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين. ومفيش أحلى من أيام عيد الحصاد. تخيل لو عند عندك ولد أو بنت وكمل 22 سنة, إزاي البداية كانت وإزاي النهاردة يبقى في عز الشباب وفي مراحل جديدة وفي اتساعات كتيرة. وده اللي بيحصل في قناة الكارما. قناة الكارما بقى 22 سنة على الهواء, وبنشكر رب لأجل كل الثمار الكثيرة جدا. وعايز أقول التضاعف في الاتساع والتضاعف أيضا في الاتصال والتواصل مع الكثيرين بكلمة الرب من خلال برامج كتيرة جدا. وطبعا أجد حاجة شايفينها وسمعينها وعارفينها أكاديمية الكارما, قد إيه تلمذة الناس اللي جاية ما تعرفش أي حاجة عن المسيح مهمة جدا, وده على قلب الرب. من بداية الحلقة عايز أقول إن وإحنا بنقعد القعدة دي كل مرة مبسوط جدا يكون معايا الضيوف الأعزاء. طبعا أنتوا تعرفت عليهم, بس أنا مبسوط جدا أشوف أسيس جان, بقى لي فترة ما شفتكش أسيس. مبسوط إن أنا أكون معاك في حلقة جديدة. أختي أمل سليمان أختي بالروح وغالية جدا, الرب يبارك فيك يا أمل.
2: شكرا يا أسيس شادي, مبسوطين إن إحنا نشوفك كمان يعني.
1: الله يخليك, مبسوط إن أنا أكون معاكم. أخويا أندرو والرجل العظيم اللي الرب ائتمنه على تلمذة الكثيرين في أكتر من كم دولة؟
3: 39 دولة.
1: 39 دولة, واو واو واو. عارف لو في واحد من كل دولة ده واحد بالدولة, بس 39 يعني ده 39 دولة, حاجة عظيمة جدا جدا جدا. رب يستخدمها تكون بذار فعلا, تكون يعني تكبر ويكون لها ثمر متسع في البلاد دي. وعايز نحكي ونناقش في الموضوع ده أكتر. رب يبارك فيك أخويا بيتر وعلى المجموعة الترنيمي الهائلة اللي بتذكرنا بإحسانات الرب وتعاملات الرب على مدار السنين. وده اللي نقدر نقوله ونشهد بيه في قناة الكارما, إن على مدار السنين الرب عمل الكثير, وشايفين بصمات إيديه في كل حاجة بتحصل في قناة الكارما. وقد إيه بركة كبيرة جدا لأجل المشاهدين الأعزاء اللي بيتفرجوا علينا. عايز أقول طبعا فترة عيد الحصاد, لو عمرك ما اتفرجت على عيد حصاد قبل كده اهلا وسهلا بيك, مبسوطين ان انت تكون معانا. بس عايز اقول لك عيد الحصاد بيحصل مرتين في السنة. دي الوقت اللي بنحتفل فيه قد ايه الحصاد من الزرع اللي زرع قبل كده, وبرده بيكون فترة جديدة اللي احنا نزرع من جديد بالذات في الماديات, لان زي ما حضراتكم عارفين في تكاليف كبيرة جدا للقناة بهذا الحجم. 7 قنوات مختلفة على 14 قمر صناعي على مدار العالم كله 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. كل ده ليه تكاليف وكل ده ليه ضغوط معينة. فأنا وإنت النهاردة بنيجي في مرة كل مرة فيها عيد حصاد بنحط إيدينا في إيدين بعض وبنتسع في العمل مع بعض بدعم قناة الكارما وبالاشتراك في هذا العمل العظيم بدعمنا المادي لها. يمكن إنت تقول أنا ما أقدرش أتفرغ للخدمة, أنا ما أقدرش أطلع الكرازة, أنا ما أقدرش أتلمس

ما عنديش وقت، ما عنديش الامكانيات او او او، لكن بشراكتك في قناه الكارما فانت تصنع هذا، لانك انت بيكون عامل مش بس شراكه ماديه لكن شراكه ايضا روحيه، لان زي ما وعد الرب في العهد القديم ان نصيب الحارس اللي بيحرس الخيام والمدينه في وقت الحرب يكون ليه نفس النصيب لجبار البأس اللي قاتل وحارب في الصفوف الاماميه. وده اللي بيحصل لكل

0: بتحرج، وكل الناس اللي بتدعم وكل الناس اللي بتصلي من اجل قناه الكارما. واكتر حاجه محتاجينها في الايام دي طبعا شراكتكم بالدعم المادي. نفسي يكون في ماتشنج فاند من اول الحلقه، فلو اي حد رب يحط على قلبك 5000 10000 20000 50000 اللي رب يحطه عليه على قلبك ده بيشجع الناس تقدم زيه، فبالتالي تكون البركه متضاعفه ليك وفي قناة الكارما. فنفسي أسمع من كل الأحباء اللي بيشوفونا اللي متعودين يكون ليهم عايز أقول تحدي بيحمس وبيشجع وأيضا تضاعف في البركة في قناة الكارما. أنا عارف إن الباقي من المبلغ 460
1: تقريبا
0: 460، وعارف يعني احنا دايما بنقول الكلام ده بس دايما بقوله بإيمان جديد إن الدولار 460 واحد كل واحد بألف دولار
1: طبعا،
0: يعني $1,000 تفرق وتفرق وتنقل. فاحنا محتاجين 460,000. لو حد يقدم 10,000 ماتش، حد يقدم 20,000 ماتش، نقدر ننجز من هذا اللي عايز اقول التحفيز، وهي نوع من التشجيع الروحي مش اكتر. لكن تقدر تقدم اي تقدمه، كل خطوط التليفونات مفتوحه، تقدر تخش على الكيو ار كود ده، لا ده اوكي هو ده الناحيه دي، الكيو ار كود ده تقدر تخش بيه بالتليفون بتاعك وتقدم تقدمتك، وتقدر تحط تحت التقدمه طلبه صلاه. وعايز اقول لك حاجه من بدايه الحلقه، نفسنا نسمع اختبارات حيه من الناس اللي بتسمعنا الليله دي، اختبارات ازاي الرب بارك في حياتك. صليت وتقول له ليتك تباركني وهو وسع من تخومك، صليت وطلبت منه في وقت ازمه وهو ايده باركت ببركه غير عاديه، قدمت في قناه الكارما والرب بارك في حياتك وشفت قد ايه استجابه الصلاه ملموسه في حياتك. اشهد عن عمل الرب، اشهد عن احسان الرب في حياتك. اشهد، ارفع سماعه التليفون، خش معانا، ونفسنا نسمع باكتر قدر ممكن من الناس اللي تشترك بشهادات ولو شهاده بسيطه، خمس جمل، ثلاث جمل، بشكر الرب لاجله عمل كذا كذا كذا، بشكر الرب لاجل صنيعه معايا بالعمل المعجزي الفلاني الفلاني. لان لما يكون لسان حالنا هو الشكر وبنرفع قلوبنا وبنحمد الرب وبنقدم له المجد وبنديله هو كل الاستحقاق، في الحالة دي البركة بتزيد في حياتي وفي حياتك. فاحنا محتاجين نشهد عن احسان الرب وصلاح الرب في حياتنا. فتعالى يكون لينا يعني نشهد، وفي نفس الوقت ولو تقدر تشهد شهادة بتقدمة يبقى شيء جميل جدا عشان نكون شركاء، يعني عايز اقول عملون في قناة الكارما مع بعض. اخويا اندرو انت بشكرك لانك انت وقفت في الثغر من اجلي النهارده وسديت في بدايه الحلقه، اتفضل حضرتك.
1: ربنا يباركك سي شادي، طبعا مقدرين جدا، واكيد اخواتنا اللي بيشاهدونا مقدرين وجودك، انك عندك مسؤوليه كبيره جدا في كنيسه رب باركك بيها وحصلت فيها نقله كبيره ان اكون كنيسه من الكنائس الكبيره، وانك تستقطع الوقت ده مع انه ضغط الخدمه كبير، وانا بخدم في كنائس وعارف يعني رعايه، وما بال بقى مش رعايه 100 200 لكن اعداد كبيره، فده في حد ذاته انه بركه كبيره انك تكون موجود في وسطينا، وده بيدل على انك مؤمن باللي بيعمله الرب من خلال قناه الكارما.
0: امين.
1: وشايف ان اللي موجود هنا حاجه حقيقيه، والا ما كنتش هتيجي وتتعب وتتحمل نفقات سفر وطريق طويل وجاي من امبارح كان الحد خدمات كتيره جدا وتقعد معانا وقت، فده انت مؤمن بالرساله وشايف ربنا بيعمل ايه وشايف حجم التاثير الكبير جدا اللي ربنا بيعمله، واكيد انت متابع الاحداث ان ربنا نقل قناه الكارما من انها تكون قناه ل 470 مليون اللي هم متحدثين باللغه العربيه انها توصل قناه تخاطب 2 مليار شخص.
0: واو.
1: فدي نقلة كبيرة جدا لأنه طلعت القناة اللي هي All Nations أو لكل الأمم في 7 لغات مختلفة، فتخيل هيبقى الرسالة واصلة لحوالي تقريبا 80 مليون أو 85 مليون جوه إيران بخلاف اللي بيكلموا فارسي في أي مكان، رسالة واصلة لتركيا، رسالة واصلة لأذربيجان، رسالة واصلة لكل الدول اللي هي بتنتهي بستان، أوزبكستان، تاجكستان، افغانستان، باكستان، ماليزيا، اندونيسيا. وده بيقول لنا

0: رقم واحد ان ربنا مبارك المكان ده
1: حقيقة
0: جدا. ما بص علامات البركة وحضرتك أسيس وأنا مش هقدر أوعظك.
1: لا من فضلك.
0: احنا نتعلم منك.
1: أنا محتاج أسمع.
0: لا نقدر نعرف نجاح الخدمة من شواهد كتيرة جدا. أول حاجة الاستمرارية الطويلة 22 سنة. لأن الكتاب بيقول فيه قانون كتابي يا أسيس وأنت أدرى وأعرف معنى الأسيجون، كل غرس لم يغرسه الأب يقلع. يعني كل غرس الناس بتعمله خدمة هيئة مش جاية من الرب هتاخد وقت وتبهت وتضعف وتنتهي مع نفسها. لأن النهاردة قناة القرمة تستمر 22 سنة، ده رقم واحد. الاستمرارية تدل على أن الغرس ده غرس الرب اللي عمله، غرس ورا الرب. اثنين، أن قناة القرمة تبدأ بمكان صغير في البيت في الجراج، والنهاردة ربنا يعمل مكان صغير ده على أمر صناع معين أو على شمال أمريكا وقد طلع في نطاق أمريكا وكندا. لكن النهاردة تنتقل من الحاجة الصغيرة إلى حاجة كبيرة، مش بس الاستمرارية، الاتساع. الاتساع الكبير اللي بيحصل في قناة الكارما، كل عيد حصاد في خبر جديد، كل عيد حصاد في عمل، كل عيد حصاد في مجموعة من البرامج برنامج، كل عيد حصاد في حاجة كبيرة نقلة. ربنا بيعملها
1: نقلة جديدة،
0: نقلة جديدة. وده رقم اتنين يدل على انه العمل ده وراء الرب. رقم ثلاثة الثمر، تعرف الخدمة من الرب من الثمر. الثمر اللي بيعمله ربنا من خلال قناة الكارما انتوا بتشوفوه على الشاشة وتسمعوه، تسمعوا اختبارات كتيرة جدا. ونفسي يجي اليوم اللي عيد الحصاد يبقى متوفر ماديا ونعمله بس مشاركات اختبارات، لان في كم من الاختبارات وكم اعداد بالالاف اللي الناس صلت وطلبت المسيح واعلنت المسيح سيد وملك ورب على حياتها واعلنت تبعيتها للرب كبير جدا. فالاستمرارية، الاتساع، الثمر. رقم أربعة الشهادة الطيبة اللي الناس بتقول عليها من خلال المادة اللي بتقدم من خلال قناة القرمة. ما فيش مادة فيها هرطقة، ما فيش مادة فيها نوع من الحشو، ما فيش مادة فيها نوع من ملو الفراغ، أو عندنا ساعة فاضية طب نعمل إيه، نجيب مسرحية عادل إمام. ما فيش حاجة فيها حشو أو فيها بتاع، لكن كل برنامج الرب بيقدمه من خلال قناة القرمة الناس فعلا بتشهد بتقول البرنامج ده معلم في حياتنا، البرنامج ده له تأثير. فالمادة اللي الرب بيقدمها من قناة القرمة مادة قوية جدا جدا جدا جدا. وده رقم أربعة. رقم خمسة المجموعة الخدام وفريق العمل اللي الرب انتخبه وبيستخدمه من خلال قناة القرمة، يعني متأسف مشهود ليهم. وطالما مشهود ليهم أولا من الرب، من الروح القدس، من الناس، تأثير ظهور الناس دي، مفيش شكاية، مفيش لوم، مفيش حاجة، مفيش حاجة معينة. خمس حاجات بيدلوا على ان العمل ده وراء الرب، ومؤكد طالما عمل وراء الرب يبقى وانت مغمض عينيك يبقى عمل مبارك وعمل ناجح، وطالما عمل وراء الرب يبقى متأكد ان كل تقدمة ومشاركة انت بتعملها انت مش بتعملها في مكان سوري يعني متأسف ملوش تأثير، او في مكان للمجاملة، انت بتعمله في حقل مثمر يخص ملكوت الله. عشان كده انا بشجع كل واحد النهاردة بيشاهدنا، احنا انتقلنا من الشعار اللي كان رفعه الاخ صامويل السنين اللي فاتت مليون للمسيح او مليل للمسيح، النهاردة هندخل في شعار مليار للمسيح. وده احنا مش بنقعد نتكلم كلام في الوسع يعني، لا احنا شايفين ربنا بيعمل ايه وشايفين ربنا وسع دايرة الرسالة وصل لفين. بدل ما تكون رسالة باللغة العربية، لا بالفارسية، بالتركية، بالأردو، بالإنجليش، بالفرنسي، بلغات مختلفة بتوصل يعني تقريبا، ويمكن يصححوا لي، بقى في قناة القرمة رسالة وصل لسبع لغات مختلفة خاطب تقريبا 2 مليار شخص. ده اللي بيعمله الرب. انت بقى موقفك ايه وانت بتسمع؟

0: مع الكلام ده. موقفك انك لازم تحط ايدك في العمل. موقفك انك تقول العمل ده مش ممكن بهذه الضخامة يشيله شخص ولا خمسة ستة ولا سبع افاضل بيجوا كل عيد حصاد ويشاركوا من وقتهم ومن عطايا اللي الرب بيحطه في ايديهم وبيشاركوا لانه شايفين عمل ربنا بيحصل ده. لا احنا عايزين نوسع الدائرة بدل ما يكون عدد المشاركين الفعليين في كل عيد حصاد يمكن 100 تقريبا والمؤثرين او يمكن 50. احنا عايزين نوسع الدائرة. وليه ما يكونش فيه 4000 مشترك شهري؟ وليه ما يكونش فيه معانا 1000 واحد له قوة تأثير كبيرة ويحطوا مبالغ كبيرة في قناة الكرمة؟ انت بتحط في حقل مثمر، بتحط في حقل هو بهدفه ملكوت الله وهدفه ان اسم الرب يسوع المسيح يتعظم. عشان كده من فضلكم المكان ده مكان امين جدا، مكان حقل للرب، مكان مثمر جدا، مكان وراء الرب يسوع المسيح.
1: امين. عايز اقول حاجه اخ اندرو مهمه. الخمس حاجات اللي انت قلتهم دول مش بس حقيقة وواقع، بس استمرارية هذا الفعل. أنا عايز أقول استمرارية ده على مدار 22 سنة. دي حاجة يعني فوق التصور ودي الواقع. لكن اللي عايز أناشد بيه كل أعزائنا المشاهدين، نفسنا يكون في شراكة شهرية. عارف لو تقدر تقدم $30 في الشهر، $50 في الشهر، دولار كل يوم، أو $60 في الشهر، $2 كل يوم. عارف الـ$2 دي ما بتجيبش حتى كوباية قهوة النهاردة، ما بتجيبش أي حاجة خالص. فتخيل لو في 1000 واحد بيقدم تقدمة شهرية، يعني تقدر بس أنت تتعهد أنا هبتدي من دلوقتي هقدم $50 $60. ونفسي مثلا يكون $50 البداية، حاجة بسيطة، أو ما تقدرش على 50 $30 ماشي، ما فيش مشاكل، دولار في اليوم. تقدر تتخيل ان انت تكون شريك في هذا الصرح الشامخ قناة الكرمة، في هذا العمل العظيم، اللي انت تكون شريك معانا بشراكة شهرية. اللي يفرق جامد جدا ويعوض في العجز اللي بيحصل كل 6 شهور ان ما فيش شراكة شهرية كفاية. لو في شراكة شهرية كفاية ما يكونش في التراكمات في التسديد. فانا عايز اقولك تقدر تقدم تقدمة شهرية. نفسي نشوف 100 واحد يقدر يقدم تقدمة شهرية في الحلقة دي. لو ترفع سماعه التليفون تقول لي انا بتعهد ان انا اقدم تعهد شهري كذا. كل اللي احنا محتاجين نعرفه منك اللي انت ناوي تعمل الموضوع ده. تقدر تخش دلوقتي على الكيو ار كود ده وتخش على الانترنت وتقدم تقدمتك التعهد الشهري ده، $50 $30 على ما تقدر تقدم، تكون بداية. ولو قدمت قبل كده شهري ادينا يعني اعلن قد ايه الرب باركك، لان انا واثق اللي بيقدم الشهري ده الرب بيعمل من خلاله عمل عظيم جدا. لو تقف وتراجع نفسك تشوف استثمارك في ملكوت الله ازاي ليها رد فعل مباشر جدا في حياتك، في ولادك، في بيتك، في عملك. واحنا واثقين لان الله امين على هذا العمل، والله هو اللي بيبارك في الزرع والحصاد. ده مبدا الهي وده مبدا كتابي، وعشان كده احنا متشجعين جدا ان احنا نشاركك بهذه الفرصه اللي انت تعيش هذا المبدا وتاكل من ثمره. ده النقطه المهمة جدا. بشكر رب لاجل التقدم السريع الرهيب في قناه جديده، قناة كل الأمم. ده
0: كده بقى لها تقريبا 15 يوم معنا.
1: أنا عارف أنها دلوقتي التجريبي، لسه بنشوف الدنيا تمشي إزاي. بس نفسي بقى نشوف إن أي حد يقدر يخش على الويب سايت هيلاقيها. بس الفكرة حاجة، تقدر تشوف دلوقتي إزاي الرب بيوسع العمل، وبالتالي النفوس دي على قلب الرب. أنا زرت البلاد دي، أغلب البلاد اللي حضرتك قلتها دي، أنا رحت 3 من الآن، مش هقول لك مين فيهم بالظبط. بس آخر واحدة كنت في أوزباكستان. وقد إيه الاحتياج في المناطق دي
0: كبير،
1: قد إيه الاحتياج في المناطق دي، وقد إيه صعب جدا جدا جدا العمل بين الناس دي. لكن في ناس بتدور واللي بيدور هيلاقي. ولما تفكر في بلد زي اندونيسيا

0: 2000 جزيرة. مين يوصل من جزيرة لجزيرة لجزيرة عشان يوصل الرسالة؟ 2000 جزيرة. فتخيل بقى محتاجين لو انت تحط كنيسة في كل جزيرة طبعا ما تكفيش لان مئات الالاف, بس لو حطيت كنيسة محتاج 2000 كنيسة. مين يقدر يعمل كده؟ لكن عشان كده من خلال الهواء, من خلال الانترنت, ومن خلال التكنولوجيا اللي رب حاططها في ايدينا دلوقتي, وهذا الاتساع الرهيب في الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا وكل اللي بيحصل ده هنحاسب عليه, لانه ده اصبح وسائل ابليس بيوصل بيها, وايضا كلمه الرب تقدر توصل بيها. فلو العالم بيستخدم كل ده, ليه ما يكونش احنا عندنا استثمار اقوى من العالم في الكرازه وفي نشر رساله المسيح؟ فتعالى تكون شريك معانا بالذات في القناه الجديده, قناه كل الامم, لان المسيح قال اذهبوا اعملوا ايه؟ اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها, وذكر قبل كده لجميع الامم, لجميع الامم. لاحظ الموضوع ده مش مسؤوليه ارساليه اسيس جان, ولا ده مسؤوليه هيئه, ولا ده مسؤوليه كنيسه. تخيل ان الامر بالذهاب ده امر لكل مؤمن, ده تكليف الهي لكل واحد فينا بيقول انت رب وملك على حياتي. ولو هو رب وملك على حياتي وعلى حياتك, يبقى هذا التكليف دي الارساليه العظمى مش الاقتراح الاعظم. فدي ارساليه, يعني احنا محطوطه على عاتقنا, كل جيل يقوم بيها وكل زمن يتقام بيه. ولو عملنا الكلام ده وصلنا لكل الامم من 10 سنين, فالنهارده في 10 في, يعني دلوقتي في زمن جديد بجيل جديد طالع ما حدش لسه قال له حاجه عن الايمان المسيحي. فعلينا مسؤوليه طول ما احنا على الارض يفضل هذه الارساليه لجميع الامم, ليا وليك. اسيس جان تفضل.
1: يمكن الكلام اللي انا بسمعه او اللي احنا بنتكلم فيه ده واحد كلام مهم جدا, لان زي ما حضرتك بتقول يا اسيس شادي ان الارساليه او الكرازه بالانجيل مش اوبشن جوه الكنيسه او للمؤمنين, لكن الرب وجه الدعوه دي لكل المؤمنين. حتى الاتفاق, خلينا نسميها الاتفاق مع التلاميذ, اول ما دعاهم قال لهم كده, قال لهم ورائس اجعلكم صياد الناس. كل اللي هيتبعني من هنا ورايح انا هعمل منه وهغير فيه واشكل فيه عشان اخليه واحد من اللي بيصطادوا ناس او بيربحوا نفوس كتير قوي. يمكن كمان الثمر المتضاعف سنه ورا سنه, كل ما بنيجي في عيد الحصاد ونسمع الاخبار ونتعرف على اخبار الخدمه ونشوف ازاي الثمر عمال يتقاصر عمال يتضاعف, فبندرك جيدا. انا عني شخصيا بدرك يا قندرو ان قد ايه اللي بيحصل في قناه الكارما متوافق جدا جدا مع الرب الكتاب المقدس ونبوات اتكلمت عنها, ان في اخر الايام, اخر الايام انجاز التعبير, معرفه الرب هتملى الارض كلها. وكمان ان الكرازة بالانجيل والخلاص او كلمة الخلاص من اجل الانقاذ توصل لمناطق في الارض يمكن ما مش اي حد بيقدر ياخد فيزيتها او يدخلها او يبشر فيها او يتكلم عنها, لكن مجرد ان حد بيخش على التردد بتاع قناة الكارما ويفتح ويلاقي ان في حد بيدعوه للمسيح وبيدعوه انه يختبر الخلاص, وقد ايه الروح القدس هو اللي بياخد الاعلان والكلام, لانه ده عمل الله وعمل الروح القدس ويبكت القلوب وناس تبتدي تتعرف ازاي طيب اعرف الرب وامشي وراه. ده عمل عظيم جدا جدا جدا, وعلشان ده عمل عظيم لاله عظيم اله قدير, فده بيحتاج ان كل المؤمنين يشتركوا في العمل دوت. ما مش هي رؤيه الرب اداها الواحد حملها الواحد في يوم من الايام وقال له الرؤيه دي بتاعتي هتكبر وانا عايز استخدمها انها توصل بالكلمه والاعلان لكل الارض, لكن كمان انا هديك معاك شركاء كتير كتير جدا. يمكن انا اللي بصلي له بالفعل ان في ادراك يحصل. لو الادراك ما وصلش للمؤمن انه ليه دور, إدراك يعني الرب يدي استنارة للذهن وتتفتح العيون الداخلية, إن أنا مش متفرج, أنا مش هسقف وأقول برافو الأخ فلان والخادم فلان وبرافو أنتوا بتقوموا بعمل عظيم جدا. حلو قوي إن احنا نشدد ونشجع ونصلي من أجل الخدام, لكن كمان إن احنا نقوم كده نتحرك ونحط إيدينا في ملكوت الله ونقول يا رب احنا من النهاردة احنا عايزين نتحول من

0: مشاهدين إلى مجاهدين، إلى ناس بنجاهد في عمل الرب، إن احنا بنزرع في ملكوت الرب، إن احنا بنحصد نفوس مع الإخوة الخدام اللي الرب بيستخدمهم بالقوة والمسحة في الكلمة عشان الكلمة دي توصل لكل الأرض. أنا بصلي بجد النهاردة إن الرب يقيم مرسلين، والمرسلين دايما لما نتكلم عن الإرسالية اللي تعلموا فكر الإرساليات بنتكلم إن الإرسالية مش بس الشهادة أو الكلام، ده أمر مهم جدا، لكن كمان المداعمين. يمكن في كل أخبار عمل الرب في الكتاب المقدس أشي شادي من العهد القديم لغاية النهاردة، كل عمل اتعمل في الملكوت من أجل عمل الرب كان دايما في دعوة من أجل الاشتراك المادي، من أول الخيمة الاجتماع لما جه سليمان يبني الهيكل إلى أن الكنيسة الأولى وبدايتها، وكان الكل بيجي يضع التقديمات عند رجلين الرسل. كل عمل للرب زي ما كان في كلمة ممسوحة وإعلان لحضور الرب كان بيوزيه إن في مؤمنين بيدركوا ويفهموا إن العمل ده يحتاج إلى التعضيد المادي، فكان كل واحد اختبر نعمة الرب الحقيقية. ما فيش حد اختبر نعمة الرب، ونعمة الرب ده عطاء الله للخلاص، عطاء الله للحضور، للمجد، للقوة في حياتنا، لتسديد الاحتياجات، للإيمان، لعمل كل أعمال الله من خلال النعمة، ودي عطية عظيمة جدا ما فيش أعظم منها إلا ما يتولد في جواه. أنا كمان أنا عايز أعطي، أنا عايز أعطي للرب واشترك في عمل الرب، فأنا ما فيش أحسن، دي فرصة ذهبية أنا عايز أسميها كده، دي فرصة ذهبية الرب بيديها لناس كتير عمالة تقول يا رب احنا عايزين نخدمك، عايزين نعرف قصدك في حياتنا، عايزين يا رب نشارك في الكرازة، بس احنا مش عارفين نعمل ايه. النهاردة الرب بيقول لك عايز تشترك في الكرازة، عايز تشترك في كلمتي توصل لأكتر وأكتر لمناطق جديدة، لازم تكون شريك في هذه الخدمة وشريك في عمل الرب. انا لسه كنت بتكلم مع حد الاسبوع اللي فات واحنا بنتكلم عن عمل الرب من خلال قناه القرمة، فتح الحديث ما كناش مرتبين له يعني، فبقول له بامانه شديده الله يشهد عني، بقول له النهارده انا فعلا مش شايف اكتر من قناه القرمة ازاي الرب مديها نعمه ومديها مسحه وقوه. انا بتكلم على قناه القرمة كرؤيه كعمل للرب،
1: نعم.
0: انها فعلا بتوصل رساله حقيقيه، والدليل على انها رساله حقيقيه الثمر الجاي من وراها، الثمر ان في نفوس كتيره بتكتب على فكره وبتعلن وبتشارك قد ايه هي استفادت، قد ايه هي اتلمست، قد ايه هي كبرت، قد ايه هي كانت لسه جديده في الايمان لكن ما كانتش تعرف تعمل ايه ما بعد الايمان، وده مهم جدا. ياما ناس عرفت الرب واخدت اول خطوه لكن ما خدتش اللي بعد كده لان ما عرفتش تعمل ايه. لكن النهارده في قناه القرمة مش بس رساله ودعوه للخلاص، وان كان دي اهم دعوه، لكن كمان في تلمذه وفي عباده وتسبيح ان الناس تشترك ازاي وتختبر حضور الله الحقيقي اللي بالروح القدس وسطيهم. فانا بشجع الكل زي ما انا بشجع جدا ان انا اقول الكلام ده من قلبي والله يشهد عليا على كلامي، ان انا بقول لك من فضلك ده وقت وده زمن قد ايه الحصاد هيكون اكتر باكتر الاوقات اللي جايه. ابليس في نفس الوقت بيشتغل لتعطيل عمل الرب، وده دي شغلته، لو ما عملش كده مش هيبقى عاطل، هي دي شغلته. فاحنا مطالبين ان احنا نتحد مع بعض يا كل مؤمنين العالم، يا كل اولاد الرب المولودين من فوق، ان احنا نتحد ضد ابليس النهارده. احنا لنا دور في الحرب الروحيه ان احنا نقف ونقاوم اعمال ابليس، ان احنا مش بس احنا بننتهره باسم يسوع رب ادانا السلطان، كمان ان احنا نضع ايدينا في عمل الرب ونقامه بالفعل بالعمل. رب يسوع علشان يدينا الخلاص ويمنحنا الخلاص بذل نفسه، اعطى نفسه على الصليب ذبيحه، وده قبليها كمان جه من السماء واخلى نفسه. فالرب علمنا ان الحب مش بالكلام، العمل مش بالكلام، مش قال انا حبيتكم وانا بحبكم وخلاص، لكن ده بذل نفسه من اجلنا. فهل الله في عمله ما يستحقش مننا ان احنا نبذل، ان احنا نتعب، ان احنا نشارك، ان احنا نضع اعناقنا ومن الفلوس اللي معانا من الرب ادانا، مفيش حد ما عندوش. المراه ما كان عندها فلسين، مفيش حد ما عندوش، لو حتى الفلسين الرب قد ايه اشهد بهذه المراه وخلى الناس كلها تتفرج عليها وتعرف قد ايه معنى الحقيقي للعطاء في الملكوت. عايز اقول كلمه اخيره، الرب كان موجود على باب الهيكل بيتفرج على الخارجين عمال يشاهد، هو مستني المرأة دي، هو عارف انها تيجي، فهو مش في مكان في الشارع عمال جت بالصدفة كده، لا ده هو عمال يراقب. وعمال يشاهد.

0: ولما لقى المرأة دي المتعبدة خرجت قالت لا يمكن أنا أقول أن أنا بعبد الرب بالفم، أنا كمان لازم أعبد الرب بتقديم عطية مادية في في في مكان تقديم العطية، المكان المثمر في عمل الرب. فقد إيه أنا عايز أشجعك، الرب يراقب، الرب يرى. طب ليه الرب يراقب مش بيشيد بالكلام؟ أكيد الرب كمان عايز يباركك وعايز يزيدك، وكل ما هيزيدك هينتظر منك أنك تبارك أكتر وأكتر وتعطي أكتر وأكتر فيباركك أكتر وأكتر. وده ده قانون الرب، زي ما قال أخويا الأسيس شادي، ده الزرع والحصاد. احنا مش بنقول أي كلام، احنا بنقول الرب علم بإيه، يسوع علم بإيه، الزرع والحصاد. والحصاد ده في مجالات كتيرة جدا احنا بنحتاج إيد الرب فيها، لأن احنا من غير الرب ما نقدرش نعيش. صدقوني من غير بركة الرب وحضوره ووجوده في حياتنا احنا ما نقدرش نعيش أبدا، حياتنا هتكون ناشفة وجافة وملهاش معنى. لكن المعنى الحقيقي هو في خدمة الرب، المعنى الحقيقي في تبعية الرب، المعنى الحقيقي ان احنا نكون مشاركين في عمل الرب. ده المعنى الحقيقي للحياة. في اسم الرب يسوع انا بنادي اخواتي اللي في كل الارض النهاردة، اللي بيشاهدونا واللي هيتصلوا بناس تانية عشان يقولوا لهم ده في كلام النهاردة، وفي تسبيح وفي عبادة وفي حصاد، في عيد للحصاد. ما تيجي نزرع مع بعض كلنا ونشترك مع بعض عشان البركة تعم على كل شعب الرب في كل الأرض في اسم الرب يسوع. أمين
1: أمين. بنشكر الرب لأجل $1,000 ماتش من أستراليا،
0: نشكر،
1: و5,000 تاني من كاليفورنيا، وشايفين في تقدمة جات $100 من كاليفورنيا، وأيضا في 10,000 ماتش من كاليفورنيا. فدلوقتي 6 و10 وفي 4,000 من فلوريدا ماتش، يبقى احنا كده على 20,000. أمين. نشكر رب لأجل 5,000 من كاليفورنيا، 1,000 من أستراليا، 4 من فلوريدا، و10 من كاليفورنيا. يبقى احنا دلوقتي عندنا $20,000 ماتش، وبنشكر رب لأجل أول تقدمة جات $100 من كاليفورنيا. الرب يبارك فيكم. تعالى نتحمس ونتشجع اللي احنا نكون من، عايز أقول مش بس شركاء، لا، من الناس اللي بتحتفل، وعايز أقول فرحانة من قلبها بثمر هذا العمل في قناة الكرمة. وصدقنا هيجي يوم ولما هتروح السماء هتشوف ان الحاجة البسيطة اللي انت بتعملها في قناة الكرمة دي ليها تيجان قد ايه،
0: حقيقي،
1: عشان سبب الثمر اللي طالع من قناة الكرمة. لاحظ ان كل عمل بيتعمل في الارض ليه تيجان في السماء. السماء مش مكان لكل الناس على نفس المستوى، لا، في تيجان، ونجم يزداد عن نجم في السماء، وفي منازل كثيرة. المسيح قال كده، قال أنا هذهب لأعد لكم مكانا، وما أنا أعددت المكان هاجي أخدكم. فالإعداد مازال شغال حسب الثمر اللي في الأرض دلوقتي.
0: أيه.
1: تتخيل بقى أن المسيح نفسه قال كده، كأس ماء بارد باسمي
2: لا يضيع،
1: مش ممكن ده ما يكونش لي أجر في السماء. فتخيل بقى كأس ماء بارد باسمي، ده بيفرق جامد في السماء. ما بال اشتراكك في قناة الكرمة،
0: نعم،
1: في البشارة، في التلمذة، في الكرازة، في التنمية، في النضوج الروحي. أمل شايفين ازاي الرب بيستخدم كل برنامج لعايز اقول حصة معينة من الناس.
2: ده حقيقي، ده حقيقي. احنا بنبدأ يعني، وانتوا بتتكلموا عجبني جدا أسيس شادي لما قلت لو عندك طفل، الطفل ده كبر ووصل 22 سنة، فهو بالظبط بالظبط الكارما
1: بالظبط كده،
2: يعني ابتدت في جراج كانت حاجة بسيطة صغننة بيب صغير، لكن بتكبر سنة عن سنة ببرامج، بنوصل لبقع أكتر في العالم. فكل برنامج بيخدم فئات مختلفة.
1: صح.
2: برنامج الأخ أندرو بيخدم الناس اللي لسه بتشاور عقلها عندها أسئلة كتير محتاجة ردود، والأوقات في الأول يقعدوا يشتمونا واللي يتكلموا ويضيعوا وقت الأخ أندرو، لكن بعد شوية يبقى عندهم أسئلة نقعد نجاوب والأخ أندرو يجاوب، بعد شوية يبقى هم بيشاركوا في الحلقة وبيحكوا اختبارهم. بعد شوية في كمان برامج تلمذة، ومن ضمنهم أحدث برنامج اللي هو فجر جديد. في برامج بتتكلم عن العلاقة الزوجية، عن الاجتماعيات، عن ازاي اتعامل مع اولادي في مختلف اعمارهم، الادمان، الامراض النفسية. برامج بتخدم كل مجالات الحياة لكل شخص. اللي عنده سؤال بيلاقي إجابته في قناة القرن. وأنا بشكر ربنا.

0: يعني الأخ أندرو قال كلام كتير أنا كنت محضرة. شكرا يا أخ أندرو. بكلم عن
1: كله بيشاك بالروح.
0: إن قناة الكارما كل سنة في مفاجأة جديدة. الأخ صمول بيجهز عنه. في تطور جديد. في حاجة جديدة بتتقدم. مش زي ما احنا. لكن كمان ده غير الاستمرارية. في تطور. كل سنة كل عيد حصاد في تطور. فما بالك بقى يعني لو عمل أنا شايفه بكل القوة دي والاستمرارية دي والتأثير ده والتأثير ده احنا بنسمعه منكم وبيتكتب لنا في جوابات وبنسمعه على التليفون وبنسمعه على الهواء وفي شهادة احنا بنشوفها منكم قد ايه العمل ده مؤثر وقد ايه فارق في حياة ناس وقد ايه ناس اتغيرت مسيحيين اتغيروا المسيحيين حقيقيين مسلمين عارفوا الرب يسوع ديانات تانية عايز اقول لكم واحد مكسيكاني كان في شغل جوزي اول ما شافني قال لي ايه ده انا بشوفك على قناه مكسيكاني ما يعرفش لغه عربيه بس احنا النهارده ينفع نوصله بالنيو اول نيشنز
1: على فكره انا لسه راجع من المكسيك لان زرعنا كنيسه في تياوانا مكسيكو واكتشفت ان في نسبه عرب رهيبه في المكسيك ف يعني كنت هناك من
2: بس بيتكلم عن مكسيكي
0: انا بتكلم على مكسيكاني بيتكلم اسبانيش
1: اللغه انا فاهم بس انا عايز اقول ان الشرق الاوسط عموما بيندمج مع ساوث امريكا بالذات اسبان ففي طبعا هو ممكن ما يكونوش بيتكلموا عربي لكن عايشين هناك و ليه لا دول يا دوبك فردة كعب يعني من سان دييغو بالنسبة لنا فازاي ما نوصلش للناس دي
0: ده حقيقي يعني انا اشوف يعني اشوف لدرجة ايه وصلة والناس بتفتح وبتتفرج طب هقول لكم حاجة تاني واحدة بتتصل بينا بتتكلمش عربي خالص بتتكلم انجليش بس وبنصلي معها بالانجليش وبتتابع قناة الكارما
2: طب ازاي
0: وفي برامج دلوقتي طبعا مؤخرا بقت في برامج باللغه الانجليزيه
2: وفي الاسيس شادي
0: وفي الاسيس شادي وكنيسه الاسيس شادي وفي كمان برامج ثانيه بتتقدم فنشكر ربنا
1: ممكن كمان ممكن نبتدي ننزل الخدمه الاسباني
0: لان عندنا ده يبقى جميل لان هو نسبه
1: وعربي
2: طب انا اقول لك على حاجه اسيس سوري اختي
0: لا اتفضل
2: من 10 ايام لقيت في واحد بعت لي رساله فبيقول لي انا الاسيس فلاني من الفلبين فبيقول لي وصل لي الاختبار بتاعك بالانجليش وعرضناه في مجموعه من الكنائس هو مسؤول عن مجموعه من الكنائس وبيقول لي حجم التاثير اللي تسبب فيه شهادتك في مجموعه من الكنائس اللي هو بيتحرك فيها وبيخدم فيها كبير جدا طبعا بيقدم دعوه ان احنا نروح له كقناه وبتاع فبيقول لي انه الفلبين عباره عن 7100 جزيره وبيقول لي هو مسؤول عن مجموعه من الكنائس في عدد كبير بعتقد يمكن بيقول 70,000 أو حاجة و 70,000 الأعداد اللي هي في مجموعة الكنائس فتتخيل أنه الدنيا المفتوحة والسماوات المفتوحة ممكن ينطر حلقة أو برنامج أو اختبار يوصل لفين والرب يستخدمه إزاي فده اللي حضرتك بتشارك عليه ممكن نلاقي من الفلبين من المكسيك
0: من اي حاجه وفي بلاد غريبه على فكره انا ما سمعتش عنها ده غير بقى ان في ناس بتكلمنا من الجزائر وليبيا احنا بنبقى مش فاهمين وما احنا بنفهمهم بالعافيه لكن في كنائس في ناس معتمده اعتماد كلي على قناه الكارما معتمده اعتماد كلي ما عندهمش اي مجال تاني واحد دايما يتسأل انا عايزه تلمس طب انا اعمل ايه تابع قناه الكارما في برامج كذا وكذا وكذا في قناه الكارما انا مش هتلمزك على التليفون ما عندوش مجال تاني للتلمذه بس ايه المجال قناه الكارما وده اللي كنا بنحلم بيه احنا
1: بالظبط
0: احنا واحنا من قد كده من احنا كنا بنحلم ان جاري يعرف الرب يسوع ان الارهاب الفلاني اللي بنسمعه اللي بيهددنا في الكنيسه
2: زميل المدرسه
0: أو
2: زميل العمل
0: زميل اللي يضطهدونا في المدرسه ولا في الشغل ولا يعرفوا الرب يسوع ودي فرصتنا نقعد كده مكتفين ايدينا ولا نقوم بالدور اللي علينا
1: باسم يسوع
2: انت لما تقرا مثلا بقول لك 39 بلد في الاكاديميه لما تقرا مثلا من انغولا مين بيسمعنا في انغولا
0: انغولا
2: افريقيا
1: انا عارف فين انغولا
2: في افغانستان طلبه في البانيا
1: البانيا
2: فتلاقي شيء عجيب طبعا في اندونيسيا في ماليزيا في افغانستان في دول كتير فده تلاقي تركيبه غريبه كده وده يدل على ازاي

0: انت بتقول الاحداث الاخيره من بعد 2011 والثورات العربيه خرجت كم كبير جدا من العرب انتشروا في اماكن كتيره جدا.
1: تهجير. التهجير بسبب الحرب.
0: ظروف الحرب. التهجير طبعا ظروف الحرب. فالنهارده عشان بس ما حدش يجي يقول ايه لازمه ده؟ تخيل واحد في انجولا بيتابع وبيتعلم ومشترك في اكاديميه، واحد في افغانستان، واحد في اندونيسيا، في ماليزيا. بدي لك مثال يعني، فما فيش حاجه اسمها ايه لازمه ده؟ لا، احنا ربنا عايز يوصل لكل واحد موجود على الارض،
2: ودي الوصيه،
0: بلغاته، بثقافته، بعاداته، تقاليده، بفكره، عايز يوصل. فكل خدمه بتطلع، كل كنيسه، حد يقول لي ايه لازمه الكنائس دي كلها؟ ربنا بيكلم من هنا وبيكلم من هنا، وكانه بيقدم مائده متنوعه بتنفع كل شخص. واحد بيحب الطريقه دي، واحد في ناس تقول لي انا بحب خدمه الاسيس فلان، انا بحب اسمع الكنيسه الفلانيه، انا بحب اتعلم في الكنيسه دي بتهتم بتعليم. فالبشر امزجه مختلفه، امزجه مختلفه، ما تقدرش تقدم ليهم
2: طريقه واحده
0: لان امزجه مختلفه. هتلاقي الكاريزماتيك، هتلاقي اللي بيحب الفكري، هتلاقي اللي بيحب عايز الوعظ التفسيري، هتلاقي اللي يحب كذا، هتلاقي واحد ربنا بيلمسه بالطريقه دي، واحد ربنا بيلمسه من ماده دفاعيه دفاعيات، لا ربنا بيلمس الشخص ده من خلال برنامج بتاع صلاه، اطلبه تجده. كتير جدا من عابرين ومسلمين بيتصلوا عليه، وده برنامج صلاه اصلا. فكل عمل ربنا بيعمله من خلال قناه الكارما مهم جدا جدا جدا. الله مش بيعمل حاجه عشوائيه. الرب عارف انه لما بيسمح برنامج وقناه وخدمه الكنيسه، هو عارف بيوصل لفين.
1: دي حقيقه.
0: بيوصل لمين؟ بيكلم مين اللي قاعد فين وقاعد في المكان الفلاني.
1: بنشكر رب لاجل تقديم 1500 جنيه مصري من مصر. نشكر رب لاجل كل دعم وكل تقديمه حتى ولو بالجنيه المصري. انا عايز اقول لك انت بتفرق جامد جدا في قناه الكارما. نشكر رب لاجل التقديمه 1500 جنيه مصري، دلوقتي باقي 19870. نفسي حد يشيل ال 70. تقدر تشيل ال 70، تقدر تقدم تقديمه 70 بالظبط، شيل ال 70، ولو نقدر حد يقدم 300 وحد يقدم 500، يبقى احنا كده ايه شلنا اول 1000. تخيل بقى احنا ماشيين دلوقتي بالألف، بس مش مشكلة، مش مشكلة. نشكر رب لاجل كل تقدمة، بس حد يقدر يشيل السبعين، من فضلك شيل السبعين. تقدر تشيل 300، ربي يباركك، شيل 300، ويبقى حد تاني يشيل 500، يبقى احنا كده انجزنا اول 1000 وباقي 19000. ولو تقدر تقدم 1000 او 2000 او 3000، ده ينقلنا نقلات سريعة. ولو عايز تحطهم على الماتش، احنا بنرحب بالفكرة دي جدا، لان كل من الماتش كبر، كل ما انا عايز اقول التضاعف،
0: عايزين نوصل لتحت، ننزل لتحت ال 400
1: باسم
0: عشان يسوع. نقدر نوصل للهدف ده لتحت ال 400 النهارده، محتاجين حد كمان يزود الماتش 15، بحيث 35، ال 35 معناه 70 تنزلنا لتحت.
1: بامين.
0: فنفسي حد يحط 10 تاني، نفسي حد يحط 5، بس نسرع في عمليه. مش عايزين نحط رقم كبير ونقعد فيه ساعات طويلة أو ما يتسددش كله، لا، احنا عايزين في اسم الرب يسوع النهاردة ليلة عظيمة، ليلة أولاد الرب اللي بيحبوا الرب، ليلة الناس اللي يا رب انت الأغلى من الفلوس.
1: أمين.
0: انت مش رقم واحد. أنا ما بحبش تعبير ان الرب رقم واحد، أنا بحب تعبير ان الرب هو الكل.
3: كل حاجة.
2: أيوة.
0: الرب مش رقم يا جماعة. زي برضو بعض المغالطات اللي الناس تقع فيها، يقولك الله واحد معناه رقمي. الله مش واحد معناه رقمي، الله واحد معناه انه متفرد في الوحده وليس رقم، لان الرقم ناقص. الله مش رقم، المسيح مش رقم في حياتنا، المسيح هو الكل في الكل في حياتنا، هو اللي يستحق ليكون هو متقدم في كل شيء.
1: عارف ازاي؟ ان رغم مثلا قناه الكارما 22 سنه النهارده، فنفكر بقى لو يعني احنا بنشوف اجيال، وكل جيل
0: بيسلم الرايه الجديد،
1: بيسلم الثاني. بس لاحظ حاجه، قد ايه التلمذه مش معلومات
0: خالص.
1: التلمذه هي علاقه حول كلمه الرب، فلازم يكون في علاقه. لازم يكون في

0: True relationship, discipleship starts with relationship. عشان كده يسوع قال لهم ايه؟ تعالى اتبعني ولما هتتبعني هتوصل لحق. I will make you
1: fishers.
0: You will become something. فانت هتلاقي في رحله وفي تغيير بيحصل من خلال العلاقه.
2: صحيح.
3: وده اللي حصل مع التلاميذ؟
0: وده حصل اللي بيحصل مع الناس.
3: وده اللي بيحصل
0: لان مش معلومه. فتخيل بقى برنامج التلمذه بس مش بس نشر معلومات على الهواء، لا، في مكالمات، في صلاه، في حوار بيدور ما بين الحلقه والحلقه، في المتابعه، في الصلاه، في الانتماء، في حد يحس ان انا ليا مش بس حد بيعلمني كلمه الله، لا، ده انا ليا دلوقتي جزء من عائله يسوع، جزء من العيله الروحيه على الارض، وانا جزء من هذه العيله عشان ليا اخوات بيشاركوني بمحبه الرب وبازاي بيتلمذوا من خلال مش بس معلومه، لا، ايضا من خلال الحياه والخبره في الحياه. فكل ده بيحصل من خلال العلاقه. فبس مش بس ارسال، لا، لازم يكون في متابعه. عشان كده ارحب بك ان انت تتصل وتشاركنا باختبار عطائك، باختبار معجزه في حياتك الرب صنعها. ادي له الشكر، قدم له المجد، قدم له الحمد، قدم له كل الامتنان من اجل اللي هو عمله في حياتك. فتعالى انا وانت النهارده نسمع منكم اكبر قدر ممكن تكلمنا. احنا عندنا ناس تقدر ترد على التليفون وتصلي معاك وتفرح بيك ونفرح نسمع صوتك.
1: أمين.
0: وتعالى ننشر عمل الرب واحسان الرب لينا في كل العالم.
3: أمين.
0: ارجع على نقطه تانية، معلش. عفوا. في تقدمه $170 من انتيغوا.
2: هللويا.
3: ده انت كل يوم
2: قدموا كذا
3: كل يوم
0: $100 من فيرجينيا اونلاين.
2: امين.
0: ده حد دخل على الكي ار كود ده وقدم من فيرجينيا، والموضوع سهل جدا، تقدر تعمل نفس النظام. واحنا دلوقتي وصلنا بقى 600 بقى 600 من اول 1000 باسم الرب. واحنا بنتكلم كده، انت وانت بتسمع خش على الكي ار كود قدم تقدمتك، لان الحديث انا عايز اقول لك هيتوسع جدا وهيكون شيق جدا جدا، لان الرب بيتكلم من خلاله. فتعال نكون عاملين بالكلمه اللي انت سامع، بتحس ان الرب حط على قلبك اللي انت تقدم تقدمه. ممكن بس هي الفكره بتيجي بتقولك انا اقدر اقدم، انا بفكر اقدم، انا احب اقدم. بص، لو الفكره دي طرقت على دماغك كده حاجه بسيطه، ده همس الروح القدس. ابليس مش ممكن يقول لك ازعف في قناه الكارما ولا قدم ولا افرح بهذا العمل. لكن اللي بيعمل كده، اللي شغال في العمل ده معاك وبيحطه على قلبك اللي انت تعمل حاجه، ده عمل الروح القدس. فمن فضلك كون عايز اقول بتلبي هذه الدعوه، ويكون في تفاعل بينك وبروح الله. تتعود على كده، انه لما يحط على قلبك ويهمس في فكرك تقدم تقدمتك او تعمل اللي بيقول عليه، عشان الطاعه هي مفتاح البركه في حياتنا. الطاعه دي تفعيل البركه في حياتنا. مجرد اللي احنا بنطيع ده اللي بيفجر ينابيع البركه في حياتنا. عشان كده يسوع قال اذا كنت تحبوني فاحفظ وصاياي، اعمل اللي انا بقول عليه، طيع كلمتي. لغه الله في المحبه الطاعه. فتعالى النهارده نطيع صوت الروح القدس وقدم تقدمتك. واحنا بنتكلم في الكلام نرجع على العلاقات وليه العلاقه مهمه جدا في التلمذه. لاحظ ان صفه الله يكون اب
2: طبعا
0: دي بدايه مش اله لا علاقه.
3: صحيح.
0: فالله relational God، فبالتالي عايز يكون ليه علاقه موده ومحبه بينه وبين اللي خلقهم على صورته وعلى شكله. كل موضوع الفدا والتجسد ده من محبة الله اللي بيعلنها في العمل عشان يكون في علاقة بينه وبين أولاده. ولاحظ حاجة، الله أب بس عمره ما كان جد ولا يبقى جد. الله أب لكل جيل.
2: صح.
0: لكل جيل. فما قالش بقى الله أب وإدم بقى هيبقى جد، لا لا لا لا،
2: عشان تفضل العلاقه حيه مستمره.
0: فعلاقه الله مباشره.
3: صحيح.
0: لكل أولاده على كل الأجيال لكل السنين. فالفكر إن نحن نفكر إن يعني الله عايز

0: يكون لي علاقة. ده اللي جه صنعه المسيح، انه عمل صلح بينه وبين الله، لانه دفع ثمن الخطية عشان يكون في علاقة حميمة، علاقة مودة، علاقة شراكة في العمل. وعايز يملأنا بالروح القدس عشان من خلالي ومن خلالك هو يملأنا ويفيد مننا من خلالنا، عشان نقدر احنا نكون في تلامس بقوته مع العالم المرئي اللي احنا عايشين فيه ده، عشان الناس تانية تعرف ازاي تكون لها علاقة بالله من خلال يسوع. فالموضوع كله عن العلاقات، كله عن العلاقة، مش إله معبود بعيد كل اللي عايزه مني اللي أنا أرضيه أو أنا أقدم له حاجة. ما هو مراتي كانت بتخلص سيمينري ديجري، ماجستير في اللاهوت، فكان حاجة من اللي هتعملها لازم تروح تزور مكان بيعبد عبادة غير مسيحية. فإحنا رحنا في جنبينا معبد هندي هندوز، فرحنا على هناك. كم الآلهة اللي جوه؟ طبعا هم يعني كل معبد بيحاولوا يحطوا اكبر عدد ممكن من الآلهة
1: لإرضاء كل الأذواق.
0: بس تشوف الشراينز يعني ازاي، وال عايز اقول يعني الفن في الابداع اللي انت تعمل تمثال لحاجه ويرد يعني. بس المهم فبقى صفوف، بقى تماثيل، وانت لازم تحفظ اسم الاله ده وتعرف هو
1: مسؤول عن ايه،
0: مسؤول على ايه،
1: زي المصريين زمان.
0: فانت لو محتاج حاجه، تخيل عندهم اكتر من 6 مليون اله. فكل معبد هندي في حد من دول. فانت بتتفنن تجيب لك اله للكانسر واله ل
1: ولسه القائمه مفتوحه.
2: يعني هم بيزيدوا بيحددها.
1: مفيش يعني حدود
2: للالهه.
1: لا، لو في حاجه جديده طلعت اوكي، في اله
0: في اله في اله. وبعد كده بيقول لك الاله ده اتجوز الاله ده وجابوا الالهه دي او الاله ده او او المعبود ده
2: غير الشمس والبقر.
0: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا.
1: ده حاجات قديمه دي.
0: راحت على القصص. فانا مشيت معاه اللي هو الكاهن اللي عايش هناك ده، مونك يعني، هو عايش هناك. فبساله اسئله كتير يعني،
1: زي مكرس جوه.
0: هم مخصص للموضوع. فبساله
1: لما بيلبسوا
0: اورانج، طب ايه العلاقه؟ لا
3: يعني زي الرهبان بس
1: لا مختلف.
3: هم بيسموا نفسهم كده
0: مونك. فبقول له ايه العلاقه؟ قال لي لا، انت تجيب له ساكرفايس بس، او كل اللي عايزه منك انت تجيب له ساكرفايس. فاللي جايب له شويه فواكه، واللي جايب له شمعه، واللي بيجي يرمي فلوسه، يرمي فلوس عشان يرضيه. طب اقول له، طب مين اللي هيلم الفلوس دي في الاخر؟
2: هم.
0: قال لي ما هو ده هيقعد هنا. يعني للي عايشين هنا. يبقى عايشين هنا.
2: يعني هم اللي بيسترزقوا يعني.
0: في التكريس ده كده. فبس فبقول له في اي علاقه بين اللي بيعبد والاله ده؟ قال لي لا، ما فيش علاقة، انت بتقدم له
1: تنال رضا
0: عشان هو
1: تنال الرضا
0: في الحاجة اللي هو المتخصص فيها. فلو انت تدي له كل ده فتشوف ما فيش علاقة. ليه؟ لانه صنم. ما فيش علاقة، لان مش انت مش مخلوق على شكله ولا على صورته ولا لي اي استثمار فيك خالص. لا،
2: مفيش علاقه. ده
0: حاجه كده بعيده، حاجه عجيبه، انت بس بتحاول ارضائها بس مش اكتر. مين يؤمن بالكلام ده؟ تخيل بقى دكاتره ومحامين ورجال اعمال وريل استيت وناس فيري سمارت،
2: الهنود التكنولوجي كمان.
0: وانا انا واقف وبتعرف عليهم يعني، طب انت بتعمل ايه، انت بتشتغل ايه، وتستعجب الناس الذكية الدارسة مش عارف ايه. مصدق هذا الكلام؟ مصدق هذا الكلام. وعشان كده اكبر حقل صعب في الكرازة جدا النهاردة الهند. ولاحظ انها اكبر تعدادا في العالم بعد الصين. الهند. ليه؟ لانه تقول له تؤمن بيسوع، تؤمن بالمسيح، يقول لك اؤمن بيه، بس هو عايز يؤمن بيه
1: اله من الالهة.
0: هيضيفه على الليست. هو ده بيعمل ايه؟ يقول لك ده بيغفر خطيتك ويديك ايه، حياه ابديه. لا، وليه لا؟
2: يعني في تخصصات، كل اله متخصص في حاجه.
1: زي مصر زمان. زي مصر. زي الجعران. زي
0: يعني من اللي شعرها بتقع وده إله إله بتغذي الشعر وتطلع شعر لكل

0: حاجة ممكن تتخيليها موجودة. ما هو بس مين يصدق الكلام ده؟ لأنه لم يعرفوا الإله الحي
1: اللي شافوا
2: يجدوا الإله، مش الإله هو اللي بيجدهم
0: بالزبط.
2: يعني أنا محتاج إيه فروح جايب له إله
0: وعمله
2: والله مش
3: وعمله صنع. هو اللي هم اللي بيصنعوا الإله.
4: أيوة طبعا
3: مش الله هو اللي صنعهم
4: خلقهم. لا لا لا لا هو بيخلق إله الاحتياج.
3: أيوة.
4: زي الفكرة بتاع أريوس باغوس في أثينا أنه اليونانيين كانوا يدوروا على أنه الموجودات اللي في الحياة، كل موجود في الحياة وكل من له روح خلفه إله، فبيحاول يرضوا هذا الإله. عشان كده في الآخر وصلوا الفكرة ما ربما في حاجة من في الموجودات ملهاش مش عارفين اسمه، فنعمل تمثال لإله مجهول يشمل كل الموجودات اللي احنا مش عارفين اسمها. وده النقطة اللي استغلها بولس أن يوصل القراضة. ما فيش دين على الأرض يا أسيس شادي يؤمن بوجود العلاقة الحية حقية
3: زي
4: المسيحية. حتى اليهودية علاقة صامدة شوية
0: جدا،
4: علاقة ناموسية، ما فهموش الغرض اللي الله حب أعلانه كتير جدا في الكتاب المقدس. فيهم والله جوه المسبح، فيهم الله جوه الهيكل، فيهم عشان كده هيتجننوا ويبنوا، لأنه فاهمين أن الله مرتبط بمبنى، الله مرتبط بشكل بحاجة مادية. من البداية الله بيقول أنه إله علاقاتي.
3: صحيح.
4: من اللمسة الأولى.
3: صحيح.
4: في سفر التكوين والإعلان واضح من أول كلمة. الإعلان واضح في لما يقول كده فقال، الكلام التواصل ده يدل على أن الله إله علاقاتي، إله بيعمل حوار. الوحدانية الجامعة نفسها الثالوث في علاقة جواه، علاقة أزلية، صفات الإلهية صفات أزلية، صفات عاملة مش صفات خاملة. فالله لأنه دي طبيعته مش عايز بشر، حتى الملائكة احنا بنفهم مرات الملائكة غلط انهم عبارة عن شوية أجنحة واقفين كده بس وخلاص. لا، حتى في الملائكة في حوار، في حوار قائم، في علاقة، في شركة. احنا لازم نطلع بره صندوق الإله الجامد. الجامد مش العضلات، الجامد يعني جمود الحركة،
0: الصامد،
4: الصمد.
0: Yeah. صمد.
4: اللي هو بلا حركة. ده ما يميز الإيمان المسيح. بولس الرسول لما يكتب فيليبي كتبها بعد 27 سنة من إيمانه. يعني لما كتب بولس فيليبي بعد 27 سنة من إيمانه، ولما بيكتب في فيليبي 3 اللي أعرفه اللي هي باليوناني جونسكو، بيتكلم عن معرفة حية. انت لسه بعد 27 سنة لا اعرفه، بيقول لك الموضوع مش موضوع اكاديمي، مش درس ولا قصة
0: هو
4: ولا حكاية حكت،
0: بيتكلم على نضوج المعرفة
3: واستمرارية كمان،
4: استمرارية
0: نمو في العلاقة.
4: استمرارية،
0: مش اعرفه يعني اعرف هو مين.
4: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا.
3: ومش اعرفه مرة وخلاص.
2: لا. انا في الارتباط ما بين الانسان والله
4: بالزبط.
2: يعني هو دي الارتباط،
4: وكأنه بيقول هي رحلة معرفة
0: بالزبط.
4: رحلة علاقة مش قصة قريتها والموضوع انتهى، ولا إله اداني شوية شعائر وفرائض انا ماشي عليها، بس هو فين انا معرفش، هو منعزل، هو برا الوجود وكأنه لا شيء. في ناس قعدوا يعزلوا ربنا يعزلوه لحد ما خلوه كائن هلامي، مجرد اسم موجود لكن ليس له وجود حقيقي، لأنه مفيش علاقة حقيقية. الإيمان المسيحي إيمان بيدعو إلى العلاقة، وكل ما كانت العلاقة حية فعلا كل ما كان الإنسان مستعد أنه يعمل كل حاجة، لأنه مدرك أنه مش مع الوهم، مش مع الهوى، مش مع الخيال.
0: أمين.
4: ليه ناس كتير بتمسك على الشيء أو قبضة في الوجود المادي لأنه مش متأكد قوي
3: من
4: العلاقة، أنه هل أنا لو عملت بحث في الكنائس بدون احراج بدون خجل، ما احنا يعني مش انت متاكد او مالي ايدك قوي من الاله ده حي،
3: او ان انت تكمل معايا للسما فعلا.
4: صدقني لو غربنا كتير جدا
0: هيقع
4: وكتير جدا يعني هيقول انا مش عارف، انا ماشي في مسار بحاول اخلق لنفسي فكره تقنعني جوايا. ليه؟ لانه فكره العلاقه الحيه قوي، انا عارفه، انا ماسكه، انا لمسه، انا بتكلم معاه، ولاني متاكد ان هو شخص حقيقي حي.

0: حي موجود فبالتالي هو مش هيخلق بيه مش هيلعب بيه
1: ولا هبقى ماسك في الماديات
0: بالظبط.
2: ده فرق جامد. عايزين المشاهدين عايز اقول حاجه مهمه جدا. الهنا اله عارف كل شيء وشايف كل شيء وبيخاطب القلوب بهمسات بسيطه جدا لانه هو اله علاقات, اله محبه, اله سخاء, اله عطاء, اله حي لا يزال يصنع المعجزات في حياه اولاده. فتعال انا وانت النهارده نكون مشتركين في تفعيل بركه الهنا اللي قال ازرعوا ازرع هتحصد, ازرع ومصدق بايمان في انا لان انا هو رب الحصاد, انا اله الحصاد, انا اله اللي بدي البركه, انا رب هو الذي ينمي, ده بيزرع وده بيروي لكن هو رب وحده بس هو اللي بينمي. فتعالى يكون في سخاء في العطاء. بنشكر رب لاجل تقدمه $100 من فيرجينيا, وقفنا على كده مش عارف الدنيا اتفرزت ليه. فنفسي يعني كل اللي جه لحد دلوقتي $400 تخيل بقى من
1: مركزين في الحوار وناسين ان المفروض يعملوا حاجه. بس عايز اقولك يا اسيس شادي يعني ابتديت بدايه حلوه بس احنا عايزين برضو نفسرها اكتر. فكره ان الله اله علاقاتي لكل ما بيكون لي علاقه زي ما كان بيقول الاخ اندرو وفي استمراريه في العلاقه كل ما انا بصدق في الاله ده بثق فيه وباخد منه ما بركزش في اللي تحت بركز في اللي فوق. احنا وصلنا للحته دي ولا ما وصلناش لسه متمسكين باللي تحت وبالارضيات؟ هي دي النقطه المهمه. يعني اي حد بيبقى مش مؤمن بالعطاء, اي حد مش في باله عمل ربنا ده يبقى فيه مشكوك جدا علاقته بربنا ولا هو يعني نال الحياه الابديه او نال الاختبار الاول او نال الخلاص ولا لا او مصدق في الرب ولا لا. هي دي النقطه الفاصله. لو انت فعلا اختبرت, لو انت فعلا مصدق في ان المخلص يسوع المسيح ومصدق في ربنا, لو انت فعلا واثق ان ليك حياه ابديه هتكون دلوقتي شريك معانا وبتدعم العمل دوت. لو الموضوع ده بعيد عنك خالص خلاص بقى خليك في البيزنس ولا وات ايفر اللي انت فيه. بس احنا بنتكلم عن حياه عشناها دايما يا اسيس شادي. احنا بنتكلم عن اختبارات واختبارات العطاء وعندنا كتير قوي في قناه الكارما. بس عمرك ما هتقتنع طول ما انت بتسمع بس. امتى هتصدق في اللي احنا بنقوله وهتعيش فعلا اللي الناس دي عاشته؟ لما تختبر بنفسك. تعال نعيش الاختبار بنفسنا. الخساره مش كبيره صدقني, في خسائر تاني اكبر لو انا ما قمتش بالدور اللي عليا. تعال النهارده وقوم بالدور اللي عليك. يعني احنا بقالنا وقت والاسيس شادي $400 بس شيء يعني يصيب بالاحباط, لكن احنا مش عايزين نحبط. احنا مصدقين في ربنا ومصدقين ان في ناس برضو بتسمع وبتفكر وبتتغير. تعالى النهارده واسمع صوت ربنا وصدق, صدق في ربنا اللي هيكون معاك للحياه الابديه مش للحاجات اللي هي ممكن تضيع في لحظه. امين
3: امين.
1: اتفضل يا اسيس شادي. سوري.
2: طب بصي اقول حاجه. تخيلي الليستة الناس اللي هي على ال في الاكاديميه
1: انا مش عارفه افتحها.
2: انا شفتها بس مش عارفه شايفها. فبص يعني الليستة يعني فوق الخيال. هقول ايه؟ موراكو, المغرب, نيذرلاند, افغانستان, أستريا اللي هي النمسا, الجزائر, الاردن, السعوديه, السودان, فرنسا, يمن, البانيا, بلجيكا, فنلند, إسرائيل, موريتانيا, تركيا, انغولا, والبرازيل.
1: ايه ده بلاد؟
2: تسمعي ايه ده؟ والناس دي سمعت ازاي؟
1: ايوه
2: ماشي.
1: البرازيل
2: وإسرائيل.
1: إسرائيل في عرب.
2: الناس دي تقولي
0: من فلسطين.
2: الناس دي سمعت ازاي؟ بس ده اتساع الأقمار الصناعية
1: صحيح,
2: وده اتساع التكنولوجيا, وده عايز اقول لك حاجه, هو ممكن ما يكونش عنده تلفزيون وما عندوش دش ولا عنده
0: موبايل, بس
2: معاه تليفون, وطالما معاه تليفون بيشوف كل حاجه وبيتفرج على كل حاجه وعارف كل حاجه وسامع كل حاجه. الموضوع ما حدش دلوقتي قاعد بيتفرج على تلفزيون زي زمان, لا بالعكس دلوقتي على الانترنت والشورت فيديوز واليوتيوب والتيك توك, وده

0: انا عايز اقول ده الجيل اللي جاي بعد كده
1: مفيش تلفزيون اجهزه الصغيره بتاعتهم
0: خلاص لان في ايده على طول
1: بالظبط
0: في ايده على طول ف تعالى انا وانت النهارده يكون عندنا ابداع في العطاء ابداع في العطاء مش بس بعطي كده حاجه على الماشي لا بشكر رب لاجل 2000 جنيه مصري 2000 جنيه مصري فباقي دلوقتي 560 عارف اخ اندرو نفسي

0: ب 2000 جنيه مصري حد من امريكا 2000 دولار من امريكا، لان يعني مصر حالها
1: ظروف صعبه،
0: ظروف صعبه جدا صعبة. ومع ذلك مش موقفين وبيد
2: 1500 قبل كده
0: وادي 2000 ولا وهتلاقيهم وبص الساعه كام يعني عندهم دلوقتي.
2: اتمنى ان حد يدي اللي بيدي بالجنيه المصري حد يعمل له ماتش
0: مقابل
2: بالدولار. امين صح. امين فكره جميله. نفسي حد يشيل مثلا 4000 5000 ينقلنا النقله دي ونكمل اللي نحطها ماتش زي ما أندرو قال، لو نقدر نوصل ل 35 ألف يبقى حلقة فيها عايز أقول إنجاز، لأن الباقي فوق 400 ألف وده نقلة كبيرة. نقدر نوصل، نقدر نكسر 400 ألف الليلة في اسم الرب يسوع. فمحتاجين حد يقدم 5000 10000 نكمل بيهم. وتعالى اللي ما تقدرش يقدم 5000 10000 تقدر تقدم 500 و100، تقدر تقدم 1500. فتعالى انا وانت كل واحد فينا، كل واحد فينا يعمل اللي عليه، كل واحد فينا يقدر يقدم ايه وقدمه. تقدر تقدم ايه؟ انا مش عايزك تقدم من عايز اقول يعني من ضغوط، لا، عايزك تقدم بفرح وبسرور، لانك عندك ثقه في ابوك السماوي اللي احنا بنتكلم عليه ده، اللي عارفك بالاسم، اللي عادت شعر راسك، اللي مرقم عظامك وعارفك بنسجك في بطن امك، عارف كل حاجه عنك. تخيل بقى الاله العظيم ده اب وبيحبك وعايزك تكون شريك في عمله. يا ابني اليوم اذهب اعمل في كرمي. دي مفتوحه لكل اللي عايز يخش حقل الرب في العمل. فالابن المطيع كان ليه بركه غير عاديه. فتعالى انا وانت النهارده، ده المسيح اللي بيقول كده، اذهب اليوم اعمل في كرمي. أنا وأنت النهاردة علينا مسؤولية الذهاب وعلينا مسؤولية العمل لما نذهب. فتعالى نحط ايدينا في ايدين بعض، حد يشيل طب تتخيل بقى، بنشكر رب جدا لأجل حد قدم 500 دولار أونلاين من كاليفورنيا. بشكرك اللي أنت سامع، وبشكرك لأنك مطيع لصوت الرب، وبشكرك لأجل استجابتك وشاركتك في قناة الكرمة. الرب يباركك ويضاعف في عطائك في اسم الرب يسوع في ثماره. طيب باقي دلوقتي 60، حد يشيل 60 وحد يقدم 1060 عشان نبقى احنا شيلنا 19 وننزل على 18 باسم الرب يسوع. لو تقدر تقدم 5000 او 10000 على الماتش، احنا محتاجينك تقدم الليله، ما تستناش. اتفضل يا سي جان.
1: لان الله اله علاقاتي.
2: نعم.
1: فحقيقي الرب يعني ما يميز العلاقات هو الكلام والسمع. والرب معروف عنه انه يسمع وبيتكلم لينا وليا وليك زي ما الترنيمه بتقول. فاللي عايز انا مليان بي قوي قوي قوي ان الاستجابات للصلاة من في قناة الكرمة من سنين طويلة. انا بفتكر كنت بطلع احيانا مع الاخت سلوى. اخت سلوى كان عندها برنامج اسمه حراسة على الاسوار. كانت على سنين طويلة كانت بتحط كل اسبوع بلد من قارة معينة، لدرجة انها لما البرنامج وقت انتهى واتنقلت في خدمة تانية كانت غطت الكرة الأرضية كلها. فالنهاردة وابتدى بعديه على طول البرنامج بتاع الأكاديمية. وقد إيه يا حبايب، إحنا بنشوف الرب بيسمع وبيستجيب. فإذا كان في صلوات من أجل إن كلمة الرب والكرازة والإنجيل ومعجزات، كنا فعلا بتيجي أخبار كتلوه سلو ساعات تشارك بيها الاستجابات للصلاة لأمراض كانت صعبة جدا والرب مد إيده، لأن احنا بنؤمن بقوة الله وتعامل المعجزي كمان. فقد إيه الرب لأنه إله علاقاتي فهو بيقدر يسمع. هو بيسمع، مش حكاية يقدر، ده هو بيسمع،
3: هو طبيعته السمع،
1: هو طبيعته السمع ده. وكمان هو بيتكلم لكل واحد فينا في قلبه. فأنا مصدق جدا جدا ان الصوت اللي بيوصل جوايا دايما لعمل، لان انا اشترك في عمل الله، ده صوت الله. يعني ده لا يمكن يكون اي صوت، ولا صوت نفسي ولا صوت ابليس، لان طبيعه الانسان الاساسيه هي الاخذ. هعمل ايه بكره؟ طب انا هاخد ايه مقابل اللي انا هعطيه؟ ده صوت الانسان الطبيعي. لكن الانسان اللي عنده علاقه حقيقيه مع الله، العلاقه الحقيقيه زي ما اتفقنا انه الهنا اله علاقاتي بتتولد جواه دايما. اعمل ايه يا رب لاجلك؟ اعمل ايه علشان كلمتك توصل؟ اعمل ايه عشان محبتك تفتقد الناس كتيره الوقت اللي جاي دوت؟ فعايز

0: اقول شعار العيد الحصاد دوت الايه تتختم بحاجه مهمه قوي. فاتاه الله صلى يعبيس قال له يا رب ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يقول الكتاب ان الله سمع واستجاب فاتاه الله بما سال. فقد ايه الرب عايز يمكن يعلمنا حاجه مهمه جدا. انا اله البركات، انا اله اللي بسدد كل الاحتياجات، انا الله بسمع ليك لما انت بتطلبني. كمان انا مش بس الله اللي بيسمع وبيتكلم، ده انا الله كمان اللي براقب افعالك واعمالك علشان اكافئك عليها. فقد ايه النهارده الرب عايز دايما او بيبحث جوه الانسان اللي اتولد من فوق اللي بقى ابن ليه، ازاي الانسان دوت بفعل النعمه هيكون انسان مثمر. يمكن الاخت عمل كانت بتتكلم على ناس سمعت ويمكن ما عندهاش استجابه، لكن احنا موجودين ليه النهارده؟ احنا موجودين النهارده عشان في ناس مش بس هي مش ما عندهاش استجابه، هي انسان ناس ممكن ما كانتش عارفه قانون الله في البركه، قانون الله في عمله في حياه الانسان. فاحنا النهارده لما بنفتح الكتاب المقدس ونتكلم منه مش عشان نوعظ او غاويين وعظ، يعني احنا نشكر ربنا الوعظ كتير قوي، لكن عشان نعلم كلمه الله بتقول ايه، فيفتح الاذهان والقلوب، فالاذهان والقلوب تتحرك ورا كلام الله، لان كلام الله حقيقي وكلام الله حي وبيعمل جوانا. فانا عايز اقول لك حاجه، وانت النهارده بتعطي كل احبائنا، وانت هتعطي بنعمه الرب وبقوه الرب، قول يا رب كمان انا بسالك انك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر. زي عبيس كده مصلى بايمان وبثقه في الرب. يمكن الشعار ده يعني العيد الحصاد ده مليان بالكتير، والكتير لو قعدنا نتكلم فيه مش عايز حلقات، لكن قد ايه يمكن عشان حديثنا راح في الاله الذي يسمع ويتكلم، الاله اللي عايز دايما يعمل علاقه حقيقيه معاك وياخدك في سكته وفي طريقه ويفتح قدامك الابواب المقفوله ويكون معاك في كل وقت، لان هو فعلا معانا في كل وقت، بس يشعرك ويعطيك المشاعر والاحساس بانه موجود. فالرب عايز المسيحيه تبقى من تتحرك من مسيحيه الجمود، المسيحية التقليدية العادية اللي هي مبنية على ان انا بقدم للرب طقوس معينة في حياتي، الى مسيحية العلاقة، مسيحية الحياة، ان انا ارتبطت بالرب اللي هو لما جه قدم نفسه ليا قال لي انا بدعيك انك تيجي ليا، تعالى معايا، تعالى ليا، تعالى ادخل معايا في علاقة، والعلاقة دي تستمر الى الابد وملهاش حدود، ملهاش اوقات معينة، واثناء العلاقة دي انا حقودك في طريقي وهشتغل في حياتك وهعمل بيك. انا عندي حاجه دايما اقولها، رب يقدر يعمل كل حاجه بنفسه، يقدر يعمل كل يقدر، ده هو الخالق الكون كله، مش هيقدر ان هو يسدد الاحتياجات بتاعه قناه القرمه وعمله بمنتهى البساطه والسهوله. طب ليه احنا بنقعد ونقعد نتكلم ونقول يا جماعه يلا نكون مشاركين، الرب عايز يبارككم، علشان الرب عايز يستخدمنا. الرب ترك الارض، هو موجود وهو بيقدر يعمل كل حاجه وهيعمل كل حاجه، لكن الرب عايز يستخدمنا، الرب عايز يخلينا نمشي في طريقه ونكون شركاء في الخدمه بتاعته في العمل. امين. رب يمكن النهارده دي دعوه عمل ناس كتيره قوي تيجي تشترك في الزرع وفي الحصاد بنعمه الرب وبقوه الرب.
1: عارف يا سيس جان، معلش عايز اقول حاجه الاول، بنشكر رب لاجل تقديمه من كندا 688، هي مقصوده انها كانت تسدد ال 500 وشويه، بس بنشكر رب لاجل تقدمه كندا ل 688، لان دلوقتي نقلتنا بقينا في 18500 وشويه 51. فانا نفسي حد يشيل ال 551. عارف كل ما حد بيشيل مبلغ معين، انت ممكن تشيل 560 عشان نخش على ال 17، ونفسي حد يضيف على الماتش، ولو تقدر تقدم تقدمه 1000 او 2000 او 5000 على الماتش، نفسنا نوصله 35000. عايز ارجع على كلامك يا اسيس، لاحظ ان بيقول لك ايه، وكان يعبيس اشرف من اخواته. بالانجليزي بيقول لك he was more honorable،
0: كريم،
1: honorable يعني من اللي هو بيكرم الله.
0: يكرم الله،
1: فلما بنقول honor God يعني من اللي بيكرم الله. العربي قال اشرف، هو كان عنده اكرام لله، فعشان كده الرب سمع.
0: نعم،
1: واخد بالك؟ سو لاحظ كلمه اشرف بالنسبه لنا احنا بنتكلم على الاخلاقيات، لكن honorable more honor God جايه من honor يعني اللي انت بتديله المجد او بتقدم له شيء. فاللي بيكرم الله

0: الرب بيعمل معاه ايه؟ فسمع له الرب واستجاب ووسع من تخومه واداله. بص احنا بنتكلم ان الله اله علاقي وعلاقات ومش ممكن يكون جد. هو اب لكل البشر، اب لكل جيل، واب لكل واحد فينا شخصي.
1: شكرا ليك يا رب.
0: مش جيل، مش مش مش خلاص هو اب مهر وخلصت، لا لا لا لا لا، مش ممكن يكون جد. فالله اب مستمر في ابويته لكل واحد بيخش في علاقه حقيقيه معاه. تخيل انت حضرتك او انت ماما عندك ابن وعندك بنت، مش مخليه ومش مخلي على نفسك حاجه الا لو انت عايز تديها لهم وتعملها لهم، ولما يكون محتاج حاجه انت بس كل اللي عايزه يطلب، كل اللي عايزه بس طيعني، بس اسمع الكلام، بس اعمل دي، سوي دي، بس تعالى حكي لي، تعالى يكون لينا علاقه مع بعض، وما فيش حاجه انا مش هديها لك ولا هعملها لك. ليه؟ مفيش اب او ام مش عايز يدي لاولاده كل احتياج. كم بالحري ابوكم الذي في السماوات. ده اللي قاله يسوع، قال اذا ابنك طلب منك بيضه تديله حجر، وطلب منك اكل او خبز تديله تعبان. احنا بنتكلم ايه ده؟ انتوا يا اباء يا اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم العطايا الحسنه، فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات. يعني عايز اقول لك مش متخيلين ابداع الله في تسديد الاحتياج في حياتنا، مش قادرين عايز انجاز التعبير اللي احنا نعدد بركاته واحساناته، وحتى اللي ما نستحقوش، حتى اللي ما نستحقوش. وعايز اقول لك حاجه، كل اللي لينا ما نستحقهوش، لان هو اله قدوس، ورغم من هذا ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. تتخيل بقى محبه وانا في يعني اسوأ عايز اقول عصيان لي وضده مات المسيح لاجلي. فتعالى عايزك تتعرف على قد ايه الله اب محب حنون معطي ببارك حاسس بيك، عارف احتياجك واتجاهاتك، ورغم كده لن يتركك ابدا، مش ممكن يتركك، مش ممكن يسيبك، انت منكوش على كفه. عشان كده honor God، honor God. عايز اقول اكرم الله، اكرم الله من مالك، اكرم الله من غلاتك، اكرم الله من بكورة غلاتك، يقول سفر الامثال، اكرم الله من البكورة. حطه هو، قول له انت ابويا، وانت عشان ابويا انا لازم اكرمك واكرمك بكل احسن حاجه عندي. تعال نشوف اكرام الله في بنشكر رب لاجل تقديمها 200 دولار من كاليفورنيا امين، بقى دلوقتي 351. عارف لو تقدم 352، ال 352 دي تدخلنا على 17,000 امين. فتعالى نقدم، حد يقدم يشيل بس ال 351 دي خليها 52 ونخلص المبلغ. يلا نفسي نشوف نكرم الله ازاي، تكرم ابوك ازاي،
1: امين،
0: تحتفل بعمله ازاي. هو على قلبه الخطاه، على قلبه الناس اللي مات من اجلها، على قلبه اخواتي واخواتك اللي لسه ما عرفوش ابوهم. تخيل هو مات من اجلهم، وعشان كده هو قلبه عليهم. فعشان كده لازم يكون في اتساع في العمل، لازم يكون في اتساع في العمل، في التلمذه، في الكرازه، في البشاره، لازم يكون في اتساع على العمل، عشان اللي على قلب ابويا لازم يكون على قلبي، وقلبه مكسور جدا على حال العالم اللي ما يعرفوش لسه. ليه ولاد وليه بنات في كل بلد وفي كل دوله، في كل قريه وفي كل قفر، وهو عايزهم يعرفوه. مين يقول لهم؟ مين يعرفهم؟ مين اللي يكرز ويبشر بمحبة الله والله الآب الذي سفك دم ابنه على الصليب؟ تعالى أنا وأنت النهاردة نكون شركاء هذا العمل، لأن العمل بيوسع، وعايز أقول لك الثمر بيوصل، ورب ليه ولاد كتير جداً جايين عليه بمحبة وبشغف، لأنهم كانوا بيتمنوا في يوم من الأيام أن يسمعوا عنه. دلوقتي

0: يقدروا يسمعوا عنه ويعرفوا. أمل تفضلي.
1: يعني أستاذ شادي فكرة أنه الله مش ممكن يكون جد دي كانت يعني حد جديدة أن أنا أسمعها، عجبتني جدا، بس اتضايقت أن أنا جدة وبقدم. يعني مش هبقى معاصرة لكل للجيل اللي جاي.
0: كلها أسبوعين ثلاثة وبقى جد وبقدم.
1: إيه ده بجد؟ طيب.
0: بس بيقول لك يعني أن تيتا وجد دول
1: طبعا
0: معز الابن من الابن ابن
1: ده حقيقي هتختبر.
0: أنت توعيني جد؟ طيب.
1: لا ده هتختبره فعلا، هتنبسط جدا. بس اللي أنا بقوله فعلا أنا إحنا مش معاصرين حتى لأولادنا، مش لأحفادنا، لكن الله بيوصل لكل الناس، لأولادك ولأحفادك. وإحنا دلوقتي مع التطور برضو، رغم أن التطور ده ممكن نستخدمه لنشر كلمة الإنجيل وكلمة الحياة، لكن ممكن التطور، مش ممكن، هو التطور بيعمل برضو إيه؟ أنه بيبعد الناس عن الله. يعني سلاح ذو حدين، بس لو إحنا ما قمناش بدورنا في أن إحنا ننشر رسالة الحياة، رسالة الإنجيل، هنقع في الحتة التانية، أن أولادنا وأحفادنا هيبعدوا عن الله ببقى تطور بقى، حاجات، أفكار جديدة، مشاكل جديدة، نفسية جديدة، حاجات مش ملاحقين عليها، لأن العالم كله انفتح على بعض، الثقافات كلها دخلت في بعض. يعني احنا كنا بنتكلم عن كل حاجة ليها إله، الإله هم اللي بيصنعوه، كل حاجة بتدخل في عبادتنا مع ربنا. لو احنا ما قمناش بالدور اللي علينا واهتمينا برسالتنا، زي ما كان بيقول الأسيس جون، إدراكك بالمسؤولية، إدراكك بالكرازة، بدورك في الكرازة. أنا وإحنا بنتكلم كده أسيس شادي، عارف جه في بالي مين؟ يوسف الرامي. عارفين يوسف الرامي؟ يعني إحنا عارفين التلاميذ بطرس ويوحنا
0: اللي هو
1: يوسف الرامي
0: قام بتكفين المسيح. أيوة.
1: بس يتقال عنه إيه بالظبط كده؟
2: في قبره
1: ده اللي ده غني، هو بيتقال عليه الكتاب كغني وتلميذ ليسوع، لكن ما كانش ظاهر لكن ما كانش ظاهر في أي حاجة، ظهر بس في الموقف ده، وكأن ده الدور بتاعه ربنا، هو ده الدور بتاعه. وكان الأسيس جون بيتكلم على أي خدمة بتتقام مش هتمشي لوحدها، مش هتقوم لوحدها، حتى لو إحنا في الكنيسة وفي مجموعة رايحين ميشن تريب، لازم يبقى في ناس تاني بتدعم الميشن تريب دي، ولازم تكون ناس بتساهم بالفلوس، وإحنا ده اللي بنتكلم عليه. دي كنيسة كبيرة،
2: إرسالية
1: كبيرة. إحنا حتى لو أنا طلعت من الكنيسة 2 3 4 5 10 100 راحوا 5 6 7 بلاد 8 بلاد، هيوصلوا لكم شخص؟
0: لكن احنا النهارده مثلا اسبوع 10 ايام
1: كتير جدا، 3 مرات في السنة
0: مرة
1: كل مرة 10 ايام برضو هيكلموا عدد ناس قد ايه. لكن انت بتتكلم على إرسالية بتوصل للعالم كله في نفس الوقت، بكل احتياج بتتسدد، اللي عايز يسمع في كل مجال بيلاقي. يعني حقيقي بالقنوات الكارما، انت اي احتياج لاي برنامج انت عايزه. يعني من كام يوم واحدة بتتكلم على البرنامج كل الكتاب، وعندي جواب دلوقتي هقراه بعد شوية، لسه جاي لي طازة، بتكلم عن برنامج أنا مش كافر، وإجابة أسئلة، واحدة مسيحية مش مسلمة كمان، وإجابة أسئلة كانت في بالها، والأسيس أندرو اتكلم في الموضوع ده ورد عليها.
2: مين الأسيس ده؟ مين الأسيس ده؟
1: لا مش الأسيس، كان عندها أسئلة وجواب.
0: بس حد انت قلت له أسيس أندرو،
1: لا الأسيس أندرو ده غالبا أنا بتنبأ، أنا بتنبأ كده، تخيل ما خدتش بالي،
2: استغفر الله العظيم،
1: أنا بتنبأ كده يا أخي أندرو.
0: شرف يا أخي أندرو.
1: فنشكر ربنا من أجل العمل اللي احنا بنشوف نتائجه وبنشوف ثماره، بيقول من ثمارهم تعرفونهم. انتوا مش مصدقين ايه؟ مترددين في ايه؟ يعني ده واضح جدا، واضح جدا عمل ربنا في المكان الجميل اللي بيقدم رسالة بأمانة، اللي بيحاول يكون بيخدم الناس حقيقي، اللي بيسدد احتياج معنوي ونفسي ومادي وروحي حقيقي، مش يعني من غير أي مقابل، صدقوني. يعني احنا هدفنا الحقيقي هو خلاص النفوس، هدفنا الحقيقي هو تسديد احتياج، هدفنا الحقيقي مصلحة أي حد طلب عنده سؤال عنده احتياج، فده الهدف الحقيقي في قناة الكرم. كل اللي احنا محتاجينه، زي ما انت بتدعم ميشن تريب، زي ما انت بتدعم خدمة معينة، تدعم الخدمة الكبيرة في قناة الكرم، الكنيسة

0: كبيرة اللي وصلة لبيوت وناس كتيرة.
1: يا رب.
0: يوسف الرامي كان فعلا شخص أمين في الدور اللي قام بيه، لا لي في الكلام ولا لي في الوعظ، بس عمل عمل كده جه يعني جملة بس اتكتبت عنه، آية واحدة بس، لكن عمل عظيم جدا. ورحت زرت المكان يوسف الرامي في فلسطين. انت هتقدر تعمل ده؟ شايف دورك في ده؟ ومعمل
2: أمين.
0: اعمل الدور اللي عليه، وتقال عنه ان هو تلميذ، وهو عشان تلميذ هو عرف
2: مسؤولية.
0: الدور المسؤولية بتاعته والدور بتاعه.
2: بنشكر رب لأجل تقديمه $500 من كندا، فدي كسرت 18,000، فاحنا دلوقتي
1: بس عايزين نمشي بسرعة،
2: احنا تقريبا
1: بقالنا ساعتين
2: 981
1: بقالنا ساعتين على الهواء، يعني مش معقول ساعتين ويدوب بنشد في $2,000.
0: لا والماتش زي ما هو من اول ما ابتدينا،
1: زي ما هو احنا عايزين الكلام اللي بتسمعوه يا جماعة كلام مهم جدا، كلام رائع، كلام كتابي، كلام حق، كل المشاركات جميلة جدا، لكن عايزين التجاوب قدام الكلام اللي بنسمعه. أنا بصلي إن حد يحط دلوقتي عشان الوقت ما يطولش، لأنه في وقت كده بتبص تلاقي الدنيا سكتت خالص. بصلي إن حد خلال الخمس دقايق دي يحط 10,000 وحد تاني يحط 5، عايزين نوصل لماتش 35 وننزل فيهم بسرعة. أنت بتسمعنا من أي مكان، أنت عليك دور، الدور مش بس على الخدام اللي موجودين، الدور مش بس على الأخصام اللي نقول دي رؤيته، لا دي رؤية الرب اداها لي عشان يتشارك فيها الملايين، دي رؤية الرب اداها لي عشان الكنيسة تكون معاه، دي رؤية الرب اداها لي عشان يكون أولاد الرب معاه، لأن الرؤية دي رؤية خاصة بخلاص النفوس، مش رؤية خاصة بشركة ولا بيزنس معين ولا حاجة خاصة بيه، لا دي رؤية خاصة بخلاص النفوس. عشان كده تعالوا حط ايدينا مع بعض وتعالوا، في هنا ناس بتعمل الدور اللي عليها وحضرتك بتعمل الدور اللي عليك، أدوارنا بتكمل بعض وأدوارنا رايحة الخط واحد والهدف واحد، إن رسالة المسيح توصل لناس كتيرة جدا محرومة ما سمعتش عنه قبل كده. دور عليك إنك تعمل حاجة النهاردة، دور عليك إن ما نطولش في الأيام، إحنا لو بنمشي بالقطارة ده بالزقة بزقة هنقعد وقت طويل. حاجة تانية، هل نقدر نخلص خلال 3-4 أيام المبلغ ال 460 موجود؟ لا، احنا عايزين الناس تعمل نقلات كبيرة.
0: أيوة.
1: عايزين الناس النهاردة تدخل تتحدى وتقول أنا هكسر حاجز الخوف، أنا هكسر إن أنا ما تعودتش أعمل حاجة زي كده، أنا هكسر الإحساس إنه الفلوس دي غالية عندي قوي لأن جاية من شقايا وتعبي وعرقي وعرق جبين وقت وسهر. لا، الرب اللي بيدي قوة، الرب اللي بيدي نعمة، الرب اللي بيدي حكمة. احنا بدون الرب ما نعرفش نعمل حاجة، بدون الرب ما نعرفش نعمل حاجة، لا قوة في الجسد ولا قوة في التفكير ولا قوة على السهر ولا قوة على قدرة على التعامل مع الضغوطات اللي موجودة حوالينا. فاللي احنا فيه هو فضل ونعمة من الرب، ما نقدرش نفصل الرب عن اللي بيحصل من نتائج وبركة موجودة في حياتنا. انت بقى قابل، انت رافض الحقيقة ان الرب هو اللي بيدي نعمة، حتى البعيدين عن الرب الرب بيدي لهم نعمة.
2: دي حقيقة،
1: دي لانه الانسان في الاول والاخير هو عمل ايد الرب، لان الله يا جماعة بينعم على الجميع، نعمه رايحة للكل. كون ان احنا قبلنا النعمة وقبلنا وادركنا محبة الله لينا فانتقلنا الى حضنه، دي نعمة كبيرة جدا
3: طبعا.
1: لكن النعمة موجهة للكل، يشرق شمسه على الجميع، يهب خيراته للكل، يعطي صحة لده ويعطي نعمة لده ويعطي التوفيق لده. إلهنا مش إله عنصري تبقى معايا يقلب ضدك، مش ده الإله، مش ده الإله اللي موجود في الكتاب المقدس. يا تبقى معايا يا تبقى عدوي، ده منطق البشر ومنطق الآلهة اللي عندها نوع من السادية في التعامل وعندها مش سوية، هو ده منطقه، يا تبقى معايا تبقى عدوي، مش ده الله. الله إله كلي المحبة، الله إله كلي الصلاح. عشان كده كل مصدر بركة موجودة في حياتنا هو مصدره الرب، كل حكمة مصدرها الرب، كل نعمة، كل حكمة سماوية، حكمة نافعة مصدرها الرب، كل نعمة موجودة في حياتنا مصدره الرب. تعال خلينا نقدم الرب للرب النهاردة، نقدم من عطايا الرب في حياتنا، نقول له من يدك وأعطيناك، لأن أمين. منك الجميع يا رب، منك كل شيء يا رب، كل ما هو موجود في حياتنا انت مصدره، ولان انت مصدره احنا بنحط فيه الحقل بتاعك. لان الهدف اللي احنا بنعيش

0: لأجله كمؤمنين امتداد ملكوت الله. أول امبارح كنا متشارك مع الأخ مازن غالبا يوم الجمعة وكان في ترنيمة الأخ مازن كان بيرنمها أخويا بيتر ملكوتك ما له حدود.
1: أيوة.
0: احنا عايزين نوسع دائرة ملكوت الله.
1: نعم.
0: نقول له ملكوتك ما له حدود. ملكوتك يا رب يسود على أندونيسيا. ملكوتك يسود على ماليزيا. ملكوتك يسود على العراق. ملكوتك يسود على سوريا. احنا ما عندناش فكر الخلافة. ما عندناش مسمى دولة مسيحية. انا برفض تعبير يقولك الدولة دي دولة مسيحية او دستورة. ده كلام فاضي. ده نوع من المتجرة على البشر. احنا عندنا ملكوت من نوع تاني. ان المسيح يكون ملك على القلوب.
1: نعم.
0: ملك على الحياة. الناس دي تبقى عايشة للمسيح.
1: نعم.
0: الدول يا جماعة الدول كيانات اعتبارية. كيانات مؤسسات كيانات اعتبارية.
2: ما اقدرش اقول. يذوب كالشمع قدام الجلس على العرش.
0: بالضبط. Yeah.
2: كل الدول دي. بس عايز اقول حاجة اخي اندور عايز ارجع عليها. هل النعمة والرحمة ابدي؟ ولا النعمة ولا الرحمة ابدي.
0: كصفة الهية صفات ازلية ابدية.
2: بس انا عايز اقول حاجة. النعمة. Grace and mercy is established on the earth. طول ما انا عايش على الارض
0: انا كانسان لان مش ابدي حدودي معاها محدوده.
2: بالظبط. بس فيجي بيجي اللحظه بيجي اليوم اللي قد اغلق الباب.
0: طبعا طبعا.
2: اذهب للعذار الجاهلات اذهبوا عني لان ما اعرفكوش. فبيجي اللحظه اللي يتقفل فيها الباب. فالنعمه اللي في ايدينا the grace of God and the mercy of God are only for the earth. عشان كده هو عشان كده هو يعني بنقول his mercies are new every morning. Yes.
1: In كل يوم جديد.
2: نعم.
3: نعمة في كل
0: صباح.
3: كل صباح.
2: جديدة كل
0: كل
2: صباح. رحمة رب.
0: جديدة. جديدة مرة كل صباح. ثلاثة.
2: طالما عندك صبح يبقى جديدة.
0: بالضبط.
2: وبتتجدد كل الصبح.
0: مرحمة كل يوم في فرصة.
2: عندك. طول ما عندك يوم هتعيشه مرحمة رب متجددة. بس هيجي اليوم ومش هيبقى في يوم تاني. فعشان كده الأرض يعني لازم نفهم النقطة دي مهمة قوي قوي قوي قوي. كل علاقتنا بالله على الأرض من خلال رحمته من خلال محبته من خلال عايز أقول عمل نعمته في حياتي وفي حياتك. بس هيجي اليوم إن مجرد اللي أنا وقتي ينتهي على الأرض كله ده ينتهي ويبقى الموضوع finalized. لاحظ إن الحياة الأبدية بتكرر على الأرض الآن. مش بتبتدي لما أوصل السماء. لا لا لا. الحياة الأبدية باختياري وأنا هنا. وأنا هنا. حياتي دلوقتي هي اللي بتترمند يعني. اللي بتحدد. حاجتين
0: الإنسان بيحددهم على الأرض.
2: حاجتين. حياتي على الأرض بتحدد أبديتي.
0: حاجتين. مصير الأبدي.
2: بالزبط.
0: وشكل حياتي الأبدية.
2: بالزبط.
0: يعني شكل حياتي الأبدية مش هيبدأ لما نروح.
2: لا لا
0: شكل
2: لا.
0: حياتي الأبدية. بيحدد من هنا. فحاجتين الإنسان بيحددهم على الأرض. مصير الأبدي اللي هو بيسمى الحالة الأبدية. هكون فين في الأبدية؟ في السماء ولا في الانفصال الكلي عن الله؟ والحاجة التانية حالة الحالة الأبدية الحياة الأبدية
1: وضعي في السماء.
0: وضعي في السماء هكون إيه؟ بعض الناس يقول لك أنا بس يا عم دخلني.
2: ما اللي مش فاهم
3: ده مش
2: بص بص
3: ده بعيد خالص.
2: بص اخ اندور اللي مش فاهم
0: يقول لك في واحد يقول لك زقني زي ما فاكر الميكروباصات في مصر زمان. يقول لك
3: والتنطيط
0: تنطيط في الاتوبيس. يا عم بس احط رجلي حتى ان شاء الله رجلي الثانيه بره. احنا بنفهم الله غلط. فاحنا عندنا المواضيع سلطه
2: سلطه. بس بنشكر رب لاجل التقدمه ال $500. بس شايف ان الدنيا واقفه
0: لازم تتحرك في اسم
2: ربنا. يشيل 81
0: امين
2: وحد يشيل 900 ونفسي حد مثلا يشيل 10 5000. تقدر تقدم 1000 تقدر تقدم 2000 يبقى ما تقدمش 100 ما تقدمش 200. لو تقدر تقدم 5000 تنقلنا نقلة كبيرة. تقدر تقوم بالموضوع ده دلوقتي عشان ننهي الماتش ده ال 20000 ده. فنفسي الموضوع يبقى فيه سخاء في العطاء فعلا لان الرب امين في عمله وهو القائم على هذا العمل وهو شايف كل مين ليه نية انه يقدم بيقدم ازاي. بس حاجة ده كرم الله ده كرم ابوك ده حق لابوك وابويا وقال اذهب يا ابني اعمل في كرمي. دي بين العلاقة ربي بيدعونا

0: اللي احنا نكون نعمل في كرم ابونا, لان ده لنا فيه ميراث. تخيل بقى ان اب بيحب ولاده جدا جدا جدا, فبيقول له اعمل في كرمي عشان ده ميراثك, ده ميراث ابدي. لاحظ ان الجزاء, او اللي عايز اقول التجان الابديه, ده من العمل في كرم الله على الارض. عشان كده لما المسيح بيقول كل الامثال دي, ليه؟ لانه عايز يقرب الفكره البعيده جدا اللي احنا ما نشوفهاش عن السماء وعن ملكوت الله, فبيقربها لنا بهذه الامثال عشان نفهم العلاقه بينا وبين الله ازاي هنا على الارض, عشان لما نوصل له يكون لنا ميراث ابدي. فبيقول لك اذهب اليوم اعمل في كرمي وانت هنا, وانت هنا. ده نوع من عمل النعمه في حياتي وفي حياتك, وده من رحمة الله ومن مراحم الرب اللي ليا وليك, انه بيدينا الفرصة اللي احنا نعمل في كرم الرب الان, لان ده يزخر لنا ميراث ابدي. تخيل لو انت جبت حتة ارض ومحتاج حد يشتغل معاك, محتاجة تحفر وتنظف وتروق وتزبط وتزرع وتعمل, وعندك 5-6 ولاد, وتقول بس ده ما انا بعمل كل ده ليه؟ انا بعمل ده كله عشانكم, انا هسيبها لمين؟ انا عايز اعمل كل ده عشانكم, تعالوا ساعدوني, تعالوا ساعدوني عشان ده ميراثك. ده نفس اللي بيقوله الله. الله الاب بيدعونا ان احنا نعمل في حقله وفي عمله الان, عشان ده هيكون لنا ميراث ابدي لا يتدنس ولا يضمحل. ده وعد الرب لينا. نفسي حد يكون بيعمل بالكلام اللي بيسمعه ويقدم تقدمه. شيل ال 81, شيل 181, شيل 981, قدم ال 1000 وخلصنا. يلا تعالى نقدر نقوم بالموضوع. معنا اخونا الغالي جدا الاسيس جان نامور من استراليا. اهلا وسهلا بيك يا اسيس جان, معنا على الزوم. اتفضل حضرتك, اهلا وسهلا بيك. مبسوط جدا نشوف وشك المليان عايز اقول بفرح الرب اللي بيبان على وشك على طول يا اسيس. اهلا وسهلا بيك, مبسوط ان انا اشوفك.
1: أسيس شادر, ربي يباركك ومشكورك من اجلك ومن اجل خدمتك الحلوه المباركه. الرب باركك وعم يباركك, مشكورك من اجلك.
0: شكرا.
1: سلم ايضا على الحبايب الاخ الغالي الاخ اندرو
2: والاخ
1: والاخ الحبيب كمان ايضا الاخ بيتر, ربي يبارككم.
0: شكرا.
1: والرب يحفظكم. انا طبعا رح يعني رح اتكلم هيك كم دقيقه عن موضوع شغلني فيه الرب يسوع, عن دخول المسيح إلى بيوتنا. دخلة المسيح إلى البيت مهمة جدا. يعني شغلني الرب فكرة أنه الرب لما وصل على أريحة وجموع كثيرة ووجهاء المدينة كانوا يعني في موكب, طلب أنه بس هو يدخل عند زكا, يبيت عند زكا. فأنا أجب بقي هالسؤال أنه يا رب أنت فيك تخلص زكا وهو على الجميزة عم ينظر إليك, لأنه وصل تحت الجميزة وزكا قصير. قال له يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي اليوم أن أمكث في بيتك. طب ما خلص, قال له يا رب يا زكا أنا رحمتك وخلصتك وخلاص. لكن الرب يحب يدخل على بيوتنا يا أحبة. واللي شغلني الموضوع هو أنه خلص الرب زكا, ولما خلصوا ما قالش يا زكا أنت خلصت ومبروك عليك الخلاص, بيقول اليوم حصل خلاص بهذا البيت.
0: آمين.
1: إذ هو أيضا ابن لإبراهيم. وبالتالي بين السطور الرب عم بيوصلنا رسالة إنه أنا مش بس حابب أتعامل مع الأب أو الأم أو الأب والأم والولاد أسيبهم والبنات أسيبهم, لا, الرب حابب يتعامل معنا كعائلة. فالكرمة دخلت إلى البيوت وتعاملت مع العائلة, لأنه تقريبا بالشكل العام ما فيش حد بيقعد بالبيت وعم يحضر تلفزيون ويحضر الكرمة يعني, أو فاتح على الكرمة, إلا ما يكون بالشكل العام الكل عم يسمع بالشكل العام, إلا إذا كان في أشخاص مسلمين من خلفيات غير مسيحية يعني طبعا بيضطروا أنه لأجل الحيطة أنه يحضروا على جانب. فشغلني الرب هذا الموضوع أنه دخل على بيت زكا, دخل على بيت ليدية بيعة الأرجوان, دخل على بيت السجان, دخل على بيت مريم ومرتا ولعازر, دخل بالشكل عام يعني ما كانش الكتاب قايل أنه دخل, بس هو دخل بالإيمان على بيت استفاناس. أوكي, بيقول لك بيت استفاناس رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين, القديسين الأحياء يعني المؤمنين والمؤمنات. فبنشوف دخل على البيوت والكل كان فرحان, وما في بيت دخل له الرب إلا واستفاد منه. يعني تعال قل لي مثلا

0: أي بيت بالكتاب المقدس، دخل الرب عليه ودخل طبعا في دخول له كرامة إلا واستفادوا. لكن في دخل مثلا مرة على بيت الفريسي، الفريسي دعا أنه يأكل عنده خبز للمسيح، لكن ما قدروا، لا قبلوا القبلة كما قال المسيح، ولا دهن له رأسه بالزيت، ولا يعني بالعكس، حتى شك بربوبية المسيح، لأنه إجت امرأة خاطئة من المدينة في المدينة وجاءت من ورائه وصارت تبكي وتبلل بدموعها رجلي المسيح وتقبل قدميه وتمسحهم بشعر راسها، وكان في طيب، كسرت قاروره الطيب عفوا. فالمرأة كرمته امرأة خاطئة، وهذا الشخص اللي دعاه لم يأخذ المسيح منه الكرامة اللائقة، فوبخوا المسيح، عاتبوا المسيح، قال له أنا دخلت على بيتك لا قبلتني ولا هذه منذ أن دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي قدمي. فبتشوف أنه الرب يلاحظ، يعني يدخل على البيوت بيعطيها بركة، لكن ممكن دخل على بيوت ما عم تعطيه بركة، ما يعني ما عم تأخذ بركة لأنه ما قدرت الرب. لكن بتشوف مثلا ليديا لما سمعت رسالة الإنجيل من فم بولس الرسول وكان معه صيلة، فرحت كثير، ولما انفتح رب قلبها وآمنت واعتمدت هي وأهل بيتها، بتقول لهم للرسل، بتقول لهم إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة في الرب، بالرب، فادخلوا بيتي وامكثوا، يعني أنا بدي إياكم تقضوا هالمدة اللي أنتم فيها في مدينة فيليبي، كل الفترة الزمنية اللي أنتم فيها راح تقيموا بفيليبي، بدي إياكم تكونوا عايشين ببيتي. يعني مثلا بولس لما راح على كورنثوس بقي سنة وست شهور بكورنثوس، لأنه رب قال له عندي شعب كثير في هذه المدينة، فممكن كان يبقى كثير لكن لم يبقى كثيرا، لكن هدفها أنه تخدم الرب، تخدم الرب. هل استفادت؟ أوف كورس استفادت، اعتمدت هي وأهل بيتها وآمنوا بالرب وتهللوا. هل استفاد السجان اللي دخل بولس وسيلة أولا إلى السجن وضربهم، لكن لما كشف له سر المسيح وسر إيمان هذين الشخصين الرجلين اللي ضربهم وربطهم بالمخطرة وكن في السجن الداخلي، لما كشف له السر وآمن هو وأهل بيته وتهلل بالرب واستفاد. طيب زكى لما دخل المسيح على بيته شو عطى الرب يسوع؟ بيقول ما عطى شيء مادي، بالعكس أخذ منه. شو أخذ منه؟ أخذ منه النجاسات، كان ناصب على ناس كتير، لكن لما دخل على بيته، لما وصل على البيت قال له زكى يا رب أعطي نصف أموالي للفقراء وإن وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فبيقول ساعتها الرب يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم. طب ما أخذتش فلوس يا زكى؟ قال أنا أخذت المسيح الذي هو الكل في الكل.
1: آمين.
0: أخذت المسيح اللي بيقول كل ما هو لي فهو لكم، وكل ما هو للأب طبعا فهو للمسيح. إذن مش ضروري أحيانا يدخل المسيح ويعطيني فلوس، لكن بيدخل على حياتي بيغيرها. الفكرة وين؟ إنه المسيح الآن عم يدخل على موجات الأثير من خلال الكرمة. أفلا ينبغي إنه نحن نكرم الرب بعمله، يعني نكرم عمل الرب الذي هو قناة الكرمة، وبالتالي أنت عم تكرم الرب. ليديا ما قدرت ولا بتقدر تساعد أو تخدم كما خدم بولس وسيلة، لكن نعم. انكثوا عندي، أنا رح بارككم، أنا رح بارك عمل الرب لأنكم أنتم عم تخدموا، أنا مش قادر أعمل خدمتكم، بس تعالوا انكثوا عندي ومصروفكم علي وعيشتكم علي لحد ما تتركوا المدينة. فيا أحبائي، أنا بصلي من كل قلبي، يا من تريد أن الرب يباركك بركات خاصة روحية بخلاص بيتك وبخلاص الآخرين، حط إيدك، مد إيدك للعمل وساعد، لأنه الرب رح يلاقي فرج بالمكان آخر، بس أنت بتخسر البركة. فصلي من كل قلبي أنه الرب يفتح القلوب.
2: أمين.
0: وخليني صلي بتنزيل المسلم حتى أسي الشادي وأختم الفكرة.
1: الرب يبارك فيك أسيس جان.
0: في مجال؟
1: أتفضل.
0: أمين. يا ربنا المبارك، بصلي من كل قلبي يا سيد الرب من فضلك. أحبائنا صار لهم كذا يوم قاعدين أمام الشاشات وعم يطلبوا. قدام العالم منظر محرج، لأنه الذين هم غير مسيحيين بلحظة بيعبوا الصندوق، لكن نشكرك في حكمة من عندك حتى تقول للناس أنه نحن ما عندنا مؤسسات ولا حكومات ولا بنوك تدعمنا، عندنا رب عظيم، لأنه الناس بتفكر أنه نحن مأجورين. فنشكرك يا رب لأجل ما تقدمه من خلال هذه الخدمة، بركتك.

0: بركتك على القناة، على العاملين فيها، على الأخ صموئيل، وعلى كل الناس اللي عم يتعبوا يا رب، واللي عم يضحوا واللي قدموا واللي رح يقدموا. بارك الجميع، لأنك أنت لا تنسى تعب المحبة، عمل المحبة يا رب، ولا تعب المحبة. من فضلك يا رب افتح القلوب، وبداية الوقت تنفتح الجيوب. باسم المسيح نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك كل
1: أمين.
0: رب يبارككم ويفرحكم اليوم بفرح عظيم.
2: أمين. مبسوطين نسمع صوتك يا سيد جان، والرب مش بس يزور بيتك، بس الرب يكون ساكن في بيتك في وسط بلادك، ومبارك في كل مليك وفي خدمتك العظيمة في أستراليا. بنشكرك لأجل هذه المداخلة الجميلة. نشكر الرب أيضا لأجل تقدمه $500 من كاليفورنيا، وبعد كده تقدمه تاني $2,000 من كاليفورنيا. بنشكر الرب لأجل دلوقتي تقريبا أول 5,000 داخلين عليها، باقي 481. لو حد يشيل يقدم 500، يبقى احنا ده كده داخلين على ال 15,000. فمن فضلكم حد يشيل ال 481 دول، عشان باسم الرب يسوع لو تقدر تقدم ال 1000 او 2000. انا بشكر الرب لاجل تقديم $2,000، لان انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. اللي يقدر يقدم 1000 او 2000 بس يقدم 100 او 200، فدي مش تقدمه يعني عشان تكرم بيها الرب، دي تقدمة مش عن سرور، تقدمة عن اضطرار. لا، عايزك تقدم وتقدم بسرور، لأن الكتاب بيقول المعطي المسرور يحبه الرب. إن قلبك مبتهج اللي انت تقدم، لأنك انت بتقدم لأبوك. قلبك مبتهج اللي انت تقدم، لأنك انت بتقدم من اللي دهولك أبوك، وبتكرم بيه عمله في الأرض. فتعال أنا وأنت النهاردة نعلي اسم أبونا، ونعلي اسم إلهنا العظيم، وتعالى نكون الشركاء في العمل بتقدماتنا الليلة. نطلع فترة تسبيح
3: عشان نطلع
4: قاعدين. احنا قاعدين.
2: نعم. لا أنا احنا ما زلنا قاعدين، بس انا اقول
3: بس قبل يعني ما نبدا التسبيح. انا بصلي في اسم الرب يسوع، الناس اللي بتحب ربنا، الناس اللي على قلبها غيره تجاه عمل ربنا. كان بيقول القسيس جون حاجه مهمه جدا، بيقول انه لحكمه الرب بيسمح بالشكل ده، لكن في منظور تاني او في حاجه تاني، انه بعض الناس قناه الكرم موجوده على الساتلايت، قناه الكرم موجوده على منصات التواصل الاجتماعي بكلها يعني، فبيدخل ناس كتير جدا، فالناس بتقعد تتساءل، ولا سيما الغير مسيحيين. الناس دي بتقعد بالعشرين يوم وبالخمسة عشرين يوم ولا بالستاشر سبعتاشر يوم عشان يلموا مبلغ زي ده، بيعملوا مقارنة. مش احنا اللي بنعمل مقارنة، هم بيعملوا مقارنة، فيبدأوا بقى يبعتوا لي الرسائل ويبعت لغيره وغيره وغيره. ده لو كان جامع كنت شفت بقى في ثواني، ده لو كان كذا. يا جماعة، لا نسمح أن يكون اسم الرب يهان بين الأمم، ولا نسمح أن الناس تاخد عننا فكرة كأولاد للرب أنهم خطواتهم بطيئة وخطواتهم بالشد، وبتقعدوا تتكلموا وبتحاولوا تقنعوا الناس وبتاع. خلينا نقدم رسالة أولا للسماء، أن أولادك يا رب
2: بتاعتنا على الطاعة
3: طبعا، أن أولادك يا رب بيحبوك، ولما يبقى في فرصة عن عملك يتسابقوا، يبقى في زحام. كنت بتفرج على فيديو من كام يوم، وواحد مشي طابور حوالي بتاع بيقول تقريبا مايلو شوية، ناس واقفة، وبيقول تتخيلوا ان المايلو شوية ده على مطعم طابور مايلو شوية، ناس واقفة على مطعم. طبعا يعني السباق والتزاحم والزحمة بتاع الناس بتحصل كتير جدا، على مغني، على موبايل طلع، على مش عارف برفيوم جديد، على تلاقي كنت في مول قريب وليه طابور طويل، ايه الطابور ده يا جماعة؟ هيدخلوا يشموا شمة لبرفيوم جديد طالع،
4: ايه ده؟
3: براند جديد طالع. الهوس اللي في دماغات الناس بشكل رهيب، وبشكل ليه عند عمل ربنا، عند عمل ربنا بالزق وبالشد وبناخد وقت طويل وعمل طويل، مع ان ده يا جماعة الرب اللي ضحى بنفسه. الرب مش براند معين ولا اسم الناس بتجري وراه. انا بعرف ناس يعني بتيجي مخصوص عشان تشتري شنطة، ده في محلات هنا مش بتدي لأي واحد، ده انت لازم تبقى اسمك

0: يعمل حجز ويكتبوا يعملوا بحث عليك ودخلك قد ايه وانت اسمك ايه عشان يبيعوا لك البراند بتاعهم.
1: ليه هتدي حقيقه بدايه ولا ايه؟
0: مش حقيقه ده حقيقه انا مش بتكلم كلام ده حقيقه. في هقول لك عشان ما يحصلش نوع من الدعايه على الهوا, في اسماء براندات معينه لازم يعرفوك انت مين, انت شهرتك ايه في المجتمع. اه مش اي حد يمسك الحاجه بتاعتهم. المسيح ادانا حياته ومجانا وما بنقفش طوابير, ما بنقفش طوابير بكلمة برسالة تقبل وتقول يا رب أنا مشكرك ادخل قلبي اسكن حياتي على طول. مش هيقولك انت ابن مين ولا انت لونك ايه ولا شكلك ايه ولا معاك كام. ده هو ادانا حياته يا جماعة. نفسي يجي اليوم اللي نعمل عيد الحصاد يبقى يوم وسباق. لا خدوا مني, لا انا بتشرف ان انا بقدم للرب. ده امتياز عظيم ان الرب بيدي لي فرصه ان انا اشارك في عمله. يا جماعه امتياز عظيم ان الرب يديني فرصه ان انا اشارك في عمله. من كام يوم يا سيد شادي عرضت حاجه على الهوا. المنطقه اللي حوالينا دي يعني انا ممكن ما اعرفش المخرج يرضى يطلع الصورة من عندي. أنا ممكن هو أنا ما عايش أدخل على كنترول روم 1 وأعرض صورة.
2: قال لك تفضل.
0: بس لما
3: يقبل.
0: لا مش يقبل. يحمل عمالة تلف على الفاضي. أوكي.
3: بص.
0: الصورة المفروض عندك.
2: أهي.
0: أهي. تعرف الأحمر ده إيه أسيس؟
2: إيه.
0: الاحمر ده اللي ظاهر على الشاشه ده عدد الجوامع اللي حوالينا احنا بس في المنطقه بتاعتنا.
2: يا يسوع
0: في المنطقه بتاعتنا. الصوره دي ل 2023 زادت على الصوره دي 7. يا نهاري
3: فوق دول.
0: ده انا مش بتكلم في لوس انجلوس كاونتي ولا ريفر سايد كاونتي.
1: الجزء اللي احنا فيه,
0: الجزء اللي احنا فيه ده في الجزء اللي احنا
3: 18 جامع.
0: ايه
3: 18
0: لا 20. في ارقام راكبه على بعض.
3: اوكي.
0: اجمالي اللي موجودين في كاليفورنيا 308.
3: يا يسوع
0: ده ال 23 وزادوا تقريبا حاجه 20. ده اجمالي اللي موجودين في كاليفورنيا 308. ده احصائيه 23. احنا في 26 زادوا عدد كبير. الناس دي ما بتلعبش. الناس دي في فيديو ما اعرفش كان منتشر ما اعرفش يعني يتعرض ازاي لامام جامع في فلوريدا. ممكن اعرضه الجزء ده.
2: تامبا.
0: ايه
2: منطقه.
0: شفت الفيديو ده؟
2: مش هيطلع. المخرج بيقول لي الصوت مش هيطلع.
0: الصوت مش هيطلع. اوكي.
1: طب اندرو هم
0: بيقول كده. هو بيقول في الفيديو عايزين نشتري اكبر عدد من الكنائس. عايزين نحول الكنائس الى جوامع.
1: يعني هم كمان دافعين ثمنها. اصل احنا الكنائس اغلبها متاجره. يعني الجوامع دي
0: يمتلكوها. لا ده بيشتروا. لا ده بيشتروا. هو بيقول كده هنشتري. هنقول للمجتمع ده انه زمان انتوا جيتوا بشرتوا في بلادنا. لا احنا جايين نمتلك بلادكو. احنا جايين نمتلك جوامع. احنا جايين نشتري. يقول عمال لازم نشتري كنايس نحولها الى جوامع. لازم نشتري اماكن كبيرة. لازم نشتري مراكز سنتر في مدرسة وكنيسة وكذا. نحول السنتر الكبير والبلازة الكبيرة. ده النهاردة بيشتروا بلازات. مش مبنى كنيسة صغير. لا ده بيدوروا على اماكن واسعة ويشتروها. بيحطوا ارقام خيالية. النهاردة لو في كنيسة مزنوقة في تكلفة مادية معينة وتبدأ تحط سعر. يقول لك انا هبيع بس مين هيشتري. هو يجي يعلي عليك الضعفين بحيث يعجز اي طائفة او كنيسة تدخل عشان تحط اي سعر او تحط اي رقم. لا هو يقول لك ايه لو انت عارض انك هتبيع باتنين انا هشتري منك باربعة.
2: بالظبط. وبعد كده في حاجة المشكلة اللي بتواجهها الكنائس او الكنيسة اسمها single purpose real estate. يعني لما بتبني كنيسة دي معروف القاعة اللي بالحجم ده خلاص ده لهدف واحد بس العبادة. فسينجل بيربس ريل استيت السوق بتاعه مش قد كده. فلما يجي واحد يعمل ليستنج حد كنيسة تعمل ليستنج مع ريل استيت طالما انت عملت الليستنج لو حد عنده استعداد يدفع ما تقدرش تقوله لا.
0: اشيل.
2: لا بص انت حطيت الكنيسة قلت هتذبحها. وانا
3: هعملها اي
2: من الناحيه الثانيه وهاجي اقول لك وانت تقول لي انا مش عايز ابيع لجامعة. ما تقدرش
0: ما تقدرش
2: طالما كاتب عقد مع ريل استيت وعمل ليستنج. لو حد قدم المبلغ
0: شركه الريل استيت هي المتحكمه
2: خلاص
0: بالقانون سعر هيجي
2: القانون ما يبقاش فيه تعصب اللي انت هتبيع لمين طالما هتدفع شيل. فدي النقطة الكنائس اللي حضرتك بتقول عليها. وبعد الكوفيد كوفيد عملت اكسبوجر للكنائس اللي ما عندهاش ما فيهاش نمو. فبالتالي من واحدة من كل واحدة من كل ثلاث كنائس قفلت فتحت تاني يبقى في كنيستين وقعوا.
0: راح
2: ده على مستوى امريكا. فده الواقع.
0: انا بس عايز اقول للشعب الرب ان الامر بقى خطير. ان الناس دي ما بتلعبش. الناس دي هم عارفين رايحين لفين. الناس دي عايزين يوسعوا. الناس دي يقول لك ايه هيجي اعداد كبيره. وهنا مش بنتكلم اعداد جايه من الهجره لا ده بيحاولوا يستقطبوا. كان معانا الاسيسي اسيس من الاسس كان معانا لا مش عايز اقول اسماء. وبيقول انه استقطبوا حد من فريق التسبيح اللي جوه الكنيسه وخدوها للاسلام وغسلوا دماغها. يعني كانت بتسبح وفي لحظات من السهيان ومن سرحان الاسره والعيله وخلاص احنا مطمنين ان هي جوه كنيسه بس ايه العلاقه ايه الحياه ايه الشركه ايه ما حد سائل واتخذت وبقت بتروح البيت بتحاول تقنع اهلها ان يروحوا وبقت بتخلي شيخ يتواصل مع الاخت الثانيه صغيره عشان تعمل كده. الخطر مش بعيد عنك
3: ابدا.
0: الخطر هيوصل للشباب. الخطر يعني برضو
1: خادم احنا في امريكا
0: في ولايه معينه بيقول لي في جامعه كبيره في ولايه معينه انت تعرفها اسيس متاسف التعبير قسم عملوا مبنى سنتر جوه الجامعه ومكتوب على المبنى سنتر بالانجلش اللفظ اسلامي هقوله على الهوا هو طبعا يعني صعب يتقال بس هو لفظ اسلامي مكتوب عليه على المبنى ده على السنتر نكاح سنتر
3: اسمي يسوع
0: جوه جامعه في امريكا.
1: تفضل الدعاره يعني ولا ايه؟
0: ادخل اعمل الشهاده
1: ده عنوان
0: عنوان ادخل اعمل الشهاده هنوفر لك فرص يبقى لك علاقات زوجيه بطريقه مش عارف عايز تعدد هنعدد مش هتتصادم مع القانون بس هنعرفك تعدد ازاي وحرام وحلال وضميرك يبقى متخدر انه حلال لان داخل تحت اطار الشريعه الاسلاميه. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان بقول ان الرب اقام القرم حائط صد.
2: صح.
0: يوم ما تراخى العدو بره سنن اسنانه. العدو مش مستني. العدو سنن اسنانه وده اللي قاله الرسول بطرس قال ايه؟ ابليس خصمكم ماله؟ كأسد زائر. زائر يعني سنن اسنانه. يجول يعني يجول عمال يزن يلف ملتمسا من يبتلعه. هيبتلعه زي سرحان هيبتلعه زي وانا مالي جماعه الكارما دي يا عم يجي وقت الحصاد حول يا عم يجي الحلقه غير يا عم ده مش هيتكلموا على الفلوس. الفلوس مهمه لاستمرار قناه الكارما. ليه؟ لان اشمعنا بقى في ايام بعيد عن الحصاد قاعد شبعان من الكنيسه وبتحضر هنا وبتقلب بين الكنائس وبتناظر على الكنائس وبتقلب بين البرامج لكن جه الوقت للقارمة تقول كل ست شهور في طبق عطا المفروض زي اي كنيسه نتشارك في طبق العطا ده لا نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. فاكرين زمان في الاجتماعات يعني مرات لما كانوا يفضوا كياس العطا يلاقوا تذكره الاتوبيس تذكره المترو ربع جنيه اللي ملوش لازمه اللي هو متقطع مليون حته وملوش لازمه ورقه فاضيه ليه محرج انه الكيس العطا يلم فهو مش مقتنع فيروح حاطط لك ورقه فاضيه او التذكره بتاع المترو ترماي يروح حاطط لك في اللي بنعمله مع الرب ده يا جماعه وبعد كده نشتكي ان انا ما بقولش ان ايد الرب انا ضد التعليم طبعا. اللي بيقول ايد الرب احنا ما بنقيدش الرب لكن امتنانا منا للرب يا جماعة ده اللي بيعمل معروف في واحد ويفضل شايلوه لطول العمر جميلة صح. ده اللي بيعمل خدمة في واحد بيفضل الشخص كل ما يقابله يقول له شكرا واللي ما بيقولش شكرا الناس بتقول عليه ايه
1: ده ناكر
2: ده ناكر جميل
0: قليل ذوق انت ناكر الجميل دي كلمة شيك قليل ذوق بلاش نكون يعني بنتعامل مع الرب بقلة ذوق ده احتياج لعمل ربنا خلونا يا جماعة لأجل أو

0: ولادك اقف خلي الكارما هتصد. انا مش هقول لك ازرع عشان يكون عندك بركه لاولادك، ربنا كده كده هيبارك، لكن انا بقول لك ازرع لان خلي الكارما قناه هتصد للعرطقات، للبدع، للافكار، للالحاد، للدمار. يعني حد كلمني من مش عارف عن طريق مين يا اخت امل من القناه، يعني حد وصل لي عن طريق القناه بيقول لي الحق، لان حد يتبع قسيس ما هنا له عمل كبير بياخدوه للجانب الثاني بدون ذكر الاسماء، بدون ذكر الاسماء، وملمومين عليه للجانب الثاني.
1: قسيس
0: لا شاب تبع يعني صله قرابه قريبه جدا وهيروح واخدين غسلين دماغه. اللي بيحصل يا جماعه، اللي بيحصل الخطر مش بعيد عنا. الجامعات مليانه كذب. الأسيس شادي بدأ خدمته من جوه المدارس وعارف يعني السنتر اللي بيتعمل جوه الكلاب اللي بيتعمل والسنتر اللي بيتعمل جوه المدارس، وعارف يعني خطر. وفي جامعات هنا حاطين يعني في بلازة معينة مشهورة، كل ما اروح الاقي الترابيزة الكبيرة وانت عارفها الترابيزة الكبيرة واقفين يصطادوا اللي رايحين واللي جايين.
1: دي بلازة واحدة ده انا يعني لقيتها في سان دييجو.
0: لا حاجه كبيره هنا ايرفاين
1: سبكتروم ايرفاين بس يعني
0: فاهمين كتير ومنقيين مكان يعني زي ما بقول كده سنتر ماسك اللي رايح واللي جاي وما بيسيبوش حد.
2: ولو لقوك بتفهم شويه وعايز
0: مره وقفت مع واحد لقيني بفهم، هو كان عراقي يعني بالصدفه كان هو بيتكلم عربي وقال لي لا من فضلك وقف الكلام. رحت خبطه كام سؤال قال انا ما عنديش اجابه. قلت له بتوزع حاجه وانت ما عندكش اجابه وانت مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، هتخدع اللي رايح واللي جاي. وطبعا لقى ناس بدات تتلموا وبداوا يسمعوا. قال لي من فضلك
1: طب بس سؤالي يا اخي اندرو، يعني هم وصلوا لكل ده ازاي؟
0: لان هم منتشرين عندهم الهمه، عندهم الاحترام للاله بتاعهم، عندهم الهمه، عندهم التركيز، عندهم يعني قدم لبناء جامع هتلاقي ملايين، قدم لبناء مدرسه اسلاميه هتلاقي ملايين. ليه؟ لانهم بيحبوا يعملوا كده، لان شايفين نوع من الاكرام للاله بتاعهم. ان انا اكون سخي في انا قلت من سنتين ما اعرفش الاسيس شادي كان موجود، مره قريت احصائيه ان الزكاه بتاع رمضان ل 23 تخطت المليار و200 مليون في امريكا مش في العالم.
2: يا يسوع
0: الزكاه بتاع المسلمين
3: ما عشان ما عندوش مغفره خطيه اندرو فهو لازم
0: ويعني هل يعني هل غلط ربنا يعني يا رب حاشا بس هقول كلمه بتغزني هل ربنا غلط لما قدم لنا خلاص مجانا فاصبحنا احنا خلاص الخلاص جالي مجانا فما عنديش مغفره للخطايا بالفلوس ابلع حق ربنا
3: من
0: يعني انا ابلع حق ربنا لانه اداني خلاص مجانا فابلع حقه في حياتي.
3: دي مشكله ده اللي مش
0: ما حاجه تغيظ بصراحه.
3: بنشكر رب لاجل تقدمه $155 من اوهايو، نشكر رب لاجل تقدمه اوهايو بقى دلوقتي 15300
0: لا انا ما زلت مصر ان حد يحط 10 وحد يحط 5 لازم ننزل تحت ال 460 لازم نكسر الارقام دي يا جماعه.
3: لو هنتكلم على الله
0: اب التسبيح سوري هنرجع للتسبيح
3: هنرجع له التسبيح ما فيش مشاكل
2: بالعكس
3: بس احنا محتاجين نفرح بالتقدمه عشان نسبح صح. لو بنتكلم على الله اب وعايز علاقة وبيدور على علاقة وخلقنا على صورته وعلى شكله وعلى شبهه عشان علاقة حميمة، علاقة مش بس علاقة أب بابن، علاقة أب بأولاده، علاقة مستمرة دائمة دايما. وهو أب بعد كده لاحظ حاجة أبدي أزلي، يعني مش ممكن يموت ويسيب عيلته، مش ممكن يسافر عشان يأكل عيش، مش ممكن يهمل ولاده حتى او لو اولاده تركوه. فهو زي الاب في قصه الابن الضال دايما مستني رجوع اولاده. كل الامثله اللي ذكرها المسيح عن ازاي صفات الله الاب ده عشان يدعونا لعلاقه وعلاقه حقيقيه مع الله. فتخيل حضرتك وتخيلي حضرتك وانت بتسمعي بابا بيندهلك بيقول لك حطي حاجه اعمل حاجه في عملي، عملي محتاجك وانت اللي على الارض وانا موكلك عني، انا موكلك عني.

اعملي حاجة من أجل عملي، عملي اللي على الأرض ده محتاج عطائك وعطائك. هلا نسمع لأبونا، أبونا السماوي، نقول له نعم يا رب، كل اللي ليا ليك، وده عملك وده شغلك وده حقلك، وأنا هذهب أعمل في كرمك الآن بتقدمتي. قدم تقدمتك لأن عمل الرب محتاجنا ومن غيرنا مش ممكن يتم. في ناس

0: بقى هيعمل عمله من خلالي او من غيري. بص لاحظ حاجه، على الصليب يسوع قال قد اكمل، كل ما يصنعه الله على الارض already done it's اكمل. دلوقتي الدور عليا وعليك وليا وليك ميراث ابدي من اللي هنعمله الان في الارض. فعشان كده قال لهم اذهبوا اكرزوا بشروا تلمذوا الخليقه كلها، من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان، ودي مسؤوليتكم طول ما انتوا على الارض. يلا شوف هنعمل ايه، قدم تقدمتك وخلي عندك ثقه اللي احنا بنقدمه هنا بيوصل لملايين، دي حقيقه.
1: هللويا.
0: اتفضل يا
1: سيدي. عايز اقول ان هو يعني غير انه كمان مسؤوليه زي ما كنا بنشارك، لكنه كمان انا بيعجبني قوي في كلم في اعلان بولس عن عمل الكرازه الضروره الموضوعه قدامي، فهي انا دي مسؤوليه الروح القدس نفسي. يعني احنا بنصلي وبنعبد الرب ونقدم ذبيحه التسبيح، نكون بنقدم للرب ذبيحه عطاء، يكون وقت تسبيح تسبيحنا ده وقت وانا بتقدم فيه برنم وبغني للرب وبقدم ليه الحمد والشكر، بكون بقدم فيه كمان بقول يا رب شكرا علشان انت عملت في حياتي حاجات كتير. انت مش بس الخلاص ده اهم حاجه، يعني لا يعلو عليه ولا يتوازى ولا يتساوى بيه اي حاجه تانية، لكن الخلاص والحياه الابديه دول اهم حاجه الرب ادهاني. لكن هل احنا مش متاكدين وعارفين ان احنا حياتنا على الارض بنعيش يوم ورا يوم، حتى اللي معهوش لبكره فلوس ولا معاه احتياجات الغد، لكن هو بيصحى عليه الصبح هو الرب شايله والرب حامله والرب بيعبر بيه كل اوقات صعبه اوقات زنقه. كلنا عندنا اختبارات اوقات وصلنا فيها لمناطق او زي ما بيقولوا حته سد، لكن شفنا قد ايه ان الرب ما بيسيبناش ولا بيتركنا، بيهتم بكل حاجه وحتى في البسيط والكتير. فالرب يستحق مننا ان احنا واحنا بنسبحه وبنعظمه نيجي كمان نقول له شكرا يا رب، احنا شركاء يا رب الرساله ديت وشركاء الخدمه ديت، هنقدم عطايانا. نفسه احنا اثناء التسبيح ان يكون في كمان المبالغ بتتقدم تكون بتزيد وبتتضاعف جدا باسم يسوع.
0: امين
1: امين.
0: بنشكر الرب لاجل في تقدمه ماتش 5000 من استراليا، فدلوقتي الماتش اصبح 25. بنشكر لاجل باقي العشرة اللي حضرتك بتؤمن بيها ومصدق بيها.
2: أمين. مش مؤمن بالعشرة، انا مؤمن بيسوع.
0: انا لا بس عندك ليك ايمان بالعشرة ليك ايمان بالعشرة لاجل اسم يسوع. امين امين. اعزائنا المشاهدين، نفسي في وقت التسبيح يكون لينا عايز اقول
2: نقلة كبيرة،
0: نهضة عطاء.
1: امين.
0: نهضة عطاء.
1: امين.
0: ولو التسبيح ده بيتكلم عن حياتك وبيتكلم عن حياتك ونفسك تسبحي بذبيحة حية، قدم تقدمتك مع التسبيح، ان تسبيحنا المفروض يكون مصبوح
1: مصحوب
0: مصبوح
1: مصحوب
3: مصحوب
0: مصحوب
1: مصحوب
0: مصحوب معلش العربي
2: خلي كلمة سهلة، مرتبط
0: مرتبط. ان التسبيح لازم يكون مرتبط بعطية، فلازم يكون معاه تقدمة عشان يكون تسبيح مقبول لدى الرب. فتعالى حط ايدك في ايدنا واحنا بنسبح وبنعلن اسم الرب.
1: هاليلويا.
0: انت قدم ذبيحة التسبيح، ذبيحة مقبولة أمام الرب. قدم تقدمتك، لو تقدر تقدم $100 قدم $100، تقدر تقدم $1,000 قدم $1,000، لو تقدر تقدم 10,000 ماتش يبقى أنت كده بتساعدنا جدا جدا اللي احنا نكسر على 400,000 اللي باقية باسم الرب يسوع. تفضل أخينا أخونا بيتر.
4: أمين أمين. أقف كده معانا واعلن ثقتك وإيمانك باسم يسوع، أنت غالب ومنتصر. هاليلويا
1: هاليلويا.

0: هللويا.
1: امين امين. رب عظيم يستاهل كل تسبيح, يستاهل كل تقدمة, يستاهل كل سجود, يستاهل أيضا اللي احنا نقوم بعمل الرب بكل اجتهاد. بنشكر رب لأجل 5000 دولار من أستراليا ماتشنج دخل على الماتش, وبنشكر رب لأجل الاستجابة في العطاء ان في تقدمة جات تقريبا 155 حاجة زي كده, اختفت الدنيا كلها اول ما قلنا امين. امين. بس عايز اقول ان كل تقدمة بتفرق, وبالذات التقدمات اللي هي انا شفت فيه قبليها التقدمة

0: ب 250. نشكر رب لأجل كل تقدمة. كل واحد بيقدم التقدمة بتاعته, وكل تقدمة حضرتك بتقدمها وحضرتك بتقدميها ده جزء من اللي بيتبني في قناة الكارما. تخيل ان مفيش قالب طوب في بيت ملوش لازمة, بالعكس كل قالب طوب وكل جزء من الحيطة مهم, لان ده هو اللي بيكون الحائط ده. وانا عجبني جدا المصطلح اللي استخدمه اخويا اندرو, بيقول ان قناة الكارما واقفة بتصد, بس مش بس بتصد, لا قناة الكارما بتوقف بتصد التيارات دي, وفي نفس الوقت ايضا قناة الكارما بترسل الكلمة الحية اللي بتغير القلوب, فهي بتعمل نوع من الدفاع وايضا نوع من عايز اقول الحماية بسبب الكلمة المعلونة اللي بتعلن. الكلمة المعلونة خلاص العربي خلص بلاش معلنة, الكلمة المعلنة من خلال شاشات ومايكات قناة الكارما اللي بتطلع من كل برنامج, في كلمة بتعلن مجد الله وقوة الله وعمل الله في حياتنا. فتعالى أنا وأنت النهاردة نكون شركاء في هذا العمل وفي اتساع هذا العمل. عارف عايز أقول لك حاجة, ممكن أنت بتقول طب ما أولادي ما بيتفرجوش على قناة الكارما, طب ما احفادي ما بيشوفوش, طب ما بيعرفوش عربي ما بيتفرجوش ولا يعرفوا عن اي, لا انا عايز اقول لك حاجه, انت ازرع في قناه الكارما ورب هيوصلهم رساله من خلال الوسيله اللي هم بيشوفوا فيها. عمل الرب كله متصل, يعني كله كونكتد, ما فيش حاجه انت هتعملها هنا هو مش عارف يردها في احتياجك, واخد بالك؟ فتخيل انت ممكن تكون بتزرع في قناه الكارما وتقول احفادي ما يعرفوش وما سمعوش وما شافوش. انا عايز اقول لك ان الرب هيستخدم ناس معينه ووسائل معينه يوصل لهم بالاسلوب اللي هم يستقبلوا بيه. فما تعولش هم الموضوع ده خالص, انت اعمل اللي عليك وشوف ايد الرب القويه هي التي تصنع المعجزات. فقدم تقدمتك امدوش كرب لاجل $50 من كاليفورنيا, امين. 50 دولار دي بتفرق, ونفسي نكسر ال 20,000 اللي باقيه دي. طيب معانا مداخله تليفونيه, اخونا سمير من فيرجينيا, اهلا وسهلا بيك حضرتك على الهواء, اتفضل.
1: مساء الخير وكل عيد حصاد وانتم طيبين والرب صالح. انا تاثرت جدا بكلام الاخ اندرو, صوت واضح؟
0: اتفضل سامعينك.
1: هو بيتكلم عن اللي بيحصل في الجامعه وبيحصل في أمريكا هنا كبلد مسيحية, كلام صعب جدا. عشان كده الكارما ليها دور خطير أكتر من خطير. في ناس حبايب جم عندي من الكارما, فمراتي عندها محل في المول هنا صغير, محل ألتريشن, ومعنا ناس بتشتغل معنا, ومعنا واحدة هندية ليها 3 سنين. الست الهندية دي احنا دورنا ان احنا نوصل لها رسالة, فبنكلم عن الرب. قالت لي ان كل يوم عندها اله, وهي تحب الالهة بتاعتها, وعندها اله كبير اسمه كريشنا. فكريشنا ده اله بتاعها لا تعرفه, منظره جميل جدا ولا تعرفه ست ولا راجل. قالت لي ده راجل
2: متجوز.
1: نعم,
2: اسطوره مش شخص حقيقي, ما فيش حد حقيقي في الحياه او في التاريخ عدى اسمه كريشنا يعني. بس هو اختار يعني.
1: حضرتك لو دخلت على شويه فيديوهات شوفها.
2: انا عارف, انا درست عنه.
1: هم التمثال بتاعه بيروحوا له, هم عندهم الذهب عيار 24. تقول لي كل واحده تقلع الحلق وتقعد عند رجليه وتدي له الحلق وتدي له جوايش الذهب, وكله بيقدم بحب علشان يرضوا الاله. ومن العادات اللي عندهم في اغلب الولايات, البنت لو وصلت سن 30 سنه وما اتجوزتش فهي بتسمع كلام الاله بتاعها. فهم يجي الاب والولاد اخواته تبقى لابسه احسن لبس, بدل وصلت سن 30 بيحطوها على كرسي, وانا شفت الفيديوهات دي حاجات ترعب, ويولعوا فيها النار وهي تصرخ. لكن كل ده همهم ان هم يرضوا الاله.

0: الولاد 35 سنة نفس الكلام. البنت بقى جميلة جدا وفي أحسن زينة ولبس وتصرخ، لكن عشان يرضوا الإله بيحطوها على الكرسي ويولعوا فيها النار ويحرقوها وبعدين ياخذوها وياخذوا الرماد ده ويروحوا عند النار. ده آلاف بقى لو حضرتك اتفرجت على الفيديوهات دي. للأسف الست الهندية دي احنا بنوصل لها الرسالة وتصوم كبير، تصوم جسمها مليان ولكن تصوم لغاية الساعة 7 و 8 عشان ترضي الإله. بتحد الإله بتاعها. لما بيجي عندنا خادم أو أي حد بحب إن هو يصلي في المكان عشان تقبل الرب. للأسف للأسف بدل ما إحنا نبقى قدوة، قالت لي الناس اللي أنتوا بتصلوا دول هنا منهم واحد كذاب كبير. وقال لي كلام كله كده. وفعلا وريتني حاجة يعني تحزن. للأسف غلط إن أنا أقول الكلام ده، يعني شخص مسؤول كبير هنا ولقيته كذاب كبير. قالت لي الإله بتاعنا الهندي عمره ما يكذب، لكن الإله بتاعكم الناس اللي بتعبد الإله بتاعكم اللي هم الناس الكبار بقى أيا كان أسيس أيا كان كذابين. اللي أنا عايز أقوله إن الموضوع فعلا خطير. الأخ أندرو بيتكلم عن مثلا مسلمين ومسيحيين، لكن ده الهنود دول ملايين. أنا معرفش الرسالة بتوصل للهند ولا لأ، لكن لو نقعد الرب جه وذبح واشترانا بدمه مش إحنا بس، ما هو للعالم كله أيا كانت ديانته. طب الناس دي أنا أوصل لها إزاي؟ إذا كان بتقول الشخص ده اللي مفروض قدوة، لا انا ما عنديش استعداد اسمعه. انا بحب الاله بتاعي لانه ما بيكذبش
1: عشان ما بيتكلمش.
0: كلام سلبي شويه لكن اللي انا عايز اوصل ليه ان فعلا فعلا فعلا صلوا من اجل الكارما ان الرب يكمل، مش في دول عربيه بس، العالم في ضلال، العالم وضع في الشرير، الشر بقى علني في كل حاجه. احنا فاهمين الشر ده الزنا وال مثلا والقتل والسرقه، لا ده عبادات يعني كلها شر. يعني ارميه كان في العبادات دي انا كنت افتكر ان دي حاجه قديمه. لما قعدت اتفرج على شويه فيديوهات هنا الناس مسكينه، الناس ضايعه. يا ريت احنا نبقى قدوه ويا ريت نوصل صوره الانجيل وصوره الحق لعالم كله في الشر. امين.
1: ربي يباركك يا سمير.
0: من فضلكم الكنائس اللي المفروض تساعد الكارما غير الافراد، الافراد بيقدموا، عايزين كنائس كمان تقدم والرب صالح. شكرا.
1: ربي يباركك يا سمير وبنشكرك لاجل المداخله دي، مداخله قويه وفيها يعني حقائق كتير جدا من اللي بيحصل حول العالم. لاحظ ان تعداد الهند اكبر وفاق تعداد الصين، فهم اكبر دولة تعداديا الان فوق الـ 1.8 بليون في الهند. فبين الهند والصين، تخيل بقى ان الموضوع ده بين الهند والصين 2 من 8 داخلين على 3 مع بعض.
2: الهند والصين
3: 3 مليار
1: 3
3: مليار
1: مليار. في 8 دلوقتي على سطح الارض. فبين بس الهند والصين
2: دولتين بس
1: 3
2: والعالم كله 5.
1: فتخيلي وفي 200 دولة في العالم.
2: يعني انت بتتكلم تقريبا فوق الثلث.
3: يعني الكرازة في البلدين دول
1: بس
3: تقريبا بس هيبقى اكتر
2: تلت العالم.
1: هم تلت العالم. هم تعدادا دلوقتي تلت العالم. كانت الهند ربع العالم، دلوقتي الهند والصين تلت العالم.
3: بس في دلوقتي انا متهيألي فيه هنود مسيحيين وفي هنود
2: في كتير
3: بس نسبة قليلة.
1: في بس مضطهدين جدا واحنا لينا كنائس في المناطق دي. ولما بروح تشوفي الاعداد اللي في الشارع وبعد كده تشوفي اللي في جوه الكنيسة، الفرق شاسع جدا. الاحتياج قوي والمعاملة للمسيحيين صعبة صعبة صعبة صعبة فوق الخيال، لأنه بيعتبروهم خونة، خانوا الآلهة

0: وأصل الأرض وبيتبعوا إله،
1: لأنه نظام العبادة مرتبط بجذر الأرض،
0: بجذر الأرض بالمنطقة. فدي نقطة تانية. وبعد كده مش الجذر بس، الجذر واللغة والطقوس والأكل
1: والعيلة
0: بيج تايم بيج تايم.
1: أنا عايز أقول يا أسيس،
0: انتماء قوي.
1: الكلام اللي بنسمعه بيدل على النعم اللي احنا عايشين فيها.
2: طبعا.
1: ان الرب لا يعني، سوري الاخ سمير بيتكلم عن حرق بنات، وفي طبعا بعض العبادات في الهند الست لما بتموت جوزها وهو موجود في البتاع قبل ما يتحرق تتحرق جنبي، تدي حياتها تتحرق جنبي. تخيل الله جه حرر الانسان من عبادات وثنية، من افكار شيطانية، من موت، من أمور كتيرة جدا جدا جدا كان الإنسان متسلسل بيها ومستعبد بيها. تخيل أنه طبعا يعني الكلام اللي بيقوله الأخ سمير، رمي الذهب والبتاع ده معروف، بنشوفه في معابد وحاجة كتير، في مول هنا صغير حوالينا يعني في كذا تمثال بودا موجود جوه، وبنشوف الفلوس اللي بيتنطر والذهب والحلقان والخواتم يعني، وحاطين صندوق إزاز كده متروس حاجات. الإنسان بيحاول يدور على يرضي الإله، بيحاول تخيله مش غفران
2: درجة إن هو بيحرق بنته،
1: إن الإله ده يرضى عليه، بس يرضى عليه مش غفران مش سعادة، لا يرضى عليه. لكن الرب صنع عمل إيه لأجلنا؟ ده يخلينا نقف نقدر النعمة اللي احنا عايشين فيها، نقدر الإله اللي حبنا ومش عايزنا نتحرق علشانه، لكن جه بذل نفسه لأجلنا. في كل الأديان، في كل الأديان الإنسان جوه الأديان دي مستعد يعمل كل حاجة في سبيل إرضاء الدين بتاعه. في اللي بيتحرق وفي اللي يقف ويقولك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك أنت يا رسول الله بأبي وأمي. كل الأديان، كل الأديان منطقها واحد، مختلفة التصرفات لكن منطق واحد. لكن نشكر الرب إن مش بنقول يسوع بأبي أنت وأمي يا يسوع نفديك بأبي وأم، لكن هو اللي فدانا، هو الفدية وهو الفادي وهو من أعطى حياته لأجلنا. يلا يا شعب الرب، قدامنا مهمة كبيرة، قدامنا مهمة كبيرة. ملايين الناس، ملايين الناس ومليارات الناس عايشة في الظلمة، مين يصح الناس دي؟ مين يفوقها؟ مين يوصل ليها؟ الرسيس بيقول بيسافر وبيشوف الصعوبات اللي بتواجههم في السفر والصعوبات اللي الناس دي عايشة جوه، لكن احنا من خلال قناة الكارما بتغطي الأماكن دي وبتوصل، توصل لشخصيات كتيرة وبلاد كتيرة بتعرف وبتختبر محبة الرب يسوع المسيح. خلونا نقدم التقدمات وخلونا نكسر الأرقام دي، خلونا اللي يقدر بجد يحط 10 يحط 10، لأن الرقم ده مهم جدا هينزلنا تحت الـ 460. يلا شعب الرب، احنا مش عايزين نقعد نتكلم عن فلوس، احنا عايزين نقعد نتشارك باختبارات، وانتوا حضراتكم يعني يبقى في نوع من الحركه السريعه في العطاء، حركه سريعه في العطاء، لان ده عطاء بيمجد اسم الرب يسوع. انا بصلي تيجي رساله دلوقتي للقناه او للأسيس شادي او للاخوه اللي موجودين يقول انا بحط العشرة، وبصلي ل 35 واحد سرعه من كل الولايات من كل العالم، كل واحد يحط $1,000 ننهي الرقم ده في وقت بسيط جدا، وقته قليل عشان ننتقل لتحدي تاني في اسم يسوع.
0: امين.
1: معك تليفون، انا متاسف.
0: كاليفورنيا، اهلا وسهلا بيك يا ايمن، حضرتك على الهواء، اتفضل.
3: مساء البركه على حضراتكم جميعا.
0: يا اهلا وسهلا بيك.
3: انا مبسوط قوي قوي ان على قناه الكارما. الو،
0: احنا سامعينك، اتفضل
1: حضرتك على الهواء، الصوت واصل.
3: مساء الخير يا اخ اندرو، اخ بيتر، اخباركم؟
4: اهلا وسهلا،
1: الرب يبارك.
3: انا يمكن بشوفكم بس بتابعكم على الكارما، لكن ما اعرفكم شخصيا، يعني مش عارفكم شخصيا، لكن مبسوط بيكم كلنا اولاد الرب.
1: الرب يبارك، يتشرف بيك.
3: انا بقالي 3 سنين في امريكا، جاي شاحن شحنه روحيه قويه جدا جدا، فالرب مستخدمني في نبوات، في صلاة شفاء للمرضى، قابلت كتير حالات في أمريكا. أنا يعني بعد إذنكم حبيت أوضح شوية، ينفع ولا لأ؟
0: اتفضل.

0: دخلت بيوت في امريكا، كنت بشتغل في الكونستراكشن، انا نجار، فكنت بجايب الناس مقيده بصلي لها تتفك.
1: أمين.
0: الرب يشهد على كلام بقوله لكم. دخلت عند ناس في البيوت صليتها، ناس ما كانش عندها نسل لمده 10 سنين، صليت لها، بعد شهرين اتصلوا بيا قال لي يا اخ ايمن الرب عطى المدام حمل.
1: هللويا.
0: الرب يشهد على الكلام اللي بقوله لكم. مش يعني حبيب. مش الكلام ده الرب يعني اول شهد عليه مش ايمن. فانا بصلي ان الرب يفتح مجال يكون كده ناس الرب مستخدمها بسلطان الله بالروح القدس، يكون شعلة نارية في قناة الكرمة. أنا بكلمكم عن حاجات أنا عابر فيها، مش بحكي عن حاجة سمعتها، لكن بحكي عن اختبار حقيقي. الرب مباركني بركة روحية في أمريكا كتير جدا. أتمنى وبطلب من الرب أن يكون لي خدمة في قناة الكرمة، صوت الرب يوصل من خلال الإناء الضعيف للعالم كله. الرب يبارككم، وأنا مبسوط أني اتصلت بيكم، وأنا هستأذنكم، أنا أمتلك $100 هتبرع ب50.
2: ربنا يبارك حبيبي ويكافئ عملك وتقدمتك وخدمتك.
1: أمين.
2: والرب يستخدمك بقوة ويحقق كل أشواق قلبك.
1: أمين. ويوسع ووسع مجال عملك.
2: أمين.
1: ومجال خدمتك أيضا يا أخ أيمن. مبسوطين جدا نسمع نسمع صوتك، ورب يستخدمك أكثر وأكثر. أمين. شكرا لأجل هذه المداخلة الجميلة. معنا تقدمتين من أستراليا، أخت إلينا $700 وأخت جميلة $150 أسترالي. بنشكر رب لأجل التقدمتين دول من أستراليا.
2: أمين.
1: وعايز أقول إن كان في طلبات صلاة جات مع التقدمات من أجل أولادهم يعرفوا الرب. التقدمة اللي جات من أنتيغوا دي كانت مصحوبة بطلب من أجل أصدقاء أولادهم. وفي تقدمة جات من أوهايو برضو كان الطلبة مع الصلاة إن أولادها يعرفوا الرب. كانت تقريبا $155 ان اولادها يعرفوا الرب. عايز اقول لكل اعزائنا المشاهدين اللي بيتفرجوا، كل طلبه صلاه بتخش مع التقدمه، انا عايز اقول لك ان في فريق مخصص اللي بيصلي من اجل كل طلبه صلاه، واثقين ان الرب يصنع المعجزات. فبنشكر الرب لاجل كل تقدمه. باقي دلوقتي 19406 19406. على فكره كانت انا كنت حاسس ان الرقم ده انتهى، بس هو زاد عشان
2: ولسه هيزيد لما العشره تيجي.
1: الله يبارك فيك يا اخ اندرو. امين امين امين باسم الرب يسوع. تخيل ان في ناس تقدر تقدم $1,000. بنعمل $1,000 دي كانها حاجه كبيره. صدقني $1,000 دي لو حصل لك حاجه في العربيه ولا كانها حاجه. يعني اقل حاجه $1,000 دي يعني مش عايز اقول. ابني كان رايح يجيب حد على الكنيسه فداس على السحلفه، هو مش شايف على الطريق، فالسحلفه الحجر اللي فوقيها ده اتكسر، فدخلوا في الكاوتشات، الاربع كاوتشات نزلت، واخد بالك؟ بس ايه مش على طول، بعد ما يمشي شويه
3: واحده واحده.
1: ايه $1,000؟
3: ولا
1: هوا. حاجات كده بسيطه بتحصل والدنيا بتضيع. فانا عايز اقول لك ايه يعني $1,000 اللي انت تقدمها لمجد اسم الرب. نفسي اشوف الاف، نفسي اشوف $1,000 في $1,000 في $1,000 تنقل وتفرق معانا جامد جدا. في اسم الرب يسوع تعال قدم تقدمتك، قدمي تقدمتك، اعلن الوفيه باسم الرب يسوع. قول للرب انا بقدم لك $1,000. لاحظ حاجه، في احصائيه ومراجعه حصلت على قناه الكارما وبتقول ان كل دولار حضرتك بتقدمه وكل دولار حضرتك بتقدميه في قناه الكارما بيوصل رساله المسيح لألف شخص لمده شهر 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. فتخيل اللي بقدم $1,000 انت بتوصل رساله المسيح لمليون شخص لمده شهر كامل 7 ايام في الاسبوع 24 ساعه. رسالة الكارما لا ينقطع ولا ينام في 7-8 قنوات دلوقتي على كل الساتلايتس الأقمار الصناعية دي. فأنا عايز أقول لك حاجة، أنت دلوقتي باستثمارك في قناة الكارما تثمر في ملكوت السماوات.

0: نفسي نشوف حد يقدم 1000 دولار. اللي يقدر يقدم 1000 دولار تقدر تشيل دلوقتي معنا 1000. خش دلوقتي نفسي بتوع الايست, نيويورك, جيرسي, بنسلفانيا, اوهايو, ميشيغان, نورث كارولينا, ساوث كارولينا, جورجيا, فلوريدا. ما سمعناش منكم كتير. قبل ما تنام الساعة دلوقتي دخل على 11:30 عندك, تعالى قدم تقدمتك واستثمر معانا في ملكوت الرب. الان بنشكر رب لاجل كل التقدمات اللي جايه من استراليا, اللي ما سمعناش من الامارات, من الشرق الاوسط عموما. انا عارف ان حضراتكم صاحيين دلوقتي.
1: نعم, الساعه 6:15 دلوقتي. ناس كتيره
0: صاحيه
1: ويبداوا يوم بتقدمه للرب.
0: ما يعني اجمل هذا
1: ما
0: اليوم,
1: ما اجمل انك تبدا يوم وانت بتكرم الرب. ما اجمل انك بتبدا يوم انت بتشارك في عمله
0: جديده,
1: وبتشارك في اتساع دايره ملكوته.
0: نشكر
1: رب, وتقول له يا رب ملكوتك ما لا حدود.
0: 150.
1: امين.
0: مش فاكر دي القديمه ولا هي.
1: على نفسي 19:1 كل واحد يحط 1000 دولار.
0: 19:1 كل واحد 1000 دولار.
1: يعني تخيل 50 ولايه, يعني 19 منها كل واحد.
0: طب انا نفسي اقول حاجه, نبتدي نشوف اكتر اي انهي ولايه.
1: لا, هي كاليفورنيا هتكسب.
0: لا لا لا,
1: ما في الماتش منها 10 و5.
0: لا لا لا, بس انا عايز اقول حاجه, عايز اقول حاجه. تعالى نبتدي دلوقتي, بس دلوقتي دلوقتي, ان اي انهي تقدمه اللي هتفتح الموضوع ده وب 1000 دولار تقدمات.
1: اي ولايه في اسم يسوع,
0: اي ولايه اللي هتبتدي بال1000 تقدمه 1000 دولار.
1: اي ولايه دلوقتي بتسمعنا من اي ولايه, قول انا بسمعكم من الولايه الفلانيه وانا ببدا دلوقتي ب 1000 دولار.
0: امين.
1: نقدر خلال نص ساعه.
0: امين.
1: نلاقي 19:1 في كل الولايات
0: بيدي عن ولايته.
1: طبعا احنا فاتحين الباب لكندا, ياخدوا الفرصه دي ويتمتعوا بالبركه دي.
0: وكل مكان.
1: فاتحين الباب لاستراليا, نيوزيلاند, فاتحين الباب لكل ناس بيسمعونا من اي مكان, فاتحين الباب لاخواتنا في مصر اللي يقدر يقدم 50,000, يعني 1000 دولار, اللي يقدر يقدم 100,000. صدقني في ناس تقدر في مصر تشيل الرقم كله.
0: امين.
1: يعني امين. صدقني صدقني, يعني ناس كتيره وناس بتحب ربنا وناس نفسها تكرم الرب وناس عايزه تبارك اسم الرب يسوع.
0: بنشكر الرب لاجل 50 دولار.
1: امين.
0: من كاليفورنيا,
1: بركه كبيره.
0: بنشكر الرب لاجل ده.
1: كل تقدم 10 دولار, 5 دولار, 50 دولار, هي بتعبر عن انك عايز تعمل حاجه,
0: نقله الالف.
1: بس عايزين نبدا بنقله الالف من اي ولايه هتنقل نقله الالف.
0: مين اللي هيبتدي؟
1: اسم الرب يسوع.
0: مين اللي هيبتدي
1: بالظبط؟
0: اني ولايه اللي هتبتدي
1: بسرعه يا جماعه. نص ساعه قدامنا, نص ساعه تحدي, تحدي ايمان.
0: امين.
1: لشعب الرب, هل خلال النص ساعه نلاقي 19:1
0: اول
1: ينهم؟
2: امين.
0: اول ما تيجي اول 1000 العداد يشتغل نص ساعه.
1: امين.
2: امين.
0: امين.
1: اتفضل. بس هل نلاقي شعب يعمل كده؟
0: لا, في شعب. صدقني سمعني
3: يا اخي اندرو, الكلام اللي حضرتك قلته. نعم. وللاخ سمير شارك بيه بصراحه, يعني حرك الحجر بجد, حقيقي مرعب. وبعدين مش كده بس, احنا رايحين في سكه افكار من كل حته. يعني الطلبه اللي حضرتك شاركتي بيها, ان كذا حد بيطلبها, ان ولادي يعرفوا الرب, ولادي يعرفوا الرب. على فكره دي اكتر طلبه بتطلب, ولادي يعرفوا الرب. لكن لان انت لو انت ضامن نفسك, انت مش ضامن ولادك, مش ضامن احفادك هيروحوا في اي سكه.
1: يا اخت امل, واحنا بنتكلم والاخ سمير او كنا بنتكلم, حد بعت لي رساله على الماسنجر, قالت لي بنت خادم كبير في مصر في الفصل بتاعها في المدرسه, وهي مدرسه خاصه. بنت قالت لها انتوا عندكم سفر اسمه نشيد. انا سمعت ناس بيتكلموا عليه وجواه حاجات وحشه. البنت رجعت مهزوزه جوه البيت.
3: طيب يعني احنا خدمة. واحنا لو احنا ما قمناش, يعني احنا مش بس بنكتفي نروح كده نقدم الطقوس ونعبد, لكن سايبين ولادنا, لكن مش مهتمين ان ولادنا يسمعوا. حاجه
0: بقى, يعني احنا في نوفمبر عندنا نيكست جين كونفرنس, ده عشان اللي الولاد اللي عايشين هنا, ولاد العرب اللي عايشين هنا في امريكا. بنبذل مجهود غير عادي اللي احنا يكون في الاداء وال, عايز اقول, والحوار, واللي احنا نتكلم في الكلام ده. فيعني انا عارف نوفمبر لسه بعيد شويه, بس اللي هيجي من ولايه تانية ممكن يجي من دلوقتي.
3: طيب حلو قوي, واحنا محتاجين حاجات زي كده.
0: نعم.
3: واحنا كمان في خطتنا ان احنا بنقدم حاجات للشباب وعندنا احلام كتير قوي للشباب, بس احنا ناقصنا الماده. ازاي؟
1: لان مفيش حاجه تتعمل ببلاش.
3: طبعا مفيش حاجه ببلاش. ازاي انت لما بتنور لمبه على راي الاخ صامول ده بفلوس. طبعا. فاحنا كل حاجه كل خطوه

0: ومحتاجة دعم.
1: طيب
0: وأقل حاجة صدقني إحنا نقدمها هو الدعم. ده أبسط الحاجات.
1: إحنا قلنا إيه؟ هنبتدي نص ساعة.
0: أول أو.
1: وأول ألف من فلوريدا.
0: طيب.
1: هاللويا. صدقيني ما كانتش متجهزة قبل كده. يعني حد قال بقى.
2: كنت أنت عايز تشعب.
1: نعم.
2: تدي شعبية الفلوريدا فعملتها.
1: أمين أمين ليه لا. أول ألف من فلوريدا وهنبتدي عدد نص ساعة باسمه حرب يسوع.
2: يلا فلوريدا.
1: أول ألف. تمام نشوف بقى مين اللي هيقدر يسد.
2: تكساس أريزونا.
1: مين اللي هيخش معنا في الموضوع ده.
2: هات الخط من تحت يا
1: أسيس. هات الخط من تحت. يبقى فلوريدا جورجيا ألاباما ميسيسيبي لويزيانا.
2: لويزيانا.
1: تكساس. أريزونا لا قبل أريزونا نيو مكسيكو أريزونا ونيجي على النفادا وبعد كده على
0: كاليفورنيا
1: يلا باسم حرب يسوع نشكر حرب لأجل تقديمها $1,000 من فلوريدا يبقى احنا كده
2: عايزين كل دي
0: عايزين نيوجيرسي احنا كمان نتكلم على الولايات اللي هي بتسبب يعني فيها خطورة رهيبة على أولادنا وعلى كنايسنا وعلى نيوجيرسي نيويورك كاليفورنيا تينيسي في ولايات كده احنا محتاجين يعني نحط كل
2: هي فيها جاليات كبيره
0: فيها طبعا جاليات كبيره وفيها احتياج كبير لان كلمه ربنا
1: يلا تكون باقي نص ساعه ودلوقتي مش نص ساعه هي 29 دقيقه عشان فلوريدا ابتدت
2: السباق
1: ابتدت
2: يلا يلا مين صاحب معانا من كارولينا
1: التحدي
2: ساوث كارولينا
1: نسمع من مين بقى نفسي كمان ان فلوريدا تولع شعله كده من تحت تبتدي بقى ايه
2: وممكن نلاقي حد 2 3 4 فلوريدا
1: امين امين اللي سمعني في فلوريدا يقدم
0: يا رب
1: امين باسم الرب يسوع بص عايز اقول لك حاجه صدقني احنا مش عشان الفلوس
2: لا لا لا
1: هي كل الفكرة حاجة احنا بنشجع بعض بنشجع بعض عشان كده بيقول لازم يكون في غيرة في الحسنة
0: بالظبط لازم يكون الفلوس دي عشان خدمة ربنا يا اسيس شيء يعني احنا ما حدش
1: لا لا بس هي الفكرة يعني اللي احنا we are inspiring one another in good deeds doing the good work of the Lord so دي الفكرة اللي احنا بنقول ان يقدم ماتش دي الغيرة في الحسنة واخد بالك اللي احنا
2: انا حاسس ان ممكن امريكان يكونوا بيسمعونا ومكتوب عندنا رساله كده
1: بالانجليزي لا مفيش مشاكل خالص يعني الموضوع سهل if you are listening and you cannot speak Arabic but for some reason you tuned in that is a divine appointment by God that you tuned in to listen to this and what we're doing here at El Karma TV this is a network of 8 different channels on 14 satellites worldwide covering the earth more than 98% of the earth is covered 24/7 with the gospel of Jesus in Arabic now you may not know that there's 28 nations speak Arabic as their first language and there is almost close to 400 million people speak Arabic around the world. So we are sitting here because we have a challenge that we need people to partner with this ministry to continue to broadcast the truth of the name of Jesus. And this is not just broadcast. This is also interactive through discipleship, through evangelism, through a lot of prayer requests and interaction. So this is not information, but true impartation of the gospel to the nations. So we're inviting you today that you could invest with us $1,000 because for every dollar that you give to El Karma TV, the gospel of Jesus will go out to 1 million people for 1 month, 24/7. 1 million people for 1 month, 24/7, because every dollar that you invest in this field will bear great fruit that 1,000 people hear the gospel of Jesus. So encouraging you, would you invest with us and become a world missionary, true world changer, that you could be changing the world with this QR code right there. You'll be a true world changer in participating in the Great Commission and in the incredible work of Jesus right here by investing using this QR code. I hope you're listening, and if you are, may the Lord move in your heart and become a partner with El Karma TV.
3: Amen.
1: يلا بقى انت ايه بالعربي يا خانجر
2: بس قول على مصادر طريقه الدفع
0: هو قال
2: الكود
1: الكيور كود
2: انا بصلي في اسم يسوع كل حد بيشاهدنا
1: بص فلوريدا دلوقتي سابقه لان بلا منازع
0: لغايه دلوقتي
1: بلا

0: منافس
1: فلوريدا. طب مين يلا الولايه, مين سمعني من اي ولايه بتسمعني في وقت خاص دلوقتي قدامنا ضايق معدوده بعتقد 26 دقيقه او 25 دقيقه مش عارف الوقت بالظبط, 26 دقيقه عايزين الرقم اللي على الشاشه يتسدد. احنا طالبين واحد من كل ولايه يقدر يحط $1,000. انت بتسمعنا من اوريجن, من واشنطن ستيت, من فيرجينيا, من تكساس, من اريزونا, من اي مكان انت بتسمعنا منه, تعال النهارده حط تقدمه $1,000 ساهم واضمن ان مليون شخص هيستمع بال$1,000 اللي بتشارك بيها بقناه القرمة لرساله المسيح لمده شهر. مين دلوقتي يعمل يقول انا من الولايه الفلانيه هعمل زي اللي شارك من فلوريدا, انا بعمل كده, انا بشارك معاكم, انا بعضد العمل. العمل ده مهم جدا. قناه القرمة مش بس بتوصل رساله المسيح, لكن حائط صد ضد الهرطقات, الاكاذيب, تضليل, كل الخداع والتضليل والزيف اللي موجود في العالم. من اجل اولادك, من اجل احفادك, افضل اضمن ان في رساله بتتكلم, في خدمه بتوصل, في حق بيعلن, في شهاده قويه بتقدم عشان تضمن ان اولادك يعيشوا في مخافه الرب. صح. في اسم الرب يسوع.
0: ما ينفعش النور يبقى تحت المكيال.
1: طبعا
0: ما ينفعش النور يبقى تحت المكيال, النور لازم يكون على المناره ليضيء لجميع.
1: نعم.
0: الهاوس.
1: نعم.
0: الجميع البيت, اهل البيت. فتعال انا النهارده هنا انا وانت النهارده نرفع
1: يعني
0: منارة.
1: دلوقتي يا سيدي عدى 4 دقائق بدون اي تقدمه.
2: لسه ما فيش اي حد.
0: امين.
1: 6 دقائق كمان بدون اي تقدمه,
0: معناها ان اللي هيقدم هيقدم اكتر من 1000.
1: يلا في اسم يسوع, مين هيكسر الحاجز ده؟ صمت الرهيب.
0: ممكن يكون حد من بنسلفانيا.
1: انا من الولايه الفلانيه بقدم وبقول انا بسمعكم, بشجع العمل, بشجعكم يا اللي قاعدين, بصلي معاكم, بشارك معاكم, بعضد العمل, بحط في ايدي معاكم في ايديكم من اجل عمل كبير ربنا بيعمله.
0: امين. امين. هل فلوريدا تبقى بلا منازع؟ انت قلت لي كاليفورنيا.
1: لا
0: يعني
1: لا. كاليفورنيا
0: مش
1: هتسوى.
2: كاليفورنيا هتسوى
1: وتكساس داخله واريزونا داخله.
0: انت عندك ايمان, عندك ايمان, عندك ايمان يا اخي. امين. امين
1: باسم الرب يسوع. عندي ايمان في الرب.
0: انا حاسس ان نيويورك وجيرسي وبنسلفانيا
1: قبل ما يناموا,
0: قبل ما يناموا
1: ميشيغان اللي هينام,
0: وميشيغان ميشيغان بالذات, لان كم العرب اللي في ميشيغان يعني
1: رهيب.
0: اكيد حد سمعني من ميشيغان, تقدر تقدم $1,000, من فضلك قدمها قبل ما تنام. انا بنادي بالذات على ميشيغان, وعندي يعني عندي شعور ان حد سمعنا دلوقتي تقدر تقوم بالمبلغ ده وتقدم $1,000 بالنيابه عن كل العرب اللي في ميشيغان لتنتشر رساله المسيح بين الجيل الجديد اللي في ميشيغان, الجيل اللي ما بيتكلمش عربي لانه من اصل عربي. تعال انا وانت النهارده نكون بنزرع باسم هذا الجيل, الجيل التالي, الجيل اللي جاي ورانا. امين. تعال نزرع دلوقتي. فباقي دلوقتي 23 دقيقه, 7 دقائق فاتت
2: لسه لغايه دلوقتي,
1: سبع دقائق بلا تقدمه بعد فلوريدا. مين هيكسر الحاجز ده ويقول انا سامعكم من الولايه الفلانيه بقدم $1,000؟ $1,000 مش هتعمل ازمه كبيره, لكن هيفرق في عمل ربنا في قناه القرب. $1,000 انت ممكن تقسمها على شهرين ثلاثه, بس مش هتعمل ازمه. انا عارف, لكن هيعمل فرق كبير جدا. عارف الفرق اللي هيعمله ايه وهتعمله ايه؟ تقدمتك بال$1,000 انك هتضمن ان مليون شخص يشوفوا رساله المسيح من خلال قناة القرمة, مش يوم ولا 2 ولا 4 ولا 10 ولا 20, 30 يوم بالكامل,
0: شهر كامل,
1: 24 ساعة متواصلة في اسم الرب يسوع.
0: أمين. وعايز أقول ممكن ما تقدرش على $1,000, حد يقدر يشيل ال 356.
1: أمين.
0: في 356 باقية, لو ما تقدرش
1: حد مواليد 56
0: مواليد 356 ممكن. أمين. أمين.
1: ليه لا؟
0: لا لا ابدا ابدا.
2: بص يا اخي الشادي, يا اخي الشادي
0: لا عادي خالص, خدي راحتك قوي.
3: اخ
0: قبل اسيس.
2: طيب يا اسي الشادي, احنا كنا بنقول دلوقتي الكارما واقفه بتصد, فكل ولايه محتاجه اللي يصد على كميه الشر اللي موجود في الولايات.
0: نعم.
2: اللي احنا عايشين فيها. فلو انت شايف ان الشر جاي عليك وعلى الكوميونتي بتاعتك وعلى قرايبك, على اولادك, على اهلك, على اخواتك, ساهم في العمل اللي هيصد.
0: أمين.
2: اللي هيوصل النور للناس دي, اللي هيوصل رسالة الحياة للناس دي.
1: صح.
2: اللي يلمس قلب ابنك وقلب حفيدك وقلب أخوك. اللي صدقوني بالرغم من إن الصورة ضلمة اللي احنا كنا بنحكي عليها, لكن في حاجات بتفرح وبتسعد لما بنسمع واحد بيسلم حياته.

0: للمسيح، لما بنسمع شخص كان في الضلمة جدا جدا في هناك بعيد قوي وجه للمسيح علشان سمع كلمة ربنا من خلال الكرمة، لما بنشوف ناس بتتغير حوالينا صدقوني في بصيص من الأمل. بس الأمل والنور ده هيفضل وهينور أكتر بيك، فما تستخسرش مبلغ ممكن تحطه في تصليح تغيير كاوتش عربية ولا تصليح حاجة في البيت. أنا عندي بقى الحنفية بالحوض عايز يتغير، عايز له $2000 عشان لازم أغير الرقيمة كلها. في حاجات بتيجي بجد إيه $1000؟ إيه $1000؟ يعني ممكن تسافر بيها سان دييجو وترجع، ممكن تسافر بيها يعني مكان قريب على البيتش تقضي يوم أنت وعيلتك، إيه $1000؟ فالمبلغ ممكن أنت تصرفه في أي حاجة بسيطة وسهلة في ثانية، لكن في الكرمة هيعمل بعمل عظيم. فتعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نوصل النور لكل البيوت الضلمة وكل العقول المظلمة. إحنا محتاجين نعمل ده.
1: أسيس جون،
2: ممكن حد يقول
1: حضرتك جيت من نيويورك صح؟
2: نيوجيرسي.
1: نيوجيرسي ليك حبايب كتير في
2: جيرسي. الأسيس وسام كان معايا
1: شوف انا فاتتني البارك. اتفضل أسيس جان.
2: لا انا مشغول قوي بحد كان حكى لي اختبار معين، وانا كنت يعني كنت مبسوط او فرحان بيه بس فاهمه ومدركه قوي يعني جواي، وهو بيتحكي وهو بيحكي انا جوايا بقول له ما هو الرب احنا بنسمع عنه كتير في يعني اغلب المؤمنين والمسيحيين بيسمعوا في الكنائس وفي الخدمات ومن قناه الكرم عن الرب، بيشرح له بيتكلم عن عظمه الرب، عن قدره الرب، عن محبه الرب، لكن ساعات الرب بيبقى عايز ياخدنا من منطقه السمع لمنطقه الاختبار. فالاخت اللي بتحكي لي ديت بتقول لي يعني كان اختبار الايمان بالنسبه لي مع انه في حاجه صغيره بس حاجه الرب يعني زي بيقول لي انت سمعت عني تعالي اختبريني بقى. فكان عندها احتياج شديد قوي قوي لولادها مادي، وكان كل اللي في ايديها مبلغ هو مش صغير بس ما يقضيش ان هو يعني يمكن ربع الاحتياج عندها هو اللي كان في ايديها، مع انه مبلغ كبير مش وقالت لي كام يعني، لكن بتقول لي وانا ماسكاه في ايديا بقول له عمال اصلي للرب انه يباركه، انه يبعت لي شغل، يبعت لي فلوس عشان اسدد الاحتياج ده كلها. بتقول ظهر قدام احتياج للخدمه، والاحتياج للخدمه ده ما بقيت ما بين حاجتين، طب ما هي الدنيا مش ماشيه يعني، هي قالت كده التعبير ده، قالت لي ده مش هيكفي ان انا اسدد احتياج ولادي، طب اعمل ايه يا رب؟ ما انت برضو الخدمه دي مهمه جدا او العمل بتاعك ده مهم جدا. فراحت اللي حصلت وقلت طب رب انا بالايمان انا ههتم بالخدمه بتاعتك وهعطي كل اللي معايا
1: يا يسوع.
2: صدقوني اقول الحق، انا مش بدبس حد، اقول الحق في المسيح. هو الاختبار كان كده. هي قالت اصلها هي بمنظورها ما هي الدنيا مش ماشيه معايا واحتاج مبالغ جامده عشان اسدد احتياج، وفي احتياج للخدمه وملح جدا، فراحت حطت اللي معاها كله في خدمه الرب وهي مش منتظره اي حاجه خالص يعني، بس عارفه ان هي زي انا بدي الخدمه لان انا بنت للرب والخدمه محتاجه. بتقول ان انا ما عداش الشهر ده الا ما اتفتحت ابواب شغل اشتغلته واماكن زارتها وناس الرب ابتدى يثقلهم بيها. بتقول الحاجه اللي انا حصلت معي الاختبار العملي قدره الرب انه وسع التسديد الاحتياج، ان انا في اخر الشهر ده كان معايا المبلغ كامل بتاع الاحتياج.
1: هللويا.
2: فقد ايه وهي ما كانتش في فكره وهي بتعمل كده الزرع والحصاد خالص، لكن هي عملت من منطلق ان انا يا رب ازاي اشوف شغل خدمتك محتاجه المبلغ ده، والمبلغ ده معايا انا عندي احتياج كبير لكن المبلغ اللي معايا مش هيقضي احتياجي، طب اعمل ايه؟ هحطه في.
0: وبعدين هي سمعت بس
2: هي تسمع عن قدره الله وعظمه الله
0: يعني الناس بتسمعنا
2: بالزبط.
0: بس احنا عايزين اللي يبقى اللي جوه اللي يعيش التجربه
2: بالظبط.
1: 16 دقيقه نص الوقت
3: يا خبر.
1: في نص الوقت
3: 15 دقيقه ما فيش ولايه تاني غير فلوريدا يعني ده شيء
1: انا عايز اقول يعني
3: كنت متوقع انه خلال العشر دقائق
1: صدقني هي ممكن
3: كنا نلاقي
1: ال 16 دقيقه دي يكون فيها 16000 يعني باسم رب يسوع حد يتحمس على عمل. لا عايزانا المشاهدين احنا في تحدي بسيط جدا، بنقول من كل ولاية حد يقدم $1,000، من كل ولاية قدم بالنيابة عن ولايتك.

بتقدم بالنيابة عن منطقتك. ففلوريدا ابتدوا بألف دولار، محتاجين نشوف مين الولاية الجديدة اللي هتقدم ألف دولار ونعلن ان دي المنافس لفلوريدا. في اسمه حب يسوع على البركة، حلو اللي احنا نكون بنتنافس على البركة. فتعالى البركة متضاعفة في قناة الكرمل لان الثمر متضاعف، لان الرب بيعلن كلمته وحقه من خلال قناة الكرمل.

0: تقدمها تاني من الايست يعني من الشرق عندنا في فلوريدا شرق امريكا ما سمعناش من اي حد من دي سي من واشنطن من ديستريكت اوف كولومبيا يعني من فيرجينيا سمعنا من شويه من حد من فيرجينيا بس تقدر تقدم تاني فيرجينيا بيتش في كم عرب كتير جدا في فيرجينيا بيتش نفسي نسمع منكم فاللي يقدر يقدم تقدمه $1,000 من ولايته اتفضل قدم تقدر تخش على الكيو ار كود ده ومجرد اللي انت هتصوب تليفونك عليه هتلاقي كل وسائل التبرع واللي انت تكون شريك في قناة الكارما فخش دلوقتي او تقدر تتصل بقناة الكارما عرفنا او يبعت تاكس قول لنا اللي انت هتقدم تقدمتك او هترسل مبلغ معين فتعالى يكون في نشاط في العطاء في خلال ال 14 دقيقة اللي بقية دي بتفضل اخ اندر
1: في اسم يسوع انا بصلي ان حد يشيل يعني فلوريدا دي ويدخل في اسم الرب يسوع
0: يلا شعب الرب فلوريدا دي محتاجة عطاء
1: يلا شعب الرب مين هيغير معقولة رقم يفضل ثابت على الشاشة لمدة ربع ساعة وأكتر مفيش حد بيغير الأرقام دي يلا شعب الرب غير الرقم دي قدم تقدمتك لعم ربنا شوف انت من أي ولاية تحب الرب وعايز تكرم الرب وعايز تخلي القرمة حائط صد من أجل ولادك من أجل أحفادك من أجل أهلك من أجل عائلتك حائط صد أفكار كتيرة جدا وأكاذيب روح ضلال منتشر في العالم تعالى النهاردة واضمن أن في نور حقيقي موجود بيطل ببيتك بيدخل جوا بيتك زي ما كان في حد بيقول احنا عايزين نستقبل القسيس جون عايزين نستقبل يسوع في بيوتنا مش بس من خلال خلوتنا وعلاقتنا لكن يكون بنضمن ان الحق والنور واصل باستمرار واصل للعائلات واصل للشباب واصل للاولاد واصل للناس البعيده واصل للناس اللي انت بتتمنى انك تشوفهم في المسيح تعالى في اسم الرب يسوع قول انا ما يصحش ان اكون ابن الرب وقاعد اتفرج وفي ارقام ثابته ما بتتغيرش غير الرقم ده ابعت تقدمتك قادر تحط 1000 2 3 4 5 قادر تقفل الرقم قادر تزود فوق احنا لسه قدامنا مشوار طويل بالطريقه دي الوقت بيصعب والايام بتكتر وعايزين نرجع البرامج عندنا تحديات كتيره جايه في الوقت اللي جاي يلا شعب الرب اسم يسوع مؤتمرات جايه في خلال الاسبوع اللي جاي يعني على الويك اند اللي جاي مؤتمرات كتيره هتبدا يلا في اسم الرب يسوع عايزين ننهي الرقم ده ننهي عايزين ابطال عايزين 460 بطل عايزين ارقام تتغير عايزين ناس بتقول للرب انا بضحي يا رب وبقدم انا بقدم من اللي في ايدك ليا من اللي انت اديته ليا يا رب انا بقدم وانا لاني مديون بالكتير ليك يا رب انا بقدم وانا حاسس وشاعر وممتن جدا لشخصك ولعملك المبارك مين هيغير ويقول انا مش هرضى ان الرقم يفضل ثابت ربع ساعه وثلث ساعه لا انا هغير الرقم ده في اسم يسوع
0: امين عارف حضرتك اللي كان بيقول عليه الاخ سمير طبعا هو كريشنا مش دي انا
1: فكر
0: كريشنا هو اكبر اله في الهندوسية بس عارف الديانة الهندوسية 1.2 billion people واخد بالك يعني تخيل الناس اللي بتؤمن بهذا الايمان انه بنتك توصل 30 سنه ما اتجوزتش يبقى خلاص تقدمها شهاده للاله ده اللي انت تحرقها حيه دي ممارسات
1: ده مجرد التفكير في الموقف يزعج مش يتشاف ده مجرد التفكير يزعج
0: وبيعتبروها هبه بيوهبوه الست دي او البنت دي لكريشنا ده يرضي الالهه تخيل بقى كم الناس اللي بتضحي بحياتها عشان لا تعرف الاله الحقيقي اللي هو ضحى بحياته مش مستنين احنا نضحي بحياتنا هو اللي اعطى ذاته مش مستنيني انا اعمل اي حاجه الا انا فقط انشر محبته وابويته للبشر اللي على الارض اعزائي المشاهدين
1: باسم الرب يسوع غير الارقام يا شعب الرب مش عارف في نص ساعه لزقت في الشاشه ولا
0: لزقت في الشاشه طيب ايوه
2: باسم الرب يسوع
1: باسم يسوع ممكن تصلي يا اسيس واضح ان في لا مش تكسر فلوريدا يعني في نوع من التعطيل والاعاقه
3: اتفضل امين امين وعايزين نصلي من اجل الاحباء اللي طلبوا صلاه باسم الرب يسوع يا رب احنا بنرفع اسمك
1: يا رب غير
3: الملك والسيد الوحيد القدير يمكن منا كلم عن ديانات يا رب لكنها كلها

0: شيطانية، كل من يبعد الإنسان عنك يا رب فهو من البداية هو قتال، وهو لازم البداية العدو الشيطان يا سيد هو الكذاب يا سيد الرب. احنا النهاردة يا رب جايين لك بنعلن حماية كاملة لأولادنا يا رب، والكل يا رب أولاد أحبائنا يا رب في كل مكان باسم الرب يسوع يا رب. حماية اسمك، حماية الدم الغالي الطاهر المسفوك على الصليب يا رب. إذا كان إبليس يا رب يقول ملتمسا من يبتلعه فهو بخبث أحيانا كثيرا يا رب يأتي ليخدع يا رب الصغار في السن الغير متعلمين يا رب الكلمة يا رب، وغير يا رب السامعين لصوتك يا رب. لكننا نؤمن أنك تستطيع، أنك أنت تحامي وأنك أنت تحفظ وأنك أنت تصل بالروح إلى كل قلب وإلى كل ذهن باسم الرب يسوع. فتسقط القشور من العيون وترك أنت وحدك الإله الوحيد الإله الحق إله الذي تعطي حياة لكل الذين يطلبوك. هللويا مبارك اسمك يا رب. النهاردة بننتظر بركاتك يا سيد في اسم الرب يسوع المادية، أن تنكسر كل إعاقات بسلطان اسم الرب يسوع، وكل مخاوف من على القلوب يا رب أن يعطوا يا سيد الرب. فماذا يفعلون في الغد؟ أنت تهتم بالغد وتهتم بالحياة كلها يا سيد، فتنكسر اليوم بسلطان اسم يسوع. كل روح خوف، كل روح بخل يا سيد إبليس يريد أن يسود بها على أذهان يا رب شعبك، وهي ليست منك هذه الروح، لأنك تعطي يا رب لشعبك وولادك وعبيدك الذين يعبدوك بالروح والحق أن يقدموا يا رب من أعوزهم بل من فضلاتهم أيضا يا رب اسم الرب يسوع بسخاء باسم الرب يسوع المسيح من أجل عملك يا رب. وهما ونحن عندما نعطي نصلي ونقول لك يا رب يا رب استخدم هذه العطايا في ملكوتك في لمجد اسمك وانتشار إنجيلك ورسالتك، ومن أجل يا رب صد كل روح معادية كل روح شريرة بتحاول توصل لأولادنا وتوصل لنا بخداع باسم الرب يسوع يا رب. الليلة دي باسم يسوع ما تعديش إلا ونحن يا ربنا بنرفع يا رب قدامك الشكر لأجل كل شعبك الذي أعطى بسخاء باسم الرب يسوع. تتحرك يا رب بسرعة يا رب في الدقايق اللي جاية العطايا من شعبك اللي بيحبك يا رب اللي بيقدر عملك في حياته باسم يسوع. لك الكرامة لك المجد لك كل السجود والعبادة وحدك لك كل المجد إلى الأبد. هللويا هللويا
1: أمين
0: أمين
1: أمين. فأنا عايز أقول حاجة، باقي 8 دقايق 8 دقايق
0: باسم يسوع،
1: وممكن يكون حد هيشيل $1,000 جاية في السكة باسم الرب يسوع.
0: أمين.
1: وممكن تكون كاليفورنيا.
0: هللويا
1: عندك ايمان كبير في كاليفورنيا.
2: انا عندي ايمان ان الرب هيقفل المبلغ في اسم يسوع.
1: امين.
2: لانه في ناس مش هترضى انه الرقم يفضل واقف متحجر ما بيتحركش. في ناس هتقول لا، لا يكون انه عمل ربنا يحتاج واحنا قاعدين نتفرج. لا يصح ولا يليق. في كلمه بيقولها الاخ يوسف، عيب انه للرب شعب وقاعدين يتفرجوا. لو ما في عائلات لما بيحس انه الدنيا مش عارف مع حد يقول لك عيب ان الشخص ده ينتمي للعيله بتاعتنا واحنا قاعدين نتفرج عليه. الناس يعني بتتجرح وتشعر بالاهانه القرامه لما بيكون في حاجه معينه تخص عائلاتهم وتخص حياتهم. لما يكون اسم الرب وعمل ربنا متوقف على احتياج واحنا قاعدين نتفرج،
1: شفت بقى
2: وكاننا ما بنعملش.
1: دولار من كاليفورنيا.
2: امين امين. غيرت فلوريدا يعني في اسم يسوع. امين.
1: بنشكركم اللي انتوا حطيتوا فلوريدا على الشاشه نص ساعه بس. يا هل دلوقتي
2: انا مش عايز كاليفورنيا تيجي تركن.
1: كاليفورنيا نص ساعه.
2: لا لا, لا, لا, لا يا شعب الرب في اسم يسوع. يا رب انا بصلي انك تنهض شعبي
1: في اسم يسوع،
2: وبصلي انك تكسر حاجز الصمت والجمود واللا حركه اللي شعب قاعد يتفرج وان في احتياج ليك يا رب ومحدش بيتحرك. انهد شعبي ليك
1: في اسم
2: افتح الايادي الان يا رب. يا رب في اسم الرب يسوع حركه من شعبك الان يسدد المبلغ اللي موجود ويكون في تحدي اكتر وفيد كما حدث في ايام موسى ايام بناء خيمه الاجتماع انه اعطوا يا رب بفيد الى درجه ان العطاء زاد عن الاحتياج. احنا بنقول كده يا رب، يا رب معجزة الآن. أمين. سدد من خلالها المبلغ. أمين. اللي موجود على الشاشة
0: باسم.
2: باسم الرب يسوع. أمين.
0: باسم يسوع. أمين. باسم.
1: وبنشكر رب لأجل أوهايو صحيين معنا $1,000 من أوهايو.
2: أمين. دي تالت ولاية. أمين.
1: امين. فدلوقتي دخل

0: على اخر خمس دقائق داخلين دلوقتي ايه سخنين كاليفورنيا فلوريدا كاليفورنيا اوهايو فلوريدا كاليفورنيا اوهايو بنشكر هرب لاجل تقديم الف دولار
1: من بعد اوهايو يلا يلا شعب الرب في اورجن في اسم يسوع في ناس تقدر تعمل ده هناك
0: ميشيغان تشوف اوهايو جرانهوم
1: تكساس اريزونا
0: نعم امين وكاليفورنيا ونيويورك وجيرسي كونيتيكت صحيين معانا لسه ماساتشوستس ما سمعناش منكم خالص يعني انا عايز اقول شعب بوسطن شعب عربي كتير وكنائس مباركه ومؤتمرات جميله فنفسي حد من بوسطن يقدم $1,000 من شيكاغو من الينويز ما سمعناش منكم خالص فكل الولايات الجميله دي اللي فيها شعب الرب العظيم قدامك خمس دقائق تقدر تدخل ولايتك في هذا الحصاد الوفير $1,000 باسم الرب يسوع امين فباقي دلوقتي 16,000 16,000
2: 16,000 واربع دقائق
0: اربع دقائق يعني عايزين اربعه في يعني كل دقيقه
2: اربعه في كل دقيقه
0: امين امين
1: الامر سهل أمين. الخطوط كتيره والارقام كتيره والطرق كتيره
2: هو القرار
1: بس هو القرار
0: هو صدقني ممكن حد دلوقتي على الويب سايت بيقدم تقدمته فاديله ثواني لو مش عارف تقدم ازاي خش على الكي ار كود ده الكيور كود ده اللي قدامك على الشاشة دلوقتي ده هو خش عليه بالتليفون هتلاقي قناة الكارما اتفتحت كل الوسائل اللي انت تقدر تقدم بيها تقدر تقدم ب
2: كريدت كارد
0: زيل باي بال whatever كريدت كارد كل الوسائل اللي ممكن توصل بيها تقدر توصل وتقدر تتصل بالكارما وتقول لهم انا هبعت شيك او انا هقدم التقدمة دي في الوقت المعين ده بنحسبها برضو هنا جزء من اللي داخل
1: يعني كل وعد محسوب
0: نعم التعهد محسوب لان احنا بنؤمن ان اللي بيتعهد يعني
1: ملتزم بعهد
3: لازم قدام الرب
0: بيحمل مسؤوليه فدلوقتي باقي 3 دقائق في اسم الرب يسوع 3 دقائق اللي باقيين ونفسي نشوف
1: انا نفسي حد يشيل السته اللي على الوش
0: 16 واحد
1: 16 واحد
0: بس ما تستناش
1: وممكن يكونوا 3 4 يشيلوا 16
0: او واحد يعني واحد ده يبقى عمل عظيم امين امين
1: اول ليله للسي شادي محتاج يرتاح
2: ايوه
0: لا انا خلاص انا كده قفلت بس انا كده ماشي على الهوا
1: يلا شعب الرب اسمعنا من اي مكان قدم تقدمتك عمل ربنا محتاج العمل في قناه الكرمه في احتياج ضروري ما ينفعش القناة تستمر بدون ما الاحتياج ده يسدد وخلي بالكم الاحتياج ده نتيجة لديون متراكمة وليس احتياج يغطي حاجة جاية ده نتيجة لديون متراكمة لأن عدد المشتركين الشهريين قليلين جدا وإنفاق قناة الكرمة الشهري أكبر بكتير من عدد المشتركين الشهريين فده اللي بيخلي فيه تراكم ديني كل شهر والتراكم ده بيتجمع كل 6 شهور بنقعد نتكلم عليه عشان نسدد الدين اللي فات مين هيعمل خطوة دلوقتي ويقول أنا بسمعكم الولاية الفلانية وبقدم $1,000 في اسم الرب يسوع أنا بصلي إن أبطال بيحبوا الرب في أريزونا يغطوا جزء من المبلغ ده
0: أريزونا أمين
1: أبطال بيحب الرب في تكساس يغطوا الجزء من المبلغ ده أبطال بيحب الرب في جورجيا يغطوا جزء من
0: أوكلاهوما
1: من كل ولاية أنت بتسمع
0: الولايات اللي
1: من الأسيس شادي معناه إن الرب بيوجه لك صوت مباشر انك تقدر تعمل حاجه في الرقم اللي موجود
0: عايز اقول لك حاجه تستعجب لها قوي انت عارف في 6 دول عربيه في كاس العالم السنه
1: لا
0: دي
1: لا 8
0: 8
1: سوري 8 دول
3: اسيا واوروبا
1: وافريقيا
0: 4 و4 4 و4 تخيل ان في ناس بتستلف
2: ايوه انت شفت التيكت بقد ايه والبتاع
0: لا اعرف حد معين بياخد سلفة بنكية
2: مش معقول
0: عشان يجي يلف مع فريق بلده مش عايز اقول البلد واخد بالك عشان يلف مع الفريق ويعني وده ايه يعني ما هو ممكن يخسره من اول
1: ويروح 3 ماتشات وبالسلامة
0: بس يبقى انت كده
1: لكن هو بيحب بلده
0: بس اعلان محبة بلده وازاي تشجيعا لبلده هيجي
2: يستلف عشان
0: مستلف عشان يتابع ماتشات بلده
1: عايز اقول لك يا سيدي كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل ما ندخل شركات سياحه في مصر بتسعر الرحله 250,000
0: $250,000
1: مصري وده يعني اللي هم حاجات كده على الماشي اوتيل صغير التذكره اللي في الاخر خالص

0: حاجات على الماشي وبيقول لك طوابير في مصر على الشركات دي وعدد كبيره جدا على الشركات دي عايزين يدخلوا عشان يجي يشجعوا ثلاث ماتشات وبالسلامة.
1: يعني التذاكر غالية جدا
0: والتذاكر غالية
1: بقت غالية جدا
0: هو لسه اول ما جون هيبدأ الاسعار هتقفز
2: هتتنقل نقلة تانية
0: الاسعار هتتنقل نقلة تانية
2: وبعد كده لاحظ حاجة ان اسعار البنزين في الطيران غالي انا عارف لان انا جيت
0: ده في شركات قفلت
2: قفلت
0: شركات طيران قفلت
2: فربنا يعمل. اعزائنا المشاهدين لسه ما زالت الفرصة مفتوحة تقدر تقدم $1,000 بالنيابة عن ولايتك رغم ان الوقت انتهى بنشكر
0: لكن ممكن ندي
2: الثلاث ولايات اللي دخلوا في حساب هذا السباق بنشكر رب لاجل فلوريدا من اجل كاليفورنيا من اجل اوهايو رب يبارك العمل في اوهايو ويزيد بركه غير عاديه على قدم هذه التقدمه بالنيابه عن الولايه كلها. فنفسي دلوقتي نشوف باقي 16 واحد محتاجين 16 واحد يقدم $1,000 مين الولايه اللي هتبتدي هذا اللي عايز اقول التحدي الجديد مين يبتدي يدخلنا ب $1,000 فنفسي دلوقتي نشوف $1,000 تاني او نحط اعداد 16 وينزل من ال 16 15 14 يبقى واضح جدا اللي بينزل ايه.
3: الاخ اندرو كان بيتكلم على الناس اللي جايه وحضرتك بتتكلم على الناس اللي بتستلف فلوس عشان تيجي الماتش عشان بتحب بلدها. ما بالك بقى اللي الهنا اللي خلقنا واللي يعني جيب نفسه وضحى بنفسه علشاننا. يعني دي حاجة مهينة ليه جدا
2: طبعا.
3: يعني لما كنا بنتكلم من شوية على الابن والاب والحفيد والكلام ده كله تخيل كده وانت بتربي ابنك وبتديله كل حاجة بيطلبها زي ما كنت بتتكلم من شوية بتصرف عليه في تعليم اي حاجة بيطلبها بتهتم بيه بتعتني بيه بتضيع وقت وساعات وفلوس علشان بتضحي بحاجات
1: بيستلف عشان دراسة
3: بالضبط والاهالي بيعملوا كده بيستلفوا علشان دراسة ولادهم ويجي الولد لما يكبر ويبقى ناجح في حياته ويشتغل
2: صح
3: ما يسألش فيك ويشوفك محتاج وما يسددش احتياجك يشوفك تعبان وما يسألش ويبقى يعني ابن جاحد يوصف هذا الابن بابن جاحد رغم ان مش ممتن مش مقدر قيمه اللي عمله ابوه فيه. احنا دلوقتي في الموقف
2: دي حقيقه
3: بالظبط احنا جاحدين يعني اللي كان بيقوله الاخ اندرو برد فعل الناس في حته تانية دي ناس مش هقول انها ممتنه بس خايفه احنا ما عندناش الخوف عشان احنا مصدقين بس احنا مش ممتنين مش بنشكر مش حاسين بقيمه او حاسين بس بطريقه مختلفه. يعني انا ممكن بمناسبه الشنطه اللي كان بيقول عليها الاخ اندرو والحاجات الغريبه دي ممكن اروح اتفشخر بعربيه عندي اتفشخر بماركه
0: ما هي الناس بتحب تتفشخر
3: اتفشخر بمش عارفه ايه لابساه اتفشخر فاحنا ايه كاننا بنتفشخر بحاجه مش احنا اللي جبناها لنفسنا لكن ربنا اللي اداها لنا ومع ذلك بنتفشخر بيها كان ايه انا متميز انا مختلف انا اللي جبت كده رغم ان احنا ما جبناش حاجه هو ربنا اللي مدينا. طب ما تيجي نرجع الموضوع للاصل
2: كل عطيه صالحه حقيقيه في ايدي دي جايه من عند ربنا
3: بالظبط. لو انت عندك امكانيات فده مش عشان انت عملت حاجه
2: دي بركه ربنا
3: دي بركه ربنا ليك. لو انت عندك ربنا ادالك ابن احنا اوقات بنتفشخر باولادنا وباحفادنا وبنتنطط على ناس تاني ربنا حرم. مش ربنا اللي حرم. محرومين من نفس العطيه دي بس على فكره دي مش ليك يد فيها ده ربنا اللي مديك البركه دي. طب ما تيجي نمتن ونشكر ابونا السماوي اللي عطانا العطايا اللي احنا ما نستحقهاش دي.
2: تخيل حاجه بقى احنا محتاجين 16 واحد يخش ب $1,000 العداد 16 اهو عشان يبقى الموضوع واضح مش محتاجين 16 واحد ب $1,000. تخيل الليله دي هقول حاجه بس يعني معلش سامحوني فيها. تخيل الليله دي اي بركه في حياتك ما تشكرش عليها الرب الليله دي قبل ما تنام تختفي بكره.
3: او ماي جاد
2: فكر في الموضوع ده. تخيل بركه الرب اللي في حياتك
0: يكفي الصحه
3: ده كتير طبعا يكفي انك ماشيين على رجلينا
0: يعني.
2: تخيل بقى البركه اللي ما تشكرش عليها تختفي بكره هتقعد تشكر قد ايه؟ هتقعد تشكر قد ايه؟

0: تخيل كل بركة ما تشكرش عليها ربنا الليلة ما تلاقيهاش بكرة. هتشكر أو هتكون حياتك شكلها إيه بكرة؟ فعشان كده احنا بنقول الامتنان بالعطاء، الامتنان بالتقدمات، الامتنان والشكر والقلب اللي بيقول له منك وعطيناك ده بتقدمه. فتعالى نخش النهاردة بنعلن إعلان شكر للرب، شكر عملي، لأن حق للرب وعمل الرب محتاج لك. عشان كده بيقولك يا ابني اليوم اذهب اعمل في كرمي، يا بنتي اليوم اعطي في كرمي، لأن هذا هو عمل حقيقي. فتعالى محتاجين 16 واحد كل واحد بألف دولار أو أي تقدمة، مش هتفرق. يعني نفسي حد يشيل اللي هي 355 دي. طب نشكر رب لأجل 300 من أستراليا، أمين. يبقى في 155 حد محتاج يشيل ال 155 دي عشان اللي باقيين يبقوا 16,000، وننزل فيهم 1000 بألف بألف بألف. تقدر تقدم الألف قدم الألف، ما تقدرش تقدم الألف زي ما حضرتكم شايفين في حد مقدم 300 دولار أسترالي. وانا ما سمعناش من كندا، استراليا ضربه على كندا الليله دي.
1: لا استراليا قاره كبيره يا اسيس، ده في سيدني، في ملبورن، في بيرث،
0: امين،
1: مدن كتيره، وفي جاليه عربيه كبيره جدا جدا استراليا.
0: الاختين اللي قدموا دول الاثنين من كنيسه الاسيس جون. تعال نقدم دلوقتي. في باقي 155، ما تقدرش على 1000 تقدر تقدم ال 155، تقدرش على 1000 قدم ال 155، ومحتاجين 16 واحد كل واحد يقدم 1000 دولار. تقدر تقدم ال 1000 دولار شيل المبلغ دلوقتي عشان نقفل الماتش ده باسم الرب يسوع. مصدق ومآمن ان حد سمعني دلوقتي وبتشاور نفسك تقدم ال 1000 ولا ما تقدمش، عايز اقول لك ابليس مش ممكن يقول لك قدم في عمل الرب 1000 دولار. فاللي انت بتسمعه ده الروح القدس. فقوم بادر بالطاعه، قوم بادر بالتقدمات، قوم بادر واعطي الرب قبل ما تنام، وقول له رب انا بزرع في حقلك لاني مصدق فيك ومآمن بكلامك وواقف على مواعيدك. انا مصدق فيك وثابت على مواعيدك، مصدق بالحياه المعجزيه من خلالك في الحاجات الصعبه اللي في حياتي. فتعالى نقدم تقدمه 1000 دولار. أسيس جان،
2: يمكن قاعد حد فعلا انا دايما باخد منك، كنت يعني ربنا يباركك، قاعد بتشاور نفسك ان انت تضع فلوس او تقدم تقدمتك ولا لا. وده انا يعني انا تعليمي، انا خلينا نقول على قد تعليم، انا فاهم ان ده ضد مشيئة ربنا المشاورة اساسا في موضوع الطاعة والخضوع لحاجة الرب مسقني بيها. يعني انا كل الناس اللي الرب باركهم في الكتاب المقدس بيقول ان في الحال الرب قال ابراهيم قدم اسحاق ابنك وحيدك، فبكر ابراهيم اخذ اسحاق واخذ الحطب ورايح على الجبل ماشي على شيء هو وعبيده علشان هيروح يقدم ابنه. فما فيش مشاوره، فاترك ارضك وعشيرتك للارض اللي انا هوريها لك. فطاع ابراهيم بطاعه كامله في الحال، فالطاعه الحقيقيه اللي هي ورا الرب ما فيهاش مش لو انا شاورت نفسي انا هيدخل بيني وبين نفسي اصوات كتير في النص هتعملي تشويش وشوشره وخوف وقلق وكده. لكن لو انا ما شاورتش نفسي وقلت يا رب انا هطيعك اول ما الامر يجي من عندك او اول الحث ما يجي من عندك روحيا لاعماقي انا هقوم في الحال وهعمل وانت الباقي بتاعك يعني. صحيح. فكل بركه حقيقي حد الرب باركه بيها في العهد القديم والعهد الجديد كانت معناها ان انا كنت بتحرك. لما بنتعلم تعليم عن الطاعة بنقول ان الطاعة شاملة يعني فورية، دي الطاعة الحقيقية، وكمان ما ينفعش اجزئها. يعني الرب مثلا بيحط جواه ان احط الالف الالفين التلاتة، اقول له يا رب طب انا هقسم البلد نصين، دي مش طاعة كاملة. اقول له يا رب امين اللي معايا انا هديه لو انت بتشاور عليه وانا هديه. ففي بلاد كتير قوي قالوا اخواتي قالوا نادوا عليها، انا بنعتبر ان ده نداء من الرب، بالنادي على البلد ديت ان انت تكون مندوب عنها قدام الرب وتحط فيها
0: سفير
2: من اجل ان الرب يعمل عمل كبير عظيم ويتمجد جدا في الارض ديت. احنا عمالين نسمع ان الشر او مش نسمع, احنا بنشوف الشر عمال يزيد يزيد يزيد, والخطط الشيطانيه مش بتقف. يعني الخطط والمؤامرات والتدبيرات الشيطانيه

0: عمالة تزيد وعمالة تنتشر. وفي نفس الوقت الرب عاوز شعبه يقوموا يقفوا ينتفضوا. أنا يعني بصراحة جوايا أني بقالي دلوقتي مدة الرب يقول عمالي ملاني بفكر النهضة. أنا عايز أسترد الحياة من جديد في وسط شعبي علشان النهضة تنتشر في الشوارع وتوصل للناس البعيدة. لازم شعب ينهض. طب وشعب ينهض إزاي إذا ما كانش مشترك أو في حالة اتحاد في علاقة حميمة في اتحاد مع فكر الرب؟ وفكر الرب إن احنا نكون واحد. واحد يعني ايه؟ يعني نحط نفسنا مع بعض كده ككنيسة واحدة جامعة من كل العالم المؤمنين. نعم. نحط بعض مع بعض كده قلوبنا وصلواتنا وتقدماتنا المادية، لان احنا بنقول كده ان انت ايها الفلوس كده انت مش الهنا وعمرك ما هتكوني الهنا. احنا الهنا واحد. نعم. هو الله اللي احنا بنتبعه وبنعبده وبنسبح اسمه وبنخدمه كمان. فلما انا بتخلص من الاله ده بيكون الرب على العرش وهو اللي يبتدي يسود ويبتدي يقود الشعب بتاعه. تعالوا كان واحنا بنصلي من اجل النهضة حقيقية تحصل في وسط شعب الرب، ان احنا فعلا نبتدي نشارك. والنهضة اللي هي استرداد الحياة، كلمة نهضة يعني ان حياة الروح فيا
1: بترد الروح.
0: بترد الروح.
1: نعم.
0: بالظبط. فانا بصلي النهاردة باسم الرب يسوع ان الرقم 16 ده بسرعة كده في الدقائق اللي جاية يبقى 8 7 5 4 ونشوفه هو بيتدرب بسرعة.
1: تنبأ
0: باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع.
1: أمين. معانا اخت جميلة من مصر، اهلا وسهلا بيكي حضرتك على الهواء، اتفضل.
2: صباح الخير.
1: صباح الجمال. اهلا وسهلا بيكي.
3: سامعين حضرتك، اتفضلي.
1: احنا سامعينك، اتفضلي.
2: الو
0: الو.
3: ايوه سامعينك. انت سامعانا؟
2: ايوه.
0: الو
3: احنا سامعينك، اتفضلي.
2: انا برحب بكل حد في البرنامج النهارده، وانا طالبه طلبة صلاه.
1: احنا سامعين حضرتك، اتفضلي. شكلات احنا فقدنا الاتصال. طيب
4: عندها طلبة صلاة.
1: اخت جميلة حضرتك كنت ابتديتي الكلام بان عندك طلبة صلاة، لو تقدري ترجعي تتصلي تاني عشان احنا فقدنا المكالمة، فمستنيين حضرتك تتصلي مرة كمان. اخت جميلة معلش فقدنا المكالمة. كم
4: في حاجة من نيويورك؟
1: طيب احنا هنكلمها تاني.
4: في تقدمة من نيويورك؟
1: في تقدم $500 من نيويورك.
4: أمين.
1: أمين. أمين. محتاجة تعمل $500 دي
4: يتعمل حد تاني يحط 500 يبقى 1000 من نيويورك،
1: يتعمل لها ماتش. من جيرسي.
4: لا من نيويورك نفسها،
1: من
4: جيرسي
1: لوحدها. طب أمين. يعني. أمين.
4: يلا شعب الرب.
1: يلا جماعة
4: باسم الرب يسوع
1: حد يعمل ماتش لل 500 دي عشان ننزل 15 بدل 16.
0: أمين.
1: أمين.
4: احنا محتاجين الرقم ده يتقفل في اسم الرب يسوع. هتقول لي تسألني ازاي الرقم ده يتقفل، اقول لك اعمل الدور اللي عليك. انت عليك دور يا اللي بتسمعنا. اسمعنا من اي مكان في العالم، في كندا، في اي ولاية، في استراليا، في نيوزيلندا، اعمل الدور اللي عليك. والتقدمات اللي انت بتقدمها مش بتقدمها للانسان، انت بتقدمها لعمل ربنا. محتاجين رسالة المسيح توصل للناس. الوقت بيجري والكلام جميل، لكن محتاجين السرعة في الطاعة من اجل العطاء.
1: معنا المكالمة رجعت تاني مع أختنا جميلة من مصر. أهلا وسهلا بك يا أخت جميلة، إحنا سمعينك دلوقتي حضرتك على الهواء، تفضلي.
2: أنا تعبانة جدا، ورحت للدكتور كتب لي على حقن مضادات حيوية 35 حقنة، خدتهم في الكلينيك بداية بهدلة خالص. جبت قال لي أعملي لي مجموعة تحاليل قبل ما تيجي. عملت مجموعة التحاليل ورحت له، الكلام دمرني. أنا كان عندي إيمان بعد الإيمان إن أنا لما أروح المرة الثانية بالتحاليل هيقول لي أنت اتشفيتي، لكن قال لابني أمك روح على خطر، لازم دخلها المستشفى، لازم تاخد 30 حقنة كيادي في كرنون وتعب. فأنا بطلب الصلاة.
0: أمين.
2: من أجل إن أنا مش عايزة أدخل المستشفى، مش عايزة أخش في فتحات تاني. فهو كل الناس بيصلي من أجلي. أنا بشكر بجد الأسيس المسال أسيسي رسولية الوصالة، بشكر الأسيس هاني موسى بتاع الأزبكية، كل الأسس بتصلي من أجلي كل الاخوه بس

0: بيصلي من أجلي. أنا بشكر كل حد بيصلي من أجلي. أنا عايزاكم كمان تنفعوا الصلاة كلها كلكم من أجلي. إن أنا لازم أدخل المستشفى النهاردة، بس أنا بعلن إيماني إن أنا مش هدخل، والرب هيتمجد إن أنا عايشة باختباراته. الرب صالح، الرب عظيم، ياما رفعني وياما سندني في أصعب الظروف. فبطلب منكم معلش إني كنت تصلوا من أجلي، إن أنا في حالة أقول يا رب أعمل معايا معجزة. أنا في حالة عجزة، بعد عنكم الصداع من سايبني بقالي 5 شهور، الصداع في دماغي وفي ودني دي تكاكين، ويوم الحد ما رحت له قال لي لا دي انت جالك العصب السابع، عيني هتتفرسي. فهو الدكتور عمال يقول الحلقات، لكن انا واثقه ان ليا اله عظيم، ليا اله قدير هيقدر يعمل، لا يستحيل عليه شيء. انا راجع اقول الدكتور قال كلمته، لكن الرب لسه ما قالش كلمته، وانا واثقه يوم ما يقول الرب كلمته هتبقى الكلمه الفاصله الاخيره. انا بشكركم وبشكر ان انتم اتحملتوني وبتسمعوني. وعايزه كمان قناة الكرمة دي على فكرة شغالة في بيتي على طول، على طول التسبيح، الوكالة كنيسة الوكالة يوم الحد، الأسيس هاني موسى يوم الجمعة. بجد قناة الكرمة دي رائعة، ربي يباركوا عليها، دي في بيوتنا بركة، دي في بيوتنا بجد حاجة حلوة أوي أوي. وأنا كمان نفسي أشترك بحاجة بسيطة في قناة الكرمة، أقدم لها بس حاجة كده على قد بسيطة. أنا بقدم 5000 جنيه للقناة، ويا رب بعد كده أقدر أكتر. أنا اشتركت قبل كده، وقد إيه أنا لما اشتركت في القناة الرب بارك لي، الإله اللي في إيدي زاد، ورب فتح معايا أنا وبلادي، صلوا من أجل بلادي. أنا عندي ابني خاطب، نفسي الرب يكمله
1: يا رب يا رب.
2: أمين
3: أمين.
0: وأنا لسه عايشة من فضلكم، معلش صلاه من أجلي إن أنا ما أروحش المستشفى ولا أخش المستشفيات، وأنا وصلني إلي إله عظيم وقدير.
1: اسم يسوع.
3: أمين أسيس جون.
1: أمين.
3: تفضل أسيس جون.
1: أمين.
3: أن نتحد بالصلاة من أجل أخت جميلة.
1: يا إلهنا الحي القدير العظيم، نؤمن ونثق في محبتك الكاملة العظيمة وقوتك وقدرتك يا سيد، أن تمد يمين قوتك يا رب على بنتك جميلة التي تؤمن وأعلنت ثقتها وإيمانها أن أنت الإله العظيم وحدك. في اسم يسوع المسيح النهاردة باسمك بنعلن يا رب وننتهر باسمك كل ألم وكل مرض وكل تعب في جسم أختنا جميلة. يا سيد أنت الإله الذي تستطيع أن تقدم رحمتك الآن الكاملة يا رب، وتنزع الألم تماما والمرض تماما باسم يسوع المسيح. الآن نعلن أنك أنت يا رب مش بعيد، أنت يا رب الإله الذي كنت تقول أنت في الأرض تقول تصنع خيرا، وأنت إلى الآن يا رب تصنع أمور عظيمة وأمور عجيبة. أنت إله المعجزات يا رب، فمعجزاتك مش بعيدة عننا، لكنها يا رب في وسطينا. يا رب اتحرك يا رب بالروح، يا رب اتحرك لبنتك، يا رب اتحرك لبنتك اللي طلبتك من كل قلبها ووضعت ثقتها فيك، ولا في إنسان ولا في خادم ولا في أسيس ولا أي حد يقدر يعمل حاجة، لكن يا رب هي وضعت ثقتها فيك أنت الإله العظيم وحدك. باسم الرب يسوع بنستقبل يا رب أنا وإخواتي هنا في الاستوديو يا رب في قناة الكرمة، يا رب شفاء لبنتك جميلة باسم يسوع، وبنتحد في الطلبة يا رب، وبنعلن ده يا رب دلوقتي إيماننا وثقتنا أنك أنت سمعت، وإنك إله الاستجابات. هللويا. وتأتي لها بالراحة الآن يا رب باسم يسوع المسيح. نشكرك لأنك يا رب بتسمع وبتستجيب أيضا لكل المجد والكرامة الأبد. أمين
3: أمين أمين. محتاجين حد يشيل ال 555 دي، باقي 555 عشان ننزل ال 16 يبقوا 15. فلو حد يقدر يقدم يعمل ماتش للي قدمته أختنا جميلة 5000 جنيه، يقدر حد يقدم يعني زيها 5000

0: $5000 بيقول انا بعلن اعلان شفاء وارسل كلماته فشفاهم في اسم رب يسوع. بنعلن اعلان شفاء لاختنا جميله, بنشكر رب لانه اسمه يهوه رفع الرب الشافي, فهو شافي وبجروحه شفينا. فبنعلن اعلان شفاء لجميله في اسم رب يسوع, وحسب ايمانها يكون لها من لدن الرب لانه هو امين وصنع المعجزات. امين امين. اعزائنا المشاهدين, نفسي نشيل ال 16 دي تبقى 15, ولو تقدر تقدم $1000 احنا بنعد ال 16 اللي باقيه دي عد تنازلي, محتاجين $16,000 عشان نسدد الماتش بتاع الحلقه, فمحتاجين نسدد المبلغ ده. تقدر تخش حد قدم 500 من نيويورك وما شفناش زيها تاني مثلا من بروكلاند ولا من ناحيه تانية من نيويورك. امين. ف باقي 15,000 اربع خمسات على الشاشه. على فكره رقم أربعة في الكتاب المقدس هو رقم الارض
1: ثلاث خمسات.
0: لا في
1: اربع خمسات. بقول المبلغ المتبقي عباره عن ثلاث خمسات.
0: ايوه بس عشان باقي 15555. فانا بتكلم على 55. الرقم أربعة ده رقم الارض في شمال جنوب شرق غرب.
1: بالظبط
0: ده رقم الارض في الكتاب المقدس. رقم خمسة ده رقم النعمة. خمس خبزات وسمكتين. الخمس الحجارة اللي اخذها داود في المقلاع. رقم خمسة خمس رقم النعمة. فأنا شايف نعمة الله على الأرض حصلة دلوقتي. رقم خمسة فاربع خمسات دي نعمة على الأرض. فأنت خليك جزء من هذا العمل النعمة. أمين. فحد هيقدم $1000 أو 10,000 أو 5,000 على قلبك تقدم, أحسن وقت تقدم فيه هو الوقت ده. اتفضل أخي أندرو.
1: أمين. في اسم يسوع ده وقت, الوقت اللي لما بندخل بعد 9 وشوية معناها 12 وشوية في أماكن تانية, مش عايزين ندخل نعدي والناس تنام والرقم يفضل ثابت. اعمل خطوة الآن, ما تأجلش, ما تقولش بكرة, ما تقولش طب هشوف واحد تاني ممكن يعمل. لا, دورك أنت, مسؤوليتك الشخصية تجاه عمل ربنا, مسؤوليتك الشخصية تجاه ملكوت الله, مسؤوليتك الشخصية تجاه توصيل رسالة المسيح لناس كتيرة بعيدة ما تعرفش حاجة عن المسيح. خد دور دلوقتي, غير الرقم. فضلك لو تقدر تعمل ده, شيل ال 5555 مرة واحدة, اعمل كده. في ناس حطت 10 وفي ناس حطت 5 وفي ناس حطت أرقام كتيرة. الأخ يوسف امبارح عمل ماتش للماتش, فمن فضلك اعمل كده. الناس دي على فكرة مش بيدوا من الزيادة أو الفياضة,
0: بالعكس
1: بيدوا من احتياج. واللي عملوا في أخت فاضلة شبه كل يوم بتعمل لأنها بتحب الرب, لأنها عايزة تكرم اسم الرب, لأنها صعبان عليها أن يفضل أرقام متعلقة على الشاشة وكل الناس قاعدة تتفرج محدش بيغير. خد خطوة الآن بالإيمان وغير الأرقام اللي موجودة. اعمل رقم كبير واعمل فرق كبير في الرقم اللي موجود ده في اسم يسوع. من كل الدنيا, من كل الولايات, الشرق الأوسط صحي معانا, من الإمارات, من قطر, من الكويت, من سلطنة عمان, من السعودية, من البحرين, من مصر, قادر تغير الأرقام, من الأردن, من فلسطين. الأراضي المقدسة قادر تغير الأرقام. نعم. دي ما تتأخرش في اسم يسوع. خد خطوة الآن في الدقيقة دي في الثانية دي. عايزين نشوف نهضة لشعب الرب اللي بيحب الرب وعايز يكرم اسم الرب وعايز يعظم شخص الرب يسوع.
2: أمين أمين
0: أمين.
3: يعني أنا اتكلمت من شوية على الابن الجاحد. تمام. تخيل بقى مشاعر الأب. يعني أنا كأم لو عيالي ما قالوا ليش كل سنة وانت طيبة في عيد الأم, بتضايق طبعا جوايا, حتى لو أنا مش بقولها مش بعلنها بس بتضايق. يعني إيه ده, هو أنا مش موجودة؟ هو أنا اتنسيت؟
1: بتحس بالنسيان.
3: بالضبط. فبحس إن هما مش إن أنا مش موجودة أساسا, خلاص نسيوني, كل واحد اختار حياته. فبالضبط بالضبط الرب يسوع حاسس بانه هو خلاص منسي.
0: هل هو منسي في كنيسته؟
3: بالضبط منسي في حياتنا. احنا مهتمين بحاجات تانية, احنا مش شايفين النعمه اللي في ايدينا, احنا مش مدركين ولا عايشين الخلاص زي ما كان بيتكلم القسيس جون من شويه. زكى العشار لما ادرك المسيح وقبلوا

0: في بيته خالص هو وأهل بيته. إحنا مدركين عمل المسيح ولا إحنا بنردد كلماته وخلاص؟ فتعالى النهاردة فرح قلب أبوك باختصار. الرب يسوع أو الله عمل إيه؟ هكذا أحب الله العالم حتى بذل عشان بيحبنا، حتى بذل ابنه الوحيد علشان مفيش ولا واحد يهلك.
1: أمين.
0: وإنت لو إنت بتحب الله هتعمل إيه؟ هو مش طالب منك تبذل نفسك، صدقني ما طالب، بالعكس هو مش طالب منك، هو بيدينا، هو طالب منك حاجة بسيطة، إنك تساهم، إنك تخدم، إنك تشارك في نشر كلمته ورسالته لكل العالم عشان ما فيش ولا شخص يهلك. ودي إرادة الله إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الإرادة الله دي هنتممها إزاي؟ مش أنا لوحدي ولا الأسيس شادي لوحده ولا الأخ أندرو لوحده، لكن بكلنا، كل واحد في الحتة بتاعته بيقوم بالمسؤولية بتاعته عشان يتمم إرادة ومشيئة الله. لو أنت بتحب ربنا هتقوم وهتشارك وتقول أنا بعمل الدور اللي عليا. لو أنت بتحب ربنا مش هقول لك تبذل نفسك، لكن قول يا رب من يدك وأعطيناك، زي ما داود قال من يدك وأعطيناك، بدل ما نتفشخر بالحاجات اللي في إيدينا زي ما كنت بقول بشوية، لا أنا بحطها يا رب، أنا بدي لك منها، دي نعمك وعطاياك وبقى ممتن ليك.
1: أمل، في حاجة حلوة قوي. حد من كاليفورنيا قدم 555،
0: مشكور ربنا.
1: عارف ده حد بقى سامع ويعني قاصد
0: بالظبط،
1: قاصد مركز جامد جدا. ربي يبارك اللي قدم 555 من كاليفورنيا، ودلوقتي نزلنا 15، دلوقتي باقي 15 واحد محتاج يلبي الدعوة دي ويكون شريك معنا في قناة.
0: انا ممكن اقرا الجواب ده؟
1: نعم،
0: ما انا عايز اقرا الجواب ده النهارده
1: أو
0: عشان الأخ أندرو معينا،
1: أو ممكن زي ما أندرو قال 3 × 5000 كل واحد بخمسة. استدقني 3
0: في ناس
1: بخمسة.
0: بتسمعنا وفي ناس زي ما كان بيقول لسي جون ربنا بيكلمها.
1: أمين،
0: صدقني
1: أمين. لو ربي بيكلمك بعمل النعمة وبيقول لك بالنعمة أعطي،
0: يطيع،
1: يبقى اللي هتقدمهم خمسة.
2: ما تخافش
1: ما تخافش ما تخافش. خمسة، ها، خمسة عمل النعمة، يلا خمسة
2: في نعمة فوق نعمة، 10.
1: هللويا
2: هللويا.
1: اتفضل يا رب.
0: طيب دي ده الجواب ده لسه وصلني النهارده، بس يعني عجبني وانبسطت بالكلام اللي مكتوب فيه، لان الناس بتتابع والناس بتتعلم والناس بتكبر في معرفه ربنا. سلام ونعمه الاخوه الاحباء في العاملين في حقل الرب قناه الكرمه. اشكر مخلصي يسوع المسيح من اجل قناتكم التي كان لها الاثر الكبير في ثبات ايماني. كل ما اشعر بالضعف او الضيق او ان هناك هجمات من ابليس على حياتي، افتح تليفوني على قناة الكرمة ودايما اجد العزاء والتشجيع والقوة التي تجعلني ابطل كل مخططات العدو على حياتي. كما اود ان اشكركم على كل البرامج التي تقدمونها، وشكر خاص لبرنامج الاخ اندرو حبيب انا مش كافر، لقد كان لبرنامجه الفضل الكبير في مساعدتي عندما طلب منه في عيد الفصح ان يتحدث عن قيامة السيد المسيح ولماذا نحتفل في قيامة المسيح لمجموعة، هي طلب منها سوري ان هي تتكلم عن قيامة السيد المسيح ولماذا بنحتفل في قيامة السيد المسيح لمجموعة كبيرة من الإخوة الغير مسيحيين الذي يأتون الى كنيستها من اجل دروس اللغة الإنجليزية، وكنت يعني مجموعة مسلمين بيروحوا كنيسة علشان ياخدوا دروس إنجليزية، طلبوا منها ليه انت احنا بنحتفل بقيامة المسيح، وكنت اعتمد في الإجابة على أسئلتهم على ما كنت أسمعه من خلال برنامج الأخ أندرو أنا مش كافر، حتى انهم عجزوا عن الرد على أسئلتي بالمواضيع التي تخص عقيدتهم. والأكثر عجبا انهم تعجبوا عن كيفية المعرفة الكثير عن كيفية المعرفة الكثير عن عقيدتهم التي هم يجهلونها. يعني هي بتاخد من الأخ أندرو معلومات عن عقيدتهم شاركتهم هم ما كانوش عارفينها. والرب له كل المجد، جعل بعض الإخوة يبحثون للتأكد من كل معلومة أخبرتهم بها، وهناك عائلة طلبت بعض التوضيح، وبعدها بأسبوع ذهبوا مع بعض الإخوة إلى الكنيسة. هللويا، صلاتي أن تستمروا في أن تكونوا كنيسة في كل بيت.
1: أمين أمين أمين.
0: شفت بقى جميلة إزاي؟ شفت بقى النمو

0: والاتساع بيجي ازاي كمان، غير ان الكارما بتوصل لكل بيت. يعني حتى اللي ما عندوش فرصه واللي مش عايز يفتح يتعب نفسه ويتفرج على القناه بيرزقه باخت بتسمع الاخ اندرو، بيكون عندها ردود على اسئله بتسمع بتجاوب.
1: ماشي، البرنامج بيقدم للمحتاج وايضا تدريب للي عارف.
0: بالظبط، ومش مش يعني كل، انا شايفه كل برنامج بالزبط. هو بيقدم
1: دايما دايما
0: اجابات لاسئله،
1: دايما هي كلمه الرب زي كده
0: بالظبط،
1: سلاح ذو حدين. نعم، بنشكر رب لاجل تقديمها $500 من فرنسا. ميرسي بوكو، ثانك يو سو ماتش. بنشكر رب لاجل $500 من فرنسا، هايل جدا جدا. بنشكر رب. نفسي نشوف تقديمات تانية تيجي من اوروبا، من اكيد سمعنا. وفرنسا دلوقتي الساعه كام عندهم؟
2: الفجر الصبح
0: دلوقتي الساعه 7 الصبح تقريبا،
1: حد مبتدي يومه. أيوه. بالبركه.
2: فرنسا وانجلترا نفس التايم.
1: نعم،
2: وانجلترا نفس التايم
1: تقريبا. ما يعني كل الاتحاد الاوروبي يعني
0: فرنسا. هو في عرب ومصري، عرب يعني مصريين في فرنسا وبيتابعونا واصحابنا وبيكلمونا.
1: امين امين.
2: فرنسا طبعا.
1: دلوقتي محتاجين حد يعمل ماتش لل 500 دي عشان ننزل 14.
3: يلا يا شعب الرب، مش عايزينها تمشي بطيئه كده يعني. أيوة. بالقطاره. هل معقول ما فيش حد بيتفرج علينا؟ يعني مين يقول هاي؟ مين يقول انا بتفرج عليكم؟ مين يقول انا سامعكم؟ احنا يعني تقريبا بقالنا 4 ساعات وثلث في مبلغ بسيط جدا، 25,000، لسه متبقي منه 15,000 وشويه. فيلا يا شعب الرب، مين سمعنا من اي مكان انت سمعنا؟ ادخل قول انا سامعكم، ادخل قول انا بصلي لاجلكم، ادخل قول انا بشجعكم، ادخل قول انا قلبي معاكم، ادخل قول انا سامع وعليا دور ان انا اغير الارقام دي في اسم الرب يسوع. انا بصلي انك تعمل دورك، خد خطوه، اتحرك، اكسر حاجز الصمت، اعمل حاجه في الرقم اللي موجود. عايزين نمجد اسم الرب، عايزين نعظمه، عايزين نقول للعالم الاخر للرب شعب منتدب ليه، للرب شعب مكرس ليه، للرب شعب بيحبه، للرب شعب عايز يكرمه، للرب شعب عايز يعلي اسمه. أمين. للرب شعب مديون ليه، للرب شعب ممتن ليه، للرب شعب بيشكر رب وبيعبر عن شكره بطريقة عملية. غير الأرقام دي في اسم يسوع، ما تخليش الرقم ده مستمر، غير الأرقام، اعمل الخطوة اللي عليه. أنا عارف شعب كبير جدا، يعني أنا اللي متأكد منه أن أضعاف أضعاف اللي بيشوفونا من امريكا او استراليا او بتاع بيشوفنا من مصر. انا عارف ان دلوقتي في ناس فاتحه القناه، في ناس بتتفرج علينا في مصر. خد الخطوه اللي عليك، ب 500 جنيه، ب 1000 جنيه، ب 10000 جنيه، ب 5000 جنيه، ب 20000 جنيه، ب 50000 جنيه، اللي في ايدك دلوقتي وقادر تعمله، خد خطوه الان وغير الرقم وابدا يومك. ابدا يومك قبل ما تنزل الشغل، قبل ما تروح احنا في شهر كام؟ 5 امتحانات الجامعات او المدارس. في اسم الرب يسوع قول يا رب انا بذبح ذبيحه حمد للرب، انا ببدا يوم يا رب وانا مباركك، ببارك عملك يا رب، انا بزرع في حقلك يا رب وانا بسلم اليوم بايديك، بسلم الامتحان اللي داخلين على امتحانات
0: في مصر الثانويه
3: دلوقتي. في اسم الرب يسوع. يلا يا شعب الرب، الهمه، عايزين نغير الرقم ده ونصفر الرقم اللي موجود في ثواني معدودة، لأن للرب ملايين بيتفرجوا عليه وبيحبوا الرب ونفسهم يكرموا الرب ونفسهم يعظموا الرب.
1: أمين
2: أمين أمين. خلينا يعني القلب يتملي بحب إكرام الرب، إن أنا أكرم الرب. الرب لو أنا بفكر في إحساناته لحياتي كل السنين اللي فاتت، هلاقي إن إحساناته أعدادها كبير جدا لا تعد ولا تحصى، زي ما إحنا متأكدين من كده. إحسانات الرب لينا، حمايته لينا، تزيد احتياجاتنا فوق ده كله طبعا، وأول كل خلاصه لينا أو تقديم نفسه وحياته من أجلنا. لكن إحسانات الرب فعلا كتيرة كتيرة جدا، وهي كل يوم إحسانات الرب أنه بيحفظ حياتنا وبيحفظ أولادنا، بيحفظنا من حوادث الطريق، بيحفظنا من مفاجآت مميتة في وظروف مميتة. فمن من احسانات الرب لينا ان احنا نقول له شكرا. احنا يا رب ممتنين يا رب وبنشكرك من كل قلوبنا انك قد ايه يا رب انت ما سبتناش ولا لحظه، احنا ساكننا في سترك واختبرنا في كل يوم قد ايه حمايتك لينا يا رب.

رعايتك لينا واهتمامك بينا احنا واسرنا وعيالنا وكل ما نمتلكه. قد ايه الرب مش بيبقى عايز؟ صدقوني انا دايما بقول يا رب انت وانت عايز وانت محتاج، انت ولا عايز ولا محتاج، بس انت دايما بتختبر قلبي هو فين. هو قلبي ورا الفلوس فين؟ كنز انا بشيله فين؟ بخبيه فين؟ بحطه فين؟ هل قلبي في السماء ولا قلبي على الارض؟ هل قلبي فعلا في المكان اللي انت عايزني اكون عايشي؟ يوم الحد اللي فات كنت بتكلم على انه اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. فقد ايه الفهم والادراك روحيا لموقف جلوسنا وقعدنا في السماويات بيخلي نفسنا احنا كل اهتمامنا سماوي، كل اهتمامنا روحي، كل اهتمامنا عمل الله على الارض. الله اجلسنا معه في السماويات لكن وضعنا في الارض. احنا موجودين هنا على الارض علشان ايه؟ علشان عمل الله السماوي يتم على الارض من خلالنا، من خلال شعبه. الرب عايز يتحرك من خلالنا في الارض. فنعمل ان احنا نتحول من مجرد مركزين على الارض، مركزين على اللي بيحصل معانا وتحت رجلينا، على الظروف الصعبه والدخل بتاعنا وهيقضي ولا مش هيقضي، طب بكره هنعمل ايه، طب ولادنا هيعملوا ايه، كل دي مشغوليه وارتباكات بامور الحياه. لكن لو ارتفع مستوى تفكيرنا وارتفع نظرنا وعيوننا للجالس واللي احنا جالسين معاه في السماويات، كل هذه الامور هنبتدي نفكر بفكر الرب، هنبتدي نشوف الامور من خلال عينين الرب. هنشوف ان احنا لما اجلسنا معاه ما اجلسناش وخلاص. هو يسوع نفسه لما صعد للسماء وجلس عن يمين الاب في العظمه، وضع الله الاب كل شيء تحت رجليه، حتى الرياسات والسلاطين وكل اسم اخر. فاحنا بجلوسنا معاه في السماويات كان الرب بيقول لنا النصره في حياتكم على كل قوه العدو هو في استمرار جلوسكم في السماويات، هو استمرار جلوسكم روحيا معايا في المنطقه العاليه ديت المرتفعه فوق كل اعمال ابليس وحروب ابليس. فقد ايه لما انا بدرك بعقلي، انا دايما الحياه الروحيه ادراك للحق اللي بين ايدينا، مش تأملات بنقولها، ده حق بين ايدينا بيقول ان الرب يسوع وضعنا روحيا اجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، بقينا ملتصقين في المسيح يسوع الى ابد الابدين. وده معناه ايه؟ معناه ان كل اهتمامات الله من خلال عمل يسوع المسيح عايز ينقله لينا، فاحنا نتحرك كسماويين عايشين على الارض. فالسماويين اللي عايشين الارض يعملوا ايه؟ يعملوا عمل الرب، يخدموا خدمه الرب، ينادوا بخلاص يسوع، ينادوا بالانجيل. كمان من ضمن النداءات ان احنا نشترك في عمل الرب. فهي دعوه يا جماعه لكل الناس حبايبنا، دعوه عامه لكل المؤمنين لادراك حقيقه جلوسنا في السماويات. فتبقى الارض ولا حاجه، الفلوس دي بالنسبه لنا اللي احنا بنخاف من بكره بسببها هتتحول وهنحط هتبقى قدام عينينا قيمتها الحقيقيه. هي قيمتها ايه الحقيقيه؟ هي ارضيه، هي تراب، هي ولا شيء، لكنها ضروريه جدا في عمل الرب طول ما احنا عايشين على الارض. فهنبتدي نفكر بفكر السماء. ده الدعوه اللي انا مليان بيها الايام ديت، نهضه تساوي موقف جلوسنا في السماوات تساوي استرداد وعينا الروحي، الوعي الروحي، كمان اليقظة الروحية والاستنارة الداخلية، ان كل امور الارض دي ولا حاجة قدام جلوسنا في السماويات، قدام المكان الابدي اللي احنا هنقضي فيه ابديتنا. فاحنا كل حاجة هنعملها في الارض هنعملها بالمنطلق ده، احنا ابديين، احنا سماويين، وعلاقتنا بقت بالسماء واحنا عايشين على الارض، لكن كل حساباتنا سماوية وكل منطقنا سماوي وكل دوافعنا سماوية وكل حياتنا. عارفين احنا مش هنعرف يعني الدعوة للقداسة مثلا، احنا مش هنعرف نعيش كقديسين في الارض من غير ما ندرك ونفهم وندرك ان احنا مقامنا سماوي، احنا التصقنا بيسوع المسيح. فكيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ مين هو الرب بالنسبة لي اللي انا التصقت بيه وجلوسي معاه سماوي؟ فقد ايه ما فيش حياة روحية حقيقية هتتعاش على الارض من خلال الكنيسة الا لو حصل استرداد الوعي الروحي. نتحول من كنسيين، عارفين اظن احباء هيتفقوا معايا، الكنيسة مليانة الايام ديت من الناس اللي يسموا او المؤمنين اللي يسموا كنسيين. يعني ايه كنسيين؟ يعني بنروح نحضر الخدمة نسمع الترنيمة ولو شاركنا ببقنا

0: هيبقى بقينا في الترنيمة ندفع العطا لو الصندوق جه عندنا ونطنش مرة ومرة يعدي اوكي ونروح والاسبوع الجاي عارفين سي يو نيكست ويك يعني ان احنا الاسبوع الجاي نتقابل بقى ونعمل نفس الدائره ديت وتبقى حياه ممله ولا ليها هدف ولا ليها يعني مجرد ان احنا الكنيسه بقت بالنسبه لنا او الوقت الروحي ده شويه اجتماعيات مع حبايبنا او شويه روحيات علشان نرضي الضمير وعلشان بس ما الاسيس هيتصل بينا يقول لنا انتوا كنتوا فين الحد ده وتروحتوا فين فاحنا هنشتغل بالطريقه ديت لكن مش هذه المسيحيه مش هذه الحياه الروحيه صحيح. الحياة الروحية الحقيقية هي ارتباط كامل بيسوع المسيح ارتباط كامل يعني التصاق كعروس لعريسه كذا ما بيتكلم الكتاب المقدس وهذا الالتصاق بينقل لينا الله من خلاله أفكاره وبينقل لينا الرب إرادته ومشيئته إذا كانت إرادته ومشيئته معلنة أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فما بالك الارتباط ده يكون شكلنا إحنا في نسعى فيه كل يوم نمتلئ بالروح يوميا علشان بالروح القدس نتحرك عشان نعمل عمل الرب بكل جراءة وكل قوة وكل حماسة الحماس مهم جدا أنا مش هقدر مهما وعظنا ومهما قلنا مش هقدر أعيش الحياة المسيحية إن ما كنتش فعلا أستوعب إن في استرداد للوعي إن أنا أكون كإنسان سماوي هي دعوة من الرب النهاردة لينا للإدراك والاستوعاب والمشاركة في عمل الرب الإدراك والفهم معناه الحركة مش إدراك وفهم أنا فهمت خلاص أمين الأمين دي بنقولها كتير من غير ما نعمل لكن الأمين لابد أن يأتي بعدها التحرك الإيجابي مرني أن آتي إليك بطرس قال له يسوع قال له تعالى يا بطرس جاء الحركة بعد كده أنه يقفز من المركب ويمشي على المية فالنهاردة الدعوة مش أنك تقول أمين أنا سمعت وأمين ربنا يسهل وبقى أعمل هو ربنا مسهلها كويس جدا القفزة دي اسمها قفزة إيمانية إن أنا أعطي وأنا مصدق أن الرب هيملى ويسدد احتياجي اطلبوا اولا ملكوت الله وبره ازاي ادرك الحاجات دي كلها وهذه كلها تزاد لكم انا مش هدرك الحاجات دي الا لو التصقت بالرب فابدا اشترك في عمل الرب هي دعوه للاشتراك هي دعوه للالتصاق هي دعوه للنهضه في اسم يسوع
1: امين امين امين وقفنا على ال 500 بتاعت فرنسا
0: يا رب بارك فرنسا في اسم يسوع.
2: يسوع مش عارف يعني انا بتكلم بكل محبه مع شعب الرب اللي بيتفرج علينا مش عارف نعمل ايه يعني احنا داخلين في 5 ساعات تقريبا قربنا على 5 ساعات مش يعني مش قولولنا نعمل ايه يعني تتسدد الارقام ازاي وتمشي الدنيا ازاي اتكلموا معانا نفسنا ان نشعر ان انتوا سامعيننا نفسنا نشعر ان انتوا حاسين بالاحتياج وحاسين بالمهمة الصعبة جدا اللي موجودة امام قناة الكرمة وحاسين بالوجود اللي الرب سمح بيه ان الوقت مثل هذا اقام قناة الكرمة قولوا نعمل ايه في المبالغ دي وقولوا نعمل ايه في الايام اللي جاية لانه لازم لازم لازم عيد الحصاد يخلص على يوم الجمعة فهل من يعني الارقام بالطريقة دي هل على يوم الجمعة 460,000 هكون وفي نفس الوقت الكرمة غصبا عنها لان في فواتير ملحة فواتير نت فواتير كهرباء فواتير ساتلايت يعني هل ممكن في يمكن 5-6 مؤتمرات يبقى في الويك اند اللي جاي هل ممكن تيجي تفتح القرمة ما تلاقاش يعني هل ده هيبقى امر يعني انت مبسوط ليه هو طبعا العدو هيكون مبسوط
0: طب.
2: وناس كتير جدا مسلمين وناس كتير جدا هيكونوا مبسوطين هيلا خلصنا من الصداع ده وخلصنا من اللي عاملها قناة القرمة والتأثير بس هل انت كمؤمن هتكون مبسوط لما تفتح وما تلاقيش قناة القرمة هل انت كمؤمن هتكون مبسوط ان واحد في موريتانيا يفتح نت بسيط جدا هناك وامكانيات بسيطة وما بيشوفش القرمة الا من خلال الساتلايت هو طبعا بيتحط فوق البيت ورسيفر وخلاص وكهرباء دي الوسيلة الوحيدة فهل انت حضرتك هتبقى مبسوط انت بتقول مش فارق معايا القرمة عندي بدائل لكن اللي في موريتانيا هو فارق مع القرمة
1: طبعا.
2: اللي في تشاد هو فارق مع القرمة اللي في اليمن هو فارق مع الكرمة اللي في كرة في مصر هو فارق مع الكرمة فهل يعني أنا هكون يعني ماذا لو دلوقتي ما بقاش فيه الكرمة هل رد فعلك هكون مبسوط رد فعلك هتبقى نايم مستريح ان في ملايين اتحرموا من رسالة بيسمعوا وملايين اتحرموا من مكان بيتعلموا منه انت عندك كنيسة ممكن يوم الحد تشغل العربية وتروح

على الكنيسة اللي انت معتاد عليها، لكن في ناس كتير ما عندهاش كنائس. هتبقى مبسوط لما فوق الاثنين مليون وشوية في اليمن بيتفرجوا من خلال الساتلايت على القرمة يعني وما يلقوهاش؟ هتبقى مبسوط لما عندنا فوق الأكتر من 20-30 ألف واحد في موريتانيا، فوق 70

0: على التبرعات والمشاركات. الساتلايت النهارده لما ما يلاقيش الفاتوره بتاعته ممكن يصبر يومين ثلاثه، لكن اقصى حاجه ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام يقول لك لا انا هدي التردد ده لحاجه ثانيه. فهل تبقى مبسوط لما التردد اللي عليه قناه الكرم تفتحه النهارده تلاقي سوري كلام فاضي او حاجه لا اخلاقيه، او حد قاعد يفتح كوتشينه، او حد قاعد يقرا كف او عباده ثانيه؟ يا شعب الرب دي مسؤوليه، مسؤوليه زي فاتوره عندك. اعتبر الكارما زي فاتوره. مين النهارده يروح للشركه بتاع الكهرباء يقول مش هدفع كهرباء؟ النتيجه ايه؟
1: يطارد
0: الحال. هنا مفيش مشاعر. وانا بتكلم مع ناس عايشه جوه المجتمع ده وعارفه الكلام ده. اقصى حاجه لو انت مأجر سكن اقصى حاجه 3 ايام، بعد اليوم الثالث في اليوم الرابع صاحب السكن هيقول لك ايه؟
2: باي باي.
0: باي باي. قدامك كام يوم تسيب المكان؟
3: لو ما ينفعش غرامك في التاخير.
0: إيه؟
2: طبعا
0: بخلاف الغرامه. لو النهارده ما دفعتش للتليفون هتمسكه عباره عن حديده ما فيهاش حاجه. لو ما دفعتش للنت مش هتلاقي علامه الواي فاي. هكذا القرمة لو ما دفعتش مش هتلاقيها. يعني انا بقول لشعب الرب اللي في اللي بيتناظر علينا وفي اللي مش فارق معاه يقول لك الموضوع مش هممني قوي. لا، همك، لان في نفوس همك، لانه هم الرب. ما ازاي مش هممني وانا بحب الرب والرب هو اللي اسس العمل ده؟ فازاي مش هممني وازاي ما فيش نار جوايا واكلاني وشايف ان في ارقام ومش فارق معايا؟ ويا عم اقلب يا عم، سيبك من الصداع دول يا عم. انا كل ما افتح ملاقيهم بيتكلموا على فلوس. بنتكلم على فلوس لانه حضرتك ما عملتش الدور، لان حضرتك مش شريك شهري، لان حضرتك شايف ان الامر بالنسبه ليك مش مهم. لكن في الاف الناس بالنسبه ليهم الكرمة حياه، الكرمة طوق نجاه، الكرمة رساله تعليم ليهم، الكرمة كنيسه ليهم، الكرمة قناه بيتلمذوا من خلالها. ما ينفعش الكلام ده بنسمعه وانا قاعد دلوقتي بقول يا رب طب نعمل ايه؟ يعني الوقت طال، نعمل ايه؟ طب نقعد لحد كام؟ نص ساعه وعملنا وزاد على النص ساعه ساعه، طب نعمل ايه يا رب؟ يعني تمشي الكارما ازاي؟ والاخ صامول يعمل ايه؟ الفواتير اللي عنده في المكتب يعمل ايه؟ الرسائل اللي فيها الفاتوره الفلانيه على الموبايل يعمل ايه؟ فكروا لنا. يعني لو انت متضايق من الطريقه فكر لنا في طريقه، لو انت متضايق من قعدتنا فكر لينا في طريقه.
3: الرب قصد ان احتياج الكارما يكون بركه لشعبه. الرب قصد ان دي الوسيله ان يدي فرصه للناس اللي طلعت من بلادها اللي يمكن اللغه صعبه والكالتشر صعبه. فهو قاعد
0: وفي ناس بتقول انا مش عايز البركه بالطريقه دي.
3: هو الرب قصد بقى هو قصد ان تكون القناة الكرمة احتياج قناة الكرمة بركة للناس اللي بتسدد، وقصد انها تكون حقل بيروى من الذي يتروي منه. فدي ان نقطة التبادل في يعني هو الله قصد كده ان ده يكون زرع وحصاد، وزي ما قناة الكرمة بتزرع الكلمة انت بتحصد ثمار الكلمة، انت بتزرع ماديات وبتحصد بركات. فدي الـ الـ الـ الـ الخلية اللي بتشتغل على طول على طول على طول. فلازم يكون فيها الجزئين دول. طب حد يشيل ال $500 اللي باقية دي عشان يبقى احنا كده ننزل 14 بدل 15، فباقي $500. لو تقدر تشيل $500 سمعنا من اي مكان في العالم، ممكن تكون حد تاني سمعنا من برضو ما زلت من نيويورك من جيرسي من بنسلفانيا، الدنيا صيف ولسه سهرانين، اهلا وسهلا بيكم، تعال نقدم تقدمتك قبل ما تخش تنام، يكون عندك ثقة ان بكرة يكون يوم جديد ببركة جديدة من عند الرب. قدم ال $500 دي وخش نام مستريح، عارف اللي انت بتزرع في حقل الرب، والله ابوك السماوي اللي يعولك وهو اللي يسدد كل احتياج. فانت اعمل عمله في ارضه. فتعالى نشيل حد يشيل ال 500 دي. اتفضل قسيس.
1: امين امين في اسم يسوع. انا بصلي ان المبلغ يعني الفلوس الباقية تخلص في خلال قبل ما نكمل الخمس ساعات بتوع

0: هي بقى نص ساعة
1: فاضل أقل من نص ساعة كمان حوالي 25 دقيقة. لكن لو أنت زي ما كان الأخ أندرو بيقول بتقول أنا مش بدين حد لكن أنا بقول الحق بس، لكن لو أنت بتقول أنا مش عايز البركة من الاتجاه دوت، أنا اتعلمت برضو وصلحوه لو أنا غلط، إن طرق الرب مش أنا اللي بختارها، الله هو اللي بيختار الطرق اللي يوصل بيها. زي واحد مثلا يقول مع فرق التشبيه بس طرق الرب ساعتها الله هو اللي بيكون راسم الطريق واحد ليوصل لإنسان معين بطريقة معينة. فمثلا واحد يقول أنا عايز الخلاص بس مش عن طريق يسوع، أنا عايز الحياة الأبدية بس مش من خلال التوبة والإيمان بيسوع المسيح وعيش حياة كتلميذ وتابع للرب. مش أنا اللي بختار، الرب دبر عمل الخلاص من أجلي، الرب اللي عمل الطريق دوت. وكمان حاجة مهمة جدا، إن للرب لما يجي يدبر طريق من أجل إنه يباركني، هو رتب الطريق دوت. طريق البركة إن أنا أدخل وأتعامل بالبركة في حياة شخص هي اللي عن طريق العطاء، والرب اللي رسم. على فكرة الرب لما خطط ورسم الطرق هو اللي رسمها، هو اللي أوجدها. يمكن في الموعظة على الجبل، واحدة من أهم الموعظ العظات، أو هي العظة اللي كثيرين من المفسرين بيقولوا دي الدستور، دي القانون، ده الحياة المسيحية ازاي اتشرحت في الموعظة على الجبل. الرب خصص جزء من العظة عن العطاء وعن ازاي ان انا اعمل العمل بتاعه من خلال عطاء المادي. وامثلة كتير قوي ذكر الرب يسوع وهو موجود على الارض عن الرجل الغني الغبي، اللي الكتاب يسموه الغني الغبي، اللي كان فاكر ان عنده سنين طويلة جاية وعمال يحوش ويشيل، وقصة الشاب الغني. فالرب اتكلم كتير قوي عن العطاء، لان الرب بيتكلم على الفلوس كجزء أساسي من الحياة المسيحية، الطريق من الطرق الأساسية اللي هو مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. دي من المبادئ المسيحية، إن أنا أبقى فرحان ومبسوط ومسرور إن أنا أعطي. فالرب هو اللي خطط لطريق البركة، عايز البركة بس مش عن طريق العطاء أو مش بالطريقة دي. وإنت مش صدفة إن أنت تقعد تسمع الكلام ده النهاردة، أو حضرتك بتسمع الكلام ده النهاردة، عمرها ما هتكون صدفة. إن الرب بيقول لك أنا عايز أباركك، أنا عايز أسدد احتياجاتك، أنا عايز أتدخل في حياتك، بس أنت في حاجة جواك حاجزة، في حاجة سدة، في محبة تانية أكتر مني أو أكبر مني جواك، وهي حب الفلوس أو حب الامتلاك أو عبادة المال، whatever، أي حاجة من الحاجات ديت. أنت الرب بيقول لك اتخلص منها، اتخلص من الحاجة اللي ممتلكة قلبك واللي مسببة زي تقل على قلبك، علشان تتحرر منها وانا اقدر اتواصل معاك. لان كتير قوي انا بيبقى الرب جاي يباركني وانا اللي مانع، انا اللي حاجز. وكمان في حاجه تانية عايز اضيفها، اللي برضو اللي عنده افكار غلط عن العطاء وبيقول انا مش عايزها بالطريقه ديت، انا عايز اقول لك ان عايز اقول الكل ان احنا هنقدم حساب قدام الرب في يوم من الايام عن كل حاجه اتمني عليها. الكتاب بيسميها وكالتك، انا هقدم للرب حساب انا تصرفت بيها بحسب طريقته ومشيئته، ولا انا تمسكت بطرقي واساليبي. لا، انا مش هعطي في عمل الرب، انا هشوف حد محتاج فقير مش لاقي ياكل وهديله. حلو قوي ان انت تعمل كده ومن قلبك، واشجعك انك تعطي للفقراء، وما بقاش ابن للرب لو ما شجعتكش على كده. لكن كمان عايز اقول لك عمل الرب اللي بيوصل للخلاص، لو انا اكلت الفقير حلو قوي، والفقير ده ما كلمتوش عن المسيح وراح مات ودخل جهنم، والشخص اللي انا بسببه المكان اللي انا اتبرعت فيه بعمل الرب وكتير انقذه من الهلاك بسبب العطية دي، انا عايز احط دي في الميزان. انهي النهاردة انا بقول بامانة وعلى مسؤوليتي، انهي الاهم النهاردة، الناس اللي خلصوا وعرفوا الرب ودخلوا السماء، ولا الفقير؟ وان كان حاجة مهمة جدا الرب اوصانا ان احنا نهتم بهؤلاء الاصاغر الفقراء، لكن في نفس الوقت قد انقذ كثيرين من الهلاك. والشخص اللي انا باركته او اديته الاحتياج بتاعه حلو جدا لكنه ما قبلش المسيح وراح مات ودخل جهنم، فحط دوت جواك، اعطي ده لكن ولا تمنع قلبك عن دوت. يعني بارك الفقراء واعطيهم واكلهم، بس اكلمهم برساله الانجيل كمان، دي مهمه قوي. وكمان اعطي في عمل الرب، وده الطريق اللي الرب عايز يباركك فيه، والطريق اللي الرب كمان عايز يديك مكافآت ابديه. مكافآت أبدية، إنك لما إحنا هنقف قدام كرسي الرب ونتحاسب، المؤمنين بيتحاسبوا على وكالتهم، على كل حاجة الرب ائتمنهم عليها،

0: هيقولك أنت كنت أمين ولا كنت مش أمين، أنت كنت بتسرقني في العشور والتقديمات ولا كنت أمين على اللي أنا اديتهولك. هتفرق كبير كتير جدا. أدخل إلى فرح سيدك، أنا أقيمك على الكثير، أنا هديك مكافآت أبدية. والمكافآت الأبدية عايز أقول بالبلدي حلاوتها إنها أبدية مش وقتية. أنا ممكن رب يكافئني في الأرض النهاردة لكن في الآخر برضو هي
1: هتضيع
0: يعني وقتية هتتصرف. لكن الأبدية دي أنا لازم أفكر فيها ولازم أقعد أعمل علشانها كتير وكتير. ومش غلط على فكرة أنا أفكر في المكافآت الأبدية. بولس واحد من الناس كان دائما يتكلم عن الجزئية دي، أخيرا أنا بقى لي إكليل الحياة، أخيرا أنا بقى لي إكليل البر. أنا أكاليل كتيرة بولس بيتكلم عنها سعى علشانها ومشي ورا الرب وتابع الرب وخدم الرب من كل قلب علشانها. فأنا لازم يكون جوايا كابن الرب وكمؤمن إن أنا دي طريقة الرب للبركة، فأنا هعمل الطريقة بتاعت الرب، مش هعملها بطريقتي أنا، هعملها بطريقة ربنا. أمين
2: أمين. بنشكر رب لأجل 5000 من مصر، فدلوقتي وصلت 14,400.
1: أنا أتوقع 5000
0: دولار
1: من كاليفورنيا مثلا.
0: امين امين. 5000 بقى دولار.
1: امين. ايوه احنا قلنا من شويه نماتش المصري بالدولار، صح يا سي شادي؟
2: يا ريت يا ريت ده يحصل. عايز اقول حاجه، لو ال 400 دي حد يشيل ال 400 دي يبقى احنا نزلنا على ال 14. يعني حد يشيل ال 400 يبقى انت كده سددت ال 1000 اللي تنقلنا من ال 15 اللي باقيه ل 14. فلاحظ الرقم 15 ده مش 15 دقيقه، ال 15 ده 15 واحد ألف. يقدم 1000. فاحنا محتاجين حد يشيل ال 400، فيبقى احنا ايه كسرنا ال 15 ونزلنا على 14.
1: عايزه اقول حاجه.
2: اتفضلي.
1: اخي اندرو انا يعني حاسه بيك لان احنا كل يوم معاكم مع اي حد بيطلع هنا، ف يعني في اصابه باحباط كده لما بنلاقي ان احنا متحمسين وبنعمل الدور اللي علينا، مؤمنين باللي احنا بنعمله ومصدقين فيه وعايزين نقوم بشغلنا على اكمل وجه، بس في نفس الوقت المردود او التشجيع اللي جاي من الناس اللي احنا مواتين نفسنا علشانهم مش مش مش متناسب، يعني بطيء
0: وحقيقي بطيء
1: جدا. فعلا بنصيب باحباط، لكن اللي بيشجعنا هي كلمه ربنا. عايز اقول لكم بولس الرسول اتحط كتير في المواقف دي، وكان بيكلم كنيسه كورنثوس وبيقول لها بيشجعها على بيقول لها كنموذج في تسالونيكي. فاحنا غالبا المواقف دي من من من وقت المسيح او يمكن من قبل كده من العهد القديم كمان. لكن أنا عايزة أقول إن إحنا في كل واحد في كنيسته في عطا كل يوم حد. غير العطا كل سنة بنعمل فاندريزنج مرة أو اتنين. غير الفاندريزنج ده في الكنيسة ماشي. غير الفاندريزنج لما بيبقى في ميشن ولا بيبقى في حد في خدمة معينة برضو بنطلب تبرعات. فأنا بتكلم على كنيسة صغيرة، إنما دي كنيسة طبيعة خدمتها مختلفة، مش إيفنت بيتعمل ولا خدمة في يوم كل مرة في الأسبوع ولا سفرية بيسافرها 2-3 من الأربعة من الأشخاص، لكن ده عمل كل دقيقة حقيقي، كل دقيقة عمل مستمر. القناة مفتوحة طول الوقت، حاجات مختلفة مختلفة كتير، مش قناة واحدة، 8 قنوات بتوصل لناس كتير باختلافات خلفيتها وجنسيتها. فالشغل كتير والمسؤولية كبيرة. احنا لما بنعمل عيد الحصاد مرتين في السنة ده طبق العطاء بتاعنا، يعني لما ما بنطلبش منكم ندعم خدمة معينة، ويمكن ده قليل لما بنغير حاجات أجهزة ولا بتاع، ولا بيبقى في فاندريزنج تاني غير الفاندريز يعني غير عيد الحصاد، فهي مرتين في السنة طبق العطا بيعدي. بما ان احنا مش كنيسة الناس بتجيها، احنا اللي بنجيلكم، فعشان كده احنا بنعمل عيد الحصاد عشان نكلمكم قناة الكرمة بتعمل ايه، وصلنا لفين، ايه الجديد، ايه الاحتياج، ايه الاحتياج، احتياج لصلواتكم، احتياج لتشجيعكم. انا حتى مكالمات اللي كانت بتيجي زمان تشجع قلت جدا، حتى الاختبارات اللي كنا بنسمعها قلت، ليه؟

0: الشغف والحماس راح لفين؟ يعني متحمسين وشغوفين لأي سكة، عايزين نرجع ده تاني. ده لأن ده كلمة ربنا وعلاقتنا بربنا اللي كنا بنتكلم عنها، هي دي الأساس، هي دي أساس الحياة وأساس حياتنا بعد الموت. فهو ده اللي عايشين عشانه، وده الهدف، إن كلنا حياة وعلاقة، الهدف ملكوت الله. راح فين الشغف؟ راح فين الحماس؟ واحنا يمكن بنختبر ده حتى في كنايس، انا ما بنبتدي خدمه بكل حماس ومتحمسين، بس بعد كده بيروح بيضيع. لا، احنا النهضه اللي كان بيتكلم عنها القسيس جون مش نهضه ونهدى، نهضه ونعيش النهضه، يعني يكون في حماس مكمل. الشيخ يوسف نسان كان يعني في الحلقات اللي عملتها دايما بيقول جمله علمت فيا ودايما بقولها لنفسي: لو انبهارك بشخص المسيح قل في كل مرة بتقري فيها أو بتتقابلي معاه، يبقى أنت فقدتي الروح، فقدتي الشغف.
1: صحيح.
0: تعالوا نرجع تاني للانبهار،
1: نتحول إلى ديانة،
0: خلاص عادة اتعودنا. خلاص.
1: تليفون
0: فضل.
2: معنا أختنا فيبي من مصر، أهلا وسهلا بك يا فيبي، مبسوطين اللي احنا نسمع منك، اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: حد يكلمني بس؟
2: احنا سمعينك يا فيبي، اتفضلي.
0: احنا سمعين حضرتك، اتفضلي.
1: تبعد عن الجهاز.
0: طب ممكن تطفي التلفزيون وتسمعينا من تليفون؟
2: أختي فيبي لو حضرتك توطي التلفزيون أو الكمبيوتر، تطفي الصوت خالص وتسمعينا من التليفون هيبقى واضح.
0: اتفضلي بس في التلفزيون.
3: الو،
2: ايه بتسمعي؟
1: روحي اوضه ثانيه اسمعينا منها يا اختي فيه وكلمي منها لانه يعمل صدى.
3: صباح الخير.
2: صباح النور.
3: صباح الخير. انا على الهواء بالكامل.
1: اتفضل.
3: صباح الخير.
1: صباح النور،
2: اهلا وسهلا بيكي.
3: أنا سمعيكم. صباح الخير. سمعيكم.
0: اتفضلي يا أختي فيبي، احنا كمان سمعيني.
3: أنا عايزة أقول اقتراح الأخ أنزلو بيقول. سمعيني؟
0: سمعينك.
2: احنا سمعيني.
3: أنا عايزة أقول اقتراح الأخ أنزلو بيقول لو في حلول نقدر نساعد بها سناء. أنا بتدرس تجارة خارجية وبقول اقتراح بسيط.
1: اتفضلي. فقط لو اتصل.
4: لا لا، هو في
5: ديلي.
0: سبها
4: هي تتكلم.
5: في ديلي.
1: الو، اختي فيبي.
3: ايوه
2: يا اختي فيبي، لو حضرتك تسمعينا من التليفون مش من الكمبيوتر او من على الهواء، اسمعينا من التليفون في المكان اللي انت متصله بيه، عشان لو تطفي التلفزيون او توطي الصوت واسمعينا من التليفون هتلاقي الموضوع سلس. لو الكاميرا تجيبني وانا بكلمها، عشان فقدنا المكالمه.
1: كان عندها اقتراح.
2: عندها اقتراح.
1: تقدر تقولوا للاخوات جوه هم يبلغونا بالاقتراح.
2: امين.
1: لو مفيش فرصه
2: للمشاهدين، لن نفشل ولن ننام ولن نكل ولن نيأس.
0: لن نيأس.
2: بنشكر رب لاجل تقديمها $100 بتبث فينا الحياه من جديد. امين. باقي دلوقتي 300 عشان ننزل من تحت ال 15 على ال 14. حد تاني يكسر ال 15 دي وننزل على 14. فحد يقدم ال 300 دي، باقي 300.
1: يلا حد يحط 1300.
2: او حد هيقدم 1300 ودخلنا على ال 13 يبقى هللويا. امين امين امين. تعالى.
1: او حد يعني بيحب الرب قوي وشايف الدنيا صعبة لكن يقول أنا سهلة ويشيل الخمسة 300.
2: خمسة 300.
0: أنا بحب الناس اللي يعني بشكرهم جدا، بس في ناس بتعمل كده في الآخر المبلغ كله بتسدده وتقول يلا روحوا ارتاحوا.
2: أمين
5: أمين
2: أمين. أنا بصراحة محتاج أعمل كده
0: لأن الناس ما عارفة، عشان كده أنا بقول في ناس بجد حسبي وفي ناس بتقوم بالدور اللي عليها فعلا،
1: زي الأخ يوسف امبارح قال أنا عايز الأخ يصمول.

0: يوم حرام كفايه كده 14 يوم كل يوم كل يوم 7 ساعات.
1: طيب ناخد المكالمه مع كمان من الاخت فيبي على
2: صباح الخير.
1: صباح
2: انا عايزه اقول اقتراح بسيط. انا بكالوريوس تجاره خارجيه
0: ربنا يبقى.
2: وبقول ان ربنا اعطاني انا لو القناه دي عندي وعندي 7 أو 8 قنوات وهي نون بروفيت. طيب ما انا ممكن اخلي 7 قنوات نون بروفيت وقناه واحده زي قناه التعلانات وكل بين كل ترنيمة وترنيمتين اعمل اعلان زي ما قنوات
0: التلفزيون بتعمل. زي يا اختي فيبي انا سالت سؤال اختي فيه. انا اسال حضرتك سؤال, هل معقوله ان انا النهارده حد بيسبح المسيح وبعد شويه انزل اعلان مطعم او اعلان شيء يعني
3: كلينيك او عياده
0: الناس في طابعنا المسيحي ولا سيما طابعنا المسيحي العربي الناس مش هتتقبل حاجه زي كده وهتحس ان في نوع من
3: التجاره
0: ما بين العالم التداخل ما بين العالم والتجاره وشيء غير لائق ان تسبيحه وراء اعلان تسبيحه وراء اعلان. طبعا ما اسهل جدا وهفضل اقول الكلام ده عن الاخ سامويل انه يشتري وجع دماغ ويقول قناه الكارما بشتراكشه.
3: انا ممكن اقول حاجه بخصوص التسبيح بس قبل يعني اقطع حديث
0: حضرتك. طبعا اتفضل.
3: هو الفكره مش ان انا قاعد بسمع اغنيه او مقطوعه موسيقيه جايه لي في قناه التسبيح. التسبيح مش فقره موسيقيه قاعد بستمتع بيها, لا. التسبيح ده في ناس بتفتح تقعد قدام قناه التسبيح تعبد الرب.
0: عبادة, بتاخد عبادة,
3: عبادة. أنا قاعد في وضع عبادة دلوقتي. أنا بصلي, أنا باخد خلوتي أنا وبيتي
0: فعلاً.
3: أنا وبيتي وأسرتي. عكس مثلا ما أكون مشغل ترنيمة في العربية وأنا ماشي ممكن أرد على تليفون وأرجع تاني أتكلم مع حد جنبي, لكن في البيت الوضع مختلف. بيبقى الجو مهيئ هادي, بصلي باخد خلوتي بفتح كتابي مع الكلام ده, برجع لكلمة في ترنيمة أصلي بيها, برجع لعدد معين ربنا يكلمني منه فيفتح لي مجال آخر من خلاله أقعد قدام الرب طول الوقت. صوت ربنا يبدأ ليا في بداية يومي بكلمة في ترنيمة فيبقى هو ده اللي الرب بيقوله لي النهاردة, فأنا في وضع عبادة وتسبيح. فمنفعش بقى وأنا في الوقت ده كده وقاعد بصلي وبيتي قاعدين بنصلي وبنرنم وبنعبد الرب يروح طالع لي إعلان. هنا هنا هنا في تداخل عكسي للروحيات تماما.
1: هي في نقطه جوهريه في الموضوع, هل ينفع نعمل اعلانات؟ كان الموضوع يبقى سهل قوي قوي قوي قوي, بس المشكله في الاعلانات روح العالم
3: بالظبط
1: خالط مع روح الله, لانك مش هتقدر تحد من الاعلانات ومن كمها. ده عايز يبيع عربيات وده عايز يبيع عقارات وده عايز يبيع مبوليا وده عايز يبيع مطاعم وده
3: بيعلن جديد وده بيعلن مستشفى وده
1: بيعلن. فالفكره حاجه قناه الكرمه لانها قناه مكرسه لعمل الرب ما ينفعش يحصل فيها الخلط التجاري, لكن فكره التبرعات ما زالت مبدأ كتابي, لكن فكرة الإعلانات هي فكرة جميلة جدا بس إنها فكرة تجارية. فإحنا ما زلنا مكرسين مخصصين لعمل الرب, بننشر اسم الرب يسوع ومن خلال إعلان مبدأ العطاء ومبدأ الزرع والحصاد ومبدأ العشور وفكر الكتاب بنشجع الناس إنها تعيش اللي بتسمعه, فبالتالي القناة تبقى ماشية بدعم عمل الرب مش بفكر تجاري. فده الفرق البسيط قوي قوي قوي. أنا عارف إن في ناس بتقول طب وماله, أنا ما زهقش أنا ما اتضايقش أنا مش عارف إيه. أنا فاهم كده كويس جدا, بس لاحظ حاجة كمان إن قناة الكارما بتنشر وبتبث على مساحة العالم كله. اللي عايز يعمل اعلان تجاري عايز يعمله لوكالي للناس بتاعته اللي في المنطقه بتاعته. فهتيجي تعمل اعلان لمحل في كاليفورنيا يطلع في مصر ولا يطلع في العراق ولا ملهوش لازمه.
3: وعلى هذا القياس الكنيسه مش ما فيش كنيسه محليه بتعمل منتج بتصنع منتج معين علشان تعيش الكنيسة وتدفع كل احتياجاتها. الكنيسة قائمة على جسد المسيح اللي فيها. فما فيش أنا عمري بسمعت عن كنيسة بتصنع حاجة أو بتتاجر في حاجة أو بتضرب في البورصة أو بتعمل تجارة خارجية موازية بجانب الخدمة. لكن أعطاء الشعب هو اللي بيقيم الكنيسة، هو اللي بيسدد احتياجات الخدمة. صح ولا
4: صح؟
0: طبعا هي كتر خير الأخت إن هي بتفكر
4: مع طبعا.

0: بشكرك انك بتفكر
1: معايا. له اعتبار عندنا ان هي سمعانا واتصلت ومره واتنين وعايزه تتكلم معانا وبتفكر
2: وتجرب تشارك. ده شيء جميل جدا.
1: يا ريت نلاقي عدد كبير يتصلوا بينا ونشاركوا. هي فكره جت بنتناقش فيها اللي ينفع واللي ما ينفعش.
3: وقناة الكرمة مش كنيسة, قناة الكرم كنايس.
0: الحاجة الثانية كمان احنا الهدف بتاعنا نروح للناس اللي مش مسيحية, اللي مش اللي يعني احنا بنتارجت ناس مش هتدور بعيدة علينا تماماً. بعيدة تماما جدا. فمش معقولة وهي بتتفرج على برنامج ولا بتسمع ترنيمة ربنا يلمسها يطلع لها اعلان خلاص يبقى انا اللي انا هدفي راح.
3: تشتيت حودنا كده
0: خالص. بالظبط تشتيت.
1: ولو فتحنا المجال هتلاقي يقول لك انا عايز الاعلان قبل البرنامج الفلاني.
0: لا ده هيبقى
2: طبعا
1: قوانين العالم. بص تلاقي يعني نوع من التحكم زي ما بيحصل في
4: القنوات العادية.
1: القنوات العادية أنا عايز أبو المسلسل ده
0: وتبقى ملل جدا. بس أنا عايز أقول
1: هي أفكار بتطرح يعني لأن الناس صعبان عليها أنه الوقت الطويل
3: هو من حبيتها طبعا.
0: بس لا حسامه اللي بيختار الطريق الصعب.
1: طريق صعب جدا.
3: هي الأخت فيبي أكيد بتتكلم
0: ليه الطريق صعب جدا عشان في هدف قدامنا, في هدف محددينه. عشان نوصل للهدف لازم بطريقة صعبة.
2: بنشكر لأجل تقديمها 5000 جنيه من مصر. فدلوقتي باقي 200 دولار عشان نخش على 14,000. فمن فضلكم حد يقدم 200 دولار عشان نكسر 15 ننزل على 14 باسم رب يسوع. يلا حد يكون عنده سخاء في العطاء ويقدم 200.
1: مش عايزين يعني محترامي لكل تقدمة قليلة بتيجي. احنا عايزين الناس تعمل فرق في الرقم.
0: هما بالنسبة لمصر يعني كويسة بس احنا قلنا ان ماتش اللي بيجي من مصر.
3: هو اول بس ما بيصحوا بيفتحوا عينهم ويمسكوا الريموت الصبح
0: على طول.
3: يعني بتهيألي انا شايف كده يعني المشهد قدامي بيقوم من النوم وهو بيعمل كوباية القهوة بتاعته يروح ماسك ريموت كنترول يروح على قناة الكرمة يلاقي النداء.
1: وغالبا النداء على طول. يعني اللي انا ملاحظه ان معظم اللي بيقدمه في قناة الكرمة بيقدموا من أعوازه ناس بسيطة.
3: فعلا.
1: حتى اللي بيحطوا اوعى تتخضب على 10 ولا 15 ده بيحطوها من أعوازه.
3: يعني الأخت جميلة مثلا بتتعالج وبتصرف وبتعمل وحطت.
1: لكن ماذا على عن الناس اللي بتقدر يعني ليه تحرم نفسك من بركة كبيرة؟ ليه تحرم نفسك من فرصة أن ربنا يستخدمك من خلال التقدمة بتاعتك؟ ليه تحرم نفسك من فرصة أن ربنا بتقدمتك بيتعامل مع أسر وعائلات في بلاد صعبة جدا وفي أوضاع صعبة جدا؟ ما تحرمش نفسك أنك تكون شريك في عمل حقيقي وكبير ومؤثر ربنا بيصنعه في بلادنا. تعال النهاردة غير الرقم ده. لو أنت النهاردة عندك خطوة إيمان وتقول يا جماعة أنا قفلت الرقم انقله لتحدي تاني, تعالوا بكرة بتحدي جديد, اعمل كده دلوقتي. احنا محتاجين في الدقايق القليله
3: يا رب
1: قفزات كبيره جدا في الرقم اللي موجود في اسم الرب.
2: بص اخويا اندرو, هي الموضوع محتاج ثلاثه,
1: كل واحد بخمسه,
2: ثلاثه واحد ب 4200 واثنين كل واحد بخمسه يبقى الموضوع انتهى.
1: ثلاثه اشخاص
2: احنا محتاجين.
1: وصدقني بسيطه,
2: ثلاث ابطال
1: وناس. في ناس يعلم ربنا ان في ناس كتير جدا بتتفرج علينا وتقدر علينا
2: باسم الرب يسوع. من فضلك لو تقدر تقدم 5000 قدمها دلوقتي لان احنا محتاجين الزقه دي في ختام الحلقه. بقالنا 5 ساعات على الهواء. فلو تقدر عايز اقول يعني تفدي ال5 ساعات دول ب5000 فقدم فديه 5000 باسم الرب يسوع. ذبيحه للرب مش اكتر, ذبيحه للرب في عمل الرب من أجل استمرارية العمل هنا في قناة الكرمة. من فضلك حد يقدم 5000 يعني هيتفرق معنا جدا جدا لو تقدر تعمل كده. وليها يعني عايز أقول ليها رونقها الخاص إن 5000 دي تفرق معنا في الدقائق الأخيرة اللي باقية من الحلقة.
4: أمين. في نوعين من الناس ممكن يتحركوا. حد عايز يقول للرب شكرا, يا رب أنا بشكرك على كل اللي انت عملته معايا, خصوصا احبائنا اللي موجودين في امريكا اللي يمكن لما تحركوا زمان او قريب من بلادهم من مصر او من بلاد العربيه وجم هنا كانوا جايين الاغلبيه سعيا وراء الرزق زي ما بنقول. والرب باركهم, الرب باركهم بشغل والرب باركهم ببيت والرب باركهم باولاد والرب باركهم بحياه تانية مختلفه عن اللي كانوا موجودين فيها.

0: عايزين نقول للرب احنا شكرا. دي فئه من الناس موجودين وبيتفرجوا وبيسمعوا ويقدروا يشيلوا ويقدروا يحطوا اعناقهم في عمل الرب, يحطوا بالخمس تلاف والعشر تلاف واكتر بكتير, وهم بيعملوا كده بيقولوا يا رب شكرا, انت باركتنا, انت يا رب عملت معنا حاجات كتير الوقت اللي جاي, كنا جايين بوضع والنهارده احنا في وضع تاني, فاحنا بنقول لك شكرا. ودول فئه كبيره جدا. انا عارف ان في ناس عندها معاناه كتيره جدا في الحياه, لكن حتى اللي عنده معاناه يقدر يقول له رب انا بشكرك لان انا بثق فيك وانك انت هتقدر ترفع كل المعاناه عني وهتعدي بيا. في فئه ثانيه بقى من المؤمنين الحلوين برضو القديسين زي الاولانيين, بس عايزين هيقولوا للرب احنا يا رب بنحبك. في هيقولوا شكرا وفي يقولوا النهارده بنحبك. ليه الاعلان ده مهم ان انا اقول له يا رب بحبك؟ انا من ضمن ادراكي لمقاومتي لعمل ابليس في الاخر الايام اللي احنا فيها ديت, في الرب يسوع نفسه قال في متى 24 ان انتوا هتسمعوا عن اخبار حروب ومجاعات, وقال لنا ما تخافوش لا ترتاعوا, هتسمعوا بحروب واخبار حروب, انظروا لا ترتاعوا لانه لابد ان تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى. ليس المنتهى بعد. ليه الرب بيحذرنا من الحاجات ديت؟ لان في تحذيرات للمؤمنين بنلاقيها في وسط السطور ديت, ان من ضمن العلامات او من ضمن اللي العدو عايز يعمله في الايام الاخيره ان في محبه ناس مؤمنين حقيقيين كثيرين تبرد. هتبرد يعني ايه؟ يعني يسمعوا ولا هوا, يعني مفيش حاجة أثرت علينا. ليه؟ لأن احنا ما خلاص احنا عايشين النهاردة بنشرب وبنأكل وبنلبس وغدا نموت وانتهت القصة. ايه اللي عمله من ربنا معانا؟ ايه اللي وجوده بيعلن ايه في حياتنا؟ كتاب بيعلمنا ان اوعى يا مؤمن تكون جزء من العلامات ديت. اوعى يكون محبتك للرب بردة, يعني مفيش حرارة, ملهاش رد فعل. الرب زي ما احنا سمعنا احبانا بيقول لما الرب حبنا بذل نفسه من اجلنا. انا لما اقول يا رب انا بحبك, انا بحبك ومش هكون جزء من العلامات بتاعت الايام الاخيره, انا هفضل محبتي ليك في في في, في الارض وفي المكان وفي الكنيسه وفي وسط عملك مليان بنار الحب ليك. انا هيفضل قلبي ملتهب بالحب ليك لان انا مقدر وهفضل مقدر محبتك اللي انت اظهرتها ليا في الصليب وبتظهرها ليا في حياتي كل يوم. فانا ارجو ان الوقت اللي جاي ده في ثلاثة او اربعة او خمسة خلينا نقسمهم, ناس هتقول شكرا لان احنا انت عملت معانا كتير, وفي ناس تانية برضو قديسين هيقولوا يا رب احنا بنحبك وهنفضل نحبك يا رب, ما فيش حاجة هتبرد التهاب قلوبنا بحبك او ان احنا قلوبنا تفضل او تبقى دايما بتقدم ليك هذا الحب. قول يا رب انا بحبك وانا بقدم ليك في الحب تقدمتي, وانا بقول لك شكرا وبقدم تقدمتي لانك انت تستاهل اكتر من كده بكتير قوي يا رب. امين
1: امين. بنشكر رب لاجل 35,000 جنيه دي نزلتنا تحت ال 15, بقينا دلوقتي باقي 13,500. فلو حد يقدم ال 500 باسم رب يسوع بنشكر رب جدا لاجل ال 35,000 جنيه اللي التقدمه الكبيره دي. انا عارف بالنسبه لمصر دي تقدمه تضحيه, بس رب يبارك ويزيد. يعني عايز اقول الله لا يبات لاحد مديون, ودي مش ايه بس دي مقوله. عايز اقول ان الله امين في العطاء, امين وكريم في التوزيع, فلاحظ ان هو يعطي بسخاء ولا يعير. فبنشكر رب لاجل 35,000 التقدمه دي, باقي دلوقتي 13,500.
0: هي المقوله دي متاخده من حاشا لي ان اكرم الذين يكرموني. الرب فعلا ما يبانش مديون لحد. نعم. يكرم الذين يكرمون,
1: ده امانه الله. هللويا. امانه يس. الله في كل شيء. في ناس كانت مفكره ان دي ايه, فعشان كده دايما بنوضح ان دي مش ايه,
2: ما بتتردد كتير.
1: بالظبط. اندرو,
3: منتظرين الابطال زي الاخ اللي قدم 35, ده شخص بيحب ربنا, شخص عايز يكرم ربنا, شخص بيبدا يومه بيكرسه ربنا. مين يقدر يعمل زي كده؟ مين يقدر يغير الارقام؟ محتاج حد دلوقتي يشيل 3,500 واتنين كل واحد بخمسة. الوقت يا جماعة داخلين في وقت صعب جدا جدا, 5 ساعات على الهواء في مبلغ 5

0: 23 كان ممكن يتسدد من 4 ساعات. لكن ربنا بيدي فرصة زي ما بيقول السجون وزي ما بتقول الأخت أمل وزي ما بيقول الأفاضل, ربنا بيدي فرصة أنك تشارك في عمل كبير ربنا بيعمله في صناعة مجد. الله بيصنع مجد في بلادنا, بيغير المنطقة مش بالسيف ولا بالقنبلة ولا بالصاروخ ولا بالطيارة, لكن بالكلمة النبوية بكلمة الله الحق. تعال في اسم رب يسوع اقف دلوقتي وغير الأرقام دي, خد خطوة إيمان وقول يا رب أنا جيت دور اللي عليا, أنا سكت كتير كنت متوقع ناس تدخل ما دخلوش, خلاص يا رب أنا اللي بقوم بالمسؤولية دلوقتي وغير الأرقام دي في اسم يسوع.
1: أمين في اسم.
2: أمين. خلينا يكون لنا فترة تسبيح.
1: أمين.
2: نكرم فيها اسم الرب بالتسبيح, وفترة التسبيح دي لو نفسي نرجع من التسبيح يكون حد قدم 5000 في 5000 و5000 تانية ويبقى طلعنا بالفائض. لو تقدر ما تقدرش تقدم 5000 تقدر تقدم 3500. في حد يقدم 3500 وحد يقدم 1000 في 1000 باقي 14000 تقريبا 13500. تعال نطلع فترة تسبيح نرفع فيها اسم الرب ونرجع نكمل, وفي نفسي في وقت التسبيح ده يكون وقت عطاء. خش على الكيو ار كود ده بالتليفون تقدر تخلص قدم عطيتك وخش نام وواثق ان انت بتزرع لبكرة ومصدق في عمل الرب في حياتك. تعال نطلع فترة تسبيح مع بعض.

0: انا فارق معايا في قناه الكارما ان هي فيها الكرازه بطريقه عظيمه وفيها خدام امناء كتير، وبشوف ان بتوصل رساله المسيح بطريقه مباشره وبتعمل عمل عظيم من خلال قناه الكارما في التسبيح وفي الاجتماعات اللي بتعرضها. بجد هي كنيسه في البيت، في كل بيت بتكون فيه.
1: شكرا على كل اللي بتقدمه. قناه الكارما حقيقي في كل مكان، يمكن مش في مصر بس، وعلى كل البثات المباشر. بالنسبه للكرازه والتلمذه وحاجات في الدفعيات، وكمان نفسي يكون اكتر الايام اللي جايه في حاجات بتكون كده، لان الحاجات ديت بتساعد الشباب جدا ان هي بالنسبه للكرازه والتلمذه والدفعيات. شكرا خالص قناه الكارما.
2: قناه الكارما دلوقتي اصبح ليها يعني تواجد على ارض الواقع في العمل المسيحي. بنشوف قد ايه قناة الكارما بتوصل لأماكن بعيدة، أماكن جغرافية قد تكون محرومة من كلمة الله. فكرة البث المباشر وإن الحدث يكون على الهواء مباشرة وتربط الحدث بالمشاهد أو المشاهدين في البيوت، الفكرة دي في حد ذاتها فكرة رائعة من قناة الكارما، إنها مهتمة برسالة الخلاص، مهتمة بالعمل أو بتوسع العمل المسيحي الكرازي في منطقة جغرافية عريضة في جمهورية مصر العربية.
3: بحب برامج الكارما تسبيح، كمان نوعية التسبيح اللي بتيجي بتفرق معايا جدا. بحس ان الله بيستخدم القناة علشان يوصل لنا رسالة في وقت معين احنا عايزينه.
1: بيفرق معايا حقيقي على قناة الكارما لما بكون دايما بادئ من الشغل، بكون مرهق، فيمكن مش بيبقى عندي وقت ان انا اروح اجتماعات او ممكن اسبح وكده. فبصراحة برنامج ليك تسبيحنا ده حقيقي بيفرق خالص في حتة التسبيح. برنامج برضو ما وراء الأحداث ده، يعني أنا في برضو بنعرف إيه اللي بيجرى وإيه اللي بيحصل، وفي شفتات تسبحانك حقيقي. أنا وقت التسبيح هناك يعني بصراحة بيفرق معي جدا، طول ما أنا في الشغل مثلا لما بخلص بيبقى في فرصة بالليل أو في أي وقت إن أنا بحب أسمع ده خالص.
4: بحب برنامج ليك تسبحنا، بحب مدرسة المسيح، بحب برامج الدفاعيات الكتاب المقدس ومناقشة صحة الكتاب المقدس، بحب الاجتماعات عموما.
3: في ايه مش موجود؟ اعتقد مفيش الكارما اطفال، فاتمنى يكون في كارما الاطفال عشان احب ان بنتي تكون بتسمع معايا قناة الكارما.
4: احب يكون في برامج بتركز اكتر على الكرازة والتلمذة، برامج تعرف توصل للشباب وإزاي نكون بنطبق الكتاب المقدس في حياتنا العملية. كمان بحب جدا برامج الرياضة، ولو في برنامج مثلا يجسد أو يكون بيركز على الرياضة مع الشباب، دي حاجة بتكون مشجعة لنا إحنا كشباب، وفي نفس الوقت بنكون بنندمج فيها أكتر.
2: عندي تطلع، بما أني من يعني أحد المشاهدين والمتابعين على قناة الكارما، أن يكون في توجه خاص للشباب، لأن دي أكتر فئة عمرية موجودة في بلدنا، وأكتر فئة يجب أن احنا نركز عليها فئة الشباب. فعلشان كده بتطلع من قناة الكارما أنها تركز أكتر على كل ما يتعلق بالشباب وبرامج الشباب، لأن احنا عارفين أن الشباب دلوقتي هم هيكونوا فيما بعد قادة المستقبل بالنسبة للكنيسة. كمان

0: أتطلع أني أشوف برامج أكثر تخصصية عن الأسرة. إحنا عارفين أن يعني أكبر كيان الشيطان بيضرب فيه بعد الكنيسة هو البيت، علشان كده يعني متطلع أن يكون فيه بالنسبة على قناة الكارما بالنسبة للبيوت والعائلات يكون في توجه أكتر للزوج والزوجة والأولاد، إزاي يكون في برامج متخصصة تخدم الأسرة بشكل خاص.
1: عزيزي مشاهد الكارما، شخص مثلي أول مرة يكون موجود في قناة الكارما، اتكلمت كتير معهم عبر الزوم، لكن النهاردة أنا تجاولت في استوديوهاتها وأنا بشوف العمل الإلهي اللي بيحصل في قناة الكارما. تذكرت كلمات الكتاب في أعمال الرسل صح 6 وعدد 7، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا. هدف قناة الكارما أنها توصل إلى أقصى المسكونة وتعرف الناس عن المسيح المخلص الشخص لحياتهم والتلمذهم، عشان كده عندنا هنا قناة التلمذة مثلا. أنا بشجعك تفكر في هذا التحدي التي تضع قناة الكارما السنة دي، عندهم تحدي جميل قوي، اسمعوا معايا. التحدي هو 4000 شخص، أنا عارف اللي بيتفرجوا على الكارما أكتر من كده بكتير، 4000 شخص، كل شخص يتعهد $100 أو أكثر لو الرب شجعك خلال الشهر يدفعهم مساندة للخدمة على مدار السنة. تخيل معايا أنه هذا الرقم يقدر يسند قناة الكارما عشان تفضل توصل الرسالة، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا. من فضلك لو قلبك حريص على خدمة الرب، يمكن تقول أنا معرفش ممكن أخدم المسيح إزاي، عايز أقول لك المعطفة بسرور، يمكن تكون $100 من 4000 شخص أو أكثر يسندوا بيها قناة الكارما، الرسالة تمتد. عزيزي احنا محتاجينك تسند كلمة الرب وتنشرها مع قناة الكارما. الرب يباركك.
2: شكرا لدعمك لقناة الكارما، خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.
3: النهاردة عن الأخت لهيب أم الشهيد.
4: يوم 30/5/2014 الثاني خارج ما رجعش، فأنا طبعا ما حدش قدر ينام، أنا قلبي بيغلي النار، وأنا حتى صورته في الكتاب المقدس وكنت بصرخ وما كانش عندي سلام، فما قدرتش أنام الليلة، كل ما عايزة أغفى بصحى بقول ابني فين ابني فين. كان موقف صعب جدا، مش قادرة أتخيل الأحداث اللي حصلت. اتصلت أختي الكبيرة فبتقول لي الرب يقول لك هو في مكان أفضل. طبعا بتفكيرنا المحدود أنا مستحيل يخطر على بالي أنه هو انتقل، أنا قلت يعني حيكون فين. ابن صاحبتي اتصل فيها وقال لي أختي لهيب أنت إنسانة مؤمنة ابنك أكل. فأنا في الوقت ده أنا رميت التليفون بصراحة وصرخت، وزي الصدمة ممكن أن صدمت. فاتصلت بأختي في الأردن قلت لها ابني مات، فين ربنا؟ قبل الانتقال ابني شهيد بأسبوع كنت بتفرج على قناة الكارما لأخ مبارك بيقول بعد الظلمة نور، بعد الموت قيامة، كلام ده أنا عارفاه بس مش عارفة الوقت ده أخذته في روحي ومسكت في الكلام ده. طلبوا مني أني أنا أروح أشوف ابني، فوانا نزل على السلالم ماسكة السلالم قلت لك مش قادرة أنزل بس نطولي بصيت كده، رفعت ايدي فوق ورفعت ايدي كده قلت له بص يا رب دلوقتي أنا عايزة تديني قلبك وأحشائك أتحمل الموقف ده، تديني عيونك أشوف المشهد. كلمتين دول بس وكأن الرب أخت نورة ما صدق، كان جاهز أنه هو يسندني ويقويني. هللويا مبارك اسم الرب. وأنا نازلة بزغرت طلعت بالسيارة والشارع مليان ناس، كنت قاعدة في السيارة مع بنتي وجوزي، هما كانوا بيبكوا وأنا بزغرت لكن ما فيش حيل طبعاً. في الوقت ده أنا قاعدة ورا، إحنا بنقول العراقي كوشن بس نتبع السيارة، قاعدة ورا كده ولقيت نفسي زي إنه انحل جسمي رجعت ورا وغمضت عيني

0: لا يعني حاجة بسيطة، أنا شفت رؤية ابني داني نفس الشيء، وقف قدامي لبس إكليل ورد ثوب أبيض، مش قادرة أوصف لك أخت نورة قمة السعادة والفرح والابتسامة اللي على وشه، وشفت ملايكة والرب يسوع لها كل المجد، لبس تاج وقاعد كملك. فأنا المشهد ده شفته فتحت عيني أخت نورة، قلت لهم هاليلويا داني وصل.
1: كشخص مثلا يعني مصدق حضرتك ومصدق كلام حضرتك كله تمام، المفروض الواجب عليه يعمل ايه؟
2: كشخص مصدق كلامي الواجب عليه اخ محمد ان يعترف. اقول يا اخي عبد الرحمن، كشخص صدقت كلامي الواجب عليك انك ترفض مثل هذه الافكار، وتعرف ان هذا الدين ليس من الله، وتبحث عن خلاصك اللي صنعه لك المسيح. هل موافق انك تصلي معايا دلوقتي يا اخ عبد الرحمن؟
1: لا شكرا، مش هقدر اصلي مع حضرتك دلوقتي، بس انا متابع حضرتك يعني.
2: طيب شكرا، الرساله وصلت ليك وعرفت قرارك. هنتكلم بعيد عن الهوى عشان الناس اللي انت واقف وسطيهم يا اخ عبد الرحمن.
3: أعلى الإيمان وثقتي.
4: أعلى الإيمان وثقتي.
3: أن إيماني بالمسيح.
4: أن إيماني بالمسيح.
3: وتسليم حياتي بالكامل له.
4: وتسليم حياتي بالكامل له.
3: أنال باسمه.
4: أنال باسمه.
3: غفران الخطايا.
4: غفران الخطايا.
3: والحياة الأبدية.
4: والحياة الأبدية.
3: أعلى الإيمان.
4: أعلى الإيمان.
3: إن بموجب هذه الصلاة.
4: إن بموجب هذه الصلاة.
3: أصبحت ابن ليك.
4: أصبحت ابن ليك.
3: مغفور خطايا.
4: مغفور خطايا.
3: له حياة أبدية.
4: له حياة أبدية.
3: سكن في حياتي.
4: سكن في حياتي.
3: روحك الصالح.
4: روحك الصالح.
3: اللي هيرشدني ويعلمني.
4: اللي هيرشدني ويعلمني.
3: من اللحظة دي.
4: من اللحظة دي.
3: أنا ابنك.
4: أنا ابنك.
3: تمم مشيئتك الصالحة في حياتي.
4: تمم مشيئتك الصالحة في حياتي.
3: وأعطيني.
4: وأعطيني.
3: القدرة.
4: القدرة.
3: والعزيمة.
4: أن
3: أنمو.
4: أن أنمو.
3: في النعمة.
4: النعمة.
3: وفي معرفتك.
4: وفي معرفتك.
3: أنا بشكرك يا رب.
4: أنا بشكرك يا رب.
3: لأنك سمعت صلاتي.
4: لأنك سمعت صلاتي.
3: واستجبت.
4: واستجبت.
3: في اسم الرب يسوع المسيح.
4: باسم الرب يسوع المسيح.
3: آمين.
4: آمين.
3: آمين.

40 سنة قبل ما يكون في ميديا ويكون في قنوات ويكون في الحاجات دي كلها، كان لي صديق عزيز جدا كان بيخدم الرب، ورحت سألته عرفت ربنا ازاي؟ فقال لي عن طريق الراديو. الراديو، هو الراديو ده ممكن يعرف واحد على ربنا؟ قال لي اه. كان في إذاعة زمان، ما اعرفش حضراتكم تفتكروا، كان اسمها مونت كارلو، كانت بتوصل رسالة المسيح وناس كتير اتعرفت على الرب. انا شخصيا كنت مقتنع انه اللي هيقرب من ربنا، هيتعلم عن ربنا، هيعرف عن ربنا، ده واحد عايز تجيبه قدامك وتحطه في الكنيسة ويوعد توعظه، يقعد قدامك وتوعظه. لكن كانت أول تجربة ليا إن الميديا ممكن تغير، إن أشوف واحد بيخدم ويقول، ما كنتش في كنيسة، ما كنتش أعرف حد، لكن حد حطني على الراديو، سمعت وقبلت المسيح ورسلت المونت كارلو دي وتعلمت وكبرت. حاجة جميلة. لكن كبر الموضوع وانتشر الموضوع أكتر، وبقينا دلوقتي في مرحلة الميديا، مرحلة اللي الناس بتشوف بالألاف والناس بتتغير بالألاف. أشكر رب على قناة الكرمة. أنا ما كنتش متخيل أنه ممكن في وقت من الأوقات يبقى عندنا قناة مسيحية بتوصل لكل دول العالم تقريبا في كل القارات. شيء مرات بحس أنه ده غريب وعجيب يعني، لكن بشكر رب لأجل ده. عمل كبير، عمل هايل، بيوصل لملايين الناس، وأنا شخصياً شفت التأثير. أنا عملت برامج مع قناة الكرمة كتير، ومرات بشوف رد فعل الناس اللي بيجيلي والجوابات اللي بتجيني أو الرسائل اللي بتجيني أو المكالمات، الناس بتكلم وتسأل، وكأنه الناس بتبتدي خطوة وتسأل مع حد وتكلم حد أو تتابع، وبنتعلم ونشوف. قدمنا برامج عن تربية الأطفال، قدمنا برامج مختلفة متنوعة تخدم كل الناس، أسرة، ترانيم، تعليم، تلمذة، عيلة، قنوات كتيرة وخدمة كتيرة. أشكر رب.

لاجل القناة ولاجل انتشارها في كل مكان في العالم. بصلي ودي طلبتي معك، واحنا جايين النهاردة عشان نقف في ظهر كل الناس اللي بتشتغل عشان يوصلوا رسالة المسيح للناس. احنا غرضنا ان القناة دي تكبر، توصل رسالة المسيح لعدد اكبر.

0: وتدريبهم كمان يكرزوا ويطلعوا ويخدموا. بنصلي لأجل الكرازة في الكرمة، بنصلي لأجل الخدمة، لأجل التلمذة، لأجل كل القنوات، بندعمهم بالصلاة وكمان بندعمهم لو نقدر ماديا. اللي رب يشغلك بيه بأي شكل بأي صورة، صلاتك أولا وتدعيمك النفسي وتدعيمك وتشجيعك لناس أكثر تشوف وتتعلم، وكمان تدعيمك المادي على قد ما الرب يشغلك. ربنا يبارككم ويديكم نعمة تسندوا وتشجعوا الميديا والعمل المسيحي في قناة الكرم. ربنا معكم، شكرا لك.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: قد ايه فارق معايا جدا اكون في المكان الرائع البسيط ده في المنيا، في مكان صغير في مساحه 48 متر، بس هي كنيسه، وكنيسه فيها ناس بيحبوا الرب جدا. من المكان الصغير ده ومن حبهم وغيرتهم على عمل الرب بيجمعوا مع بعض وبيوصل لقناه الكرمة. من المكان ده عشرات الالاف من الجنيهات بيدعم بيها عمل الرب في الكرمة. حقيقي انا قلبي متاثر جدا بمحبتهم العمليه. شفنا مع بعض اطفال صغيره في مدارس احد، شفنا مع بعض مكان بسيط جدا لكن الغير اللي في قلبهم كبيره جدا، وبسبب محبتهم وبسبب صلاتهم وبسبب ناس زي كده كتير من حضراتكم في كل مكان، قناه الكرمة قائمه، وده بيحط علينا مسؤوليه كبيره جدا. بكل جنيه بيوصل لنا، بكل دولار بيوصل لنا، بيحط على قلبنا نوصل الرساله بكل امانه لالاف وملايين البيوت حوالين العالم. انا بصلي ان ربنا يبارك المكان ده، يبارك القسيس صفا، يبارك المسؤولين في المكان، وربنا يكبر الخدمه، ونيجي السنين الجايه ونشوف المكان ده بقى كنيسه كبيره. وكمان يبارككم انتوا ويحط على قلوبكم انك تصلوا معانا، وربنا يستخدم تقدماتكم ان كانت صغيره او كبيره ان احنا نوصل بيها رساله المسيح، ونكون سبب بركه للمكان ده والاماكن زي كده موجوده في كل انحاء العالم. ارفع ايده ويقول لي عايز لما يكبر يخدم بابا يسوع ازاي. ارفع ايدك بس. تخدم في الكنيسة؟ جميل، نصلي له. حلوة دي. بصوا، نساعد الفقراء والمحتاجين. ابشر بالكتاب المقدس. حقيقي سعيد ان اكون هنا، وبصلي ان ربنا يبارك المكان ده، ربنا يبارككم، ونحط ايدينا في ايدين بعض، نصلي لاجل العمل، نصلي لاجل المكان هنا، ونكرم ربنا عشان نقدر مع بعض نوصل الرساله للملايين. ربنا يبارككم.
1: يا رب يسوع، احنا بنشكرك ونشكرك ونشكرك ونشكرك علشان خاطر عم مصطفى، بنشكرك عشان قناه الكرمة اللي دخلت كل بيت. احنا بنصليله يا رب امتداد جديد لخدمة جديدة بأفاق جديدة. احنا اطفال مدارس الاحد بنحبه وهنكمل صلاة علشانه.
2: إذا كانت قناة الكرمة سبب بركة وتشجيع لحياتك، فمن خلال صلاتك ودعمك المادي تكون أنت أيضاً سبب بركة وتشجيع للقناة. اتصل بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.
3: أعزائنا المشاهدين في كل مكان، بنرحب بكم مرة كمان في باقي حلقتنا، وبنشكر رب لأجل كل تقدمة، لأجل كل مشاركة، لأجل كل طلبة صلاة، لأن فعلا قناة الكرمة عيلة روحية متميزة.

0: ماسكه ببعضيها رغم اختلافات مواقعنا الجغرافيه في العالم كله، لكن بروح الله احنا متحدين لاتجاه واحد ولعمل واحد ولمجد واحد بس هو اسم يسوع. باقي من المبلغ اللي كان قدام حضراتكم في 13500 دي اللي باقيه من الماتش بتاع الليله، ونفسي في اسم الرب يسوع في خلال الدقايق اللي باقيه من حلقتنا، زي ما حضراتكم شايفين الوقت متاخر، وبنشكر الرب لاجل الناس اللي صحيت في مصر، في الشرق الاوسط، في اوروبا، اهلا وسهلا بكم، بنرحب بكم، يوم بركه من عند الرب، تعالى ازرع فيه زرع جديد لمجد اسم الرب يسوع في عمل قناه الكارما. بندعي كل اخواتنا واحبائنا اللي في أستراليا، اللي في الإمارات، اللي في الكويت، اللي في اليمن، اللي في البحرين، في قطر، في كل دول الخليج، دول الشرق الأوسط، في دول أوروبية، انتوا اللي صحيين، لأن دلوقتي أمريكا نامت وكاليفورنيا بتخدش تنام، فإحنا دلوقتي متحدين مع بعض من حول العالم وقدامنا مبلغ تحدي محتاجين نخلصه بأقصى سرعة، 13500. لو حد يقدر يشيل 500 دي، أول ما تشيل 500 دي هتلاقي رقم 14 ده بقى 13. لو حد يقدر يقدم 5000 أو 2 3 كل واحد يقدم 5000 يبقى هنقدر نختم الحلقة ونرجع للبرامج العادية تاني. فتعالى النهاردة نحط إيدينا في إيدين بعض، وقت حرج جدا لأن الوقت قصير والمبلغ كبير شوية، فتعالى نحط نقدم تقدماتنا. تقدر تخش على الكيو ار كود ده بالتليفون بتاع حضرتك، او تخش على الانترنت وتقدر تقدم تقدمتك، او تتصل بقناه الكارما وتعرفنا لحضرتك على استعداد اللي انت تقدم اي تقدمه او تعهد شهري. نتمنى اللي انت تعمل كده الليله باقصى سرعه. اخويا اندرو، اهلا وسهلا بيك مره كمان.
1: اهلا بيك يا سيس. بشكر رب جدا جدا جدا لاجل كل حد تجاوب معانا خلال الايام اللي فاتت، خلال السنين اللي فاتت، خلال الوقت اللي فات. جه وقت خاص جدا، مش هنقعد وقت كتير في التزامات لقناة الكارما، لكن محتاجين، مش هينفع نقفل الحلقة والرقم ده موجود، فاللي يقدر يعمل حاجة في الرقم ده شجعك تعمل كده. كل تقدمة انت بتقدمها انت بتأكد على انه رسالة المسيح توصل لناس كتير جدا ما تولدتش تعرف حاجة عن المسيح، ناس ربنا عايز يتعامل معها، ناس ربنا عايز تتفتح أذهانهم ليه، ناس ربنا عايز النور يملأ كل جوانب حياتهم. في فرصة أن ناس ربنا ينقلها من الموت إلى الحياة الأبدية، في فرصة أن ناس ربنا يحرر ذهنها من كل فكر فيه عداوة وبغضة وكراهية، أن ربنا يملأ قلبها بنور جديد وإعلان جديد. تعالوا النهاردة أقفوا معنا، قناة الكارما عندها تحدي كبير جدا من أجل استمرارها. هذا التحدي هو تحدي مالي، بنحط الاحتياج كل 6 شهور، وبننتظر زي الكنيسة اللي بتقدم طبق عطا أو كيس عطا بعد كل وعظة كل يوم حد. النهاردة قناة الكارما بتقول لكل الناس اللي تباركت من خلال قناة الكارما، الناس اللي تباركت من خلال اجتماعات ونهضات سمعتها، الناس اللي تباركت من خلال تسبيح شغال 24 ساعة في اليوم، الناس اللي تباركت من خلال برامج مختلفة وهي بتسمع مواضيع حياتية، مواضيع روحية، مواضيع تعليمية. جي الوقت اللي طبق العطا وكيس العطا بيمر قدامك النهاردة ويقول لك جي دورك، جي دورك. هما مرتين في السنة، جي دورك انك تعمل حاجة قدام الفايدة الروحية اللي ربنا قدمها لك. قناة الكارما بتقدم الفايدة الروحية مجانا، ما بتقيطش، لكن زي اي كنيسة بتقدم بيمر كيس عطا، زي اي كنيسة الناس بتقدم جواها العشور، زي اي كنيسة الناس جواها بتقدم اشتراكات، زي اي كنيسة لما بيقولوا عندنا الاسبوع اللي جاي نهضة او عندنا رحلة او عندنا بتاع، الناس بتشترك اشتراكات اضافية. قناة الكارما كنيسة كبيرة، قناة الكارما ارسالية، قناة الكارما فعلا اقول الصدق في المسيح انه العمل المسيحي العالمي مش بس العربي اللي له تأثير ودائرة انتشار وقوة في الرسالة أنا لم أجد مثلها في أي قناة تانية، مع احترامي الكامل لكل مجهود ولكل قناة مسيحية ولكل عمل، بس دي حقيقة محدش يقدر ينكرها. من فضلك صلي، استشير الرب، شوف الرب هيقولك إيه، ولا يمكن الرب هيقول

0: لك ما تقدمش. لا يمكن، لان ده عمله. شوف الرب هيقول لك يحدد المبلغ كام اللي انت هتعمله دلوقتي. انت ناس كتيرة جدا بتتفرج علينا، صحيت في مصر، في الامارات، في الكويت، في قطر، في البحرين، سلطنة عمان، في السعودية، اي منطقة في العالم، في اوروبا، فرنسا، انجلترا، المانيا، بلجيكا، ايطاليا، فنلندا، الدنمارك، السويد، اي منطقة، هولندا، اي منطقة انت بتشوفنا من خلالها. قدم تقدمة صباحية، قدم تقدمة وانت بتقول انا بحب القناة دي، بحب عمل ربنا من خلالها، بحب ان رسالة المسيح تستمر وتوصل لأكبر عدد من الناس اللي ما كانش يعرفوا حاجة عن المسيح، وبحب اشارك النهاردة واقدم تقدمة صباحية. لو انت لسه صارم معنا من امريكا وتقدر تشيل ارقام 5 2 3 4 من الرقم اللي موجود قدامك، هيفرق كتير جدا في الوقت المتبقي، وهيفرق في الرقم اللي موجود على الشاشة. شجعك تعمل كده، ما تأجلش، ما تتبطئ، ما يكونش فيه تباطؤ، لكن يكون فيه سرعة في الطاعة وسرعة في التجاوب.
1: أمين. بنشكر رب لأجل تقدمة 10,000 جنيه من مصر. من مصر فباقي دلوقتي 13,300. 13,300. حد ممكن يشيل ال 300 باسم يسوع؟ تقدر تشيل ال 300 دي، تشيلها، تقدر عليها. ولو تقدر على الألف ما تشيلش التلتمية، شيل 1,300. لو تقدر على الألف قدم 1,300، يبقى يفرق معانا جدا، لأن محتاجين يعني 13 بطل يشيل كل واحد 1,000 باسم الرب يسوع. محتاجين النقلة دي بسرعة عشان الحلقة طولت، بقالنا داخلين على 6 ساعات على الهواء، ومحتاجين المبلغ ده يكون اتسدد. اتفضل يا أمل.
0: يعني عايز أقول بس حاجة، سوري يا أختي أمل دايما بقطع عليك، معلش. اقتراح جالي من استراليا، نفس الاقتراح جالي من مصر.
2: نفس الاقتراح،
0: نفس الفكرة. بيقولوا ليه ما الكنائس ما يعملوش يوم في الشهر ثابت لطبق عطا خاص بقناة الكارما، ويثبتوه مرة في الشهر. وده سؤال. يعني أنا قلت الكلام ده وأقوله، ومحترمي موجود رعاة موجودين، أنا بقول لكل كنيسة، لم العطاء بتاعك في الأول اللي أنت بتلميه كل أسبوع، لم العطاء في الأول عشان ما تحسش أنه حاجة غطت حاجة، واترك الفرصة لشعب الكنيسة. كل المطلوب منك مرة في الشهر أو مرة كل شهرين، قول أن الحد، ونبه قبليها بفترة أن الحد اللي جاي أو الحد الأول مثلا من جولاي أو أغسطس هيبقى فيه بعد العطاء الخاص بالكنيسة، هيبقى فيه كيس عطاء أو طبق عطاء هيمر خاص بعمل ربنا في قناة الكارما. أنت كراعي أو مسؤول، أنت حطيت جملتين ثلاثة، سيب ربنا يحرك الشعب، وثق أنه مش هيأثر على حاجتين، لا هيأثر على عشور الناس اللي بتقدمها للكنيسة، ولا هيأثر على طبق العطاء المعتاد اللي انت بتمرره كل حد. فيها ايه لما نعمل كده؟ فيها ايه لما نساعد بعض؟ فيها ايه لما نحس ببعض؟ كلنا بنزرع في حقل الرب، انت بتزرع في حتة، واخونا بيزرع في حتة، والكنيسة دي بتزرع في حتة، والكنيسة دي بتزرع في حتة، ده اسمه حقل ربنا يا جماعة. وبيجي كارما بتوسع الدائرة اكتر للعالم. ففيها ايه لما نساعد بعض؟ انا مش شايف ان فيها ازمة. ما عرفش ليه بعض الكنائس عاملها ازمة، وبعض الكنائس ما تخافش، ما تخافش. إذا كنا بنقف على المنابر ونتكلم عن الإيمان، ما تصرفش تصرف يعكس اللي أنا يبقى عكس اللي أنا بوعظ به. ما النهاردة لي يعني، سوري صدقوني، كذا حد كان بيكلم معايا امبارح في حاجة معينة، منها فكرة اللي قالها الأخ سمير. ناس كتير قالوا لي، بيقولوا لي ما بنقناش نصدق الوعظ اللي بيتقال لنا،
3: ده حقيقي
0: مش بنصدقه. ليه؟ يقولوا لي لان مش شايفينه، مش شايفينه في الرعاه. انا عارف انه الراعي اللي واقف يوعظ حياته عكس، بيقولوا كلام لكن عندهم مشاكل كتيره جدا. احنا مش بنتكلم عن مشاكل اخلاقيه ولا اي حاجه، احنا بنتكلم عن السلوك الايماني نفسه. فليه الكنيسه فقد التاثير؟ واخونا مازن كتب حاجه من 4 أيام تقريبا، حاجة زي كده، ربنا يباركه، خلنا ماذن، قال الإمكانيات اللي موجودة في كنيسة اليوم إمكانيات لم يحدث أو لم تحدث في في تاريخ

0: الكنيسة على مر العصور.
1: في كنيسة فين؟
0: كنيسة اليوم.
1: كنيسة اليوم.
0: لكن تأثير كنيسة اليوم أقل بكتير من تأثير الكنيسة اللي كانت ما عندهاش هذه الإمكانيات لكن زلزل فتنوا المسكونة. الفرق فين الفجوة؟ يعني مشكلة جاية منين؟ الأزمة فين؟ الأزمة إن احنا بنقول كلام مش بنعيشه، بنقول عبارات في غاية الروعة على المنابر، بنقدم وعظات عن الإيمان يعني مدهشة جدا وتهز، لكن الناس مفصولة. ليه؟ لأنه الناس مش شايفة أنه اللي بيتقال أو اللي بيقول عايش ده، فبالتالي مصداقية الرسالة طلعة مش بالقوة والتأثير. لوقا كتب جملة مهمة جدا في إنجيل لوقا صح 24، وكتب شبيه ليها في أعمال واحد الآية الأولى. في إنجيل لوقا جاء على لسان تلمذي عمواس وقالوا، وهم مش عارفين أنه بيكلموا الرب، فقالوا عن الرب كان إنسانا نبيا مقتدرا في
2: فعل والقول.
0: في الفعل والقول، الفعل قبل القول، الفعل قبل القول. قبل ما كان بيعلم حاجة كانت الناس بتشوف فعل أولا. لوقا كررها بطريقة مشابهة بس نفس الفكرة في أعمال واحد، قال كده عن ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. لوقا رجل مؤرخ ورجل طبيب ورجل أديب فيلسوف أو كاتب أديب، عارف هو بيكتب إيه، مش بيكتب بطريقة عشوائية، ما غلطش وعكس الكلام. كان ممكن يقول عن ما ابتدأ يسوع يعلم به ويفعله، لكن لوقا عارف هو بيكتب إيه، عارف أن حياة المسيح كانت حياة واضحة قبل ما يكون أقواله، لكن حياته كانت شاهدة، حياته. عشان كده الناس كانت قعدت أجمع الآيات اللي بتتكرر عن المسيح، إن الناس تعجبت، لقيتها تقريبا حوالي 26 مرة في مواقف متعددة، فتعجبوا فاندهشوا. ليه؟ لأنه شافوا نموذج مختلف عن الفريسيين اللي كانوا مليين المجتمع. الفريسيين كان عندهم إجادة الكلام لكن كان عندهم حياة مختلفة. نرجع لموضوعنا، لما يجي لي مقترح من أستراليا ومقترح من مصر في نفس التوقيت، الفرق بينهم 3 دقائق، ده أنا معناه ربنا عايز يقول لحضرات الأفاضل القساوسة والخدام رسالة، قناة الكارما مسؤولة منكم برضو، لأن ده عمل يخص العمل العربي كله ويخص كنيسة المسيح،
1: عمل مرسالي بالنسبة عمل للكنيسة مرسالي. العربية
0: فيها إيه؟ مش شايف فيها أزمة لما تخصص مرة في الشهر أو مرة كل شهر ونص، مش شايف فيها أزمة، مش شايف فيها ضرر.
1: خصص إن في 3 مرات في السنة في حد الخامس، يعني دايما كل شهر في 4 حدود، لكن 3 مرات في السنة بيبقى في حد خامس.
0: طبعا
1: احنا بنعمل الحد الخامس ده معمودية. بس تخيل بقى لو حد قال خلاص احنا هنقول الحد الخامس ده تقدم لقناة الكارما 3 مرات في السنة، ده يبقى شيء جميل جدا.
0: مش أزمة،
1: اعمل حاجة تكون جزء من الإرسالية دي. بالظبط بالظبط.
0: يعني احنا بندي يعني لما اتكلمت من شويه اسيس وقلت طب نعمل ايه، فكروا معنا، في اخت دخلت بفكره اللي هي الاخت فيبي، اخت 2 اتكلموا بفكره من هنا ومن هنا، فالناس بتقدم افكار. يا جماعه ما احنا لازم، ما الموضوع صعب، القعده دي والقعده بقت طويله وبنقعد بال7 ساعات، فاحنا محتاجين افكاركم. قناة الكارما كل 6 شهور مقصور عليها 1,200,000 دولار، نعمل ايه؟ بس ما حدش يجي يقول لي قلل القنوات. قلل القنوات معناه ان انا مش عايز مسؤولية، قلل القنوات معناه ان انا مش عايز ادي، قلل القنوات معناه ان انا بقول للعالم كله ان شعب الرب فقير، قلل القنوات معناه نحرم اي بلد، نحرم اي بلد. يعني لما تقول لي النهارده قلل القنوات، نشيل الامر

0: هل بيوصل للسعودية؟
1: ولأن الأقمار
0: ولا بيوصل لإيران؟
1: سبب تعددها إنها باكيجز، يعني إيه؟ لما قمر بيجي لك فرصة كباكيج بتاخدها، فبتلاقي نفسك تعديت ده، بس كل النقط بس كده كده هتدفعها عشان تكون في حتة معينة. فنشكر بالأجل $200 من أستراليا، يبقى باقي دلوقتي 3,166 سوري 13,000. أنا بتنبأ ب10,000. أمين أنا بتنبأ أو بنام.
0: في $1,000 من كاليفورنيا، ربنا يبارك.
1: $1,000 من كاليفورنيا،
0: مش عارف أقول لك يعني، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم.
1: أمين أمين،
0: مش عارف نقول لك.
1: يشيل ننزل على 13 باسم رب يسوع، دي $1,000 ومحتاجين 166 عشان ننزل على 12، ودول يكونوا 12 تلميذ ليسوع.
0: أمين.
2: حلوين دول 12 تلميذ.
0: احنا وصلنا رقم 12، هل ما نلاقيش 12 تلميذ بيحبوا الرب على مستوى العالم يقفلوا الرقم ده؟ والمشكلة مش في الرقم ده، المشكلة أنا بفكر في ال 420 بعد كده
2: بالظبط
0: تتعمل فيها إيه؟ تمشي قناة الكرمة إزاي يا جماعة؟ تمشي قناة الكرمة، قدموا لينا حلول، قدموا لينا أفكار، قدموا لينا أفكار، وإحنا في ذهننا إن ربنا عايز يوصل لكل شخص، وإحنا في ذهننا إن ربنا عايز رسالته تلمس كل قلب، وإحنا في ذهننا إن ربنا عايز يتلمس ناس كتير تبقى مرسلة في البلاد اللي فيها. قناة الكرمة بتقدم خدمة عظيمة جدا للمجتمع كله. أنا النهاردة لما الفكرة بتاع برنامج التلميذ بتاع الشيخ صامول والأكاديمية، الفكرة إيه؟ فكرة مش حشوة، الفكرة بنقول أن نقدر نخلي 200 مرسل جوه موريتانيا من الموريتانيين نفسهم، من الموريتانيين بس يتلمز ويكبر ويقدر من خلال ثقافته معرفته للعادات والتقاليد يقدر يتعامل مع مجتمعه. عايزين 1,000 مرسل جوه اليمن من اليمنيين، مش أمريكان يسافروا ويقعد سنوات يتعلم اللغة العربية ويقعد في مكان معين ومصاريف معينة والكنيسة تكلفه قد كده. لا، احنا عايزين البلاد دي من جواها نبقى فيه مرسلين من بلدها من جواها. انا عايز يعني انا بصلي ان يكون في 10,000 عابر متلمس صح في مصر، يبقوا خدام، 10,000 عابر من العدد الكبير اللي الرب افتقده من العابرين في مصر اللي ربما يتجاوز 4 مليون. عايزين 10,000 عابر يبقى شخص مليان بالرب، قادر يقدم الرسالة، قادر يتعامل مع مجتمعه، قادر يتعامل مع عيلته، قادر يتعامل مع أسرته، قادر يتعامل مع أصدقائه، قادر يتعامل مع الوضع الأمني والوضع الاجتماعي بتاع المجتمع. أنا عايز 2,000 عابر جوه السعودية من السعوديين، أنا عايز 3,000 عابر من العراقيين جوه العراق قادرين يتعاملوا ويتحركوا جوه المدن، ما عندهمش مشكلة في الإقامة، ما عندهمش مشكلة في الجنسية، ما عندهمش مشكلة في إن هيعيش فين، واللغة هو عارف اللغة، عارف الثقافة، عارف كل حاجة. ده الحلم اللي احنا بنحلم بيه، احنا مش بنحلم بحاجة لنفسنا، احنا بنحلم لملكوت الله.
1: أمين.
0: احنا بنحلم نوسع دايرة ملكوت الله، احنا بنحلم ازاي يكون في مرسلين في البلاد دي، ازاي يكون عندنا مرسلين جوه افغانستان، ازاي يكون عندنا مرسلين من الافغان نفسهم، مش من ناس تسافر، ناس تسافر تروح تقدم كورسات تعليمية، بس انا عايز افغان جوه افغانستان، انا عايز اتراك جوه تركيا، انا عايز ايرانيين جوه ايران، انا عايز سوريين جوه سوريا، انا عايز علويين جوه القومية العلوية،
1: وهكذا من كل شعوب.
0: بالضبط. يتم ازاي
1: لو حد يقدم $166 يبقى احنا كده داخلين على 12.
2: على 12.
1: 166 دولار و12 تلميذ ليسوع، كل واحد يقدم 1,000.
0: عارف كل واحد تلميذ من التلاميذ دي يقول لك انا نفسي نوصل لمرحلة النضج، قول انا بتبنى البلد الفلانية وانا بعضد من خلال قناة الكرمة عشان انا متبني البلد الفلانية، ونفسي ان ربنا البلد دي تكون للمسيح، ونفسي ان ربنا يعين ويهيئ ويشكل ويعد اعداد خدام من البلد دي جوه البلد دي. مين النهارده يقول انا متبني موريتانيا؟ مين النهارده يقول انا متبني التشاد؟ مين النهارده يقول انا متبني اليمن؟ مين النهارده يقول انا متبني المنطقه الشماليه للسعوديه؟ مين النهارده يقول انا متبني المنطقه المغلقه جدا جوه السعودية اللي هي المدينة ومكة والطائف اللي ممنوع أي حد مسيحي يدخل جواها. مين يقول انا متبني المنطقه دي ويكون مرسلين سعوديين او عرب عايشين جوه الدايره ال17

0: الثلاثيه دي اللي ممنوع اي مسيحي يدخلها، كلهم عبرين والرب بيستخدمهم جوه المنطقه دي. مين يقول كده؟ ليه ما عندناش الشغف ده؟ ليه ما عندناش الرؤيه دي؟ ليه ما عندناش الاشواق ان ربنا اتبنى بلد؟ مين يقول انا متبني قطر، البلد اللي صدرت ارهاب للعالم وكانت بتمول العالم والجماعات الاسلاميه على مستوى العالم؟ لا، انا متبني قطر ان الرب يصنع نهضه كبيره في البلد دي، وانا هدعم قناه الكرمة عشان اضمن ان رساله المسيح تستمر في قطر، ويكون عبرين قطريين وعبرين عرب عايشين في قطر يقدروا يقدموا رساله.
1: امين.
0: هي الاحلام دي لنا احنا بس ولا لكل شعب الرب؟ وانا عايز اقول كل واحد بيشاهدني، حلمك ايه لملكوت الله؟
2: المية ستة وستين جت من كاليفورنيا.
0: أمين.
2: فبقي دلوقتي بالضبط 12 تلميذ.
0: وعايز أقول لكل واحد، حلمك إيه ملكوت الله؟ مش حلمك إيه على الأرض. أحلامك الشخصية دي حاجة تاني، لكن هل بجانب أحلامك الشخصية هل هناك حلم جواك لملكوت الله؟
2: ملكوت.
0: أحلام ملكوت. هل جواك فكرة عن الملكوت؟ هل عايش للملكوت؟ ولا علاقتنا مع الرب البيت والشغل وتسديد الإيجار والشفاء الجسدي الاحتياج وجواز العيال وكلها أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا كلها أنا عايش في أنا كبيرة، أنا مستخدم رب، حاطط ربنا جوه الأنا الكبيرة، قافل ربنا جوه الأنا بتاعي. أحيانا كثيرة لا نفرق شيء عن الغني اللي اتكلم عنه المسيحيين، اهدم مخازيني، ابني لنفسي مخازن، اقول لنفسي يا نفسي كلها انا انا انا انا كبيره. الراجل ده عايش جواها. هو نكون، وانا لا اشاور على احد، اشاور على نفسي واقول اوعى اكون عايش جوه انا كبيره وحاطط ربنا جواها. فانا عايز ربنا هو يبقى الحساب الانا بتاعتي، وفينه هو وماذا عنه؟ ماذا في ربنا في حساباتنا؟ فين ملكوته؟ فين ما يخصه في حساباتنا في افكارنا؟ يلا شعب الرب، في اسم الرب يسوع، في لحظات قليله نلاقي 12 تلميذ كل واحد يحط $1,000 ويقول انا مشغول بالبلد الفلانيه، انا بصلي لاجل العراق، انا بصلي لاجل سوريا، انا بصلي لاجل كردستان، انا بصلي لاجل غزه، انا بصلي لاجل الضفه، انا بصلي لاجل لبنان، انا بصلي لاجل اوزبكستان عشان خاطر القسيس، انا بصلي لاجل طاجيكستان، انا بصلي لاجل الشيشان، انا بصلي لاجل افغانستان، انا بصلي لاجل بنجلاديش، بلاد كتيره جدا في العالم، بس ربنا بيحب الناس اللي فيها.
3: امين. اخ اندرو، يعني حضرتك وبتتكلم على الناس اللي محتاجة تسمع كلمة ربنا والبلاد الكتيرة اللي ذكرتها، احنا في وقت من الاوقات في مصر كنا زينا زي البلاد دي كلها، وكنا بنخاف حتى يعني احنا كمسيحيين ان احنا نبان اساسا احنا ماشيين زي قلت قبل كده مش جنب الحيطة، جوه الحيطة، يعني بنقول بس ايه يعني تقي الشر. بس النهارده بقى في اجتماعات للعابرين في الكنائس في مصر، انت متخيل؟ يعني النهارده بقى في اجتماعات للعابرين في الكنائس في مصر، عمرنا ما كنا نتخيل ولا نحلم ان يكون في حاجه كده. بس ازاي وصلنا لكده؟ لان ربنا وضع على قلوب ناس وشغلهم بان هم يكونوا بيساهموا في الخدمه اللي بتدعم الخدمه اللي بتوصل رساله المسيح للناس دي. انا ما افتكرش ان الكرازه في بلادنا مفتوحه ولا ان انا اقدر اتكلم حد اصلا، لكن انا شايفه ان عمل قناه الكرمة هو اللي عمل فرق كبير جدا، وان بقى في كميه عابرين ليهم اجتماعات، وكميه عابرين بيعبروا عن نفسهم، وكميه عابرين بيقولوا اعتراضاتهم في الاسلام، وكميه بقى ده الخدمه اللي واصله لكل الناس وبحريه. انا ما افتكرش ان احنا عندنا الحريه دي من خلال بلدنا. الناس دي عرفت الدور اللي عليها وساهمت عمل ربنا، واحنا النهارده احنا دورك فين انت؟ زي ما كان بيقول الاخ اندرو، احنا عايزين العالم يتغير من حوالينا بس واحنا مكتفين ايدينا. عمر ما حاجه هتتغير وانا مش بعمل الدور اللي عليا. عشان يحصل تغيير لازم انت تكون بتقوم بالدور اللي عليك، عشان ولادك يتغيروا لازم انت تكون بت تساهم في عمل الملكوت.

0: ساهم في وصول النور لولادك، علشان المنطقة اللي انت فيها تتغير لازم انت تكون بتقوم بالدور اللي عليك. طول ما احنا بنعمل نفس الحاجة وحبسين نفسنا جوه دايرة نفسنا، عمرنا ما هنكون بنغير اي حاجة ولا نغير نفسنا حتى. لكن عشان احنا نتغير، حياتنا تتغير، ولادنا يتغيروا، المنطقة اللي احنا فيها تتغير، لازم يكون في تلاميذ أمناء قلبهم على عمل الرب يسوع، قلبهم على الملكوت ورسالة الملكوت. لو انت تلميذ من التلاميذ دي وعايز فعلا المنطقة اللي انت فيها تتغير، عايز ولادك يتغيروا، عايز يكون في نهضة، عايز يكون في نور واصل لناس كتير معمية، اعمل الدور اللي عليك وساهم النهاردة في قناة الكرمة واسمع صوت ربنا وطيع. باقي لسه 12 تلميذ، واحنا بنقول مين اول تلميذ هيشارك النهاردة ومنين وعن منطقة ايه؟
1: امين.
0: فضل يا سيس.
2: امين
3: سيس جون.
2: امين. انا الفكرة بتاعت الاخ اندرو بتاعت الانا، فكر الملكوت مختلف. يمكن احنا محتاجين نعلم كتير قوي لان عن فكر الملكوت بالذات، لان الفكر الملكوت هو متسع عن فكر الانا او حتى فكر كنيستي، ان انا يعني
4: هي فيها انا برضه.
2: ما هي فيها الان فالان بامانه جديده هي سجن كبير جدا ابليس، زي انا مش هقرب من صلواتك وترنيماتك، ومش هقرب من عن قريب منك ان انا اقطع علاقتك مع ربنا، بس هحبسك في دايره اكبر شويه اسمها الانا. فانت مش هتقدر تتعامل مع الله بالطريقه اللي الله عايزك تتعامل بيها معاه، ولا هتوصل لك معونات الله في وقتها، لان انت مسجون في سجن اسمه، او احنا بنتسجن وبنسجن نفسنا كلنا احيان كتير قوي، بنخدع ونتسجن في دايره الانا ديت، والانا بتبقى محتاجه تتكسر. السجن ده بيبقى محتاج يتكسر، ومش هيتكسر غير لما افكر بفكر الملكوت. فكر الملكوت اللي هو ممكن انا اكون كخادم للرب مختفي تماما، مش بظهر، مش معلن، محدش يعرفني خالص، وكل مشاركتي يا اما انا بصلي من اجل عمل الله لان ده حلم كبير الرب مليني بيه، وبالتالي كمان ممكن اكون مشارك في العطاء المادي اللي بيحتاجه كلمه الله، وانا مش باين ولا ظاهر. ويمكن في ناس الرب وضعهم في المقدمه، الرب وضع ادوار، ادى ادوار في الكنيسه او في الملكوت وفي عمله، فالرب خلى حد ناس تبقى هي اللي في الوش، هي اللي بتحارب، هي اللي بتتقدم، هي اللي بتعلم، هي اللي بتتلمز، هي اللي حط عنق على زي ما بنقول راس على ايديها ومش هامم حاجه وماشيه. لكن اذا ما تواجدش فكر الملكوت جوه كل دوائر الكنائس اللي هي اللوكال تشيرش، اللي هي الكنائس اللي هي في المناطق، وابتدوا نشتغل او نعمل كلنا بفكر واحد. احنا مش ما عندناش عده الهه، احنا مش كل كنيسه بتعبد اله، ولا كل مجتمع عنده تارجت او عنده هدف مختلف. الرب لما جه يتكلم للتلاميذ اداهم هدف واحد، ذهبوا كلكم الى العالم اجمع. فده الفكر الملكوت، العالم اجمع. فكر الملكوت ان انا ابتدي نعمل جميعا مع بعض من اجل ان عمل الله زي يزدهر، زي يزداد ويتسع. فالصراحة يعني انا بخاطب، انا بصفتي قسيس وراعي الكنيسة ورعيت كذا كنيسة في حياتي اللي في 30 سنة اللي فاتت دولت، عايز اقول فعلا هي دعوة للاتحاد في عمل الرب، الكنائس اتحد مع الكرمة، لان فعلا العمل كبير قوي قوي قوي قوي، والحمل تقيل جدا، ولا يمكن فيه شخص ولا انسان ولا مجموعة صغيرة او مجموعة حتى دايرة اكبر شوية تقدر تشيل العمل ده كله، ده صعب جدا. وما كانتش كل الكنائس وكل اولاد الله المؤمنين بيفكروا بفكر منفتح شوية، ازاي عمل الله في الكرمة اللي بتمثلنا على الهوى، بتمثلنا في البث الفضائي، بتمثل عمل الله، بتمثل الكنيسة، بتمثلني انا، حتى لو انا مش بطلع في برامج عليها، بس هي بتمثلني كواحد من ابناء الملكوت، ابن للرب، فهي بتمثلني في عمل الرب، فأنا شريك. حتى لا يمكن الرب يكون بيعديها كده. في يوم الأيام لما نقف قدام كرسي الرب ونقدم حساب على وكالتنا، الرب يقول لك أيوة أنت كنت من المساهمين في عملي، أنت كنت واحد من اللي وضعوا في عملي

0: وأعطوا في عمل الكتير من المجهود ومن التعب ومن الصلاة ومن العطاء المادي، قد إيه مكافأتك هتكون كبيرة جدا. فصراحة إحنا محتاجين كمؤمنين كلنا، وأنا أولكم، إن إحنا نتحرر من من من فكرة التفكير في الذات، في الأنا، في خدمتي، في شغلتي، في دوري. أنا جبت كام واحد للمسيح، أنا كم واحد بيحضروا الكنيسة، أنا كم واحد، فدي كلها أنا مش ببني في ملكوتي. يا ما خدام بنوا في ملكوتهم والخدمة بتاعتهم بعد شوية ما كملتش، وقت، لأن بيبنوا في ملكوتهم، وده مش الدعوة. الدعوة هي بناء في ملكوت الله. ده فكر منفتح جدا، يا رب يوصل للكل، يحول الكنيسة من شعب بنقول عليه شعب الكنيسة إلى تلاميذ. يعني الحقيقة دوت احنا محتاجين نتكلم فيه كتير ونتغير كلنا فيه، ونكون فعلا بنساهم في عمل الرب، بنساهم في عمل الرب. فكر الملكوت، الرب هيتمجد جدا جدا، وناس كتير قوي هتنقذ من الهلاك، وناس كتير قوي هتتعلم وتتلمذ. والفكرة نفسها مش خدمة عشوائية، الفكرة نفسها انه يقام ناس مثلا تلاميذ من العابرين في بلد زي موريتانيا، وان الناس دي هي اللي تقوم بالدور بتاعها والدائرة تتسع. ده فكر ملكوتي برضو، دي فكر ملكوتي بحت 100%، اللي هو التقاطر في ملكوت الله. وكان الرب يضم كل يوم للكنيسة الذين يخلصون، فدي دوائر الاتساع في ملكوت الله. كلنا محتاجين نتحد مع بعض فيه، كلنا محتاجين نقف وقفة رجل واحد قدام الرب من أجل عمله. مش شغل، مش خدمة الأخ صامويل ولا خدمة الأخ أندرو بس، ده هم اللي الرب محملهم المسؤولية، واقفين قدام المدفع زي ما بنقول يعني. لكن لا، ده دورنا كلنا، كل رجال الله اتملوا بالرؤية دي، وابتدوا تكلموا فيها، وتكلموا الناس عنها، وتكلموا عن تأثيرها. نفس الكنائس وهي بتتكلم عن تعالوا نعبد الله بتقديم عطيانا، تقول كمان يا جماعة ده في عمل احنا مدعوين ان احنا نشترك فيه، ويكون فعلا بنوسع الأذهان لفكر ازاي نتحد كلنا. عارفين كانوا يجتمعون معنا بنفس واحدة، يمكن النهاردة ما نقدرش نجمع العالم كله بنفس واحدة في مكان واحد، لكن نقدر بالروح الواحد اللي فينا كلنا نتحد في عمل الرب، ونحط ايدينا من اجل عمل الرب. قد ايه الكنيسه هتتغير، الخدمه هتتغير، الملكوت نفسه هيبدر نور جديد وعمل جديد، وناس بتتخلى عن نفسها وعن ذاتها وعن تفكيرها في نفسها. لكلنا بنتجه اتجاه واحد، وعينينا بتتجه اتجاه الرب يسوع بس. هي دي الوحدة على فكرة، هي دي الوحدة. الوحدة مش أعمال نعملها، ولا نصلي نعمل مثلا نصلي مع بعض وبعد كده كل واحد يروح في مكانه وترجع عريمة لعادتها القديمة زي ما بيقولوا، كل واحد بطريقته وتفكيره. لا، الوحدة نحن كلنا نحط ايدينا في عمل الرب واحد، ونقول يا رب أصل العمل ده كامل، العمل ده بيوصل للكل من أجل الكرازة ومن أجل التلمذة ومن أجل حل مشاكل أسرية، من أجل حل مشاكل مادية كمان، آراء بتتقال في الاستثمارات، ففي شامل كل حاجة. فقد إيه إحنا كلنا مدعوين إن إحنا نتحد مع بعض، ناس ما تعرفش بعض من العالم كلها، بس جسد واحد. الرب قال كده إن إحنا جسده، إحنا جسد واحد مش متفرق. فاحنا باسم الرب يسوع بصلي ان يعني انا بتكلم بقالي 5 دقايق، هو 10 دقايق والرقم 12
1: زي ما هو
0: ما بقاش 11 حتى.
2: هو في 1000 يعني دولار 1000 جنيه من مصر، فنزل دلوقتي 11980
3: 11980
1: احنا بنتكلم على 12 تلميذ. الرب يسوع ساب لهم رساله، اذهبوا الى العالم كله واكرزوا بالانجيل. كل واحد قام بالدور اللي عليه، كل واحد بعد صعود المسيح ما عادوش يوعظوا بعض ولا قعدوا يروحوا يتجمعوا مع بعض في العلية ويرنموا مع بعض ويتكلموا عن ذكرياتهم مع الرب يسوع ويروحوا وخلصنا على كده. لكن كل واحد أدرك مسؤوليته وصدق في الرسالة اللي الرب يسوع أوصى عليها وائتمنوا عليها. وكل واحد راح في حتة عشان يوصل رسالة المسيح. وانت النهارده كتلميذ بتعمل ايه؟ بتفكر ازاي في وصية المسيح ليك؟ بتكرز ربنا ازاي؟ الرسالة وقفت عندك، ما قمتش بالدور اللي عليك، كتير هتخسر كتير انت وعيلتك، ولا قلبك مليان بالشغف ومليان بانك انت توصل فعلا.

0: فعلا وتكون أمين في خدمتك لربنا وتوصل رسالة المسيح. أتمنى أن يكون في الأمانة دي في قلوبنا، أن احنا نكون أمناء في توصيل الرسالة اللي ربنا وضعها على قلوبنا. الرسالة ما كانتش الوصية دي ما كانتش للتلاميذ بس، لكن الوصية دي لينا احنا لغاية النهاردة. وعايزة أقولك يمكن وقتها التلاميذ ما قدروش يعملوا حاجات كتير اتعملت النهاردة من خلال قناة الكرم. هم وصلوا لبعض البلاد اللي حواليهم، لكن احنا النهاردة بنوصل للعالم كله فعليا. هما بطرس اتكلم بألسان الوقت علشان كل واحد يفهم بلغته. النهاردة كل واحد بيفهم بلغته مع التكنولوجي، مع التكنولوجيا والتقدم والتطور اللي احنا فيه. ونشكر ربنا ان قناة الكرمة بتواكب ده وبتستغل ده لعمل ربنا وملكوت الله. تعال اعمل دورك، وفعلا بص لنفسك كتلميذ للرب يسوع. يا تلميذ يا مش اي حاجة خالص. فلو انت تلميذ قم بالدور اللي عليك وادرك المسؤولية اللي عليك.
1: على فكرة ال 12 تلميذ كمان يا اكتمل كانوا يعني ما كانوش اغنية،
0: لا ده كانوا صيادين وكانوا غلابة اساسا.
1: وحتى لما خرجوا وراحوا في عمل الرب كانش عندهم اللي يتسدد احتياجهم، لكن كان الادراك والفهم بالمسؤولية ان حطوا حياتهم. فانت صح، والمفتاح في الكلمة اللي انت قلتيها اللي هي المسؤولية، الاحساس او حمل المسؤولية في عمل ربنا
0: وحطوا حياتهم
1: بالظبط.
0: يعني هم مصدقين لدرجة ان هم بيبذلوا نفسهم.
1: ده حقيقي. يا رب قيم مسؤولين باسم يسوع.
0: امين.
2: امين.
0: اتفضل يا اخي.

0: امين يا رب يؤمن ببركه أمين. بركه تتضاعف الليله في اسم الرب يسوع في باقي الدقايق اللي باقيه من حلقتنا. واندرو محتاجين 12 تلميذ ليسوع ب $1,000
1: او موجودين صدقني وبيسمعونا
0: او صدقني مصريين 50,000 معايا $1,000 $50,000
1: انا فاهم قصدك موجودين وال 12 موجودين ال 12 تلميذ موجودين وبيسمعونا. لكن السؤال انت عايز تكون تلميذ للمسيح دلوقتي عايز تبرهن عن ده عايز تعلن عن ده وتعمل خطوه كبيره وتقول له يا رب انا جاي اكون بشهد عنك بشهد عن عملك وجاي يا رب اشارك في العمل ده وجاي يا رب اغير الارقام دي. حط خطوه النهارده وغير الرقم ده اللي انت بتعمله انت بتوصل رساله حياه اللي انت بتعمله انت بتوصل رساله خلاص اللي انت بتعمله انت بتوصل رساله فرح اللي انت بتعمله انت بتوصل رساله امان اللي انت بتعمله انت بتوصل بركه لناس كتيره جدا. اقف دلوقتي كنت تلميذ للمسيح من واحد من ال 12 اللي الرب بيدور عليهم وبينادي عليهم وغير الارقام دي. قادر تشيل 2 قادر تشيل 5 قادر تقفل الرقم اعمل كده لان كل عمل انت بتعمله انت بتعمله لصالح ملكوت الله.
0: بص هو ممكن حد يقدر يقدم 10,000 وينهي الموضوع
1: اللي هيقدم 10 يقدر يقدم ال 12
0: او ال 12 او ال 13 هم باقيين 12 شوية
2: 12900
1: بقى هي 11 بقى 9-2 عنده
0: لا ماشي 9-2 لا لا لا 2 احنا داخلين كده على 2.5 دلوقتي بس انا داخلين خلاص انا كده هطبع 24 ساعة مفيش كلام يعني
1: تاخدوش على الكلام
0: لا بصراحة يعني الموضوع محتاج شجاعة ومحتاج ثقة شجاعة اللي انت تاخد خطوة وثقة في وعد الرب شجاعة اللي انت تاخد خطوة وثقة في مبدأ الكتاب شجاعة إيمان وثقة في الوعود. فتعال أنا وإنت النهاردة يكون لنا شجاعة وإيمان في وعود الرب وفي الكلمة. الحق لنا محتاج كثير جدا من الناس اللي تزرع وتزرع بسخاء. عايز أقول لك حاجة لو قدمت لو يعني كل مبلغ يقدم يستخدم بكل حكمة ويستخدم عايز أقول بكل أمانة. فكل مبلغ حضرتك بتقدمه بيستخدم مفيش حاجة بتقعد بل بالعكس دايما في احتياج. فلاحظ ان كل دولار بيقدم في قناة الكارما بيوصل الرسالة لألف شخص. الكلام ده مش كلامنا احنا ده كلام الناس اللي جات من بره وعملت ودرست التأثير بتاع قناة الكارما والشفافية المادية. فكل $1,000 حضرتك هتقدمها دي مليون شخص بيسمع رسالة المسيح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. فنفسي نشوف نقلة جامدة تشيل المبلغ ده. وممكن حد يقدر يقفل الحلقة زي ما حصل امبارح سمعت حد يقفل الحلقة ويقول الباقي ده على

0: عينا باسم الرب يسوع. فتعالى يكون عندنا سباق في العطاء. لو سمعنا قدم اي تقدمه، اي تقدمه تقدر تخش على الكيو ار كود ده، تقدم تقدمتك وتخش تنام وانت واثق اللي انت بتزرع في حقل الرب، والله لا يبيت لاحد مديون بل بالعكس يكرم الذين يكرمونه. اتفضل اسيس.
1: امين. الرب يكرم الذين يكرمونه. وتأملنا في الآية بتاعت شعار اليوم أو العيد الحصاد، إن يعوبيس كان واحد من أشرف من إخواته كلهم، وزي ما قال أسيس شادي إن هو كان بيكرم الرب أكتر من كل إخواته. وقد إيه الجزئية دي مهمة جدا جدا. هل أنت تريد أنت، وعلى فكرة كلمة أشرف برضو دي مش غلط، يعني لأن كأنه من عدم الشرف والأمانة أن يكون ما بكرمش الرب من عطاياي. لأن لما الرب يقول في سفر ملاخي سلبتموني، يعني بالبلدي سرقتوني، أنتوا معناه أن أنتوا ما كانش عندكم شرف، ما كانش عندكم أمانة في علاقتكم معايا. فده مهم جدا أنا أعرف أن الأخ يعبيز دوت لأنه كان كده، فلما جه يطلب من الرب البركة الرب ما منعهاش عنه، قال ليتك تباركني. لكن كمان كان راجل دوت من حلاوة الصلاة دي، واحدة من أقوى الصلوات يمكن اللي بنحب نصليها ونقولها بس ما بنفكرش في أبعادها كلها، إن الصلاة دي كأنه بيقول يا رب لما هتباركني أنا عايز البركة دي من إيدك أنت، ولما تكون من إيدك أنت الأمان إن البركة دي تفضل في حياتي، إنك تكون أنت معايا، يدك هي اللي معايا، ده الأمان لبقاء البركة في حياتي. والبركة مش المادية، البركة هي حضور الله. ليتك تباركني وتكون يدك معي، إن أنت في حضورك في حياتي وحضورك معايا مفيش حاجة أنا هحتاجها، لأنك أنت يكفي وجودك في حياتي. وكمان حاجة تانية، وتحفظني من الشر. الناس اللي ممكن تكون بتتبارك لكن هي مش بتكرم الرب، عرضة ببساطة جدا جدا ان البركة اللي في حياتهم تسلب، زي ما هم بيسلبوا الله هم كمان يتسلبوا
0: الاكل. ما هو قال همنع الاكل
1: بالظبط، هو قال نفس ملاك ثلاثة برضو قال نفس القصة ديت. فانا كتير قوي بستقبل، انا من بدون معرف او بدون دراية، انا الشر او الشرير بيخترق حياتي ساعات. انا بقى عندي فلوس كتير وعندي امكانيات كتير وعمال اقول اشكرك لان انا عندي فلوس ان انا اعيش الايام والسنين الجايه بدون احتياج، وفجاه يحصل حاجه. ياما ناس سمعنا ناس كتير قوي خسروا فلوسهم في حاجات حوادث سريعه كده حصلت في حياتهم، مفاجآت، خسروا الالاف والملايين من فلوسهم. لكن صلاه يعوبيس كانت تحفظني من الشر حتى لا يتعبني، عشان ما يسببش تعب في حياتي. انا عايز اقول البركه اللي من ايد الرب احسن واعظم بكتير جدا. لو انا اخذت يعني اجتهدت وعملت مجهود كبير جدا جدا عشان احوش فلوس وعشان يبقى عندي خزين للمستقبل، بركة الرب تغني ولا يزيد مع تعب. بركة الرب تكفي. ولما تحفظني من الشرير، لما صلى الصلاة دي بيقول له انت يا رب اللي تباركني بس، مش عايز حد تاني يباركني، وتكون ايدك معايا وانك ان حضورك يكون في حياتي، فيحفظ الامان الوحيد هو في بقاء البركة، هو وجودك انت في حياتي مش وجود اي حاجة تانية. نمرة ثلاثة، انا مش عايز اتعامل مع الشرير خالص، احفظني من الشر حتى لا يتعبني. لما صلى ثلاثيه الصلاه ديت، وهو كان بادئها في البدايه انه كان اشرف من كل اخواته لان كان يكرم الرب، يقول الكتاب ويختمها فاتاه الله بمساء. ليه صلواتنا كتير مش مستجابه؟ يمكن ناس كتير قوي تسال، احنا بنصلي وبنطلب وبنحط قدام الرب، وبيبقى عندنا ساعات ايمان وعندنا ان الرب يتدخل في التحديات بتاعتنا، بس مش بنشوف استجابات. هقولك ممكن انت اللي عامل الحاجز. عمر الرب بيبقى عايز يوصل لي بركته ويوصل لي تدخلاته ويعلن حضوره في حياتي، بس لان انا باجي اطلب من الرب لكن قلبي مغلق، قلبي مقفول، ذهني مقفول، ان انا اتعامل مع الله بقوانين الملكوت وبطريقة الرب مش بطريقتي انا، فبلاقي نفسي ان البركة اتقفلت. مش لان هو اللي قفلها، انا اللي قفلتها بنفسي، قفلتها كأني قفلت الباب في وش الرب وقلت له يا رب بص بقى، يعني انا عايزك تباركني بس مش عايزك انت، انا عايزك تكون يدك معي بس سيبني اتصرف بطريقتي وباسلوبي. لا، ما ينفعش. انا يا اما باخد الرب كده في حياتي باكج واحد و

0: اعيش حياتي في الملكوت بطريقه الرب, يا اما من بدايتها كده اقول له رب خلاص انا هعيش حياتي زي ما انا عايز وعرضه للاحداث اللي عماله تجري في الدنيا ديت, من خسائر, من اقتصاد عمال يقع في كل بلاد العالم, في حروب, في امور كتيره جدا ما نعرفش جايه رايحه فين. لكن انا اعرف حاجه واحده, انا كابن للرب بعلن وبكل صدق وبكل امانه الساكن في ستر العالي في ظل القدير يبيت. هللويا.
1: امين.
0: لان الرب هيكون ملجا لي في يوم الشر. الشر ممكن والضلمه تيجي تغطي الامم كلها, لكن اللي عايشين في ستر الرب ما يقربش الشر منهم, ما يقربش الخساره ولا تقرب اللعنات ولا تقرب اي حاجه صعبه منهم. اكتر ممكن الصعوبات تقرب من حياتنا, لكن تاثيرها ما يكونش تاثير اللي جاي في العالم, لان انا بكون في ايد الرب, محفوظ في ايد الرب. انا مش هروح السماء الا في الميعاد اللي الرب عايزني اروح فيه, فما فيش حاجه هتقدر تغلبني ولا تهزمني ولا تعطل عمل الله في حياتي الا لما الرب هو اللي يقول ده يوم انتهى خلاص. فانا لو ما عنديش الامان ده او الاحساس بالامان ده انا هخاف, انا هعمل حسابي ان انا 10 سنين اللي جايين دولت لازم يبقى عندي مدخرات كفايه ليهم. لكن انت في مقابل كده ايه, ناس كتيره بتهلك في مقابل كده إيه؟ عارفين على ايه بتهلك؟ يعني ما فيش رجاء, يعني ما عندهمش امل تاني. ما هو اللي خلاص اللي بيموت مش على رجاء القيامه ما عندوش رجاء تاني في القيامه الى جهنم, وده مش مشيئه ربنا او مش اراده ربنا. لكن لما انا اكون عارف ومتاكد ان في ناس كتيره هتخلص وهتعرف الرب وهتنقذ ابديتها, مش هتنقذ من حادث عرضي ولا من حاجه وقتيه, ابديتها الى الابد, وانا اكون بمنع نفسي او بمنع قلبي او بقفل جيوبي كده في وش ربنا, يبقى انا للاسف للاسف محبتي للرب مش حقيقيه, والمسؤوليه مش واصله لي اساسا للرب عايزني اتحملها. فانا بامانه جديده بصلي وبتمنى من الرب النهارده ان في صحوه حقيقيه تحصل عند الموجودين, مش 12 بس, احنا عايزين بنعمه ربنا احتياجات عيد الحصاد تتسدد بالكامل وبزياده كمان, علشان العمل ما يقفش ومش هيقف باسم الرب يسوع, مش هيقف. اللي خلاه 22 سنة يكمل هيكمل الى يوم مجيء المسيح, لكن في نفس الوقت لابد ان المسؤولية تكون على عنقنا وان احنا كمان نقف كلنا ويزداد اعداد الناس الاحباء اللي بيشاركوا مش بيقلوا. ده المفروض يزدادوا كل سنة على قد الاحتياجات اللي عمالة تزيد. انا كل عيد حصاد فيه مفاجأة, الاي اي واستخدامه في الخدمة, الشباب والوصول لهم التقنيات الجديدة, الاول نيشن, اللغات المختلفة, الناس اللي قاعدة النهاردة في ايران في وسط الحرب ويفتحوا القناة الفضائية لان ما عندهمش انترنت مقطوع عنهم, يتفرجوا كده يلاقوا باللغة بتاعتهم الفارسية, مع ان اللي بيتكلم بالعربي عادي, لكن التكنولوجيا بتوصل لهم اللغة بتاعتهم, فيسمعوا عن يسوع مرة واثنين وثلاثة ويبدأ الروح القدس يتحرك. ما الروح القدس بياخد الكلمات اللي بتعلن على فم الأحباء المستخدمين ويتحرك بيه للقلوب ويخترق القلوب, فالناس دي تتوب, الناس دي تعرف الرب, الناس دي تمشي ورا يسوع والعالم يتغير. بدل ما إبليس هو اللي عمال ياخد الناس الشر, تيجي تلاقي يسوع استخدمك انه ينقذ الناس دي وياخدهم في طريقه, وده الطريق الأبدي, ده طريق الحياة الأبدية, ده طريق السماء, ده الطريق اللي الرب داعينا ان احنا نشتغل فيه ونسعى فيه, لان ده موطننا, ده اللي هنكمل فيه الى الأبد. فانا يعني بامانه انا ال 12 واحد يعني ما اتحركوش حتى, بقوا 10 لغايه دلوقتي, فباسم الرب
1: في 100 من استراليا, فاللي باقي دلوقتي 11675.
0: ستيل 11
1: 11675, ما زالوا 12 تلميذ للمسيح.
0: يا رب اسم يسوع لا شعب الرب. يعني انا
2: استاذ جون يعني قلت كلام مهم جدا, تعرف في ناس يبقى دخلها بسيط لكن تحس ان هي عايشه عيشه كويسه والخير مال البيت, وفي ناس دخلها كتير لكن على طول بتتكلم محتاجه.
0: صح.
2: مش ده احنا بنشوفه في حياتنا؟
0: صح.
2: يعني ناس بامكانيات بسيطه بيتها مفتوح ومليان خير وبركه, وناس امكانياتها ضخمه وكبيره بس محتاجه, على طول عندهم احتياج. هي دي البركه اللي سيجون كان بيتكلم عنها.

دخلت بيوت صدقيني يا اختي امل, ناس اغنيه بيدعوني ساعات اصلي او كده, لكن تخشي بيوت قصور مش بيوت, لكن تخشي تحسي بروح الفقر. تخيلي روح فقر بامانه شديده جدا, لان ابليس فعلا بيخدع ان ابني. فبتلاقي ان الولاد تاهوا, الخسائر في حته تانية, وما عندهمش الاحساس بالشبع.

0: هي أباركك وتكون بركة.
1: صح.
0: ما قالوش أباركك وحوش البركة. لو حوش البركة هتقف عند حتة.
1: صح.
0: هتبقى ليميتد. هتبقى يعني هو بس اللي بيستنفع بيها لغاية ما يزهق منها أو خلاص فقدت معناها. لكن لو البركة الرب إن أنا أبارك بيها كثيرين هتفضل بركة تيجي وتروح لناس تانيين تيجي وتروح. فزي كده مجاري المياه. عارف زي شجرة مغروسة عند مجاري المياه. المية بتجيلها على طول وتدي ثمر. المية بتجيلها وتدي ثمر. أنت مين فيهم؟ عايز الشجرة اللي عند مجاري المياه اللي بتدي ثمرها في أوانه وورقها لا يزبل؟ ولا عايز شجرة مطفية وعايز بيت فقير روحيا ومفهوش فرح مفهوش حياة؟ لسه باقي 12 تلميذ. يعني زي ما كان بيتكلم الأخ أندرو من شوية، احنا لو قلنا التخفيض في ميسز ولا واتيفر أي المحل ولا الشنطة اللي هي بياخدوا اللي هتدي حياة أبدية اللي كان بيتكلم عنها من شوية اللي هي بألوفات كتيرة طوابير عليها، بنجري على الرخيص وبنسيب الغالي. من الآخر بنهتم بالحاجة الفانية اللي مش مكملة وبنسيب الحاجة اللي جوهرها كبير وعظيم. بنهتم بالنفايات اللي قال عليها بولس الرسول.
1: صح.
0: فضل
2: إيه رأيك بقى نختم بالترنيمة ونكمل الباقي ده نفتتح بيه الحلقة بكرة؟ لأن أنا بصراحة حاسس ب
0: احنا بنعتذر منك يا سيدي.
2: لا لا لا
0: حقيقي بجد.
2: لا لا حاسس بان
0: مش عارفه اقول لك
2: ان ب يعني ما فيش استجابه والوقت بيروح. فتعالى نختم بترنيم.
1: امين.
2: وتعالى نسبح اسم الرب ونشكره على اللي جه.
1: امين.
2: ونختم الحلقه ونبتدي بكره بقى. اتصل بحد تعرفه قول له لا ده عندهم عيد حصاد. انا عارف ان الوقت اتغير. امتى عيد الحصاد؟ لا احنا دلوقتي في مايو. مبدرين وهيفضل في مايو. فاعرف وتعرف الناس اللي حواليك وباسم الرب يسوع بكره يكون في استجابه اقوى من كده عشان نقدر ننجز في المبلغ اللي باقي اللي هو فوق 400,000. اتفضل يا بيتر.

0: آمين.
1: أعزائنا المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات عيد الحصاد. رب يبارككم ويحفظكم ويضيء بوجهه عليكم ويجعلكم دايما مثمرين في عقله. نشكر كل ضيوفنا الأعزاء، أخويا أندرو، أمل سليمان، والأسيس جان، وأخونا بيتر. رب يباركك أكتر وأكتر، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة في نفس الوقت وفي نفس الميعاد بكرة. ربنا معاكم، تصبحوا على خير.

هلو، انا اسمي منى، وبس عايزه بقول اشكر ربنا من اجل قناه الكارما، لان هي فعلا قناه جميله جدا جدا، وهي فعلا استجابه صلاه، لاني كنا من زمان بنصلي ان الرب يوصل في كل مكان، والرب خلق الكارما والخدمه اللي في الكارما عشان يلمس ملايين من القلوب في كل مكان، ودي معجزه واستجابه صلاه. فالمجد يعود للرب يسوع المسيح، الهنا الحي اللي بيسمع وبيستجيب كل طلب حسب قلبه وحسب مشيئته. في الكارما الصراحه بنلاقي التعزيه، بنلاقي النمو، وبنكبر، بنتعلم، بنتشدد، بنتقوى. And not only that, anytime عندك question او في a prayer request، بتكلم قناه الكارما، بتلاقي نفوس بترد عليك، بتكلمك، بتشجعك، بتصلي معاك. ودي this is something يعني you cannot take for granted. It's a gift from God. وtruly في ناس كتير بتروح تدفع مصاريف كتير جدا جدا جدا، وتروح تشوف psychologist و depression attacks that need to be resolved. وصراحة محدش بيعرف يحل المشاكل غير اللي خلقك وصنعك على صورته، هو اسمه يسوع المسيح، ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا بشكر ربنا من أجل قناة الكارما، من أجل العمل الجميل دوت واستجابة الصلاة. وبشجع if God puts it on your heart أني فعلا تدعم العمل ده اللي بيتمم قصد مشيئة ربنا، أني بيعلن حب يسوع وخلاص يسوع وشفاء يسوع للنفوس اللي محتاجة.

0: فمش كل مكان عنده الابيليتي ان هم يروحوا الكنيسه او يسمعوا خدمه، فقناه الكارما هي دي الوسيله. فانا بشكر ربنا من اجل الخدمه دي وبشجع كل واحد. Encourage this ministry because I really believe the word of God says that a cup of cold water done for in my name, you will have a reward. فلما ندعم عمل بيكرم الرب وبيمجد الرب اكيد الرب هيكافئك بحاجات حلوه كتير. وفي anything just the peace of God that passes understanding. وان الواحد يعرف ان يسوع حي في حياته ومحوطه سور نار من حوالينا ومجده في وسطينا. I just want to encourage everybody that watches the karma to pray for the karma and support the karma whatever the Lord puts on your heart. And I promise you will not regret it because the kingdom of God is worthy. Our King is worthy of everything we do for His name. In Jesus' name, God bless you all and reach you wherever you are and just cover you and protect you and guide you and lead you in His truth and His light. You and your families and your loved ones in the name of Jesus. Amen.
1: Salam al-Rab. أنا تغريد ضاحي من متابعين قناة الكرمة. القناة المشهورة اللي بتحب الرب. بتمنى من الكل أنه يتابعوا هاي القناة ويكونوا من المساهمين ومن الفعالين فيها لدعمها مادياً وروحياً وكل شيء هيك شغلات حلوة. وسلام الرب لكم.
2: ندعو الجميع أنه يدعم قناة الكرمة لأنها تنتشر عبر الساتلايت في العالم كله، لدرجة أنه أنا بتفرج على قناة الكرمة عن طريق الصين مش من طريق أمريكا، لأنه عندي الإنترنت تشيبس جاي من الصين. فماني تشانلز ومنا دعم لهم عشان الله يقويهم ينشروا كلمة المسيح ليتمجد اسم الرب يسوع المسيح.
3: هاي أنا اسمي هناء وهنا في كاليفورنيا بحضر النهاردة البانكويت بتاع قناة الكرمة. يعني it's a great privilege وبركة كبيرة قوي ان احنا نشوف رسالة المسيح على الميديا. اجمل حاجة كرمة كانت سبب بركة في حياة بابايا ومامتي. They were very godly people، كانوا بيحبوا ربنا جدا بس old age kept them home. وقناة الكرمة brought the message of Christ every day to them، brought التسبيح لبيتهم، brought الصلاة لبيتهم all the time when they were not able to go to church. It was a great blessing. أشجعكم كلكم تتفرجوا وتقضوا وقت وتصلوا علشان الخدمة تكبر وتزداد وربنا يوصل لناس أكتر through الكارما. بشجعكم إنكم تدعموا القناة و you pray for it, you support in any way you can, financially, emotionally. كل شيء مترحب بيه because it's a great ministry. Thank you.
4: سلام الرب لكم. أنا منال حلو من كنيسة الأرلي تشيرش للأسيس عصام حداد، من متابعي قناة الكرمة، من برنامج أطلبوا وتجدوا للأسيس عصام. بتمنى من الكل أنه يقدر يتابع هذا البرنامج الحلو عشان يوصل لكل أنحاء العالم. نطلب دعمكم عشان توصل كلمة الرب وكل الناس قدر تسمعها ونصلي كلنا مع بعض. سلام الرب لكم.

0: اسمي جميل معوض رياض، وكنت بشتغل في المعمار، بس كان عندي غضروف وعملت عملية ولجأت لكرات الكرمة يشكروا ألف ألف شكر وكل عام وانتم بخير. وكنت قلت لهم عايز أعمل مشروع، قالوا حاضر نعمل لك مشروع عشان أصرف على أولادي. فجي عملت المشروع الحمد لله وبقوا معايا، وكل عام وانتم بخير، وبقدم لهم ألف ألف شكر للعمر كله.
1: مساء الخير، أنا اسمي هاني من مصر، وحبيت أشكر كرات الكرمة إن هم وقفوا معايا في حاجات كتيرة جدا. أولا كانت بنتي كانت تعبانة وكانت عايزة تعمل عملية اللوز، وما كانش معايا فلوس خالص.

0: نعملها، وكانت حالتها وحشة جدا. وقفوا معايا وساعدوا بنتي وعملوا لي عملية اللوز، وأنا ظروفي صعبة جدا، والدي ووالدتي متوفيين وأنا مريض سكر. كنت نفسي إن أنا أعمل مشروع بسيط ليا يقدر يدخلي دخل لأطفالي وليا اللي إحنا نقدر نعيش. بصراحة هم تواصلوا معايا وقوموا شوفنا الظروف، فراحوا جابوا لي موتوسيكل وبقيت شغال عليه، والحمد لله ربنا كرمني، وشكرا على كل واحد وقف جنبي منهم، ويكتر ألف خيرهم وربنا يعوضهم أضعاف أضعاف.
1: أنا اسمي ياسر سمير نظير، كان عندي بدر تحت الركبة سكر، وتواصلت مع القناة الكرمة. هم أنا كنت عايز جهاز، يعني هم مدوني بالفلوس إن أنا جبت جهاز، وأشكر قناة الكرمة فعلا ربنا يخليهم، وأنا تواصلت معاهم وهم ما كتبوش خبر، يعني على طول اتبرعوني بالفلوس وجبت الجهاز، والحمد لله بشكر ربنا وأشكرهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا.
2: أنا اسمي بسمة، مامتي كانت محتاجة مساعدة علشان بابايا توفى، احنا 5 بنات، وكان أختي لسه بتتجوز، ونشكر ربنا إن قناة الكرمة قدرت تساعدنا بمبلغ وعطتنا، فشكرا خالص ليهم، وربنا يعوض تعبكم خير، وشكرا لمحبتكم، وربنا يديكم نعمة دايما تقدروا تساعدوا الناس كتير محتاجة حاجات زي كده.

السلام ونعم عليكم اخواني وكل المشاهدين اللي يشاهدونا. انا اسمي ماهر من ولايه ميشيغان في امريكا. احب اشجعكم اشياء من الاشياء اللي صارت معي وتمجد الرب بها من خلال قناه الكرمه اللي هي الصلاه. كان ب 2000 وعلى ما اظن كانت 2020 واحد من الاشياء اللي صارت انه صرت حاله كوفيد ووصلت حاله الى حاله الموت. وكانت زوجتي دائما تصلي لي وتتصل بقناه الكرمه وكان الاخوات هناك دائما يصلون وياها ودائما يجاوبوها والكنيسه كانت تصلي وكل العالم كان يصلي. واشكر الرب يسوع المسيح انه اني كان عندي كنت فاقد الحياه لان كنت بالاي سي يو لمده اكثر من 7 ايام وما كان اكو اي شيء مبرر انه اني اطلع. بس نشكر الرب يسوع المسيح كان هناك اكو امل انه اني اطلع لانه هو الرب الوحيد املي. ومن خلال هذا القناة كرمة والخوات والإخوان اللي كانوا موجودين بقسم الصلاة كانوا دائما يتابعون الحالة مع زوجتي ودائما يتصلون بزوجتي ودائما يصلون مع زوجتي ويطمنوها بأنه الرب راح يشتغل. ونشكر الرب الرسول المسيح الرب اشتغل ورجعت للحياة ووصلت لهالمرحلة بأنه هسه صرت خادم بكنيسة وكل شيء. أنا أطلب من الرب يسوع المسيح أنكم تدعموا هاي القناة مو على مود اي شيء، لا على مود انه الصوت هذا يوصل الى اصغر مكان بالعالم وهم اللي يوصلون الى ما يمكنات بالعالم. واطلب من الرب يسوع المسيح يكونوا سبب بركه لخلاص نفوس كثيره. بس شو راح يكون هذا الشيء؟ بدعمكم وبتشجيعكم وبصلواتكم. اشكر الرب عليكم واشكر على كل واحد يتابع هذا الفيديو والرب معاكم. مع السلامه.

أنا مرقص من مصر، تواصلت بقناة كارما وعامل عملية قلب مفتوح، وزوجتي مريضة بالقلب والسكر وعندها الضغط وحساسية على الصدر،

0: تواصلت مع يعني بشكر قناه الكرمه وادوني فلوس وعملت مشروع وربنا يبارك فيهم.
1: انا اسمي بيتر من مصر، عندي ضمور شبابي وكنت بعاني من فتح الجمعيه وكده ولجأت لقناه الكرمه. قناه الكرمه بصراحه اتشرفوا لينا وبعتوا لي بركه الحفاظات ووقفوا معانا وربنا يبارك حضرتكم ويبارككم كلكم يا رب. واحنا فرحانين برضو ان انتوا وقفتوا معانا واستمعتوا لنا واشكركم بصراحه كتير يعني ان انتوا استمعتوا لنا في ايام صعبه زي دي. وبصراحه يعني احنا كنا محتاجينها بجد لان انا ببقى قاعد في البيت ما فيش حد بيساعدنا يعني. واول ما لجأت لقناه الكرمه استجابوا لينا وبعتوا لي البركه وجبت الحفاظات وجبت كل حاجه واشكركم كتير بصراحه.
2: مساء الخير، انا وداد عزت اللي كنت محتاجه مساعده لمامتي ان هي تعمل عمليه ورم في المخ. وبشكر ربنا وبشكر قناه الكرمة ان هما ساعدوني واحنا دلوقتي ماشيين في الاجراءات والتحاليل بنعملها عشان الدكتور يحدد عمليه وتتعمل. شكرا جدا لقناه الكرمة وشكرا جدا لربنا.
3: انا طبيب صصيف في الاقصر، انا انسان مريض عندي ضعف في عضلة القلب وعندي ضيق في الاوعيه الدمويه وعندي ضغط وسكر. اشكر القناه كتير كتير بيساعدوني كل شهر مبلغ، ربنا يعوضهم خير حافظ عليهم.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

هلو، انا اسمي منى، وبس عايزه بقول اشكر ربنا من اجل قناه الكارما، لان هي فعلا قناه جميله جدا جدا، وهي فعلا استجابه صلاه، لاني كنا من زمان بنصلي ان الرب يوصل في كل مكان، والرب خلق الكارما والخدمه اللي في الكارما عشان يلمس ملايين من القلوب في كل مكان، ودي معجزه واستجابه صلاه. فالمجد يعود للرب يسوع المسيح، الهنا الحي اللي بيسمع وبيستجيب كل طلبه حسب قلبه وحسب مشيئته. في الكارما الصراحه بنلاقي التعزيه، بنلاقي النمو، وبنكبر، بنتعلم، بنتشدد، بنتقوى. And not only that, anytime عندك question او في a prayer request بتكلم قناه الكارما، بتلاقي نفوس بترد عليك، بتكلمك، بتشجعك، بتصلي معاك. ودي this is something يعني you cannot take for granted, it's a gift from God. وtruly في ناس كتير بتروح تدفع مصاريف كتير جدا جدا جدا، وتروح تشوف psychologist و depression attacks that need

0: to be resolved. وصراحة ما حدش بيعرف يحل المشاكل غير اللي خلقك وصنعك على صورته، هو اسمه يسوع المسيح، ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا بشكر ربنا من أجل قناة الكارما، من أجل العمل الجميل دوت واستجابة الصلاة، وبشجع if God puts it on your heart أني فعلا تدعم العمل ده اللي بيتمم قصد مشيئة ربنا، أني بيعلن حب يسوع وخلاص يسوع وشفاء يسوع للنفوس المحتاجة. فمش كل مكان عنده الابيليتي ان هم يروحوا الكنيسه او يسمعوا خدمه، فقناه الكارما هي دي الوسيله. فانا بشكر ربنا من اجل الخدمه دي وبشجع كل واحد. Encourage this ministry because I really believe the word of God says that a cup of cold water done for in my name you will have a reward. فلما ندعم عمل بيكرم الرب وبيمجد الرب اكيد الرب هيكافئك بحاجات حلوه كتير. وفي anything just a piece of God that passes understanding، وان الواحد يعرف ان يسوع حي في حياته ومحوطه، سور نار من حوالينا ومجده في وسطينا. فاي جاست وان انكورج everybody that watches the karma to pray for the karma and support the karma whatever the Lord puts on your heart. And I promise you will not regret it because the kingdom of God is worthy. Our King is worthy of everything we do for His name. In Jesus' name, God bless you all and reach you wherever you are and just cover you and protect you and guide you and lead you in His truth and His light. You and your families and your loved ones in the name of Jesus. Amen.
1: Salam al-Rab. أنا تغريد ضاحي من متابعين قناة الكرمة، القناة المشهورة اللي بتحب الرب. بتمنى من الكل أنه يتابعوا هاي القناة ويكونوا من المساهمين ومن الفعالين فيها لدعمها مادياً وروحياً وكل شيء هيك شغلات حلوة. وسلام الرب لكم.
2: ندعو الجميع أنه يدعم قناة الكرمة لأنها تنتشر عبر الساتلايت في العالم كله، لدرجة أنه أنا بتفرج على قناة الكرمة عن طريق الصين مش من طريق أمريكا، لأنه عندي الإنترنت تشيبس جاي من الصين. فماني تشانلز ومنا دعم لهم عشان الله يقويهم ينشروا كلمة المسيح ليتمجد اسم الرب يسوع المسيح.
3: هاي أنا اسمي هناء وهنا في كاليفورنيا بحضر النهاردة البانكويت بتاع قناة الكارما. يعني it's a great privilege وبركة كبيرة قوي ان احنا نشوف رسالة المسيح على الميديا. اجمل حاجة كارما كانت سبب بركة في حياة بابايا ومامتي. They were very godly people، كانوا بيحبوا ربنا جدا، بس old age kept them home. وقناة الكارما brought the message of Christ every day to them، brought التسبيح لبيتهم، brought الصلاة لبيتهم all the time when they were not able to go to church. It was a great blessing. أشجعكم كلكم تتفرجوا وتقضوا وقت وتصلوا علشان الخدمة تكبر وتزداد وربنا يوصل لناس أكتر through الكارما. بشجعكم إنكم تدعموا القناة و you pray for it, you support in any way you can, financially, emotionally. كل شيء مترحب بي because it's a great ministry. Thank you.
4: سلام الرب لكم. أنا منال حلو من كنيسة الأرلي تشيرش للأسيس عصام حداد، من متابعي قناة الكرمة، من برنامج أطلبوا وتجدوا للأسيس عصام. بتمنى من الكل أنه يقدر يتابع هذا البرنامج الحلو أن يوصل لكل أنحاء العالم. نطلب دعمكم عشان توصل كلمة الرب وكل الناس قدر تسمعها، ونصلي كلنا مع بعض. سلام الرب لكم.

0: الكارما هي منارة موجودة في كل بيت، تتكون من عدد كبير من الكنائس، وكل كنيسة بتنقل حضور ربنا لكل مكان. ونضمن نستمر في إرسالنا للكنائس المختلفة والخدمات المختلفة لما تكون معانا شريك شارف قناة الكارما. ناس كتير بيدوروا على الحق، ناس كتير بيدوروا على النور. الكارما تفضل منارة لكل اللي بيدور على الحق وكل اللي بيدور على النور بسبب اشتراكك الشهري معانا. من فضلك كون شريك شهري عشان نفضل نكون موجودين على مدار السنة نور لكل اللي بيدور عليه. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. أحبائي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج أكثر من رأي: أتعابنا في الرب أمام كرسي المسيح، يعني أمام عرش المسيح. هذا الكرسي أحبائي يعني هو إشارة أنه الكنيسة ستقف أمام الرب. الكنيسة لن تقف للحساب والدينونة، لكن ستقف حتى نحن نعطي حساب وكالتنا لما كنا على الأرض. هنوقف قدام كرسي المسيح. هل واحد منا بيوقف والتاني ما بيوقف؟ يمكن كم واحد بيقول لا. بيقول بولس الرسول جميعنا رح نوقف قدام كرسي المسيح. فالرب يعطينا نعمة نستهيب الموضوع ونعيش حياة مقدسة. طيب إذا نحن مش رح نندان، لماذا نقف أمام كرسي المسيح؟ سنقف لكي ما نعطي حساب عما فعلناه في الجسد، خيرا كان أم شرا، لكن هو من مبدأ الوكالة، لأن نحن وكلاء. والكتاب يقول: ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمين. فالرب كأنه عم يحاسبنا من باب الوكالة وليس للطرح في جهنم، لأنه احنا أخذنا رحمة الرب وخلاص المسيح بالنعمة. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. أحبائي، أنا سعيد جدا يكون معنا خادمين فاضلين معنا في الاستديو، خادم الرب الفاضل الأخ إبراهيم سعد. الرب يبارك أخي إبراهيم.
1: أهلا وسهلا بك، سعيد أن أنا أكون معك في البرنامج.
0: وأنا كمان.
1: أمين.
0: وأنا كمان. الرب يبارك.
1: بالصعيدة.
0: ومعنا خادم الرب الفاضل الأخ إسحاق شحادة. الرب يباركه. طبعا حيكون معنا، هو مفروض يكون معنا على الزوم، بس يبدو أنه النت شوي ضعيفة، فرح يكون معنا على يعني ما تقول صوت وصورة بس مش زوم. الرب يبارككم أخ إسحاق. الرب يباركك، بحب رحب بحضرتك.
2: الرب يباركك يا أسيس، أنا فرحان جدا أن أنا معكم النهاردة، ويعني سلامي للأخ إبراهيم كمان.
0: الرب يباركك ويحفظك. طيب حضرتك يعني معنا، يا ريت تعلق التعليق الأولي يعني كفكرة هيك مقدمة حول هذا العنوان: أتعابنا في الرب أمام كرسي المسيح. فضل يا محبوب.
2: يعني حاجة تتطمن أنه أمورنا أو كل اللي عملناه من أعمال على الأرض كمؤمنين هتقيم قدام الرب. زي ما حضرتك قلت، الوقفة دي اللي هنقف قدام كرسي المسيح مش علشان عقاب أو دينونة، لكن هنقف علشان تقييم اللي عملناه، نعطي حسابا عن وكالتنا. ومش بس تقييم اللي عملناه، لكن هناخد حاجتين في منتهى الروعة: المدح، ان الرب هيمدحنا، والحاجة التانية حاجة اسمها الأكاليل، واكيد هنتكلم عنها بعد كده. احنا هنقف قدام كرسي المسيح مش للدينونة لكن للتقييم، نعطي حساب عن وكالتنا، وهناك مدح وهناك ايضا أكاليل سوف ننالها كمؤمنين. بنفتكر مع بعض أسيس الملك أحشاويروش اللي كان عنده كتاب بيسجل فيه كل اللي بيحصل في المملكة، مش أقل من الملك أحشاويروش الرب يسوع بيسجل كل ما يحدث مننا أيضا، أو ما يصدر عننا من أعمال بطول رحلتنا على الأرض. لكن الملك أحشاويروش كان عنده مشكلة أنه ما كانش بيرجع للملفات دي، لكن احنا الرب يسوع قدام كرسي المسيح هيرجع لكل هذه الملفات، وده أمر يشجعنا أن احنا نتعب أكثر ونجتهد أكثر في خدمتنا، لأن عارفين أن ما فيش حاجة بتتنسي من الله، والله ليس بظالم حتى ينسى تعب محبته.
0: أمين. الرب يباركك. أخ إبراهيم، بتحب تحط لنا مقدمة من عند حضرتك؟
1: بحب أقول لكل مؤمن، خلي بالك، ده ما حضرتك اتكرمت وقلت أنت مش هتروح جهنم، أنت ما عندكش دينونة، أنت ما عندكش عقاب. لكن في نفس الوقت ساعات بيبقى الحرمان أقصى من العقاب. إزاي؟ لما يبقى في إمكاني إن أنا أخد زي ما قال أخويا إسحاق، قدامي مكافأة، قدامي أكاليل، قدامي كلمات تشجيع، قدامي كلمات مدح، واتحرم منها، أفكر كويس قوي هل أنا حكيم في هذه الأمور؟ لأنه إن كان الله قد أعد لي مكانة عظيمة وهنتكلم عنها قدام شوية

0: المؤمنين امام كره المسيح هيتعرضوا للثلاث، مش قادر اقول ثلاث مشاكل، لكن ثلاث محكات. واحد، ان هنبقى كلنا قدام كره المسيح مش في الدره او في الخفة، لكن كلنا سنظهر، يبقى كلنا قدام بعض. اثنين، ان اللي بيحاسبني واللي بيقيمني شخص بيقول لي انا عارف اعمالك، والحاجه الثانيه انه ما عندهوش محاباه. الثالثه ودي الاهم، انه مش هيدي لاي واحد اي مكافاه هو لا يستحقها، فهو يقيم الاعمال جيدا، وبناء على الاعمال سيدي مكافآت او اكاديد. يبقى انا لو خليت بالي في حياتي في الثلاث امور دول هشتغل بكل قوه. برضك عايز اقول حته مهمه، مش طمعا في الاكاليل، لكن اكراما في الشخص اللي ضحى بكل شيء لاجلي واحبني، يبقى بالتالي مستحق هو ان انا احبه واضحي عشانه، عشان لما اوصل له اسمع منه كلمه جميله جدا نعمه.
1: امين، ربي يباركك، اشكرك. طيب احبائي، انا قبل ما اعطي الكلام للاخ الفاضل الاخ اسحاق، راح اقرا بعض الايات يعني من مرجعين، من رومي 14:9 ومن كورنثوس الثاني 5:9. برومي 14:9 بيقول الوحي المقدس: لانه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات، واما انت فلماذا تدين اخاك؟ عم يتكلم الوحي من خلال هذا الموضوع حتى يوصلنا لموضوع كرسي المسيح. بيقول لك: او انت ايضا لماذا تزدري باخيك؟ لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح، لانه مكتوب: انا حي يقول الرب. وهذه اشاره على انه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وهذه الايه وردت بالعهد القديم. مكتوب: حي انا يقول الرب، انه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا. بكورنثوس الثاني 5:9 بيقول: لذلك نحترس أيضا، مستوطنين كنا أو متغربين، أن نكون مرضيين عنده. يعني ما فيني أقول أنه أنا أخذت الخلاص وبعيش على كيفي، لا لا لا لا لا, لا. هذا هي خدعة كبيرة. بيقول: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد منا، كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. أخ أسحاق ربي باكك، تفضل لك إذا بتحب تستلم الموضوع ونفسر الأفكار، وبعدين نتكلم بعدين فيما بعد عن أتعابنا في الرب. يعني ناس كثير تعبوا بحسب الكتاب المقدس، والوحي المقدس دون التعب، وبالتالي أنه الله ليس بظالم لكي ينسى تعبكم وعمل المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، كما يقول الوحي برسالة العبرانيين الإصحاح السادس. تفضل يا محبوب.
2: السيد جون، يعني لو عايزين نلخص فكرة كرسي المسيح كتعليم في العهد الجديد، هو مقدم زي ما حضرتك قلت في مكانين، رسالة روميا 14 زي ما حضرتك تفضلت وقريت، مذكور كلمة الكرسي، وفي كورنثوس الثانية 5 برضو مذكور الكرسي المسيح. لكن في مكانين تانيين برضو في كتابات الرسول بولس، في كورنثوس الأولى 3 وكورنثوس الأولى 4، يعني نقدر نقول أربع أماكن مهمة جدا عشان نلم التعليم الخاص بكرسي المسيح. المكان الأول رومي 14، المكان الثاني أنا بقولهم بالترتيب حسب الكتاب، كورنثوس الأولى 3، المكان الثالث كورنثوس الأولى 4، والمكان الرابع كورنثوس الثانية 5. حابب أعدي مع المشاهد على فكرة في كل واحدة. لما حضرتك قريت الجزء الأولاني بتاع رومي 14 يقول كده: ما تزدريش بأخيك وما تدينش أخيك. يعني إيه بالأكثر؟ خليك في نفسك، لأن كل واحد سيعطي حسابا لله. إحنا وكلاء زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، وعلشان كده لازم في النهاية نعطي تقرير عن كل ما عملناه. ما تتشغلش بالآخرين، ما تعودش الدين في الآخرين، لكن بالأكثر فكر في نفسك أنت وقيم عملك أنت، لأن أنت وكيل وهتقف قدام السيد كوكيل. الوكيل مطلوب منه حاجتين: الحاجة الأولانية الأمانة، أنه ما يسرقش من أو ما يستغلش الإمكانيات الممنوحة ليه، والحاجة الثانية الحكمة، الجودة في إدارة الممتلكات أو المعطيات اللي مديهنها له، يعني يعرف ازاي يستثمر الامكانيات اللي عنده. يبقى ما يسرقش

من الامكانيات دي امانه يستخدمها لله، دي امانه. لكن الحاجه الثانيه الحكمه انه يستثمر الامكانيات المعطاه له لخدمه الرب ولمجد الرب. فالفكره الاولانيه انا بدلها عنوان لا تطلق العنان. يعني ايه لا تطلق العنان؟

0: يبقى دي الفكره الاولى اللي موجوده في روميا 14. اتنقل معاك لكورنثوس الاولى 3، بيتكلم ان كل الاعمال بتاعتنا هتمتحن بنار، دي برضو قدام كرسي المسيح. وبيذكر 6 انواع من الاعمال: ذهب، فضه، حجاره كريمه، ودول حاجات كويسه، وبعدين خشب وعشب وقش. طب انا اسال سؤال، على اي اساس الامتحان بتاع الاعمال؟ على اساس الدوافع، وانا بخدم الرب دوافعي مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ في ناس انتاجها زي الذهب والفضه والحجاره الكريمه، وفي ناس انتاجها زي الخشب والعشب والقش. طبعا الفضه والذهب والحجاره الكريمه لما تعدي على النار تثبت، لكن الخشب والعشب والقش لما يعدي على النار هيتحرق. يقول كده: فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لان اليوم سيبينه، اللي هو يوم كرسي المسيح، لانه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. ان بقي عمل احد قد بناه عليه ياخذ اجره، وان احترق عمل احد فسيخسر، زي ما كان عم ابراهيم بيقول، واما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الفكره الاولانيه قلت لا تطلق العنان في روميا 14. الفكره الثانيه في كورنثوس الاولى 3 بقول كله هيبان، يبقى الفكره الاولانيه لا تطلق العنان، لكن الفكره الثانيه كله هيبان. لو مشينا بسرعه ورحنا لكورنثوس الاولى 4، هنلاقي بولس بيقول كده انه اقل شيء عندي ان يحكم فيا من احد منكم او من يوم بشر. يعني انا مش مستني ان حد منكم يحكم فيا، امال انت مستني ايه؟ قال انا مستني الوقفه قدام كرسي المسيح. يقول كده: اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت، ودي دعوه ان احنا ما نتسرعش. الحكم الصحيح هيبقى قدام كرسي المسيح، لكن حكم البشر دايما ظاهري وغير دقيق، فلا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى ياتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب. يعني يظهر اراء القلوب؟ يظهر ما كان من دوافع وراء كل ما حدث، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. بدي العنوان الثالث واقول خليك في الامان. ايه اللي خليك في الامان؟ لا تحكموا في شيء قبل الوقت. احنا مش هنحكم دلوقتي، لكن الحكم الصحيح هو مش لينا لكن للمسيح لما نقف قدام كرسيين. يبقى روميا 14 لا تطلق العنان وتقعد تدين اخيك وتزدري باخيك. كورنثوس الاولى 3 كله هيبان لانه بنار سيمتحن عمل كل واحد فينا. ثم في كورنثوس الاولى 4 خليك في الامان، لا تحكموا في شيء قبل الوقت. لكن اوصل معاكم لكورنثوس الثانيه 5، الجزء اللي حضرتك اتفضلت وقريته. يقول كده: لذلك نحترس، نحترس تو بي ذيل، يبقى عندنا حرص، يبقى عندنا يعني عندنا حماس، مش الموضوع مش سايب. لذلك نحترس ايضا مستوطنين كنا او متغربين ان نكون مرضيين عنده، فلانه لابد اننا جميعا سوف نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شرا. بدلها عنوان اخير: احترس ان ترضي الحنان. اللي انت لو انت واقف فاهم انك هتقف قدام كرسي المسيح وهنظهر جميعا، يعني هنكشف امام هذا الشخص، احترس انك ترضي الحنان في كل وقت. فاقول تاني الاربع عناوين: لا تطلق العنان في روميا 14، فلا تزدري باخيك لكن احكم على نفسك واعرف انه ستعطي تقريرا او حسابا امام الله. كله هيبان كورنثوس الاولى 3 لان النار تمتحن عمل كل واحد. ثم خليك في الامان، لا تحكموا في شيء قبل الوقت، كورنثوس الاولى 4. ثم العنوان الاخير في كورنثوس الثانيه 5 انه احترس ان ترضي الحنان.
1: امين، الرب يباركك، مشكور جدا. طيب اخ ابراهيم، بتحب تضيف افكار حول الموضوع او ننتقل على نقطه ثانيه؟ اتفضل. خلينا نتلبوا له، يعني نوسع قد ما نقدر الموضوع حتى نشربه كلنا.
2: يس.
1: وكلنا كخدام حتى محتاجين نكون
2: طبعا
1: حريصين جدا، لانه نحن علينا مسؤوليه اعظم، لانه من يدعونه كثيرا يطالبونه باكثر.
2: اتفضل. مره خدت خدمه عن كرسي المسيح،
1: نعم،
2: واتكلمت عن اللي هيحصل قدامه. اكتشفت حاجتين. الحاجه الاولانيه انه ثلاث ارباعنا، ان ما كانش 90%، يجهلون كلمه يعني ايه كرسي المسيح. فكروا كرسي هنقعد جنبه معاه ونهلل ونمسك قطارات، ونسيوا ان في حساب دقيق. النقطه الثانيه انه مركز هنا 4 كلمات يكتب كل واحد. مفيش حساب بالجمله، مفيش حساب على بعض.

0: يعني انا داري داري الدار فيك استخبى من وراك وانت تخلص وانا اكون
1: او يقول ايه كنيسه كذا لا لا ده كل واحد وده لو احنا خدنا بالنا لو رحنا في الكتاب الى سفر الرؤيا اصحاح 2 و3 كلم 7 كنايس
0: نعم
1: مفيش ولا واحد كلمه باسلوب زي اللي كلم بيه الثاني ومفيش ولا واحد ما جابلوش كل الصفات بتاعته الحلوه في الاول ومفيش ولا واحد ما طلعش فيه عيب يبقى اذا الحساب حساب دقيق دقيق لكن النقطة الشاملة اللي لاحظتها في 7 كنايس يبدأ بكل واحد منهم يقول له أنا عارف أعمالك لما أنا أبقى بتعامل مع شخص بيحبني بيخاف عليا بيكرمني بيحوط حواليا بيديني كل الإمكانيات والمواهب عشان أشتغل لكن عينه عليا وهو بيكلمني بيقول لي خلي بالك أنا نفسي لما يقول له أنا أعرف أعمالك وعارف إنك عندك صبرك وإيمانك واحتمالك وتعبك وإنك تعبت من أجل اسمي ولم تكل وأنك احتملت الأشرار وأنك اختبرت الذين قالوا أنهم يهود وليسوا يهود الله يعني أنت شايف كل أمور قدامك ده أنا مش واحد وبس لا أنا واخد بالي من كل اللي أنت بتعمله ونفسي أكافئك عشان كده بيقول لكل واحد مننا من فضلك من فضلك من فضلك خلي بالك من نفسك بتقول إيه بتعمل إيه بتفكر في إيه
0: طيب وضح لنا فكرة أنه فيلادلفيا الكنيسة الوحيدة اللي ما قالش فيها يعني نوع من عيب
1: حيب.
0: بس قال له كلمة واحدة بس يمكن بين السطور بتاعني شوي أوسع مثلا بيقول له برؤية 3 بيقول له رؤية 3:11 بيقول له أنا آتي سريعا تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك
1: بس.
0: يعني كما لو أنه كأنه ما عم بيعاتبه على شيء مباشر بس ربما كأنه بده يبتدي يسترخي ما بعرف أنت شرح لي إياها
1: لما أقول لك خلي بالك لا تخسر اللي في إيدك يعني في إمكانية الخسارة لما يقول له تمسك بما عندك يعني أنت لغاية دلوقتي ماشي تمام بس أنا خايف زي ما حضرتك قلت خايف لألا يفلت منك الزمام زي ما كان أخويا بيقول من شوية أخويا إسحاق تقوم تقول أنا كويس أنا ماشي تمام بيقول لك لا خلي بالك
0: تسترخي
1: لو ما كلمة تمسك بما عندك يعني اوعى حد ياخده منك اوعى يضحك عليك اوعى تفرط ايدك لانه ادرك انه بدأ يستهين او بدأ يضعف او بدأ يسترخي او بدأ يقلل اهتمامه بيقول له خلي بالك والحتة دي كويس انك فتحت لي المجال
0: طيب ليش لانه كلنا نحن كخدام بنقول انه فيلادلفيا عظيمة جدا بس نحن ما بننتبه من هذه العبارة تمسك بما عندك معناتها في خطر انه يبتدي شوي شوي يسترخي
1: حلو ونقطة انت حضرتك وضحتها لي هو احنا ممكن ناخد اكاليل من بعض فوق
0: الفكرة هي يعني انه قال له مثل ما قال بحسب الوزنات ومثل ما قال بحسب المنى
1: حلو
0: خذوا المنى من
1: اللي عنده ده
0: لا قالوا له عنده 10 قال له
1: معلش بس ده يستاهل 11
0: يس
1: يبقى اذا معناها في ناس كنا نظن انهم هياخدوا اكاليل كتيرة وبعدين جم في الاخر واسترخوا فقدوا جزء من المكافأة بتاعتهم
0: يس
1: في ناس في الكتاب ذكرهم الرب يسوع وهو بيكلم الكنائس بيقول له في كنيسة ثياتيرا وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى يعني معناها كان مسترخي
0: وزاد
1: ورجع
0: شد حيله
1: والثاني كان قوي واتسرخى في الآخر ده فقد إكليل وده خد إكليل
0: أنا فرحت كثير أنه هذه النقطة نحن وضحناها للأحبة لأنه في ناس كثير بتعدي عليهم يمكن الفكرة أنه فيلادلفيا كويسة هي كويسة بس أخاف أنك ترجع تسترخي طيب منكمل مع الأخ إسحاق حتى ما نطول على بعض طيب أخ إسحاق بتحب تضيف نقاط معينة حول الموضوع ذاته؟
2: يعني بص، هو انت فتحت

0: تبتدي فكره انه تمسك بما عندك لا ياخذ احد اكليلك، انه في فرق ما بين الخلاص والمكافاه.
1: نعم.
0: في اقول بس بسرعه، الخلاص مجاني لكن يس. المكافاه بالعمل والتعب.
1: نعم.
0: احنا مش بنعمل عشان نخلص، احنا بنخلص بالمجان
1: يس.
0: بالنعمه انتم مخلصون وذلك ليس منكم هو عطيه الله.
1: نعم.
0: ثاني حاجه، الخلاص ليس بالسعي والرقد، المكافاه بالسعي والرقد.
1: نعم.
0: يقول ايه عن السعي والرقد؟ انه الخلاص مش بالسعي والرقد، ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى لكن الله الذي يرحم في رومية 9.
1: نعم.
0: لكن بالنسبه لنا يقول ارقدوا لكي تنالوا.
1: يس.
0: فالمكافاه بالسعي والرقد.
1: يس.
0: ثالث حاجه، الخلاص شيء موحد، هو نفس الخلاص اللي خده بطرس، اللي خده يوحنا، اللي خده بولس، هو نفس الخلاص اللي حضرتك خدته اللي انا خدته. فيقول كده للذين نالوا معنا ايمانا ثمينا، في بطرس الثاني الاصحاح الاول،
1: نعم.
0: مساويا لنا ببر الهنا. فالخلاص موحد.
1: نعم.
0: لكن المكافاه والاجره مختلفه.
1: يس.
0: فالبعض زي ما حضرتك قلت يعني هياخد 5 مدن، والبعض هياخد اقل، وبعض مش هياخد خالص.
1: طيب اخ اسحاق معلش انا لو قطعتك، طب ايه رايك انت توضح لنا صوره، ما دام الروح القدس حط على قلبك هذا الموضوع، خلينا لكن ندخل فيه قليلا. يعني مثلا الوزنات الوزنات يعني مفهومها مختلف عن مفهوم المنى، فهل فينا نقول انه الوزنات اللي بياخدها الرب من الشخص هي امور امكانات معطاه للانسان،
2: مواهب
1: معينه يعني، او امكانات اكثر من مواهب، لان المواهب مرتبطه بالمنى، مش كده؟ يا ريت تشرح لنا شوي، لانه دي نقطه حلوه دخلت عليها. اتفضل.
0: مثل الوزنات موجود في متى 25.
1: نعم.
0: مثل الامناء موجود في لوقا 19. في متى 25 الوزنات نقدر نقول عليها مواهب، سواء طبيعيه يعني انا مثلا بعرف ارسم، بعرف صوتي حلو، او مواهب روحيه، انا معلم، انا مبشر، انا كارز.
1: نعم.
0: دي الوزنات. وفي اختلاف ما بين الوزنات من اللي خدوا، يعني كل واحد مش زي التاني. لكن مثل الامناء ده في لوقا 19
1: زي بعض،
0: وده كل واحد خد منى، يعني نادى عبيده العشرة وادى لكل واحد منى، يعني الشيء المعطى واحد. فايه المنى؟ المنى ده عباره عن حاجه من فضه بتتكلم عن معرفه الخلاص.
1: نعم.
0: فكلنا كمؤمنين واحد في اللي خدناه في معرفه الخلاص. وهل بنتاجر بده ولا مش بنتاجر؟ هل بنقدم الخلاص ده للاخرين والفضه دي للاخرين ولا لا؟ تاجره حتى اتي. ده في لوقا 19.
1: نعم.
0: لكن في الوزنات في اختلاف، والسؤال برضه قد ايه احنا امناء في الوزنات، وقد ايه احنا امناء في معرفه الخلاص اللي وصل لينا. ففي الاثنين احنا محتاجين امانه وحكمه، لان في الاثنين احنا وكلاء. بس الاولانيه متى 25 نقدر نقول عنها الوزنات صوره للمواهب الطبيعيه والمواهب الروحيه، بينما المنى في لوقا 19 ده بيمثل معرفه المخلص ومعرفه الفداء، الكفاره او الفداء من خلال الرب يسوع.
1: امين امين. الرب يباركك، اشكرك.
0: بس اراجع اللي قلته، الخلاص مجاني، المكافاه بالتعب.
1: نعم.
0: الخلاص ليس بالسعي والرقد، المكافأة بالسعي والرقد.
1: نعم.
0: الخلاص موحد، المكافآت غير موحدة. لكن أقول الحاجة الأخيرة اللي كنت اللي حضرتك خلتني أوصل لها، إنه الخلاص لا يفقد. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد.
1: نعم.
0: لكن المكافآت ممكن أن تفقد. تمسك بما عندك
1: لألا
0: يأخذ.
1: نعم.
0: أحد إكليلة.
1: يس.
0: ويقول تعبير غريب قوي يمكن البعض مش بياخد باله منه، في يوحنا الثانية الرسالة الثانية ليوحنا يقول كده، انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. أقول تاني الآية في الرسالة الثانية ليوحنا، انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. يعني ايه ببساطه؟ يعني ايه واحد ممكن يفقد اكليله؟ اصل قال تعبير في كورنثوس الاولى 9 مهم جدا، ألستم تعلمون ان الذين يرقدون في الميدان يرقدون ولكن واحد ياخذ الجعال. يعني في واحد لازم يطلع نمبر 1 في الاخر. فانا ممكن النهارده يا اسيس اكون نمبر 1 والاكليل متجهز لي، لكن لو تراجعت هيجي اخ تاني وياخد نمبر 1 مكاني. فانا تمسك بما عندك لالا ياخذ احد إكليلة.
1: طيب معلش انا يعني لو طولت على الاخ ابراهيم شويه، انا اخاف تبين كانه زي ما تقول يعني منافسه بين المؤمنين وليس منافسه لانه اظهر حبي للمسيح وتقديري وامتناني للمسيح. فنمبر 1 هيدي فينا نشرحها شوي بطريقه روحيه اكثر ما انها تكون بمفهوم جسدي.
0: بص انا ولادي عايزهم

0: كلهم يبقوا احسن من بعض.
1: نعم.
0: بس احيانا ممكن اقول لواحد منهم خد بالك انت اليومين دول مش مركز، وخد بالك انه واخوك التاني ركز اكتر. فالرب مش الفكره ان احنا ننافس بعض بالاكثر، لكن الرب عايز يستحسنا للتعب اكثر وللعمل اكثر.
1: نعم.
0: حتى من خلال ان احنا يعني نكون بناخد بالنا من اللي خدناه علشان لا نفقد ما ربحناه او ما حققناه. فما فيهاش منافسه، بالعكس انا بحب الرب وهو عايزنا كلنا نكون احسن من بعض.
1: أمين.
0: فبيقدم الفكره دي علشان مش ان احنا بس نتنافس، لكن ان احنا نجتهد ونستحس في حياتنا الروحيه فنكون صحيين ونعمل بكل قوه. ده على قد ما انا فاهم.
1: الرب يباركك. الرب يبقى. اهم شيء عندنا اخ ابراهيم انه كلنا ممكن نطلع الاول بمفهوم السماء، لكن بمفهوم الارض لازم يكون في اول واحد.
2: ايوه،
1: عشان كده بيحطوا لك الدرجات 1 2 3 عارف كيف.
2: yeah.
1: بس بالسماء كلنا ممكن نكون مرضيين عنده ونجحنا، مثل ما بيقول بولس الرسول لما بيقول انه اسعى نحو الغرض.
2: yes.
1: وكلنا وكلنا لما نسعى نحو انه جعل دعوه الله العليا.
2: أيوة.
1: خلص الرب هو بيعتبرنا انه نجحنا في امتحان في بركه.
2: ايوه،
1: قلنا البركه.
2: ايوه،
1: بس انا لانه اذا بدنا نفكر ارضيا بدي يصير انا كانه ما بدي اياك حضرتك تنجح لحتى انا اطلع الاول. هذا اللي انا خايف منه.
2: لا لا، دي نقطه مهمه انت قلتها.
1: يا تفضل.
2: نقطه مهمه لما يقول اطلع الاول، يعني مش وانا ماشي شنك اخواتي يقعوا عشان اطلع انا الاول.
1: دي ما تمشيش بالملكوت
2: طبعا. حلو، هو كمان مش هنكني. لا، الله مش بيعمل كده. يعني هو بيقول لي ايه؟ حدي مثال. اذا انا لقيت الاتي جون بيقرا كتاب كتير وانا مهمل في قرايه الكتاب، ليه ما غيرش منه زي ما الكتاب بيقول حتى انا غيره في الحطنه واقوم اقرا الكتاب انا كمان؟ مش اقرا عشان اعاند الاسي جون.
1: نعم.
2: لكن اقول اذا كان هو في امكانه يقرا الكتاب، طب انا ايه اللي معطلني عن اني اقرا الكتاب؟ لا، انا كمان اقرا الكتاب. الغيره دي بتخليني عندي حميه روحيه، والرب بيشجعني على كده. وعشان كده ارجع في الكتاب واروح الى عبرانيين 12. عبرانيين 12 بادئ فيها بيقول إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه، فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. وبعدين قال لألا تحط عينك على واحد يسقط في السكة فتسقط معاه، حط عينك على الشخص ناظرين إلى رئيس الإيمان
1: ومكمل.
2: يبقى أنا علشان أجري في السباق وامشي صح أحط عيني على واحد موقعش مغلطش ما طلعش على حساب غيره، فخدت مثال صالح. وبالتالي هو ده اللي عايزه
1: المسيح،
2: كل المؤمنين يخلوا اتجاههم على المسيح، مش يخلوا اتجاههم على اشخاص عاديين. يبقى احنا مش بنوقع بعض، لكن كلنا بنمشي في هذا الاتجاه. وده يرجع بيا زي ما حضرتك قلت لفيليبي 3 اللي بيقول واذ انا افعل شيئا واحدا اذ انا انسى ما هو وراء امتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوه الله العليا في المسيح يسوع. يعني انا عشان اوصل للمكافاه والجعاله اللي الله اعدها لي اخلي عيني على المسيح يسوع، وفي اخر المشوار هتقابل مع المسيح يسوع واوصل للمكافاه اللي انا محتاجها.
1: امين. الرب يباركك، اشكرك جدا. طيب رح باخذ احبائي مكالمه من الاخ عزت. الرب يباركك اخ عزت من استراليا، من ميلبون. اخ عزت معايا حضرتك؟
3: حبيبي جناب الاكسجون،
1: الرب يباركك، اهلا وسهلا فيك.
3: البرنامج بتاعك ده شجعني جدا ان انا يبقى لي مشاركات، مع اني من فتره طويله ما كنتش بشترك ابدا في ولكن هذا البرنامج الرائع
1: الرب يباركك
3: اللي حضرتك بتديره ببراعه ده شجعني جدا ان انا اشترك وان انا اكون سعيد جدا بهذه المشاركه.
1: اهلا وسهلا فيك.
3: انا ببعت تحياتي لجناب الدكتور اسحاق واخويا ابراهيم اللي بيشارك في يعني ما اعرفش ان كان يفتكرني ولا انا افتكره من
1: الاخ عزت ابراهيم.
2: يس، عارف وجاي حضر معانا كذا مؤتمر.
1: يس يس،
3: ايوه
1: الاخ عزت من الاخوه المباركين اللي بيحبوا الرب كتير.
3: عايز انوه بالاضافه ان هناك كرسي المسيح للمكافآت.
1: نعم.
3: والاكاليل دي هتتوضع عند رجليه.
1: نعم.
3: لان هو المستحق ان ياخذ كل الاكاليل.
1: صحيح.

0: لا دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا بحذر أن هناك عرش عظيم أبيض سيقف أمامه الخطاه والأشرار للدينونة.
1: صحيح.
0: فإذا كان كرسي المسيح للمكافآت، فهناك عرش الله الأبيض الذي سيقف أمامه الجميع كبارا وصغارا،
1: نعم،
0: الأموات والأحياء، لكي يقدموا أيضا الحساب، وهناك الدينونة. وأنا بحذر من هذا، وجه التحذير ده أيضا يا جناب القسيس في العهد القديم، لما الرب بيقول وضعت أمامك الحياة والموت واختر الحياة لكي تحيا. هناك تحذير. ونشكر ربنا أن مبدأ الأعمال اللي الناس بتتكلم عليه دي مش نابعة من صميم الطبيعة القديمة أو الطبيعة السابقة، ولكن نتيجة الطبيعة الجديدة. وده ثمر الإيمان اللي ممكن يثمر فينا لمجد الله.
1: نقطة حلوة.
0: فنشكر ربنا.
1: نقطة حلوة.
0: نشكر ربنا. الأعمال أعمالنا هي مش أعمال جسدية، ولكن أعمال بالله معمولة. ونتيجة الإيمان بشخص ربنا يسوع المسيح اللي فيه ننال الولادة الجديدة أو الحياة الجديدة. فنثمر لمجد الله الآب. ودي كل الكرامة وكل المجد. عايز أقول تاني، في كرسي المسيح وفي العرش العظيم الأبيض. اختار بقى أنت عايز تقف قدام مين. فاختار الحياة لكي تحيا. ربي يباركك ويديك صحة وعافية ويديمك لينا يا جناب القسيس.
1: العفو حبيبي، ربي يباركك. شكرا للمداخلة يا أخ إبراهيم، ربي يباركك. أخ إسحاق، ربي يباركك. طبعا أنا حابب أنه ننتقل على موضوع بسرعة شوية، وبعدين نركز على أتعاب المؤمنين كنموذج، كنموذج لكل واحد منا، حتى نحن مثل ما قال بولس الرسول تمثلوا بي كما أنا في المسيح بالمسيح. بتحب أنه نتكلم قليلا عن هذا الموضوع أخ إسحاق لو سمحت؟ أخ إسحاق عم تسمعني؟
2: تاني الفكرة، قول تاني الفكرة.
1: أنا بقول أنه لازم نتكلم قليلا عن المأمورية، مأمورية المسيح للمؤمنين انه يروحوا يعني يذهبوا يكرزوا يخدموا. يعني اعطى المسيح اعطى امثله كثيره عن العبد الامين وعن الناس الوكلاء الامناء، وبذات الوقت تتكلم عن العبد الشرير. فنحن يعني لازم نشوف نحن انه دي ماموريه من الرب لنا، وليس امر زي ما تقول انا يعني بختار اني اتعب في حقل الرب ام لا اختار. لا، الخليقه الجديده اللي اخذتها في المسيح يسوع ربنا نتيجة الخلاص هي ثمر طبيعي، لازم تثمر طبيعيا بأنه تخدم الرب. تفضل يا محبوب.
2: تمام. يعني الحياة بتاعت المؤمن بعد الإيمان مش حياة عشوائية ولا في سكة مرسومة، لكن المفروض تكون حياة عمل وتعب.
1: نعم.
2: وعشان كده قال في أبوس 2 مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. وزي ما حضرتك عارف التعبير اللي بيتقال، احنا لم نخلص بالاعمال لكننا خلصنا لاعمال. يعني المفروض نكون بنجتهد في حياتنا، وانه نعرف انه ربنا رسم لنا طريق وخطه، والمفروض نعيش الطريق والخطه اللي هو رسمها لنا، عامله زي السكه الحديد كده، القضبان اللي بيمشي عليها القطر دي موجوده قبل ما القطر يتحرك. اول ما القطر بيتحرك بيعدي عليها ويمشي عليها. فالاعمال اللي مجهزها لينا ربنا موجوده من قبل يعني من قبل حتى ما نعرف الرب، لكن بعد ما عرفنا الرب المفروض نكون بنختبرها وبنعيشها عمليا. طبعا كم التشجيعات في الكتاب كتيره جدا، يعني مثلا يقول له يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، انا مش عايزك بلغه تتجدد وتمدد، لا انا عايزك لغه تتجدد وتجند، يعني تبدا تشتغل وتبدأ تجتهد في حياتك. فيقول له يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. برضو يقول كده مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم في الرب ليس باطلا. يبقى يا جماعة الحياة المسيحية مش حياة نوم، مش حياة حديقة غناء بننام فيها، لا، الحياة المسيحية ساحة حرب وساحة رقد وساحة جهاد، فعلينا أن نجتهد بكل قوة. برضه في كورنثوس الاولى 9 يقول الستم تعلمون، الايه اللي قلتها من شويه، ان الذين يرقدون في الميدان يرقدون، ولكن واحد ياخذ الجعاله. وبعدين يقول كده هكذا ارقدوا، يعني اجروا بكل قوه

0: لكي تنالوا. فاحنا محتاجين نرقد، احنا محتاجين يا ابني اذهب اعمل في قرمي، احنا محتاجين مكثرين في عمل الرب كل حين. وعايز اقول يا اسيس انه عندنا في رومية 16 حاجه جميله قوي، ان في ناس برسيس التي تعبت في الرب كثيرا، بينما بيتقال عن اختين تاني ان هما تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب. يعني تريفينا وتريفوسا ما بيقولش ان هما تعبوا في الرب كثيرا، لكن برسيس تعبت في الرب كثيرا، وكان الرب عايز يقول انه عارف مقدار تعب كل واحد، يعني اجتهادنا، رقدنا، سعينا. اللي بيتعب عادي كده معروف، واللي بيخدم عادي معروف، واللي بيخدم اكتر معروف، والتي تعبت في الرب كثيرا معروف معروفة. فخلونا نعرف ان رب عارف كل تفاصيل تعبنا واجتهادنا، وده يخلينا نسعى ونجتهد في حياتنا الروحية بصورة اكبر وبصورة اعظم.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. طيب بتحب تضيف على النقطة اللي سألناها سؤال قبل ما لما بدي اخذ مكالمة؟ بس خلينا نمشي بذات الموضوع بعدين باخذ مكالمة احسن.
2: ماشي.
1: لا تفضل.
2: المشكلة سيس انه احنا مفكرين ان حياتنا الروحية دي ضربة حظ. عارف كلمة ضربة حظ؟
1: يعني
2: افتح جات مشي. اخويا قال جملة خطيرة وهو بيتكلم.
1: نعم.
2: قال كل واحد مننا عنده ملف في الخطة بتاعته. بدليل ليه كلنا مش وعاظ؟ ليه كلنا مش مبشرين؟ ليه كلنا مش كارزين؟ ليه مش كلنا مدبرين؟ ليه مش كلنا معطيين؟ في الكنيسة حاطط كل واحد في المكان بتاعه عشان ينتج بالطريقة المعينة
1: لمنفعة الجسد. جسد الرب.
2: أنا بعمل الجزء بتاعي المطلوب مني عشان في حاجة اسمها جسد المسيح، وده الرأس فوق. المسيح مش هياخد كنيسة مهلهلة أو كنيسة عندها ديسابيليتي أو كنيسة ضعيفة، لكن الرب هياخد كنيسة قوية يقول عنها مقدسة بلا عيب، ما فيهاش تجاعيد، ما فيهاش غضن، كنيسة مجيدة. عشان يوصل لهذا المستوى اللي بيشكل فيه او بيتكلم فيه عن الكنيسة في افسس 5، يبقى لازم كل واحد مننا عنده دور محدد بالضبط يقوم به.
1: يعني معلش اخي، لانه حلوه تشرح لنا اياها ما دامك جيت عليها. يعني انا ما بقدرش اقول له للرب سيب لي دي وحط لي نقطه ثانيه بالملف اللي كلمت عنه. يعني انا مش عايز الخدمه دي.
2: ما تنفعش. انا لما امنت لقيت الملف مكتوب عليه اسمي. فانا ما عنديش اختيار اقول له لا، ده انا بحب دي ما بحبش دي.
1: وما بقدرش اقول للرب انه دي مش قدرتي، ما بقدرش اقول له انا اكون معك.
2: يقول لي انا مدي لك. ما هو قال له كده جدعان. قال له اللي انت بتطلبه مني ده كبير قوي. قال له انا اكون مع خلصت. فبيقول لي يا ابراهيم ده الملف بتاعك، دي الخطه بتاعتك، وده الوقت اللي انا من اللي بيتحكم في نقطه مهمه. هنا مين اللي بيتحكم في اعمار المؤمنين؟ الرب. طيب لما كلم بطرس وقال له في يوحنا 21 قال له وانت متى شخت؟ يبقى بيقول له بطرس هتوصل الى ايه؟
1: للشيخوخه.
2: الشيخوخه. لما اتحط في السجن في اعمال 12
1: نعم.
2: يا عم بتنام ليه؟ قال هو قال لي متى شخت؟ يبقى مش هموت دلوقتي. يبقى انا واخد خطه وواخد معاها مده محدده لاتمام الخطه. لو وصلت له هيروح فتح الملف يقول لي دي خطتك ابراهيم؟ اقول له اه. يقول لي انت قصرت في ثلاث نقط. بط دي يا بتاعنا هم دول مش عاجبني. يقول لي طب وانا مكافئتي جايه على الخطه دي؟ حضرتك عملت من نفسك خطه ثانيه. اهو ده اللي بيقول عليه في الكتاب انه بنى خشب وعشب وقش.
1: يعني زي ما بيقول كتاب بمزمور 103 لأنه يعرف جبلتنا. أننا تراب. وبذات الوقت هو يعرف كنيسته وهو يعرف خرافه وبيعرف إيه يعطينا وإيه يستخدمنا فيه.
2: بدليل تعال عم بولس أنت في إيه؟ يقول أنا تعبت أخطر من جماعهم. يقول له هو حاطط لك الخطة كده. في مؤمنين تانية من ضمن ال 12
1: بس بعدين حتى نكون منصفين مع بولس. هو بيقول لا، نعمة الله اللي تعبت فيها.
2: أنا ما أنا لكن نعمة الله العاملة فيا. بس في نقطة مهمة. ما ممكن يقول لي وأنا
1: لم يكن معاند.
2: لما أقول له لا.
1: مثل ما قال للملك أجباس، قال له أيها الملك أنا لم أكن معاندا
2: لرؤية السماوية.
1: أنا لم أكن معاند. فالرب يعطينا نعمة ما نكونش معاندين.
2: طبعا. وبعدين عايز أقول حاجة تانية. هعاند عنده على الرف مليون واحد إبراهيم حيجيب واحد تاني. يا إلي يا رو قال له لا حك موتني. قال له طب حبيبي طلب صغير هعمل لك زفة وعمل لك هيصة واخدك.

0: قبل حضرتك ما تطلع امسح لي أليشع. طيب أليشع ده الراجل اللي بيرعى الغنم وبيحش الجراس وقال له مالكش دعوه بيه. طب عايز ايه يا عم أليشع؟ قال له عايز اتنين من روحك.
1: نصيب
0: ضعفاي من روحك. خدوا ولا ما خدهمش؟ يبقى اذا اللي إلي خد في خده أليشع خد قده مرتين، ده نتيجه ان أليشع خدم قد إلي مرتين.
1: فاذا الطاعه مهمه والخضوع للرب مهم
0: والا مش هشتغل
1: والمسير والسلوك في البرنامج. هللويا.
0: اقول جمله بس واحده.
1: اتفضل.
0: بيقول لهم الرب يسوع بيقول لهم انا لست واحد لان الاب معي والاب يحبني لاني في كل حين
1: اعمل مرضاته.
0: افعل
1: مرضاته. نعم
0: شفت
1: الجمله. اعمل مرضيه. امين. الرب يباركك.
0: قلت تاخد.
1: طيب معانا الاخت نهال من بريطانيا. اخت نهال الرب يباركك، حضرتك على الهواء، اتفضلي.
2: نعم وسلامه حضره القسيس جون.
1: نعم وسلامه.
2: مرحب بحضرتك وبالاخ المبارك المتواضع ابراهيم اللي كلامه بيروح للقلب لانه طالع من القلب. وكمان تحيه من القلب للاخ اسحاق اللي ابدع في تقديم الحق الكتابي بطريقه شيقه وممتعه.
1: الدكتور اسحاق رائع جدا كمان. انا شكرا
2: لك. الرب يبارككم جميعا. وفي البدايه وبقول الصدق في المسيح، حضرتك يا قسيس جون ديفنتلي مقاد بالروح القدس في اختيار كل المواضيع، لان الفتره اللي فاتت دي انتقل فيها ثلاث شخصيات بحبهم وكنت متاثره جدا انا شخصيا، وكان جوايا تساؤلات كثيره في قلبي لما سيحدث بعد الموت، وتمنيت لو يكون في وعظات اكثر في كنايسنا او برامج قيمه عن هذا الموضوع. فاول ما شفت العنوان قلت واو يا رب، انت فعلا سريع الندى بتسمع وبتستجيب. شكرا لحضرتك. ويعني الحقيقه الحلقه دسمه جدا جدا ومليانه بالكنوز والجواهر، ومبدئيا محتاجين حلقه اخرى في نفس الموضوع، لان حضراتكم قلتم ان كرسي المسيح كل المؤمنين بمختلف مستواهم الروحي هيقفوا بلا استثناء امامه. واتفقنا ان الاعمال كلها ستمتحن خيرا كان ام شرا. خيرا هيبقى للتقييم والمدح ونوال الاكاليل زي ما حضراتكم ذكرتم. طيب شرا ما حدش من حضراتكم ذكر عنها اي شيء. الاخ ابراهيم قال ان الحرمان من الاكاليل والمكافآت اصعب من العقاب، بمعنى انه هيبقى قدامي كلمات تشجيع ومدح الاخرين وانا محروم منها. طيب مش ده هيولد عندي مشاعر ندم وحسره؟ واحنا اتفقنا انه بتركنا للارض هتنتهي كل هذه المشاعر المؤلمه. فعايزه اعرف موقع هذا الكلام. وكمان بنسمع ناس كتيره بتقول مش مهم اي حاجه واي مكان واي منزله فوق، المهم الواحد بس يوصل للسماء وخلاص. وده بيخلي الفكر العام انه مفيش داعي قوي للاجتهاد، خاصة انه التعليم في الكنايس بيقول لما هتوصل يا مؤمن للسماء هتبقى ساتسفايد، هتبقى مشبع جدا بحضرة يسوع، وده هيكون للكل سواسية من اصغر لاكبر مؤمن. طيب لماذا الاجتهاد اذا؟ فانا بشكر الاخ اسحاق على انه عمل ستريس على عمل على اهمية الاجتهاد والجهاد في المسيحية وايه هو نوعيته. اخر حته بقى ان الاخ ابراهيم قال ان كل واحد سيعطي حسابه، يعني الرب ما عندوش حساب بالجمله لكن بالقطاعي زي ما بنقول بلغتنا المصريه. طب يا ترى الحساب ده هيبقى برايفتلي على الخاص بيني وبين الرب ولا قدام الملأ؟ بس عايزه السند الكتابي. واخر حاجه من فضلكم عرفونا من دلوقتي ازاي نكتشف ان اعمالنا ممكن تكون بالرغم من خدمتنا الهائله دي تطلع قش وخشب وعشب من دلوقتي عشان نلحق نفسنا قبل فوات الاوان. والرب يبارك.
1: طيب لك شوفي اختي انا بقى يعني الرب يبارك كل شيء بتطرحي رائع رائع، بس دول بدهم 10 حلقات.
0: لا ممكن نخططها.
1: بس عن جد يعني الرب يبارك.
2: انا قلت عايزين حلقه ثانيه حضرتك.
1: بس الرب يباركك فعلا، يعني عندك نقاط رائعه جدا عن جد. الرب يباركك. طيب اشكرك جدا اخ اسحاق، يعني يبدو انه الموضوع طويل مع حضرتك، وتفضل واكيد بتخلي لنا شويه كمان لجهتنا نحن نجاوب على الباقي. لو سمحت تفضل يا محبوب.
3: يعني عايز اقول بس ان دي وقفه محدوده الزمن افتكر ده اللي انا فاهمه. فاحنا مش هنفضل طول الابديه زعلانين لو احنا ما حصلناش على المكافاه. هنتحسر زي ما قال عم ابراهيم، لكن دي مجرد وقفه. والحاجه الثانيه يعني ايه ننال؟ ينال عن ما فعل شرا، ايه اللي هنناله عن الشر؟ يقول كده ان احنا لابد ان احنا ننتظر الرب او نجتهد في حياتنا لكي لا نخجل منه في مجيئه.

0: فممكن يبقى في نوع من الخجل، فدي شيء صعب ان انا اخجل. هي برضو سالت وقالت هل الحساب كل واحد هيبقى عارف بينه ما بين الرب يسوع، ولا العمليه هتبقى على الملأ العام؟ افتكر انه اغلب الشراح قالوا لا، الموضوع هيبقى مكشوف، ف سواء انا خجلت او كشف اللي انا عملته بجانب سلبي باين قدام الكل، وسواء شيء ايجابي باين قدام الكل. طيب هي بتقول طب احنا من دلوقتي نتحذر ازاي؟ في سؤال جملة كده بحطها لازم تبقى قدامنا في كل وقت. انا مش هسأل انا بعمل ايه، لكن هسأل دايما انا بعمل ليه. فدي دايما تبقى قدام عينيا، ما بتروحش قدام عينيا. انا مش هسأل انا بعمل ايه، لكن انا هسأل انا بعمل ليه.
1: طيب اخ اسحاق، معلش توضيح زياده. حضرتك عم تقول انه اغلب الشراح بيقولوا انه يعني الحساب طبعا رح يكون علني ان كان شر او ان كان خير. بعض الاشخاص قالوا لا، ما يصحش، ما هو الرب ساتر العيوب والمحبه تستر كثره من الخطايا، فكان بالحري الرب نفسه. ففينا نشرحها شويه موسعه لو سمحت.
0: يعني ما فيش دليل كتابي بايه واضحه بتقول، لكن الايات اللي قريناها في كورنثوس الاولى 3 وكورنثوس الاولى 4 اننا سنظهر، يعني عايز اقول ان في فرق ما بين يظهر ويظهر.
1: نعم.
0: انا رحت عند الطبيب انا ظهرت، انا دخلت كشف الاشعه انا اظهرت.
1: نعم.
0: فواضح انه الكشف والموضوع ده هيبقى قدام الكل، اصلا مش هينفع انه اقول انه هيجي على الايجابيات ويقول اه ويعلي حسه قوي في الايجابيات، وبعدين يجي على السلبيات بتاعتي او بتاعه الاخ ابراهيم او الاسيس جون ويوطي حسه. مين قال كده؟ ما دي تخلينا ناخد بالنا، ما عشان برضو لا نخجل منه نفس الفكرة في مجيئه.
1: يس.
0: ده على قد ما أنا فاهم، لكن لو في نور تاني أوكي، لو في
1: الرب يبارك. بنسمع رأي الأخ إبراهيم. طيب السؤال، يعني هل ممكن لأنه نحن رح نكون، كيف بدي أقول لك، يعني نحن رح نكون قدام كرسي المسيح وبالذات الوقت رح نكون واقعيين راضين بتقصيرنا أنه قصرنا وحنعترف بالخطأ، يعني حتى لو أنه زي ما تقول مش حنستفيد من الجائزة أو البركة، بس حنقول نعم أنا أخطأت.
2: أيوة.
1: يعني مثلا أنا طبعا حاشا المشابهة، بس أنا إجت على بالي دلوقتي لما يهوذا أمر أنه ثمار تحرق.
2: أيوة.
1: بعدين قالت له أنا حامل من الرجل الذي له هذه. لا، هي أبر مني. ليه؟ لأنه اكتشف أنه خلص هو غلطان وأنا لازم أعترف بخطأي.
2: أيوة.
1: فيمكن هذا الشعور ممكن يكون فيه مثلا أمام الرب، أنه يس الرب عادي.
0: ده هو كده. وعلى فكرة إحنا ممكن في الأرض ما نكونش فايقين للي بنعمله ولا واخدين بالنا.
1: نعم.
0: لكن أعتقد هيبقى فيه صحوة زي ما حضرتك بتقول قدام كرسي المسيح، هي أبر مني.
1: نعم.
0: ما أنكرش خطأه، لكن قال هي أبر مني.
1: نعم. وأو مثل ما قال مثلا، معلش تأخرت عليك أخ إبراهيم، لأنه مثل ما قالت أورشليم بمراثي إرميا، يعني الربار، الرب هو اللي فعله، اللي فعله أنا أستحق. يعني لما قالت، يعني لما الرب جازى أورشليم بتقول أنا أستحق، الربار ربار. أمين. طيب أشكرك أخ
0: إسحاق. فعزرا سوري يقول جازانا بأقل من أثمنا.
1: يس.
0: يعني بص، المؤمن في النور الإلهي بيقول جازانا. yes. ربنا جازانا بأقل من اللي استحقه.
1: يس. ربي يباركك. نقطة رائعة. تفضل يا محبوب.
2: شوف، عايز أقول حاجة. لو رحنا تاني لسفر الرؤيا وكلمنا على السبع كنايس.
1: نعم.
2: ليه بيكتبهم لما هو عايز يداري الموضوع؟ وعايز كان فيده.
1: دي نقطة كتابية.
2: صح.
1: صبتها على راسها.
2: يا بتاع كنيسة أفسس، خلي بالك يا حبيبي، مش عايزين فضايح. كان وقتها.
1: ربي يباركك أخ إبراهيم.
2: يقول له عملت كذا وعملت كذا، لا بلاش دي ودي، روح لكنيسة أفسس المحبوبة. وعملت ده، أنا مبسوط منك قوي قوي قوي، بس خلي بالك عندي عليك. طب ليه الفضايح دي؟ لا، دي مش فضايح.
1: خلي على جنب.
2: لا، خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم. خلينا نتكلم بأسلوب روحي، يعني بحكمة.
1: نعم.
2: مديني فرصة عمري كله 40-50 سنة، فكرك هو نايم وتايبك تعمل كل اللي عايزه، بعدين يجي هناك يقول لك معلش. لا، بيقول لي وانا على الارض مره واثنين وثلاثه واربعه، خلي بالك. اخد معاك مثال يا حبيبي عشان افصل لك الموضوع. اختار يهودا واحد من ال 12.

0: 12 سبع مرات في الكتاب او يمكن 8 يحذروا ليه بيعمل كده. ما هو قال في يوحنا 6 ألست أنا اخترتكم واحد منكم شيطان؟ طب ما أنت فاهم شيطان خلاص سيبه روح جهنم. لا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة والثامنة عند الصليب. يا صاحب لماذا جئت؟ أبي قبلة تسلم ابني. أنت بتعمل كده ليه يا رب؟ بحاول أفوقه لأنه فوق مفيش ملاحق. عندنا في مصر لما واحد يسقط في مادة يتعمل له ملحق في الصيب مش كده؟ طيب فوق في ملاحق؟ لا فوق في إعادة قيد؟ لا. طب فوق في تصحيح؟ لا. طب فوق في حاخد فرصة تانية عشان أرجع أصحح اللي عملته؟ لا. طب فوق في محاباة؟ لا. يعني خلي بالك وانت بتتكلم، لو قلنا انه هياخده على جنب يبقى حرام يجي قدام العرش العظيم الأبيض وينادي عليهم ويفتح سفر ويجيب فضايحهم ويجيب الفيسبوك بتاعهم ويوريهم كل اللي عملوه وبعدين يقول لهم اذهبوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. وهنا احنا واحنا بندرس الكتاب هنا وقفنا قدام جملة في رومية 14 عدد 9 لكي يسود على الأحياء والأموات. ثلاث مرات تيجي في الكتاب ديان الأحياء والأموات.
1: المسيح.
0: المسيح.
1: نعم.
0: طب لما هيبقى ديان الأحياء والأموات هيجي للأموات ويقول لهم أنتوا كنتوا مش كويسين وكنتوا وحشين، كان بودي إن أنا أوديكوا السماء بس روحوا في الحتة الضلمة. لا، هيفتح كتاب وهيبقى كل حاجة على الملأ قدام بعض وهيحاسب على الملأ وهيوريهم أخطائهم ويحط العقاب وبعدين يخليهم يطرحوا في البحيرة المتقدة بنار الكبريت. طب إذا كان هيحاسب الأشرار كده، بطرس بيقول إن كان البار بالجهد يخلص
1: فالفاجر
0: والخاطئ أين يظهران. إذا كان هيحاسب
1: يعني نفهم من حضرتك ومن يعني بالنتيجة
0: فضايح
1: الأشرار
0: أيوة.
1: لابد أن تفتح الأصفار وبيقول لك وان فتحت أصفار ودين
0: الواحد بحسب ما مكتوب في الأصفار،
1: دين الأموات بحسب ما هو مكتوب في الأصفار، وبالتالي أيضا والكنيسة أيضا
0: أهو فتح.
1: فإذا المؤمنين يعني الخدام اللي بيقول لك لا بلاش ما لا ما مش دي مش حتنعمل
0: أيوة.
1: مش حتبان
0: أيوة.
1: يبدو أنه الرب عم بيوبخ على الأرض بس هو مش عارف حيوبخنا بالسماء، بس هو حيوزع أكاليل ومكافآت لكن خلصت على كده.
0: طيب.
1: هكذا البعض يقول.
0: لا ما هي مكتوبة قدامي وأنا
1: نعم.
0: بجيبها أيه موجودة قدامي وإحنا كنا لسه بنجيبها من شوية في كورنثوس الأولى 4
1: نعم.
0: بيقول لهم بولس بيكلم مؤمنين بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب، يبقى جاي رب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. يعني مش كفاية هيحاسب على الأعمال، هيحاسب كمان على الأفكار اللي كانت في القلب والآراء. يعني أنا في حاجات فكرت فيها وأنا ما عملتهاش بس يقول لي خلي بالك أنت فكرت غلط وبعدين ويكون المدح لكل واحد. يبقى بيكلم مؤمنين يبقى بيكلم مؤمنين ينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. ما فيش حاجة تستخبى
1: يعني دي عم صعبها نحن شوية على السامعين.
0: ليه
1: على أساس أكثر من المؤمنين فكروا أنه خلاص أنا تسترت عيوبي وذنوبي
0: ماشي يبقى ما فيش دينونة
1: وامتلأت هنا جيوبي ولن أحاسب.
0: لا ما ينفعش. سؤال احنا قلنا دلوقتي في الكتاب 7 أكاديم
1: نعم
0: هتتاخد على ايه؟ لو احنا بقى حطينا كرة المسيح على جنب كأعضاء كنيسة، حضرتك أسيس كنيسة عايز تكافئ الناس على أتعبها، تيجي الواحد بيقعد قدامك طول النهار نايم في الاجتماع وبعدين تقول له يا فلان خد المكافأة دي، طب مين يقول لك طب احنا ايه أسيس انت تشبع
1: لا هو يمكن انه البعض بيفكر انه الرب حيظهر الأمور الإيجابية فقط والسلبية بتقول نظرة منه تكفي وأنا بيني وبين نفسي أعلم انه انا اخطات وانا قصرت.
0: يبقى ازاي هندي حساب خيرا كان ام شرا؟ ايه اللي عرف بقيه المؤمنين ان انا عملت شر؟
1: لانه البعض بيفكر انه ده موضوع جانبي انفرادي.
0: ازاي
1: ما هو كده
0: ازاي؟
1: لانه بيقول لك الرب صالح وطيب وخلص هيستر.
0: يبقى نشيل كلمه يظهر نظهر تعلن آراء القلوب ده كمان بيقول يمتحن عمل كل واحد بنار نار يعني

0: مش هيسيب عمل يعدي كده، وإلا يبقى يعتذر للوط.
1: نعم.
0: هو فوت لوط؟ طلعوا بطوله.
1: أيه.
0: طب ما كان هو عايش في تدوم يقول للملائكة بقول لكم ايه، خدوا من ايده كده بالليل والدنيا ضلمة وعدوا بيه كده لا، وكتبها في الكتاب.
1: يس.
0: عشان يقول لي خلي بالك. طيب. الأعمال الخاطئة.
1: أنا طولت على الأخ صحاب.
0: لا خده.
1: ومعنا مكالمة معلش. الأخ مصطفى بتنتظرني شوي معلش لأنه تأخرت شوي على الأخ إسحاق. دكتور إسحاق معلش، بتحب تلملم الأفكار اللي حكيناها أو بنحب بتحب نسأل؟
2: يعني أنا كانت الأخت نهال يعني بتقول ايه الدليل الكتابي.
1: نعم.
2: فيعني معانا على الاقل ثلاث ادله، اثنين قالوا عن ابراهيم وزود واحد. الدليل الاولاني الرب هو بيكشف الضعفات اللي في الكنائس السبع في رؤيا 2 و3.
1: نعم.
2: وبيمتدح الايجابي الاول وبعدين بيقول له عندي عليك كذا. الدليل الثاني انه سينير خفايا الظلام. اسال سؤال، هو لما ينير خفايا الظلام هيبين اللي اتعمل في الظلام من الحلو بس ولا الحلو والوحش؟
1: حلو.
2: لا الحلو والوحش.
1: نعم.
2: ويظهر اراء القلوب، بعض الدوافع، اراء القلوب يعني دوافع القلوب. دوافع القلوب بعضها حسن وبعضها سيء، هيظهر الحسن ويسيب السيء؟ لا.
1: فإذا أخ إسحاق لو سمحت، يعني ممكن إذا واحد قال لي أنا عم بحكي بلسان الناس المؤمنين، يمكن واحد يقول لي أوكي هو يظهر آراء القلوب، أي بمعنى بيكشف ما أنا مررت به من تجاوزات، وأيضا ما مررت به بالأمور الإيجابية، بتديدي نوعا ما بيني وبينه، يظهرها لي يعني، يظهرها لي. تفضل.
2: لا الكلام يعني أعتقد أنه كلام شامل يعني.
1: نعم.
2: يعني الان حتى بيتكلم عن علاقتنا مع بعض، لا تحكموا قبل الوقت.
1: نعم.
2: يعني بيننا ما بين بعض، فمش فالموضوع اكيد لما ينير خفايا الظلام دي حتى بيننا ما بين بعض هتبقى بين ليا وليه.
1: نعم.
2: لانه بيتكلم لا تحكموا قبل الوقت.
1: طيب
2: الحاجه الثالثه ان بولس قال تعبير خطير قوي وهو بيتكلم عن اكليل البر.
1: نعم.
2: وهو يعني راح يستشهد في تيموثاوس الثانيه
1: 4.
2: قال كده أن تحوض عليه إكليل البر الذي سيهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل.
1: نعم.
2: خطيرة قوي الديان العادل دي، كيف يتبرهن أنه ديان عادل؟
1: حلو.
2: مش بس لما يمتدح الإيجابي.
1: حلو.
2: لكن لما يكشف السلبي كمان.
1: نعم.
2: يعني أنا أتأكد إزاي إنه ديان عادل؟
1: يعني لما بيقول لك الكتاب المقدس ده بناء على كلام حضرتك كمان، إنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فإن كان أولا منا فالخاطي والفاجر، فالفاجر والخاطي أين يظهران؟ يعني الرب يباكك، يعني معناتها الرب مش هيسكت عليها. يعني دي مشكله يا مؤمنين يا مؤمنات، انتبهوا، موضوع خطير. نعم.
2: انت عايزين نقف عنده، احنا صح المسيح حبيبنا اللي مات من أجلنا اللي عنده نعمة من غير محدودة، لكن في مشهد الحساب والوقفة قدام كرسي المسيح وإحنا بنعطي حسابا هيبقى هو الديان العادل برضه.
1: يعني دي رسالة. نعم. تفضل.
2: في ذلك اليوم الرب الديان العادل.
1: نعم. طيب يعني دي رسالة كمان لو سمحت أخ إسحاق، إنه المؤمنين والمؤمنات اللي عم يسمعونا يا ريت تتكلموا يعني شيء مخصص على اساس انه يصلحوا، مثل ما سمعنا كمان من اخت نهال على ما اظن، نصلح وازاي نصلح وماذا نصلح. يعني انا لو سمحت خليني اعطيك طرف الخيط من جهتي وزيد عليه قد ما بدك، يعني نحب بعضنا، نقبل بعضنا، نسامح بعضنا، نغفر بعضنا لبعض، نخدم، نكرز. تفضل.
2: بص يعني احنا محتاجين تاني زي ما كنا بنقول علاقتنا، ناخد بالنا من علاقتنا بعضنا مع بعض.
1: نعم.
2: وناخد بالنا انه زي الكلمه اللي قالها عم ابراهيم، انا عجبتني قوي في بدايه الحلقه، انه حياتنا ومكافاتنا مش ضربه حظ. مش ضربه حظ، ده تعب واجتهاد، واحنا وهنقف قدام ديان عادل. عادل يعني ايه؟ يعني مش فلان ما يستاهلش وهو يعني وسع له العمليه وعلاه، لا، الناس بتعمل كده في الخدمة وفي حياتنا، بنشوفها بنكبر بعضنا البعض، وده مش حقيقي، مش صح، يبقى فلان ما يستاهلش ونكبره.
1: يس.
2: لا، لكن هو ده عادل. وعشان كده مرة أخ مظلوم بيكلموه قال لهم نتقابل قدام كرسي المسيح، لأن ده المكان الوحيد احنا ممكن نضحك على بعض.
1: يس.
2: لكن هو ما يضحكش عليه، الله لا يجمخ عليه.
1: صحيح.
2: فطبعا كل اللي حضرتك قلته احنا محتاجين نسأل، احنا مش بنعمل ايه لكن بنعمل ليه، دوافعنا ايه؟ محتاجين ندور على علاقتنا مع بعضنا البعض، ونبني كل واحد الاخر، ونحب كل واحد الاخر، محتاجين نخدم بكل قوة ونجتهد.

0: بكل قوه يا جماعه، في وقفه بجد.
1: يعني اخ اسحاق
0: قدام الديان العادل،
1: اخ اسحاق باخد منك التعليق السريع وبعدين بننتقل للاخ مصطفى بقاله فتره. يعني يعني انا بمعنى انه لازم باي طريقه اصلح اموري قبل ما اطلع لفوق، لانه دلوقتي اذا صلحتها وسامحت وحبيت وجاهدت حاكسب، والا فوق يعني ما بقاش في اصلاح تصليح الموضوع. تفضل.
0: يعني الوقت للعمل حاليا.
1: نعم.
0: الارض هي المجال، هي الملعب. لو عديت الملعب وطلعت بره انتهى كل امر، فمش هاجي قدام كرسي المسيح عشان اصلح او ابرر نفسي. لا، الوقت لتغيير الوضع النهارده كمؤمن، فعليا ان انا اغتنم الفرصه.
1: يا قديش يا اخ اسحاق، بالفعل لو نحن كمؤمنين انغرس يعني غرس هذا الكلام، كلام الرب، في نفوسنا 100%، كان ممكن امور كثيره ومشاكل كثيره في حياتنا ومع الاخرين كانت بتدوب ذوبان، وما منعلقش على كل موضوع ولا من نحفظ نحقد. تفضل تفضل. انا يعني انا عندي اشياء كثيره اقول. تفضل.
0: يعني انا ما عنديش جديد، لكن عايز اقول انا انت عايز مركز على علاقتنا مع بعضنا البعض.
1: امين.
0: يعني لو احنا عايشين في ضوء كرسي المسيح العلاقات هتتظبط، ودي حاجه من الحاجات اللي محتاجينها. فمن النهارده انا بدل ما اعامل اخويا، اعامل اخويا في المسيح.
1: امين امين امين.
0: ربي يباركك.
1: امين. شكرا دكتور، شكرا. ربي يباركك. اخ مصطفى ربي يباركك، انت حضرتك معي على الهواء، تفضل. اخ مصطفى تفضل، ربي يباركك، كيف حالك؟
2: انا بخير. شيل اليوم انا مبسوط ومنيح، وشيل اليوم الفلافه احنا نضحك نحكي نتصيح.
1: ربي يباركك.
2: انا عندي سلسله السوبر. اوكي.
1: تفضل.
2: اوكي. كيف ممكن الانسان يكون امين في اشياء بسيطه يوميه زي الشغل، العلاقات وهكذا؟
1: امين.
2: هل سؤالي فقط ولا جدودي؟
1: ربي يباركك، ربي يباركك.
2: شكرا.
1: مصطفى قبل ما تروح، عفوا، بتقرا الكتاب المقدس تقريبا ولا بتاخد بس من تستقي من الخارج؟ ولا بتقرا يعني بتقعد قدام الرب وبتقرا الكتاب المقدس؟
2: سؤالك جميل صراحه. انا قريت الكتاب المقدس يوميا.
1: حلو.
2: مع مسيحيين في الانترنت، مع مسيحيين من خارج.
1: حلو. حلو.
2: خارج الكنيسه.
1: حلو. انت عارف حضرتك، عارف حضرتك شو بيقول الكتاب المقدس؟ الرب بيقول مش انا، بيقول كلمتي لا ترجع الي فارغه. فبصلي من كل قلبي انه هذه الكلمه اللي عم تقراها وعم تسمعها تعمل عملها في حياتك للخلاص، لانه بهمنا خلاص نفسك، وانك تدخل الى الامجاد الابديه وتدخل مرفوع الراس في شخص المسيح اللي مات عنك وأحبك ومات لأجلك وحمل خطاياك، لأنه ما حدا بيقدر يكفر عنا إلا الفادي، ولهذا دعي الفادي طبعا، والعهد القديم يشهد عن شخص المسيح أنه الفادي بمراجع كثيرة. الرب يباركك يا محبوب، الرب يباركك. طيب أخ إبراهيم.
2: شكرا.
1: كيف للإنسان أن يكون أمين في الأشياء الصغيرة؟
3: في الأشياء الصغيرة.
1: نعم.
3: أقارن يعني إيه أمانة؟
1: نعم.
3: يعني إيه أمانة؟
1: نعم.
3: يعني الموهبة اللي رب الدهاني، الودنة اللي رب الدهاني، أشتغل بيها أفضل استخدام، بالتالي أشعر أنه في واحد بيراقب عليا في كل اللي بعمله، وبتقل نفسي سؤال، الكلام اللي أنا قلته يرضى الرب يبقى صح، الكلام اللي أنا قلته ما يرضيش الرب يبقى غلط، حتى لو الناس وافقت عليه، يبقى أنا اللي بينظم أموري، اللي بيحكم على أموري، اللي بيفتش على أموري كلمة الله. ده أنت سألت مصطفى سؤال حلو.
1: نعم.
3: هل بتقرأ الكتاب كل يوم؟ الكتاب لما أقرأه ويوريني حياة المسيح وحياة المؤمنين بقدر أحكم على نفسي أنا ماشي في الطريق المظبوط ولا عامل لي طريق لوحدي.
1: نعم.
3: وبالتالي لما أقف قدام كرسي المسيح اتقالت جملة هنا في غاية الروعة في عبرانيين 2. بص بولس هو بيكتب عن شخص رب يسوع بيقول إيه.

0: بيقول في أصحاح ثلاثة، آسف، أصحاح ثلاثة، بيقول من عدد واحد: من تم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية لاحظوا الرسول اعترافكم ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه.
1: نعم.
0: يعني مديله مهمة يعملها، عملها بالأمانة. وعشان الناس تفهم المعنى راح جايب جزء مثالي على موسى: كما كان موسى أيضا في كل بيته. كل الأعمال اللي عملها موسى كان أمين فيها. ليه؟ لأنه كان قاعد قدام الرب فبيعمل زي ما الرب يقول له. واحدة بس ده يورينا، ودي رجعتني لكرسي المسيح تاني. ايه اللي عمله بول موسى عشان يتحرم من انه يخش ارض الموعد؟
1: عصى كلمة الرب
0: كم مرة؟
1: هو عصى مرة.
0: مرة. طب ايه رأيك مرة الراجل اللي بيقول ما فيش زيه قال له ما انتش داخل؟
1: هو طبعا ما دخلش لانه عوقب على الامر، وبالذات الوقت اخذنا منه رموز كثيره وتفاصيل.
0: حلو، بس عايز اقول فوت له؟
1: لا ما فوتلوش.
0: اخذه على جنب؟
1: لا.
0: حطه في الضلمه؟
1: اذا الرب ما بده يرحمنا نحن مش هنشوف السماء ولا
0: لا
1: ولا
0: لا في جمله
1: لو ما ربنا بالنعمه انتم مخلصين.
0: لا اطبط تيست جوز نادم، نبقى يعني نبقى منصفين.
1: نعم.
0: احنا نعمل اللي نعمله وبعدين رحمة ربنا هتدخلنا.
1: لا انا مش عم بقول، انا عم بقول قديش نحن مقصرين.
0: حلو.
1: بس نحن بنقوله يا رب ارحمنا وساعدنا.
0: هو بيقول لي ايه بقى؟ قال لي جملة جميلة. بيقول لي في انجيل متى، بيقول لي وانت بتقدم قربانك على المذبح. واخد بالك؟
1: نعم.
0: وهناك
1: تذكرت.
0: حلو. مين اللي خلاني افتكرت؟
1: الروح
0: الله. بيقول لي اخويا، ايوه انت جاي توعظ، انت لسه شاتم مراتك، لسه ضرب بابنك، لسه مش عارف عامل، بيفكرني. وبيقول لي بقى قول لي هتروح تخدم ولا تروح تصالحهم؟ اقول له بعدين. يقول لي طب ما فيش خدمه. يبقى مين اللي بيحدد مساراتي وانا على الارض لما اغلط؟
1: لا يعني بتعجب احيان لما بيبقى خدمه مباركه جدا جدا.
0: أيوة.
1: على المراحم والسماح و وبتلاقي الاخت اللي زعلانه مع اختها بتهرب بسرعه قبل ما تسلم عليها كانه. أيوة. ما سمعت ولا حاجه.
0: حلو. انا هسال سؤال في الحته دي.
1: نعم.
0: ايه رايك لو الاخت دي وطرت على السماء؟
1: نعم.
0: بتقرا في الكرسي اللي جنبها طلعت الاخت اللي ما خدتش بتسلم عليها طول عمرها، هتقضي معاها الابديه.
1: هو موضوع.
0: واحد مره بكلمه قال لي يعلم ربنا انا مش عايز السماء اللي هو فيها. ده مؤمن؟ ده
1: اجرام.
0: ده اجرام.
1: سامحونا اذا حدا منكم عم يعملها، سامحونا. ده تو ماتش.
0: يعني بقول لك انا مين اللي هيقعدني فوق نعمته؟ فده كان انا بكره اخويا دلوقتي. طب بلاش جودي، ان لم تغفروا
1: للناس.
0: وبعدين مره وانت بتصلي ان لم تغفروا بعضكم لبعض. للمؤمنين. وبعدين راح اقول له اغفر لي. مين مننا ما بيغلطش؟ كلنا بنغلط. نروح عنده يقول لي انت عايز ايه؟ اقول له سامحني. يقول لي طب امبارح اخوك ما سامحتوش ليه؟ واخد بالك؟ يبقى في حاجه اسمها كلمه الله بتقودني كل يوم. فتح كلامك ينير يعقل الجهال. ده للمؤمنين مش القطاع. وهنا بيقول لي هنا في رومية 2 وعدد 15 و16 بيقول في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب انجيلي بيسوع المسيح. يعني مش كمان اللي عملوه، الاسرار اللي ما حدش يعرفها.
1: يس. ربي باكك، اشكرك جدا. طولنا شوي على الاخ اسحاق.
0: لا لوحده.
1: دكتور اسحاق، ربي باكك، حابب ان اتكلم قليلا عن اتعاب المؤمنين، بس يا ريت بسرعه يعني شرح لهذه الفكره او تعليق عليها. بالحقيقه بيوحنا 13:13 بيقول الرب يسوع بعدما غسل ارجل التلاميذ وعلمنا درس عظيم في الاتضاع وقبول الاخر، قال لهم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد، هو حط المعلم أنه هم بيقولوا عنه المعلم والسيد، قال لهم وإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. والنقطة اللي بدنا نشرحها لو سمحت أخ إسحاق، إن علمتم هذا

0: طوباكم إن عملتموه. أخ إسحاق، كثير بنعرف بس كثير من ما بنعمل، يعني المقارنة بين المعرفة والعمل أمر خطير جدا جدا. ماذا تقول لو سمحت؟
1: يعني عايز قبل بس ما أقول أو أتكلم عن الأمانة في كم نقطة صغيرين كده.
0: نعم.
1: يعني إيه أكون أمين؟ أول حاجة أعمل الشيء بكل جد واجتهاد.
0: نعم.
1: في ناس بتعمل حاجات

0: ان في حماس. فدي اول حاجه، اعمل باجتهاد. الحاجه الثانيه، اتمم الغرض، دي الامانه. الحاجه هو ربنا حطني في المكان ده ليه؟ اداني الموهبه دي ليه؟ اداني الصوت الحلو ده ليه؟ اداني الامكانيه المعينه اللي انا متميز بيها عن ناس ثانيه ليه؟ فاتمم الغرض. رقم ثلاثه، معنى الامانه، ان لا استخدم الشيء لنفسي، انا بستخدمه للي ادهوني، انا وكيل عليه، ده مش ملكي. لو في يوم نسيت واعتبرت الشيء ده ملكي، ده حتى اولادنا يا قسيس المفروض ندرك حتى ان اولادنا دول مش ملكنا. فحتى استثمارنا في حياتهم احنا بنربيهم للرب، زي ما قالت ابنه فرعون لام موسى ربيه ليه. الحاجه الرابعه، ان ان ان اكون صحيح في اصغر الامور، مش بس ابقى صحيح لما تبقى الامور كبيره واركز فيها، لا، حتى في اصغر الامور. يعني في ناس في نحاميه 3، انا بعتبر نحاميه 3 صوره الكرسي المسيح، يقول كده انهم رمموا امام بيته. كون الواحد يرمم قدام بيته ده شيء صغير، لكن في ناس تقال عنهم رمموا جزءا ثانيا او قسما ثانيا، يعني عمل ما ذهب للميل الثاني. فان اكون امينا ان اكون صحيح في اصغر الامور، لكن اخر حاجه ان اكون امينا ان اواجه اصعب الامور بمعونه الله. يتقال عن بعض الناس رمموا العطفه. ايه الفرق بين العطفه والطريق المستقيم؟ العطفه ملتويه وصعبه جدا، فهم عملوا السهل الطريق المستقيم، لكن عرفوا كمان يرمموا العطفه، اي الطرق الملتويه. فاقولهم تاني، يعني ايه اكون امين؟ اعمل بجد واجتهاد، اتمم الغرض اللي ربنا حطه قدامي، لا استخدم الشيء لنفسي واعرف اني وكيل، اكون صحيح في اصغر الامور، واكون بواجه اصعب الامور. بالنسبه للسؤال بتاع يوحنا 13، الرب يسوع غسل ارجل التلاميذ وطلب من التلاميذ انهم يغسلوا ارجل بعضهم البعض. مش المقصود انهم يغسلوها حرفيا، لكن انا معايا ميه، الميه هي كلمه الله، فاقدر لو اخويا عنده نوع من الضعف في حياته ان ما سيبوش عايش بضعف، يعني رجليه متسخه وماشي بيها ومكمل، انا ما سيبوش، امال انا اعمل ايه؟ انا بكلمه الله اقدر ارده مره ثانيه الى سبل البر بمعونه من عند الرب. فيقول كده التعبير الجميل، اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا الاخ، لما يضل ان سبق احد واخذ في زله في غلطية 6، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا الاخ بروح الوداعه، ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. ومش مش بيدي ان اي حد يعالج الساقط المؤمن الضعيف، لكن الروحانيين، يعني حد يبقى روحاني. وحط الرب ارسى مبدا وهو بيتكلم، انه الشيء اللي انتوا سمعتوه مني طباكم، مش بس ان علمتموه لكن ان عملتموه. في تعبير جميل بيتقال عن الرب يسوع في اعمال 1، عن جميع ما ابتدا يسوع يعمله ويعلم به. يعني عند الله الاولويه الاولى قبل المعرفه ان احنا عندنا توجه ان احنا نعمل الشيء ده. فقد ايه عندنا رغبه وتوجه لعمل الشيء قبل ما نعرفه حتى، يعني طبعا طبيعي ان انا اعرفه وبعدين اعمله، لكن في جميع ما سبق يسوع وفي جميع ما ابتدا يسوع يعمله، يعني كان بيعمله قبل ما يعلم دي. فالرب يدينا نعمه قبل ما نتكلم بالحاجه ونعلم بالحاجه، تكون حياتنا مطرح يشهد عن اتمامنا لهذا الامر ولهذا العمل قدام الكل.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا، اشكرك جدا. أخ إبراهيم، الأخت ليلى بتقول ممكن اسأل، وإحنا المؤمنين بضعفاتنا الآب يرانا كاملين في المسيح، فكيف أمام كرسي المسيح يحاسب الرب المؤمنين على الضعفات وإذا الآب يرانا كاملين؟
2: حلو،
1: تفضل.
2: سؤال رائع يا أختي، حديكي مكانين.
1: نعم.
2: المكان الأولاني هو أنه الكمال اللي بنتكلم عنه، يعني أصبحنا أمام وجه الله الآب بلا خطية،
1: لأننا في المسيح،
2: لأن المسيح اللي فدانا بلا خطية.
1: نعم.
2: وهذا ما يقوله الكتاب، كورنثوس الثانية 5 وعدد 17 عدد 21.
1: نعم.
2: جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه، يعني إحنا حاملين بر الله في المسيح يسوع. هذا موقفنا من جهة الدينونة، وهذا موقفنا من جهة أن الخطايا التي ارتكبناها في الماضي لن يكون لها أي وقفة أمام كرة المسيح.
1: لا أمام العرش العظيم الأبيض.
2: لا لا.
1: عم تحكي إنه عن كمالنا في المسيح.
2: أيوة.
1: لا ندان.
2: أيوة.
1: لكن موضوع تصرفاتنا كمؤمنين. أيوة. ككنيسة المسيح.

عزيز المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي، كنا نتكلم في اللاهوت النظامي عن معرفة الله، عن فكر كالفن، وفي السيستماتيك ثيولوجي أو اللاهوت النظامي كنا نتكلم عن الله، تكلمنا عن إثباتات عديدة لوجود الله، عن المعرفة العامة والمجموعة الغرزية والإثباتات العلمية والله والخليقة، وأخذنا شوط طويل في هذا الموضوع. لكن كمان اتنقلنا إلى فكرة معرفة الله في فكر كالفن، وبعدين كالفن انستيتوت لما تكلم على عمل الروح القدس، ولما تكلم على أهمية الكتب المقدسة، يقصد 66 سفر بتوع الكتاب المقدس. وبعدين المرة دي أنا بعدما اتكلمنا عن معرفة الله هركز بقى حاجة يعني مش ما قالهاش كالفن، يعني خلاص خلصنا كالفن، ننتقل إلى مفهوم كتابي مهم جدا جدا جدا في اللاهوت النظامي. في ناس كتير ما بتفرقش بين معرفة الله، المعرفة عن الله، والمعرفة الحقيقية لله. نقدر نسمي الحلقة دي فعلا المعرفة الحقيقية لله، لأن كل الناس تقول لك أعرف الله. تعرف إيه يا عم عنده؟ يعرف عنه ممكن أقل من حاجات، من أشياء كتيرة أو من ناس كتيرة أو أكتر، أو يعرف عن الله أقل مما يعرف عن نفسه طبعا. لكن معرفة الله اللي احنا نقصدها هنا، ازاي يكون في مش بس معرفة، تكون في علاقة حقيقية بيني وبين الله، فأبتدي أعرف. محدش يقدر يعرف الله بالكمال، لكن يكون لسان حالنا مع بولس الرسول لأعرفه، وقوة قيامته وشركة ألامه لأعرفه. أفضل طول العمر أعرف أعرف أعرف وتعرف عليه شخصيا، ويبقى أبويا وملكي وحياتي وربي وسيدي. أنا عايز أفرق كمان بين مفهوم بسيط جدا، في ناس كتير يعني لسه حد من الشباب بيسألني امبارح، بيسألني على هو لازم الواحد يكون تلميذ للرب يسوع عشان يروح السماء؟ هو إيه الفرق بين أنا أكون تلميذ أو أن أنا أكون مخلص بس؟ الحقيقة أنه لازم نفرق بين أنه إحنا بنقرب من الله، بنعترف بخطايانا لله، وبنقبل الله في حياتنا، وأنا إذا واقف على الباب وأقرأ بفتح الباب وبيدخل الله لحياتي. وملايين ملايين في العالم عبر الزمن، ممكن بداية من اللص اللي كان جنب المسيح اللي قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، والمسيح استجابة فورية، اليوم تكون معي في الفردوس. ده قبل المسيح مخلص، وعلى فكرة وقابله رب، اذكرني يا رب. فكرة قبل المسيح مخلص ونقف يا رب خلصني من خطاياي وأكون أمين في كده، بس أفضل عند الشاطئ، أبقى رايح جاي عند الشاطئ، مش عايز أخش النهر سباحة، فأكون قبلت الرب مخلص. لكن عشان يكون رب وسيد لحياتي، رب وسيد لحياتي، أخضع حياتي ليه، يكون هو السيد، يكون هو المحرك ليا، وخصوصا في الأمور الجوهرية سواء مادية أو روحية طبعا، أبقى مسلم الكل ليه ومسلم القيادة ليه، فهو السيد زي ما كنا

عندك قائد كده وبعدين تحب تستأذن انك هتعمل حاجة او ان انت بتعمل حاجة او انك انت تستنى اوامرك منه، او اذا كان في حاجة فيها اشتباه كذا ولا كذا او فيها اختيارات تقول له هاي نعمل كذا ولا كذا. لما يبقى رب ومخلص، لما يبقى مخلص وبعدين رب وسيد، يبقى بسأله في كل كبيرة وصغيرة، بعيش حياتي في رضاه، بحاول جاهدا في جهاد حقيقي ان انا ارضي الرب في كل تصرفاتي، وان اراجع نفسي يا رب انا النهارده اليوم مر بكذا بس انا عملت فلان بطريقه او عملت كذا او اهملت فرصه ان انا اوصل رساله لحد او او او، بحاسب نفسي، بجاهد ان انا الغلطه اللي اعملها ما اعملهاش تاني، الفرصه اللي اضيعها ما اضيعهاش تاني. انا مرات كتير حد يكون حواليا ويكون صعب توصيل الرساله لي وبعدين يموت، ابقى حزين حزن، اقول يا ريتني وصلت الرساله، يقبل ما يقبلش بس انا ليه ما وصلتش. هنا بيبقى الرب، بيبقى الله بالنسبه لك مش خلاص انت قبلته مخلص، لا، رب وسيد لحياتك، يسود على الحياة. معرفة المسيح بقى لأعرفه نبتدي نعرفه مش بس عند القبول أنه رب، أنه مخلص يعني، لكن أنه إلهي، سيدي، ربي، قائدي، أنه حياتي هتمشي بيه، هنا القيادة ليه هو، فيبقى فعلا لورد، سيد، رب على حياتي. المعرفة عن الله، معلش، ناس كتير جدا تعرف عنه، وناس كمان ممكن تدعي انها تعرفه، لكن اللي بيعرف الله هو اللي فيه علاقة حية حقيقية، انه هو لا يخزي الذين يقبلون إليه، يقبل كل من يأتي إليه، عندما آتي إليه، عندما أتيت أنت إليه قبلني، بدأت علاقة معه. هل وقفت عند هذه النقطة الأولى أم ظللت في علاقة، في خلوة وفي نمو روحي؟ فيبقى السيد على حياتي، ممكن يكون لي قائد روحي، ممكن يكون لي مرشد روحي، ممكن يكون لي أبونا بكلمه بسأله، بقعد معاه وأخذ رأيه، لكن في الآخر هو كمان بيقول لي اللي مفروض ربنا بيقوله لو أنا مش عارف. طبعا في ممكن تكون نميت وكبرت الحس أن أنت تبقى كده، بس أحيان كتير الكل بيحتاج حد مرشد أكبر منه، على أكبر منه في الإيمان، في القامة الروحية، بحيث أنه يقدر أنا مستريح أن أنا أسأله، وهو كمان عنده ما اللي يرضى اللي يقدر يقوله، وهو فعلا برضو إنسان روحي عنده على مستوى أنه ممكن يقول، يساعد، يرشد. عموما الفرق بين معرفة الله ومعرفة المعرفة عن الله، هقول مثل بيكتب كده دايما في كتب اللاهوت، مثل غريب جدا، يقول لك قد تقول أنك تعرف كثير عن رئيس وزراء إنجلترا، أي بلد، لكن هذا لا يعني أنك تعرفه معرفة شخصية وأن بينكم علاقة. أنك تعرف اسم الوزير، تعرف سن الوزير ولا رئيس الوزراء، أنك تعرف معلومات عنه كده، أو لو كان أنت من السن والوقت أنك فعلا مثلا كنت زميله في الجامعة ومش عارف حضرت رسالة إيه معاه وكنت إيه وكنت إيه، أنت فعلا يا سلام أنت قريب المعرفة منه جدا. لكن هو النهاردة وزير وعنده مسؤوليات، عنده مشغوليات، أنت فعلا كنت زمان صاحبه، لكن النهاردة هل هو هيجي يشاركك بالمش عارف إيه ونعمل إيه ونسوي إيه؟ لا، خلاص بقى عنده في عنده طاقة معينة تانية، حاجة سياسية ولا زي ما يكون يسموها إيه، أنت بعيد عنها وهو في مجال وأنت في مجال، فما بال بقى لو كان أصلا أنت لا تعرفه ولا تعرف حتى اسمه. ده في ناس مرات يبقى مش عارف اسم
يعني رئيس الوزراء

بتاع بلده، فازاي بقى يكون يعني عنده علاقة معاه؟ ازاي؟ مش ممكن. عشان كده المثل اللي بيقولوه ان اذا كنت يعني تعرف الكثير عن رئيس وزراء انجلترا او اي بلد، لكن هذا لا يعني انك تعرفه معرفة شخصية او بينكما علاقة. انا كتبت مثل على اساس من حد مثل رئيس وزراء اي بلد او رئيس اي بلد. فاحنا الحقيقة مطالبين ان احنا نعرف الله. في مرات يقول لك اعرف الله، يعني اعرف الله كويس ان انا اللي انا عارفه عن ربنا كفايه؟ لا، ده في شواهد كتابيه بتقول لنا ان احنا يعني لا ينبغي ان نفتخر الا بالمعرفه الحقيقيه لله. في ارمياء 9 الايه 23 و24 هكذا قال الرب: لا يفتخرنا الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه. تمام، 23 خلص السلبي. لكن بعد كده بقى في الآية 24، رمية 9 24: بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذا أصر يقول الرب. أنا يمكن يعني لفت نظري الآية دي حديثا، يعني خلاص ما حدش يفتخر بالحكمة وبالحاجات دي، لكن يفتخر بالرب. لكن ابتديت أفكر فيها بالمفهوم الكتابي بقى، أنه نعرف الرب. ده بالعكس، ربنا بيقول لنا أنا بقى مبسوط بكده، بيقول لنا ان انا يبقى عارف ربنا وان هو الذي يقضي رحمه وقضاء وعدلا في الارض. بيقول لاني بهذا او بهذه الامور اصر يقول الرب، بهذه المعرفه. يعني ربنا يحب ان احنا نعرفه. هنا يقول الله انه هنا انه مصدر فرحنا ومصدر شعورنا بالاهميه، فيجب ألا يأتي يعني قدراتنا وامتلاكاتنا، بل من حقيقة أننا نعرفه. يعني لازم ناخد بالنا أن مصدر فرحنا أو شعورنا بالأهمية ما ينفعش يجي من قدراتنا وممتلكاتنا، بل من حقيقة أننا نعرف الله. في يوحنا 3:17 وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أن يعرفوك، معرفة الله يا جماعة الكتاب بيحسن عليها، والله بيقول إن دي مصدر مسرة لي إن إحنا نعرفه. لذتي مع بني آدم يبقى لازم نعرفه. عبرانيين 8:11: ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. يا رب ده يحصل ويتحقق في بلادنا، سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. ياه، معرفة الرب تنتشر في الأرض. في رسالة الرسول يوحنا الرسالة الأولى الآية 5 صح 5 وعدد 20: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. ما المسيح قال أنا هو الطريق والحق، بصيرة لنعرف الحق، يبقى نعرفه هو. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، لأنكم قد عرفتم الآب. في الرسالة الأولى أيضا، رسالة الرسول يوحنا الأولى أصحاح 2 والآية 13: أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. الآباء اللي هيربوا الأحداث عرفوا الرب من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الرب. الحقيقة إحنا بهذه المفاهيم نحتاج أن نعرف الرب، نحتاج أن نعرف الرب. يعني في

0: مرة تقول لك أنا هعرف إيه عن ربنا، خلاص أنا ربنا فوق وأنا تحت وأنا أشكر ربنا وأنا بقيت ابن الله و و و وخلاص وكفاية. هذا ربنا عايزك تفضل تعرفه طول الحياة، ومش هتعرف النهاردة حاجة وتسكت، لا كل مدى هتتعرف بيه أكتر، تتعرف بيه أكتر. إذا كان شخصين لما بيقيموا مع بعض أكتر بيعرفوا بعض أكتر، بيعرفوا بعض أكتر، فما بال وجودك في الخلوة مع الله، وجود الله في حياتك، الوجود الدائم لله في حياتي وحياتك، يخلينا ممكن كل مادة نعرفه أكتر، ونكتشف أن معرفتنا اللي فاتت كانت ناقصة، وأن معرفة الله شيء لا نهائي نقدر نتقدم فيه، لكن طول عمرنا ما هنعرف الله المعرفة الكاملة، لكن هنعرف أنه فيه، هنعرف ما يكفي أن احنا نكون في علاقة حقيقية مع الله. خلونا نكمل بعض فاصل.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: لنكمل معا ما تكلمناه عن أو ما بدأناه عن معرفة الله، وأنه إن إحنا مش مفروض بس نعرف عن الله، الكل يعرف عن الله، والكل فاكر نفسه أنه يعرف الله، لكن أبناء الله الحقيقيين اللي هم بيقعدوا معاه في قلوة حقيقية هم اللي يقدر يقول عنهم الكتاب أنهم عرفوا الرب أو ما زالوا يعرفون الرب، معرفة مستمرة طول الحياة. عشان كده الرسول يوحنا في رسالة الأولى الأصحاح الثاني آية 13 بيتكلم على معرفة الله للآباء والأحداث والأولاد. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. الحقيقة في جملة أحب نبروزها كده وما ننساهاش أبدا، غنى العلاقة المسيحية يشمل العلاقة الشخصية مع الله، أو بسبب العلاقة الشخصية مع الله. غنى العلاقة المسيحية الروحية مع الله لأنه يشمل العلاقة الحقيقية مع الله، علاقة شخصية مع الله. نتمتع بامتياز أعظم من مجرد معرفة الحقائق عن الله، لكن نظل نعرفه المعرفة الحقيقية. طبعا اللي فيه علاقة حقيقية بينه وبين الله هو اللي بيتعرف بالله ويعرفه ويقول لي أعرفه وقوة قيامته. نحن نتحدث مع الله في الصلاة، وهو يتحدث إلينا من خلال كلمته. هناك تواصل بيننا في محضره، في محضر الله، وفي صلاتنا وفي تسبيحنا، ونحن نعلم أو نتأكد أنه يسكن بيننا وفينا ليباركنا. في يوحنا 14 الآية 23 أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي ونصنع منزلا. شفتوا المعرفة؟ شفتوا العلاقة؟ أجاب يسوع وقال له، الشخص اللي بيحب الله بيقول له: إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. وفي مكان تاني بيقول: من يحبني يحفظ وصاياي. لأن في مرات احنا نفترض يعني ان احنا بنحب الله، لكن ما لناش دعوه بوصاياه. ازاي؟ من يحبني يحفظ وصاياي. اجاب يسوع وقال له: ان احبني احد يحفظ كلامي، ويحبه الابي، واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. فاعظم بركات الحياه المسيحيه في هذه العلاقه الشخصيه مع الله الاب، والله الابن، والله الروح القدس. في حياتنا المسيحية لابد أن نعمق علاقتنا بالله في اتجاهات الأقانيم، ف نتعلم عن الإنجيل.

علم في الأناجيل عن المسيح وهو على الأرض، يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس. هل إحنا بنقدر نعمل زي الابن؟ كونوا قدسين كما إن أباكم الذي في السماء هو قدوس. هل إحنا فعلا بنحاول نعيش حياة القداسة في جهاد مقدس حقيقي؟ هل أنا دايما الروح القدس؟ آه طبعا الروح القدس سكن فينا يوم معرفنا، بدم تعرف المسيح، بدم في علاقة بينك وبين الله، يبقى الروح القدس سكن في حياتك. لكن هل أنت في مرات يلا تمشي حالك تطفئ الروح أو تحزن الروح؟ مرات كتير ممارساتنا المسيحية الناقصة، مرات قدام الناس نعيش حياة مظبوطة جدا، طبيعي يروا أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. في مرات كتير حد يكون في مجاله مش قادر يشهد المسيح، فيش فرصة خالص، لكن بتبقى الفرصة أنه عايش أحسن منهم. فبتبقى نصيحتي ليه ببساطة، أنت عيش مسيح وسطيهم، ده الخطوة اللي لابد منها عشان هم فيما بعد الروح القدس لما يبكتهم يلاقي نفسه مش ممكن أنا اللي بعمل الغلطات الفلانية وبعمل وبعمل وبعمل، لأن الروح القدس بيبكت على خطية. يعني ما تفتكرش وهيعمل وهيطنش، هو يعمل يطنش، بس الروح القدس يبكت العالم، وهو بيبكته على خطية، على الحاجة اللي أنت ما بتعملهاش، وعلى بر، البر اللي هو شايفك أنت بتعمل عمل الصالح وبتعمل وتقدر تسامح وتقدر عايش حياة على مستوى مختلف، مستوى روحي. يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. مرات تبقى دي حتى ممكن يطلق عليها كرازة بالإشعاع، بداية. لكن حتى في البداية دي طبعا بنحتاج مرات كتير بنحتاج لأنه لازم تكمل، لكن على الأقل إذا الفرصة مش متاحة غير أن أنت بس تعيش الحياة المظبوطة، تعيش الحياة المسيحية الكاملة، تعيش كما يرضي الرب، تعيش كمن يرضي الرب، تعيش الحياة تبقى مسيح مصغر على الأرض، الناس ساعتها يشوفوك يقولوا آه، مش لأنه مسيحي بيعمل زينا، ده أنه مسيحي واضح أن ده مختلف، وخصوصا لما يقارنوك بالمسيحيين الإسميين هيلاحظوا أن أنت مختلف. ممكن على فكرة تصلي أن هم يسألوك، أو أنت تبتدي حوار كده في أي موضوع عن الله وعن الناس اللي بتعبد ربنا بالحق، هي بالروح والحق، هي الناس اللي كذا وكذا وكذا، فتبتدي تشهد. يبقى هو شاف الأعمال وبيمجد الله في سره، لكن كمان أنت ممكن تساعده على الإعلان، هتصلي وتشوف إيه الكلمات اللي ممكن تستخدمها لتستثيره، فيبتدي يبقى فيه حوار، وبعدين يكون فيه فرصة للشهادة. يروا أعمالنا الحسنة لكي يمجدوا أباهم الذي أبانا الذي في السماوات. الحقيقة أنه لما بنعيش الحياة اللي فيها بنعرف الله كل مرة كل يوم. مرات كتير ناس كتير تسأل مؤمنين يقول لك بس إزاي أعيش حياة النمو، إزاي التلمذة، إزاي المواظبة، الجهاد. مرات ما بقاش ليك، في ناس طبعا في مدرستين في الموضوع ده، أنا مع المدرسة المحافظة المتعبة أنه افرض مالكش مزاج ما تصليش ما تصليش، لكن في مدرسة تانية افرض أن أنت مالكش مزاج تصلي، اقعد قدام ربنا كده وقول له يا رب أنا ماليش مزاج، أنا زهقان. ممكن أو إذا أنت مش زهقان من ربنا ولا مش زهقان من حياتك الروحية، ممكن يكون في أسباب نفسية مضايقاك، ممكن يكون تكون مجهد، ممكن تكون عيان، ممكن تكون في أي حاجة، لأن الإنسان فيه جسد ونفس وروح. ففي مرات الأمور الجسدية تبقى تعبان قوي لدرجة أنك نفسيا الأمور مأثرة على نفسيتك، هوب هوب تلاقي نفسك مأثرة على روحك، مأثرة روحيا عليك. يعني افرض أنك وانت عيان

مش قادر تقوم تصلي. ما انت ممكن تصلي بأي طريقة، بس الواحد يقول لك لا استنى تعبان، وبعدين كمان بصراحة انا مكسل، انا ماليش مزاج. هتخليك كده ما فيش مزاج. على فكرة مش زي الاكل، الواحد مرات ما بقاش ليه مزاج، في بقى ان يدور على اكله لان يكون ليه مزاج ليه، او يجوع نفسه شوية، او طب والكلام ده ايه بقى تطبيقه على حياتنا الروحية؟ ان في مرات الواحد ما بقاش عطشان، ما بقاش جعان، لكن يقول له يا رب جوعني ليك، عطشني ليك، انا محتاجك، انا مش قادر اقعد معاك، انا هقعد وانا ساكت. تبص تلاقي بس فكر في ربنا، بس فكر في صفات الله، بس فكر في الامور الايجابيه اللي في حياتك. بالبلدي كده اقول لك بص على نص الكوبايه مش عارف ايه، بص على البركات وانت هتكتشف. انا كنت مرات اقعد ابص على البركات وبعدين وصلت ان مفيش حاجه اسمها كده، ده كأس ريا. هو انا اقعد ابص على البركات، هو في فاضي قد ايه؟ ده البركات كتيره وبتفيض. اه في حاجات سلبيه بس في بركات تغطي تغطي تغطي. فمرات نحتاج ان احنا نقول مش عارف ألمه ازاي، خد الخلوة، مش ماليش مزاج. مرات تضغط على نفسك، ومرات تقعد، مش لازم تاخد الخلوة بالمعنى، مرات الواحد يقعد كده ساكت يفكر، يفكر في ربنا، في صفات ربنا، يفكر في الحاجات اللي مفروض يشكر عليها وما خدش باله منها. في ناس كتير بتشكر ربنا على الهوى، تشكر ربنا انه قادر ياكل ويشرب وينام، في ناس مش قادره. حياه الشكر، حياه المواظبه على الخلوه، هي حياه بدايه حياه النمو الحقيقي، عشان نقدر نقول ليه اعرفه ونفضل نعرفه طول الحياه. في حلقات تانية هندور هل فعلا ممكن نعرف الله تمام المعرفه؟ ما اعتقدش ان احنا هنوصل لكده، لكن لو وعدتكم بيه ان احنا هننمو في الايمان، هنكبر في الايمان، ونتقدم في الايمان، ونبص على الامور اللي كانت ورا تقول ياه ازاي انا كنت بفكر كده، ونتقدم في الايمان. ربنا يساعدنا كلنا ان احنا نتقدم، انا وانتم كلنا نحاول ان احنا نتقدم في الايمان، نتقدم في النمو الروحي، نتقدم في ان نعرف عن الله ونعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. والرب معكم.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

0: أهلا بيكم أعزائنا مشاهدين حلقة جديدة تصالحوا مع الله. قداسة بابا تودروس ليه كلمة جميلة جدا، الحقيقة هو كل كلماته جميلة. كلمة بتقول إن حال مصر يشبه حال مخاض الولادة، ولكن كل هذا يتحول إلى فرح مع قدوم الطفل الجديد. وأنا بقرأ المقولة دي كنت جنبها حتى الرسالة اللي بعتها لنا ربنا عن طريق أحد الأباء المباركين، ولقيت كأنه تقريبا نفس الكلام. ورسالة بتقول إنه السماء أعلنت الأفراح، الملكوت أعلن الأفراح لنفوس كتيرة جدا من بعيد ومن قريب، رجعت لحضن الله، ولادت نفوس كتيرة كانت سبب فرح غير عادي في السماء. والفرح ده اتنقل لنا هنا، اتنقل لنا في مصر، واتنقل لنا في الاستوديو في الحلقة اللي فاتت، وإحنا بنتكلم عن نفوس كتير رجعت. السماء فرحت بالنفوس دي، وفرحت بناس تانية كمان بخدام اتشددوا في وقت جايز ناس كتير اتراخت وناس كتير حست انه ما فيش فايدة، بس في خدام رصدوا اللي إبليس عايز يعمله من تحطيم للمعنويات، وقالوا لا، احنا نتشدد بالرب إلهنا ونتحرك لقدام، ومصر تتحرك بينا كمان لقدام. السماء رصدت ناس تانية هنكون بنتكلم عنهم النهاردة مع ضيفنا مهندس ألف سدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا، واسمح لي أكون بعيد الجزء ده تاني لأنه كان مشجع جدا، أنه لذلك الملكوت أعلن الأفراح على أرض مصر من أجل كل نفس عادت من بعيد، كل نفس تابت من قريب، وكل يد تشددت من خدامي، وكل ركبة انحنت من أتقيائي. ربنا هو بيكلمنا عن خير مصر اللي جاي، قال لنا برضو أنا مش ناسي اللي فات، وقال مش ناسي تعب أي حد من ولادي ومن خدامي. بس عايز أقف، كل ركبة انحنت من أتقيائي، هل كل سجود لله ده السماء بترصده كده وتفرح بيه؟
1: زي بقولك، اللي مريحني للرسالة دي كمان غير الراحة الروحية أنه تقريبا كل الألفاظ والتعبيرات والأشياء كتابية جدا. لما رجعت لها لقيتها أنها يعني روح الكتاب المقدس فيها، وده بيدي اطمئنان شديد وراحة داخلي. فبيقول بولس الرسول بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. كان بيحني ركبتي كخادم من أجل آخرين. يعني كتير مننا بنسجد من أجل نفسنا، أجل بيتنا، من أجل أولادنا، لكن بولس الرسول هنا كان بيحني ركبتي وبيسجد. إحنا بنقول مطانية، وممكن يكون سجود، وممكن يكون إنحناء للركب، بس من أجل خير ولاده، من أجل خير الناس اللي كان بيصلي لهم في أفس. إحنا كنيسة كلنا متقاربة متكاملة، ممكن يحصل مشكلة في دلجة مثلا، ممكن يحصل مشكلة مثلا لا قدر الله في أسيوط، تلقي ناس من المنيا بتصلي، تلقي ناس من مصر بتصلي، تلقي ناس رجال وسيدات قديسين وأتقياء للرب بيحنوا ركبهم ويصلوا ويقفوا أمام الرب ويتمسكوا بوعوده ويطالبوا بيها ويمسكوا بإيد الرب كده، يقول له اصنع من أجل شعبك. ممكن أخوك في الكنيسة، ممكن أخوك في الأسرة، ممكن قريب ليك، لما بتحني ركبتيك وتتمسك بوعود الرب كده وترفع صلاة بقلب مخلص تلقى أن الله يستجيب ويكافئك. أنت نحكي لك قصة قالها أبونا، أعتقد أبونا سيدروس في مجمل خدمته، كان بيقول في سيدة جت قالت لي أن أخوها سافر أمريكا، والكلام ده في الخمسينات الستينات، عشان يعالج من مرض خطير. كانش في بقى تليفونات وإنترنت واتصالات دي زي كده، جالهم جواب يقول بقاله شهرين ما جالناش منه جوابات،
0: منتهى القلق.
1: فقلقت عليه قلق شديد جدا جدا. فأبونا بعد القداس قالت له يا أبونا أنا يعني مش قادر أستحمل أكتر من كده.

0: لا ما تخافيش، الرب قريب، وتأكدي أن الرب يستجيب ليك ويسمع لصلاتك. أبونا بيحكي بيقول هي حكيت له بعد كده أنا روحت البيت، ركعت أمام الرب وصلت وقالت له رب أنا مش قادرة، يعني أخوي مش بسمع عنه أخبار، ولا أنا جدا أنا من فضلك عايزة منك حاجة. كانت أيقونة العذراء مريم رفعت عينيها لكبعتها قال هي عذراء مريم، أنت عارفة القلب لما بيحن للأخ والابن والأخت، وطلبت شفاعتها وكده، وقالت له لازم يا رب ترد علي ولازم تكلمني. وهي ركعة فتحت الإنجيل كده، بيقول زي أبونا بيحكي يعني مش بشكل انتظامي، فجت الآية اللي كنا قلناها في الحلقة اللي فاتت اللي هي بتاعت أشعياء، سأرد وسأشفيه القريبين والبعيدين وسأشفيه. بيقول أبونا بيقول تاني يوم جات له في الكنيسة وقالت له أبونا خلاص أخويا خف، جات لي الجواب لا، حد اتصل بالتليفون لا، جالك تلغرف لا، قالت له جالي تلغرف سماوي، جالي تلغرف سماوي. تاني يوم من اليوم ده اللي هم اليوم الثالث جالهم تلغراف ان اخوها تحسن، وابتدت الاخبار تتوالى لاحسن واحسن واحسن. الركب المنحنيه من اجل الاخرين قوه تبارك، تعضد، تساند، تشدد، وفي نفس الوقت تبارك الخادم، والله يبارك عليها الخادم ايضا اللي استخدمه في هذا العمل.
1: الملكوت يعلن الفرح على كل ركبه انحنت، مش من اجل نفسي، ركبتي مش بس من اجل نفسي، لكن صح، من اجل اللي حواليا.
0: تمام،
1: امين. طيب الجزء الجاي بقى ده استغربت عليه شوية، بيقول وكل من أعلن، ده برضو احنا بنكمل انه الملكوت أعلن الأفراح، من أجل كل من أعلن وعودي أمام السماء والأرض من تلاميذي. يعني ايه أعلن وعودي وأمام السماء؟ أنا ممكن أعلن وعود الله قدام نفسي، أفكر نفسي بيها، لكن أعلن وعودي أمام السماء، هي السماء محتاجة أنه أعلن الوعود قدامها؟
0: أنا برضو تحيرت لما شفت الجزء ده، قلت يا رب يعني نور لينا كده. قعدت ألف في الكتاب المقدس، لقيت المعنى ده موجود بوضوح في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، بيقول كده لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة.
1: يعرف الآن أمام
0: عند الرؤساء والسلاطين،
1: بس في السماويات،
0: في السماويات يعني كان على رؤساء الملائكة والملائكة. يعني معنى كده أن بالبلدي بالصريح كده الكنيسة بتعرف الملائكة عن أسرار الله. ده مش تفسير أنا، ما تزعليش، هقول لك ده تفسير القديس يوحنا ذهبي الفم، بيعمل ديالوج يعني. بيقول حقا لم يعلن السر لإنسان عادي، فهل أنت تنير السر للملائكة ورؤساء الملائكة والرؤساء والسلاطين؟ يجيب إيه؟ يقول نعم. وبعدين يشرح بيقول لم تكن الملائكة تعرفه، طبعا هم بيتكلم عن سر إعلان قبول الأمم، لم تكن الملائكة تعرفه، لم يعرفوا حتى رؤساء الملائكة، حتى هؤلاء لم يعرفوه، لذلك دعاه سرا لأن الملائكة لم يكونوا يعرفوا. وبعد كده يقول في الآخر الكنيسة كلفت بهذا العمل.
1: حضرتك قلت إنه ده بيتكلم عن رجوع الأمم، عن دخول الأمم.
0: فيقول ده بواسطة الكنيسة. فكان يعني الحقيقة أنا بالنسبة لي حتى كان نور جديد إن الله أعطى للرجال والأتقياء أمور يعلنها أمام السماء وأمام الأرض. أمام الأرض إحنا عارفينها، لكن أمام السماء كمان وأمام ملائكة الله القديسين.
1: يعني خليني أسأل، إحنا الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن الرؤية السابقة اللي ربنا بعتها لنا إنه لن يحكم الإسلاميين، كانت أهم حاجة فيها يعني، أو من أكتر الحاجات اللي كانت علقت معنا طبعا، إنه لن يحكم الإسلاميين مصر ولن يطبقوا شرع العنف فيها. كنا بنصلي بالكلمات دي، كنا بنعلنها وبنقول يا رب إحنا مصدقينك. هل إعلان ده كان لازم نعلنه قدام السماء، مش بس البعض، مش بس في صلواتنا، مش بس قدام العدو؟
0: هو إعلانه أمام السماء وأمام الأرض بيعلن تمام ثقتي فيه ووضوح الأمر حتى أمام السماء وأمام الأرض، ويمكن الجزء الثاني يوضح أكتر لما بيتكلم عن الملائكة كمان. لكن أنا عايز أقول قصة برضو يمكن أحكيها لك كده بتوضح الموضوع. تفتكري أبونا إبرام لما انتصر في موقعة رد مسلوب أبونا لوط وانتصاره على الجنود والملوك وهو راجع،
1: لما لوط اتسبى وأبونا إبراهيم رجعه تاني، يعني بالزبط. دخل في حرب ورجعه ورجع كل ملك،
0: انتصر أعتقد على 5 ملوك ورد كل ما تم سلبه وغنيمة كمان. عمل حاجة غريبة وهقراها لك بالظبط. فقال إبرام لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذنا لا خيطا ولا شركنا من كل ما هو لك، فلا تقول

0: أنا أغنيت إبرة. تعال نفهم القصة دي باختصار. هو بيقول أنا رفعت إيدي للرب الإله العلي مالك السماء والأرض. ليه؟ يعني ليه بترفع إيدك للرب مالك؟ طب للأرض ماشي، أنت بتقول لهم مش فاهم في مفهوم، لا يا عم أنت ما أغنتنيش، بس مش هو ده المفهوم يعني. لكن المفهوم أن الله وعد إبراهيم بالغنى، وعد إبراهيم بالبركة، فبيرفع إيده كده للسماء بيقول أنا ما زلت متمسك يا رب بوعدك اللي أنت وعدتهوني،
1: إن البركة تبقى من عندك والبركة من عندك أنت
0: ومش من عند حد تاني. ورفض ياخد، بيقول لك لا شراك نعل، يعني لا خيط ولا شراك. شراك النعل زي
1: أبسط حاجة،
0: زي رباط الحذاء، ده شراك النعل. يعني لا حتة خيط وهي لا تسوي شيء، ولا رباط حذاء وهو لا يسوي شيء. ما خدش أي حاجة، دخل في معركة، عرض نفسه والجنود بتوعه وأولاده وكل يعني أتباعه للقتل وللموت، ما خدش حاجة، بس رفع إيديه وأعلن للسماء وأعلن للأرض. أعلن إيه للسماء والأرض؟ إن فيك كفايتي، ووعودك صادقة، وعدتني بالبركة والبركة هتكون. وده شيء بيدي للسماء فرصة للعمل الكبير، إنك بتعلن أمام السماء والأرض إن كلمات الله صادقة. نرفع إيدينا نقول رب وعد بالبركة على أرض مصر، لن تحكم بواسطة الأسلاميين اللي كانوا بيظنوا أن مصر ممكن تتشري وتتباعها. أنا لا أعترض على الإسلام أبدا، لا أعترض على الإسلام السياسي كما يقولون. رفع إيديه للسماء وقال أن أرض مصر لولادها، مش لقلة يحكموا أغلبية، مش لشوية يحكموا الكل، مش لناس عايزة تاخدنا في سكة غلط. رفع إيديه للسماء وقال مصر موعودة بالبركة، ودي مش سكة البركة. رفع إيديه وأعلن أمام السماء وأمام الأرض. الإعلانات دي في المفهوم الروحي وفي البعد الروحي بيبقى لها صدى وليها تأثير ضخم على واقع الأشياء، على تغيير الأشياء نفسها.
1: يعني السماء فرحت، الملكوت أعلن الأفراح على الوعود لما أعلنت قدام السماء، لأنه كده لأنها بتثمن الإيمان، نقدر نقول كده
0: بتثمن الإيمان وتديله القيمة والبعد الروحي بتاعه. أنت عارفة أن
1: ولأنها الأمور معشان حاطة حضرتك، ولأنها شايفة تأثير ده على الأرض.
0: بالظبط، ما ده اللي كنت عايز أقوله، أن دايما الحاجة لما بتحصل في البعد الروحي بتحصل بعد كده في البعد الواقعي. في أمور كتير أنت بتاخدها في الصلاة، زي ما بتصلي لحد من ولادك وتحسم الأمور في الدنيا الروحية، بعدين تلاقي الأمور في الأرض بتتحقق. بس في دنيا الروح دايما تسبق دنيا الواقع. واحنا قاعدين بنصلي لمصر، مرة حد من الناس قال لي بصوا يا جماعة، احنا الوقت اللي جاي في الصلاة كأننا بنشد مصر كلها، ولكن بنشدها بحبل مطاطي شوية. احنا بنتحرك ونتحرك لقدام، بيننا وبين مصر زي سفينة حبل، ولكنه حبل مطاطي، جايز يمط، جايز المسافة تفرق، وجايز تقرب، جايز تزيد وجايز تقل، بس مش هتقطع الحبل. فأحيانا بنعبر وبنعدي بالروح، بصلي لابني، بصلي لبنتي، بصلي لكنيستي، بصلي لولادي، بصلي لمصر، وأصدق واتنقل وكأن الأمر حصل. كان في أيام بنصحى ونتكلم مع بعض كأن خلاص ما فيش الحكم القديم. صدقيني من كتر ما بنصلي ربنا يعلم، كنا بنصحى نتكلم كأن ده حدث. الواحد بيصحى من النوم وما بين النوم وكأن الأمر ده خلاص، لولا الناس اللي كلموا كذا مرة يقول يا هو لسه ما حصلش. فأنت بتتنقل في دنيا الروح وتصلي وتصدق وتعيش على كده، وبعدين الأحداث تيجي وراك تتحقق.
1: فالسما تفرح وأنا تبارك
0: وتتحقق النتائج كمان.
1: ما أنا بتبارك بأنه الحاجة اللي بصلي لها بتتحقق.
0: لا أنا بتبارك، الرب بيباركني كخادم، ده موضوع. وبيبارك البلد اللي أنا فيها، ده موضوع. يعني في نوعين من البركة، في بركة عامة وفي بركة خاصة.
1: فأنا بتبارك الاثنين طبعا. إحنا خدنا البركتين. طيب الجزء الجاي أنا عندي فيه سؤال كبير، بس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين وبنكمل حلقتنا. هانس ألفريد الجزء اللي جاي بيقول برضو لذلك الملكوت أعلن الأفراح على أرض مصر من أجل كل من أعطى الملائكة فرصة للعمل بكلامي بقوة من رجالي. هي الملائكة مستنية فرصة مننا عشان تكون بتعمل؟
1: سؤال حلو صراحة. طيب أقولك آية تانية يمكن توضح برضو الموضوع. في سفر المزامير بيقول كده: باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلام بالرحمة. يبقى الملائكة مقتدرين قوة، ده حال واقع. الفاعلين أمره إمتى؟ عند سماع

0: صوت كلامه مش عند سماع كلامه. تفرق؟
1: تفرق صوت كلامه لما ربي يتكلم، لما ربنا يتكلم.
0: يبقى عند سماع، يبقى تتقري كده عند سماع كلامه. صح؟ كلمة صوت وكلمة كلامه في اللغة اللي كتب بها الكتاب المقدس مختلفين. كلامه دي كلمات الله الحقيقية، صوت كلامه ترديد كلامه. لما أولاد ربنا بيرددوا كلمات الله في الصلاة الملائكة تعمل. نراها بوضوح جدا جدا مثلا في قصة حزقيال النبي، لما جه يصلي من أجل كوم العظام الميتة، الله وجهه قال له تنبأ، تنبأ يا ابن آدم. يقول فلما تنبأت، لما تكلمت ابتدت الأحداث تحصل. طب الملائكة كانت تنتظر حزقيال النبي يصلي وتنفذ كلامه؟ نعم. قداس البابا شنودة قال كلمة واضحة في الموضوع ده، بيقول إيه؟ الله يسخر جنود السماء كلهم لتنفيذ طلبة إيمانية من أحد أولاده يردد كلمة الله بإيمان. شوف التعبير
1: بالضبط، يعني أنا أخذت وعد من الله.
0: حلو.
1: فأنا كل مرة بردد الوعد ده قدام الله أقول له رب أنا مصدقة أنت قلت لي مثلا أنه أني أروم أن تكون ناجحا في كل شيء، وأنا رايح امتحان دلوقتي، حامل انترفيو، حامل مقابلة في شغل، مصدق يا رب أن أنت هتنجحني. ده بيدي فرصة لعمل الله في حياتي أنه يديني نجاح ويديني قبول ويديني ذهن حاضر، ويدي
0: فرصة للملايكة أنها تبتدي تشتغل. الملايكة تنتظر من يؤمن بكلمات الله فتعمل بها. خبر حلو وخبر وحش. خبر حلو لأن دينا سر من سر الملكوت، وخبر وحش لأن الناس بتتوقع أن الملكة بتشتغل أوتوماتيك. في حاجات ملائكة الله بتصنعها بدون ما أنا أطلبها،
1: في الملك الحارس.
0: بس برضو عايز أوضح في الحتة دي، لكن في حاجات كتير جدا تنتظر مني أن أصلي بإيمان وأعلن كلمات الله ووعوده فتبدأ الملائكة بتحقيق هذه الوعود.
1: يعني خليني أسأل سؤال تاني، مثلا الملائكة معروف أنه ليها دور في مواجهة الأرواح الشريرة، مواجهة العدو.
0: أيوة.
1: فمعنى كده أنه لو أنا في موضوع مثلا بصلي نفسي في حرب جاي عليا مثلا، أيوة، وربنا اداني وعد بالنصرة،
0: أيوة،
1: أنه إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا،
0: طيب،
1: يوم ما بعلن الوعد ده أنا الملك مستني إن أنا أقول كده عشان خاطر يكون بيهاجم الأعداء اللي جايين عليا.
0: بالظبط. طب أوضح لك بقى، أوضح من كده في قصة دانيال النبي. شعب الله كان مسبي والأعداء كانوا مسيطرين عليه، والحالة السياسية كانت مضطربة وممالك بتتصارع، وجي دانيال كده لوحده كده كرجل من رجال الله وابتدى يصلي. لما جاله الملاك قال له إيه؟ قال له في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت. طب دانيال هنفترض أنه ما صلاش أو صلى قبل كده أو بعد كده، طب لماذا جاء الملاك بعد صلاة دانيال؟ ده أمر لازم نكتشفه، أن الله إدانا ككنيسة زي ما فهمنا في الجزء اللي فات، والجزء ده صلاحية المسؤولية على الأرض، الأرض الواقع. طب أنا هقول لك برضو مثل ثالث. كرنيليوس، كرنيليوس راجل صالح وكويس وما يعرفش ربنا، لكن بيصلي له، ما كانش مسيحي. ظهر له ملاك، مش كده؟ هل الملاك بشر كرنيليوس؟
1: لا.
0: هل الملاك قال له باب كرنيليوس البشارة كذا وكذا؟ قال له اذهب استدعي سمعان المراقب مش عارف مين كذا. إذن الكنيسة لها دور هام جدا، والملائكة تتحرك من واقع ما تصلي به الكنيسة. مش كده؟ هقرأ لك الكلام القدس البابا تاني، لأنه أنا شايف أن ده نور جديد لازم نتعلمه ونمارسه. إن مش نكتفي بإن الملائكة بتشتغل أوتوماتيك، ده مش خبر صحيح في كل الأحيان بل في أغلبها. فبيقول كده، الله يسخر جنود السماء كلها لتنفيذ طلبة إيمانية من أحد أولاده يردد كلمته بإيمان. طب ما فيش اللي بيردد كلمته بإيمان، تتوقف الملائكة عن العمل.
1: أنا خسرت سند قوي ليا.
0: عشان كده بقول ده خبر حلو، وأتمنى أن يبقى كلنا حلو، أن احنا ما نتصورش أن الأمور بتحصل بشكل أوتوماتيك. أخذت وعد ما نمش، أصلي بيه وآمن بيه وأعلنه أمام السماء والأرض، وأفتح الفرصة أمام ملائكة الله أن كلمات الله صادقة وفية ومخلصة، والله أمر بكذا والله قال كذا. ملائكة تسمع صوت كلامه فتفعل.
1: فالملكوت أعلن الأفراح، يعني كل حد فينا كان بيصلي وكان بيعلن الوعد ده قدام السماء وقدام الملائكة بيديها فرصة تشتغل، السماء فرحت بكده.
0: وده كمان في حتة جميلة، أنه عارفة في تنوع في الأدوار، بس السماء ترصد هذا وترصد ذاك وتفرح بهذا، والكل اشترك في خطة عظيمة لأجل مصر ولأجل رجوع

0: كثيرين، الله شايفك وانت دخلت مخدعك وقفلت، محدش عارف انك صليت، محدش عارف ان ركعك انت حاجة، محدش عارف انك انت رفعت ايديك بالايمان، ولكن الله راصد هذه الامور ومقدرها وحاططها في اعتباره ويقدرك عليها.
1: إلهنا عظيم. طيب، فرح كمان الملكوت واعلن الافراح بكل من وقف في الثغره من متشفعية.
0: أمين.
1: احنا اتكلمنا عن موضوع الثغرة ده، بس عايز حضرتك في جملة او اتنين تفكرنا تاني.
0: يعني زي ما كنا قلنا قبل كده في حزقيال بيقول وطلبت منهم رجل يقف في الثغرة امامي عشان يعبر الغضب فلم يقف. الانسان لما بيقف في وسط مثلا عيلته، ام تقف كده في الثغرة اللي مكسورة، زي ما قلنا الثغرة يعني سور ابنها مكسور مثلا، في دخل له حتة ادمان، حد من اصحابه كده في الكلية او في المعهد ضحك عليه بحاجة، تقف في الثغرة اللي مكسورة في سوره كده وتقف، فالسور يكتمل فالعدو ما يقدرش يكمل اقتحام، ده الوقوف في الثغرة. فمصر في السنة اللي فاتت كان فيها عدة ثغرات، ثغرة شرقية وثغرة عارفة اللي حصل في ليبيا وكان بيحصل في حماس واللي بيقولوا كان بيحصل من السودان. الحقيقة الثغرات كانت كثيرة، لكن رجال الله المباركين الأتقياء وقفوا في الثغرة، الله رصد وشاف وبارك، وبيقولوا أكتر المتشفعين بيبقوا سيدات، ودي حاجة جميلة.
1: الأحشاء أحشاء الرأفات بتشتغل أكتر. طيب، كمان الملكوت أعلن الأفراح على كل يد حملت السلاح في وجه إبليس من قوادي الأوفياء. هل يقصد بالسلاح هنا كلمة الله؟ إحنا برضو ما زلنا في محيط كلمة الله اللي بتعلن قدام السماء واللي بتعلن قدام الملائكة، ولا في أسلحة تانية؟
0: لا طبعا، هو في أسلحة متعددة، بس برضو زي ما قلت كل حاجة ليها شاهد كتابي. في أفسس برضو بيقول من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. وابتدأ يتكلم على 9 أنواع من الأسلحة، لكن خلينا ناخد عشان وقت الحلقة نتدرب على نوع واحد الخدام والمجموعة كانت بتتدرب عليه، اللي هو استخدام سيف الروح الذي هو كلمة الله. أحكي لك حاجة من ضمن الأحداث اللي حصلت في السنوات اللي فاتت اللي كانت شديدة جدا. يوم 29/5 عملنا اجتماع صلاة،
1: 29/5/2012
0: المجموعة عملت اجتماع صلاة، لأنه كان ساعتها ظروف ضغطة والشعب ابتدى عايز يتخذ قرارات وكان عايز يشكل لجنة لو تفتكري. عمل الدستور والقصص اللي كان كل يوم نسمع خبر أسوأ من اليوم اللي قبله. وصلينا، الله ادانا وعدين. الوعد الأولاني أو سيفين، السيف الأولاني لأن الرؤية بعد إلى المعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظر لأنها إتيانا تأتي ولا تتأخر. الوعد الثاني كان في بيقول كده، الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. ما فهمناش قوي، لكن قعدنا نستخدم سيف الروح، وتفتكروا حضراتكم والخدام وقعدتوا تصلوا بهذه الكلمات وتعلنوها أمام الله، ومتأكدين يا رب أن هذا السيف تستطيع به أنك أنت تأذي إبليس وأنك أنت تحطم كل أعماله. فوجئنا بعد كده أن قرار المحكمة الدستورية يوم 14/6 بيقول إيه في حيثية؟
1: أسبوعين تقريبا
0: حل مجلس الشعب. ليه؟ لأن الطريقة اللي هم عملوها عشان يستحوذوا على مجلس الشعب، فاكرة بقى الفردي والقايمة والدوائي، كلها كانت أمور الأمر الذي بغوا فيه هم هلكوا. تعبير الكتاب والسيف بالزبط. كان في مكانه، ده بيرفع إيماننا بيشددنا المعارك اللي جاية. أنا بحكي قصص دي مش عشان أحكي عن الخدام اللي اشتغلوا، الخدام دول ربنا يباركهم ويحافظ عليهم ويعوضهم، بس بحكي خبرات روحية عشان المعركة اللي جاية اللي هي معركة خير مصر. إزاي الله يدينا أدوات وأسلحة وسيف معين، آية معينة، زي ما رب المجد يسوع كده فوق الجبل استخدم آيات يعني خد إبليس في ثلاث سيوف كده وخلص عليه. إبليس مهزوم، ولكن يحتاج إلى سلاح الله، والله يبارك الذين يستخدمون السلاح.
1: والسماء فرحت، هنقول تاني السماء فرحت،
0: فرحت بهؤلاء أيضا، ودي مجموعة تاني،
1: مجموعة تاني اللي كانت بتحمل السلاح كلمة الله في وجه إبليس. والسماء كمان فرحت بكل لسان سبح وعظم خلاصي قبل أن يكون من جنودي المخلصين.
0: ودي حتى بقى إيمان ناس كتير مع عندنا وعند كثيرين من الناس كان بتقف تسبح ربنا قبل الأحداث. أحكي لي حتى بسرعة كده من حبقوق بيقول فيها إيه؟ فمعنه لا يزهر التين
1: ولا يكون
0: حمل في الكروم. صراحة سنة كانت كلها كده، يكذب حمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزود، لكن فإني أبتهج بالرب أفرح بإلحاق.

خلاص ابتهج بالرب، افرح باله خلاص. كلمات التسبيح، كلمات التعظيم، كلمات التسبيح المسبقه بتعلن كان الامر تم وخلاص، وكان كلام ربنا ده حصل. وكلام ربنا احيانا بيكلمنا فيه بالفعل الماضي، وده في اللغه العربيه معروف كانه يعني شيء تاكيد. لما اقول لك اعتبر الموضوع تم وهو لسه ما خلصش، كانه تاكيد مطلق يعني. فاللي بيسبح ربنا قبل الحاجه ما بتحصل ده بيبقى ايمان عالي جدا، بيكون بيزلزل مملكة.

0: على اللي هيعمله في أرض مصر كانت بتبقى فعلا من أروع الأوقات.
1: أمين.
0: يعني جايز مش عايز أقول أكتر، بس ما كانش فرحة أقل بكتير من فرحتنا لما سبحناه على اللي عمله فعلا وشفناه بعنينا.
1: صحيح صحيح.
0: آخر حاجة في حلقتنا النهاردة، هنكون ربنا برضو كان بيتكلم أنه عن كل من شارك في أعمال الميديا من أجل مصر هذه السنين، أنا لن أنساه.
1: أمين. ربنا بعت إرسالية لكل اشتغل. أنت خيالي من غير الميديا ومن غير الناس المباركين في القنوات الفضائية المسيحية اللي كان لهم دور ضخم جدا في يتواصلوا ويوصلوا ويقفوا جنب الشعب ويقفوا هنا ويقفوا هنا، وتبقى فكرة واحدة ورؤية واحدة ونشوف اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا.
0: الأحداث في وقتها لايف زي ليالي الصلاة في المقطم وفي كنائس أخرى
1: كان شيء رائع فعلا مصدر ترجيح لناس كتير. مباركهم وهيباركهم جدا على العمل اللي عملوه في الوقت ده بالذات وفيما بعد أيضا.
0: كلمات الله كانت بعد كل دول أنه أنا لن أنساه. تيالي الواحد يعني قدام كلمة زي كده ممكن يعني مش عارفة يعمل إيه، بس يقوله رب عايز أكون بشارك على الأقل في 3-4 مجموعات من دول، مش عايزين مجموعة واحدة.
1: ده المقصود التشجيع، أن إحنا المعركة اللي جاية كلنا نصيب فيها لو ما شاركناش كفاية في الفترة اللي فاتت. حتى ممكن الرسالة دي لو أصدقنا يحبوا نبعتها لكثيرين تبقى برضو متوفرة ممكن على الإيميل وكده، عشان الناس تشوف زي ما تقول تخصصات في العمل، تخصصات في الخدمة.
0: قد كتبت أمامي، وأنا هختم بعد إذن حضرتك بالجزء ده بالجملة دي، قد كتبت أمامي سفر تذكرة لن يمحى. إلهنا كتب سفر تذكرة لكل حد من دول، لكل حد ممكن يكون عمل في وقت عمل شافه صغير قوي.
1: بس دي آية خلي بالك برضو،
0: يعني سفر تذكرة
1: شوفي تلاقيها في ملاخي كده، يقول حينئذ كلم متق الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه. من روعة الرسالة دي زي ما بقولك إن كلها فكر الكتاب المقدس بكل منطوقه وفكره وروحه موجود فيها، وكتب سفر تذكرة.
0: سفر تذكرة. إحنا إلهنا مش عارفين هي نشكره على إيه ولا إيه، بس هو يستحق كل المجد وكل التسبيح وكل الشكر. وبنشكر حضرتك كمان على الحلقة وعلى وعد لقاء جاي عشان نكون بنكمل الجزء اللي فاضل. عزيزي المشاهد، إلهنا رائع في أنه يستثمن محرقتنا الصغيرة والعمل الصغير اللي بنقدمه، بيبقى عنده غالي قوي وحاطط بيه سفر تذكرة. كل مرة أعلننا وعوده، كل مرة صدقناها، كل مرة سبحناه قبل ما نشوف اللي حصل، كل مرة وقفنا في الثغرة قلنا يا رب ارحم، ارحم مصر محبوبتك. كل عمل صغير السماء كانت رصداه وفرحانه بيه، فرحانين قوي بتقدير الله لينا، وبنقول يا رب ادينا كده نكون في الايام اللي جايه كمان بنفرح السماء اكتر واكتر، ونشوف خير مصر جاي. وربنا معاك.

علشان بنحبك منتظرينك. تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في الجلسة الأخيرة من أستير. هناك درس مهم جدا نتعلمه ونحن عم نختم دراستنا الرائعة مع بعض عن كيف ممكن يستخدمنا الله في تغيير العالم وتغيير التاريخ إلى ما هو أفضل. لو نسيت كل الدروس الماضية ما تنسى هذا الدرس الأخير المهم اللي بعنوان لا تنسى أمانة الله. فإذا كنت جاهز افتح كتابك المقدس، هذا دليلك الدراسي، ويلا نبدأ جلستنا مع بعض. قصة أستير قربت تخلص، لكن تأثيراتها رح تبقى لأجيال وأجيال من بعد. فبعد موت هامان الشرير ما زال قرار إبادة اليهود ساري المفعول، فيمكن أنه يلتغي قرار ملكي في الإمبراطورية الفارسية العظيمة بهاي السهولة. فكان تاريخ الإبادة اللي تحدد بصادف 7 أذار سنة 473 قبل الميلاد، وهلا التاريخ هو 25 حزيران من سنة 474. يعني اليهود أمامهم أقل من سنة حتى يتم مرسوم الإبادة، فمن الضروري يطلع مرسوم جديد من الملك بيلغي المرسوم الأول تبع الإبادة. فلذلك تضرعت أستير للملك مرة تانية أخيرة من أجل شعبها وأمتها. ففي الإصحاح 8 منشوف أستير عم تبكي وعم تتضرع أمام الملك حتى يرد كل كتابات همان وتدبيراته للإبادة. لاحظ معي شو قالت أستير في عدد 6، لأنني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي، وكيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي؟ فنالت نعمة كمان مرة في عيني الملك، وأعطاها هي ومردخاي صلاحية بأنهم يكتبوا مرسوم جديد مختوم بختم الملك شخصيا اللي لا يمكن تغييره ولا تبديله ولا إلغائه. وبالفعل كتبوا أستير ومردخاي مرسوم ملك جديد أعطاهم الحقوق التالية: أولا حق التجمع في كل ولاية فارسية لترتيب خطط الدفاع، ثانيا حق الدفاع عن الذات ولكنهم ما بيملكوا الحق في مبادرة الهجوم، ثالثا حق مقاتلة وتدمير أي محاولة إلى الاعتداء عليهم. فلما وصلت أخبار هذا المرسوم الجديد عمت الفرحة وعاد الأمل لكل الشعب في المنطقة، مع أنه حياتهم ما زالت في خطر إلى أنه صار عندهم على القليلة وسيلة للدفاع عن أنفسهم. واللافت للانتباه أنه منشوف مردخاي في عدد 15 و17 بيطلع من عند الملك لابس لباس ملوكي متوج بتاج من ذهب، ومنشوف أنه كل المدينة استقبلته بالتهليل والابتهاج والكرامة، وكان فعلا فرح.

عظيم في كل ولاية فارسية وولائم واحتفالات، فما بين ليلة وضحاها تغير كل مناخ الإمبراطورية. وهون منشوف ومنلمس عمل الله العجيب ومعاملاته الخاصة مع أولاده، إنه الله شخصياً هو اللي عمل هذا التغيير، لأنه هو فعلاً الشخصية الرئيسية في قصة أستير. فانتصار أستير ومردخاي كان سبب فرحة وبهجة، واعتبروه عيد رسمي ما زال اليهود اليوم في كل بقاع الأرض بيحتفلوا فيه وبيحيوا ذكرى لغاية هذا اليوم، اللي هو اسمه عيد الفوريم أو بالإنجليزي بيورم، عيد المساخر. وهي الكلمة بتعني قرعة، وهي إشارة إلى القرعة اللي لعبها هامان في اختيار يوم 7 آذار لإبادة اليهود. وهون بنشوف إنه مردخاي عين عيد رسمي في كل الإمبراطورية بعد ما انتهت المعارك، انهزموا الأعداء، وأوجب على كل اليهود إنهم يعيدوا على مدار يومين متتاليين من سنة إلى سنة، عشيرة فعشيرة، من بلد لبلد وفي كل مدينة وين ما كانوا، واجب ديني وعرقي إلى الأبد. وبتنتهي قصة أستير ومردخاي بترقية وتعظيم مردخاي حتى يصير من كبار وشرفاء الملك الفارسي، مثل ما هو مذكور في الإصحاح 10 في سفر أخبار الأيام لملوك مادي وفارس. فأصبح مردخاي ثاني رجل في كل مملكة أحشويرش، ومقبول عند جميع الشعب، بيصنع سلام وبيتكلم بالخير لكل الناس. ولكن شو منتعلم من آخر دروس سفر أستير الرائع؟ الدرس الأخير هو بسيط جداً، لا تنسى أمانة الله. حب شاركك بثلاث أمور أو خطوات لازم تعملها حتى تتذكر بصورة مستمرة إحسان الله، أمانة الله في حياتك الشخصية. أولاً، تيقن من أن الله أمين. أول شيء لازم تتذكره دائماً وأبداً هو أمانة الله من جهة كلمته، من جهة وعوده إلك بصورة شخصية وخاصة. أنت واحد من شعبه، أنت صرت من أولاده، أنت بتنتمي لعائلة الله، فما تسمح ولا يوم من الأيام لعدو الخير أنه يشككك في أمانة الله اتجاهك. الكتاب المقدس الرائع بيوضح لنا أمانة الله وإحسانه إلنا في العديد من النصوص الكتابية وبطرق عملية واضحة. تأمل معي مثلا في بعض هذه الوعود الثمينة عن أمانة الله بصورة خاصة. في سفر التثنية صحة 32 بيقول: هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. في مزمور 33 بيقول: لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. تأمل معي كمان في كورنثس الأولى صحاح الأول لما قال بولس الرسول: أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. الإصحاح 10 كمان من كورنثس الأولى بشجعنا لما نوقع في ضيق وبيقول: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لاحظ معي كمان تيموثاوس الثاني إصحاح 2 عدد 13 بيقول: إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. فأمانة الله تعطيك الأمل والرجاء، وخصوصا لما ما بتشعر بأنه عم يتدخل في ظروفك أو لما بتحتار شو تعمل. تأكد أنه أمانة الله بتظهر لما تواجه سهام الشرير الملتهبة، تواجه ضغوط الحياة بكل أنواعها. كن على يقين أنه أمانة الله هي اللي بتمنحك السلام الداخلي من جهة المستقبل، من جهة الأمور المجهولة. ثق في أمانة الله، لا تنساها فهي لم تنساك. لما منتأمل في أمانة الله في قصة أستير منلاقيها واضحة وضوح الشمس، مع أنه اسم الله غير مذكور بتاتا ولا على صفحة من صفحات سفر أستير، لكننا منقدر نشوف أمانته ما بتفارق المشهد ولو لوهلة صغيرة من الزمن. بكل تأكيد احتفال الفوريم هو احتفال بأمانة الله مع شعبه وحفظه إلهم حتى يتم مقاصده الأزلية في الفداء، واللي هدفه الأول والأساسي هو حتى يجي المسيح من خلال نسل داود النبي. فالله حفظ شعبه، هذا الشعب تحديدا، لسبب واحد وحيد، مش لأنهم شعب مستحق، ولكن لمجيء المخلص يسوع المسيح وتتميم وعود الخلاص والحياة الأبدية. فبشجعك اليوم إنك تحتفل بأمانة الله. كل يوم هو يوم فوريم بالنسبة إلي وإلك. نحن أولاد الله الحي، أنت اليوم بيسري في عروقك دم ملوكي، صرت من شعبه، أنت شعب الله المختار، أنت محبوب جداً
على قلبه. فتعال اليوم ردد معي اللي قاله النبي في مراثي أرميا في القديم.

إبراهيم لما قال أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو. إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول. تاني أمر لازم تتعلمه حتى تقدر أمانة الله في حياتك، توقع أن تدوم أمانة الله إلى النهاية، والسبب بسيط، لأنه الله أمين في كل شيء، وأمانته رح تتضمن لك النصرة على كل مشقاتك وأتعابك. في قصة أستير فعليا الله قلب الموازين وقلب الظروف، وبعد ما درسنا كل القصة منقدر هلا نشوف الفرق الشاسع ما بين أستير إصحاح 3 و4 وأستير إصحاحات 8 و9 و10. والشيء اللي بيّن كأنه محتوم ولابد منه اتغير في لحظة من الزمن. الهزيمة اللي ابتدت تظهر في بداية القصة انقلبت إلى النصرة في نهاية سفر أستير. خليني أعطيك مثال عملي. تأمل مثلا معي في قيامة الرب يسوع من بين الأموات. بكل تأكيد ما في أقوى وأعظم من هذا الانتصار، ولكن اللي بدا كأنه هزيمة وضعف يوم الجمعة العظيمة تحول لانتصار ما إله مثيل يوم الأحد في القيامة. ومثل ما بيعلمنا الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. بحب أقول لك إنه الله عم يكتب قصة حياتك الآن، وبعده لسه ما انتهى. الفصل الأخير لسه بعده ما انكتب. واليوم وقبل ما تعرف شكل الفصل الأخير، عايزك تتأكد وانت عم بتطيع الله وبتتبعه في كل أيام حياتك إنه هناك انتصار عظيم في نهاية المطاف. كيف بنعرف هذا الشيء؟ لأنه أمين، مش بصورة عامة فقط مع كل شعبه، لكنه أمين أيضا بصورة خاصة وشخصية معك أنت. بولس الرسول حطها بصيغة في منتهى الجمال لما قال هاي العبارة: ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. بصراحة ها هي قصتي وقصتك. لابد أنك تمر بالأحزان والأوجاع، لكن بدون شك رح تختبر الفرح والنصرة طالما اتكلت على شيء واحد وحيد اللي هو أمانة الله. عايزك اليوم تتأكد إنه الله مش ممكن رح يكتب قصة من دون نهاية عظيمة. الله لسه ما انتهى من كتابة قصتك أنت، لسه ما زال راسم خطة رائعة لحياتك، ما زال هناك عمل عظيم بدي إياك تتممه. كل اللي عليك تعمله إنك تتوقع إنه أمانة الله رح تدوم إلى النهاية. آخر خطوة لازم تأخذها حتى ما تنسى أمانة الله في حياتك هي احتفل بأمانة الله دوما. بدون شك حقيقة أمانة الله في حياتك لازم تكون المحفز اللي بيدفعك للاحتفال والفرح في كل يوم، وهذا فعلا اللي عملوه اليهود في الإمبراطورية الفارسية، وهذا هو اللي أقروا مردخاي وأوجبوا على كل اليهود اللي ساكنين هناك. هناك عالم يهودي اسمه أديل برلين قال: لم يحتفل اليهود بيوم معركتهم مع أعدائهم، بل باليوم الذي استراحوا فيه من أعدائهم، وكان يوم الفوريم أو المساخر احتفالاً تلقائياً من جراء فرحتهم بعد ما إن وجدوا أنفسهم أحياء بعد يوم واحد من تاريخ مرسوم همان بالإبادة. جاء يوم الموت وولى، وما زال الشعب شعب الله حياً. وفي عيد المساخر بيفرض سفر أستير على كل اليهود إرسال هدايا لبعضهم البعض، وبيقدموا عطايا خاصة للفقراء، وبيعملوا مائدة احتفالية بعد ظهر العيد، بيجمعوا كمان تبرعات للأعمال الخيرية، وبيزوروا الجيران والأصدقاء، وبيتبادلوا المأكولات اللي أهمها معجنات صغيرة مثلثة الشكل المعروفة باسم آذان همام. كل هاي احتفالات من النجاة من موت جسدي، ولكن أنا وإنت أبناء العهد الجديد اللي اشترينا بالدم الغالي والثمين أصبحنا أولاد الله الحي، شعب المختار، أمة المقدسة، كهنوت الملوكي. قديش منحتاج نحتفل ونهلل ونسبح كل يوم وكل لحظة ببهجة وفرحة من أجل خلاصه العجيب. تعال اليوم وافرح وتهلل لأنه اسمك انكتب في سفر الحياة. ومثل ما قال بولس الرسول إلى أهل فيليبي في رسالته: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فالله شخصيا اليوم بيدعوك وبيدعوني للفرح والاحتفال بعظيم صنيعه وبأمانته اللي بتحرسك وبترعاك كل أيام الحياة. دراستنا لهذا السفر

0: جميل سفر أستير. أعظم درس ممكن تتعلمه اليوم إنه ما تنسى أبداً أمانة الله. كن على يقين تام إنه الله أمين وإنه أمانته رح تدوم معك للنهاية. مهما تغيرت الظروف، مهما كان في حياتك في تحديات، صعوبات، ألم، دائماً تذكر أمانة الله، احتفل فيها على طول. أنت إنسان مميز، بعده الله ما انتهى من تشكيلك وما انتهى من كتابة قصة حياتك. ولو حسيت إنك مهزوم بموسم معين من حياتك، اعلم إنه الله هو صاحب الكلمة الأخيرة، هو صاحب السلطان، هو وحده قادر إنه يغير كل الظروف لمجده ولخيرك في نهاية المطاف. بحب إني أسمع منك وأصلي من أجلك وأقدم لك دراسات جديدة ومواضيع رح تساعدك تتقدم للأمام في مشوارك الروحي مع الله. إلى اللقاء، بشوفك عن قريب.
1: تواصل معنا اليوم عن طريق زيارة موقعنا على الإنترنت nextgenarabic.com أو عن طريق الإيميل والواتساب اللي ظاهر قدامك، ونحن منأمن لك كل الموارد اللي بتحتاجها حتى تبدأ دراسة. ودايما تذكر إنه أنت الجيل التالي.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. أحبائي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج أكثر من رأي أتعابنا في الرب أمام كرسي المسيح، يعني أمام عرش المسيح. هذا الكرسي أحبائي يعني هو إشارة أنه الكنيسة ستقف أمام الرب. الكنيسة لن تقف للحساب والدينونة، لكن ستقف حتى نحن نعطي حساب وكالتنا لما كنا على الأرض. هنوقف قدام كرسي المسيح. هل واحد منا بيوقف والتاني ما بيوقف؟ يمكن كم واحد بيقول لا. بيقول بولس الرسول جميعنا رح نوقف قدام كرسي المسيح. فالرب يعطينا نعمة نستهيب الموضوع ونعيش حياة مقدسة. طيب إذا نحن مش رح نندان، لماذا نقف أمام كرسي المسيح؟ سنقف لكي ما نعطي حساب عما فعلناه في الجسد، خيرا كان أم شرا، لكن هو من مبدأ الوكالة، لأن نحن وكلاء. والكتاب يقول ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمين. فالرب كأنه عم يحاسبنا من باب الوكالة وليس للطرح في جهنم، لأنه احنا أخذنا رحمة الرب وخلاص المسيح بالنعمة. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. أحبائي، أنا سعيد جدا يكون معنا خادمين فاضلين معنا في الاستديو، خادم الرب الفاضل الأخ إبراهيم سعد. الرب يباركك.
1: أهلا وسهلا بك، سعيد أن أنا أكون معك في البرنامج.
0: وأنا كمان.
1: أمين.
0: وأنا كمان. الرب يباركك.
1: بالصعيدة.
0: ومعنا خادم الرب الفاضل الأخ إسحاق شحادة. الرب يباركه. طبعا حيكون معنا، هو مفروض يكون معنا على الزوم، بس يبدو أنه النت شوي ضعيفة، فرح يكون معنا على يعني ما تقول صوت وصورة بس مش زوم. الرب يبارككم أخ إسحاق. الرب يباركك، بحب رحب بحضرتك.
2: الرب يبارك.

0: يا سيس، انا فرحان جدا ان انا معاكم النهارده، ويعني سلام سلامي للاخ ابراهيم كمان.
1: الرب يباركك ويحفظك. طيب حضرتك يعني معنا، يا ريت تعلق التعليق الاولي يعني كفكره هيك مقدمه حول هذا العنوان، اتعابنا في الرب امام كرسي المسيح. تفضل يا محبوب.
0: يعني حاجه تتطمن انه امورنا او كل اللي عملناه من اعمال على الارض كمؤمنين هتقيم قدام الرب. زي ما حضرتك قلت، الوقفه دي اللي هنقف قدام كرسي المسيح مش علشان عقاب او دينونه، لكن هنقف علشان تقييم اللي عملناه، نعطي حسابا عن وكالتنا. ومش بس تقييم اللي عملناه، لكن هناخد حاجتين في منتهى الروعه: المدح، ان الرب هيمدحنا، والحاجه الثانيه حاجه اسمها الاكاليل، واكيد هنتكلم عنها بعد كده. احنا هنقف قدام كرسي المسيح مش للدينونه لكن للتقييم، نعطي حساب عن وكالتنا، وهناك مدح وهناك ايضا اكاليل سوف ننالها كمؤمنين. بنفتكر مع بعض قسيس الملك احشاويروش اللي كان عنده كتاب بيسجل فيه كل اللي بيحصل في المملكه، مش اقل من الملك احشاويروش الرب يسوع بيسجل كل ما يحدث مننا ايضا، او ما يصدر عننا من اعمال بطول رحلتنا على الارض. لكن الملك احشاويروش كان عنده مشكله انه ما كانش بيرجع للملفات دي، لكن احنا الرب يسوع قدام كرسي المسيح هيرجع لكل هذه الملفات، وده امر يشجعنا ان احنا نتعب اكثر ونجتهد اكثر في خدمتنا، لان عارفين ان ما فيش حاجه بتتنسي من الله، والله ليس بظالم حتى ينسى تعب محبته.
1: امين. الرب يباركك. اخ ابراهيم، بتحب تحط لنا مقدمه من عند حضرتك؟
2: بحب اقول لكل مؤمن، خلي بالك، ده ما حضرتك اتكرمت وقلت انت مش هتروح جهنم، انت ما عندكش دينونة، انت ما عندكش عقاب. لكن في نفس الوقت ساعات بيبقى الحرمان اقصى من العقاب. ازاي؟ لما يبقى في امكاني ان انا اخد زي ما قال اخويا اسحاق، قدامي مكافأة، قدامي أكاليل، قدامي كلمات تشجيع، قدامي كلمات مدح، واتحرم منها، أفكر كويس قوي هل أنا حكيم في هذه الأمور؟ لأنه إن كان الله قد أعد لي مكانة عظيمة، وهنتكلم عنها قدام شوية. المؤمنين أمام كرسي المسيح هيتعرضوا للثلاث، مش قادر أقول ثلاث مشاكل، لكن ثلاث محكات. واحد، إن هنبقى كلنا قدام كرسي المسيح مش في الديرة أو في الخفة، لكن كلنا سنظهر، يبقى كلنا قدام بعض. اتنين، إن اللي بيحاسبني واللي بيقيمني شخص بيقول لي أنا عارف أعمالك، والحاجة التانية إنه ما عندهوش محاباة. التالتة ودي الأهم، إنه مش هيدي لأي واحد أي مكافأة هو لا يستحقها، فهو يقيم الأعمال جيدا، وبناء على الأعمال سيدي مكافآت أو أكاليل. يبقى أنا لو خليت بالي في حياتي في الثلاث أمور دول هشتغل بكل قوة. برضك عايز أقول حتة مهمة، مش طمعا في الأكاليل، لكن إكراما في الشخص اللي ضحى بكل شيء لأجلي وأحبني. يبقى بالتالي مستحق هو إن أنا أحبه وضحي عشانه، عشان لما أوصل له أسمع منه كلمة جميلة جدا: نعمة.
1: أمين. الرب يباركك، أشكرك. طيب أحبائي، أنا قبل ما أعطي الكلام للأخ الفاضل الأخ إسحاق، بقرأ بعض الآيات يعني من مرجعين، من رومي 14:9 ومن كورنثوس الثاني 5:9. برومي 14:9 بيقول الوحي المقدس: لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات، وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ عم يتكلم الوحي من خلال هذا الموضوع، حتوصلنا لموضوع كرسي المسيح. بيقول لك: أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب. وهذه إشارة على أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وهذه الآية وردت بالعهد القديم. مكتوب: حي أنا يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا. بكورنثوس الثاني 5:9 بيقول: لذلك نحترس أيضا، مستوطنين كنا أو متغربين، أن نكون مرضيين

0: عنده. يعني ما فيني أقول أنه أنا أخذت الخلاص وبعيش على كيفي، لا لا لا لا لا لا، هذا هي خدعة كبيرة. بيقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا، كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. أخ أسحاق ربي باكك تفضل لك إذا بتحب تستلم الموضوع ونفسر الأفكار، وبعدين نتكلم بعدين فيما بعد عن أتعابنا في الرب. يعني ناس كتير تعبوا بحسب الكتاب المقدس، والوحي المقدس دون التعب، وبالتالي أنه الله ليس بظالم لكي ينسى تعبكم وعمل المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، كما يقول الوحي برسالة العبرانيين إصحاح السادس. تفضل يا محبوب.
1: السيد جون، يعني لو عايزين نلخص فكرة كرسي المسيح كتعليم في العهد الجديد، هو مقدم زي ما حضرتك قلت في مكانين، رسالة روميا 14 زي ما حضرتك اتفضلت وقريت مذكور كلمة الكرسي، وفي كورنثوس الثانية 5 برضو مذكور الكرسي المسيح. لكن في مكانين تانيين برضو في كتابات الرسول بولس، في كورنثوس الأولى 3 وكورنثوس الأولى 4، يعني نقدر نقول أربع أماكن مهمة جدا عشان نلم التعليم الخاص بكرسي المسيح. المكان الأول روميا 14، المكان الثاني أنا بقولهم بالترتيب حسب الكتاب كورنثوس الأولى 3، المكان الثالث كورنثوس الأولى 4، والمكان الرابع كورنثوس الثانية 5. حابب أعدي مع المشاهد على فكرة في كل واحدة. لما حضرتك قريت الجزء الأولاني بتاع رومية 14 يقول كده ما تزدريش بأخيك وما تدينش أخيك، يعني إيه بالأكثر؟ خليك في نفسك لأن كل واحد سيعطي حسابا لله. إحنا وكلاء زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، وعلشان كده لازم في النهاية نعطي تقرير عن كل ما عملناه. ما تتشغلش بالآخرين، ما تقعدش الدين في الآخرين، لكن بالأكثر فكر في نفسك أنت وقيم عملك أنت، لأن أنت وكيل وهتقف قدام السيد كوكيل. الوكيل مطلوب منه حاجتين، الحاجة الأولانية الأمانة، أنه ما يسرقش من أو ما يستغلش الإمكانيات الممنوحة ليه، والحاجة الثانية الحكمة، الحكمة الجودة في إدارة الممتلكات أو المعطيات اللي مديهنها له، يعني يعرف إزاي يستثمر الإمكانيات اللي عنده. يبقى ما يسرقش من الإمكانيات دي أمانة، يستخدمها لله دي أمانة، لكن الحاجة الثانية الحكمة أنه يستثمر الإمكانيات المعطاة له لخدمة الرب ولمجد الرب. فالفكرة الأولانية أنا بدلها عنوان لا تطلق العنان. يعني إيه لا تطلق العنان؟ لا تطلق العنان لنفسك أنك تزدري بمؤمن آخر أو تدين مؤمن آخر، بل بالحري خد بالك أنك ستعطي تقييما عن نفسك قدام كرسي المسيح. يبقى دي الفكرة الأولى اللي موجودة في روميا 14. أتنقل معاك لكورنثوس الأولى 3، بيتكلم أن كل الأعمال بتاعتنا هتمتحن بنار، دي برضو قدام كرسي المسيح، وبيذكر 6 أنواع من الأعمال: ذهب، فضة، حجارة كريمة، ودول حاجات كويسة، وبعدين خشب وعشب وقش. طب أنا أسأل سؤال، على أي أساس الامتحان بتاع الأعمال؟ على أساس الدوافع، وأنا بخدم الرب دوافعي مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ في ناس إنتاجها زي الذهب والفضة والحجارة الكريمة، وفي ناس إنتاجها زي الخشب والعشب والقش. طبعا الفضة والذهب والحجارة الكريمة لما تعدي على النار تثبت، لكن الخشب والعشب والقش لما يعدي على النار هيتحرق. يقول كده فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه، اللي هو يوم كرسي المسيح، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه يأخذ أجرة، وإن احترق عمل أحد فسيخسر، زي ما كان عم إبراهيم بيقول، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الفكرة الأولانية قلت لا تطلق العنان في رومية 14، الفكرة الثانية في كورنثوس الأولى 3 بقول كله هيبان. يبقى الفكرة الأولانية لا تطلق العنان، لكن الفكرة الثانية كله هيبان. لو مشينا بسرعة ورحنا لكورنثوس الأولى 4 هنلاقي بولس بيقول كده أنه أقل شيء عندي أن يحكم فيا من أحد منكم أو من يوم بشر، يعني أنا مش مستني أن حد منكم يحكم فيا. أمال أنت مستني إيه؟ قال أنا مستني الوقفة قدام كرسي المسيح. يقول كده إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت، ودي دعوة أن احنا ما نتسرعش. الحكم الصحيح هيبقى قدام كرسي المسيح، لكن حكم البشر دايما ظاهري وغير دقيق، فلا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب،

0: يعني يظهر آراء القلوب، يظهر ما كان من دوافع وراء كل ما حدث، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. بدي العنوان الثالث وأقول خليك في الأمان. إيه اللي خليك في الأمان؟ لا تحكموا في شيء قبل الوقت. إحنا مش هنحكم دلوقتي، لكن الحكم الصحيح هو مش لينا لكن للمسيح لما نقف قدام كرسيين. يبقى رومية 14 لا تطلق العنان وتقعد تدين أخيك وتزدري بأخيك. كورنثوس الأولى 3 كله هيبان لأنه بنار سيمتحن عمل كل واحد فينا. ثم في كورنثوس الأولى 4 خليك في الأمان لا تحكموا في شيء قبل الوقت. لكن أوصل معاكم لكورنثوس الثانية 5 الجزء اللي حضرتك اتفضلت وقريته، يقول كده لذلك نحترس، نحترس to be zeal، يبقى عندنا حرص، يبقى عندنا يعني عندنا حماس، مش الموضوع مش سايب. لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده، فلأنه لابد أننا جميعا سوف نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. بدلها عنوان أخير، احترس أن ترضي الحنان. اللي انت لو انت واقف فاهم انك هتقف قدام كرسي المسيح وهنظهر جميعا، يعني هنكشف امام هذا الشخص، احترس انك ترضي الحنان في كل وقت. فاقول تاني الاربع عناوين، لا تطلق العنان في رومية 14، فلا تزدري باخيك لكن احكم على نفسك واعرف انه ستعطي تقريرا او حسابا امام الله. كله هيبان كورنثوس الاولى 3 لان النار تمتحن عمل كل واحد. ثم خليك في الأمان لا تحكموا في شيء قبل الوقت كورنثوس الأولى 4. ثم العنوان الأخير في كورنثوس الثانية 5 أنه احترس أن ترضي الحنان.
1: أمين، الرب يباركك، مشكور جدا. طيب أخ إبراهيم، بتحب تضيف أفكار حول الموضوع أو ننتقل على نقطة ثانية؟ اتفضل. خلينا نتلبوا له، يعني نوسع قد ما نقدر الموضوع حتى نشرب كلنا وكلنا كخدام حتى محتاجين نكون حريصين جدا، لانه نحن علينا مسؤوليه اعظم، لانه من يدعونه كثيرا يطالبونه باكثر.
2: مره خدت خدمه عن كره المسيح،
1: نعم،
2: واتكلمت عن اللي هيحصل قدامه. اكتشفت حاجتين. الحاجه الاولانيه انه ثلاث ارباعنا ان ما كانش 90% يجهلون كلمه يعني ايه كرسي المسيح. فكروا كرسي هنقعد جنبه معاه ونهلل ونمسك قصارات، ونسيوا ان في حساب دقيق. النقطه الثانيه انه مركز هنا اربع كلمات يكتب كل واحد. مفيش حساب بالجمله، مفيش حساب على بعضه.
1: يعني انا داري فيك استخبى من وراك وانت تخلص وانا اكون
2: او يقول ايه كنيسه كذا. لا ده كل واحد. وده لو احنا خدنا بالنا، لو رحنا في الكتاب الى سفر الرؤيا اصحاح 2 و3 كلم 7 كنايس،
1: نعم،
2: مفيش ولا واحد كلمه باسلوب زي اللي كلم بيه الثاني. وما فيش ولا واحد ما جابلوش كل الصفات بتاعته الحلوه في الاول، وما فيش ولا واحد ما طلعش فيه عيب. يبقى اذا الحساب حساب دقيق. لكن النقطه الشامله اللي لاحظتها في ال7 كنايس، يبدا بكل واحد منهم يقول له انا عارف أعمالك.
1: نعم.
2: لما أنا أبقى بتعامل مع شخص بيحبني، بيخاف عليا، بيكرمني، بيحوط حواليا، بيديني كل الإمكانيات والمواهب عشان أشتغل، لكن عينه عليا وهو بيكلمني بيقول لي خلي بالك أنا نفسي، لما يقول له أنا أعرف أعمالك وعارف إنك عندك صبرك وإيمانك واحتمالك وتعبك، وإنك تعبت من أجل اسمي ولم تكل، وأنك احتملت الأشرار، وأنك اختبرت الذين قالوا أنهم يهود وليسوا يهود، الله يعني أنت شايف كل أمور قدامك، ده أنا مش واحد وبس، لا أنا واخد بالي من كل اللي أنت بتعمله ونفسي أكافئك. عشان كده بيقول لكل واحد مننا من فضلك من فضلك من فضلك. خلي بالك من نفسك، بتقول ايه؟

0: بتعمل ايه؟ بتفكر في ايه؟
1: ياه. طيب وضح لنا فكره انه فيلادلفيا الكنيسه الوحيده اللي ما قالش فيها يعني نوع من عيب. بس قال له كلمه واحده بس. يمكن بين السطور بتاعني شوي اوسع، مثلا بيقول له برؤيه 3 بيقول له رؤيه 3:11 بيقول له ها انا اتي سريعا. تمسك بما عندك. لئلا ياخذ احد اكليلك.
0: بس
1: يعني كما لو انه كانه ما عم بيعاتبه على شيء مباشر. بس ربما كانه بده يبتدي يسترخي. ما بعرف انت شرح لي اياها.
0: لما اقول لك خلي بالك لا تخسر اللي في ايدك، يعني في امكانيه الخساره. لما يقول له تمسك بما عندك يعني انت لغايه دلوقتي ماشي تمام. بس انا خايف زي ما حضرتك قلت، خايف لالا يفلت منك الزمام زي ما كان اخويا بيقول من شويه اخويا اسحاق، تقوم تقول انا كويس انا ماشي تمام. بيقول لك لا خلي بالك
1: تسترخي
0: لو ما كلمه تمسك بما عندك يعني اوعى حد ياخده منك. اوعى يضحك عليك، اوعى تفرط ايدك، لانه ادرك انه بدا يستهين او بدا يضعف او بدا يسترخي او بدا يقلل اهتمامه. بيقول له خلي بالك، والحته دي كويس انك فتحت لي المجال.
1: طيب ليش؟ لانه كلنا نحن كخدام بنقول انه فيلادلفيا عظيمه جدا. بس نحن ما بننتبه من هذه العباره. تمسك بما عندك. معناتها في خطر انه يبتدي شوي شوي يسترخي.
0: حلو. ونقطه انت حضرتك وضحتها لي. هو احنا ممكن ناخد اكاليل من بعض فوق؟
1: الفكره هي يعني انه قال له مثل ما قال بحسب الوزنات ومثل ما قال بحسب المنى.
0: حلو.
1: خذوا المنى من
0: اللي عنده ده.
1: لا قالوا له عنده 10. قال له
0: معلش بس ده يستاهل 11.
1: يس.
0: يبقى اذا معناها في ناس كنا نظن انهم هياخدوا اكاليل كتيره وبعدين جم في الاخر واسترخوا فقدوا جزء من المكافاه بتاعتهم.
1: يس.
0: في ناس في الكتاب ذكرهم الرب يسوع وهو بيكلم الكنائس بيقول له في كنيسة ثياتيرا وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. يعني معناها كان مسترخي
1: وزاد
0: وجاء حلو
1: ورجع شد حلو
0: والتاني كان قوي واسترخى في الآخر. ده فقد إكليل وده خد إكليل.
1: أنا فرحت كتير أنه هذه النقطة نحن وضحناها للأحبة، لأنه في ناس كتير بتعدي عليهم يمكن الفكرة أنه فيلادلفيا كويسة. هي كويسة بس أخاف أنك ترجع تسترخي.
0: شوف.
1: طيب منكمل مع الأخ إسحاق حتى ما نطول على بعض. طيب أخ إسحاق بتحب تضيف نقاط معينة حول الموضوع ذاته؟
2: يعني بص، وأنت فتحت لي فكرة أنه تمسك بما عندك لا يأخذ أحد إكليلك، أنه في فرق ما بين الخلاص والمكافأة.
1: نعم.
2: في أقول بس بسرعة، الخلاص مجاني لكن المكافأة بالعمل والتعب.
1: نعم.
2: احنا مش بنعمل عشان نخلص، احنا بنخلص بالمجان. بالنعمة انتم مخلصون وذلك ليس منكم وعطية الله. تاني حاجة، الخلاص ليس بالسعي والرقد، المكافأة بالسعي والرقد. يقول ايه عن السعي والرقد؟ انه الخلاص مش بالسعي والرقد، ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى لكن الله الذي يرحم في رومية 9. لكن بالنسبة لنا يقول ارقدوا لكي تنالوا. فالمكافأة بالسعي والرقد. تالت حاجة، الخلاص شيء موحد، هو نفس الخلاص اللي خده بطرس، اللي خده يوحنا، اللي خده بولس، هو نفس الخلاص اللي حضرتك خدته اللي انا خدته. فيقول كده للذين نالوا معنا ايمانا ثمينا في بطرس الثاني الاصحاح الاول. مساويا لنا ببر الهنا. فالخلاص موحد. لكن المكافاه والاجره مختلفه. فالبعض زي ما حضرتك قلت يعني هياخد 5 مدن والبعض هياخد اقل وبعض مش هياخد خالص.
1: طيب اخ اسحاق معلش انا لو قطعتك. طب ايه رايك انك توضح لنا الصوره ما دام الروح القدس حط على قلبك هذا الموضوع، خلينا لكن ندخل فيه قليلا. يعني مثلا الوزنات. الوزنات يعني مفهومها مختلف عن مفهوم المنى. فهل فينا نقول انه الوزنات اللي بياخدها الرب من الشخص هي امور امكانات معطاه للانسان، مواهب معينه يعني، او امكانات اكثر من مواهب، لان المواهب مرتبطه بالمنى، مش كده؟ يا ريت تشرح لنا اياها شوي لانه دي نقطه حلوه دخلت عليها. تفضل.
2: مثل الوزنات موجود في متى 25.
1: نعم.
2: مثل الامناء موجود في لوقا 19. في متى 25 الوزنات نقدر نقول عليها مواهب، سواء طبيعيه يعني انا مثلا بعرف ارسم، بعرف صوتي حلو،

0: او مواهب روحيه، انا معلم، انا مبشر، انا كارز. دي الوزنات. وفي اختلاف ما بين الوزنات من اللي خدوا، يعني كل واحد مش زي الثاني. لكن مثل الامناء ده في لقى 19
1: زي بعض،
0: وده كل واحد خد منى، يعني نادى عبيده العشرة وادى لكل واحد منى، يعني الشيء المعطى واحد. فايه المنى؟ المنى ده عباره عن حاجه من فضه بتتكلم عن معرفه الخلاص. فكلنا كمؤمنين واحد في اللي خدناه في معرفه الخلاص. وهل بنتاجر بده ولا مش بنتاجر؟ هل بنقدم الخلاص ده للاخرين والفضه دي للاخرين ولا لا؟ تاجره حتى اتي. ده في لقى 19. لكن في الوزنات في اختلاف، والسؤال برضه قد ايه احنا امناء في الوزنات وقد ايه احنا امناء في معرفه الخلاص اللي وصل لينا. ففي الاثنين احنا محتاجين امانه وحكمه، لان في الاثنين احنا وكلاء. بس الاولانيه في ماده 25 نقدر نقول عنها الوزنات صوره للمواهب الطبيعيه والمواهب الروحيه، بينما المنى في لقى 19 ده بيمثل معرفه المخلص ومعرفه الفداء، الكفاره او الفداء من خلال الرب يسوع.
1: امين امين. الرب يباركك، اشكرك.
0: بس اراجع اللي قلته، الخلاص مجاني، المكافاه بالتعب.
1: نعم.
0: الخلاص ليس بالسعي والرقد، المكافأة بالسعي والرقد.
1: نعم.
0: الخلاص موحد، المكافآت غير موحدة. لكن أقول الحاجة الأخيرة اللي كنت لحضرتك خلتني أوصل لها، إنه الخلاص لا يفقد. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد.
1: نعم.
0: لكن المكافآت ممكن أن تفقد. تمسك بما عندك لألا يأخذ
1: أحد
0: إكليلة.
1: يس.
0: ويقول تعبير غريب قوي يمكن البعض مش بياخد باله منه، في يوحنا الثانية الرسالة الثانية ليوحنا يقول كده: انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. أقول تاني الآية في الرسالة الثانية ليوحنا: انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. يعني ايه ببساطه؟ يعني ايه واحد ممكن يفقد اكليله؟ اصل قال تعبير في كورنثوس الاولى 9 مهم جدا: الستم تعلمون ان الذين يرقدون في الميدان يرقدون ولكن واحد ياخذ الجعال. يعني في واحد لازم يطلع نمبر 1 في الاخر. فانا ممكن النهارده يا اسيس اكون نمبر 1 والاكليل متجهز لي، لكن لو تراجعت هيجي اخ تاني وياخد نمبر 1 مكاني. فانا تمسك بما عندك لالا ياخذ احد إكليلة.
1: طيب معلش، انا يعني ما لو طولت على الاخ ابراهيم شويه، انا اخاف تبين كانه زي ما تقول يعني منافسه بين المؤمنين وليس منافسه لانه اظهر حبي للمسيح وتقديري وامتناني للمسيح. فنمبر 1 هيدي فينا نشرحها شوي بطريقه روحيه اكثر ما انها تكون بمفهوم جسدي.
0: بص، انا اولادي عايزهم كلهم يبقوا احسن من بعض.
1: نعم.
0: بس احيانا ممكن اقول للواحد منهم: خد بالك انت اليومين دول مش مركز.
1: yes.
0: وخد بالك انه واخوك التاني ركز اكتر. فالرب مش الفكره ان احنا ننافس بعض بالاكثر، لكن الرب عايز يستحسنا للتعب اكثر وللعمل اكثر.
1: نعم.
0: حتى من خلال ان احنا يعني نكون بناخد بالنا من اللي خدناه علشان لا نفقد ما ربحناه او ما حققناه. فما فيهاش منافسه، بالعكس انا بحب الرب وهو عايزنا كلنا نكون احسن من بعض. فبيقدم الفكره دي علشان مش ان احنا بس نتنافس، لكن ان احنا نجتهد ونستحس في حياتنا الروحيه فنكون صحيين ونعمل بكل قوه. ده على قد ما انا فاهم.
1: الرب يباركك. الرب يباركك. اهم شيء عندنا اخ ابراهيم انه كلنا ممكن نطلع الاول.
2: يعني
1: بمفهوم السماء، لكن بمفهوم الارض لازم يكون في اول واحد.
2: ايوه،
1: عشان كده بيحطوا لك الدرجات 1 2 3 عارف كيف.
2: yeah.
1: بس بالسماء كلنا ممكن نكون مرضيين عنده ونجحنا، مثل ما بيقول بولس الرسول لما بيقول انه اسعى نحو الغرض.
2: yes.
1: وكلنا ما وراء، وكلنا لما نسعى نحو انه جعل دعوه الله العليا.
2: أيوة.
1: خلص الرب هو بيعتبرنا انه نجحنا في امتحان، في بركه.
2: أيوة.
1: فقنلنا البركه.
2: ايوه،
1: بس انا لانه اذا بدنا نفكر ارضيا بدي يصير انا كانه ما بدي اياك حضرتك تنجح لحتى انا اطلع الاول. هذا اللي انا خايف منه.
2: لا لا، دي نقطه مهمه انت قلتها.
1: يا تفضل.
2: نقطه مهمه. لما يقول اطلع الاول، يعني مش وانا ماشي شنك اخواتي يقعوا عشان اطلع انا الاول.
1: دي ما تمشيش بالملكوت.
2: حلو، هو كمان مش هنكني. لا، الله مش بيعمل كده. يعني هو بيقول لي ايه؟ حدي مثال. إذا أنا لقيت الأتي جون بيقرأ كتاب كتير وأنا مهمل في قراءة الكتاب ليه؟

0: غيرش منه زي ما الكتاب بيقول حتى انا غيره في الحطنة واقوم اقرا الكتاب. انا كمان مش اقرا عشان اعاند الاستاذ جون، لكن اقول اذا كان هو في امكانه يقرا الكتاب طب انا ايه اللي معطلني عن اني اقرا الكتاب؟ لا انا كمان اقرا الكتاب. الغيره دي بتخليني عندي حميه روحيه والرب بيشجعني على كده، وعشان كده ارجع في الكتاب واروح الى عبرانيين 12. عبرانيين 12 بادئ فيها بيقول إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه، فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. وبعدين قال لألا تحط عينك على واحد يسقط في السكة فتسقط معاه، حط عينك على الشخص ناظرين إلى رئيس الإيمان
1: ومكملين.
0: يبقى أنا علشان أجري في السباق وامشي صح أحط عيني على واحد ما وقعش ما غلطش ما طلعش على حساب غيره، فخدت مثال صالح، وبالتالي هو ده اللي عايزه
1: المسيح.
0: كل المؤمنين يخلوا اتجاههم على المسيح مش يخلوا اتجاههم على اشخاص عاديين. يبقى احنا مش بنوقع بعض لكن كلنا بنمشي في هذا الاتجاه، وده يرجع بيا زي ما حضرتك قلت لفيليبي 3 اللي بيقول واذ انا افعل شيئا واحدا اذ انا انسى ما هو وراء امتد رمه قدام اسعى نحو الغرض لاجل جعلت دعوه الله العليا في المسيح يسوع. يعني انا عشان اوصل للمكافاه والجعاله اللي الله اعدها لي اخلي عيني على المسيح يسوع، وفي اخر المشوار هتقابل مع المسيح يسوع واوصل للمكافاه اللي انا محتاجها.
1: امين. ربي باكك، اشكرك جدا. طيب راح باخد احبائي مكالمه من الاخ عزت. ربي باكك اخ عزت من استراليا من ميلبون. اخ عزت معايا حضرتك
2: حبيبي جناب الاكسجون.
1: ربي باكك، اهلا وسهلا.
2: البرنامج بتاعك ده شجعني جدا ان انا يبقى لي مشاركات، مع اني من فتره طويله ما كنتش بشترك ابدا في ولكن هذا البرنامج الرائع
1: ربي باكك
2: اللي حضرتك بتديره ببراعه ده شجعني جدا ان انا اشترك وان انا اكون سعيد جدا بهذه المشاركه.
1: اهلا وسهلا فيك.
2: انا ببعت تحياتي لجناب القس الدكتور اسحاق واخويا ابراهيم اللي بيشارك في ال يعني ما اعرفش ان كان يفتكرني ولا انا افتكره من
1: الاخ عزت ابراهيم.
0: يس عارف وجاي حضر معانا كذا مؤتمر.
1: يس
2: ايوه
1: الاخ عزت من الاخوه المباركين بيحبوا الرب كتير.
2: عايز انوه بالاضافه ان هناك كرسي المسيح للمكافآت والاكاليل، والاكاليل دي هتتوضع عند رجليه لان هو المستحق ان ياخذ كل الاكاليل.
1: صحيح.
2: لا دي حاجة. الحاجة الثانية أنا بحذر إن هناك عرش عظيم أبيض سيقف أمامه الخطاة والأشرار للدينونة.
1: صحيح.
2: فإذا كان كرسي المسيح للمكافآت فهناك عرش الله الأبيض الذي سيقف أمامه الجميع كبارا وصغارا الأموات والأحياء لكي يقدموا أيضا الحساب وهناك الدينونة. وأنا بحذر من هذا، وجه التحذير ده أيضا يا جناب الأسيس في العهد القديم لما الرب بيقول وضعت أمامك الحياة والموت واختر الحياة لكي تحيا. هناك تحذير ونشكر ربنا أن مبدأ الأعمال اللي الناس بتتكلم عليه دي مش نابعة من صميم الطبيعة القديمة أو الطبيعة السابقة ولكن نتيجة الطبيعة الجديدة، وده ثمر الإيمان اللي ممكن يثمر فينا لمجد الله.
1: نقطة حلوة.
2: فنشكر ربنا.
1: نقطة حلوة.
2: نشكر ربنا. الأعمال أعمالنا هي مش أعمال جسدية ولكن أعمال بالله معمولة، ونتيجة الإيمان بشخص ربنا يسوع المسيح اللي فيه ننال الولادة الجديدة أو الحياة الجديدة فنثمر لمجد الله الآب.
1: يس.
2: ودي كل الكرامة وكل المجد. عايز أقول تاني في كرسي المسيح وفي العرش العظيم الأبيض، اختار بقى أنت عايز تقف قدام مين فاختار الحياة لكي تحيا. رب يباركك ويديك صحة وعافية
1: ويباركك جدا
2: ويديمك لينا جناب الأسيس.
1: العفو حبيبي. رب يباركك، شكرا للمدى.

0: اخر يا اخ ابراهيم ربي باكك، اخ اسحاق ربي باكك. طبعا انا حابب انه ننتقل على موضوع بسرعه شويه وبعدين بنركز على اتعاب المؤمنين كنموذج لكل واحد منا، حتى نحن مثل ما قال بولس الرسول تمثلوا بي كما انا في المسيح بالمسيح. بتحب انه نتكلم قليلا عن هذا الموضوع اخ اسحاق لو سمحت؟ اخ اسحاق عم تسمعني؟
1: تاني الفكرة
0: أنا بقول إنه لازم نتكلم قليلا عن المأمورية، مأمورية المسيح للمؤمنين إنه يروحوا يعني يذهبوا يكرزوا يخدموا. يعني أعطى المسيح أعطى أمثلة كثيرة عن العبد الأمين وعن الناس الوكلاء الأمناء، وبذات الوقت تتكلم عن العبد الشرير. فنحن يعني لازم نشوف نحن إنه دي مأمورية من الرب لنا وليس أمر زي ما تقول أنا يعني بختار أني أتعب في حقل الرب أم لا أختار. لا، الخليقة الجديدة اللي أخذتها في المسيح يسوع ربنا نتيجة الخلاص هي ثمر طبيعي لازم تثمر طبيعيا بأنه تخدم الرب. تفضل يا محبوب.
1: تمام. يعني الحياة بتاعت المؤمن بعد الإيمان مش حياة عشوائية ولا في سكة مرسومة، لكن المفروض تكون حياة عمل وتعب.
0: نعم.
1: وعشان كده قال في أفسس 2 مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
0: نعم.
1: وزي ما حضرتك عارف التعبير اللي بيتقال إحنا لم نخلص بالأعمال لكننا خلصنا لأعمال.
0: نعم.
1: يعني المفروض نكون بنجتهد في حياتنا ونعرف أنه ربنا رسم لنا طريق وخطة والمفروض نعيش الطريق والخطة اللي هو رسمها لنا، عاملة زي السكة الحديد كده القضبان اللي بيمشي عليها القطر، دي موجودة قبل ما القطر يتحرك، أول ما القطر بيتحرك بيعدي عليها ويمشي عليها. فالأعمال اللي مجهزها لنا ربنا موجودة من قبل من قبل حتى ما نعرف الرب، لكن بعد ما عرفنا الرب المفروض نكون بنختبرها وبنعيشها عمليا. طبعا كم التشجيعات في الكتاب كتيرة جدا، يعني مثلا يقول له يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، انا مش عايزك بلغه تتجدد وتمدد، لا انا عايزك لغه تتجدد وتجند، يعني تبدا تشتغل وتبدا تجتهد في حياتك. فيقول له يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. برضه يقول كده مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم في الرب ليس باطلا. يبقى يا جماعه الحياه المسيحيه مش حياه نوم، مش حياه حديقة غناء بننام فيها، لا، الحياة المسيحية ساحة حرب وساحة رقد وساحة جهاد، فعلينا أن نجتهد بكل قوة. برضو في كورنثوس الأولى 9 يقول ألستم تعلمون، الآية اللي قلتها من شوية، أن الذين يرقدون في الميدان يرقدون ولكن واحد يأخذ الجعالة، وبعدين يقول كده هكذا ارقدوا، يعني اجروا بكل قوة لكي تنالوا. فإحنا محتاجين نرقد، إحنا محتاجين يا ابني اذهب اعمل في كرمي، إحنا محتاجين مكثرين في عمل الرب كل حين. وعايز أقول يا أسيس أنه عندنا في رومية 16 حاجة جميلة قوي، أن في ناس برسيس التي تعبت في الرب كثيرا، بينما بيتقال عن أختين تاني اللي هما تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب. يعني تريفينا وتريفوسا ما بيقولش أن هما تعبوا في الرب كثيرا، لكن برسيس تعبت في الرب كثيرا، وكأن الرب عايز يقول انه عارف مقدار تعب كل واحد، يعني اجتهادنا رقدنا سعينا، اللي بيتعب عادي كده معروف، واللي بيخدم عادي معروف، واللي بيخدم اكتر معروف، والتي تعبت في الرب كثيرا معروفة. فخلونا نعرف ان الرب عارف كل تفاصيل تعبنا واجتهادنا، وده يخلينا نسعى ونجتهد في حياتنا الروحية بصورة أكبر وبصورة أعظم.
0: الرب يباكك، أشكرك جدا. طيب بتحب تضيف على النقطة اللي سألناها سؤال قبل الموضوع لما بدي أخذ مكالمة؟ بس خلينا نمشي بذات الموضوع بعدين بأخذ مكالمة أحسن.
2: ماشي.
0: لا تفضل.
2: المشكلة أسيس إنه إحنا مفكرين إن حياتنا الروحية دي ضربة حظ. عارف كلمة ضربة حظ؟
0: يعني
2: أفتح جات مشي. أخويا قال جملة خطيرة وهو بيتكلم.
0: نعم.
2: قال كل واحد مننا عنده ملف في الخطة بتاعته. بدليل ليه كلنا مش وعاظ؟ ليه كلنا مش مبشرين؟ ليه كلنا مش كارزين؟ ليه مش كلنا مدبرين؟ ليه مش كلنا معطيين؟ في الكنيسة حاطط كل واحد في المكان بتاعه عشان ينتج بالطريقة المعينة
0: لمنفعة الجسد.
2: جسد الرب. أنا بعمل الجزء بتاعي المطلوب مني عشان في حاجة اسمها جسد.

جسد المسيح وده الرأس فوق. المسيح مش هياخد كنيسة مهلهلة أو كنيسة عندها ديسابيليتي أو كنيسة ضعيفة، لكن الرب هياخد كنيسة قوية يقول عنها مقدسة بلا عيب ما فيهاش

0: عن الكنيسة في أفسس 5، يبقى لازم كل واحد مننا عنده دور محدد بالظبط يقوم بيه.
1: يعني معلش اخي، لانه حلوه تشرح لنا اياها ما دامك جيت عليها. يعني انا ما بقدرش اقول له للرب سيب لي دي وحط لي نقطه ثانيه بالملف اللي كلمت عنه، يعني انا مش عايز الخدمه دي.
0: ما تنفعش. انا لما امنت لقيت الملف مكتوب عليه اسمي، فانا ما عنديش اختيار اقول له لا ده انا بحب دي ما بحبش دي.
1: وما بقدرش اقول للرب انه دي مش قدرتي، ما بقدرش اقول له انا اكون معك.
0: يقول لي انا مدي لك، ما هو قال له كده جدعان. قال له اللي انت بتطلبه مني ده كبير قوي. قال له انا اكون مع خلصت. فبيقول لي يا ابراهيم ده الملف بتاعك، دي الخطه بتاعتك، وده الوقت اللي انا من اللي بيتحكم في نقطه مهمه هنا. مين اللي بيتحكم في اعمار المؤمنين؟ الرب. طيب لما كلم بطرس وقال له في يوحنا 21 قال له وانت متى شخت؟ يبقى بيقول له بطرس هتوصل الى ايه؟
1: للشيخوخه.
0: الشيخوخه. لما اتحط في السجن في اعمال 12
1: نعم
0: يا عم بتنام ليه؟ قال هو قال لي متى شخت؟ يبقى مش هموت دلوقتي. يبقى انا واخد خطه وواخد معاها مده محدده لاتمام الخطه. لو وصلت له هيروح فتح الملف يقول لي دي خطتك يا ابراهيم، اقول له اه. يقول لي انت قصرت في 3 نقط. بص دي يا ابت انا هم دول مش عاجبني. يقول لي طب وانا مكافئتي جايه على الخطه دي. حضرتك عملت من نفسك خطه ثانيه. اهو ده اللي بيقول عليه في الكتاب انه بنى خشب وعشب وقش.
1: يعني زي ما بيقول كتاب بمزمور 103 لأنه يعرف جبلتنا أننا تراب.
0: تراب.
1: وبذات الوقت هو يعرف كنيسته وهو يعرف خرافه وبيعرف إيه يعطينا وإيه يستخدمنا فيه.
0: بدليل تعال عم بولس أنت في إيه؟ يقول أنا تعبت أخطر من جماعهم. يقول له هو حاطط لك الخطة كده. في مؤمنين تانية من ضمن ال 12
1: بس بعدين حتى نكون منصفين مع بولس. هو بيقول لا نعمة الله اللي تعبت فيها.
0: أنا ما أنا لكن نعمة الله العاملة فيا. بس في نقطة مهمة. ما ممكن يقول لي وأنا
1: لم يكن معاند.
0: لما أقول له لا.
1: نتبع له الملك أجيباس. قال له أيها الملك أنا لم أكن معاندا
0: لرؤية السماوية.
1: أنا لم أكن معاند. فالرب يعطينا نعمة ما نكونش معاندين.
0: طبعا. وبعدين عايز أقول حاجة تانية. هعاند. عنده على الرف 1,000,000 زي إبراهيم. هيجيب واحد تاني. يا إلي روح. قال له لا هتموتني. قال له طب حبيبي طلب صغير هعمل لك زفة وعمل لك هيصة واخدك بس قبل حضرتك ما تطلع امسح لي أليشع. طيب أليشع ده الراجل اللي بيرعى الغنم وبيحش الجراس. قال له مالكش دعوة بيه. طب عايز ايه يا عم أليشع؟ قال له عايز اتنين من روحك.
1: نصيب ضعفاي
0: من روحك. خدهم ولا ما خدهمش. يبقى اذا اللي إلي خد في خده أليشع خد قده مرتين. ده نتيجة ان أليشع خدم قد إلي مرتين.
1: فاذا الطاعة مهمة والخضوع للرب مهم
0: وإلا مش
1: والمسير والسلوك في البرنامج. هللويا.
0: أقول جملة بس واحدة.
1: اتفضل.
0: بيقول لهم الرب يسوع بيقول لهم أنا لست واحد لأن الأب معي والآب يحبني لأني في كل حين
1: أعمل مرضاته.
0: أفعل مرضاته.
1: نعم.
0: شفت
1: الجملة. أعمل مرضيه. أمين. الرب يباركك.
0: قلت تاخد.
1: طيب معانا الأخت نهال من بريطانيا. أخت نهال الرب يباركك حضرتك على الهواء. تفضلي.
2: نعم وسلامة حضرة القسيس جون. نعم وسلامة. مرحب بحضرتك وبالأخ المبارك المتواضع إبراهيم اللي كلامه بيروح للقلب لأنه طالع من القلب. وكمان تحية من القلب للأخ إسحاق اللي أبدع في تقديم الحق الكتابي بطريقة شيقة وممتعة.
1: الدكتور إسحاق رائع جدا كمان.
2: الرب يبارككم جميعا. وفي البداية وبقول الصدق في المسيح حضرتك يا قسيس جون ديفنتلي مقاد بالروح القدس في اختيار كل المواضيع لأن الفترة اللي فاتت دي انتقل فيها 3 شخصيات بحبهم وكنت متأثرة جدا أنا شخصيا وكان جوايا تساؤلات كتيرة في قلبي لما سيحدث بعد الموت وتمنيت لو يكون في وعظات أكتر في كنايسنا أو برامج قيمة عن هذا الموضوع. فأول ما شفت العنوان قلت واو يا رب أنت فعلا سريع الندى بتسمع وبتستجيب. فشكرا لحضرتك. ويعني الحقيقة الحلقة دسمة جدا جدا ومليانة بالكنوز والجواهر ومبدئيا محتاجين حلقة أخرى في نفس الموضوع لأن حضراتكم قلتم أن كرسي المسيح كل المؤمنين بمختلف مستواهم الروحي هيقفوا بلا استثناء أمامه. واتفقنا أن الأعمال كلها كلها ستمتحن خيرا كان أم شرا. خيرا هيبقى للتقييم والمدح ونوال الأكاليل زي ما حضراتكم ذكرتم. طيب شرا محدش من حضراتكم ذكر عنها أي شيء. الأخ إبراهيم قال إن الحرمان من الأكاليل والمكافآت أصعب من العقاب، بمعنى

0: ان هيبقى قدامي كلمات تشجيع ومدح الاخرين وانا محروم منها. طيب مش ده هيولد عندي مشاعر ندم وحسره، واحنا اتفقنا انه بتركنا للارض هتنتهي كل هذه المشاعر المؤلمه. فعايزه اعرف موقع هذا الكلام. وكمان بنسمع ناس كتيره بتقول مش مهم اي حاجه واي مكان واي منزله فوق، المهم الواحد بس يوصل للسماء وخلاص. وده بيخلي الفكر العام انه مفيش داعي قوي للاجتهاد، خاصة انه التعليم في الكنائس بيقول لما هتوصل يا مؤمن للسماء هتبقى ساتسفايد، هتبقى مشبع جدا بحضرة يسوع، وده هيكون للكل سواسية من اصغر لاكبر مؤمن. طيب لماذا الاجتهاد اذا؟ فانا بشكر الاخ اسحاق على انه عمل ستريس على عمل على اهمية الاجتهاد والجهاد في المسيحية وايه هو نوعيته. اخر حته بقى ان الاخ ابراهيم قال ان كل واحد سيعطي حسابه، يعني الرب ما عندوش حساب بالجمله لكن بالقطاعي زي ما بنقول بلغتنا المصريه. طب يا ترى الحساب ده هيبقى برايفتلي على الخاص بيني وبين الرب ولا قدام الملأ؟ بس عايزه السند الكتابي. واخر حاجه من فضلكم عرفونا من دلوقتي ازاي نكتشف ان اعمالنا ممكن تكون بالرغم من خدمتنا الهائله دي تطلع قش وخشب وعشب من دلوقتي عشان نلحق نفسنا قبل فوات الاوان. والرب يبارككم.
1: طيب لك شوفي اختي انا بقى يعني الرب يبارك كل شيء بتطرحيه رائع رائع، بس دول بدهم 10 حلقات.
2: لا ممكن نختطف
1: بس عن جد يعني الرب يبارك.
0: انا قلت عايزين حلقه ثانيه حضرتك
1: اكيد. بس الرب يباكيك فعلا يعني عندك نقاط رائعه جدا عن جد الرب يباكيك. طيب اشكرك جدا اخ اسحاق، يعني يبدو انه الموضوع طويل مع حضرتك وتفضل، واكيد بتخلي لنا شويه كمان لجهتنا نحن نجاوب على الباقي لو سمحت. تفضل يا محبوب.
3: يعني عايز اقول بس ان دي وقفه محدوده الزمن افتكر اللي انا فاهمه، فما احنا مش هنفضل طول الابديه زعلانين لو احنا ما حصلناش على المكافاه. هنتحصر زي ما قال عم ابراهيم، لكن دي مجرد وقفه. والحاجه الثانيه يعني ايه ننال ينال عن ما فعل شرا؟ ايه اللي هنناله عن الشر؟ يقول كده ان احنا لابد ان احنا ننتظر الرب او نجتهد في حياتنا لكي لا نخجل منه في مجيئه. فممكن يبقى في نوع من الخجل، فدي شيء صعب ان انا اخجل. هي برضو سالت وقالت هل الحساب كل واحد هيبقى عارف بينه ما بين الرب يسوع ولا العملية هتبقى على الملأ العام؟ أفتكر أنه أغلب الشراح قالوا لا، الموضوع هيبقى مكشوف. فسواء أنا خجلت أو كشف اللي أنا عملته بجانب سلبي باين قدام الكل، وسواء شيء إيجابي باين قدام الكل. طيب هي بتقول طب إحنا من دلوقتي نتحذر إزاي؟ في سؤال جملة كده بحطها لازم نبقى قدامنا في كل وقت. أنا مش هسأل أنا بعمل إيه، لكن هسأل دايما أنا بعمل ليه. فدي دايما تبقى قدام عينيا، ما بتروحش قدام عينيا. أنا مش هسأل أنا بعمل إيه، لكن أنا هسأل أنا بعمل ليه.
1: طيب أخ إسحاق معلش توضيح زيادة، حضرتك عم تقول إنه أغلب الشراح بيقولوا إنه يعني الحساب طبعا رح يكون علني إن كان شر أو إن كان خير. بعض الأشخاص قالوا لا ما يصحش، ما هو الرب ساتر العيوب والمحبة تستر كثرة من الخطايا، فكان بالحري الرب نفسه. ففينا نشرحها شوية موسعة لو سمحت.
3: يعني ما فيش دليل كتابي بآية واضحة بتقول، لكن الآيات اللي قريناها في كورنثوس الأولى 3 وكورنثوس الأولى 4 إننا سنظهر. يعني عايز أقول إن في فرق ما بين يظهر ويظهر.
1: نعم.
3: أنا رحت عند الطبيب أنا ظهرت. أنا دخلت كشف الأشعة أنا أصغرت.
1: نعم.
3: فواضح إنه الكشف والموضوع ده هيبقى قدام الكل، أصل مش هينفع إنه أقول إنه هيجي على الإيجابيات ويقول ويعلي حسه قوي في الإيجابيات، وبعدين يجي على السلبيات بتاعتي أو بتاعة الأخ إبراهيم أو الأسيس جون ويوطي حسه. مين قال كده؟ ما دي تخلينا ناخد بالنا ما عشان برضو لا نخجل منه نفس الفكرة في مجيئه.
1: يس.
3: ده على قد ما انا فاهم، لكن لو في نور تاني اوكي، لو في
1: الرب يبارك بنسمع راي الاخ ابراهيم. طيب السؤال يعني هل ممكن لانه نحن رح نكون كيف بدي اقول لك يعني نحن رح نكون قدام كرسي المسيح وبالذات الوقت رح نكون واقعيين راضين بتقصيرنا انه قصرنا وحنعترف بالخطا، يعني حتى لو انه زي ما تقول مش حنستفيد من الجائزة أو البركة.

0: حنقول نعم انا اخطات.
1: أيوة.
0: يعني مثلا انا طبعا حاشا المشابهه، بس انا اجت على بالي دلوقتي لما يهوذا امر انه ثمار تحرق،
1: ايوه،
0: بعدين قلت له انا حامل من الرجل الذي له هذه. لا، هي ابر مني. ليه؟ لانه اكتشف انه خلص هو غلطان وانا لازم اعترف بخطئي.
1: أيوة.
0: فيمكن هذا الشعور ممكن نكون فيه مثلا امام الرب، انه الرب عادل.
2: ده هو كده طيب. وعلى فكره احنا ممكن في الارض ما نكونش فايقين للي بنعمله ولا واخدين بالنا. لكن اعتقد هيبقى في صحوه زي ما حضرتك بتقول قدام كرسي المسيح، هي ابر مني. ما انكرش خطاه، لكن قال هي ابر مني.
0: او مثل ما قال مثلا، معلش تاخرت عليك اخ ابراهيم، لانه مثل ما قالت اورشليم بمراثي ارميا، يعني الربار، الرب هو اللي فعله، انا استحق. يعني لما قالت، يعني لما الرب جازى اورشليم بتقول انا استحق. الربار، ربار. امين. طيب اشكرك اخ
2: اسحاق. فعزرا سوري يقول جازانا باقل من اثمنا.
0: يس.
2: بص، المؤمن في النور الالهي بيقول جازانا. ربنا جازانا باقل من اللي استحقه.
0: يس. ربي يباركك. نقطه رائعه. تفضلي محبوب.
1: شوف، عايز اقول حاجه. لو رحنا تاني لسفر الرؤيا وكلمنا على السبع كنايس،
0: نعم،
1: ليه بيكتبهم لما هو عايز يداري الموضوع وعايز يكلفته؟
0: دي نقطة كتابية،
1: صح؟
0: صبتها على راسها.
1: يا بتاع كنيسة أفتوت، خلي بالك يا حبيبي، مش عايزين فضايح. كان وقتها
0: ربي يباركك أخ إبراهيم
1: يقول له عملت كذا وعملت كذا، لا بلاش دي ودي، روح لكنيسة أفتوت المحبوبة وعملت، ده أنا مبسوط منك قوي قوي قوي، بس خلي بالك عندي عليك. طب ليه الفضايح دي؟ لا، دي مش فضايح.
0: خلي على جنب.
1: لا، خلي بالكوا يا جماعه، خلي بالكوا. خلينا نتكلم باسلوب روحي، يعني بحكمه.
0: نعم.
1: مديني فرصه عمري كله 40 50 سنه، فكرك هو نايم وتايبك تعمل كل اللي عايزه، وبعدين يجي هناك يقول لك لا، بيقول لي وانا على الارض مرة واثنين وثلاثة واربعة، خلي بالك. اخد معاك مثال يا حبيبي عشان افصل لك الموضوع. اختار يهوذا واحد من ال 12. سبع مرات في الكتاب او يمكن ثمانية يحذره. ليه بيعمل كده؟ ما هو قال في يوحنا 6 ألست أنا اخترتكم واحد منكم شيطان؟ طب ما أنت فاهم شيطان، خلاص سيبه روح جهنم. لا، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة والثامنة عند الصليب. يا صاحب لماذا جئت؟ أبي قبلة تسلم ابني. أنت بتعمل كده يا رب؟ بحاول أفوقه لأنه فوق مفيش ملاحق. عندنا في مصر لما واحد يسقط في مادة يتعمل له ملحق في الصير.
0: Yes.
1: مش كده؟
0: Yes.
1: طيب فوق في ملاحق؟ لا، فوق في إعادة قيد؟ لا. طب فوق في تصحيح؟ لا. طب فوق في هاخد فرصة تانية عشان أرجع أصحح اللي عملته؟ لا. طب فوق في محاباة؟ لا. يعني خلي بالك وأنت بتتكلم، لو قلنا إنه هياخده على جنب يبقى حرام يجي قدام العرش العظيم الأبيض وينادي عليهم ويفتح سفر ويجيب فضايحهم ويجيب الفيسبوك بتاعهم ويوريهم كل اللي عملوه، وبعدين يقول لهم اذهبوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. هنا احنا واحنا بندرس الكتاب، هنا وقفنا قدام جملة في رومية 14 عدد 9، لكي يسود على الأحياء والأموات. ثلاث مرات تيجي في الكتاب ديان الأحياء والأموات.
0: المسيح. نعم.
1: طب لما هيبقى ديان الأحياء والأموات هيجي للأموات ويقول لهم أنتوا كنتوا مش كويسين وكنتوا وحشين، كان بودي أن أنا أوديكوا السماء، بس روحوا في الحتة الضلمة. لا، هيفتح كتاب وهيبقى كل حاجة على الملأ قدام بعض، وهيحاسب على الملأ وهيوريهم أخطائهم ويحط العقاب، وبعدين يخليهم يطرحوا في البحيرة المتقدة بنار الكبريت. طب ده كان هيحاسب الأشرار كده. بطرس بيقول إن كان البار بالجهد يخلص
0: فالفاجر
1: والخاطئ أين يظهران؟ إذا كان هيحاسب
0: يعني نفهم من حضرتك ومن يعني بالنتيجة
1: فضايح فضايح
0: الأشرار الأشرار
1: أيوة.
0: لابد أن تفتح الأصفار وبيقول لك وانفتحت أصفار ودين
1: واحد بحسب ما مكتوب في الأصفار
0: بحسب ما هو مكتوب
1: حلو.
0: وبالتالي أيضا والكنيسة أيضا

0: فتح
1: اذا المؤمنين يعني الخدام اللي بيقول لك لا بلاش ما لا ما مش دي مش هتنعمل
2: أيوة
1: مش هتبان
2: أيوة
1: يبدو انه الرب عم بيوبخ على الارض بس هو مش عارف هيوبخنا بالسماء بس هو هيوزع اكاليل ومكافئات لكن خلصت على كده.
2: طيب
1: هكذا البعض يقول
2: لا ما هي مكتوبه قدامي وانا نعم. بجيبها اهي
1: نعم.
2: موجوده قدامي واحنا كنا لسه بنجيبها من شويه في كورنثوس الاولى 4
1: نعم
2: بيقول لهم بولت بيكلم مؤمنين بيقول اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى ياتي الرب يبقى جاي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب يعني مش كفايه هيحاسب على الاعمال هيحاسب كمان على الافكار اللي كانت في القلب والاراء يعني انا في حاجات فكرت فيها وانا ما عملتهاش بس يقول لي خلي بالك انت فكرت غلط وبعدين ويكون المدح لكل واحد يبقى بيكلم مؤمنين يبقى بيكلم مؤمنين فاهي ينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب يبقى ما فيش حاجه تستخبى
1: يعني دي عم صعبها نحن شوية على السامعين
2: ليه
1: على أساس أكثر من المؤمنين فكروا إنه خلاص أنا تسترت عيوبي وذنوبي
2: ماشي
1: يبقى
2: ما فيش دينونة
1: وامتلأت هنا جيوبي ولن أحاسب
2: ما ينفعش سؤال أوكي. إحنا قلنا دلوقتي في كتاب 7 أكاديم
1: نعم
2: هتتاخد على إيه لو إحنا بقى حطينا كرة المسيح على جنب كأعضاء كنيسة حضرتك أسيس كنيسة عايز تكافئ الناس على أتعابها تيجي الواحد بيقعد قدامك طول النهار نايم في الاجتماع وبعدين تقول له يا فلان خد المكافأة دي طب مين يقول لك طب احنا ايه أسيس انت تشبع
1: لا هو يمكن انه البعض بيفكر انه الرب حيظهر الأمور الإيجابية فقط والسلبية بتقول نظرة منه تكفي وأنا بيني وبين نفسي أعلم انه انا اخطات وانا قصرت
2: يبقى ازاي هندي حساب خيرا كان ام شرا ايه اللي عرف بقيه المؤمنين ان انا عملت شر
1: لانه البعض بيفكر انه ده موضوع جانبي انفرادي
2: ازاي
1: ما هو كده لانه بيقول لك الرب صالح وطيب وخلص هيستر
2: يبقى نشيل كلمه يظهر نظهر
1: yes.
2: تعلن اراء القلوب
1: yes.
2: يمتحن ده كمان بيقول يمتحن عمل كل واحد بنار نار يعني مش هيسيب عمل يعدي كده والا يبقى يعتذر للوط
1: نعم
2: هو فوت لوط طلعوا بطوله طب ما كان هو عايش في تدوم يقول للملائكه بقول لكم ايه خدوه من ايده كده بالليل والدنيا ضلمه وعدوا بيه كده لا وكتبها في الكتاب
1: yes.
2: عشان يقول لي خلي بالك طيب. الاعمال الخاطئه
1: انا طولت على الاخ اصحاب
2: لا خده
1: ومعنا مكالمه معلش الاخ مصطفى بتنتظرني شوي معلش لانه تاخرت شوي على الاخ اسحاق دكتور اسحاق معلش بتحب تلملم الافكار اللي حكيناها او بتحب نسال
3: يعني انا كانت الاخت نهال يعني بتقول ايه الدليل الكتابي
1: نعم
3: فيعني معانا على الاقل 3 ادله 2 قالهم عم ابراهيم وزود 1 الدليل الاولاني الرب هو بيكشف الضعفات اللي في الكنائس 7 في رؤيا 2 و3
1: نعم
3: وبيمتدح الايجابي الاول وبعدين بيقول له عندي عليك كذا الدليل الثاني انه سينير خفايا الظلام اسال سؤال هو لما ينير خفايا الظلام هيبين اللي اتعمل في الظلام من الحلو بس ولا الحلو والوحش
1: حلو.
3: لا الحلو والوحش
1: نعم.
3: ويظهر اراء القلوب بعض الدوافع اراء القلوب يعني دوافع القلوب دوافع القلوب بعضها حسن وبعضها سيء هيظهر الحسن ويسيب السيء لا
1: فإذا أخ إسحاق لو سمحن يعني ممكن إذا واحد قال لي أنا عم بحكي بلسان الناس المؤمنين يمكن واحد يقول لي أوكي هو يظهر أراء القلوب أي بمعنى بيكشف ما أنا مررت به من تجاوزات وأيضا ما مررت به بالأمور الإيجابية بتديدي نوعا ما بيني وبينه يظهرها لي يعني يظهرها لي تفضل
3: لا الكلام يعني أعتقد أنه كلام شامل يعني
1: نعم.
3: يعني حتى بيتكلم عن علاقتنا مع بعض لا تحكموا قبل الوقت
1: نعم
3: يعني بيننا ما بين بعض فمش فالموضوع اكيد لما ينير خفايا الظلام دي حتى بيننا ما بين بعض هتبقى بين ليا وليه
1: نعم
3: لانه بيتكلم لا تحكموا قبل الوقت
1: طيب
3: الحاجه الثالثه ان بولس قال تعبير خطير قوي وهو بيتكلم عن اكليل البر وهو يعني راح يستشهد في تيموثاوس الثانيه
1: 4
3: قال كده أن تحوض عليه إكليل البر الذي سيهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل
1: نعم.
3: خطيرة قوي الديان العادل دي كيف يتبرهن أنه ديان عادل
1: حلو.
3: مش بس لما

0: الايجابي.
1: حلو.
0: لكن لما يكشف السلبي كمان.
1: نعم.
0: يعني انا اتاكد ازاي ان هو ديان عادل؟
1: يعني لما بيقول لك الكتاب المقدس ده بناء على كلام حضرتك كمان، انه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فان كان اولا منا فالخاطي والفاجر، فالفاجر والخاطي اين يظهران؟ يعني الرب يباكك، يعني معناتها الرب مش هيسكت عليها. يعني دي مشكله يا مؤمنين ومؤمنات، انتبهوا، موضوع خطير.
0: نعم. انت عايزين نقف عنده، احنا صح المسيح حبيبنا اللي مات من اجلنا، اللي عنده نعمه من غير محدوده، لكن في مشهد الحساب والواقفه قدام كرسي المسيح واحنا بنعطي حسابا، هيبقى هو الديان العادل برضه.
1: يعني دي رساله. نعم، اتفضل.
0: لذلك اليوم الرب الديان العادل.
1: نعم، طيب. يعني دي رساله كمان لو سمحت اخ اسحاق، انه المؤمنين والمؤمنات اللي عم يسمعونا يا ريت تتكلموا يعني شيء مخصص على اساس انه يصلحوا، مثل ما سمعنا كمان من اخت نهال على ما اظن، نصلح وازاي نصلح وماذا نصلح. يعني انا لو سمحت خليني اعطيك طرف الخيط من جهتي وزيد عليه قد ما بدك. يعني نحب بعضنا، نقبل بعضنا، نسامح بعضنا، نغفر بعضنا لبعض، نخدم، نكرز. تفضل.
0: بص، يعني احنا محتاجين تاني زي ما كنا بنقول علاقتنا، ناخد بالنا من علاقتنا بعضنا مع بعض.
1: نعم.
0: وناخد بالنا انه زي كلمة قال عم ابراهيم، انا عجبتني قوي في بداية الحلقة، انه حياتنا ومكافئتنا مش ضربة حظ. مش ضربة حظ، ده تعب واجتهاد، واحنا وهنقف قدام ديان عادل. عادل يعني ايه؟ يعني مش فلان ما يستاهلش وهو يعني وسع له العملية وعلاه، لا، الناس بتعمل كده في الخدمه وفي حياتنا، بنشوفها بنكبر بعضنا البعض، وده مش حقيقي، مش صح. يبقى فلان ما يستاهلش ونكبره.
1: يس.
0: لا، لكن هو ده عادل. وعشان كده مره اخ مظلوم بيكلموه قال لهم نتقابل قدام كرسي المسيح، لان ده المكان الوحيد احنا ممكن نضحك على بعض.
1: يس.
0: لكن هو ما يضحكش عليه، الله لا يشمخ عليه.
1: صحيح.
0: فطبعا كل اللي حضرتك قلته احنا محتاجين نسال، احنا مش بنعمل ايه لكن بنعمل ليه، دوافعنا ايه. محتاجين ندور على علاقتنا مع بعضنا البعض، ونبني كل واحد الاخر، ونحب كل واحد الاخر. محتاجين نخدم بكل قوه ونجتهد بكل قوه. يا جماعه في وقفه بجد.
1: يعني اخ اسحاق
0: قدام الديان العادل.
1: اخ اسحاق باخد منك التعليق السريع وبعدين بننتقل للاخ مصطفى بقاله فتره. يعني يعني انا بمعنى انه لازم باي طريقه اصلح اموري قبل ما اطلع لفوق، لأنه دلوقتي إذا صلحتها وسامحت وحبيت وجاهدت حأكسب، وإلا فوق يعني ما بقاش في إصلاح، تصليح الموضوع. تفضل.
0: يعني الوقت للعمل حاليا.
1: نعم.
0: الأرض هي المجال، هي الملعب. لو عديت الملعب وطلعت بره انتهى كل أمر، فمش هاجي قدام كرسي المسيح عشان أصلح أو أبرر نفسي. لا، الوقت التغيير الوضع النهاردة كمؤمن، فعليا ان انا اغتنم الفرصه.
1: يا قديش يا اخ اسحاق، بالفعل لو نحن كمؤمنين نغرس، يعني غرس هذا الكلام، كلام الرب، في نفوسنا 100%، كان ممكن امور كثيره ومشاكل كثيره في حياتنا ومع الاخرين كانت بتدوب ذوبان، وما منعلقش على كل موضوع ولا من نحفظ نحقده. تفضل. انا عندي اشياء كثيره اقول. تفضل.
0: يعني انا ما عنديش جديد، لكن عايز اقول انا انت عايز مركز على علاقتنا مع بعضنا البعض.
1: امين.
0: يعني لو احنا عايشين في ضوء كرسي المسيح العلاقات هتتظبط، ودي حاجه من الحاجات اللي محتاجينها. فمن النهارده انا بدل ما اعامل اخويا، اعامل اخويا في المسيح.
1: امين.
0: ربي باكك.
1: امين. شكرا دكتور، شكرا. ربي باكك اخ مصطفى، ربي باكك. انت حضرتك معي على الهواء، تفضل اخ مصطفى. تفضل، ربي باكك، كيف حالك؟
2: انا بخير. شو اليوم؟ انا مبسوط ومنيح. شو اليوم الفلسفه؟ احنا نضحك نحكي نتصيح.
1: ربي باكك.
2: انا عندي السوبر. اوكي.
1: تفضل.
2: اوكي. كيف ممكن الانسان يكون امين في اشياء بسيطه يوميه زي الشغل، العلاقات وهكذا؟
1: امين.
2: هل سؤالي فقط ولا جدودي؟
1: ربي باكك.
2: شكرا.

0: مصطفى قبل ما تروح عفوا بتقرأ الكتاب المقدس تقريبا ولا بتاخد بس من تستقي من الخارج ولا بتقرأ يعني تقعد قدام الرب وبتقرأ كتاب الكتاب المقدس؟
1: سؤالك جميل صراحة. أنا قريت الكتاب المقدس يوميا
0: حلو
1: مع مسيحيين في الإنترنت، مع مسيحيين من خارج
0: حلو حلو
1: خارج الكنيسة
0: حلو.
1: ومن
0: انت عارف
1: الكنيسة
0: حضرتك،
1: خارج الإنجيلية.
0: عارف حضرتك شو بيقول الكتاب المقدس؟ الرب بيقول، الرب بيقول مش انا، بيقول كلمتي لا ترجع الي فارغه. فبصلي من كل قلبي انه هذه الكلمه اللي عم تقراها وعم تسمعها تعمل عملها في حياتك للخلاص، لانه بهمنا خلاص نفسك، وانك تدخل الى الامجاد الابديه وتدخل مرفوع الراس في شخص المسيح اللي مات عنك وأحبك ومات لأجلك وحمل خطاياك، لأنه ما حدا بيقدر يكفر عنا إلا الفادي، ولهذا دعي الفادي طبعا. والعهد القديم يشهد عن شخص المسيح أنه الفادي بمراجع كثيرة. الرب يباركك يا محبوب، الرب يباركك. طيب أخ إبراهيم،
1: شكرا.
0: كيف للإنسان أن يكون أمين في الأشياء الصغيرة؟
2: في الأشياء الصغيرة.
0: نعم
2: حلو. أقارن يعني إيه أمانة؟
0: نعم.
2: يعني إيه أمانة؟
0: نعم.
2: يعني الموهبة اللي رب الدهاني، الودنة اللي رب الدهاني، أشتغل بيها أفضل استخدام، بالتالي أشعر أنه في واحد بيراقب عليا في كل اللي بعمله، وبتأل نفسي سؤال، الكلام اللي أنا قلته يرضى الرب يبقى صح، الكلام اللي أنا قلته ما يرضيش الرب يبقى غلط، حتى لو الناس وافقت عليه، يبقى أنا اللي بينظم أموري، اللي بيحكم على أموري، اللي بيفتش على أموري كلمة الله. ده أنت سألت مصطفى سؤال حلو، هل بتقرأ الكتاب كل يوم؟ الكتاب لما أقرأ ويوريني حياة المسيح وحياة المؤمنين بقدر أحكم على نفسي أنا ماشي في الطريق المظبوط ولا عامل لي طريق لوحدي.
0: نعم.
2: وبالتالي لما أقف قدام كرسي المسيح اتقالت جملة هنا في غاية الروعة في عبرانيين 2. بص بولس هو بيكتب عن شخص رب يسوع بيقول في أصحاح 3، آسف أصحاح 3، بيقول من عدد 1: من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافكم ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي
0: أقامه. نعم.
2: يعني مديله مهمة يعملها، عملها بالأمانة، وعشان الناس تفهم المعنى راح جايب جزء مثالي على موسى. كما كان موسى أيضا في كل بيته. كل الأعمال اللي عملها موسى كان أمين فيها. ليه؟ لأنه كان قاعد قدام الرب فبيعمل زي ما الرب يقوله. واحدة بس ده يورينا، ودي رجعتني الكرسي المسيح تاني. إيه اللي عمله موسى عشان يتحرم من أنه يخش أرض الموعد؟
0: عصى كلمة الرب.
2: كم مرة؟
0: هو عصى مرة.
2: مرة. طب إيه رأيك مرة الراجل اللي بيقول ما فيش زيه؟ قال له ما انتش داخل.
0: هو طبعا ما دخلش لانه عوقب على الامر، وفي ذات الوقت اخذنا منه رموز كثيره وتفاصيل.
2: حلو. حلو. بس عايز اقول فوت له؟
0: لا ما فوتلوش.
2: اخذه على جنب؟
0: لا.
2: حطمه في الضلمه؟
0: اذا الرب ما بده يرحمنا نحن مش هنشوف السماء
2: ولا في جمله
0: بس حلو. لو ما ربنا بالنعمه انتم خلصوا.
2: لا اطبط تيست جوز نادم، نبقى يعني نبقى منصفين.
0: نعم.
2: احنا نعمل اللي نعمله وبعدين رحمة ربنا هتدخلنا.
0: لا انا مش عم بقول، انا عم بقول قديش نحن مقصرين.
2: حلو.
0: بس نحن بنقول يا رب ارحمنا وساعدنا.
2: هو بيقول لي ايه بقى؟ قال لي جملة جميلة، بيقول لي في انجيل متى، بيقول لي وانت بتقدم قربانك على المسبح. واخد بالك؟
0: نعم.
2: وهناك
0: تذكرت.
2: حلو. مين اللي خلاني افتكرت؟
0: الروح
2: يبقى الله. بيقول لي اخويا، ايوه انت جاي توعظ، انت لسه شاتم مراتك، لسه ضرب بابنك، لسه مش عارف عامل، بيفكرني. وبيقول لي بقى، قول لي هتروح تخدم ولا تروح تصالحهم؟ اقول له بعدين. يقول لي طب ما فيش خدمه. يبقى مين اللي بيحدد مساراتي وانا على الارض لما اغلط؟
0: لا لا يعني بتعجب أحيان لما بيبقى خدمة مباركة جدا جدا على المراحم والسماح وبتلاقي

0: الأخت اللي زعلانة مع أختها بتهرب بسرعة قبل ما تسلم عليها كأنه ما سمعت ولا حاجة.
1: حلو. أنا هسأل سؤال في الحتة دي.
0: نعم.
1: إيه رأيك لو الأخت دي وطرت على السماء؟
0: نعم.
1: بتقرأ في الكرسي اللي جنبها طلعت الأخت اللي ما خلتش بتسلم عليها طول عمرها. هتقضي معاها الأبدية.
0: هو هو موضوع.
1: واحد مرة بكلمه قال لي يعلم ربنا أنا مش عايز السماء اللي هو فيها. ده مؤمن ده؟
0: ده ده ده إجرام.
1: ده إجرام.
0: سامحونا إذا حدا منكم عم يعملها سامحونا. ده تو ماتش تو ماتش.
1: يعني بقول لك أنا مين اللي هيقعدني فوق؟ نعمته. فده كان أنا بكره أخويا دلوقتي. طب بلاش جودي. إن لم تغفروا
0: للناس.
1: للناس. وبعدين مرة وأنت بتصلي إن لم تغفروا بعضكم لبعض. للمؤمنين. وبعدين راح أقول له اغفرني. مين مننا ما بيغلطش؟ كلنا بنغلط. نروح عنده يقول لي انت عايز ايه؟ اقول له سامحني. يقول لي طب امبارح اخوك ما سامحتوش ليه؟ واخد بالك؟ يبقى في حاجه اسمها كلمه الله بتقودني كل يوم. فتح كلامك ينير يعقل الجهال. ده للمؤمنين مش الخطاة. وهنا بيقول لي هنا في رومية 2 وعدد 15 و16 بيقول في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب انجيل بيسوع المسيح. يعني مش كمان اللي عملوه، الاسرار اللي ما حدش يعرفها.
0: يس ربي باكك. اشكرك جدا. طولنا شوي على الاخ اسحاق.
1: لا انا لوحده.
0: دكتور اسحاق ربي باكك، حابب ان اتكلم قليلا عن اتعاب المؤمنين، بس يا ريت بسرعه يعني شرح لهذه الفكره او تعليق عليها. بالحقيقه بيوحنا 13:13 بيقول الرب يسوع بعدما غسل ارجل التلاميذ وعلمنا درس عظيم في الاتضاع وقبول الاخر، قال له أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد، هو حط المعلم أنه هم بيقولوا عنه المعلم والسيد، قال له وإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. والنقطة اللي بدنا نشرحها لو سمحت أخ إسحاق، إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. أخ إسحاق، كثير بنعرف بس كثير من ما بنعمل. يعني المقارنة بين المعرفة والعمل أمر خطير جدا جدا. ماذا تقول لو سمحت؟
2: يعني عايز قبل بس ما اقول او اتكلم عن الامانه في كام نقطه صغيرين كده.
0: نعم.
2: يعني ايه اكون امين؟ اول حاجه اعمل الشيء بكل جد واجتهاد.
0: نعم.
2: في ناس بتعمل حاجات صحيحه لكن بروح تعبانه بايدي مرتخيه.
0: نعم.
2: فيقول مثلا في نحمية 3 ان البعض رمموا بعزم. يعني ايه بعزم؟ بحماس. ربنا نعم. واخد باله ان في حماس. فدي اول حاجه، اعمل باجتهاد. الحاجه الثانيه، اتمم الغرض. دي الأمانة. الحاجة هو ربنا حطني في المركان ده ليه؟ اداني الموهبة دي ليه؟ اداني الصوت الحلو ده ليه؟ اداني الإمكانية المعينة اللي أنا متميز بيها عن ناس تانية ليه؟ فأتمم الغرض. رقم 3، معنى الأمانة، أن لا أستخدم الشيء لنفسي، أنا بستخدمه للي ادهوني، أنا وكيل عليه، ده مش ملكي. لو في يوم نسيت واعتبرت الشيء ده ملكي، ده حتى أولادنا يا أسيس المفروض ندرك حتى أن أولادنا دول مش ملكنا. فحتى استثمارنا في حياتهم احنا بنربيهم للرب، زي ما قالت ابنة فرعون لموسى ربي ليه. الحاجة الرابعة ان ان ان اكون صحيح في اصغر الامور، مش بس ابقى صحيح لما تبقى الامور كبيرة واركز فيها، لا حتى في اصغر الامور. يعني في ناس في نحمية 3، انا بعتبر نحمية 3 صورة كرسي المسيح، يقول كده انهم رمموا امام بيته. كون الواحد يرمم قدام بيته ده شيء صغير، لكن في ناس تقال عنهم رمموا جزءا ثانيا أو قسما ثانيا، يعني عمل ما ذهب للميل الثاني. فأن أكون أمينا أن أكون صحيح في أصغر الأمور. لكن آخر حاجة، أن أكون أمينا أن أواجه أصعب الأمور بمعونة الله. يتقال عن بعض الناس رمموا العطفة. إيه الفرق بين العطفة والطريق المستقيم؟ العطفة ملتوية وصعبة جدا، فهم عملوا السهل الطريق المستقيم، لكن عرفوا كمان يرمموا العطفة أي الطرق الملتوية. فأقولهم تاني، يعني إيه أكون أمين؟ أعمل بجد واجتهاد، أتمم الغرض اللي ربنا حطه قدامي، لا أستخدم الشيء لنفسي وأعرف أني وكيل، أكون صحيح في أصغر الأمور، وأكون بواجه أصعب

0: الأمور. بالنسبة للسؤال بتاع يوحنا 13، الرب يسوع غسل أرجل التلاميذ وطلب من التلاميذ أنهم يغسلوا أرجل بعضهم البعض. مش المقصود أنهم يغسلوها حرفيا، لكن أنا معايا مية، المية هي كلمة الله، فأقدر لو أخويا عنده نوع من الضعف في حياته أن ما سيبوش عايش بضعف، يعني رجليه متسخة وماشي بيها ومكمل، أنا ما سيبوش، وما أنا أعمل إيه؟ أنا بكلمة الله أقدر أرده مرة ثانية إلى سبل البر بمعونة من عند الرب. فيقول كده التعبير الجميل: اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا الأخ، لما يضل إن انسبق أحد وأخذ في زلة في غلطية 6، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا الأخ بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. ومش مش بيدي إن أي حد يعالج الساقط المؤمن الضعيف، لكن الروحانيين، يعني حد يبقى روحاني. وحط الرب أرسى مبدأ وهو بيتكلم، إنه الشيء اللي أنتوا سمعتوه مني طباكم، مش بس إن علمتموه لكن إن عملتموه. في تعبير جميل بيتقال عن الرب يسوع في أعمال 1، عن جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به. يعني عند الله الأولوية الأولى قبل المعرفة إن إحنا عندنا توجه إن إحنا نعمل الشيء ده، فقد إيه عندنا رغبة وتوجه لعمل الشيء قبل ما نعرفه حتى. يعني طبعا طبيعي ان انا اعرفه وبعدين اعمله، لكن في جميع ما سبق يسوع وفي جميع ما ابتدى يسوع يعمله، يعني كان بيعمله قبل ما يعلم دي. فالرب يدينا نعمه قبل ما نتكلم بالحاجه ونعلم بالحاجه تكون حياتنا مطرح يشهد عن اتمامنا لهذا الامر ولهذا العمل قدام الكل.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا، اشكرك جدا. أخ إبراهيم، الأخت ليلى بتقول: ممكن اسأل وإحنا المؤمنين بضعفاتنا الآب يرانا كاملين في المسيح، فكيف أمام كرسي المسيح يحاسب الرب المؤمنين على الضعفات وإذا الآب يرانا كاملين؟
2: حلو،
1: تفضل.
2: سؤال رائع أختي، حديكي مكانين.
1: نعم.
2: المكان الأولاني هو أنه الكمال اللي بنتكلم عنه، يعني أصبحنا أمام وجه الله الآب بلا خطية،
1: لأننا في المسيح،
2: لأن المسيح اللي فدانا بلا خطية.
1: نعم.
2: وهذا ما يقوله الكتاب، كورنثوس الثانية 5 وعدد 17 عدد 21.
1: نعم.
2: جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه، يعني إحنا حاملين بر الله في المسيح يسوع. هذا موقفنا من جهة الدينونة، وهذا موقفنا من جهة أن الخطايا التي ارتكبناها في الماضي لن يكون لها أي وقفة أمام كرسي المسيح.
1: لا، أمام العرش العظيم الأبيض.
2: لا لا،
1: عم تحكي أنه عن كمالنا في المسيح.
2: أيوة.
1: لا ندان.
2: أيوة.
1: لكن موضوع تصرفاتنا كمؤمنين. أيوة. ككنيسة. أيوة. المسيح.
2: أيوة.
1: لها يعني زي ما تقول
2: كرسي المسيح،
1: حساب، زي ما تقول حساب وكالات.
2: أيوة. فأنا بقول، أنا حديكي مثال صغير. اسمه إيه ده؟ بلعام ابن بعور راح عشان يلعن الشعب.
1: نعم.
2: فالرب قال له: قول اللي انت اللي انا اقوله لك، ما تقولش ده على مزاجك. قال له: حاضر. فراح يلعن. ففي سفر العدد اصحاح 23 وعدد 19 بيقول عنه: ليس الله انسانا فيكذب، ولا ابن انسان فيندم. هل يقول ولا يفعل، او يتكلم ولا يفي؟ اني قد امرت ان ابارك فانه قد بارك فلا ارده. لم يبصروا اثما في يعقوب، ولا راى تعبا في اسرائيل، الرب الهه معه. يعني السبب في ان الله مش شايف خطايانا انها محميه في المسيح يسوع. اذا لا دينونة، لا شيء من الدينونة الآن على الذين في المسيح يسوع. لكن نحط دي على جنب، أنا مش هقف قدام العرش العظيم الأبيض لأني بلا دينونة، لكن وقوفي قدام كرسي المسيح عشان أتكافئ على اللي عملته. لأني في سؤال بسيط: ليه أتعب نفسي؟ ليه أهد حيلي؟ ليه أتعرض للاضطهاد؟ ليه أضحي؟ ليه أتعب؟ ليه اشيل الهموم؟ ليه ابقى مكروه من الناس؟ ليه اشتغل ليل نهار؟ ليه اصلي؟ ليه اقرا كتاب؟ كلنا داخلين على حساب دم المسيح. طب

0: ده تشجيع للمؤمنين على انهم يخدموا، ما يخدموش، لانه مش احنا كاملين في المسيح يبقى رايحين السماء. طب وهي السماء دي مش مكان فيه تسبيح وعباده وطرح اكاليل؟ هجيب منين الاكليل؟ هيقول لي انت اسمك ايه؟ انا اسمي ابراهيم. انت مسيحي؟ طب تعالى خش خد اكليل اهو. طب والناس التانية اللي تعبت ما هي المكافأة؟
1: بس انا بحب احط صورة كمان قدام الناس المشاهدين احبائنا، انه نحن كمؤمنين ومؤمنات لما بنخدم الرب بنخدم لانه بنحبه.
0: أيوه.
1: ولاحظ العبارة اللي قالها الرب يسوع المسيح لبطرس بحسب يوحنا 21، قال له يا سمعان بن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء جميعا؟ قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك. ليه؟ قال له ارعى خرافي ارعى غنمي. نحن لما بنخدم لانه بنحب الرب. ولو ما مش انا لا اخدم لاني بدي اخذ اكاليل. الرب لانه امين بحب يكرمني، بس انا بحب اقول له للرب اي لاف يو، انا بحبك ولهذا انا اخدمك، وانا مستعد يا رب لو صار في ضروره اني موت لاجلك شهيد. هذا دليل على اني انا بحبه، انا مش عيني في الهديه، عيني باني اقول له للرب اي لاف يو، انا بحبك ولهذا انا اخدمك يا رب. مش مثل الابن الاكبر بالبيت قال له لابوه، قال له انا اخدمك سنين هذا عددها ولم وجد ينقط لم تعطني لافرح مع اصدقائي، لكن لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. لا لا لا لا، ما عندناش هذا الفكر. انا فكري اني اخدم الرب لاني بحب الرب اللي مات لاجلي في شخص المسيح. اخ اسحاق ربي باكك، اخر يعني اخر دقيقتين مع حضرتك، دقيقتين ثلاثه بالكثير، ودقيقتين ثلاثه بالكثير، هو كلهم على بعضهم بعد عنا ست دقائق، فيعني اذا خلصتوا ثلاثه ثلاثه انا ما بعود عندي شيء، فخليهم اثنين. اخ اسحاق
2: انا عايز ازود في الاجابه بتاع سؤال الاخت ليلى.
1: اتفضل.
2: لازم نفرق ما بين الخلاص والمكافاه.
1: نعم.
2: زي ما احنا بنفرق ما بين المقام والحاله.
1: نعم.
2: يعني احنا كمؤمنين شرعا مقدسين، ده مقامنا، لكن حالتنا كونوا قدسين بيوصين.
1: نعم.
2: لاني انا قدوس، ونكون قدسين في كل سيرة.
1: نعم.
2: فلازم نفرق ما بين حاجة اسمها الخلاص وحاجة اسمها المكافأة. في الخلاص أنا مرضي عليا تماما، لكن ساعة المكافأة الرب الديان العادل يكشف الحقائق ويكشف كل حاجة وفي الآخر يحاسبني. دي تزود لي نقطة حلوة قوي، إن حد قال في ثلاث أسباب لوقوفنا قدام كرسي المسيح. السبب الأولاني نكافأ، السبب الثاني نفهم ألغاز الأرض. الأرض مكان الأسئلة، السماء مكان الإجابات. حاجات كتيرة ما فهمناهاش في الأرض، في معاملات الله مش هنفهمها غير قدام كرسي المسيح. فنكافئ ونفهم. لكن الحاجة الثالثة مهمة قوي يا قسيس، ان احنا سيكشف لنا كمال النعمة. يعني ايه؟ يعني يوم ما هيكشف ضعفي قدام كرسي المسيح هيقول لي خد بالك ان نعمتي ما سابتكش، نعمتي سندتك في كذا وكذا وكذا. واحد مرة كتب مقال عن داود، ودي اتعزيت بيها قوي، عن معاملات النعمة مع داود لما سقط في سقطة بالشبع. يعني ازاي الرب اتعامل معاه بالنعمة في الوقت ده الطويل بعد سقطة بالشبع. فعايز أقول لك أنه حتى وهو بيذكر ضعفاتنا هيلمع جانب رهيب جدا لعمل النعمة اللي سندت واللي حفظت واللي شجعت واللي رفعت واللي كملت واللي ردت واللي رجعت. فإحنا لازم نفتكر الثلاث كلمات دول، قدام كرسي المسيح نكافئ، نفهم إجابات الألغاز، نكتشف كمال النعمة. فبقول للأخت ما تتخضيش أن ضعفك هيتكشف هناك، لأن مع ضعفك اللي هيكشف روعة كمال نعمته اللي كانت معانا.
1: أمين. ربي باكك دكتور إسحاق، ربي يستخدمك أكثر فأكثر. فعلا فرحنا بمشاركتك اليوم معانا، أول مرة بتشارك معايا بالبرنامج، كان لينا شرف أنه نسمع حضرتك. ربي يستخدمك، وإن شاء الله بنعمة الرب في الأيام الجاية متواصل مع بعضنا كمان. ربي يكون معك يا محبوب. أخ إبراهيم آخر تعليق ونختم الحلقة.
0: عايز أقول حاجة مهمة هنا، أنه أكتر واحد حيفرح بالتعب اللي تعبه هو المؤمن.
1: نعم.
0: لو كل مؤمن ما تعبش وما اشتغلش مين يجيب الناس على السماء؟ ما أنا مش هتعب واللي جنبي مش هيتعب واللي جنبه مش هيتعب. رب يسوع بيقول لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا. طب يا رب لو أنا ما اشتغلتش غيري هيشتغل، ولما يشتغل ويجيب مؤمنين زي ما ذكر في تسالونيك الأولى 5 يقول لهم يا فرحي
1: وإكليلي
0: ويكلم جماعة فيليبي يقول لهم من هو إكليل افتخاري. يعني المؤمن لما يتقابله الناس اللي جابها للمسيح

0: وتقف قدام كرسي المسيح ويتشرف بيها. زي ما بالظبط لما انا اقابل واحد في الشارع او جار جنبي واعزمه على الكنيسه ويجي ويسلم حياته، يا على الفرحه اللي انا فيها ان جبت واحد للمسيح. كذلك اللي وقف قدام كرسي المسيح هيظهر عمل النعمه زي ما اخويا اسحاق قال، لكن ايضا هيفرح المؤمن ان تعبه بقى ليه مجهود وليه نتيجه، زي ما بولس بيقول في تسالونيق في تيموثاوس الثانيه 4:6 بيقول قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. طب لو كان عدى زي ما بيت الناس عدى، لكن يقولوا اخيرا وضع لي اكليل البر. في الوقت اللي كان العالم بيقدم له سيف يطير رقبته، كان الرب يسوع بيقدم له تاج على راسه. وهذه هي أعمال النعمة العظيمة التي سنراها أمام كرسي المسيح.
1: آمين. الرب يباركك، نشكر ربنا أجلك. خادم الرب المبارك الأخ إبراهيم سعد، راعي الكنيسة المسيحية العربية في ماريلاند بأستراليا بسيدني. ربي يباركك، شكرا لأجل تعبك. طبعا أحبائي نشكر ربنا لأجل الحلقة. تكلمنا كثيرا عن وقوفنا أمام كرسي المسيح، بس رح أكلمكم بآخر دقيقة أنه المسيح تعب جدا جدا لأجلنا. إذا نحن عم نخدمه إنما ولو ذرة من ذرات الامتنان اللي بنظهره بخدمتنا للرب، المسيح تعب جدا. والكتاب المقدس يؤكد أنه الأتعاب اللي مر فيها المسيح والآلام اللي مر فيها المسيح تفوق تصور العقول. ما في حدا بيقدر يعرف قديش المسيح تعب لأجلنا، تعب لأجلنا للخلاص، ولازال يتعب أيضا معنا إذا جاز التعبير. هو ما بيتعبش كالله لأنه جالس في عن يمين عرش النعمة، بس برضو الرب عم يتعب معنا. نعمة الله التي تعبت فيها أكثر من هؤلاء، يعني الرب عم يتعب معنا مع العلم أنه هو ما بيتعبش. فبالتالي المسيح مات لأجلك، استثمر هذا الموضوع وقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك. لأنه أنت إذا كنت بتسمي حالك مسيحي ومش مخلص ومش بختبر خلاص المسيح، ستقف حتما 100% أمام عرش الله العظيم الأبيض. هذا عرش الدينونة، رعب رعب رعب رعب رعب. بيقول لك الذي من وجهه هربت السماء والأرض ولم يوجد لهما موضع. بيقول لك ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش العظيم الأبيض حتى يعطوا حساب. وحضرتك رح تكون منهم إذا ما تبت اليوم، لأنه ممكن بكرة أنت مش ضمنها، مش ضامن بكرة. إذا ما بتتوب أخاف عليك أنك رح توقف في هذا الموقف. أرجوك ما توقف هذا الموقف، أرجوك. يمكن مش مصدقنا، ما بلومك، بس قل له للرب يا رب هذا الكلام اللي عم بيقولوه هدول هالكفار هو صحيح ولا كله كلام بكلام؟ ما ممكن نحن نكون عم نحكي صح وانت تطلع براسك القصة وتخسر للأبد. لا، قل له يا رب انت الله تعرف قلبي، انا اريد ان اتوب، انا عن جد عم فتش على الخلاص. يا رب اذا هذا الكلام صح اكشف لي عن عيوني، يا رب افتح لي قلبي، افتح لي ذهني، واعطيني نعمه اقبلك مخلص شخصي لحياتي. المسيح مات لاجلك حتى يكفر عن خطاياك بدم ذبيحته، لانه الذبيحه بتكفر عن الخطايا. فاذا بتحب وجرب، بس يعني باخلاص قل له يا رب اذا انت بتغفر الخطايا انا بسلمك حياتي، اغفر لي خطاياي بدم ذبيحه المسيح، اسكن فيا بالروح القدس، روح الله يسكن فيك، واعطيني يا رب نعمه وهبه الحياه الابديه. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. بعطي إشارات حتى تستوعبها، إله واحد مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أنا المسيح في مجيئه، الرب معكم.

احنا محظوظين بهذا الاله العظيم بصراحه. كل ما اقرب من الرب كاب وكصديق بشعر مشاعر رهيبه. مفيش حاجه بتحصل وخلاص لانه ابويا، مفيش حاجه بتحصل ليا هباء او في حاجات بتسيبني، لا انا ليا اب عظيم بيرتب كل الامور. عشان كده تعالوا نعمل زي يوناثان اللي اكل عسل فانفتحت عينيه. تعالوا نقرا من جزء بسيط من رساله بولس الرسول لتيموثاوس الاولى اصحاح 1 ومن عدد 12. تعالوا نقرا الكلمات العظيمه اللي قالها بولس لتيموثاوس. تيموثاوس الاولى: وانا اشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني، انه حسبني امينا اذ جعلني للخدمه. انا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لانني فعلت بجهل في عدم ايمان. نفسي نقرا الكلمات اللي جايه دي مع بعض، واخويا اللي بيشاهدنا كمان مره تاني. تيموثاوس الاولى صح 1 من عدد 12 وهنقرا عدد 14: وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع.

مرة كمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. نفسي نقرأ كمان عدد 14 مرة كمان، بيقول وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. وأنا بقرأ الآية دي قلت ما كانش لازم الروح القدس يحط كلمة جدا، كان ممكن نقول وتفضلت نعمة ربنا مع الإيمان، بس الرب همس في أذني ألا حد يكون خطاياه عظيمة جدا وكتيرة جدا ويقول أنا مش من ضمن الناس اللي تفضلت النعمة، لكن الرب حط جدا دي يمكن علشاني وعلشان حد بيسمعنا. خطاياك عظيمة جدا، أثامك كبيرة جدا، دخلت في حاجات صعبة جدا، حط جدا كتير، أنا عايز أقول لك نعمة الرب تفاضلت جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. مشغول خالص نقول مع بعض ترنيمة اللي بيقول فيها المرنم، قلت عليك إن أنت نسيني، أنا قلت إن أنت بعيد، وأنا قلت إن نعمة مش هتكفيني، وأنا قلت إن أنت بتدور على الحلوين بس، لكن لقيتك جيت في صورة إنسان وعشت في نفسي ظروفي كمان، وتقال عنك رجل الأوجاع مختبر الأحزان.

كل جراحك كانت ليا، مش علشان تعمل قصة بطولية تتكتب في الكتب والتاريخ، لا، عشان تشفي الجراح. عشان كانت عينيك لمحة ان في واحد مجروح والخطية رمته وجرحته ومتروك ما بين حي وميت، ما ينفعش معاه اي حل غير انك تيجي، وعمل كده الرب. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.

وجه في جسد زينا عشان ما نحسش ان احنا يعني ما يحسش ان في بعد بيننا وبينه، لا عشان يقرب مننا جدا. مش جانا في الحلم وفي منام وفي رؤية، لا ده جانا في الواقع، جه علشان يشفي جراحي. عشان كده المرنم بيقول له وانا كمان هعمل ايه، هوهب لك نفسي ووقتي وطاقتي وكل كفاحي. تخيل لما تعيش بس للرب، اعظم شعور في العالم ممكن يحصل، اعظم قصة تحصل في حياتك انك تعيش بس للرب، انك تصحى شايف الرب. تريمة اللي جاية بيقول فيها المرنم وقت شكوك لقيك بتجيني، أصرخ ليك وانت تنجيني، ألقى مشاعر دافية في حضنك. ياللي بتسمع لي، انت مش بس موجود في السماء لكن انت بتسمع لي وقريب مني، زي ما جيت على الأرض هنا انت كمان الرب الراعي المسؤول عني. أنا بندهلك تبقى معايا والأحماية تحفظ قلب اللي بيشتاقك.

عظيم الهتاف للرب. وكل ما رنم ترنيمة وبعديها ترنيمة وبعديها ترنيمة افتكر بولس وسيلة لما كانوا في السجن بيقول الكتاب عنهم يصليان ويسبحان. يعني مش قالوا ترنيمة وخلاص كده، لا ده فضلوا يطلعوا من الترنيمة دي ويعملوا ايه في اللي بعديها. ودي بصراحة دي المشهد اللي الرب عايز يشوفه في المؤمنين، في أولاد المؤمنين. مش بس الترنيمة تجمعهم في الكنيسة، الترنيمة تجمعهم فرصة الصلاة بس أو وقت العبادة اللي قاعدوا قدام الرب، لكن طول الوقت. عشان كده الترنيمة اللي جاية بتقول كده، بتقول ترنيمة في ترنيمة وهنسبح بهتاف. التمجيد لك وحدك يا من فقت الأوصاف. العدد الأول بيقول مين يشبه قلبك في مشاعرك، ده اللي بيخلينا رنم. وفي طولة بالك ده سباني جمالك، ده ما فيش واحد جالك إلا وياخد إنصاف. في عدد كمان بيقول بترعى وبتحامي وبتمشي أمامي، بتمهد خطواتي وترتب لحياتي ترتيب إيه؟ ترتيب مش عادي. تأكد أخويا اللي بتسمعني، أخواتي اللي هنا، إن اللي بيعمل الرب زي ما قال لشعب إسرائيل إن الذي فعله معك رهيب. لو بيحصل معك أي حاجة كده وخلاص يبقى ده حد تاني غير الرب، لكن اللي بيصنع الرب بيصنع أمور عظيمة ورهيبة تليق بإيده القديرة والإله العظيم اللي يستحق التسبيح. يلا نقول مع بعض.

0: الكارما هي منارة موجودة في كل بيت، تتكون من عدد كبير من الكنائس، وكل كنيسة بتنقل حضور ربنا لكل مكان. ونضمن نستمر في إرسالنا للكنائس المختلفة والخدمات المختلفة لما تكون معانا شريك شارف قناة الكارما. ناس كتير بيدوروا على الحق، ناس كتير بيدوروا على النور. الكارما تفضل منارة لكل اللي بيدور على الحق وكل اللي بيدور على النور بسبب اشتراكك الشهري معانا. من فضلك كون شريك شهري عشان نفضل نكون موجودين على مدار السنة نور لكل اللي بيدور عليه. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان اللي بيتابعونا ويشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما، برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب هو بعنوان آيات قرآنية أحاديث محمدية مسروقة من أساطير التلمود اليهودي. ودي سلسلة بدأناها بنعمة الرب نتكلم فيها عن كل ما جرى من مسروقات أو سرقات من خلال التلمود اليهودي وأضيف إلى القرآن وكتب السنة. عايز أقول لكم يعني بنسبة كبيرة جدا، يمكن أكثر من 80% كل ما يخص قصص الأنبياء في القرآن وكل ما جاء على لسان محمد من جهة قصص الأنبياء، من جهة الخلق، الخليقة، الشمس، القمر، الملائكة، الجن، كل ده متاخد من أساطير التلمود اليهودي. لكن في البداية خلونا نصلي لأجل قناة الكارما الأسبوعين اللي قناة الكارما بتعملهم كل 6 شهور الخاص بعيد الحصاد، عشان نقدر نكمل. محتاجين جدا لمعضدين، لمشتركين، لمصلين، لناس تحط ايديها في العمل. رسالة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة، وانتوا اكيد تابعتوا ان قناة الكارما ايضا في قناة جديدة طلعت بالكارما لكل الامم، بتغطي مساحة كبيرة جدا من الشعوب والبلاد الاسلامية، منها ايران، تركيا، كل البلاد اللي بتنتهي باستان، افغانستان، طاجكستان، اوزبكستان، باكستان، بتوصل لحد ماليزيا، اندونيسيا، بتقدم رسالة المسيح والبرامج بلغات مختلفة. صلوا لاجل هذا الامر، لانه الرؤية تحولت من ان احنا بنخاطب 470 مليون متحدث باللغة العربية الى 2 مليار تقريبا اخر الاحصائيات، وان كانت مش دقيقة قوي، اللي بتقول ان عدد المسلمين في العالم وصلوا الى 2 مليار شخص. عندنا هدف ان الناس تعرف المسيح. ما عندناش الفكر اللي موجود عند المسلم انه يحول العالم الى الاسلام عشان يبقى فيه خلافة اسلامية وعشان يفرح بالعدد. احنا ما عندناش الاتجاه ده. احنا اتجاهنا وهدفنا ان الناس تعرف الرب يسوع المسيح، ان الناس تدرك ان هناك خلاص حقيقي صنع لاجلهم على الصليب، ان الناس تعرف الاله المحب، الاله العظيم، ليس هو الاله الماكر ولا الاله المضل ولا الاله المقيت ولا الاله القاتل، لكن الذي يحرض على القتل، لكنه اله محب، اله خلاص. الناس تشرك في قلوبهم معرفة إنجيل المسيح، يدركوا مقدار الثمن اللي دفع فينا، وأن الخلاص عمل إلهي كامل عمله الرب من خلال ذبيحة المسيح الكفارية من أجلنا على الصليب. تحدي كبير، حطوا أيديكم في العمل، صلوا من أجل قناة الكارما، الرب ينجح العمل، القناة تستمر، توصل لأكبر عدد. بشكر ربي جدا على حجم التأثير الكبير جدا اللي بتصنعه قناة الكارما في أماكن كثيرة جدا في العالم، وبشكر ربي جدا على الرسائل اللي بتوصل لنا كل يوم من بلاد عربية مختلفة ومن إخواتنا المسلمين، سواء موجودين داخل بلادهم العربية أو موجودين في أوروبا أو في أي مكان، بيتجاوبوا مع الرسالة، وكتير جدا جدا جدا منهم بيصلوا بيسلموا حياتهم للمسيح. عندنا كمان رؤية تانية، أن مش بس الناس تجي للمسيح، لكن الناس تتعلم كلمة الله، الناس تتلمذ، تتحصن بكلمة الله، ويتعلموا يكونوا تلاميذ للمسيح ويكونوا مرسلين للمسيح في بلادهم، في وسط عائلتهم، في وسط شعوبهم. هم الأدرى والأقدر والأعلم بشؤون بلادهم، بلغة ولكنة البلد اللي هم موجودين فيها، يقدروا يوصلوا رسالة المسيح، لكن بعد مرحلة من التلمذة والنمو في الحياة الروحية. خلونا نصلي لأجل الأحداث في بلادنا ومنطقة الشرق الأوسط. صلي أن الرب يضع يده بالحماية ويعطي حكمة، تكون في هدنة مستمرة، ويكون في وقف لأي نوع من إطلاق النار أو الصواريخ اللي كانت بنسمع عنها في الأيام اللي فاتت. رب يصنع سلام حقيقي في هذه المنطقة، مع أني أعلم جيدا أن السلام الحقيقي سلام

0: مصدره شخص الرب يسوع المسيح. كل سلام موجود على الورق، كل سلام مرتبط بهدنة أو مصالح هو سلام مؤقت مهدد، لكن السلام الحقيقي لما تتغير النفس البشرية ويتغير قلب الإنسان ويملك عليه المسيح ويكون هو مالك حقيقي والمالك الحقيقي على حياة الإنسان، هنا هيكون للإنسان لما يتمتع بخلاص المسيح ويتبرر ببر المسيح هيكون ليه سلام مع الله. لما يكون لنا سلام مع الله هيكون لنا سلام مع نفوسنا، ولما نكون متصالحين مع أنفسنا هنكون متصالحين مع الآخرين، هنتخلص من الجشع والطمع ورغبة القتل والكراهية والبغضة ورغبة الاستحواذ والسيطرة، كل هذه الأمور المرتبطة بالخليقة القديمة والطبيعة القديمة الفاسدة، كل ده هنتحرر منه بس بعمل واحد هو عمل المسيح. لا يحتاج الإنسان إلى قوانين، لكن أكتر احتياج يحتاجه الإنسان إلى قلب يتغير، إلى نفس تتجدد، إلى ذهن يتجدد. هذا هو الاحتياج الحقيقي للإنسان. لا يصنع هذا إلا الخالق الأساسي للإنسان، لا القوانين، لا المواد التربوية، ولا العلوم التنمية البشرية، ولا أي نصائح تستطيع أن تغير الداخل داخل الإنسان. ممكن الإنسان يخاف نتيجة القوانين فيها ردع معين وعقوبات معينة، لكن التغيير ده عمل يخص الله وحده، عمل يعمله المسيح في داخل قلوبنا. خلونا نصلي. يا رب أشكرك لأنك إله عظيم وصالح، جايين قدامك اللي مكتوب عنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر واضعين الاحتياج الخاص بقناة الكرمة بين إيديك. صلي أنك تسدد تسدد تسدد، لأنك إله عظيم، إله قادر على كل شيء، وده وعدك يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. فما بال إن كان هذا الاحتياج يخص رسالتك وعملك ويخص توصيل رسالة الإنجيل إلى كل العالم. سدد الاحتياج يا رب. صلي لأجل هدنة في البلاد يا رب، واقفل كل أنواع الحروب والنزاعات الدينية المذهبية، محاولة استعراض القوة، محاولة الاستيلاء على شعوب وتوجه شعوب. صلي أن المنطقة دي يا رب يجي نور جديد يشرق عليها، الشعب الجالس في الظلمة، الشعب الجالس في قبور الموت في ظلال الموت يشرق عليه نور جديد، نور المسيح. تعرف المنطقة دي يا رب، من المحيط إلى الخليج، من الشمال إلى الجنوب، يعرف الرب يسوع المسيح المحب والمخلص والفادي والفدية في نفس الوقت لنفوسنا وحياتنا. بصلي أنك تدينا نعمة في الحلقة، نذكر يا رب القائمين على القناة، نعمة وقوة ونشاط في الجسد والنفس والروح. هكذا كل فريق العمل يا رب معونة وسندة وقوة ولمسة، تشجع أخوات يا رب ودي لهم بركة في كل أمورهم. نصلي كل هذا في اسم الرب يسوع المسيح، نهدي لك يا أبانا كل مجد وإكرام إلى الأبد، آمين. حقيقة في البداية عايز أبدأ بحاجة، في داعية مصري ومحافظ للقرآن وأزهري وشيخ معروف راح بعثة من الأزهر إلى أندونيسيا عشان يعلم الناس الدعوة ويكون زي يعني داعي إسلامي أزهري موجود في أندونيسيا. وأنا ما بقفش على تصرفات الأشخاص وما بقولش إن الإسلام بيمثل ده، لكن أنا برد على المرات يجيب لي مثلا غلطة وقع فيها قسيس أو خادم ويجي يقول لك المسيحية بتعمل كده. لا، الإنسان هو إنسان، إن لم يكن الشخص ده حقيقي وتقي ومقدس وله علاقة حقيقية مقدسة والرب مقدس حياته وتصرفاته وسلوكه، فأي إنسان على الأرض معرض أن يصدر منه أي حاجة، ومعرض أن يكون عنده مشكلة من الناحية الأخلاقية، عنده مشكلة من ناحية التصرفات. للناس اللي بتقعد دايما تزود وتضخم وتقول لك شوف زبطوا الأسيس ده، شوف عملوا إيه، تعالوا نشوف الشخص ده عمل إيه، داعية مصري عمل إيه في أندونيسيا.
1: لم يكن أحد يتوقع أن الداعية الذي صفق له الآلاف على المنابر الدينية سيصبح لاحقا مطلوبا عبر الانتربول بتهم جنسية هزت إندونيسيا. داعية مصري يدعى أحمد المصري وصل قبل سنوات إلى إندونيسيا بهدف نشر الدعوة وتعليم القرآن، نجح في كسب ثقة المجتمع، أتقن اللغة، حصل على الجنسية، وظهر على القنوات كوجه ديني محبوب يحكم في مسابقات حفظ القرآن. لكن خلف تلك الصورة الهادئة كانت تتراكم فضائح تحرش واتهامات خطيرة تتشكل في صمت. أطفال كشفوا أن الشيخ الذي جلسوا أمامه لتعلم القرآن تحول إلى كابوس مرعب داخل المعهد الإسلامي.

أول شكوى قدمت عام 2021، لكن القضية أغلقت داخل جلسة خاصة بعيدا عن الشرطة بعدما اعتبر البعض أن الأمر سوء فهم. إلا أن الصمت لم يدم طويلا، وبعد سنوات عاد الملف بطريقة أكثر انفجارا بعدما ارتفع عدد الضحايا وخرجت الاتهامات إلى العلن، لتتحول القضية من همسات داخل المعاهد الدينية إلى فضيحة رأي عام وصلت إلى البرلمان والإعلام والشرطة الدولية.

0: عود الدراسة المجانية في مصر مقابل أفعال وصفت بأنها صادمة ومنافية للأخلاق. ومع اقتراب توقيفه غادر أحمد المصري البلاد فجأة في مارس 2026 متجها إلى مصر بحجة علاج والدته المريضة. لكن القضية لم تتوقف عند حدود الهروب. النشرة الحمراء صدرت والغضب الشعبي تصاعد، والاسم الذي كان يقدم يوما كداعية ومعلم قرآن أصبح اليوم في قلب واحدة من أكثر الفضائح إثارة للجدل في إندونيسيا. نهاية أبريل الماضي أوقفته السلطات المصرية بموجب المذكرة الدولية، ومع بداية مايو الجاري تم القبض على أحمد المصري الذي أنكر جميع الاتهامات ووصفها بالافتراء، بينما الحكومة الإندونيسية تريد استلامه ومحاكمته لإخماد الغضب الشعبي.
1: طبعا إيه رأيكم في اللي أنتوا سمعتوه؟ ده الداعية وده صورته اللي هو أحمد المصري متهم، والسلطات الأندونيسية بتطالب بتسليمه من خلال الانتربول. اللي عايز أقوله أنه ده داعية ومحفظ للقرآن، وعشرات المحفظين للقرآن في مدن مختلفة لمصر، في كفر الشيخ، في المنوفية، شبين القوم، في أماكن كثيرة جدا اتسجل ليهم واتعرض ليهم فيديوهات أن هم بيعتدوا على بنات صغيرة وأولاد صغيرة جوه الجامع. أنا بعرض ده ليه؟ بعرض ده ليه؟ لأنه بقول أنه الإنسان اللي ملوش علاقة حقيقية مع رب يسوع ده مصيره، دي أخلاقياته. حاجة تانية، هو ده شخص بيقول لي حافظ للقرآن، طيب هل القرآن حفظه؟ هل القرآن حفظه أن هو يعمل ده؟ ما حفظوش أن هو يعمل ده. الحاجة التانية، للأسف في أيرلندا وفي إنجلترا شخص كان أسيس وهو على المعاش عنده 78 سنة اتغرم ب $650 بتهمة التبشير بآية من إنجيل يوحنا بالقرب من مستشفى للإجهاض في شمال أيرلندا التابعة للمملكة المتحدة. طبعا مسموح للمسلمين يقفوا ويعملوا كل حاجة، لكن أصبح في إنجلترا وفي أيرلندا وفي مدن كتيرة جدا في إنجلترا أصبح دلوقتي أنه اللي بيتكلم بالإنجيل أو بيروح يقف عند حتة معينة ويقول آيات من الإنجيل أصبح الشخص بيجرم ويحاكم. الحاجة الأخيرة، كلنا تابعنا ضياء العوضي. ضياء العوضي هو خريج كلية طب قسم تغذية، واخترع بعض الحاجات وطلع، أنتوا كنتوا بتشوفوه على الإعلام في مصر، استضافوا أكتر من مرة محمود سعد والقنوات المصرية استضافته، ولقوا ميت. طبعا طلعت نظريات المؤامرات انه هيئة الصحة العالمية وعلماء غربيين انتقموا منه وخدوه دبي وقتلوه، كل الحكاوي اللي انتوا عارفينها. في فيديو مسرب في تم تسجيله في حوار ما بين ضياء العوضي وشخص اخر، ضياء العوضي بيقول في التسجيل ده انه كان يتلقى الهاما الهيا ليبلغ رسالة، ويقول حرفيا رسالتي من الله ليست الطب فقط، بل أحرر عبودية البشر من وهم المرض ووهم الدواء والآلهة المستحدثة. وبدأ يحط أسماء منظمات كبيرة عالمية خاصة بالأدوية. واحد تاني اسمه عصام ناجي عثمان بيقول كده، إن كان للطب أنبياء يبعثون فإن للدكتور ضياء العوضي هو نبي من أنبياء الطب، وبعث في زماننا وقتله قتلت الأنبياء. طبعا في عشرات التعليقات، منهم تعليقات قتلوك يا آخر الأنبياء. حد تاني كان كاتب يقول كده، لو نزل جبريل من السماء وقال لي إن ما قاله الدكتور ضياء العوضي هو خطأ، سأعتبر أن الملاك كلامه خطأ وكلام الدكتور ضياء العوضي هو الصحيح. إحنا شعوب بتعشق الخرافة، إحنا شعوب بتحب الوهم والدجل، إحنا شعوب بتحاول دايما تمشي ورا الشعوذة. الشعوذة والدجل ليهم نصيب كبير جدا جدا جدا داخل المجتمع المصري، المجتمع اللي مصدق أن الجن بيعاشر المرأة، والمجتمع اللي مصدق أن الجن بياكل وبيسرق، والمجتمع اللي مصدق أن الجن بيعمل حاجات كثيرة جدا وعشرات الفيديوهات والشيوخ اللي بيتكلموا عن الجن، المجتمع اللي مصدق في شفاء بول البعير، المجتمع اللي مصدق في جناح الذبابة، المجتمع اللي صدق زغلول النجار اللي كان بيطلق عليه حتى من وسط إسلامي زغلول الفشار.

شهر. المجتمع اللي مصدق الدجل من اول ما طلع مصطفى محمود وعرف دماغ المجتمع المصري بعد ما كان ملحد وبدا يشتغل على الجزئيه دي وعمل برنامج غسل دماغ المجتمع المصري والمجتمع العربي كله اسمه العلم والايمان ومحدش بيراجع وراه ولا حد بيدور المعلومه دي صح ولا غلط. هو ده المجتمع، مجتمع يعشق الشعوذه، مجتمع عايش نايم قايم على الشعوذة والدجل والسحر والحجاب وكل هذه الأمور. فأنت تتخيل من المجتمع ده هيقول أي واحد هينطق له زي الدكتور حسام موافي وزي ضياء العوضي وزي ناس كتير جدا يقول لك أنا بدوي بالقرآن، أنا بدوي بسورة ياسين، أنا بدوي بسورة الكهف، أنا بدوي مش عارف بآية الكرسي، أنا وكله دجل في دجل في دجل في دجل. خلط الدين مع العلم وخلط الدين مع الأمور الطبية والحياتية بيودي المجتمع ده في داهية. احنا رايحين لفين؟ وزي ما اتكلمت الأسبوع اللي فات انه يضاف الى ضياء العوضي انه الأزهر بدأ يخصص قسم للطب النبوي. معرفش، احنا للأسف العالم كله بيتجه للأمام، العالم كله بيتجه للتكنولوجيا، العالم كله بيدور الاي اي هيودينا لفين، واحنا المجتمع الشرقي، مجتمع مش الشرقي، مجتمع العربي الاسلامي، المجتمع المصري بيدور على نرجع نستخدم التلات حجاره زي ما كان بيستخدمه محمد، روس البهائم، كل هذه الامور اللي للاسف يعني مسيطره على عقول المسلمين ومصدقين فيها. انه لدرجه ان ضياء العوضي اصبح في نظر ناس كتيره جدا نبي ومبعث يتكلم برساله من الله. ده بيقول لنا ان مجتمعاتنا فيها ازمه كبيره جدا جدا جدا جدا. نبدا في موضوع الحلقه بتاعتنا، انه خرافات أو أساطير أخذها محمد وأخذها القرآن من أساطير التلمود اليهودي. وزي ما قلت جزء كبير جدا، وده أنا هبدأ يعني بدأت سلسلة اتكلمت عن الخرافات اللي موجودة حوالين شخصية سليمان وعرش سليمان والبساط السحري، أنه كان مسخر للرياح وبيركب الرياح وكل هذه الأمور حوالين قصة سليمان، وأثبتنا أنها متاخدة من كتب الأساطير الخاصة بالتلمود اليهودي وليس الكتاب المقدس. لازم نفرق ما بين الكتاب المقدس حاجة والتلمود اليهودي حاجة تاني. الكتاب المقدس كلمة الله فيه الحق، لكن التلمود اليهودي ده أفكار بشر وقصص وخيالات بتتكتب وأمور هي أساطير ليست حقيقية. من ضمن الأساطير اللي اقتبسها محمد في القرآن ودار حواليها الكثير جدا من الأحاديث اللي تفوه بها محمد كما يدعون نبي الإسلام، قصة الشمس بتجري. نروح لسورة ياسين. سورة ياسين في آية خطيرة جدا وكتير جدا جدا جدا من شيوخ المسلمين ومفسر القرآن وعين في ورطة كبيرة كيف يتعاملون مع هذا النص القرآني، مع أن كمان النص ده بيتعارض مع نص تاني هتكلم عليه بعد شوية. في سورة ياسين آية 28 بيقول كده كاتب القرآن: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس بتجري وليها مكان تستقر فيه، ده حسب النص القرآن، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كاتب القرآن ونبي الإسلام بيعتقد أن الشمس يوميا رايحة جاية ما بين الشرق والغرب، رايحة جاية ما بين الشرق والغرب، عاملة زي واحد عنده مأمورية بيخلصها خلال ال 12 ساعة، بعد ما تنتهي ال 12 ساعة بتروح الشمس المكان تستقر فيه لحد ما تبدأ دوام عملها من جديد في صباح اليوم التالي. فهو كاتب القرآن يتصور كده أن الشمس تبدأ رحلتها ونشاط الصباح من الشرق وتنتهي رحلتها في الغرب، وعندما تنتهي رحلتها في الغرب ويحل الليل والسواد على العالم الشمس تدخل إلى المستقر بتاعها زي الجراش تدخل تتركن فيه،
أو عربية بتتكلم.

تتركن في الجراج، تدخل تستقر فيه وتتركن فيه، وبعد كده في اليوم التالي تبدأ العملية من جديد. تعالوا نشوف المفسرين بيقولوا إيه، وبعد كده هعرض ليكو الشيوخ بيقولوا إيه، وأعرض ليكو أقوال محمد عن مكان استقرار الشمس، أين تستقر الشمس، وهل الشمس بتجري؟ وبعد كده هنتكلم العلم بيقول إيه حول الكون، وهل الشمس بتدور، وهل القرآن يؤمن بدوران الأرض وقروية الأرض، وبعد كده هنكمل موضوعنا. أولا تفسير الطبري لسورة ياسين 28، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله والشمس تجري لمستقر لها، يقول تعالى ذكره والشمس تجري لموضع قرارها، الموضع اللي تستقر فيه، بمعنى إلى موضع قرار، الموضع اللي هتقف فيه. وبيقول كده الطبري، جاء في الأثر عن رسول الله هذه الرواية، حدثنا أبو قريب قال ثنا جابر بن نوح الأعمش عن عن عن عن عن أبي ذر الغفاري قال كنت جالسا عند النبي فلما غربت الشمس. انتبهوا لمحمد نبي الإسلام والخرافات اللي كان بيقدمها للمجتمع، وما زال ناس كتيرة جدا مصدقاه إلى يومنا هذا. يقول كده أبو ذر الغفاري، يقول كده كنت جالسا عند النبي في المسجد فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب الشمس؟ محمد بقى هيدينا قنبلة علمية، مش هو اللي اتشق ليه القمر، هيدينا بقى قنبلة علمية، ومش بيقولك في السنة في إعجاز علمي وفي القرآن في إعجاز علمي، هيدينا قنبلة علمية. فمحمد بيسأل أبا ذر، يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فأنها تذهب فتسجد تسجد بين يدي ربها، شمس بتذهب وتروح آخر اليوم بعد ما تخلص الدوام بتاعها ما بين الشرق والغرب وتروح للمستقر بتاعها قبل ما تنام. محمد بيعتقد أن الشمس بتنام، والقرآن يعتقد أن الشمس بيجي لها وقت كده تنام، فالليل نوم للشمس ويطلع القمر بقى ياخد الدوام نيابة عن الشمس. يقولوا كده فتذهب تسجد بين يدي ربها ثم تستأذن بالرجوع فيؤذن لها. فباعتقاد نبي الإسلام أن الشمس تبدأ نشاطها اليومي الخامسة صباحا أو السادسة صباحا من المشرق من عند اليابان، تمشي في خط طولي تجري لحد ما توصل لأمريكا، لأنه بيعتبروا أن الأرض مسطحة وليس كروية، فهي تبدأ من عند اليابان تنتهي عند أمريكا. أول ما نخلص الدوام بتاعها على 6 مساء تعمل إيه؟ تستأذن ربها، نبي الإسلام بيقول كده، تستأذن وتسجد قدام الله بحسب رواية نبي الإسلام، وتدخل تنام تحت كرسي العرش بتاع الله في الإسلام. وبعد كده في الصبح تستأذن تقول له بقى يا إله أيوة يا شمس أنا أبدأ الدوام بتاعي، اتفضلي يا شمس روحي مرسي الدوام بتاعك. هذا هو الفكر الإسلامي، وهذا هو أقوال نبي الإسلام. يقول كده نكمل الحديث، ثم تستأذن بالرجوع فيؤذن لها. يعني يا جماعة يعني رايحة تسجد وراجعة وقبل ما تبدأ الدوام بتاعها تستأذن بالرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مكانها وذلك مستقرها. تطلع من المكان اللي هي نايمة فيه الشمس من تحت الكرسي، بتتحشر تحت العرش العظيم بتاع الإله في الإسلام اللي شايله 8، وتطلع من تحت العرش ويقول لها يلا يا شمس اجري خدي الدوام بتاعك، تبدأ الشمس في دوام. وقال بعضهم في ذلك بما حدثنا به قال ثنا يزيد قال عن قتادة والشمس تجري المستقرة، قال وقت واحد لا تعدوه، يعني الشمس بتجري في وقت واحد ما تعديش الوقت المقدر لها. وقال آخرون معنى ذلك تجري لمجرى لها إلى مقادير موضعها، يعني بتجري في مجرى معين لحد ما توصل للمكان اللي هي معدل. القرطبي بيقول ايه؟ ده تفسير الطبري، ده كلام الطبري حرفيا وليس كلامي، والطبري يعتبرونه في اهل السنه شيخ المفسرين اعظم المفسرين للقران،
ده مش كلامي، ده كلام الطبري. القرطبي بيقول الشمس تجري لمستقر لها. قال نفس الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله عن قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها

طبعا هنا متن الحديث بيختلف عن متن الحديث الأولاني. متن الحديث الأولاني اللي ذكره الطبري أيضا على لسان أبي ذر بيقول كده أنه كان قاعد في الجامع ومحمد هو اللي بدره بالسؤال، قال له يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلى، قال له هي بتروح تسجد عند العرش. لكن متن الحديث اللي موجود في صحيح مسلم بيقول أنه أبا ذر هو اللي سأل، ده متن مختلف. الحديث هو هو لكن متن الحديث مختلف. يعني كلمة متن يعني موضوع الحديث أو أقاويل الحديث هي اللي مختلفة. في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله عن قوله، يبقى هنا المبادرة جت من أبي ذر عكس الحديث اللي موجود في البخاري، والشمس تجري المستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. هنا متن الحديث مختلف تماما. وفي عن أبي ذر أن النبي قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ هنا المتن المختلف، قالوا الله ورسوله أعلم. وهنا بقى في الحديث الثالث والرواية الثالثة اللي بيقدمها لنا القرطبي من صحيح مسلم بيقول بقى ده كانت جماعة ومجموعة قاعدين يسألوا محمد منهم أبا ذر، فقالوا قال لهم كده محمد قال لهم أنا هضرب قدامكم قنبلة علمية. إيه هي القنبلة العلمية يا رسول الله؟ قال لهم كده أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ شايفين الشمس دي؟ عارفين بتروح فين؟ قالوا بقى بلسان واحد بصوت واحد الله ورسوله أعلم. قال إن هذا تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها، تفضل في وضع سجود. نبي الإسلام بيقول إنه بالليل لما يليل الشمس بتاخد مسافة طولية في خط مداري طولي في مجرى واحد خط مستقيم من اليابان لحد ما توصل لألاسكا أو توصل لهاواي جزر هاواي. يعني طبعا محمد ما كانش يعرف الحاجات دي، أنا بقول لكم يعني بحسب أقوال المسلمين دلوقتي، لحد ما توصل وتعمل إيه يا جماعة؟ تدخل تحت العرش وكأن عرش الله على آخر نقطة تنتهي فيها، مش الكرة الأرضية بقى، الأرض المسطحة بحسب وجهة نظر الإسلام، وتلاقي العرش هناك تدخل في حالة سجود دائم، في حالة سجود دائم لحد ما إله الإسلام يقول لها اطلعي من تحت الكرسي يا شمس اللي انت مستخبية فيه وارجعي إلى مطلع الشمس من جديد. يقول كده إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت الشمس فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها مطلع الشمس ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتعي. والموضوع بقى يقرر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. ويجي القرطبي يورد لنا الأحاديث أيضا، فقال رسول الله أتدرون متى ذلكم؟ ذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ده حديث تاني أنه مروى عن محمد أن المستقر الأساسي للشمس لما تسجد عند العرش الله كل يوم، لكن في مستقر كامل للشمس لما تنتهي الحياة والشمس تروح تسجد عند الله في يوم القيامة. ولفظ البخاري عن أبي ذر القرطبي بيقول كده قال النبي لأبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب، ونفس الحديث اللي احنا قرناه. طبعا خدوا بقى المفاجأة، القرطبي وابن كثير بيقول ايه؟ انه عبد الله بن مسعود كان بيقرأ الآية دي بقراءة مختلفة تماما. ايه هي القراءة دي؟ وكان يقرأ بناء على قراء الكوفة. ايه القراءة اللي كان بيقرأها عبد الله بن مسعود؟ والشمس تجري لا مستقر لها، لا يعني تجري بلا توقف. والسؤال ده اللي كان موجود في مصحف عبد الله بن مسعود، وده اللي كان موجود في قراءة قراء أهل الكوفة، والشمس تجري لا مستقر لها، يعني تجري بلا توقف. والسؤال بقى أيهما موجود على اللوح المحفوظ؟ الآية بنصها في القرآن الحالي اللي موجود ويقرأه المسلمون الآن، ولا الآية بلفظها في قرآن عبد الله بن مسعود؟ هل اللي موجود على اللوح المحفوظ لأن الكلمة مختلفة تماما المعنى مختلف تماما، هل اللي موجود على اللوح المحفوظ يا مسلمين والشمس تجري لمستقر لها، ولا بحسب

0: أهل الكوفة وقراءة عبد الله بن مسعود والشمس تجري لا مستقر لها يعني بلا توقف، دي ولا دي؟ ويقول لك مفيش تحريف، ويقول لك مفيش تحريف، لولا أن القرآن جرى له الكثير جدا عبر الأزمنة والعصور للتنقيح والتعديل والتظبيط لكنت شفت العجب فيه. ده تفسير الطبري وده تفسير القرطبي. نروح لتفسير تاني، تفسير ابن كثير. هقدم لكم تفسير ابن كثير وتفسير السعدي، بحاول اجمع لكم اكبر عدد من المفسرين عشان محدش يقول لي انت ما جبتش المفسر الفلاني. يقول ابن كثير كده، قال احدهما ان المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الارض في ذلك الجنب، يعني اخر الارض. ده بقى عجوبة المسلمين وابن كثير وتابعي صحابة محمد وبعد صحابة محمد، يقول لك ايه؟ الارض مسطحة، اخر نقطة في الارض هو الجنب اليمين من عرش الله. يعني اين يقع عرش الاله الاسلامي؟ اخر نقطة في مسطح الارض. يقول كده الشمس بتعمل ايه؟ أن المراد مستقرها المكاني، اسمع الكلام ابن كثير، وهو تحت العرش مما يلي الأرض في ذلك الجنب، وأينما كانت فهي تحت العرش، فجميع المخلوقات. ليه؟ لأن العرش الإلهي هو السقف، هو بيعمل إيه؟ بيعمل قبة كده ويعمل سقف للأرض، فبالتالي كل ما تحت العرش اللي هو عامل سقف للوجود وسقف للكون كله يعتبر تحت العرش. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون من العرش، ده ابن كثير. فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام، يعني بعدت وهو وقت نصف الليل، صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت في بذلك في الأحاديث. وبدأ ابن كثير يروي لنا نفس الأحاديث اللي أنا جبتها لكم، ورواها الطبري ورواها القرطبي ورواها السعدي ورواها البغوي ورواها كل. وقراءة ابن مسعود برضو، ابن كثير بيجيب قراءة ابن مسعود وابن عباس، والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا قرار لها، أي لا توقف ولا سكون، هي سائرة ليل ونهار بلا فطور وبلا توقف. والسؤال يا مسلمين، نصدق عبد الله بن مسعود ولا نصدق القراءة الموجودة اليوم؟ تعالوا ناخد بعض الفيديوهات وبعد كده نرجع نكمل موضوعنا، ولا سيما انه في يعني مفاجآت كتيرة هنقدمها حوالين الشمس دي ونظرة الإسلام للشمس. وأقول لكم محمد جاب الفكرة الجهنمية دي منين، لكن نسمع الأول الحديث ده.
1: وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر يوما: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب حتى تدنو من العرش، حتى تكون دون العرش، ثم تسجد حتى يؤذن لها، يوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت. ثم قرأ: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
0: يعني الشيخ بيقول أن الشمس تجري بحسب حديث محمد إلى العرش، آخر نقطة لحركة الشمس. ليه؟ لأن الإسلام والكثير من المسلمين يؤمنون أن الأرض ثابتة والشمس هي اللي عاملة دوام، تطلع من الشرق تروح للغرب، وبعد ما تروح للغرب وقت الغروب تدخل تحت العرش وتسجد تحت العرش وتفضل في حالة سجود لحد ما يجي لها الأمر: اطلعي يا شمس ارجعي، ويستأذن لها ويأذن لها الإله، ترجع الشمس تطلع تاني وتعمل دوام متأسف اليومي نفس الموقف نفس الحركة. ناخد فيديو تاني نسمع الدكتور هيثم طلعت اللي عامل نفسه عالم من علماء المسلمين بيجاوب على السؤال ده وبيقول ايه. تفضلوا.

0: 57. هل الشمس تسجد تحت العرش؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. رواه البخاري. هذه الشبهة تناقض الشبهة السابقة. لو كانت هذه الشبهات صحيحة، فكيف للشمس أن تغرب في عين حمئة وهي في الوقت نفسه تسجد تحت العرش وقت الغروب؟ فهل هي في العين الحمئة أم تحت العرش؟ فهذا يبين تناقض طارحي مثل هذه الشبهات. والآن لنجيب عن سؤال: كيف تسجد الشمس تحت العرش كما ورد في الحديث؟ والجواب: من المعلوم في دين المسلمين بالاتفاق أن العرش هو سقف المخلوقات جميعا. هذا أمر معلوم في الإسلام، فالعرش هو سقف المخلوقات، سقف جميع العوالم. وإذا كان العرش سقف المخلوقات جميعا، فبالتالي تكون الشمس تحته في كل وقت. فالشمس في الغروب وفي الشروق وفي كل وقت وكل حين تجري تحت العرش، إذ العرش يحيط بكل المخلوقات دوام. وبالتالي بالبداهة فالشمس تجري تحته في كل لحظة. إذن ما معنى تذهب حتى تسجد؟ السجود هنا معناه غيبي متعلق بالتسخير التام للشمس، وكل الأفلاك تسجد.
1: المسلم لما يزنق، وهيثم طلعت اللي مقدم نفسه أنه دكتور وعالم إسلامي، يقول لك أنا يعني اللي بواجه الملحدين، ولا اللي بواجه المبشرين، وأنا اللي مش عارف بعمل إيه، ولا اللي بفند أقاويلهم، لما يتزنق يقول لك أمر غيبي. فأنا هيثم طلعت بيقول إيه، وهو اللي عامل الفيديو ده وده على صفحته، بيقول إيه؟ بيقول إن معنى السجود هو معنى غيبي، يعني التسخير. يعني إيه معنى غيبي؟ يقول لك أنا ما أعرفش، ده حاجة في علم ربنا. النبي قال احنا بنصدق النبي، هو قال بتسجد الشمس بتسجد، يبقى بتسجد كل يوم يا عم هيثم. ويقول لك ايه؟ عرش الله هو سقف العوالم، فبالتالي الشمس لانها تحت عرش الله فهي كانها تحت شوفوا عمليه الاختراع. قيل يقول الشعراوي في هذا الامر انه الشمس لانها برضو تحت عرش الله، اذا هي تحت العرش، وكلمه السجود هنا معناها الخضوع لأوامر الله، محاولة لتبرير الورطة اللي ورطهم فيها نبي الإسلام أن للشمس مكان بتسجد فيه. وأقول لكم نبي الإسلام جاب الخزعبلات دي وسرق الأمور دي منين. فيديو تاني متأسف. ناخد
2: أين تذهب الشمس بعد غروبها؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم.
1: الشمس بتجري حتى تسجد تحت العرش، يعني ليها مكان وليها موضع بتستخبى فيه وبتجري حتى تسجد تحت العرش. منين محمد جاب؟ هقدم لكم بعد شوية الأحاديث اللي بتقول عن أن الشمس ليها مكان، أنتوا سمعتها من الشيوخ، هقدمها لكم من داخل الكتب الصحة. لكن منين محمد جاب هذه؟ في التلمود البابلي الفصل 11 هجادة، كتاب هجادة تبع التلمود البابلي، صفحة 222، حوار ما بين رباي وشخص أنتوا اسمه أنطونيوس. أنطونيوس ده بيسأل الرباي المعلم، ده داخل التلمود البابلي، والتلمود البابلي مكتوب قبل الإسلام. فأنطونيوس ده بيسأل الرباي، بيقول له: لماذا تظهر الشمس في الشرق وتأفل في الغرب؟ تأفل يعني تغرب. فأجابه: لو كانت العكس لسألت نفس السؤال. أجابه أنطونيوس: أقصد القول لماذا تقبع في الغرب، فلا تظل تتحرك بلا مكوس إلى أن تصل إلى موضع إشراقة. أجابه: لأجل التحية بالسلام لخالقها، لأن السكينة في الغرب. ده في التلمود، يعني لما ده في حديث عن نبي الإسلام أن الشمس بتروح تلقي التحية، متاخدة لفظيا. محمد خدها بالكلمة بالفكرة، خدها بالكلمة وبالفكرة من التلمود البابلي، أن الشمس بتلقي التحية بالسلام على خالقها وبتسجد هناك لأن السكينة في الغرب. فأجاب أنطونيوس ثانية: فلترحل إلى منتصف السماء فتحيي الرب وتظل هناك. قال له: طب ما هي في نص السماء تحيي الرب، وهي لازم تحيي الرب في الغرب. فأجابه الرباي: هذا فيؤذي العمال والسائرين في الطرقات. لو هي حيت وقفت في نص النهار وحيت الله في نص النهار، الشمس الحرارة بتاعتها هتبقى شديدة جدا، هتؤذي العمال. كتاب

0: الثاني في أساطير اليهود كتاب اسمه أو فصل اسمه استلام موسى للتوراة. فصل اسمه استلام موسى للتوراة. بيقول كده موسى: ثم جاء موسى إلى حشود من ملائكة الرعب الذين يحيطون بعرش الجلالة وهم الأقوى والأكثر جبروتا بين الملائكة. محمد سرق الفكرة دي، هنبقى نعمل لها حلقة، وأنا اتكلمت عليها في حلقات كتيرة جدا. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويجي المفسرين يقول لك أقوى الملائكة وملائكة كبار وأقوياء وبتاع، واخدها وسرقها في اللفظ القرآني وفي نص الأحاديث، سرقها من فصل في كتاب أساطير اليهود اسمه استلام موسى للتوراة. حينئذ تمنوا حرق موسى بأنفاسهم النارية، لكن الرب نشر تألق عظمته على موسى وقال لو امسك بشدة عرشي وجاوبهم. عندما صار الملائكة مدركين وجود موسى في السماء قالوا لله: ماذا يفعل الذي ولد من امرأة هنا؟ وأجاب الله كالتالي: لقد جاء لاستلام التوراة. نفس الصعود، فكرة صعود محمد واستلام الصلاة في ما يسمى بالمعراج مسروق من قصة صعود موسى لاستلام التوراة. وفكرة ان القرآن موجود على اللوح المحفوظ وهو اول الخلق، هو نفس الفكرة ان التوراة موجودة في السماء وهي اول الخلق. محمد كان بياخد الافكار اللي موجودة عند يهود المدينة ويحولها الى صبغة اسلامية. ففكرة اللوح المحفوظ متاخد من فصل استلام موسى للتوراة وفصل ان التوراة اول المخلوقات. يقول كده: فأجابها الله كتالي: قد جاء لاستلام التوراة. فاستمر الملائكة وقالوا علاوة على ذلك: يا رب اقنع نفسك بالكائنات السماوية، دعهم يأخذون التوراة، ماذا ستكون أنت بالمقارنة مع سكان الأرض التراب؟ ثم يجيبهم موسى بسرد تعليم التوراة التي هي مخصصة للبشر وأمرهم، ويسألهم عن كل نقطة مكتوب فيها مكتوب في التوراة وصية كذا لعلكم تحاجون التعاليم المكتوبة وفي الليل الشفوية. بهذه الطريقة كان قادرا على التفرقة ما بين الليل والنهار، لأن في الجنة الليل مثل النهار يضيء. وكان هناك علامات أخرى بها قدر على تمييز الليل عن النهار. إذا سمع الملائكة يسبحون الرب قدوس قدوس قدوس رب الجنود علم أن هذا هو النهار. ولكن إذا سبحوا مبارك ليكن الرب لمن يستحقون البركة علم أن هذا هو الليل. ثم إذ رأى الشمس، انتبهوا محمد سرق والشمس تجري لمستقر لها منين؟ من هنا، من الفصل ده، فصل استلام موسى للتوراة، كتاب التلمود البابلي. فصل استلام موسى للتوراة كتاب التلمود البابلي، ودي حكاوي شعبية. يقول كده: وكان إذا رأى موسى الشمس تمثل أمام الرب وتسجد له علم أنه الليل. سجود الشمس تحت العرش قصة مسروقة، النص القرآني نص مسروق من التلمود البابلي، وأحاديث محمد أحاديث مسروقة من التلمود البابلي. أخي المسلم، أخي المسلم، أختي المسلمة، 80% من قرآنك مش من الكتاب المقدس، 80% من قرآنك و 80% من الأحاديث المحمدية مسروق لفظا بالكلمة بالكلمة. هناك من تم استبدال كلمة التوراة وتحط اللوحة المحفوظة أو القرآن، تم استبدال شعب إسرائيل وتحط الإسلام، لكن مسروق بالكلمة من جوة كتب التلمود اليهودي. ننتقل إلى الأحاديث المحمدية عن سجود الشمس، لكن قبل كده هاخد تليفون معانا شخص اسمه المضل. المضل، طيب اتفضل المضل.
1: يا استاذ
0: عمرو، اهلا بيك.
1: اهلا حبيبي، ربنا يباركك ويحافظ عليك.
0: شكرا. حضرتك مسيحي، مسمي نفسك المضل ليه؟
1: يس. الغزو هيغزو الكنائس والأديرة يا استاذ عمرو.
0: للأسف محاولة للسيطرة على الأديرة وعلى مصر.

0: الرحلة المقدسة في مصر وعلى الكنائس الأثرية وضمها كلها مع جامع عمرو بن العاص وأحمد بن طولون وكذا جامع ليخلوه نوع من مجمع أثري يسمى حضارات متنوعة، وده للأسف وضع يد الدولة على الأديرة وسكة تدخل منها الدولة للامتلاك على والاستيلاء على الأديرة. هل فقدنا الاتصال؟ بعتذر ليك، فقدنا الاتصال. معانا الاخت نهال، سلام المسيح اخت نهال، اتفضلي.
1: نعم وسلام يا اخويا الغالي اندرو، برحب بحضرتك، وفي البدايه بضم صوتي لصوت حضرتك في رفع شكر خاص للرب من اجل قناه الكارما ومن اجل تاثيرها، مش بس في توصيل كلمه الرب لبيوتنا، لكن كمان ازاي بنشوف وبنسمع انها بمثابه شبكه ومصيده لربح النفوس وانتشال اخواتنا في كل البلاد العربيه من الظلمه للنور. فبتوسل وبتضرع للرب انه يدمها ويكبرها ويوسع تخوم خدمتها ويسدد كل احتياجاتها، بالذات انه احنا في عيد الحصاد، فيا بخت اللي هيلبي النداء ويكون شريكا شهريا لهذه القناه المباركه، مش هيندم ابدا لانها بالفعل ارض مثمره. عندي نقطتين بالتحديد يا اخ اندرو. النقطه الاولى عايز اعلق على الاخ احمد المصري الداعيه الاسلامي اللي حضرتك ذكرته وازاي كان محفظا للقران، لكن حضرتك قلت ان القران لم يقدر ان يحفظه، والدليل ان العالم الاسلامي نفسه اكتشف عنه من فضائح يعني مش هنتكلم عنها. انا هكون فير وهاخد لسان احد المشاهدين المسلمين اللي اكيد جواهم بيقولوا طب ما انتوا يا مسيحيين عندكم من الوعاظ والقساوسه اللي بعد ما ماتوا صحيح. اكتشف برضو ان هم برضو ليسوا على خلق صحيح. وكان في فضائح مماثله صحيح. وكان لسان حالهم لا تعايرني ولا عايرك، ده الهم طايلني وطايلك، ولا على راي المثل اللي بيته من ازاز ما يرميش الناس بالطوب. انا عايزه اقول لا لا كمان مره، هنا العمليه مختلفه تماما. احنا عمرنا ما هنحكم على الدين بسبب الاشخاص، وعمرنا ما هنحكم على الاشخاص اساسا، لان الرب وحده يعلم القلوب. لكن خلينا نرجع للمرجع او الريفرنس او المحتوى، ولما نواجه فضائح بهذا الشكل نشوف ونقارن ما جاء في القران او الانجيل، وبالتالي هيكون حكمنا صحيحا. وانا هسيب الحكم للمشاهدين. النقطه الثانيه بخصوص اللي حضرتك ذكرته يا اخ اندرو عن ضياء العوضي، والجمله الخطيره اللي للاسف حقيقيه اللي حضرتك قلتها، ان المجتمع العربي او الشرقي او الشعوب اللي بتعشق الخرافه والوهم والسحر والدجل والشعوذه، اعتقد انه ده وقت الكنيسه والمؤمنين الحقيقيين ان هم يقوموا بدورهم. وانا مش هستثني نفسي طبعا، انا بكلم نفسي اول واحده، ومفروض كلنا اللي عندنا الحق نميز الاوقات والازمنه وما نضيعش اي فرصه فيها نقدم رساله الخلاص بكل حب واحترام لكل المخدوعين والمساكين الغلابه اللي حوالينا. فالرب يفتح الابواب للكرازه اكتر واكتر ويدينا جميعا بلا استثناء الجراه والشجاعه ان احنا نقوم بدورنا زي حضرتك كده مهما كانت التكلفه. والرب يباركك يا اخ اندرو.
0: شكرا جدا، ربنا يباركك. خلينا نوثق اللي احنا سمعنا شيوخ، بس عشان ما حدش يدخل يقول لي انت جايب شيوخ وشيوخ ما بيعرفوش حاجه. لا، تعالوا نشوف الاحاديث دي بتاع سجود الشمس تحت العرش صحيحه ولا موضوعه. تعال يقول كده ابا ذر: كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا ابا ذر اتدري اين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العديد العليم. خلاصة حكم المحدث صحيح، الراوي أبا ذر، المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري، الرقم 4802، تخريج أخرجه البخاري 4802 ومسلم برقم 159، رواية تانية أخرجها مسلم وتفرد بها مسلم. قال النبي لأبا ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فأنها تذهب حتى تسجد تحت الشمس فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر.

0: اللحم. مشكلة بقى انه هنا شفنا انه طبعا دي مجموعة من الاحاديث مروية بكذا حاجة، شفنا انه الشمس بتجري وتستقر وتسجد تحت عرش إله الإسلام. لكن عندي حديث تاني وصحيح، عندي حديث تاني وصحيح يقول كده في لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو على قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان أو على قرني شيطان. الحديث الألباني قال صحيح، المصدر صحيح النسائي، الحديث موجود في كذا مكان وفي كذا كتاب، مش عايز أخذ وقتكم، لكن مروي بكذا رواية أن النبي نهى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها، الشمس لها قرون، أنها تطلع بين قرني شيطان أو بين قرني الشيطان. يا مسلمين، والشيطان جسد مادي بيظهر ولو قرون والشمس بتطلع بين القرنين. طيب السؤال هنا بقى اللي أنا بطرحه، هي الشمس بتسجد تحت العرش وإله الإسلام هو اللي بيأمرها بالإشراق والغروب، ولا بتطلع بين قرني الشيطان؟ ارسلكوا على مكان يا جماعة، ناس متحيرة تصدق أي رواية من الاثنين، وكل الروايات مكتوبة صحيحة، كل الروايات السابقة والروايات دي كلها مسند أحمد إسناده صحيح، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا بغروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. رواية عن عائشة، لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان، الراوي عائشة. طيب يا جماعة أصدق مين في الروايات دي؟ مين رواية بتقول إن الشمس بتجري من الشروق للغروب لحد ما تدخل تحت الكرسي وتسجد؟ روايات تانية بتقول لا، ده بتطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. سؤال للمسلمين والحديثين والروايات كلها صحيحة، أين تغرب الشمس؟ تحت العرش ولا بين قرني الشيطان؟ نثبت الكلام ده بأحاديث من سنة نبي الإسلام، اسمعوا.
1: واختلف الناس في المراد به في هذا الموضع، إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، اختلفوا. فقالت طائفة القرن هنا المراد به العظمان النابتان في جنبي الرأس، قالوا وغير بعيد ولا تحيله قدرة ربنا سبحانه، لا يحيله العقل على قدرة ربنا سبحانه أن يخلق الله شيطانا له قرنان، فحين تطلع الشمس ينتصب هو أمامها بقرنيه فيرى الناظر طلوعها وهو يتطاول أمامها
0: يعني يا شيخ بيقول، الشيخ هنا بيقول
1: كأنها،
0: الشيخ بيقول إن الشمس تطلع والشيطان عامل قرونه كده وتطلع والناس شايفاه، وإن الشمس طلع والشيطان عامل قرونه كده، فما رأيكم يا إخواتنا المسلمين؟ بيدي تفسير تاني الشيخ بيقول
1: قالت طائفة أخرى القرنان ها هنا، القرن ها هنا المراد به الأمة من الناس كما قال ربنا وكما أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة، وقرونا بين ذلك كثيرا أمما، قال فما بال القرون الأولى الأمم. فقرن الشيطان أمته وحزبه وأتباعه وفريقه، وهم الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله سبحانه. فقالوا هذا هو المراد بقرن الشيطان، وهذه الوجهان محتملان، وبهما قالت بكل واحد منهما قالت طائفة من العلماء، ولكن إلى الوجه الأول أميال مني إلى الآخر. لماذا؟ لأن الآخر وإن كان سائغا في اللغة العربية لكن يشوش عليه قوله تطلع ومعها قرن الشيطان، وفي الرواية الأخرى تطلع بين
0: قرني الشيطان. طيب هناخد تليفون معنا الأستاذ محمد البسيوني، أهلا بيك أستاذ محمد البسيوني، تفضل حرك على الهواء، أهلا بيك تفضل. ألو
2: الو

0: ايوه استاذ محمد بسيوني انت على الهواء.
1: حضرتك يا فندم.
0: اهلا بيك. ما رايك يا استاذ محمد في احاديث نبيك ان الشمس تجري لا تستقر تحت عرش الله؟
1: حضرتك شايف في برنامج.
0: انا سامعك وبطرح عليك السؤال بتاع موضوع الحلقه. ما رايك ان نبيك اسمعني ما رايك ان نبيك يقول ان الشمس تجري الى ان تستقر تحت عرش الله وتسجد هناك وتظل هناك الى ان يؤذن لها فتطلع من المشرق؟ ما رايك؟
1: جميل حضرتك.
0: اتفضل.
1: ماشي هجاوب على حضرتك.
0: اتفضل.
1: يقول تعالى والشمس تجري لمستقر
0: اليوم. نعم اوكي.
1: ذلك تقدير العزيز.
0: أيوه.
1: العليم.
0: ايوه اوكي.
1: الشمس تجري من القران الكريم وايضا من الكتاب المقدس في سفر يشوع 10-13. الرب بيقول في سفر يشوع 10-13 فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من اعدائه. اليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فتوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. فالشمس توقفت يوم كامل.
0: طيب
1: دي معجزه يشوع.
0: لا لا لا لا بص يا محمد بص يا حبيبي.
1: فالشمس توقفت.
0: لا لا لا اعمل هولد. انا عرفت فكرتك. اعمل هولد. انك تحاول تجيب حاجه مشابهه من الكتاب المقدس عشان ترد ده غلط. اول حاجه موقف يشوع موقف استثنائي. موقف يشوع مش موقف دائم. موقف استثنائي معجزه حصلت لان الله قادر ان يصنع معجزات. فما تخليش يشوع قاعده على موقف عام. الموقف العام عندك في القران ان الشمس كل يوم تجري الى مستقر لها. السؤال اللي انا ان انت تحاشيت ان انت تجاوبه، انا سالتك عن الحديث اللي بيقول ان الشمس بتجري وتروح تقعد تحت الكرسي تحت العرش وتستقر وتسجد وتحيي تنطق وتحيي الاله بتاعك. فين الجواب؟ انك تقول لي يشوع قال انا مؤمن بيشوع. خلي بالك ويشوع ده واللي قاله يشوع حديث ايضا عندك في البخاري نبيك استشهد بيه، لكن موقف يشوع موقف استثنائي. موقف استثنائي. واقول لك موقف استثنائي مرتبط بالعلم ايضا، لان بقى المفاجاه ان العلم بيقول ان الشمس ما بتلفش حوالين الارض ولا الشمس بتجري كل يوم. ده العلم. ده العلم يا استاذ محمد. مش مصدق العلم؟ روح اقرا في العلم. العلم بيقول ان الشمس ما بتجريش كل يوم. الارض هي اللي بتلف. اتفضل يا استاذ محمد جاوبني.
1: سفر ياشر، سفر المفقود اللي مش موجود في الكتاب المقدس. هتجد فين الشمس؟
0: طيب يا محمد محمد محمد ما معنى كلمة سفر؟
1: بتقول ايه حضرتك؟
0: ما معنى كلمة سفر؟ ذاكر ذاكر يا محمد وتعالى جاوب عليا. انت عمال تكتب على الكيبورد قدامك ولا على الكمبيوتر عشان تطلع لي ما معنى كلمة سفر؟ مش عيب يا محمد تدخل تسألني أسئلة وانت مش محضر يا محمد. كلمة سفر يعني اسمعني بقى اسمعني انت جيت لي هعلمك. كلمة سفر يا محمد يعني كتاب، ومش كل كتاب مذكور اسمه جوه الكتاب المقدس يبقى كتاب موحى به. كتاب ياشر اللي هو سفر ياشر كتاب تاريخي خاص بسجلات تسجيل الأحداث التاريخية عند شعب إسرائيل وليس كتاب موحى به. وأدي لك مفاجأة بقى، في اسم 32 كتاب ذكرت أسمائهم، زي مثلا كتاب جاد الرائي، زي كتاب أعمال سليمان، زي كتاب أعمال داود. دي أسماء كتب شعب إسرائيل كان عنده بخلاف الكتاب المقدس. عنده كتب تانية وبيسميها سفر. ليه؟ لأن كلمة سفر كلمة تعني كتاب. فكان بيسجل، كل ملك يسجل ذكرياته، يسجل أعماله، يسجل أحداثه، كل معركة يسجله زي كتاب تسجيل أحداث تاريخية وأحداث ملوكية. فما تحاولش تقول لي أين سفر ياسر؟ أنت ياشر أنت بتبعد عن إجابة السؤال. هل علميا الشمس بتجري كل يوم لحد ما تدخل تحت عرش الإله وتسجد وتنام وبعد كده يؤذن لها؟ جاوب على السؤال يا محمد، ما تبعدش بعيد عن الإجابة. فقدنا الاتصال. فقدنا الاتصال. كعادة المسلمين ما عندهمش جواب يطب في الكتاب، يقص له حاجة هو مش فاهم معانيها ويجي يطرح لي عليها سؤال. سفر يشوع يا محمد سفر تاريخي يسجل أحداث تاريخية الكتاب.

الكتاب بينقل بالوحي المقدس نفس الأحداث، مفهوم الوحي يعني صدق نقل نفس الأحداث. لكن هل قال لك دي علمية ولا مش علمية؟ لا، الكتاب المقدس ليس كتاب علمي، لكنه لا يتعارض مع العلم. العلم بيقول بقى إيه يا أستاذ محمد؟ العلم بيقول إن الأرض هي اللي بتلف حوالين الشمس، مش الشمس اللي بتجري. العلم بيقول إن الشمس ما بتجريش يا أستاذ محمد. روح بقى اتخانق مع العلم وتعالوا اتكلموا معنا. قبل ما نكمل موضوعنا تعالوا نقول العلم بيقول إيه عشان ندي درس للأستاذ محمد، وبعد كده هقول لكم ورطة الإسلام في عملية دوران الشمس وتسطيح الأرض. العلم بيقول إيه يا أستاذ محمد؟ دوران الأرض هو دوران يومي حول محورها 24 ساعة، يسبب الليل والنهار، وحركة سنوية، يبقى الأرض بتلف مرتين، حركة دورية يومية ده بيسبب من خلالها الليل والنهار، وحركة سنوية ده اللي بيسبب من خلالها اختلاف الفصول. فالأرض يا أستاذ محمد يلي قرآنك بيقول عليها مسطحة وثابتة، لا مش ثابتة، هي اللي بتلف. دوران الأرض هو دوران يومي حول محورها داخل المجرة بتاعتها، درب التبانة 24 ساعة، يتولد عنه الليل والنهار. حركة لها دوران سنوي حول الشمس، يتولد عنه الفصول الأربعة. عرفت يا أستاذ محمد؟ ده العلم، ده العلم مش القرآن. القرآن ضد العلم، القرآن ضد العلم. دوران الشمس، الشمس لا تدور حوالين الأرض، فالشمس تجري لمستقر لها، خطأ علمي جوه القرآن، خطأ علمي جوه القرآن. لكن المسلمين النهاردة بيحاولوا يتشبثوا بإيه وتشعبطوا في إيه؟ إن العلم بيقول إن الشمس لها دوران ذاتي مش حوالين الأرض، الأرض بتبعد عن الشمس كتير. الشمس لها دوران ذاتي حول محورها، مش من المشرق للمغرب، مش من الشروق للغروب، زي ما قال القرآن وقالت السنة المحمدية. السنة والقرآن ضد العلم، خطأ علمي في القرآن والسنة المحمدية. العلم بيقول إيه؟ الشمس لها دوران ذاتي حول محورها كل 25 يوم، مش كل يوم، ولها دوران ذاتي أيضا حول المجرة، تجري الشمس بسرعة مهولة حول المجرة كل 230 مليون سنة. يعني الشمس دورانها دوران ذاتي حول محورها كل 28 يوم، ودوران حول المجرة بالمجرة، النظام الشمسي كله، مجرة درب التبانة كله بيلف بيدور دوران معين في الفلك 230 كل 230 مليون سنة. العلم ضد القرآن، والقرآن في مطب علمي، في مشكلة علمية. طيب في سورة الكهف بيقول إيه؟ وده مطب تاني من مطبات القرآن. سورة الكهف بيقول إيه؟ عن ذي القرنين، اللي المسلمين لحد النهاردة هم عايزين يقولوا الإسكندر ولا مش إسكندر، ذي القرنين مين؟ يقول كده: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي سلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض، أي الوصول إلى مغرب الشمس. يقول إيه؟ فوجدها تغرب في عين حمئة، رأى الشمس في منظره تغرب في المحيط. ده قول واحد، لكن الأقوال بتقول إيه؟ وجدها تغرب في بئر مياه حامية، وقول آخر وجدها تغرب في طين حامي. والشمس بتنزل في طين ولا بير؟ طب أنا النهاردة عندي أربع إشكاليات. الإشكالية الأولى إن الشمس تجري من الشرق للغرب، وده خطأ علمي. الإشكالية الثانية بتسجد تحت العرش، وده خطأ علمي. الإشكالية الثالثة تطلع ما بين قرني شيطان وتغرب ما بين قرني شيطان، ودي أساطير وتخاريف برضو محمد واخدها من التلمود. والإشكالية الرابعة بقى إن الشمس بتغرق في عين حامئة. أصدق مين يا مسلمين؟ معانا محمد بسيوني تاني، اتفضل. لعل أكون ذكرت وجبت بعض المعلومات يا أستاذ محمد.

0: اتفضل انت على الهواء. استاذ محمد البسيوني،
1: مع حضرتك.
0: ابعد عن التلفزيون وكلمني من التليفون بس.
1: اتصلت قطع.
0: معلش اتفضل.
1: ماشي.
0: هل ذكرت كلمة صفر يعني؟
1: أثبت هل إن الشمس ثابتة لا تتحرك.
0: نعم.
1: جميل جدا. أنت حضرتك لو أخذت بالعلم الحديث إذا أنت أسقطت الكتاب المقدس وأسقطت القرآن الكريم.
0: ما تدخلنيش الكتاب المقدس، أنا عندي مشكلة النهاردة، العلم الحديث بيقول إن الشمس ما بتلفش حوالين الأرض. لا لا لا لا لا، جاوب على قد السؤال. جاوب على قد السؤال. جاوب على قد السؤال. لا لا، انت بتحاول تتمسح في الكتاب، يبقى انت عندك مشكله. انت ما عندكش يا محمد، اطرح فكرتك واسكت عشان اجاوبك، ده اصول الحوار. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد.
1: طيب مين الكتاب المقدس؟ لو فتحت سفر يشوع هتلاقي سفر يشوع 10 13.
0: قلتها قبل كده يا محمد، هات جديد، هات جديد. قلتها قبل كده ورديت عليك.
1: ربنا وقف له الشمس، معنى كده ان الشمس بتجري وتتحرك.
0: قلتها قبل كده ورديت عليك، قلتها قبل كده ورديت عليك. هات جديد، هات جديد يا محمد. جدد جدد في الافكار، ده انت غبت شويه، المفروض تكون ذاكرت.
1: بيقول لك الكلام ده مكتوب في سفر ياشر. انت حضرتك لو جبت سفر ياشر، سفر ياشر ده مش موجود اصلا في الكتاب.
0: طيب
1: المقدس
0: يا حبيبي، انت قلت الكلام ده. طيب خلاص، اعملوا له ستوب، اعملوا له ستوب. يا محمد نصيحه اخويه، جدد في المعلومات. قلت لك سفر ياشر سفر ليس سفر وحي، لكن كتاب تاريخي، وكلمة صفر عشان تتعلم يا محمد. واضح ان انت عملت بحث على الكمبيوتر وما قدرتش توصل للمعلومة. كلمة صفر يعني كتاب. اليهود عندهم انواع من الكتب يا محمد، كتاب اسمه الكتاب المقدس اللي هو موحى به، اللي هي الاسفار اللي موجودة بين ايدينا الان وموجودة عند اليهود الان. كتب تاني اسمه كتب التلمود، وكتب تاني اسمها المدراش، وكتب تاني اسمها الترجوم. فكلمة سفر يا محمد يعني كتاب. ليس كل اسم كتاب موجود جوه الكتاب المقدس معناه انه موحى به. ده انا قلت لك فيه مش بس ياشر، ده فيه كتاب اسمه حروب الرب ما وقفتش قدامه ليه. ده نقطة. النقطة الثانية، ما حدث في سفر يشوع معجزة استثنائية لمرة واحدة وليس ضد العلم، لان الشمس ما بتجريش. وقفت الشمس يعني النهار طال، يعني حركت بطء في دوران الأرض، لأن النهار والليل يا محمد البسيوني مش مسؤول عنه الشمس، لكن مسؤول عنه دوران الأرض يا محمد البسيوني. أنت بقى بتقول لي ما ناخدش بكلام العلم الحديث عشان ضد الكتاب المقدس والقرآن. لا، العلم الحديث مش ضد الكتاب المقدس، العلم الحديث ضد بس القرآن، لأن القرآن هو اللي بيقول إن الشمس بتجري. القرآن هو اللي بيقول إن الشمس بتجري، وكلام نبيك هو اللي بيقول إن الشمس. في أربع احتمالات وكلهم نبيك قالهم، إنه بتسجد تحت العرش ويؤذن لها تروح تشرق وتغرب، عاملة مشوار ليل نهار، عاملة وردية يومية، أو تطلع ما بين قرني شيطان، أو بتنزل في بير من الطين، أو بتنزل في بير من المية. أصدق مين يا محمد البسيوني؟ أصدق مين؟ طيب انا ما كنتش ناوي اخد محمد محمود نتيجه لاخر مره غلط وشتم، والشتيمه هي صفه العاجز عن الرد، لكن هعمل استثناء النهارده يمكن الاقي عنده رد وهاخد محمد محمود. اتفضل يا محمد محمود. ألو. ايوه اتفضل. ألو. اتفضل انت على الهواء.
2: استاذ اندرو، مع حضرتك.
0: اتفضل.
2: انت مؤمن بالتلمود ده؟ مؤمن بيه التلمود اليهودي؟ مؤمن بيه؟
0: انا مش مؤمن بالتلمود اليهودي، ولا اليهود يؤمنوا ان التلمود اليهودي كتاب مقدس.
2: ايوه انت مؤمن بيه؟ انا مؤمن بيه اليهودي.
0: طب افهمه ازاي؟ انا مش مؤمن بيه.
2: حتى لو محمد نبي الاسلام اخذ الفكره ان التلمود يبقى فكره انت مقتنع بيها؟
0: مش مقتنع بيها. ما انت يا محمد هدوه. مشكله ان انت سامع مش فاهم. انا بقول ان التلمود انا لست مؤمن بيه. التلمود، أقول تاني، اليهود عندهم حاجة اسمه الكتاب المقدس اللي أنا مؤمن به، اللي هي الأسفار الموحى بها من الله، وعندهم كتاب تاني اسمه التلمود. التلمود ده تعليم المعلمين اليهود وقصص وأساطير. أنا مش مؤمن إن هو موحى به من الله، بس هو كتاب تاريخي. محمد عمل إيه؟ اليهود بتاع المدينة ما كانش عندهم الكتاب المقدس، لكن كان عندهم إيه؟ التلميذ.

مود، فكان بيقروا التلمود باستمرار اللي هو تعليم الآباء عندهم يعني، وجواه بقى حكاوي وأساطير. فمحمد كان يسمع منهم اللي جوه التلمود ويفتكر ان التلمود ده كتاب موحى به، يروح سارق الفكرة وصيغها بصياغة عربية شعرية وكتبها في القرآن. وصلت الفكرة يا أخ محمد؟ أنا مش مؤمن بالتلمود، بس بقول لك نبيك خد من التلمود. إيه هو التلمود؟ كتاب تعاليم الآباء.

0: عايز حاجه تاني؟ شكرا. معانا ابن المسيح، اهلا بيك اخونا ابن المسيح، اتفضل.
1: سلام المسيح يا اخ اندر، وتحياتي ليك.
0: تحياتي حضرتك، اهلا بيك، اتفضل.
1: انا بس كنت عاوز اسال الاخ احمد والاخ احمد، يعني في تناقض العلم مع القران. القران يعني يناقض العلم تماما. في جنين يقعد في بطن امه 4 سنين.
0: في ده هنجلها هنجلها هنجلها لانها جوه التلمود. هنجلها.
1: لا يعتقد في طفل او في علم، العلم بيقول لا يعتقد، القران لا يعترف بالدي ان ايه، ويقول لك لا ده الولد للفراش. هل في حد ممكن يتعالج ببول البعير او باكل الدبان او بالحبه السوداء اللي بتشفي من كل داء؟ الطب النبوي ما نفعناش ابدا في اي داء، لا كوليرا ولا كورونا ولا شلل اطفال ولا انفلونزا حتى. فالقران بيتنافى تماما مع العلم. وشكرا وتحياتي ليكم.
0: شكرا استاذنا، شكرا. واضح انه اخواتنا المسلمين عندهم مشكله. تعالوا شوفوا الحاخام اليهودي بيقول ايه عن التلمود وعن الكتاب المقدس.
2: شو هو التلمود؟ المشاهد المسلم او المشاهد العربي بشكل عام لا يعرف شو هو التلمود.
0: صح.
2: هذا هو التلمود او التلمود البابلي، وهو النص الاساسي للشريعه اليهوديه. كنص شرعي في ماده مختلفه، في طبعا نقاش ديني، وهو عبارة عن محضر النقاشات في المدارس اليهودية في بابل.
0: سمعت التلمود يا أستاذ محمد محمود؟
2: والخامس ميلادي. وفي مادة مختلفة في قصص الأنبياء وأساطير عن الحاخامات.
0: أساطير يا محمد، التلمود فيه قصص أنبياء وأساطير. قصص الأنبياء اتحكت بطريقة أسطورية جوه التلمود، فالتلمود ليس كتاب موحى به من الله، لكن تعاليم الآباء ظهر في القرن الرابع والقرن الخامس قبل الإسلام، وانتشر في شبه الجزيرة العربية وعند كل يهود الشتات. ومحمد افتكر أن اليهود لما بيقروا التلمود وكأن التلمود هو الكتاب المقدس. والمصيبة بقى أن اليهود ورطوه. عارفين سر كراهية محمد لليهود بتاع المدينة إيه؟ ان هو حس ان هو تورط، لانه كانوا بيدوله معلومات من التلمود وهو فاكرها ان معلومات من الكتاب المقدس. طيب ناخد الاستاذ محمد مجدي. اهلا بيك استاذ محمد، اتفضل.
3: اهلا وسهلا.
0: اهلا بيك، اتفضل.
3: استاذ اندرو؟
0: ايوه اتفضل، حضرتك على الهواء.
3: جدا جدا جدا. هو حضرتك الوقت انا بتكلم الحلقه اللي على الهواء الوقت
0: لا حضرتك على الهواء مباشرة، جميع العالم بيسمع صوتك دلوقتي.
3: طيب انت اولا انت حبيبي وانا لسه عابر جديد. خلاص
0: انت عابر جديد
3: وبقالي مدة عايز اسمع صوتك او حد من زملاء الاخوة.
0: شكرا حبيبي، الف مبروك ليك يا استاذ محمد، الف مبروك ليك عبورك.
3: ممكن
0: الصوت مش واضح، بيقول ايه يا جماعه عشان اقدر؟
3: تمام.
0: بتقول ايه؟ ممكن تعيد الجمله، انا ما سمعتش الصوت كويس. الو استاذ محمد معانا يا جماعه؟ حد يكلمني استاذ محمد. طب هو قال الجمله الاخيره ايه استاذ محمد؟ طب ارجعوا اتصلوا بيه من فضلكم، ارجعوا اتصلوا بيه. ما زلت متوقف عند طب خلونا ناخد الفيديو ده قبل ما نتكلم ونرد على. طب معانا محمد مجدي تاني، اهلا بيك محمد مجدي، اتفضل حضرتك على الهوا. استاذ محمد، استاذ محمد، استاذ محمد. طب خلاص معانا مدام سيلا، اهلا بيك اتفضلي حضرتك على الهوا.
4: سلام المسيح معك اخي الحبيب.
0: اهلا بيك، سلام المسيح، الرب يباركك.
4: يعني انت خلصت من محمد محمود، بس كمان محمد بتسوني، يعني انت عندك اثنين محمد.
0: يعني هنعمل ايه؟ هو مصطفى اسلم محمد بسيوني يا استاذ مدام سيلا.
4: ربنا يفتح العيون، مش كده مش كده يفهموا
0: مدام سيلا،
4: لا عايزين يفهموا ولا عايزين يطرحوا اللي عندهم، مش هتلاقي منهم اجابه على فكره، وربنا يبارك.
0: شكرا مدام سيلا. وكل محمد بسيوني هو صديق شخصي للاستاذ لمصطفى. مصطفى بيعمل ايه دلوقتي؟ مصطفى عمل قناه على اليوتيوب بياخد جزء من الحلقات بتاعتي يروح حاططها على اليوتيوب. طبعا ده بعدم أمانة دون

0: أن يستأذن ويقول لك إحنا جاوبنا وعملنا، وعمل مهرجانا على قناته على اليوتيوب. فمصطفى عمل إيه؟ أناب مكان منه محمد البسيوني لأنه هو صديقه الشخصي. طبعا محمد البسيوني ما عندوش إجابة من الإسلام، وعارف أن القرآن متعارض مع العلم، مش الحديث ده، العلم عامة في كل الخط. فبيحاول أنه يزق الكتاب المقدس وكأنه بيقول إيه؟ ما كلنا غلطانين. لا يا عزيزي، الكتاب المقدس له قواعد في التفسير، لأنه جزء كبير من الكتاب المقدس هو مبني على الشعر وعلى الرمز وعلى الأفكار الرؤوية، مختلف تماما عن مفاهيم القرآن. خلونا الشيخ نشوف الشيخ ده بيقول إيه.
1: هل الشمس تدور حول الأرض؟
2: بلا شك هذا هو
0: في مشكلة في تشغيل الفيديو. السؤال بيطرح على شيخ بيقول له هل الشمس تدور حوالين الأرض؟ قال له بلا شك هذا خطأ حسب القرآن، لأن الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور. بقى متأسف، هذا صح، لأنه الإسلام يؤمن أن الأرض ثابتة والشمس عاملة زي النحلة حوالين الأرض. تعالوا نشوف الكلام ده ونوصله بمفهوم دوران الشمس. بيقول كده: الدليل على ثبوت الأرض وحركة الشمس، وهذا مخالف للعلم. يقول كده: قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العديد. سورة ياسين آية 8. هذه آية صريحة في بيان حركة الشمس، والقاعدة الأصولية أنه لا يجوز إخراج النص على ظاهره إلا لدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. ولا دليل هنا، فيبقى النص على ظاهره وهو بيان حركة الشمس وثبات الأرض. إذن الإسلام مؤمن بثبات الأرض وحركة الشمس. آيات قرآنية تدل على أن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تجري. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فأن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. البقرة 258. طبعا الرحمن 17، رب المشرقين ورب المغربين. سورة الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تدور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها ذلك من آيات الله. سورة الكهف، يعني عشرات الآيات القرآنية اللي بتقول بحسب وجهة النظر الإسلامية أن الشمس، أن الأرض ثابتة ومسطحة، ليها بداية وليها نهاية ليس قروية، وأن نهاية الأرض طبعا ما فيش حاجة اسمها الفلك، نهاية الأرض متصل بالسماء لأنها مسطحة عند العرش، وأن الشمس هي عاملة زي النحلة تبدأ من الشرق تنتهي بالغرب. هذا هو الإسلام وهذا هو القرآن. عشان كده محمد بسيوني ما عندوش إجابة، حاسس أن العلم الحديث بيقول حاجة وأن القرآن بيقول له حاجة، فعايز يلزق الكتاب المقدس مع القرآن. النتيجة أن الإسلام ضد العلم، وأن الإسلام والقرآن وحديث محمد لا تتوافق مع العلم. والسؤال هنا اللي ما زلت بطرحه، وأتمنى ألاقي حد من إخواتنا المسلمين فاهمين شوية، وألا وهو أنه لو الشمس بتجري وبتسجد تحت العرش وبتطلع بين قرني شيطان، ليه بتنزل في عين حمأة؟ خلونا ناخد بعض الفيديوهات نثبت الكلام ده عشان إخواتنا المسلمين يبقى مرتاحين. تفضلوا.
3: يقول: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. لا يعني يقول ما تفسير ما هي العين الحمئة؟ العين الحمئة يعني الشمس تصير حمراء، تصير حمراء الشمس
0: بيتفزلك
3: يعني من اشتعالها. هذه هي العين الحمئة. فلما يعني
0: مش عارف يكلم، مش عارف يكلم
3: ذو القرنين، يقوم بلغ المشرق والمغرب. وذلك يقول من ملوك الدنيا. يقول ملوك الدنيا أربعة. ملوك الدنيا.
0: طب ده ما عندوش إجابة. ناخد سؤال في شيخ تاني.
4: ما معنى عين حمئة؟
5: قال فريق من العلماء في تفسير قول الله تعالى في سورة الكهف: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قالوا الحمأ الماء والطين. واستدل بعضهم لذلك بقول الله تبارك وتعالى: في شأن الإنسان من حمأ مسنون.

0: من حماء مسنون. قال: وكأنها تغرب في ماء، في ماء وطين على بعد. وقال بعضهم حمئة من حامية الملتهبة المشتعلة.
1: ايوه
0: هكذا رأى ذو القرنين، والله أعلم.
1: بياخدني للسؤال الثالث، حديث رسول الله لأبي ذر: هل تعرف أين تغرب الشمس؟ تذهب حتى تسجد تحت عرش الرحمن، هل ده حديث صحيح؟
0: صحيح طبعا، لا شك ولا ريب في هذا.
1: صحيح.
0: أيوه.
1: طيب أشكرك يا شيخ مصطفى.
0: شكرا لله وحده. شكرا.
2: طب يا شيخ مصطفى، هي تحت الكرسي ولا تغرب في عين الحمئة؟ بتذهب تغرب وتنام تحت الكرسي، ولا تروح لعين الطين في الوحل والطين وتنزل الشمس فيه؟ ناخد فيديو تاني.
3: والله عن أن
2: فيديو تاني للشيخ اللي بيقول إنه الأرض ثابتة. ناخد الفيديو ده.
4: هل الشمس تدور حول الأرض؟
5: بلا شك، هذا هو ما دل عليه القرآن، الشمس تجري. هم يقولون لا، الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري، هذا عكس ما جاء في القرآن. وإبراهيم عليه السلام قال للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن وناخذ بالنظريات الحديثة، هذا لا يكون من المسلم. ويجب على المسلم أن يتبع القرآن. الله جل وعلا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
2: يعني الشيخ بيقول لك سيب العلم الحديث وسيب النظريات العلمية. طب بالتالي يا شيخ مفروض المسلمين يلغوا الجامعات العلمية ويقفلوا الكليات، وبالتالي يمسكوا بس في القرآن. طالما القرآن قال صدقوا القرآن وارموا النظريات العلمية واعتنق كما شئت بقى، اعرف حسب حديث نبيك ان الشمس واخداها ليل نهار جري، تجري من اليابان لحد ما توصل جزر هاواي وتروح تنام تحت العرش، ولما تبدأ تطلع الشيطان يطلع قرونه عشان الشمس تعمل ايه يا جماعة؟ تغرب ما بين او تشرق ما بين او تطلع ما بين قرني الشيطان. اساطير وحكايات. يلي بتقول القرآن كتاب اعجازي، كتاب عبارة عن اساطير وحكايات اكثرها مسروق من التلمود اليهودي، اكثرها متاخد من قصص اساطير الانبياء داخل التلمود البابلي. سلمت حياتك وأبديتك لكتاب مليان بالأساطير، سلمت حياتك وأبديتك لكتاب متناقض مع طبيعة الله الحقيقي، متناقض مع المنطق، ومتناقض مع العلم. أخي المسلم ومحمد بسيوني، تحاولش يدور في الكتاب عشان تخلق شبهة مشابهة للورطة اللي فيها القرآن. لا، الكتاب فيه الحق، والكتاب يتكلم عن معجزات وقتية استثنائية حدثية الله يجريها في زمن ومكان لموقف ودلالة، ولا يتكلم عن تعارض مع العلم، بل الكتاب المقدس متوافق مع العلم. مع أنه الكتاب المقدس ليس كتاب علمي، لكنه يتكلم عن خطة الله لخلاص البشرية. اقرأ عن خطة الله لخلاص البشرية، ولا تسير وفق أساطير وحكايات تقودك إلى الهلاك. على وعد، نلتقي الأسبوع القادم وقصة جديدة من حكايات محمد والأساطير اليهودية. أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير. الرب معكم.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج الكارز. أهلا بيك في حلقة جديدة فيها رسالة جديدة، فيها صوت جديد من الرب ليك، صوت يحييك، صوت ينعشك، صوت يعزيك، صوت ينادي عليك لو أنت بعيد، صوت يشددك لو أنت متعسر، صوت يشجعك لو أنت داخل في أوقات صعبة، صوت يطمنك لو أنت داخل في أوقات مضطربة ومزعجة. تأكد تماما أنه في هذا اليوم الرب عنده رسالة ليك. وعايز أشجعك كمان أن موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مميز جدا، عايز أرحب بأخويا المبارك الأخ بشوي نظمي. أهلا بك أخي بيشو.
1: حبيبي يا أخويا مدحت، أنا فرحان أن أنا معاك وبشكر الرب لأجل استخدامه ليك ولأجل عمله من خلالك. نشكر الرب فعلا كل مرة، يعني رب يأيدك وبيستخدمك في كل حتة في كل العالم، دايما مبارك ومستخدم.
0: شكرا شكرا يا غالي. كمان بشكر رب جدا ان معانا المرنم المبارك الاخ عماد نبيل. فرحانين جدا جدا انك معانا النهارده.
2: شكرا يا اخويا مدحت، وانا كمان نتبارك بيك انت واخويا بشوي، ربنا يبارككم ويستخدمكم.
0: آمين. النهارده بنعمه رب يسوع عنوان حلقتنا وموضوع حلقتنا غالي جدا جدا جدا، فك الحصار، نهايه الحصار، نهايه الازمنه الصعبه، نهايه الازمنه المؤلمه. علشان كده انا نفسي في بدايه الحلقه دي، بما انه النهارده يوم تسمع فيه صوت الرب وكلمه الرب، نفسي في بدايه الحلقه دي اخويا الاخ بشوي نظمي هيقودنا في صلوه فيها يطلب الرب، وفيها يطلب انه الرب يتكلم اليك، وفيها يطلب ان الرب يفتح قلبك لسماع كلمته. وبعدها على طول هناخد ترنيمه مع الاخ عماد، وبعد كده نرجع لافكار حلقتنا بنعمه الرب يسوع المسيح.
1: انا عايز اشجعك، يلا وانت في مكانك، بس انا هصلي، لكن كمان انت هيئ قلبك. تبقى حكى على عزرا ان هيئ قلبه لطلب الرب وشريعه الرب. فغمض عينك كده وقول للرب انا جاي منتظرك يا رب، انا جاي حاطط عيني عليك. في حصار في حياتي، في وقت كده صعب، وكان ابليس حواليك كده عايز يفترسك وعايز يقضي عليك، لكن باسم الرب يسوع المسيح النهارده يرفع كل حصار باسم الرب يسوع. يا رب ينتهي أزمنة صعبة وتأتي أوقات الفرج من عند الرب. بصلي باسم الرب يسوع لكل أزمنة صعبة، لكل تحديات صعبة تنتهي، وتيجي أوقات جديدة، أوقات من عند الرب، أوقات فيها فرح وانطلاقة وتشجيع باسم الرب يسوع المسيح. افتح السماء يا رب علينا النهاردة، تكلم لكل واحد، كل واحد محتار، متعسر، الآن متحير، كل واحد رب مضغوط، كل واحد إبليس يا رب حط عليه حصار باسم الرب يسوع المسيح. تنتهي الأزمنة الصعبة وينتهي الحصار الشيطاني، وباسم الرب يسوع المسيح زي ما بيقول كلمتك يا رب، الشعب الهارب انقلب على الطارد باسم الرب يسوع.
2: أمين يا رب.
1: وتحصل يا رب النهاردة رد للمسلوب وسلب للعدو باسم الرب يسوع. بصلي ولكل المجد.
2: أمين.
0: أمين.
2: حابب نبدأ ونقول رغم ضياع الحب وصورته من قلب الإنسان. الترنيمة دي في عدد بيقول رغم حصار الشر وعنده وزئير الشيطان.
0: نعم.
2: وانا بصلي باسم الرب يسوع ان الحلقه دي تكون فك عقد النير.
0: امين يا رب.
2: واطلاق سراح المقصورين باسم الرب يسوع.
0: يا رب.
2: لضياع

0: آمين. هفضل أغني الرحلة بحالها، لأنه في كل يوم في الرحلة في اختبار، في كل يوم في الرحلة في معية، في كل يوم في الرحلة عندنا إله سمي بأنه إله كل نعمة. علشان كده كل نعمة من رب ليك تولد ترنيمة في قلبك، أيا كان وضعك، أيا كان حالتك، أيا كان ظروفك، انتظر الرب، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، انتظر الرب، لأن موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مليان رجاء، موضوع حلقتنا النهاردة موضوع لو أخذته بالإيمان صدقني وصليت بيه أنا متأكد تماما أن حياتك هتتغير، عمرك هيتغير باسم الرب يسوع المسيح. أخويا بشوي عايزك تدينا في البداية فكرة عامة عن الاسم اللي اتحط للحلقة بتاع النهاردة، رفع الحصار. يعني ايه رفع الحصار؟
1: هو الحقيقة يا اخويا مدحت زي ما انت عارف انه البرنامج بتاع الكارز دلوقتي بقى مهدف، يعني بقى لو كل بيتابع حد هيلاقي انه كل اسبوع يعني في ترتيب معين، يعني في سيكونس معين، مرة جزء من رسالة فيليبي، مرة معجزات المسيح، ومرة معجزات أليشا. أيوة. فاحنا الحلقة دي واحدة من معجزات أليشا. أيوة. وواحدة من المعجزات اللي يعني توريك يعني ايه اللي العدو عايز يعمله، ايه اللي انا بدي مساحات للعدو فيعمل في حياتي امور صعبة، وتوريك ازاي الرب مازال يحب الواحد.
0: تقصد مين العدو؟
1: انت عايز القصه قصدك الشاهد؟
0: لا يعني عايز يعني
1: العدو، عدو الخير ابليس. يعني طبعا احنا يعني في كلمه الله احنا ما عندناش اعداء من البشر،
0: تمام،
1: يعني مصارعتنا ليست مع دم ولا لحم، لكن عدو الخير، عدو تمام. الناس اللي بيكره الناس، اللي الكتاب بيقول عنه ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. لكن ما فيش اعداء لنا من البشر، بالعكس احنا بنحب البشر، والمسيح قال هكذا احب الله
0: العالم.
1: فالقصه دي توريك ثلاث حاجات، يعني ثلاث لو عايز احط كده مثلا ثلاث رؤوس للموضوع. العدو اللي هو ابليس، واللي هو بيتمثل هنا في الملك اللي اسمه بن هدد.
0: أيوة.
1: والانسان وشعب الله المملكه الشماليه.
0: ثانيه شوي، انت بتقول ان احنا ملناش اعداء بشريين، ودلوقتي بتقول بن هدد.
1: بالظبط.
0: ايه الرابطه ما بين ان احنا ملناش اعداء بشريين وفي نفس التوقيت بن هدد هو عدو في القصه دي؟
1: خلي بالك اخويا مدحت، احنا من خلال فهمنا لكلمه الله
0: أيوة.
1: ما عندناش عداوه مع البشر،
0: تمام،
1: لكن

0: في بشر هم ملك للشيطان. لما الرب يسوع قال له احنا من اب وهو ابراهيم، قال لهم لا انتم مش من ابراهيم، انتم من اب وهو ابليس، وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا. ففي ناس حطت حياتها لايد العدو، يعني زي ما في سفراء للمسيح، في سفراء للعدو، زي ما في ناس حطت حياتها لاجل المسيح واحبت المسيح، في ناس باعت نفسها للشيطان والعدو بيستخدمها. هو النهارده ازاي روح يعمل في طبيعه ماديه؟
1: من خلال البشر،
0: من خلال البشر، زي ما الرب الروح بيعمل النهارده، بيعمل ازاي؟ بروحه من خلال المؤمنين.
1: تمام.
0: فبنفس الطريقه في القصه دي يبان بن هدد اللي بيوريك عمل ابليس، صوره الابليس، رمز الابليس.
1: اقطعك لحظه بسيطه،
0: اتفضل،
1: علشان لما نسمع التعبير ده ما نقولش المسيحيين عندهم اعداء بشريين، لكن في، يعني بحسب كلام حضرتك وبحسب ما انا فاهم، ان في ناس في الكتاب المقدس ابليس تجسد فيهم، ابليس اتحرك من خلالهم، نشاطه الشيطاني تجلى في حياتهم.
0: تمام.
1: زي المثال اللي حضرتك ذكرته بن هدد، زي نحاش العموني، زي فرعون،
0: مزبوط،
1: زي نبوخذنصر في بعض المرات، زي ايزابل، زي ناس كتير موجودين
0: مزبوط،
1: ابليس تجسد فيهم. احنا مش ضد الناس، لكن احنا بنقول ان في ناس ابليس تجسد فيهم.
0: تمام.
1: تمام، كمل.
0: وطبعا لو انت عايز تسند كلامك من كتاب في افسس 2،
1: أيوة،
0: الروح الذي يعمل الان
1: في ابناء المعصيه،
0: في ابناء المعصيه.
1: تمام.
0: فده مش مجرد فكره، ووريك الانسان، ووريك طبعا كل ده رمز، يعني لما تبقى حكي في رساله كورنثوس، وهذا كله حدث مثالا.
1: أيوة.
0: يعني لما بص في العهد القديم او بص في اي جزء في كلمه الله، ده حصل مثالا وكتب لينا احنا.
1: أيوة.
0: عشان نتحذر، عشان نتعلم. فالمملكه الشماليه اللي كانت في شر، توريك الانسان ايا كان بقى خلفيته، ايا كانت ثقافته. وعلى فكره بالمناسبه، يعني عشان اوضح كلام حضرتك، انه العهد القديم مش بس كان تعامل الله مع بني اسرائيل، الرب تعامل مع الامم. يعني تعامل مثلا مع نينوى اللي هي عاصمه اشور، وكانوا غاليين عليه وبعت لهم نبي.
1: صح.
0: اتعامل مع رحاب، اتعامل مع رعوس، كل دول ناس امميين.
1: صح.
0: كالب ابن يفنة، يفنة القنزي جده اصلا كان اممي. لكن الله بيتعامل مع الكل، لكن ده صوره الانسان في شره وفي خطيته. لكن نمره 3 يوريك اليشع، وده نبي الله اللي بيمثل الله في الشعب. فالثلاث فئات دول تشوف الانسان وهو في قمه شره، وتشوف العدو وهو بيحاصر الانسان ده وبيورديه في مجاعه وذل وعبوديه زي ما هنحكي، ويوريك الرب اللي بيخلص اللي ما عملوش. على فكره الشعب ما صلاش، الشعب ما راحش الاليشع وتذلل، والشعب ما عملش حاجه، هنحكي بعد شويه. شوريك قلب الله المتحنن العظيم، مش بس اللي انقذهم من الحصار وسلبوا العدو كمان.
1: وانا عايز اشجع كمان كل اخواتي المشاهدين، انه اهم ما في حلقتنا النهارده هي الفقره الاخيره اللي حضرتك تشرح لنا بالتفصيل فيها ازاي اليشع الله استخدمه لانقاذ هذه الامه وانقاذ هذا الشعب.
0: نعم.
1: عشان كده عايزك في البدايه بيشو تشرح لنا القصه، لانه في ناس بيسمعونا قرا كتاب مقدس مره واثنين وثلاثه، وفي ناس ما قروش كتاب، في ناس ما عرفوش القصه. فالقصه الموجوده في سفر ملوك الثاني من اصحاح 6 عدد 24 لغايه نهايه اصحاح 7.
0: مزبوط.
1: عايزك تشرح لنا بسرعه شديده، وهنعدي على بعض النقاط المهمه فيها اثناء حلقتنا. اشرح لنا القصه بسرعه، ولو عايز نقرا لك ايه او ايتين
0: لو انت تحب تقرا حاجه يا ريت.
1: ممكن. يعني بالنسبه لي لما كنت بحكي معاك قبل الحلقه وكنا بنشوف نحب نقرا ايه، قلت لك انا احب ايه الرجاء، احب الايه
0: طبعا
1: اللي في وسط القصه.
0: هي القصه هدفها رجاء النهارده.
1: آمين.
0: النهارده عشان نحط رجاء.
1: صدقني يا عزيزي المشاهد، احنا مش موجودين هنا علشان نقول لك ابليس بيعمل ايه بس، ولا عشان نقول لك الوضع الحالي او الزمن الصعب اللي ناس كتير عايشه فيه. احنا جايين النهارده علشان نقول لك بالرغم من هذا العمل الشيطاني، بالرغم من هذا الحصار الشديد، يوجد رجاء. ده ملخص رسالتنا في كل حلقتنا النهارده، ان احنا عايزين نوصل ليك انه مهما كان الوضع الراهن، يوجد رجاء من اله الرجاء.
0: نعم.
1: علشان كده اخترت انه انا واخويا بشوي نقرا معاك الايه اللي مليانه رجاء في القصه كلها، في ملوك الثاني 7:1 يقول الكتاب الايه الجميله دي: وقال اليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب، في مثل هذا الوقت تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة. تفضل اخي بيشو احكي لنا القصة
0: باختصار. الرب عمل معجزات كثيرة من خلال أليشع.

0: واحدة من المعجزات دي هي إشباع الشعب وسط المجاعة والحصار. اللي يقرأ كتاب مقدس هيعرف إن في مرتين في إصحاح 6 اتنين ملوك اسمهم بنهدد ومملكة أرام. مملكة أرام حصل حرب بين أرام وبين المملكة الشمالية، الجنوبية هي حدود المملكة الشمالية من فوق. بعدين الملك ده راح يحارب، فكان أليشع يعرف هيحاربوا منين ويبلغ الملك. فالملك شك ان في جاسوس
1: كمان.
0: بعدين راح الملك ده بعت يمسك أليشع، الرب استخدم أليشع انه خد الجنود عماهم وخدهم للسامرة فتح عليهم وحصل صلح. بعدها بفترة لما اللي هو الملك الثاني اللي هو ملك بتاع أرام يجي كتاب مقدس يقول لك ان بعت الملك بنهدد ده بنهدد الثاني ابنه بقى لما ملك عمل نفس الخناقه مره كمان مع الملك بتاع المملكه الشماليه مره كمان هو كان اسمه يهورام ابن اخاب. فلما بعت الملك ده عمل حركه في منتهى الذكاء، ما هاجمش الملك اللي اسمه بنهدد ده، امال عمل ايه؟ عمل حصار حوالين البلد. والسامره لما بناها اخاب ابو يهورام ده بناها على جبل، وفي الحروب لما تكون مدينه على جبل صعب تخترقها لان اللي يملك الجبل يملك الحرب، هيصطادوه من فوق. فهو عمل حاجه بسيطه، قال انا مش هحاربهم يعني لو حاربت هم ينتصروا من فوق الجبل.
1: ايوه
0: انا احاصر المدينه، لا واحد يدخل ولا واحد يطلع. اول ما الشعب هيجوع هيطلع هو لوحده. فحاصرهم فتره طويله. نتيجه الحصار دي ان الشعب وبدا يجوع. فبدا عايز ياكل مش لاقي ياكل، بدا ياكلوا راس الحمار، زبل الحمام. بعد شويه لما المجاعه شدد السيدات اكلوا اطفالهم. وبعدين راحوا للملك من كتر يعني بص الشر بتاعهم. واحده رايحه تشتكي ان انا ازاي الثانيه ما اكلتنيش ابنها، تخيل انت رايح ترفع قضيه على ازاي انا ما اكلتش ابنك، يعني ايه الفجور ده؟
1: فالملك رهيبة.
0: فالملك بيقول اخلص منين؟ تقول له خلص، قال لها من البيضه ولا من المعصره؟ فيقول لا ده الموضوع اكبر من كده، ده الست دي كانت ابني امبارح ومش عايزه ناكل ابنها النهارده. فراح الملك قال بدل ما يقول انا غلطان راح قطع هدومه وحاطط مسوح طبعا تدين ظاهري. بعدين راح قال السبب في أليشع، أليشع يموت.
1: لا ثانيه بس، انت قلت كلمه مش عايز اعديها.
0: اتفضل.
1: انت قلت تدين ظاهري.
0: هنجيله ده، انا بحكي القصه سريعا وهنرجع.
1: ماشي.
0: وبعدين قال نقتل أليشع، راح لأليشع وأليشع مرضي يعني مرضيش يستقبله، فهو كده استقبله راح قال النبوه اللي انت حضرتك قريتها. قال بكره
1: غدا
0: غدا كيله الشعير
1: بشاقل،
0: كيلتي الشعير بشاقل، كيلة الدقيق بشاقل. خلي بالك امبارح كانوا بيشتروا راس الحمار ب 80، راس الحمار الواحده 80، تخيل بكره يشتروا كيلة الدقيق بشاقل واحد، يعني الثمن راس الحمار يشتروا من 80 كيلة دقيق يعيشهم سنه، بس في المجاعه الرخيص بيغلى. المهم راح الرب واحد قاعد بقى من عساكر الملك قال يعني هيجي منين يعني؟ هو ربنا يفتح كوه في السماء وهيبعت لينا. راح أليشع قال له هتشوف بعينك لكن مش هتدوق. بنفس اليوم ده راح الرب عمل معجزه عظيمه، سمع جيش ارام صوت كان قالوا صوت جيوش. ملك اسرائيل اجر ملك مصر علينا وجاء عشان يحاربونا، فجريوا كل واحد جري، سابوا الدقيق وسابوا الشعير وسابوا الحمير وسابوا الذهب وسابوا الثياب وجريوا. في اربعه برس بره المدينه دخلوا من الجوع يستخبوا، قالوا احنا نموت نموت بس ما نموتش جعانين. راحوا الدنيا كلها موجوده، كلوا وشبعوا وخدوا ذهب وفضه وخدوا كل حاجه وراحوا بلغوا الملك والشعب طلع وتحقق كلام الرب فعلا. دي القصه بتاعتنا
1: يعني النهارده. نقدر نقول ملخص القصه دي كلها في الايه اللي بتقول وفي يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي تستعبد.
0: امين يا رب النهارده باسم يسوع.
1: انا اؤمن انه زي القصة اللي حكيتها دي، ان في يوم الرب اراح هذا الشعب من مزلة وقت طويل جدا، ان في يوم الرب انهى حصار، ان في يوم الرب انهى جوع، ان في يوم الرب انهى حالة مخزية. انا اؤمن انه باسم الرب يسوع المسيح في هذا اليوم، انه لو في حد من اخواتي المشاهدين بيعدي اوقات هو محاصر فيها، وبعد لحظات هنعرف من بيشو يعني ايه حصار بشكل عملي، لكن لو انت محاصر، لو انت بتعدي بوقت شاعر بشراسه، حاسس ان العدو شرس في حياتك، حاسس انك في مجاعه، حاسس انك في عوز شديد، حاسس انك في مراره شديده، اسمع هذه الايه. وفي يوم يريحك الرب وفي يوم يريحك الرب من تعبك
0: يسوع
1: ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت لها في اسم الرب يسوع
0: يا رب.

0: قبل ما نروح لترنيمة مع أخويا عماد نبيل، عايزك تدينا فكرة عن الحصار. يعني إيه كمان الكلمة دي؟ يعني إيه حصار؟ إزاي ده عمليا؟ أنت شرحت لينا الحصار في القصة، إن جيش من الأراميين بقيادة بن هدد حاصر السامرة اللي كان فيها الملك يهورام وكان فيها إليشع في هذا التوقيت. أنت حكيت لينا القصة، التطبيق العملي للقصة دي عمليا إيه؟ وكمان لو الأخ عماد يحب يعقب على كلام حضرتك في نفس النقطة دي نحب نسمعه.
1: أعتقد يا أخويا مدحت واتفق معايا إن الأيام اللي احنا عايشين فيها دي في حصار. يعني حصار؟ حصار يعني فقد للحرية. حصار يعني ناس محطوطة في بلد ومحطوط العدو بتاعهم من بره، الجيش اللي بيعديها من بره. النهارده في العالم لما تقول كلمة حصار أي حد يفهمها. النهارده في حصار على مضيق مثلا في البحر معين. فكلمة حصار مش كلمة غريبة، يعني كلمة حصار يعني لا حد بيدخل ولا حد بيخرج إلا بإذن العامل الحصار ده. وعايز أقول إنه حتى في سفر الجامعة بيحكي إن مدينة صغيرة في ملك جه عليها وحاصرها. وعايز أقول النهارده العدو الشرير إبليس محاصر العالم ومحاصر الناس. فالناس في ناس يقولك أنا عايز أتغير، عايز أفرح، عايز أشبع، أنا عندي حاسس جوايا بجوع وعطش وفراغ، بس في حاجة ربطان يعني. يعني مثلا أقرب قصة السامرية. لما تبص على قصة السامرية وحياة السامرية، هل دي واحدة مجرد واحدة بس يعني عاملة عشوائية علاقات عاطفية، ولا دي محاصرة في الحتة دي؟ دي محاصرة تطلع من علاقة لعلاقة لعلاقة لعلاقة. وانت اكيد شفت في الخدمة مئات الشباب في حصار.
0: صدقني يا بيشو، يعني كنت لسه متجمع انا وفريق الخدمة اللي بنتحرك نخدم مع بعض وكنت بشاركهم انه كمية الاخبار اللي عمال اسمعها الايام دي فعلا مرعبة. يعني احنا بنخدم شوية الاعمار الصغيرة، الشباب اللي في سن صغير من اعدادي فما فوق، يعني عمال اسمع عن خطايا وعمال اسمع عن شرور وعمال اسمع عن حاجات مرعبه بامانه. بامانه لسه مقابل حد من اسبوع تحت يعني قابلته في الشارع كده، اخت ست مؤمنه جميله، قالت لي انا كنت موجوده في مكان بيبيع كتب معروف جدا، يعني بيتجمع فيه مكتبات كتير وبيبيعوا فيه كتب، مش عايز اقول اسمه ايه، يعني حاجه مشهوره جدا. قالت لي حاجه غريبه ان انا استغربت ليها، قالت لي الشباب الصغيرين التينيجر، الشباب اللي هم شباب اعدادي وثانوي، داخلين بكثافه المكان ده. وايه نوع الكتب اللي بيسالوا عليها؟ بيسالوا على كتب السحر. يعني في كتب كده معينه هي كتب للسحر، بيدلوها عليهم بعض اليوتيوبرز او التيك توكرز اللي بيعملوا فيديوهات خاصه بالسحر او قصص لها علاقه بالسحر. فاكتشفت حاجه غريبه جدا انه الشباب الصغيرين دول داخلين المكان اللي بيبيع كتب ده بيدوروا على حاجه معينه لها علاقه بالسحر. وقعد ساعتها افكر انه هل احنا وصلنا للمرحله دي؟ وقصص من دي، قصص لها علاقه بنجاسه وقصص لها علاقه بسحر وعرافه وعيافه في اعمار صغيره.
1: صح.
0: لا انا بقالي حوالي 10 15 يوم كده
1: مذهول، يعني
0: مذهول ومش قادر استوعب سرعه الحصار.
1: صح.
0: يعني حضرتك بتقوله ده انا باكده 100%، احنا في سرعه لحصار شيطاني على اولادنا وعلى بناتنا وعلى شبابنا وعلى شاباتنا اللي جوه الكنيسه واللي براها بشكل انا في حياتي. صح. ما شفتهوش يعني.
1: لا، وحاجه يعني مرعبه وانت بتسمع النهارده حاجات يعني خيال. يعني احنا بنسمع يعني في حاجات انت بتسمعها في الخدمه وانا بسمعها في الخدمه، شباب بقى كبار، حاجات يعني ما سمعناش عنها قبل كده. عارف انت حاجات جبتوها ازاي دي؟ الحصار اتطور، والطرق اللي بيستخدمها العدو النهارده ذكيه جدا. يعني زمان، يعني زمان في طريقتين في الحرب زي ما مثلا هنا، في طريقه اللي عملها ابوه انه يهاجم.
0: ايوه.
1: دي طريقه. في طريقه تاني لا، انه يفضل محاصرك لغايه ما انت تقع. واعتقد ده اللي بيعمل ابليس النهارده. ابليس زمان كان يهاجم وخطايا وتحس حاجات، بس النهارده ابليس بقى بيعرف ازاي يحاصر الشباب بقى بالسوشيال ميديا، يحاصرهم بقى من افكار بتترمي عليهم، من حاجات باصحاب، بافكار وحاجات. يعني تخيل النهارده هو اللي رايح يدور وما اتفرجش عليه. زمان كنت احنا تجينا، لو انت فاكر ايامنا احنا، الخطيه تجيلك وانت يعني ايه تعالى جرب كذا. النهارده هو اذكى بكتير، هو بيعرف يخليك ازاي انت يرمي لك طعم وانت تدور وتبحث وتدخل في دواير. يعني انت عارف، واحده من اسباب الحصار الشيطاني هنا ان هم كسروا العهد. يعني في تسنية 28
0: أيوة.
1: الرب بيقول لشعبه إن لو أنت عشت معايا أنا

0: أدي خير الأرض
1: صح.
0: وهباركك وخليك رأسا لا زنب وخلي أعدائك يسلمونك وخلي أعدائك أنت تتسلط عليهم. بس تخيل الثلاث حاجات اللي حصلوا هنا اللي هو الفقر وأن الأعداء اتسلطوا عليهم وأنهم يأكلوا عيالهم وأنهم كمان يعني مجاعات. تخيل ده بالنص اتقال في تسنية 28 لو مش عارف يطلع ولا لا يقول كده آية غريبة جدا أنت هتستغرب في أشعياء في تسنية 28 آية 47 من أجل أنك رب يقول للشعب من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شيء. يعني الرب يقول أنا عطيتك كل حاجة وانت ما رضيتش تعبدني وانت مش عايز تدخل معايا في علاقة وفي عهد. طب هتعمل بقى معايا رب تستعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعوز كل شيء فيجعل نير حديد على عنقك حتى يهلكك. يجلب الرب عليك أمة من بعيد من أقصاء الأرض كما يطير النسر أمة لا تفهم لسانها أمة جافية الوجه. بعدين بقولك في أي 51 فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك ولا تبقى لك ولا تبقي لك قمحا ولا خمرا ولا زيتا. وآية 52 دي فيها الحصار بقى وتحاصرك في جميع
1: أبوابك.
0: أبوابك إيه بقى يا رب ده؟ حتى تهبط أسوارك الشامخة الحصينة التي أنت تثق بها في كل أرضك. بعد يحكي بقى في آية 50 فتأكل ثمرة مش ده اللي حصل في الجزء اللي عنه ده ليه؟ المفتاح آية 47 أي. عشان انت مرضتش تعبد الرب
1: إلهك بفرح وبطيبة قلب.
0: هو الحصار بيحصل ازاي؟ هو يعني اللي حاصر ده واحد قوي بيحاصر حد ضعيف. احنا جايين النهاردة عشان اقولك بكل بساطة علاقتك بالرب مش عشان فرض عليك ده انت في علاقتك مع رب انت ضعيف جدا وانا ضعيف جدا. فكرة مفيش واحد في كل كتاب مقدس حس نفسه قوي من غير الرب إلا واتكسر شمشون من غير الرب اتكسر. احنا ما عندناش أي فضل فينا فضل القوة لله لا منا. ولو أنا ما حبيتش الرب مش بيساومك يعني مش هتعبدني يطلع عينك لا ده الرب أديله سنين وحط معهم أليشع يعني الرب مش يعني عارف أو بحس رب إيه كأن الرب ده إله قاسي بيحب العنف عايز يذل البشر فيا تعبدني اطلع عينك يا تمشي معايا بمزاجك يا تمشي معايا غصب. لا ده مش ده الرب على فكرة ده إله كل نعمة عمال يمشي معاك وعطاك وقول له كده لكسرة كل شيء يعني كده عطيتك كل حاجة وأشبعتك بكل حاجة. بس لو انت بقى مرضتش ان انت تدخل في العهد مع الرب والعلاقة مع الرب عايز لك انت في خطر. العدو عنده فرصة ليك انت مش راضي تحتمي في الرب 100% واحد تاني شغال وهيحاصرك. الموضوع مش انت الرب هيزلك لا ده انت مفاتح الابواب والمساحات والرب السيد لانه قدوس انت رفضته فانت بتحصد.
1: ايوه يعني عندي سؤال بس هيطول اجابته وانا عايز اشوق الاخوات اللي بيسمعونا لي انه انا عندي اباء وامهات محاصرين وعندي شباب صغيرين اولادهم برضو محاصرين عايزك بعد ما نسمع ترنيمة ولو الأخ مادي يحب يشارك بحاجة تقول لنا علامات الحصار عمليا لو أنا أب أو أم يعني أنا عايز استغل فرصة أنه أنت بتخدم وسط شباب صغيرين وأخوي عماد كمان وأنا بنخدم وسط شباب صغيرين وأنا متأكد أنه 60-70% من الإخوات اللي بيسمعونا عندهم أولادهم في سن المراهقة عندهم أولادهم في الأعمار الصغيرة دي لو شاف إيه حاصل في حياة ابنه يدرك ان هذا الابن محاصر باي نوع من انواع الحصار سواء خطايا او ربط شيطانية او ربط نفسي ايا كان فمن هنا لغاية ما نرنم الترنيمة الحلوة اللي جاية دي عايزين انا عارف ان ده سؤال بره المقرر بره اللي احنا متفقين عليه بس انا عارف انه خبرتك الطويلة في خدمة الشباب عايزين نستغلها بشكل عمليا ونساعد اخوات اللي بيسمعونا يعني لما يبقى عندي ابن وابني ده يسخن درجة حرارته تعلى اعرف ان في خلل حصل في جسمه اخده واجري بيه الدكتور امتى اخد ابني واجري بيه على الكنيسة لان في خلل حاصل ممكن يودينا في داهية
0: صح.
2: امين
0: امين
2: امين نرنم ونقول قد جاء الاقوى ينادي بالعتق
0: امين يا رب
1: نؤمن
2: امين
0: امين
2: وخبطتني حتة قالها اخويا بشوي هو بيقول انه في المجاعة الرخيص بيغلى
1: ايوه
2: حقيقة يعني مش عارف يعني حاسس ان الوقت اللي احنا بنشوفه ده الناس بتدفع اغلى ثمن عشان تاخد ارخص حاجة
1: الله.
2: يعني تبص تلاقي ناس بتستنزف استنزاف رهيب وهو مش قادر واقف او حابب يكمل يعني برضو دي حتة بتبقى مهمة جدا هو حابب يكمل في الحصار هو مبسوط كده عايز

0: يكمل كده، بيدفع من عمره، بيدفع من ايامه، بيدفع من سنينه، بس انا واثق ان ربي يقدر يفك من هذا الحصار. الرنم الترنيمه دي تسلب من الجبار غنيمه ويفلت سبي المنصور باسم الرب يسوع. امين
1: امين باسم الرب يسوع.

0: آمين آمين. يسوع المسيح يحيي.
1: نعم.
0: يحيي من كل موت.
1: نعم.
0: أرجع للسؤال اللي سألته لك قبل ما نروح للترنيمة الجميلة دي. إزاي أعرف إن أنا في حصار؟ وإزاي أعرف إن أولادي في حصار؟ دول سؤالين محتاجين نفهم، لأنه في ناس أنت رميت كلمة في البداية كده معرفش أجلها إمتى، إنه كان عنده تدين ظاهري. يهرام الملك لما شق ثيابه كان تحت الثياب المسوح.
1: صح.
0: وعلقت على الحتة دي قلت تدين ظاهري. ما ياما ناس محاصرين مش مدرك إنه محاصر. هو فاهم إنه حر، هو فاهم إنه زي الفل، هو فاهم إن دنيته جميلة، هو فاهم إنه لا بيزني ولا بيشرب مخدرات، فخلاص هو كده زي الفل. هو مش حرامي فهو كده زي الفل. إزاي أعرف إني محاصر؟
1: عارف أصعب نوع من الناس اللي بتتسرق اللي بيقتنع إنهم فتح.
0: أيوه.
1: اللي هو شاطر يعني، يقول لك فلان ما يقعش إلا الشاطر بالمصري يعني. فيهورام ده لما بدأ، وخلي بالك يهورام ده ابن مين؟ ابن أشر اتنين. أبوه أخاب وأمه إيزابل، مفيش أصعب من كده. اتنين من أشر الملوك. فلما يبدأ في ملوك التاني إصحاح تلاتة، لما ملك يهورام ابن أخاب ملك، فبداية ملكه يقول لك بقى إيه؟ وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه. فبتقول الواد ده حلو، وحش بس أحسن من مين؟
0: من أبوه وأمه.
1: من أبوه وأمه. أزال تمثال البعل، حش تمثال البعل اللي كانوا جابته إيزابل وهي اللي دخلت عبادة البعل اللي عملوه، فتحسه ده شكله كويس. بس هل يؤمن بالرب؟ لا. أوقات إحنا بنقارن حياتنا، يقول لك إيه؟ أنا أحسن من غيري.
0: ايوه
1: انا مش وحش للدرجه دي يعني. أيوة. وبيتي مش وحش، احنا مش قديسين يعني، ومش يعني مثلا مش زي مثلا يهوشافاط بتاع المملكه الجنوبيه اللي كان يطلب الرب ويصلي
2: الملائكه.
1: بس احنا مش وحشين. بس اخاب انا احسن من ابويا. ده ابويا ده كان يشرب مثلا مخدرات ويعمل ويسوي وقتل قتله، لكن انا انا يعني عارف انا اخر السجاير مش احسن.
0: ايوه.
1: لا مش احسن. على فكرة هو الرب ما عندوش دولة. ده يهورام ده لما تدرس قصته من أول ملوك الثاني إصحاح ثلاثة، شوف كم التدين اللي في حياته. ملك يعني لما حصلت حرب أصلا، لما في إصحاح ثلاثة قال لك الرب جابنا عشان يقتلنا، كل أفكاره

0: عن الرب افكار غلط. كل تفكيره عن الرب ان الرب ده كانه اله مقار، وان انا بقى يعني بايه بقى عايز اتقي شره، انا مش عايز ابقى زي ابويا لان شفت نهايه ابويا ايه وامي ايه، فانا مش عايز ابقى وحش زيهم، بس في نفس الوقت مش عايز ادخل في عهد مع الرب اللي كنا بنحكي عنه. فلا انا هدخل يمين، انا همشي في النص. اكبر خدعه تتخدع فيها في حياتك انك تقول انا همشي حياتي في النص، لا هاذي حد ولا اعيش وحش بس مش عارف اعيش للرب 100%. دي اكبر خدعه. الملك الشرير اللي اسمه يهورام ده، الرب على فكره اتعامل معاه تعاملات رهيبه. مره بعت لهم لا ترون ريحا ولا مطر، كان واحد من الملوك وشاف المعجزه العظيمه. الاصحاح اللي احنا بنقراه لو لما راح له بنهدد ابو الملك ده وراح عشان يعمل حرب، وقاليش اخذهم وعمل صلح. ملك عظيم يعني، رب عم معاه تعاملات. لكن في القصه بتاع المجاعه دي، بنهدد ده لما هو ماشي وسامع، وده ملك اكيد سامع بقى حاله الناس، عارف ان زبل الحمام بيتباع وان راس الحمار بيتباع، وعارف ان في كده. فواحده بتقول له خلص، قال لها عايز اعمل لك ايه، ده انا زي زيك، لا اخلص لا من البيدر
1: ولا من المعصره،
0: لا عندي في البيدر ولا عندي في المعصره. قلت له لا ده، وابتدت تحكي له قصه ان ازاي كلوا اولاد بعض. أيوة. راح الملك ده عمل حاجه عجيبه جدا، راح الملك شق ثيابه، وكان تحت الثياب بقى فيه ايه،
1: المسوح،
0: فيه مسوح، حاجه عجيبه جدا. المسوح ده دايما كان يلبسوه في التوقيت ده عشان يقولك ان احنا
1: متذللين
0: وحزانه. طب حطك لما انت متذلل قدام مين؟ ده سؤالي انا. واحد بيقول انا متذلل ومتضايق وحزين.
1: احنا معانا تليفونات من بدري
0: أتفضل. جدا. لا ده احنا عايزين تليفونات
1: وانا مش هين عليا نخليهم.
0: لا ده احنا عايزينهم وبنرحب بيهم.
1: اهلا.
2: ايوه مساء الخير.
1: مساء النور.
2: الو.
1: ايوه يا اهلا وسهلا.
2: ازيك يا عامل جسيس مدحت صبير؟
1: ازاي حضرتك يا اهلا بيك.
2: الجسيس العظيم حبيبي اخوك وليا وليا بالنبي يا لاتي في يسوع يشوع اصحى 15 عن 28.
1: ايوه
2: وحصانا يشوع شو حال البارسة البيزيوتية اتحملني لكيد واحد. انا مش هتكلم عن الثلاثة، هتكلم عن البيزيوتية. البيزيوتية اسم عبري معنى مستقل له من المنظر العقلي هو الثالث اللي يحبط معه يقول الكتاب فاجل يعطيك مجرد الشعب يشوه ورجل اسم عقام لكن يتكلم على
1: غيره. شكرا يا خواتي. الخط فصل غالبا في مشكله. معنا تليفون تاني اتفضل. اتفضل حضرتك على الهواء.
3: مساء الخير.
1: مساء النور. اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا بحضرتك. انا اسمي مصطفى احمد.
1: يا اهلا بيك. اهلا بيك يا اخو مصطفى. يا اهلا بيك.
3: ربي يباركك ويبارك حياتك يا رب. وانا واحد من الناس اللي بتابع قناه الكارما يوميه. انا عندي يعني استفسار بسيط.
1: الله يباركك. تفضل قول تعليقك او سؤالك.
3: شكرا. ايه دور يسوع في خلاص البشريه حسب الايمان المسيحي؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: تمام شكرا. امين. احنا جايين للسؤال ده فعلا، بس علشان ما ننطش في الحلقه السؤال ده هيتجاوب عليه اخر الحلقه، فادعوك ان حضرتك تتابعنا لغايه اخر الحلقه والاجابه هتسمعها بنعمه ربي يسوع. فرحانين جدا باتصالك. معانا تليفون كمان اتفضل. الو.
4: الو مساء الخير.
1: يا اهلا بيك يا دكتور يوسف اتفضل.
4: اهلا بيك. حلقه جميله وحلوه خالص.
1: الله يبارك.
4: من سنه كان في حلقه او قالوا انه عيد ميلاد لقط بشور 18/5.
0: ربي يبارك. لا ده
1: غالبا
4: يعني
1: انت
4: كان عيد ميلاد امبارح.
0: لا ثانيه بس 13/5 مش 18 صح؟
4: 13
0: 13.
1: كل سنه طيبه يا
0: بيك. طيب شكرا.
4: الحصار في انواع كتير وحاجات كتير بس انا هضرب في النقط صغيره بسرعه.
1: تمام اتفضل.
4: الشخص المحاصر يوسف الصديق المحاصر اسوار السجن سبب الحصار الامانه فك الحصار فرعون حلم وهو فسر الحلم. يونان.

0: المحاصر الامواج السبب الحصار عدم طاعه الرب.
1: أيوة.
0: الخوف في البحر وربنا نجاه بالحوت.
1: تمام.
0: بولس المحاصر الاشواق ليش أن انطلق سبب الحصار محبه الله تحصرنا.
1: الله.
0: فك الحصار بالخدمه ثم الانتقال الى الله. المراه التي امسكت في ذات الساعه المحاصر الناموسيون سبب الحصار الخطيه نعمه المسيح.

0: هذا الحصار لا ينفك لأنه لا يستطيع أحد أن يأخذها من يدي. شكرا شكرا شكرا.
1: الله يباركك يا دكتور، يعني مداخلة جميلة وافية يعني تتذاكر. الله يباركك ويدي لك نعمة. نرجع تاني يا بيشو، لو أنا عندي أولاد يعني قلت ممكن الشخص يبقى مخدوع في نفسه، وحضرتك قلت بعض الحاجات، انا عارف ان عندك كتير تاني بس وقت الحلقه بيجري مننا.
2: انا عايز اقول ان احنا المتدين يعني تحس يا شفاط يا سوري الملك ده يا هرام كانه احسن شويه، لكن لما تبص على حياته لما سمع عن القصه دي اي 31 من ملوك التاني سته، هكذا يصنع لي الله وهكذا
1: يزيد
2: ان قام راس اليش، ده نفس الكلام اللي قالته ايزابيل لإيليا. وهو تأسيع على فكرة، التدين ما بيغيرش. كون ان انا بحط بدل هكذا تصنع بيه الالهة وحط الالهة حاشا حتى الله. فده نوع من التدين، يعني التدين ما بيغيرش القلب. لكن بص بقى التدين يقدر يعمل ايه.
1: ينفع ابقى عندي اجتماع اسبوعي بحضره، او بروح احضر القداس كل يوم حد، او بروح احضر تجمع روحي بشكل اسبوعي ملتزم مهما كان ورايا ايه، بروح الكنيسة وبدفع عشوري بشكل منضبط جدا جدا جدا ومش بشرب مخدرات ولا بزني وابقى متدين وهالك.
2: خلينا اقول الميت مشكلته في القبر اللي هو فيه ولا مشكلته في الموت اللي فيه؟
1: في الموت اللي فيه.
2: في الموت اللي فيه. الكنيسه بركه، ان انا ادفع العشور بركه، ان انا احضر الاجتماعات رائع وبركه. العيب ابدا لا في الكنيسه ولا في الاجتماعات ولا في الممارسات. العيب في قلبي. أنا زي بالاسم صورت وبالخطية. داود لما صلى ما قالوش بصراحة أنا عندي حتة عيب، قال له قلبا نقيا اخلق
1: في.
2: على فكرة مشكلتك الحقيقية ومشكلتي ومشكلة كل البشر إن إحنا مولودين فاسدين وميتين بالذنوب والخطايا. فالمشكلة مش من بره، إحنا بنحاول نحسن من بره، نحاول نغير من بره. هديك مثل، فاكر الراجل المجنون بتاع كرة الجدريين؟ قالوا كلمة غريبة جدا عنه، قالوا كثيرا ما ربط بسلاسل وقيود فقطع السلاسل وكسر
1: القيود.
2: اوقات احنا بنحاول نغير الناس، بنعمل ايه؟ احاول اعمل شويه قيود. حاول تمشي كده، صلي 4 مرات في اليوم، احضر الكنيسه بانتظام. العيب مش في احنا عايزين نربط ونحجم وعيالنا عايزين نخليهم احسن واعمل ممارسات معينه عشان تساعدني، بس الحقيقه الشخص ده محتاج تحرير، محتاج حياه جديده. في 2 صعد الى الهيكل ليصليان، واحد فريسي وواحد عشار. الفريسي ده لو شفته على فكره تقول يا ده اكثر من رائع، بيصوم 2 في الاسبوع،
1: يعشر
2: كل ما امتلك، ولا بيزني ولا بيسرق وحافظ الناموس وحاطط عليه زياده خايف يغلط فمزود. يعني عامل سيف يعني كده، عامل حته زياده. بس الرب قال له مرفوض. واحد عشار ما عملش ولا حاجه صح في حياته.
1: طب ليه مرفوض؟ يعني ما هو الراجل ماشي صح وبيعمل الصح، ليه مرفوض؟
2: ارد عليك ببساطة. النهاردة انت حضرتك لو انت تيجي مثلا تشتري تليفون،
1: تمام،
2: تمن التليفون ده مثلا 10,000 جنيه. رحت للراجل في المحل قلت له انا هديك 10,000 جنيه سوداني. هيقول لك ايه؟
1: افتح الله.
2: ليه؟
1: العملة دي ما تسدش،
2: مش دي الاجرة صح؟ طب يا عم انا هديك مثلا 10,000 كيلو موز، ده تمنهم اغلى. يقول لك ولا يفتح الله، انا عايز فلوس. رب حدد الاجره في روميا 6:23، لان اجره الخطيه
1: هي موت.
2: ما قالش اجره الخطيه اعمال. نمرة 2، النهارده انا لما اصرف على عيالي واهتم بيهم، ده واجب عليا ولا ده احسان مني عليهم؟
1: ده واجب عليا.
2: فانا اعمل اعمال حلوه ده مش احسان مني على ربنا، ده الطبيعي اللي انا المفروض اعمله، ده اللي انا اتخلقت علشان اعمله. طب انا مش بعمله. نمرة 3، انا اصلا مولود بالخطيه، فكل الاعمال اللي طالعه مني ملوثه بالطبيعه السقطه بتاعتي، فما تنفعش. عشان كده انا محتاج لحياه، انا مش محتاج لتدين. كون ان انا متدين واقول اللي ده بيحصل غلط وتلاقي على فيسبوك الشر ودعوه للصلاه. فاكر ايام فضل الاعتصام في مصر ولما المسيحيين ماتوا والثورات اللي طلعت، واحده من البلاد يعني طلعوا الناس في ثوره، انا شفت بعينيا. هما طالعين بالثوره كده وشايلين الاعلام وبالروح بالدم نفديك يا صليب.
1: وهصلي مهما حصل.
2: ايوه، راحوا وقفوا عند المحافظه. وبعدين الناس تعبت، عمالين يهتفوا بقى، انا شفت بعينيا بيهتفوا بقى وتعبانين، فقعدوا عند المحافظه يرتاحوا بيكملوا هتاف، فطلعوا السجاير بيتحوا بعض، يعني نظام ايه عشان نكمل يعني. عايز اقول كون ان انت حتى تشارك في حاجات زي كده ده ما يغيركش، انت محتاج لواحد يحييك، محتاج لواحد يغير القلب من جوه. مش

0: يعمل لك مظهر تدين من بره. فاول حاجه تبان بقى التدين. بس الحصار بقى يبان في ايه؟ ده كان السؤال الرئيسي اللي انت سالته لي. اول حاجه الحصار يبان فقد الحريه. اول ما تشوف نفسك مستعبد ومش قادر تسيب علاقات، مش قادر تسيب شهوات معينة، مش قادر، إدمان بقى معين، أفكار. على فكرة مش كل القيود قيود من بره، في قيود في الذهن مستأثرين كل
1: فيه. أنا ما سمعت التعبير ده، مش حد يقول لك أنا بعمل حاجة دي بس منين ما أحب أبطل ببطل،
0: ما يبطلش. هو أنا منين ما أحب، عارف أنا دايما بشبه الموضوع ده للشباب إزاي؟
1: طب ده كذاب ولا مخدوع؟
0: الاتنين هما بيخدع، مخدوعين ويخدع أنفسهم. يعني تبقوا كده هم مخدوعين وبيخدع انفسهم.
1: يقول في مزمور 32 بالزبط. تقريبا لان الشرير ملق نفسه لنفسه من جهه وجدان اسمه.
0: بالظبط. لا وحاجات كتير. عارف لما انا دايما بشبهها للشباب، كان واحد راكب عربيه ودايس واقصى سرعه، اقول لك انا عايز اوقفها، اوقفها، يحط رجله على الفرامل، مفيش
1: خلاص.
0: فانت ممكن تطلع وتدوس بس عشان توقف مش بتاعتك دي. انت وانت موجود الحصار يفقدك الحريه. يعني تخيل الشعب يقعد قد ايه؟ يقعد يوم، اثنين، ثلاثه، هنستحمل. بس بعد شويه يكتشف ان هم اللي عارفين يطلعوا. وملك، تخيل ملك وشعب مش قادر يطلع. ملك مش قادر يطلع من السور.
1: أيوة.
0: ملك ماشي جوه السور خايف يطلع لان في حصار خارجي. قال بتسمعني، انا ما اعرفش انت محصور في ايه، ما اعرفش انت متربط في ايه وفقد الحريه، فقد حتى انك تسيطر على ذهنك. اكيد شفت كتير وسمعت، واكيد عندك مئات القصص. لك متجوز واحده ملكه جمال بس مش قادر اسيطر على عيني.
1: ايوه.
0: تلاقي شاب يقول لك مش قادر اسيطر على التليفون، في شات معين، في لعبه معينه، في امور معين.
1: لا ثانيه، ما تعديهاش دي،
0: ده انت اللي ما تعديهاش دي.
1: لا لا صدقني، لا لا ما تعدليش في لعبه معينه دي. لا لا لا، حكي لي موضوع اللعبه دي.
0: انت اللي تحكيه، احنا كنا بنحكي، اللي هو انت اللي حكيت.
1: لا لا لا،
0: يعني عايز اقول النهارده،
1: عارف لعبه يا اخويا عماد، يا ما خربت بيوت.
2: انا اعرف واحد خسر حوالي،
1: انت عارف اللعبه؟
2: الالعاب كتير.
0: اقول لك على حاجه مش هتصدقها،
2: في يومين 800,000 يعني.
0: دي لعبه، لكن في اكتر، كل ما يقفلوا ابلكيشن بيفتحوا ابلكيشن تاني. الاسماء اتغيرت دلوقتي.
1: نقول اسماء زي الوان اكسبكت مثلا.
0: دي الكبيره، بس بعدها في بقى مئات الالعاب بقت دي فكره. يعني هي بقت مش مجرد لعبه، بقت فكره.
2: كل واحد موت نفسه بسبب ال،
1: لا احكيها لنا دي بقى. كان
2: بيلعب خسر حوالي 800,000 في يومين.
1: خسر 800,000 جنيه
2: في يومين.
1: في يومين،
2: في يومين. ما قدرش يتحمل، موت نفسه.
1: ده انت تعرف الشخص ده؟ يعني قصه مش مختلقه؟
2: لا لا لا،
1: انت تعرف الشخص، تعرف المكان.
2: ده بيؤدي الالعاب دي، بتؤدي في الاخر لكده. ما هو عايز اوصلهم لكده. يعني الالعاب دي والجيمز والحاجات دي والفلوس اللي بتدفع بيوصلهم، لا اما عشان يجيبوا فلوس يرتكبوا شرور صعبه. ودي برضو جزء من الخطه الشيطانيه. لا اما عشان يرتكبوا، عشان يجيبوا فلوس دي هيعملوا حاجات صعبه، ممكن يسرق ابوه وامه.
1: ايوه، ممكن. ده مش ممكن.
2: انا بقول دي حاجه بتحصل. انا مش بقول ممكن، يعني ما حصلش. لو حصل يعني في ناس سرقت مثلا، يسرق حاجه، يعمل حاجه، يضطر ينصب على بعض الناس عشان ياخد منهم فلوس عشان يلعب اللعبه دي مثلا، لانه طالما عرف السكه السهله، هو بالنسبه له السكه دي هي اللي هتريحه، فهو حط رجله في السكه دي مش قادر يطلع منها، فهو محاصر.
1: انت شكلك معاب كتير من الموضوع ده.
2: مش قوي.
1: لا كلمنا شو عن... احنا معانا معانا تليفونات كتير.
0: ناخد، تحب ناخد تليفونات؟
1: لا بس اجل التليفونات.
0: تمام.
1: معلش، انا عارف ان في ناس كتير معانا على الويتنج على التليفونات، من فضلكم انتظرونا، لان الحته دي بالتحديد انا مش عايز اعديها ولا اسيبها تهرب مننا.
0: انا عايز اقول للرب،
1: كلمنا عن
0: الرب قال في ضمن الحاجات اللي بتحصل في الايام الاخيره، الطمع الذي هو
1: عباده الاوثان.
0: هو ده اللي بيحصل. الفكره تبدا منين؟ انا عايز ارتاح وعايز اكسب وبكسر قانون. انا قلت لك في بدايه الحلقه، هو الحصار حصل ليه؟ كسر عهد. ربنا عمل قوانين في الحياه.
1: أيوة.
0: من ضمن القوانين، بعرق وجهك
1: تاكل خبزه.
0: احكي لك حاجه شخصيه حصلت معايا، شخصيه. زمان ظهرت حاجه اسمها التسويق الشبكي من غير تفاصيل.
1: أيوة.
0: زمان في مصر، انك انت تعمل وتعمل وتعمل، ففي ناس كتير اشتركت فيها ومؤمنين للاسف، للاسف اشتركوا فيها. من ضمن الناس دول ناس اصحابي. فكنت بزور حد فيهم، عنده ظروف مرضيه معينه، فبعدين بيقول لي انت ايه وبتاع، فقلت له انا الكتاب بيقول من

0: أعرق وجهك
1: تأكل خبز.
0: أنا إيه اللي أنا عملته؟ إيه اللي أنا بذلت فيه مجهود؟ إيه اللي أنا قدمته خدمة الناس عشان أخد فيه مقابل؟ أنا ما بعتش حاجة ولا اشتريت حاجة. فقالوا أنت غبي، أنت عمرك غبي يعني تقعد تدروشتنا أنت وتعملنا فيها خادم وبتاع، ده فرصة تكسب، أنت هتخسر إيه؟ أي. أنت تحط
1: والناس قبلك كسبوا
0: وإحنا بنكسب، هما بيكسبوا.
1: أي.
0: فده نوع من اللي كده. بس على اللونج ران، على على بعيد بقى، لما حصل الدنيا وقعت ولازم يطلع خساره، لازم في الاخر هتقع، لان الشبكه هتقف عند حته معينه.
1: ايوه.
0: فهما بقى كميه الفضايح والديون والبلاوي والخدمه اللي خسروها والحياه اللي خسروها، هو ده نابع منين؟ من طمع، من انا عايز اخد حاجه مش من حقي، عايز اكسب حاجه مش من حقي. وبعدين خلي بالك، هو الموضوع مش بس راحه،
1: يعني نحط خط كده عريض، خط كده وما فيش بعديه كلام تاني. اي اسلوب ربحي، اي عائد ربحي لحاجة انا ما تعبتش فيها، ما اشتغلتش فيها، قولا واحدا غلط.
0: ده كلمة الله.
2: انا افتكر،
0: مش كلام انا،
2: انا افتكر في اسف يا بيشو، في التسعينات بدأت القصة دي، كان حاجة اسمها البنتاجون.
1: بنتاجون.
2: انا فاكر كنت صغير، وبعدين كان واحد معاه ورقة كده يبيعها ب 500 جنيه. التسعينات. يتحط اسمك وبعدين تجيب واحد يحط اسمه، يعلى يعلى، ياخد هو فلوس، ياخد هو فلوس. كمية خراب حصل. وعلى فكرة دي اتعادت بس بأشكال تانية، بحاجات تانية.
1: هي نفس الفكرة بتعيد نفسها. من فضلك يا بيشو، قبل ما نقفل الحتة دي ونروح للتليفونات اللي مستنيانا، من فضلك وجه رسالة لكل الناس اللي بيلعبوا اللعبة دي، وان اكسبكت او غيرها او غيرها، او اي حد بيحط فلوسه في توظيف اموال تجيب 40% و 50% في الشهر، فيش كلام ده. بص، دي سكة محدش مشي.
0: وانت كنت تاجر فانت عارف الكلام ده كمان.
1: طبعا يعني. مفيش الكلام ده. فيش شغلانة في الدي ده يا راجل، ده المخدرات ما بتكسبش كده. يعني اشتغلت فيها وعايز المخدرات ما بتكسبش كده. هيا حد يديني 50% في الشهر. بأمانة بسمع حاجات خزعبلية والناس تتوهم انه لو حط له مليون هياخدهم 3 بعد سنة. صح. هو هياخد كارثة بعد سنة. من فضلك وجه رسالة حادة لكل
0: أنا عايز أقول
1: حد في القصة.
0: صدقني يا مدحت، نفس قلبك ده قلبي، بس عايز أقول النهاردة المبدأ الرئيسي، في مبادئ إلهية، في عهد إلهي، الله حط مبادئ. لو انت كسرت قانون الجاذبية هتقع، هتطير. يعني واحد حب عباس بن فرناس حب يطير، وقع على جدور رقبته. عايز اقول لك، مهما كنت شاطر، مهما كنت ذكي، مهما انا مش عايزين نحكي، بس اقول لك كلمة الله، هتكسر الوصايا الالهية والعهد الالهي، هتحصد حصاد رهيب في حصار وعبودية. اوعى تفكر لما انت تحاول تبقى اذكى من واحد تقول انا اذكى من الرب وهعرف اكسب واعرف اعمل. بتحب الفلوس حتى لو كسبت، وده مش هيحصل، بس حتى لو كسبت عايز اقول لك هتروح. تبقى حكي في سفر الامثال، اللي بيحب الربح القبيح سريعا تذهب ثروته.
1: أيوه.
0: يعني حتى لو انت جبت ربح سريع، الربح السريع سريعا تؤخذ في نصف ايامك، فلوسك بتروح. لو انت احترمت القانون الالهي، في مبدا بقى عظيم اسمه بركه الرب. انت بتتمتع بالبركه الالهيه، بتتمتع بان الرب بيأيد فلوسك، بيأيد حياتك. مش كل الفلوس الكتيره والثروه الكبيره كانت بركه، مش لازم. ممكن الرب يبارك في قليل او يبارك في كتير. عندنا امثله كتيره في كلمه الله. بولس ما كانش عنده فلوس، كان فقير. وعندنا ابراهيم كان غني جدا. الاثنين مباركين من الرب، الاثنين بيحيوا في مشيئه الله. من فضلك يلا بتسمعني، عشان حياتك، عشان بيتك، او شاب بتسمعني عشان مستقبلك، اوعى تدخل في السكه دي. امشي ورا الرب، ما تفرحش بالاشكال اللي بره والمكاسب السريعه، لانها تدفع ثمنها سريعا. عارف يا مدحت، لما انت عندك عربيه تحب تسوق، لما واحد بيسموها الشاب يفرك في العربيه، يعني يدوس فيها جامد ويخمس ويحرق، الموتور ما بيعيش
1: طبعا
0: لانه حرق بدري.
1: صح.
0: عايز اقول وانت بتسمع تكسر وصايا الهيه، انت بتحرق حياتك، تحرق بيتك، تحرق ولادك، انت بتحصد حصاد مرير.
1: وعايز اقول كمان، عايز اقول كمان لكل الناس الوسطاء، تقول لي انا مش بلعب اللعبه دي، انا بس بشحن للناس. انت اشر من اللي بيلعبها.
0: صح.
1: انت زي بالظبط المدمن اللي بياخد مخدرات والتاجر اللي بيبيع المخدرات. حضرتك لو انت بتشتغل في الشغلانه دي نهايتك سودة. قولا واحدا، نهايتك انت ونسلك. لو انت ليك علاقه بالقصه بتاعت العاب المقامره الالكترونيه او توظيف الاموال، صدقني ختمتها مره.
0: صح.
1: صدقني نهايتها مره، وما انتش قد نهايتها. من فضلك اهرب لحياتك من دلوقتي.

0: من دلوقتي. معانا تليفونات، خلينا ناخد اول تليفون. اهلا بيك، اتفضل.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: نعمة وسلام يا أبطال وإخواتي الغاليين والمباركين مع حفظ الألقاب مدحت وبشوي وعماد، الرب يبارككم بجد. حلقة في منتهى الجمال والأهمية والخطورة، وأمين هو الرب وليس بظالم، الذي لا ينسى تعب محبتكم ويعوضكم أضعاف أضعاف بحسب غناه في المجد. ومن البداية أنا برفع عيني للرب وبتحد مع حضراتكم في رفع الحصار فعلا وإطلاق المأسورين أحرارا بقوة.
0: أمين
1: من
0: يا
1: رب يسوع.
0: أمين.
1: رغم أنف إبليس عدو الخير. وخليني أقول لكم اللي لمس قلبي النهاردة في الرسالة اللي بتقدموها لينا، إنكم بتتكلمونا من أرض الواقع. يعني بين قوسين معلش سامحوني إني أقول أنتم مش مغيبين ولا عايشين في أرض لا لا لا لا، ولا حتى مدروشين زي ما الناس ساعات بيتهموا المؤمنين. انتم عايشين معانا في نفس العصر المليان بالتحديات والصعوبات، وعشان كده بتقدموا لنا كلمة الرب الحية اللي هي كفيلة انها تملانا بالرجاء، فهي لا ترجع اليه فارغة، لكنها باسم الرب يسوع ستنجح فيما ارسلت اليه. هكتفي بكده عشان انا النهاردة عايزة ادخل في الحتة التطبيقية، لان الموضوع النهاردة بجد لازم ندخل للحتة العملية. سؤالين بالتحديد. سؤالي الأولاني ليك يا أخي بشوري، حضرتك قلت إن الرب قادر أن ينهي أي نوع من الحصار.
2: نعم.
1: وقادر كمان أن يسدد كل عوز، وقادر أن يفك المقيدين ويطلق المأسورين في الحرية، وأنا كمؤمنة متفقة مع حضرتك 100%. لكن اللي محيرني هو الرياكشن أو رد فعل أو موقف الجندي اللي كان واقف واتريق على كلام الرب اللي ما صدقش، والأعجب هو رد الرب عليه إنك هتشوف بعينيك لكن مش هتدوق.
2: نعم.
1: سؤالي بالتحديد، هل هذا المبدأ مستمر إلى الآن؟ بمعنى إنه لو في مشاهدين بيشاهدوا حضراتكم النهاردة واتريقوا على الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ومش قادرين يصدقوا إن الله قادر وبالفعل هو قادر يفك أي نوع من الحصار، ومش بيعملين يتريقوا يسوع إيه ومخلص إيه ومحرر إيه، هل هيكون مصيرهم مصير الجندي اللي اتكلمنا عنه ولا الكلام مختلف؟ أرجو التوضيح. والسؤال الثاني وهو سؤال جريء وشائك شوية أو شويتين، بصلي إن رب يعطيكم حكمة في الإجابة، وأنا ما ترددتش إني أقوله لأنكم أنتوا الثلاثة بتخدموا في وسط شباب فعايزين نستفيد بخبرتكم. سؤالي هو، لو لقيتوا شاب معين في الكنيسة عندكم محاصر بخطية معينة أنتم عارفينها ومقيد بربط الإدمان مثلا، وللأسف الشاب المدمن ده ليه شخصيته القوية وممكن يأثر على باقي الشباب الموجودين، فإيه هيكون التصرف بتاع حضراتكم؟ هل هتخرجوه من الكنيسة خوفا على باقي الشباب، ولا هتستقبلوه وهتحاولوا تصلحوا منه وده ممكن يكون يسبب قلق للوالدين على أولادهم الأصحاء؟ ومعلش سامحوني هغلف عليكم أكتر وأقول لكم أنتم الوالدين دول وأولادكم هم الشباب الأصحاء اللي في الكنيسة، فعايز أعرف رد فعلكم. وآخر حاجة أختم بيها كلامي على الأخ عماد، بالمناسبة أنا مبسوطة جدا أنه مشترك في التأملات معاكم، مش مجرد برنم فقط، لكن هو قال في الترنيمة في المقدمة قال جملة كررها في منتهى الجمال، مش عايز أسيبها لأنها جملة مفتاحية، وهي قال طول ما أنا ثابت فيه. دي كلمة عايزة أسيبها لكل المشاهدين، من فضلك لو عايز تفضل تغني أحلى الترنيمات وتكون حر من أي حصار أرجوك أتوسل إليك ارجع تاني واثبت فيه.
2: أمين.
0: أمين.
1: ورب يبارك.
0: أمين. أمين. الله يباركك تنهال، دايما مداخلاتك قوية مهدفة مفيدة، يحفظك الرب دايما نور وبركة لكل شعبه في كل مكان. معنا تليفون كمان، تفضل حضرتك على الهواء. حضرتك سامعني؟

0: الو،
1: ايوه اتفضلي.
0: الو، ثانية مع حضرتك.
1: يا اهلا بيك، يا اهلا بحضرتك.
0: اهلا بيك، ربنا يباركك. انت اخويا مدحت واخويا شوي ومرنم اسرائيل الحلو اخويا عماد نبيل. انا مبيتة معاك يا اخ عماد. بشكر ربنا لان بجد يعني ربنا بيستخدم اخويا عماد في كل مكان يكون فيه. عايزه اقول ان ربنا عمل معايا معجزه كبيره قوي. فحته الشطار دي عايزه اقول لهم خلفي ومن قدامي كانت حصلتني وجعلت على يدك. يوم 21/1 الرب عمل معايا معجزه كبيره قوي. كان عندي ورم على الرحم 5 كيلو والرب عمل معايا معجزه في التمريض ده. ان اخويا عماد قال لي ده مش كانسر وفعلا طلع انه مش كانسر وطلع انه ورم حميدي. ولما دخلت اوضه العمليات الدكتور قال لي ده فيه كيس 4 رطل دم منفجر في بطنك. لمده اسبوع ما عمليش تسمم خالص في جسمي.
1: يا رب.
0: كان اخويا عماد سبب تشجيع عليا جامد قوي. يمكن لما كنت بخش اجتماع الصلاه كان بيقول لي ام ريتا الرب بيقول لك ما فيش كانسر في جسمك والرب هيعمل معاك معجزه.
2: امين.
0: وده فعلا اللي حصل معايا.
2: مجد الله رب.
0: وبشكر رب من اجل كتير قوي وبصلي من قلبي ان ربنا يستخدمكم هناك باسمه.
3: امين امين.
0: وبصلي ان يكون اخويا عماد استجابه سبب بركه كل اللي يشوفه.
2: امين
0: امين. ليه بالصلاه بقى عايزاكم تصلوا من اجل نفسي في ابني ربنا يتعامل معاه ويجيبه.
2: امين
3: امين.
2: وقت يصلوا من اجلك.
1: امين. يوصل ابنك. يعني اختبارك مشجع جدا جدا جدا.
2: مجد الله الرب.
1: انه حتى حصار المرض يمكن ما جبناش سيرته.
2: ايوه.
1: لكن حصار المرض نعم. الرب ينهي. فخور بيك يا عماد.
2: احنا فخورين بعمل الرب.
1: الرب ليك حاجه تفرح يعني.
2: رب صالح جدا.
1: لا مرتبين ولا حاجه بس بصراحه في الجول. انا اتشجعت بالمداخله دي بشكل لا تتخيله.
2: مين؟
1: يعني احنا معانا تليفونات كتير.
2: ايوه.
1: وفي ناس كتير على الهواء بس انا نفسي اعظم الرب.
2: هللويا.
1: يعني لما الرب يعمل حاجه حلوه
3: طبعا
1: نعظمه.
2: هللويا.
3: مجد الرب.
1: فسامحني بقى يا اخ ساهر سعيد انا عارف ان في تليفونات كتير بس هناخدها بعد الترنيمه اللي جايه دي لان انا عايز الاختبار الحلو اللي الرب فرحنا بيه ده. ويا رب يا رب يا رب كل اللي بيعانوا من امراض صعبه ومستعصيه الرب يمد ليهم ايدي. نفسي كده ابيش ترفع ايدك كده وتصلي للمرضى اللي بيسمعونا النهارده وبعدها اخويا عماد هيرنم لينا ترنيمه مبارك فيها الرب ونحمده.
2: أمين.
1: لاجل صنيعه وشفائه مع بنت ام بيتر والاختبارات كتير كمان لسه الرب هيعملها مع اولاده وبناته في كل مكان باسم الرب يسوع
2: المسيح.
3: عايزين نعظمك، عايزين نباركك ونعليك يا سيد الارض كلها. اشكرك يا رب من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. شكرا انك انت القادر على كل شيء يا رب، ليس شيء غير مستطاع لديك يا رب. اشكرك لان انت ما زلت حي، ما زلت تجري الايات العظام وحدك يا رب. حاب نصلي لكل واحد تعبان متالم مريض محاصر ايا كان حصاره باسم الرب يسوع المسيح. الرب يطلق الاسرى.
1: هللويا.
3: تعالى باسم الرب يسوع النهارده اطلاق يا رب، اطلاق يا رب، اطلاق باسم الرب يسوع المسيح. تطلق كل مقصور، تطلق كل مقيد، تطلق كل تعبان باسم الرب يسوع المسيح. اطلاق يا رب لمئات الناس النهارده التعبانه المقيده ايا كان ربطه، ايا كان قيوده، ايا كان عدد السنين المربوط فيها، ايا كان كميه القيود باسم الرب يسوع. قل كلمه، قل كلمه للمرض، للاحتياج، قل كلمه للامراض، قل كلمه يا رب يبرأ باسم الرب يسوع لكل المجد.
2: عبرين دايسين كل الصعوبات. أنا بصدق أن الرب يطلقنا في حريات الوقت اللي جاي، يطلقنا في بركات الوقت اللي جاي. عبرين

0: يسوع. هللو، صدقني ما تحلاش غير بيه.
1: اكيد
0: عارف ويا الغالي حبيبي يسوع. نعم. دي أنا وأنت بترنمها كده كنت برجع بسنين طويلة عدت لورا، لولا الرب الذي كان لنا. كنت لسه بقرا الآيات دي النهاردة الصبح، لولا الرب الذي كان لنا.
1: نعم. أيوة.
0: ليقل إسرائيل لولا الرب الذي كان لنا.
1: نعم. عند احتماء غضبه.
0: يا أنا معرفش.
1: أيوة.
0: من غيره كان زماننا فين. قلب مليان امتنان.
1: ولولا مسكت إيده هو.
0: دي الترنيمة اللي جابتني للمسيح.
1: طيب.
0: هاللويا.
1: هاللويا.
0: الرب حلو.
1: هاللويا.
0: صدقني يا بختك بيه.
1: هاللويا.
0: هاللويا. احنا كنا وقفنا عند سؤال لغايه ما اخواتنا اللي كانوا على التليفونات نرجع ليهم مره تانية. امتى احس ان ابني في خطر؟
2: واحد لما يفقد الحريه، لما يبقى في عبد لحاجه معينه. عايز اقول في حاجات الرب عملنا كل اشياء تحلي لكن لا يتسلط عليه شيء. عايز اقول حاجه، بس مخدرات هي القيد؟
0: لا
2: طبعا. ده في حاجات تبان طبيعيه، تبان عادية.
0: زي
2: لما الأكل يتسلط. ثم دي خطيئة. لما حاجة تليفون يتسلط. ثم أنا فقدت الحرية.
0: كلمني شو على الموضوع ده.
2: يعني أنا النهاردة رب عملنا وحط في حياتنا كل حاجة بغنى. يعني هو الجنس مش صنع إلهي.
0: صنع إلهي.
2: لكن لما يتسلط هو ده مصدر المتعة ومصدر اللذة. مش الرب اللي عمله عشان خير الإنسان، لا أنا بعدت عن الرب وخدته لذاتي وبدور بقى فيه نفسي. على فكرة هو الاتنين، يعني اللي عايش في قداسة مع زوجة واحدة بيمارس نفس الجنس، واللي عايش في الشر بيمارس نفس الجنس. بس إيه الفرق؟ واحد بيمارسه في حضور الله، مش مقيد، مش مربوط، مش متسلط عليه الأمر ده. في واحد تاني تحت قيود شيطانية وربط وعهد شيطاني. يعني تقول من التصق بزانية فهو جسد واحد وروح واحد. يعني في فرق. انت العملية بالذات عملية الجنس، انا مش ده موضوع الحلقة، بس اي التصاق مع اي واحدة انت بيحصل فيها مش مجرد ممارسة، بيحصل فيها التصاق. انت في حتة بتروح منك للجسد التاني وجسد بتجيلك. فلما انا احس ان انا فقدت كنترول بقى في الشهوة، في الأكل، في التليفون، في الحياة، في العمر، في الكلام. تخيل في ناس الكلام مشكلته، معرف ما أقدرش أضبط لسان، ما ده محاصر في لسان. ولسانه ده بيدمر حياة ناس. الحياة والموت في يد اللسان. ويوجب من يهزر من استطاع السيف. أنا هزري كده ما بعرفش بصراحة، لما هزر ما بعرفش أوقف. أنت محاصر على فكرة، أنت مقيد على فكرة. لكن في حاجة كمان مدحت خطيرة جدا جدا، في حاجات كتير، بس تفقد الشبع.

0: انت بتدور على شبع.
1: أيوه.
0: وخلي بالك في الحصار الجوع بيظهر.
1: أيوه.
0: يعني مفيش اكل داخل ومفيش اكل ايه
1: أيوه.
0: طالع. فاول حاجه ياكلوها ياكلوا راس الحمار، حاجه في منتهى العجب.
1: يعني عايز اقول كلمه هنا،
0: اتفضل،
1: اكل اللي مش متعود اكله
0: ده. مش بس كده،
1: تلاقي شخص مثلا بامانه يعمل حاجات تقول انا كنت مستحيل
0: اعملها. صح.
1: تلاقي مثلا واحد انا كنت مستحيل اسرق بسبب الادمان بقيت
0: بسرق. لا،
1: انا كنت مستحيل، انا مستحيل اكذب، انا اكبر من ان اكذب، وبقى الكذب زي اللي بانا.
0: صح.
1: انا كنت مستحيل اعمل الامر ده
0: وعملته.
2: يعني داود كان مستحيل يزبط.
0: ومتخيل هو راس الحمار كلوه امتى؟ لما الحمار خلص. انا عايز اقول لك هم من المجاعه، بس دايما الراس في الكتاب المقدس بتحكي على السلطه، بتحكي على القياده. الرجل راس المراه والمسيح راس الرجل. فلما تاكل راس الحمار معناها ان مين بقى بيتسلط على مين؟ النجاسة وبتتسلط عليك، اللي بتقودك بقت النجاسة، أفكارك، رأسك دي بقت فيها سلطة مش سلطتك الرب. يعني دايما الكتاب بيحكي عن سلطة رأس المرأة الرجل، ورأس الرجل المسيح، ورأس المسيح الله. ده ترتيب رب عنده ترتيب. احنا بقى لما أنا آكل رأس الحمار مين بيتسلط على أفكار النجاسة؟ لأن الحمار كان حيوان نجس بحسب سفر اللاويين، حيوان نجس، فبقى اتسلط عليا. بعد شوية يأكل زبل الحمام، الحاجة اللي تترمي بيدفع فيها ثمن، حاجة غريبة، فود يرموه ده، ده ملوش أي استخدام ولا أي حاجة، بس يدفع فيه ثمن، وثمن غالي، ليه؟ مجاعة. أنت بتدفع في ده، يعني شوف مثلا دايما بركب مع بتوع المواصلات، فأقول له أنا مثلا السجاير، تشرب كام علبة سجاير في اليوم؟ بشرب علبة اثنين، بكام؟ مثلا لو أرخص علبة في مصر 50 جنيه، فلو في يشرب علبة في اليوم في 30 يوم
1: بألف ونص.
0: ويقول لك الظروف صعبة والحياة صعبة والدنيا غلا، طب ده انت حرقت 1500. ده تخيل اللي يأذيك تدفع فيه فلوس. المخدرات اللي واكلة دماغك ومضيعة بيتك مش بس بتشربها، ده انت بتدفع فيها.
1: بس انا مش قادر ابطل.
0: لأنك انت محاصر. ده بعد شوية ياكلوا عيالهم. تخيل يا مدحت، أنا مش عارف أتخيل المنظر ده بصراحة. أم بتاكل ابنها وتتفق. هناكل النهارده ابني وبكره وعامل لها عرض، يعني هبدا بيه عشان توافق انت ابنك بكره. هو ايه الشراسه اللي احنا وصلنا لها؟ انا مش عايز افتح لان عارف لو فتحت فيه جروح بقى، اللي هو مسكران او هو شارب اذى بنته، الام اللي ابنها شافها في وضع كذا، او اللي عملت ايه، او الاب والام اللي بيتخانقوا مع بعض فالعيال بيبقوا ضحيه والعيال بتضيع. شراسه. هو فين النهارده ان انا النهارده عندي الحنيه؟ الام لما حكي على الام دي احن واحده، ده مصدر الحنيه. فتخيل النهارده كميه الشراسه. اتنين اصحاب في النجاسه، الواد قتل صاحبه. انا شفت بعينيا رحت حضرت، يعني بنت قتلت اخوها، كانت في اعدادي، بالسكينه، ده بقى 3 4 مرات في ضربته كده. رحت زرتها بعينيا، يعني دخلت اللي كانت ماسكه قضيتها محاميه كنت انا اعرفها، فاتصل بيت لي تحب تزورها؟ قلت لها احب جدا. فروحت المحكمه حضرت، وبين الجلسات وقفت معاها، كانت لسه محكمه ابتدائيه ما تحولتش يعني. تخيل البنت تقول لها ربي يحب، تقول لي انا ما كنتش عايز اعمل كده، ده ما كنتش. بص الشراسه وصلت لفين.
1: يعني البنت ما كانتش عايزه تقتل اخوها،
0: هي بتقول لك انا ما قصدتش، وانا كنت عايزه اموته. فبص الشراسة، بص الحصار الشيطاني وصلك لمراحل من الشراسة. يعني في ناس بتقتل عيالها فعلا، بس مش بس موت حرفي، يدمر مستقبله ويدور سمعته.
1: يعني ممكن شخص يعمل حاجات هو مش عايز يعملها
0: وشرسة وفيها أذية،
1: وهو أصلا طبعه العادي مش شرس.
0: يعني الأم الحنينة لأنها جعانة
2: طبخت ولا
0: خلت تاكل ابني، لان هي جعانه. يعني تخيل حد الجوع ده، عدم الشبع بالرب، مش لان احنا وعاظ، عدم الشبع بالرب. هقول لك حاجه مفارقه غريبه جدا جدا جدا. نفس الشاهد ده، الشاهد قبله اللي هو ملوك الثاني 6، المجاعه بدات، كان فيها جماعه اسمهم بنو الانبياء قاعدين قدام اليشع. شبعانين ولا جعانين دول؟
1: شبعانين.
0: اليشع جه وفي مجاعه، قال لهم ضعوا القدره الكبيره. طب وانت ايه يعني؟ ما الناس كلها جعان. قال بس في حضور الهي، في شبع.
2: مجدد.
0: انا عايز اقول المشكله اصل الحال على الكل، والظروف الناس، واللي هو الدنيا بقت كده، والحياه غابه، واللي ياكل واللي يلحق. عايز اقول لك انت ازمتك الحقيقه انك انت مش قاعد قدام الرب.

0: أمامك شبع سرور، في يمينك
1: نعم.
0: هي المشكلة حضرتك مش الظروف والفلوس، أنت اللي جعان. أنا آسف بقى بتكلم يعني، هي المشكلة بقى مش الغلا، أنت جعان. أنا أقول لمجد الرب وأنت اختبرت وأنا اختبرت، أنا اختبرت كتير، يعني إيه بركة الرب تغني بالقليل؟
1: أيوه.
0: إحنا مش أغنية بس، ولا بعمل ولا بحاول أشحت، لا أنا أغنى واحد بالرب، أنا أغنى واحد عندي ملايين الملايين في مع الرب، بنك مفتوح طول الوقت. بس المشكلة مش في فلوس معاك قد إيه، المشكلة حضرتك شبعان بالرب قد إيه. وعيالك مش عايزين فلوس، أنا بعمل لعيالي، ما أنا هعمل إيه؟ عيالك عايزين واحد أبوهم شبعان بيهم وهم شبعانين بيه.
1: أيوه.
0: قالك يا مدحت، عيالك ممكن يشبع معاك لو رحت وقعدت على الكورنيش وجبت لهم ذره.
1: ايوه
0: هيبقوا فرحانين جدا.
1: العيال بيحبوا الايس كريم.
0: ومن عند ابو سيد رخيص مش وحش يعني، عارف في حاجات كتير ينفع تقدمها لهم، بس لو انت معاهم. وشفت واد يوم جنازه ابوه بيضحك، كنت في بلد وابوه شغال، قال لابويا ده انا ما اعرفوش، ابويا ده حبيبي يديني الفيزا لما يجي من بره يملاها لي حبيبي، ما فيش فلوس، انا ما اعرفش الراجل ده. ده جوع، ده جوع، ده انت لو جعان انت هتدمر عيالك وتاكل عيالك. بس الاغرب بقى، عارف الجوع تلاقي حاجه غريبه جدا، الملك لما شاف القصه دي وظهر المسيح قال الحل بقى فين؟ اقتل اليشع. وده اللي بيحصل النهارده. عارف واحد يبقى خارب الدنيا وبيته خربان وعياله ضايعين، يقعد معاك يقول لك ايه، انا متضايق من الرب وزعلان منه، انا هبقى ملحد. ليه هتبقى ملحد؟ هو الرب فين بقى؟ هو الرب فين؟ الاله المحب اللي يخلي الاطفال مامتها تعمل ايه؟ تاكلها. وكان العيب في مين؟
1: في الرب.
0: لكن مش العيب فيا انا اللي غلطت، مش العيب فيا انا اللي بحصد اللي انا زرعته. من فضلك اللي بتسمعني ومش في ناس عندها الحاد لاسباب ومش عارف ايه، بس اغلب الناس اللي شفتها في حياتي هو عايز الرب ده يعق ويعمل وعايزه، والرب ده كانه بيظبط له الدنيا. الهنا اله قدوس على فكره، وقلبك الشرير هو اللي مش عايز يشوف رب صالح ورب عظيم. قلبك الشرير وعينك الشريره انت اللي تقول رب ابعد عنا، احنا مش عايزين الطرق بتاعتك، مش عايزين السكك بتاعتك. لان بص تخيل الحصار يعمل ايه.
1: طيب احنا معانا اقل من 10 دقايق،
0: اه
1: فنفسي في ال 10 دقايق دي هناخد الفكره الرئيسيه بتاعت الحلقه. أيوة. كلها. هل من رجاء يعني احنا
0: نعم.
1: من بدايه الحلقه في حاجات صعبه عماله نحكيها، ازاي اطلع انا محاصر، ازاي اطلع ومين اللي هيطلعني، وبعد ما ناخد الفكرة دي على بعضها هنصلي بيها وكمان نرنم ونختم حلقتنا بيها. يعني ايه خلاص؟
0: خلينا عشان يكون منظم ومهدف، وعشان الوقت قليل نفسي نرنم ونفرح اكتر ونتشجع. هقول لك كام فكرة رئيسية. اول حاجة، بمن الخلص؟ مين اللي يخلصني؟ اللي يخلص مش الملك، قلت له خلص يا ملك.
1: امن البيدر
0: الملك اعلى
1: المعصرة
0: افلاسه. واقول لك على خبر، مفيش اي انسان على وجه الارض يخلص، لان الرب قال انا مخلص وليس اخر. الخلاص ده واحده من اعمال الرب السياديه. يعني السياديه ما حدش يعملها غيره. التوكيل بتاع الخلاص ده مش مع حد غير الرب. فحضرتك تروح لملك، تروح لاخادم، تروح لمرنم، مفيش، ليس باحد غيره، مفيش غيره. فالخلاص بمين؟ مش بالملك. فعايز تتخلص، فضلك ارفع عينك بقى من على ملك، من على واحد، من على مسؤول، من على زوجة، من على زوج، من على اخوات، من على ظروف، من على خدام، من على مرنمين. حط عينك على الرب. ده الاول. نمرة اتنين، طب امتى تخلص بقى؟ ده بعد كام سنة عشان تعمل مجاعة؟ غدا. يعني غدا فوض الطبيعي لو عندي مجاعة وابعت بقى زي مثلا مصر، نشكر رب لاجل الدوله بتاعتنا، لما بيحصل ازمات في الدول الحاليه بيبعتوا معونات وقافله تحمل كذا، بس عشان توصل تاخد ايام.
1: ايوه.
0: طب الرب لما يخلص ياخد قد ايه؟
1: لحظه،
0: بكره. طب ايه يعني ايه البوادر اللي تقول
1: كلمته؟
0: ابني بقى مثلا يقول لك ابني ده اديله سنين بيشرب، ازاي بقى يخلص يعني؟ ده عايز شهور ويتعالج وبتاع. احنا عندنا اخبار عظيمه، اخبار رائعه. هكذا قال الرب. الرب بيقول من كلمته، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. الرب بيقول، خلي بالك، واحد للمسيح قال له ابني ده منذ صباه الشيطان رماه في الميه ورماه في النار، فقال له الرب كلمه مهمه، وده كان سؤال من شويه اخت نهال، قال له اتؤمن؟ انا بقى رده ده بيذهلني، قال له اؤمن فاعن
1: عدم.
0: مره بشارك واحد هو بعيد عن الرب، قال لي انت بتهزر، الكتاب ده كتاب مطحن مظبوط؟ يعني ايه اؤمن وعدم ايمان؟ ما هو يا مؤمن

0: مش مؤمن. مش مؤمن. هو بصراحة انت محتاج الاثنين. مؤمن ومش مؤمن. مؤمن انك انت تقدر. ومش مؤمن ان انا اعرف اعمل حاجة. وفشل السنين بتاعتك.
1: جميلة دي.
0: يا اللي بتسمعني النهاردة عندك الاثنين تقول مش قادر اصدق. تعال قول يا رب انا مش قادر اصدق ومحتاج تديني انت ايمان. امين. وقادر اصدقك انت. مش قادر اصدق نفسي. فالخلاص بمين؟ بالرب وحده. توقيت الخلاص الرب دلوقتي يعملها معك. مش لازم بكرة. الرب ليش قالهم الملك قال له انت مجنون؟ واحد من العساكر اللي قاعدين قال له يعني الرب هيفتح قوه من السماء علينا وينزل؟ لا بس اسمعني روح الخبر جميل جدا جدا جدا. وسيله الايمان بقى وسيله الخلاص الايمان انك تصدق. يا سلام. اه كتاب مقدس بيقول كده في عبرانيين 11:6 ولكن بدون ايمان لا يمكن ارضائه لانه يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن بانه
2: موجود.
0: لو انت مش قادر تصدق مش هتعرف تاخد. الشرط البسيط شرط بسيط. الرب يقول لك بكره هيكون كده. طب انت هتخسر ايه لو صدقت؟ واحد من الناس كنا في مؤتمر قال لي سنين بحاول بفشل سنين بحاول بفشل. قلت انت خسرت ايه؟ ما تجرب. قال لي جربت كتير. قلت له طب ما يعني تعالى للرب بكل اخلاص ولو الرب ما غيركش.
2: ايوه
0: عارف يا مدحت الشاب ده قال لي ايه؟ لما اتغير بقى مؤمن وبقى بيحب الرب وكده قال لي انا داخل عندي مع الرب يعني داخلها عندي معاه عارف انه مش هينفع بس قلت انا هجرب.
2: أيوه.
0: والرب عملها. يعني بتسمعنا حصار شيطاني. اقول لك احلى خبر بقى عشان اسيب الوقت الرنم. الخلاص اللي حصل مش ان الشعب كل.
2: احنا معانا اقل من دقيقه.
0: انا اقل من 30 ثانيه. مش بس ان الشعب كل لكن الشعب اللي كان ناهبهم ومحاصرهم بقى هي دي غنيمتهم. يا اللي بتسمعني تقول اديني سنين مقيد. اسمع الوعد العظيم في رساله كولوسي الذي نقلنا من سلطان الظلمه.
2: ايوه
0: الذي انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا اسمع وفي افسس يقول كده صعد العلاء سبى سبيا واعطى الناس
2: عطايا.
0: نفس الاله ده ليك اللي العدو سلبه منك من حياتك سنين. نفس العدو ده الرب لك انا سلبته لاجلك في الصليب.
2: امين.
0: وانا النهارده عندي استرداد لحياتك وتعويض الهي لحياتك مهما كان اللي راح.
2: أمين.
0: هتاخد من
2: رب.
0: نفس العدو من نفس اللي خده منك. خد منك اكل هتاخد اكل منه. ما خدش منك ذهب هتاخد انت ذهب وتاخد فضه وتاخد ثياب وتاخد جمال. ايه ده ايه ده؟ الرب عايز يكرمك وعايز يستردك في الصليب. الرب جرد العدو. انت من حقك تمتلك غنايم الهيه في المسيح.
2: امين امين. اشكرك جدا جدا على المشاركه الرائعه بتاعت النهارده.
0: ربي يباركك.
2: اشكرك على كل كلمه وكل نداء وجهته. وعايز اشكر اخويا عماد جدا جدا على الاختبار الحلو والشهاده الجميلة
0: والجميلة.
2: شجعنا جدا جدا.
3: مبارك اسم ربنا.
2: قبل ما نروح للترنيمة الأخيرة عايز أشكركم على متابعتكم لينا النهاردة وعايز كمان أصلي باسم الرب يسوع المسيح. ما تروحش بعيد ما تهربش من الرسالة لأن الرب عايز يطلعك عايز يخرج رجليك من الشبكة التي أخفوها لك عايز ينقذك. يقول الكتاب كده ادعوني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. اوعى تهرب من صوت الرب ليك. اوعى تكمل حياتك محاصر محاصر في ضيق نفسي محاصر في مرارة محاصر في حزن محاصر في اكتئاب محاصر في خطية محاصر في علاقات مؤذية محاصر في أمور شريرة. من فضلك تعالى أصرخ للمخلص الحقيقي ربنا يسوع المسيح. صدقني هو مستنيك. وربنا عمل الحلقة دي مخصوص علشانك علشان كده ما تفوتش الحلقة دي. لو أنت كنت بتابع معانا أو سمعت معانا أي مشاركة من مشاركات الحلقة دي وربنا نخص قلبك من فضلك تجاوب بتوبة حقيقية وأصرخ للرب يسوع وقول له يا رب ارحمني أنا الخاطي. قبل ما نروح للترنيمة ونختم بيها عايز اشجعكم تكملوا معانا في بودكاست الكارز هيكون بعد الترنيمة مباشرة مع الفاضل الوالد الدكتور زكريا ستاورو وهيكون في ضيافته الاخ المبارك الاخ عياد ظريف. كلام غاية في الاهمية والخطورة مشاركة قوية جدا من الاخ عياد. من فضلك من فضلك اسمعها مع الدكتور زكريا في بودكاست الكارز بعد الترنيمة دي مباشرة.

0: أباركك وتكون بركة. الرب قال لإبراهيم الكلمة دي لأنه كان عنده خطة عظيمة لحياة إبراهيم ولكل نسله. وإحنا كأولاد إبراهيم الروحيين النهاردة لينا نفس الوعد إن الرب يباركنا، بس مش عشان بس نبارك نفسنا وحياتنا وأولادنا، لكن عشان كمان نكون بركة للعالم كله. والرب النهاردة منتظر من أولاده اللي باركهم بكل بركة روحية وزمنية. أيا كنت بأي مقدار أنت النهاردة متبارك، والنهاردة عايزين نقول لرب يا رب بشكرك من أجل البركة اللي باركتنا بيها، وبحط إيدي في العمل معاك. رب أقام الكرمة عشان تكون بركة للملايين حول العالم، هدفنا ملايين للمسيح. والنهاردة عشان الكرمة تقدر تكمل بقوة وبنعمة الرب يسوع يكون معانا، رب محتاج يشوف أولاده اللي بيحبوه يباركوا عمله. تكلفة شهرية لقناة الكرمة محتاجين فيها علشان نكمل 4000 شخص، 4000 بطل يعددوا الكرمة بصفة شهرية $100 علشان نقدر نكمل مصاريفنا الشهرية كل شهر. من فضلك حط إيدك في العمل، كون غصن مثمر في الكرمة. الرب يبارك حياتك ويبارك أسرتك، وافتكر إن الرب بيباركك لتكون بركة.
1: شكراً لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في بودكاست الكارز. نحن نتحدث عن الكارز الأعظم الرب يسوع المسيح المكتوب عنه للوقت بدأ يسوع يكرز.

0: هو قال في عظة الناصرة الشهيرة، قال روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأكرز بسنة الرب المقبولة. يسوع المسيح الكارز العظيم أقام كارزين كثيرين عبر السنين، من ضمنهم خادم مبارك وصديق غالي جدا جدا على قلبي، خادم الرب الجميل أخوي الحبيب عياد ظريف. أهلا بيك.
1: أهلا بيك يا دكتور زكريا، وأهلا بكل المشاهدين.
0: بجد أنا سعيد جدا بستضيفك، وطبعا يعني أنت راجل إعلامي قديم يا
1: لا لا أبدا، إحنا خدمين الرب في أي وضع، يعني ربي يباركك.
0: لا يعني ربنا استخدمك كثيرا في من خلال الميديا المسيحية لتوصيل بشكل خاص كلمة الله.
1: هو فعلا يعني كان الرب بيهيئ ويعد علشان هذه الطفرة في الوصول للناس عن طريق الفضائيات والوسائل التواصل والحاجات ديت، أعتقد هي الطريقة قبيل ما جاء الرب المثلى للوصول إلى قطاع عريض في كل بقاع الأرض، وده كان إعداد إلهي. نشكر الرب، الرب شرفنا به.
0: أمين. وإحنا يعني في هذه الحلقة هنقرب، يعني لو كل الناس تعرف عياد ظريف خادم الرب اللي لفيت أغلب دول العالم أو عدد كبير من دول العالم، لسه جاي من دولة عربية اليومين دولة، وعايز أنت بقى تقول لنا البطاقة الشخصية، من هو عياد ظريف؟
1: أنا اسمي عياد ظريف صليب، أنا مواليد 1974، أنا متزوج، مرات اسمها نرمين إسحاق، وعندي 3 بنات، ليديا وليلي ولارينا. ليديا الكبيرة في تالتة هندسة، تالتة جامعة، ليلي داخلة الجامعة السنة دي، ولارينا تطلع تالتة عدادي. نشكر رب لأجل عطايا ثمينة جدا. أنا من مواليد بلد أنت زرتها سنة 88 طبعا، اسمها الشيخ زياد،
0: ده غالية جدا،
1: اللي ليك ذكريات جميلة ولينا معاك ذكريات جميلة في الشيخ
0: حلوة
1: زياد.
0: جدا جدا.
1: الشيخ زياد مركز مغاغة محافظة المنيا، في هذا المكان أنا نشأت في الشيخ زياد، وفي هذا المكان اتعرفت على الرب منذ الصغر، وفي هذا المكان اتعلمت يعني محبة الكتاب ومحبة الرب ومحبة الاجتماعات. الحقيقة كان هذا المكان هو البيئة اللي نشأت فيها، وطلعت في هذا المكان أحب الرب بشكل عجيب لأن الرب غرقني بمحبته. فأنا مواليد هذا المكان، مواليد هذا التاريخ 23/8/1974، اتخرجت من بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال سنة 95، اشتغلت فترة طويلة جدا في الحسابات أو المحاسبة وإدارة الأعمال في شركات، وبعد كده انتقلت إلى إذاعة حول العالم مونت كارلو.
0: الله، دي كانت سبب وقت ما بركة كان الراديو كتير.
1: وقت ما كان الراديو هو الوسيلة اللي بيبث بيها برامج مسيحية عريضة جدا في قطاع عريض، والرب شرفني أكون يعني على اتصال وثيق برجال أفاضل خدموا في هذا المجال. والرب كان بيهيئ أنه في وقت ما لما اتفرغت للخدمة سنة 2012، والرب شرفني يكون يعني متفرغ لخدمة التعليم ونشر الكلمة، والرب فتح باب أن احنا نعمل برنامج كل الكتاب لشرح الكتاب المقدس سفرا سفرا من التكوين للرؤية على مدار 1423 حلقة. دي التفاصيل العامة اللي الرب حطني فيها علشان أكون شاهد وكارز بكلمة الله.
0: حلو. نشأت في الشيخ زياد، هذا المكان الجميل غالي عليا طبعا جدا جدا، لأنه من أحلى فرصة خدمات عمري لما رحت حوالي سنة 85 و86، قضيت شهور في الشيخ زياد، والكرم ومحبة الناس والتأثيرات الإلهية اللي كان الرب يدهنها وحبهم للكتاب زي ما أنت قلت. فأنت نشأت في هذه البلد المباركة تبع مغاغة، إيه طفولتك؟ يعني الوالد والوالدة كانوا مؤمنين؟
1: يعني أنا طبعا الوالد والوالدة مؤمنين، وهم أوريدي ولاد خالة فمن نفس العيلة، وأنا والدي عرف الرب بدري قوي وكان بيتحرك في خدمة الرب في القرى اللي حوالين الشيخ زياد، لكنه تعرض لحادث سير أثناء ما كان بيتحرك من الشيخ زياد لقرية قبل مغاغة تاني. انت عارف انت روحت الشيخ زياد،
0: أيوة،
1: على الطريق الزراعي، وانت طالع من الشيخ زياد رايح مغاغة في شوية قرى تاني كده على الطريق. كان هو وصديق لي رايحين سيرا على الأقدام علشان يروحوا قرية قبل مغاغة ما فيهاش كنايس، كانوا بيعملوا زيارات في البيوت ويقدموا كلمة الله، وهما رايحين في الطريق تعرض لحادثة سير والدي اللي راح السماء في الوقت ده. كنت أنا طفل عمري 9 شهور، يعني في سن صغير جدا جدا، وبابا راح السماء، وكانت صدمة كبيرة جدا للعيلة. طبعا أنا ما كنتش مدرك الحاجات دي.
0: كان عمره كام يا خايل؟
1: لا كان صغير السن، كان في يمكن أواخر

0: اخر العشرينات يعني. لان تعرف في القرى كانوا بيتجوزوا بدري صحيح. وماما كانت صغيرة السن يعني، لكن كانت صدمة كبيرة جدا. انا ما كنتش طبعا ادرك الحاجة دي
1: طبعا 9 شهور،
0: لكن واضح ان كان الله يهيئ من البداية ان انشأ في هذا الجو اللي بدأ بنوع من الحرمان
1: طبعا،
0: لانه اصعب شيء انك تحرم من البداية من مصادر دعم، واولى مصادر الدعم هي
1: الاب
0: طبعا. فانا طلعت ما لقيتش بابا، ويمكن بعدها فترة قصيرة جدا يعني الرب رتب ان انا انشأ مع جدتي. جدتي ام بابا كانت قديسة، الاخت ام ظريف، القديسة ام ظريف، كانت من الاخوات الفضليات في كنيسة الاخوة في الشيخ زياد، ام للجميع، كانت متعلمة من كلمة الله. يعني ما نشأت عليه وانا لسه بكبر في اولى سنواتي، وانا لسه سني 5 سنين 6 سنين، كنت أرى جدتي وهي بتصلي وهي بتروح الاجتماع كل ليلة، تاخدني معاها ونروح الاجتماع وتقعدني جنبها، أحفظ كلمات الترنيمات، أحفظ الآيات أثناء الخدمة، نرجع بالبيت قبل ما
1: لسه في ابتدائي ولا ما
0: أنا كنتش لسه دخلت المدرسة أصلا، كنت لسه 5 6 سنين يعني مع بداية إدراكي وتشكيل طفولتي.
1: صحيح.
0: المشاهد الأولى اللي أنا شفتها إن تيتا رايحة الاجتماع كل ليلة، رجع من الاجتماع الساعة 9 مساء قبل ما تنام، تركع وتركعني جنبها وتصلي، تصلي لأجل الاجتماع وتصلي لأجل.
1: كان لازم الاجتماع يخلص قبل 9؟
0: أنت عارف القرى بيكون الاجتماع بدري شوية يعني. فهي ترجع يعني، حتى رقم 9 ده كان بالنسبة لي أنا فارق في حياتي، عارف حتى في الكتاب كده صلاة الساعة 9، فكنت أتذكر لأن تيتا كانت تصلي دائما في هذا التوقيت بعد ما ترجع من الكنيسة، في هذا التوقيت تصلي لأجلي. وبعد ما الأمور يعني الرب استخدمني وارتبطت وبقى عندي أسرة، كانت تصلي لأجلي ولأجل زوجاتي ولأجل برضو بالاسم. ففي هذا الجو أنا نشأت يعني، حبيت.
1: وظل أنت حكيت لي بعد كده أنه ظل لغاية دلوقتي لما يجي الساعة 9 بالليل تفتكر أنك عايز
0: كنت
1: تصلي.
0: أفضل بالظبط كده، بالظبط
1: حاجة جميلة.
0: والحقيقة يعني
1: زي فكرة الرب يسوع كعادته يعني.
0: هي كان عندها عادة صباحية وعادة مسائية، الصلاة. بس أثمن شيء أنها كانت تخليني أركع جنبها وأصلي معها. فأنا بدأت في الجو ده، لقيت نفسي.
1: قبل ما ندخل في باقي الحاجات، ما توجه رسالة للأمهات والجدات أنهم يعني يهتموا أنه حتى الأطفال اللي هم حاسينه مش فاهمين انهم يصلوا، يعلموهم يصلوا في السن ده. اتفضل.
0: يعني انا عايز اقول اخطر حاجه في الدنيا ان احنا نسيب الاولاد يكبروا فيقرروا ان هم يختاروا الرب او لا يختاروه. اوروبا في وقت من الاوقات قررت ان هي تسيب الاولاد يطلعوا يختاروا، لما طلعوا اختاروا ان هم يرفضوا الله
1: لانه كانوا كبروا.
0: لكن الجدات والامهات اللي من الصغر بياخدوا الاولاد ويحطوهم قدام الرب ويكلموهم عن الرب، أثمن شيء لكل أم ولكل جدة عندها فرصة إن هي تعلم النشأ والأطفال الصغيرين، إن هذا التأسيس من الصغر كما قيل عن تيموثاوس، الإيمان الذي سكن في جدتك لويس وأمك أفنيكي. يعني اللي بيربحوا أولادهم منذ الصغر بيوفروا عليهم مشوار طويل في الحياة، فدي وكالة لازم نستفاد بها قدام الرب.
1: طيب، لكن ده يعني نشأتك، لكن هل تتذكر في وقت معين قبلت الرب فيه؟ صعب طبعا لانه انت في بيت كله صلاة من وانت صغير.
0: يعني ما فيش توقيت محدد اقدر اقول عليه امتى عرفت الرب، لان انا نشأت في هذا الجو. بس في هذا الجو المبارك اتولدت فيه اشواق تجاه الرب وتجاه كلمة الله وتجاه الصلاة، فلقيت نفسي بحب اصلي. يعني علامات الولادة التانية زي ما حضرتك عارف وكنت بتقول لنا كتير زمان، انك تتولد جواك اشواق تجاه الله وتجاه الصلاه وتجاه الاجتماعات. لقيت نفسي بحب اعمل كده، لكن كمان لقيت نفسي عندي ارث روحي رهيب من بابا اللي راح السماء. راح السماء في سن مبكر، لكن الرب كان اراد انه قبل ما يروح السماء بعده سنوات ورا بعض يحضر مجامع، وكان في مجمع للاخوه في اسيوط مشهور.
1: صحيح.
0: وبعدين اكتشف انه ترك لي ثروه هي عباره عن مكتبه كتب بابا. كنت ألاقي رسالة روميا للفاضل ناشد حنة، تفسير آية ويكتب عليها من مجمع أسيوط سنة 72،
1: يشتريها من هناك،
0: هو يشتري ويكتب. ومدى مجمع غلط يا ناشد حنة، آية مجمع أسيوط سنة 73. لقيت نفسي عنده كتب. أن كان أول مرة أطلع على كتب زي كده. أنت عارف كتب مجلدات
1: طبعا.
0: اول
1: الكلام ده وانت في ابتدائي
0: وانا في ابتدائي
1: الله.
0: لقيت نفسي بين ايديا كتاب روميا لناشط حنا.

تفسير غلاطية لناشط حنة، ألاقي مجموعة كتب لبرسوم ميخائيل، كتب قديمة وجاية من فلقيت نفسي دي الكتب اللي بقلب فيها في البيت. وكأن الرب بدأ من بدري كده يعني يفتح الذهن على أهمية كلمة الله. بدأ يكون عندي كتابي و

0: وبقول لكل الكنائس المحلية شجعوا الصغيرين، اهتموا بالصغيرين، الطفل الصغير والشاب الصغير اللي هيعرف الرب مبكرا وتغرس فيه كلمة الله، والكنائس تحتضن الشبان الصغيرين على المدى البعيد، هتلاقي منهم خدام مؤثرين. الشاب اللي هيسيب الكنيسة ويطلع مش هيرجع الكنيسة تاني. فدي البيئة اللي نشأت فيها. الرب سامح ان انا اكون قريب جدا من كلمة الله، اتعلم الكتاب واتعلم من الافاضل اللي شرحوا الكتاب، ودي كان الافق اللي الرب حطني طيب فيه.
1: بداية الخدمة بقى،
0: يعني بداية الخدمة واحنا الشباب صغيرين، كنت انا وشريك خدمة جميل في الشيخ زياد، انت عارفه عادل حنا، كنا طبعا شباب صغيرين حبينا نهتم بالاطفال، بدأنا نعمل مدارس احد، وسع وكبر العدد بقى عندنا، يعني يتجاوز 100-150-200 يعني طفل في مدارس الأحد. احنا لسه على قدنا، بس كنا نقرأ الكتاب ونروحنا نكلمهم عن الرب، واحنا نرنم لهم، واحنا نصلي، واحنا اللي نوزع فصول، واحنا اللي نجيب الهدايا، ويعني كانت. وبعد كده عملنا اجتماع شباب ناشئ، وبعد كده بدأ العدد يكبر، بدأنا نتحرك ناحية قرى حوالينا واحنا لسه في ثانوي، في قرى حوالين الشيخ زياد ومغاغة ما فيهاش كنايس، كنا نروح نزورها ونعمل فيها زيارات في البيوت. بعد كده لما دخلت الجامعة في القاهرة وبدأت أحضر اجتماعات، بدأ رب يفتح لينا باب في الحتة مثلا زي منطقة كده على أطراف القاهرة اسمها جزيرة الوراق، كنت أروح أنا وبعض الإخوة نعمل مدارس أحد ونزور هذه الأماكن. وبعدين في اجتماع إمبابة القديم، وأنا كنت لسه ساكن في مدينة جامعية قريبة من إمبابة، بدأت أخدم خدمة كلمة في الاجتماع، والإخوة الرب يعني استخدموا لتشجيعنا. كان في بيت عم شفيق لو حضرتك فاكر. أيوة. اجتماع عروض الفرج كان ليه برضو يعني ايه وقت من الأوقات كنت اروح لانه كان قريب شوية، والاخوة الافاضل يعني كان عندهم تشجيع. رويدا رويدا بدأت الامور تتضح ان الرب مديني ايه، مديني شوية حب للكلمة وقبول لما الواحد يبتدي يخدم، الى ان فتح الرب باب في اذاعة حول العالم، والرب يعني حطني قدام المادة الكتابية
1: تفرغت وقتها للامر ده.
0: يعني كنت اوريدي في اذاعة حول العالم كل الوقت بعمل برامج، وتعرفت على افاضل بيعملوا برامج، فيعني اتساع الذهن قدام كلمة الله.
1: وقتها طبعا ما كانش التلفزيون لسه،
0: لا ما كانش
1: القنوات الحالية،
0: كان كله الاعتماد على برامج الراديو وبرامج الراديو.
1: ياما ناس مسيحيين وغير مسيحيين كانوا يستظروا الساعة ولا ساعة وربع دولة اللي هنا مونتي كارلو.
0: يعني الرب شرفني ب 12 سنة كنت فيها في إذاعة حول العالم، عملنا برامج يعني بكل للشباب وللكبار وللسودانيين ولدرس الكتاب وللمرأة يعني كان في تنوع. وكان الغالي علينا جدا الفاضل الأخ سمير وهبة ليه برنامج بسيط اسمه محتاج إليك، وكنا ننزل معاه بعض القرى في الدلتا اللي ما فيهاش كنايس ونزور البيوت. وبرامج درس كتاب للفاضل الأخ يوسف رياض خبز الحياة، ونور الحياة الأخ فريد زكي، ويعني كان في برامج كتير
1: بتقول
0: أسيس رضا عدلي.
1: 20 سنة يمكن.
0: يعني الرب شرفنا بتنوع في البرامج، وكان ده المادة الإعلامية اللي بتوصل والنافذة الإعلامية.
1: صحيح.
0: اللي بتوصل مش بس بقى في البيوت بتاع المسيحيين، لكن في كل بقاع الأرض وفي المستشفيات وفي السجون وفي الدول التي لا يوجد فيها وجود مسيحي، في كل بقاع الأرض الرب شرفنا.
1: كان أول نور يشع من خلال الميديا هو الراديو.
0: بالضبط كده، يعني الراديو كان هو الوسيلة المتاحة وقتها لنشر الكلمة في كل بقاع الأرض. وطبعا كان الفيدباك اللي بيجي في الرسائل بقى يجي لك من سجن، يجي لك من بلاد ما فيهاش مسيحيين، يجي لك من قرى، يقول لك من نجوع.
1: وكنتوا تستقبلوا الجوابات دي وتبعتوا الكتب المقدسه؟
0: كان تيجي الجوابات. طبعا كان تيجي الجوابات وقتها، يترد على الاسئله بتاعتها.
1: انت
0: جوابات
1: كنت تقوم بال...
0: طبعا يترد على الاسئله بتاعتها، اسئله تعليميه، اسئله كرازيه، اسئله شخصيه. وكان بيحصل زيارات للناس ديت في بلادها إذا كان في إتاحة للزيارة يعني، وكان بيحصل ربح للناس دي على الأرض وتلمذتهم في الأرض وربطهم بكنائس محلية أو تكوين مجموعات في بعض البلدان اللي ما فيهاش كنائس. لا كان عمل عظيم بأقل الإمكانيات، لكن كان هو ده الوقت.
1: 11 سنة
0: 12 سنة 12 سنة في إذاعة حول العالم.
1: في الوقت ده أنت عرفت نرمين؟
0: اتعرفت على نرمين سنة 2004، كنت ما زلت في إذاعة حول العالم، اتجوزنا في
1: لا ماي. ما تكروتنيش انت على الهوا. عرفتها ازاي هي من الفكرية من ابو راس وانت من مغاغة؟ ايه القصة؟
0: يعني انت عارف الغاليين اللي زي حضرتك. أيوة. دايما يهتموا بالغاليين على قلبهم، فكان ليا طبعا

0: عن أصدقاء كثيرين يقولوا لي إحنا بنصلي لأجلك، وأنا فعلا كنت بحتاج إن أنا الرب يرشدني. والموضوع ده مهم جدا يا دكتور زكريا، لأن كان عندي احتياج فعلا للارتباط، لكن كنت خايف من نفسي ومن اختياراتي.
1: صحيح.
0: فكنت برجع للرب. أنا كنت حاسس دايما إن الرب بيؤهلني في سكة الخدمة، وبالتالي كنت دايما أقول للرب إذا كان هناك اختيار من عندك يقود إلى التقدم في سكة الخدمة ارشدني، إذا كان هناك اختيار عندي أنا سيعطل في نشر الإنجيل والخدمة فمن فضلك تدخل ووقف أي اختيارات. وسلمت الأمر للرب من بدري، مع أني كان في عندي علاقات كثيرة مع كنائس كثيرة، بس الرب كان يعني بياخدني في حتة ناحيته. كان لي أفاضل كثيرين أصدقاء زي حضرتك يقولوا لي بنصلي لأجلك، أقول لهم أمين شاركوني الصلاة. كتير رشح لي أسماء، كنت أخد الترشيح وأرجع للرب استشير الرب، الرب يقفل الى ان تم ترشيح.
1: معناته ان انت كنت في الوقت ده متعود على سماع صوت الرب
0: على طول. يعني انا حتى نسيت اقولها، لان انا حرمت من بابا وانا صغير، فكان دايما الديل اللي بينه وبين الرب، الديل الاتفاق اللي بينه وبينه، اقول له اسمح لي اقول لك انت ولي امري، فانا ما عنديش حد كبير ارجع له عشان استشيره. فانت المرشد.
1: أبي وامي قد تركاني، الرب يضمني،
0: فاسمح لي تكون انت المرشد. فكنت ارجع له واقول له انت ولي امري، ارشدني عرفني، والحقيقه ولا خزلني ولا مره.
1: انا هنكمل في موضوع نرمين، بس تتعب توجه رساله لكل شخص محروم ومش لاقي عكاز، يخلي ربنا عكاز، ومش كلام بقى فعلا.
0: يعني الله بيشتغل في تجهيز خدامه، والاواني المستخدمه منذ الصغر ربما بالحرمان. لكل واحد حرم من الأب أو الأم قد تكون هذه الفرصة الذهبية أنك تختبر في الله أن هو الأب، وتختبر في الله أن عنده مشاعر تعزية كإنسان تعزيه أمه، هكذا أعزيكم أنا يقول الرب. عشان كده أن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. إذا كان هناك حرمانات، الله وحده بس اللي يقدر يسد هذا العوز ويملأ هذا الحرمان بكيفية فائضة. وما تنساش ان دي مرحلة تجهيز لاستخدام. الله بيجهزني بالحرمانات عشان يملاني ويستخدمني افيض على من هم في حالة حرمان بالتعزية التي نتعزى بها نحن من الله.
1: شكرا جزيلا. فلما قالوا لك على نرمين بقى ما كانش الرد لا
0: الحقيقة، يعني الحقيقة اسم نرمين انا ما كنتش اعرفها، لكن الحبايب اللي بيصلوا بيتحركوا في البلاد قالوا لي أنت الرب بيجهزك لخدمة، وفي إنسانة طاقية مخلصة أمينة بتحب الرب اسمها نرمين. ما كنتش لسه تقابلت أنا ونرمين.
1: كلام حلو.
0: وأنت طبعا مجرب وعارف نرمين.
1: لا يعني ما نرمين بتعمل لنا أحلى ملوخية وأحلى حمام وأحلى أكل في العالم، أكل نرمين.
0: وأنا للأمانة بقول يعني حياتي كلها لم يكن ينفع معها إلا نرمين، إعداد إلهي.
1: ما هو المرأة التي عينتها.
0: وكل نجاح في الخدمة يعني سببه تجهيز الرب لنرمين أن تكون معينة، فهي شريكة. وتخيل لما يكون ترشيح من عدة أسماء لذات الشخصية، فده يقولك أن في ناس مخلصين بيصلوا. والحقيقة لما روحت زرت نرمين في البيت، أنا ما كنتش يعني ما كانش عندي سبق معرفة قبل كده، لكن روحنا وتعرفنا وصلينا، والرب سهل الأمور بشكل عجيب.
1: أنت أول مرة تشوفها.
0: اتخطبنا في ديسمبر 2004، اتجوزنا في 5/5/2005 يوم
1: يعني
0: الخميس،
1: خمس شهور.
0: يعني خمس شهور، والرب أكرمنا بحياة جميلة جدا، في طبعا فيها تحديات كثيرة لكن خدمة مثمرة نشكر الله.
1: البودكاست بتاعنا اسمه بودكاست الكارز، وانا عارف انك فعلا معلم في كلمة الله وبتحب كلمة الله، وقدمت اشهر برنامج لدراسة الكتاب، يمكن او واحد من اشهر البرامج هو كل الكتاب اللي هنتكلم عنه في حلقات قادمة. لكن تقول ايه للمؤمنين الحقيقيين اللي للأسف مش بيكرزوا؟ مش عايز اقول ان ربما يوجد حد بيعيق الكرازة بطريقة او باخرى حتى لو مش قصد، تقول لهم
0: والحقيقة التنفس الطبيعي للمؤمن، يعني إذا كان هناك كائن حي فهو يتنفس. التنفس الطبيعي للمؤمن هو إعلان الكرازة، إعلان رسالة الإنجيل. المؤمن الذي لا يعلن رسالة الإنجيل في شيء غلط في حياته، واضح أنه في عطب في حياته الروحية. التنفس الطبيعي، كيف يسمعون بلا كارز؟ كيف تصل الكلمة إلى القلوب؟ هناك دور على كل مؤمن موجود على وجه الأرض، التنفس الطبيعي

0: كيف تحتفظ بهذه الأخبار السارة جواك دون أن تعلنها للآخرين؟ إزاي عد عليك يوم وانت رايح تنام وفات منك 24 ساعة لم تعلن هذا الخبر الطيب للآخرين؟ إذا كان هناك تقصير يبقى الغلط فيه أنا، في الغلط في تأسيسي أنا، الغلط في محبتي للرب، التعبير عن محبتي للرب أن أتكلم عن شخص المسيح،
1: لا.
0: التعبير عن وضع الروح الصحي أن أتكلم عن شخص المسيح، أن أعلن الكرازة أمام الجميع. غير كده بقى في حاجة غلط فيها أنا، يا إما تأسيس غلط، يا إما العطب الروحي أصاب الحياة الروحية، في حاجة غلط.
1: حضرتك ربطت بين الكرازة ومحبتي للمسيح.
0: محبتي للمسيح، إذا لم توجد محبة للمسيح لا توجد كرازة.
1: وإذا لا توجد كرازة فده دليل إن مفيش محبة قوية.
0: إذا لا توجد كرازة بالمعنى إن أنا بعلن شخص المسيح للنفوس المحتاجة، يبقى ما واضح إن أنا ما عنديش محبة للمسيح. اللي يحب واحد يتكلم عنه.
1: على رأيك.
0: اللي يحب الرب يتكلم عنه للناس، واللي يحب كلمة الله يعلنها للناس. أنا لا أعلن كلمة الله ولا أعلن شخص المسيح، إذن هذا علامة على عدم محبتي لشخص المسيح.
1: تمام. الوقت الحلو بيمر بسرعة، فاضل دقيقة. وجه رسالة للناس لسه ما اختبروش الرب، يعني شوف إزاي بتكلم أنت عن حلاوة الرب وعلى أنه إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، وفي نفوس عندها كل حاجة وما عندهاش المسيح فخسرنا كل حاجة. هم يمكن في نظرهم إن إحنا الخسرانين، بس بجد إحنا فرحانين بالرب. تقول لهم إيه؟
0: عايز أقول لكل واحد، ربما أنت لو قعدت في يوم الأيام تحسب مستقبل طفل صغير حرم من أبوه وأمه مثلا، قل لي بعد 30 سنة هيطلع إيه؟ هيطلع مجرم، هيطلع شرس، هيطلع نجس، هيطلع غرقان في النجاسة، عنده ميول انتقامية. لكن تخيل لما نعمة الله تلتقي وتغير وتملى الفراغ وتملى الجباب اللي جوه القلب وتفيض، وتستخدم هذا الكيان عشان يحمل الكلمة ويكون نافع. أي واحد بعيد عن المسيح معرض أن يكون قنبلة موقوتة مدمر، لكن التقابل مع المسيح، نعمة الله بتحول الشرس إلى قديس، تحول النجس إلى قديس، تحول غير النافع إلى نافع، عشان تبقى نافع لله ونافع للناس، عشان تكون سبب بركة للكثيرين. اسمح لنعمة الله اللي بتخبط على باب قلبك إنها تدخل وتستحضر المسيح وتعالج جروح الماضي وتعالج كل اعوجاك في حياتك. عندما تولد ولادة جديدة، نعمة الله تمسكك وتعمل منك قديس وخادم ونافع للمسيح.
1: شكرا جزيلا أخوي عياد ظريف، بجد يعني كلامك كله يتجه إلى إظهار نعمة الله،
0: نعمة
1: من
0: الله.
1: أول الحلقة لنهايتها، وللأسف الوقت الجميل بيمر بسرعة، بس وعدنا لحلقات قادمة
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا أخونا عياد ظريف. أحباء المشاهدين، أترككم إلى حلقة قادمة من بودكاست الكارز.

0: دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: أكيد أنتم مدركين أن في حاجة بتحصل في الدنيا، مش كده؟ احتياطي يعني لحسن يكون حد منكم بينام في مغارة مثلا أو تحت الصخرة ولا حاجة. وصلت الأخبار عندكم؟

النهار. مؤكد ان في مواجهات، والمواجهات اللي حاصله مش غريبه. المواجهات اللي حاصله في منطقتنا والمواجهات اللي حاصله في العالم مش غريبه، ويعني ما هوش نبوه غريبه يعني، لان احنا حكينا عنها قبل كده. بس المواجهات اللي حاصله رب اعد الكنيسه ليها، عد على مستوى فردي وعد على مستوى جماعي الكنيسه للمواجهات اللي حاصله في المنطقه بتاعتنا بصوره خاصه وفي الشرق الاوسط كله. وبالتالي انا عايزك تدرك نمره واحد، انه كل ودائع اتحطت فيك هي جاء وقت استخدامها. روحك له سيف الذي هو كلمه الرب، والسيف يخرج من الغمد عشان تستخدمه. انت مش فاقد سلاح. ايام شاول ويوناثان، انا بحكي معاكم شويه، ايام شاول ويوناثان يقول لك ما كانش في سيف الا مع شاول ومع يوناثان، وباقي الشعب ما كانش معاه اي حاجه. النهارده الحاله مختلفه، العروس ما فيش حد مش معاه سيف، ما فيش حد في حضراتكم مش معاه سيف. على مدار السنين الرب اودع كلمات، اودع اعلانات، اودع مساحات في حياه كل واحد واحده هنا. وبالتالي جاء الوقت انك تطلع سيفك من غمده. زمان زمان زمان ربنا وراني هذا المشهد كده، حد واقف قدام باب مقفول وعمال بيزعق زي ما موسى كان بيزعق يا رب البحر قدامنا وفرعون ورانا. فكان مشهد ابسط من قصه فرعون، بس كان له معنى بالنسبه لي في ذلك الوقت. عمال بيزعق الباب مقفول، افتح الباب افتح الباب، ورب يقول لي انا عمال اقول له ان المفاتيح في جيبه. رب أعطى مفاتيح كثيرة لكل واحد واحدة فيكم، أعطى مفاتيح ملكوت السماوات، أسرار الملكوت، بس جاء وقت استخدامها، جاء وقت تشخلل سلسلة المفاتيح بتاعتك، تطلعها كده. وجربت مفتاح ما اشتغلش، جرب المفتاح التاني هيشتغل، في مفتاح منهم هيشتغل، مفتاح التسبيح، مفتاح الإيمان، مفتاح الصوت، مفتاح الكلمة، مفتاح السجود، مفتاح المحبة، مفتاح التواضع، كل دي مفاتيح الرب. والسلسلة بتاعتك زي سلسلة الحرامية كده زمان، مليانة مفاتيح، وكل مفتاح منهم بيفتح طبقات معينة وليرز معينة وأبواب معينة، لأنه جاء الوقت أنك تطلع السيف بتاعك من غمده، لأن روحك له سيف. سيف الروح الذي هو إيه؟ كلمة الرب. فكلمة الرب الموجودة المعلنة استخدمها، حارب بيها، هي بتقطع قدامك بتفتح قدامك طرق. والمواجهات اللي حصل النهاردة في الشرق الأوسط حسمها من خلال الصوت اللي خارج من الكنيسة. المواجهات اللي حصل في المنطقة لها حسم من خلال الأمور اللي خارجة من الكنيسة. كوية ثلاث كلمات صغيرين في الحتة دي، أنا مش دي الوعظة، أنا بشارك معاكم يعني. الصوت اللي خارج من الكنيسة صوت تكريس، صوت تسبيح، وصوت تشريع. تكريس بيزداد، التسبيح بيزداد، والتشريع بيزداد. اللي هيحسم المواجهات في الشرق الأوسط في الزمن اللي جاي الأمور اللي خارجة من الكنيسة، إن كان تكريس، إن كان تسبيح، إن كان تشريع. كل ما بيزداد التكريس، كل ما بيعلى التسبيح، كل ما يعلى التشريع، كل ما أمور كثيرة بتحسم في منطقتنا. أمين. كلكم عارفين قصة يهوشافاط مش كده؟ لأنه وادي يهوشافاط المذكور عنه في سفر يوئيل، أنا بحكي معكم بسرعة عشان النهاردة عندنا حبة حاجات نعملها. وادي يهوشافاط في يوئيل 3 اسمه وادي القضاء. عارفين الآيات دي؟ أنا بقولها بسرعة لأنه الوشوش جميلة. يوئيل 3 نسيت أنه ممكن لازم أقرأ، مكنتش هقرأ بس ماشي. يوئيل 3 حطها قدام عينين حضراتكم، يحكي عن وادي اسمه وادي القضاء، ويقول لك تجتمع الشعوب في الأزمنة الأخيرة. يوئيل 3 وآية 14، جماهير جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. وادي القضاء ده مترجمة القضاء بالعربي، وترجمة مش دقيقة قوي، لكن هي وادي الحسم أو وادي القرار، وادي الاختيار، زي ما يكون في وادي الأمم بتختار فيه للرب أو مش للرب، تختار فيها، تختار في مصيرها بحسب اختيارها، اختياراتها بتحدد مصيرها. فقال لك في يوم للرب الأمم بتجتمع فيه جماهير جماهير في وادي الاختيار،

في وادي القرار، وبسبب الاختيار وبسبب القرار زي ما يكون في حكم، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. لما تقرأ هذا الإصحاح تكتشف وادي القضاء ده هو وادي يهوشافاط. معظمكم عارف قصة يهوشافاط، ثلاث ملوك جم يحاربوا يهوشافاط، ويهوشافاط قال الآية اللي كلكم عارفينها: ليس فينا قدرة، لا ندري ماذا نفعل، لكن نحوك أعيننا. فاكرين القصة دي؟ وجاء النبي وقال: بصوا، ليس لكم أن تحاربوا في هذا، مجرد سبحوا الرب بحسب التسبيح الخارج من كنيسة حسم المعارك اللي جاية في منطقتنا. أن يخرج تسبيح في وسط الحصار هو اللي بيكسر الحصار، نخرج تسبيح في وسط السجن هو اللي بيفتح أبواب السجن. حط أنت الشواهد بقى، بولس هو في السجن ماشي، وبالتالي التسبيح اللي خارج من وسطنا في هذا الزمن، التسبيح اللي خارج، بالمناسبة أصلا روحي شغالة مع بلاد بصورة خاصة العراق، التسبيح اللي خارج من الكنيسة العراقية في هذا الزمن، كل تكريس وكل تسبيح وكل تشريع، ثلاث كلمات، كنيسة بيزداد تكريسها، كنيسة بيزداد تسبيحها، أيا كان اللي بيحصل، أيا كان اللي بيحصل. عارفين الترنيمة بتاعت أنا ساكن في حصون الصخر، ما خليش عدوي يراني بدون تسبيح، بتجبني الجملة دي، ما خليش عدوي يشوفني من غير تسبيح. في وسط الحصار انت عدوك لا يراك بدون تسبيح، في وسط اي مواجهة بتمر بيها عدوك لا يراك بدون تسبيح. الكنيسة المسبحة، الكنيسة المكرسة، الكنيسة المسبحة، الكنيسة المشرعة بتحكم على مصائر الشعوب في هذا الزمن. وبالتالي عايز اشجعك، لانه ممكن تطبقه على الامم، ممكن تطبقه على مواجهات الامم، وده حقيقي واحنا موجودين لوقت مثل هذا عشان نعمل كده، بس كمان ممكن تطبقه على اي مواجهات شخصيه. يزداد تكريسك تزداد قوتك، يزداد تسبيحك يزداد زعزعه السجن والابواب المقفوله، يزداد تشريعك يزداد سلطانك على المستقبل والزمن اللي جاي. تكريسك بيزود قوتك، تسبيحك بيهز أبواب السجن، وتشريعك بيحكم على مستقبلك. فمن فضلك لا تطرح ثقتك، أنت مش متساب، مفيش حد هنا لوحده، مفيش حد هنا لوحده، مفيش حد هنا هيخش حروبه لوحده. انتهى زمن الإدراك المشوه ده، أنا لوحدي وربنا مش عارف شايفني ولا مش شايفني. كل الجمل القديمة قديمة قديمة، زيت قديم، جمل قديمة، هوية قديمة، من فضلك انفضها من عليك، انفضها من عليك. زي الأعمى لما طرح رداءه، ليه؟ ثقهم هو زي يناديك، ثقهم هو زي يناديك. فالدعوة دي ثق قم هو زي يناديك، بتطرح من عليك الهوية القديمة بكل جملها، بكل شفقتها، بكل مخاوفها، بكل حتى قيودها. وحنشوف النهاردة ليه، لأن في حاجة بتخرج منك رب قاعد يسكب حتى وانت مش واخد بالك. تكريس تسبيح وتشريع بيأثر على الزمن اللي جاي، بيأثر على الأزمنة وعلى قرارات الأزمنة اللي جاي. فوادي يهوشافاط وادي مشهور، حصل فيه ثلاث ملوك جايين يحاربوا، حصار على يهوشافاط، وكان كلمة الرب، عشان كده قالهم آمنوا بالرب فتأمنوا، آمنوا بأنبياءه فتفلحوا، أو بكلمته النبوية، فصدق بالرب ستكون في ملء الأمان، صدق في الرب هتكون في ملء الأمان. ناس عاملين بيبعتوا لي رسائل اللي احنا في مكان في ضرب، وبعد كده المكان التاني اللي خرجنا منه هيبقى في ضرب، اروح افضل هنا ولا اروح هنا؟ قال له كده: امنوا بالرب فتامنوا، امنوا بالرب فتامنوا، امنوا بكلماته النبويه اللي على حياتك. عارف اكتر حاجه تحفظ حياتك، انا برد على اللي بعتوا لي رسائل، اكتر حاجه تحفظ حياتك انك تصدق وتؤمن في قلبك بالدعوه اللي على حياتك انها لسه ما خلصتش، ستحفظ أيا كان. إذا مشيت في النار فلن تلزعك، إذا مشيت في المياه فلن تغمرك. ليه؟ لا يعطي أناس عوضا عنك. ليه؟ لأن في دعوة على حياتك وإنت مصدق فيها، بتحارب من أجلها. هذه الدعوة تحفظ يوم ورا يوم ورا يوم إلى أن تتم الدعوة، لأنك إنت مستغلي الدعوة على حياتك. Are you here؟ أكثر شيء بيحفظ أيامك، أفكرين سمعان لما الرب قاله مش هتموت لغاية لما تشوف المسيح؟ يعني إيمانه أنه لن يموت حتى يرى المسيح، ودي الدعوة على حياته حفظت أيامه اللي خلاه يعيش اليوم اللي وراه واليوم اللي وراه واليوم اللي وراه، أنه مصدق الدعوة على حياته أنه لن يموت حتى يرى. لن تموت حتى ترى كل كلمة من الرب في حياتك كلمها لك الرب،
ايه رايك في المعنى؟ بس على فكره مش

هيحصل اوتوماتيك لانك سمعته، هيحصل اوتوماتيك لانك مصدقه، لانه بقى جزء منك، لانك بتحارب بيه. ولما ياتي العدو يخوفك من حاجه قال له انا في دعوه على حياتي، انا اسف، عدي علينا بكره. لما اوكي حاضر، انتوا جواكوا ايمان جميل قوي. انا حاضر حبيبي حاضر. وبالتالي ده كل دعوة وكل كلمة وكل إعلان جوا روحك ده سيف، ده قوة حرب وقوة إيمان بتحسن بيها، بتخش بيها مواجهاتك. فلما جوم الثلاث ملوك وحاصروا يهوشافاط، ليس فينا قوة لكن نحوك أعيننا، أمنوا بالرب فتأمنوا، أمنوا بكلماته النبوية فتفلحوا. أما كلكم عارفين القصة، عارفينها مش كده؟ خرج المسبحين والمغنين قدام الشعب، فتصوروا ثلاث جنود ثلاث ملوك محاصرين الشعب واحنا مخرجين بنرنم. كل ما بيزداد التكريس، كل ما زاد التسبيح، كل ما زاد التشريع، كل ما تحسم المعارك والمواجهات اللي حاصله. يمكن الجمله اللي جايه تكبر اكتر، انا كل ده عمال بحكي معاكم بمقتطفات او شذرات. يمكن الجمله اللي جايه دي تكبر اكتر خلال الوقت اللي جاي، بس ادرك انه في نوعية من أولاد الرب في الكنيسة، نوعية أبطال جه وقت النقلة. وأنا بخش على مشاركة النهاردة، يعني هبتديها من أعمال ثلاثة بس، فممكن تفتحي أعمال ثلاثة وأنا بحكي معاكم. نوعية الأبطال أقرب حاجة، ودي مربوطة بإيران برضو، أنا كنت عمال بصلي إيران، ففي اثنين كانوا موجودين في إيران اللي هو إستير ومردخاي. قصة إستير ومردخاي دي حصلت في إيران للي ما عندوش خبر يعني. بس أنا مدرك إن إستير ومردخاي هي نوعية أبطال أو نوعية شخصيات، أنثى أو رجل، رب بيطلقها في هذا الزمن لأن إستير ومردخاي حسموا موقعة قوية من خلال أشخاص مش محصورين في نفسهم. فاكرين إستير قالت لو مت مفيش مشكلة أنا أخش قدام الملك، ومردخاي اللي واقف في باب الملك بس معاه كلمة ومعاه حق وبيحفظ شغله وبيحفظ أيه، هو أمين في شغله، أمين في مصداقيته، أمين في سلطانه. فمردخاي بيحمل باكج وإستير بتحمل باكج، والاثنين شغلهم مع بعض. أنا بحب الآية، كنتش هروح إستير 8، إستير 8، إستير 8، أنا آسف وبعتك في أعمال 3 وأنا رحت إستير. إستير 8:8 سهل إنك تحفظها. الملك قال كده، الملك أحشاويرش قال لإستير ومردخاي اكتبا أنتوا الاثنين أنتما ما يحسن في أعينكما باسم الملك. ده مستوى من السلطان غير عادي. اكتبا أنتما باسم الملك، اكتبا أنتما ما يحسن في أعينكما باسم الملك، واختما بخاتم الملك. فالكتابة باسم الملك والختم بخاتم الملك، ده ختم الروح القدس يعني لو خدته بلغة العهد الجديد. لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه إيه؟ لا ترد. ورب طلع النوعية دي إستير ومردخاي في وسطنا، نوعية صلبة، نوعية مش محصورة في نفسها. استير قالت لو انا ممنوع اخش للملك، بس لو دخل لان لو دخلت بدون اذن هموت، بس انا برمي نفسي، انا برمي نفسي في الصلاه، انا برمي نفسي في الايمان، انا برمي نفسي في علاقه حميمه مع الملك. وفي نفس الوقت مردخاي هو ياخد صوره النهارده اي حد فيكم في وسط اشغال، في وسط مهمات طبيعيه، ما هوش خادم متفرغ، ما هوش اسم بيمسك ميكروفون، لكن امانته اليوميه وسلطانه اليومي، ومحتفظ بالامانه، محتفظ بالسلطان، محتفظ بالدعوه جواه. عشان كده كان بيثبت إستير في نفس الوقت. النوعيتين دولة من الصلابة هتخرج من الكنيسة، إستير ومردخاي يحسموا الموقعة، لأن الكتابة المكتوبة باسم الملك والمختومة بخاتم الملك لن ترد. أمين. برضو أنا مش بحكي على الأمم بس، أنا بحكي على مواجهتك الشخصية. رب يطلع صلابة وانتصار وامتلاك في حياتنا لم نختبره من قبل، غير مسبوق. في نقلة وفي عبور في محطة. خليني أخش بقى على مشاركة النهاردة أعمال ثلاثة. أعمال ثلاثة قصة مشهورة كلكم عارفينها،

انتوا كويسين؟ الشذرات دي وديتكم يمين وشمال مش كده؟ هنمشي في خط مع بعض ما تقلقوش. أعمال ثلاثة مشهورة، باب الجميل. كان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، عمره ما دخل الهيكل، هتكتشف كده، عمره ما دخل الهيكل أو عمره ما دخل الهيكل على رجليه لأنه ده من بطن أمه يحمل. كانوا يدعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. خليني أخش ببساطة وأحكي معك، كلكم عارفين القصة المفروض. هذا الشخص ابن الرب كان من شعب الرب في الزمن ده، لأن ممنوع حد يتحط على باب الهيكل ومش من شعب الرب، فهو شعب من شعب الرب، ابن الرب بس، وعايش حياته على مستوى الصدقة الروحية، يعني عايش على مستوى الصدقات الروحية. يعني ايه صدقة روحية بلغة النهاردة؟ هم كانوا بيستني صدقة أرضية، صدقة فلوس يعني. لكن كتير مؤمنين واقفين على باب الهيكل أو على باب الجميل معتمدين في حياتهم الروحية على الصدقة الروحية. يعني ايه صدقة روحية؟ يعني محتاج كلمة نبوية، ادي كلمة نبوية، محتاج شفاء، ادي شفاء، محتاج كلمة تعزية، ادي كلمة. دي صدقات روحية. تقول دي صدقات جميلة قوي، اقول لك بس دي صدقات روحية. ليه؟ لان تأثيرها مؤقت. عشان كده كلمة نبوية وشفاء، رب صالح، تفرح بالصدقة وتصرفها، تفرح بالصدقة وتصرفها. فتأثير الصدقات تأثير مؤقت. ياما كتير مؤمنين جاء وقت النقلة، خليني أكون بتكلم، جاء وقت النقلة من حياة الصدقة الروحية اللي هي جميلة وزي الفل ورب يسكب تعزياته، بس التعزية الروحية هي صدقة روحية. انت مش بتعيش على تعزيات روحيه، انت بتعيش على حاجه نازله من عرش النعمه الذي لي فاياه اعطيك. قوم. لان لما الراجل قام يقول لك ودخل الهيكل، لاول مره يخش الهيكل على ركبته، يعدي باب الجميل على رجليه، وهو يمشي ويطفر ويسبح الرب. في فرق ما بين الصدقه الروحيه والقوة الرسولية اللي انسكبت عليه. كلكم عارفين القصة، رفع كان بيمد ايده يسأل بطرس ويوحنا صدقة، قال له بص لنا حبيبي، معناش ذهب وفضة لكن معانا حاجة واحدة، الذي لي اياك اعطي. امسك ايده. وجوايا صورة كده النهاردة، ان عارفين الرب قال في مثل الابن الاصغر كل ما لي هو لك. فشيل بقى بطرس وحنا وشيل الرجل المفلوج، حط حضرتك وحط الرب. والرب يقول لك بص، جاء زمن ما تعتمدش فقط على صدقات روحية. صدقة؟ صدقات روحية. اعتمد على إيدي الممدودة اللي بتقول لك يا ابني يا بنتي الذي لي لك أعطيك. قوم وأدخل زمن مختلف. قوم وأدخل مش من زمن طفولية الصدقات الروحية إلى هوية مليانة اختراقات روحية، هوية اللي فيها أنا شايف، أنا بمشي، أنا بأطفر، ده قفزات، وأنا بسبح الرب. عارفين الآية دي؟ أمسكا بيده اليمنى، آية 8، وأقاموا، ففي الحال قد تشددت رجلاه وكعبا فوثب وقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الرب. الصدقة الروحية معونة مؤقتة. الإيد الممدودة بقوة رسولية، بقوة إلهية، قوة أبوك الروحي، هي أبوك السماوي، هي طبيعة بتعمل اختراقة. هو هوية بتشفى من حالة الصدقة إلى حالة الاستخدام، إلى حالة استيرو مردخاي، إلى حالة وقفة حضرتك بقوة في وسط أرضك بتكريس، بتسبيح وبتشريع، لأن الثلاثة دول هيحسموا المعارك في الزمن اللي جاي. استير تكريس، تسبيح وتشريع خارج في هذا الزمن على حياة حضرتك وحضرتك بيصنع الفرق. النقلة في باب الجميل هي نقلة حد بيعتمد على صدقة إلى حد بيمشي ويسبح الرب ويطفر. يطفر يعني يقفز. هي نقلة حالة روحية من حالة اعتمادية

على بركات في بعض أحيان تبقى مؤقتة، هي بركة من الرب بس مؤقتة، هي تعزية مؤقتة إلى هوية مثبتة. الطبيعة فيها تغيرت لأن فيها طبيعة اختراقة، هوية مليانة اختراقة. أوكي، أنا عارف أنه ده مش المعتاد بتاع هذه القصة، بس ربنا كلمني فيها النهاردة. أنا بنقل المفلوج اللي هو من شعب الرب اللي بيعتمد على تعزيات. هتعرفوا التعزيات؟ حد يقول كلمات تعزية كده حلوة وجميلة، والتعزية جميلة بس ليها وقتها. أنتوا جمال، وشكم مكشر عشان خبطت في التعزيات، وأنتوا بتحبوا التعزيات. أنا عارف أنكم بتحبوا التعزيات، وما فيش حد مننا ما بيحبش التعزية الروحية لأنها لذيذة ومشجعة وكده، بونبوني ومسكرات وآيس كريم وحاجات زي كده، بس ما فيش حد بيعيش على البونبوني والمكسرات والآيس كريم. جاء وقت أن بيتنقل هذا الرجل وأنه مش يتشال، كان يحمل خلاص بقى انتهى زمن أنه يتشال، ده على رجليه يمشي ويطفر، مش بس متشال ده بيتنطط على رجليه ويسبح الرب. حد يحب يبطل يتشال ويدخل على رجليه للزمن اللي جاي ويعبر باب الجميل، لأن يا ابني، ده الرب بقى بيقولك يا ابني مالي فلك أعطي، قوم في اسم الرب يسوع. أمين. أنتوا جمال جدا. أيوة كده، ردوا علي. بولس قال لنا السر بتاعه، وأنا هقول لكم السر اللي بولس قاله في فيليبي واحد. بولس قال لنا السر بتاع النقلة دي، عبور إزاي أعبر باب الجميل باللغة الروحية اللي احنا قلناها النهاردة، مش فيليبي واحد. انتوا هنا مش كده؟ طيب، فيليبي واحد، ممكن نقرأ 21 أو نقرأ 20. فيليبي 1:20، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت. 21، أن لي الحياة هي المسيح. ستوب. الجملة دي محتاج تعمل حواليها قوس في الكتاب المقدس بتاعك، لأن هتكتشف بعد دقايق إن الجملة دي مش بالصدفة بولس قالها، أو مش بيسترسل في الكلام وخلاص. بولس أعلن في كذا حتة، وهتشوف بعد دقايق معايا، إن الحياة هي المسيح. تفضلوا نصلي. العيشة هي يسوع، الحياة هي المسيح. حياة بولس هي المسيح، مش ان هو مديله حياة، مش حياة جديدة، مش خدمة حاجة جديدة. الحياة هي المسيح. اللي بينقلنا من حالة طفولية التعزية إلى حالة هوية الاختراقة اللي حصلت في باب الجميل ده، هو إدراك إنه حياتي هي لا أنا، حياتي هي المسيح. عشان كده تكملة الآية الموت ربح. بس قبل ما أخش على الموت ربح، الحياة هي المسيح، أي حاجة بره أصقصها، أو مش بس أصقصها، يعني بقول لك أنت كل ما بتتملي بإدراك الحياة هي المسيح، لأنه هو أخذ الجسد فهو بقى ابن الإنسان، عشان كده ابن الإنسان يبقى شريك في طبيعة إلهية، وكل ما تزدادش الطبيعة الإلهية في حضرتك وفي حضرتك، يزداد التكريس، يزداد التسبيح، يزداد التشريع، كل ما حياتك زي ما بولس كان، ده سره، الحياة هي المسيح، الموت هو ربح. وكمل بولس، أنا مش محصور في تفسير الكونتكست على الآية، أنا حريص إن أوصلك معنى صغير وحنخش بيه على الميدة بعد دقايق، لأن النهاردة هنعمل ميدة مع بعض. الحياة هي المسيح، لأنه هو التجسد بتاعه في حياة حضرتك وحضرتك. المسيح صار جسدا وهو عمال بيبقى جسد في

جسده، نحن جسده. المسيح صار جسدا حل بيننا، رأينا مجده مجدا. التجسد ما كانش كلمة روحية طايرة في الهواء، التجسد كان حقيقة، كان بجد، ما كانش لاهوت أو محاضرة أو وعظة. التجسد كان حي، أخذ البشرية في جسده علشان ولاد الرب اللي بيأمنوا بيه حياتهم تبقى جسده. فالحياة هي المسيح. أنا هقعد أكررها لغاية لما تنور أو تكتشف جوه روحك. هو أخذ جسد، أخذ بشريتنا علشان حياتنا بإيماننا فيه تبقى جسده. أفسس خمسة، أفسس خمسة. للأسف هذا الشاهد موجود في وسط كونتكست عن الجواز، فهذه الآيات بتقرأ فقط في الأفراح وبنعديها. أفسس خمسة وآية 30. خلي بالك ده مش كلام شاعري أو كلام رمزي، لأننا أعضاء جسمه. ده مش كلام رمزي تأملي، لأننا أعضاء جسمه، من لحمه ومن عظامه. أعرف كثيرين شفوا جسديا بسبب إيمانهم الحرفي بهذه الآية. لو أنا من لحمك إذن كبدي يخف، لأن اللحم ده الكبد ده من لحمك، وأنا من لحمك ومن عظامك. بولس ما كانش بيتأمل تأمل، بولس كان بيحكي حقيقة حصلت من 2000 سنة في التجسد، شغالة في الكنيسة، لأن الكنيسة النهاردة هي جسده على الأرض. وبولس بعد ما يسوع صعد وكل حاجة، الحياة هي المسيح. اللي بيدرك وبيوصلوا هذا الإعلان، مش ده مش قمة روحية عالية، ده مفتاح للتحول وعبور باب الجميل من حالة الصدقة الروحية والتعزية الروحية إلى حالة هوية مليانة اختراقة. إنه أنا خلاص، أنا مش هعتمد إنها تشال، أنا مش بتشال، أنا بقيت بمشي وبأطفر وبسبح الرب. ليه؟ لأنه الحياة هي المسيح. إن روح الحياة اللي ماشي فيا بيطلع حياة المسيح فيا. إنك لا تحيا حياتك بل تحيا حياته، أنت بقيت من جسمه، من لحمه ومن عظامه. كلكم عارفين الآية، أحيا لا أنا، بس بناخدها وحافظينها وبنعديها ونتصور أنها قامة روحية. بولس ما كانش بيقولها قامة روحية، بولس كان بيقولها دي الحياة، الحياة هي المسيح. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يعني مين اللي عايش؟ المسيح يحيا فيا. مش جمله لاهوتيه بولس كان بيتامل، نو، ده واقع. غلاطيا 2 نفتحها قدام عينينا احتياطي. غلاطيا 22 عشان انا عايز الايه اللي وراها برضو. غلاطيا 22، مع المسيح صلبت احيا لا انا. بالمناسبه تقولي انا صلبت ولا ما صلبتش؟ انت صلبت مع المسيح، لان المسيح كان على الصليب اخذك معاه. اسمعوني بقول الجمله دي كتير، انت كنت في المسيح في الصليب، انت كنت في المسيح في القيامه، انت كنت في المسيح في الصعود، وكنت في المسيح في الجلوس عن يمين الاب. انت يسوع اخذك وانت فيه من اول معجزه التجسد لغايه الجلوس عن يمين الاب. وايمانك بكل الرحله هو ايمان الحياه الجديده، ما مش الخدمه، ايمان الحياه الجديده بتاعتك. وإيمانك أنا كنت فيه في الصليب، أنا كنت فيه في القيامة، عشان كده قمت معاه، أقامنا معه، أصعدنا وأجلسنا معه في السماوات. أنت كنت فيه في كل محطة من محطات الفدا اللي هو عملها. عشان كده بإيمانك فيه خلاص بقى هو اللي عايش، لأنك أنت كنت فيه فهو اللي فيك عايش. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لأني مت بالناموس للناموس لأحيا الله، مع المسيح صلبت، ده حصل، فأحيا لا أنا، ده خبر مشجع جدا. حد زهق من أنه هو يعيش؟ ما أقصدش،
حد زهق ان هو

ماشي بقوته. حد زهق ان الابواب المقفوله بتتقفل والابواب بيقعد يصارع قدامها؟ ايه رايك انك ما تعيش انت ويعيش هو، فيعيش هو قدام ابوابك ويعيش هو قدام حياتك ويعيش هو قدام وجهاتك. الحياه هي المسيح. طب المركب بيحصل عليها هجوم ويحاول الريح تغرقها؟ نعم، الحياه هي المسيح. بتقف وسط السفينه واسكت ابكم. الحياة هي المسيح. ما خدتوش بالكم أنا عملت لكم كمين صغير. الحياة هو المسيح بيؤدي إلى كل شاهد كتابي في الأناجيل بقى بتاعك، لأنك أنت موجود في المسيح اللي سكت البحر الهائج. أنت موجود في المسيح اللي غفر اللي قدامه. أنت موجود في المسيح اللي أشبع الجموع. الحياة هي المسيح. هقعد أكررها لغاية لما كأن أنا باخد سيلفي مع حضرتك وبقول لك عيني في عينك، الحياة هي المسيح. فأحيا لا أنا بالمسيح يحيا فيا. كمل بقى الآية اللي وراها. فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان. مش إيماني أنا، إيمان المسيح. ليه؟ لأنه أحيا لا أنا. فالإيمان اللي خارج مني مش إيماني، حتى مش أحيا بإيماني. ده مستوى التعزيات. أنا مصدق فيعزيني، أنا مصدق فبيشفيني، أنا مصدق فبيسترها معايا، أنا مصدق فبيغطي ولادي. عدي باب الجميل، عدي باب الجميل منك متشال إلى طبيعة مليانة اختراقة وهوية مليانة اختراقة. أحيا لا أنا، حياتي هي المسيح. وبالتالي الموقف تغير تماما. ما أحياه الآن أحياه في الإيمان، مش إيماني، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. منظركم لسه مش مصدقني، روحوا معايا لكلوسي. أنا بحاول أوصل لك حاجة، إنه بولس لما قال الحياة هي المسيح ما كانش بيقول جملة شعرية، كان بيعنيها لدرجة إنه قال نحن جسم من جسمه من لحمه ومن عظامه. ما كانش بيقول كلمة شعرية. كلوسي واحد، هقرأ لك حبة آيات. أنا قلت كلوسي واحد، خليها ثلاثة. الآيات دي أنا بحبها جدا. قد قمتم مع المسيح. خلي بالك ده مش إن شاء الله هتقوموا مع المسيح، قد قمتم مع المسيح. أنت قمت مع المسيح. Are you here؟ حد هنا قام مع المسيح؟ المفروض كلنا نرفع ايدينا، واللي ما رفعش ايده ادي، لا لا، ادي حياتك للرب. ايامته هتمشي فيك، لان الحياه هي المسيح. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. يعني ايه؟ معنى يمكن مش واضح في العربي قوي او انت مش معتاد عليه. إن كنت قد قمت مع المسيح إذن كل ما هو حيث المسيح جالس بقى ملكك. حد قرأ الآية دي قبل كده؟ إن كنتم قد قمتم مع المسيح، يعني اتحركت في الفداء مع المسيح وكنت موجود معه في القيامة، كنت موجود معه في الصعود، كنت موجود معه في جلوس عن يمين الآب، إذن كل ما هو فوق حيث المسيح جالس اطلبه، لأنه بقى حقك أنك تطلبه لأنك قمت مع المسيح. دي بسيطة، أنا داخل على التقيل. ببساطة، إن كنت قمت مع المسيح كل ما هو من مخازن السماء يا ابني كل ما لي هو لك، الذي لي إياه أعطيك. قوم، لأن حياتك هي المسيح. هويتك القديمة ما بقتش هوية المشوهة، الهوية المعتمدة على الصدقات الروحية، مش ده الهدف النهائي بتاعك. حلوة أزمنة التعزيات، بس جاء وقت إنك ما تتشالش. جاء الوقت يا ابني كل ما لي هو لك. فالهوية بتتغير. ليه؟ لأن في قوة حياتك هي المسيح. هكمل معاكم. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. ليه؟ لو المعروض ليك مخازن السماء لأنك قمت مع المسيح، لأنه اتحد بيك وأنت متحد بيه.

حياتك الهوية اتغيرت. كأني عايز أدي الميكروفون واحد واحد يقول ورا اللي وراه حياتي هي المسيح. كأني عايز أقول كده حياتك هي المسيح. ما فيش أوبشنز تانية، ما فيش أوبشنز أزيد من كده. حياتك هي المسيح، وحيث المسيح جالس كل ما هو حيث المسيح جالس يمكنك أن تطلبه بإيمان. كل ما هو حيث المسيح جالس من قوة، من من من من صلابة، من اختراقات، من عبور هذه الموسم الروحي لدخول حتة إنك مش متشال، أنت بتخش على رجليك. ففي بنوة، في ميراث، وفي هوية اختراق حصل في حياتك، مش هوية معتمدة على أمور مؤقتة بتحصل وبعد شوية تهدى. لا، دي هوية مختلفة خالص. جاية من إيه؟ جاية من إيد ممدودة من الصليب بتقول لك يا ابني كل ما لي هو لك، الذي لي إياه أعطيك، قوم فاهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد متتم. ده خبر يجنن. أنت مدرك ده خبر يجنن؟ عارف يعني خيركم قد متتم؟ ده أقوى قوة للحرية في حياتك، أقوى قوة بتخلي إبليس ملوش حق إنه يلمس حياتك، ملوش إنه يربط حياتك. أقوى قوة للتحرير إنك موت. في حد هنا بيعاني من أي هجمات شيطانية؟ عندي خبر يجنن لحضرتك، حضرتك موت. قولوا الإبليس، قولوا الإبليس أنا موت. اللي أنت ماسك فيه مات. الحياة هي الحياة المسيح. مقدار الحرية اللي بيخرج في حياتك لسبب إدراك إنك موت، هذا ده جزء من التشريع. اللي أنت ماسك فيه إبليس مات. الحياة هي المسيح. أنتوا كمال وشكل مش مصدقني جميل أنا، أو شكل أنا عارف الآية بس هي حقيقي ده معناها. هي ما كانش بيقول كلام شعاري. الحياة هي المسيح. فلأنكم قد متتم وحياتكم إيه؟ مستترة مع المسيح. فالله قال وراه متى أظهر. تجنن. دي جملة على بعضها. المسيح حياتنا. متى أظهر المسيح حياتنا تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. بصوا عمال بجيب لكم آيات كلها بتقول نفس المعنى. الحياة هي المسيح. هنا يقول لك المسيح حياتنا. عايز اقعد وادلد رجلي. المسيح حياتك. الحياة هي المسيح. العيشة واللي عايشينها هي المسيح. كده فهمتوها؟ الحياة هي المسيح. عشان كده كل ما هو فوق حيث المسيح جالس يمكنك أن تطلبه. اطلبه كل ما هو فوق حيث المسيح جالس، لأن الحياة هي المسيح. أنا موت، وده تفجير لحرية غير عادية. تقولي في اكتئابات، يقولك في حرية غير عادية لما الموضوع ده ينور إن حياتك هي المسيح، واللي مش المسيح فيك مات. فما فضلش فيك إلا المسيح، لأن الحياة هي المسيح. أحيا لا أنا بل المسيح هو اللي يحيا. فاللي عايش فيك هو المسيح. أي حاجة مش المسيح ماتت. ده إعلان، ده إدراك، ده تشريع. بولس مكرره مرة واثنين وثلاثة. ده يعني نقلة بتنقل شخصيتك، نقلة بتنقل وقفتك، نقلة بتنقل استخدام الرب ليك وخدمتك. إيه؟ حياتي هي المسيح. عشان كده لفترات طويلة كان الآية أحيا لأنا بالمسيح يحيا فيا تعتبر آية يعني لها قمة روحية معينة، برغم أن بولس كان بيقول هو ده المفتاح البسيط اللي أنا عايش بيه. عشان كده عمال يكرر كولوسي، أفسس، كورنثوس، هو نفس الإعلان. السر المكتوم منذ الدهور، المسيح فيكم رجاء المجد. بس المسيح فيكم رجاء المجد أتاري بالنسبة لبولس هي أن الحياة هي المسيح. عشان كده الموت ربح. لو حياتي هي المسيح فخلع جسدي ده، ما أنا حياتي هي المسيح. ما حصلش تغيير ما بين أنا في الأرض وحياتي هي المسيح، وأنا خلعت الجسد حياتي هي المسيح برضه. أنا لازم أجيب. فاكرين أخنوخ؟ طيب
أديكم قصة بس.

أخنوخ مشي سارة مع الله ولم يوجد. يكونش ده في العهد القديم اللي هو قبل المعجزة اللي حصل في حياة حضرتك وحضرتك، هناك إمكانية أنك تسير مع الله وحياتك تبقى المسيح لدرجة أنك لا توجد. إن كان خدمة العهد القديم تمت في مجد، فكان بالحري العهد الجديد في مجد أعظم. إن كان واحد من أبطال الإيمان أخنوخ، لأنه شاهد له الرب أنه أرض الرب إزاي؟

حاجة تانية هو أدرك أنا ماشي مع الرب وبس حياتي العلاقة دي. بالمناسبة مش حياتي العلاقة دي يعني راح الصحراء، ده كان عايش وبيخلف جاب عارفين، فده بيخلف وبيربي وكان بياخد متشرح المدرسة ويديله لانش بوكس وكل حاجة. فما كانش يعني قاعد في أوضة وما بيخرجش منها متوحد سهرة مع الله ولم يوجد. نو ده كان بيخلف وكان عايش حياته وكل حاجة، لكن في وسط هذه الحياة، الحياة هي إيه؟ حياة المسيح. وما زاد على ذلك فهو من الشيطان. الحياة هي المسيح. حاجة بتشتغل رائع، حياتك هي المسيح. بتربي ولادك رائع، حياتك هي المسيح. واقف قدام مواجهات وأبواب مقفولة، مش أنت هتواجهها، الحياة هي المسيح. يأتي إبليس ويرمي عليك أفكار سلبية عن المستقبل وعن الزمن اللي جاي. أنا موت، حياتي هي المسيح. كل ما هو حيث المسيح جالس يمكنني أطلبه، فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح. متى أظهر المسيح اللي هو حياتنا المجد يزداد. ده اللي بولس بيقوله بمنتهى البساطة. فأحيا لا أنا، القديم اللي أنت عارفه إبليس ما مش موجود. ده إيمان وده ديالوج وده حوار وده تشريع وده ثقة وده رؤية داخلية. حياتي هي المسيح. عشان كده الموت ما هي هي هي، بل بالعكس مجد أعظم.

أمين. صدقوني أنا وعم لحن الترنيمة ولا مرة فكرت إنه ممكن يجي وقت يكون عم رنمها لأول مرة أنا وزياد، وحبيتها كتير.

0: بشكر قناة الكارما جدا على المجهود المبذول. هي يمكن ما تكونش من أقدم القنوات اللي طلعت، لكن انتشارها دلوقتي انتشار أكبر بكتير وليها تأثير كبير.
1: بشكر جدا قناة الكارما وكل القائمين عليها وكل الاستاف اللي شغال شغل كويس خالص. ربنا يبارك ويستخدمكم ويكونوا في أفضل حال الوقت الجاي.
2: تعرفت على قناة الكارما وقت طويل جدا، ودي واحد من القنوات المميزة عندي، فأنا شخصيا بتبارك من خلاله كتير جدا، من خلال البرامج اللي بيقدمه قناة الكارما. وشخصيا أنا بتبارك برضو في ناحية أنه القناة دي بيعمل تغطية لأحداث كتيرة للسودانيين، كتير بيوصل لنا في مدينة ناصر وفي عين شمس، وفي خدمات كتير بيقدمه للسودانيين. والقناة دي يعني على المستوى الروحي يعني قناة يعني مش بس عايز ياخد لقطات ويستفيد بها، لا، دي قناة بيوصل رسالة حية، رسالة المسيح.
3: أشكر قناة الكارما بصراحة، شايف مجهود جبار ومجهود جميل خالص الصراحة.
4: عايز أشكر قناة الكارما جدا، وبجد ربنا يباركهم ويستخدمهم، ودايما من مجد المجد.
5: أنا بالنسبة لي فرقت معي قناة الكارما جدا، تحس إن هي كنيسة جوه البيت، فرقت في عيلتي كمان، يعني حتى لما بنبقى عايزين نهدي الدنيا كده ونقعد نسمع حاجة بنجيب قناة الكارما تسبيح.
6: بيفرق معايا جدا في قناة الكارما ان هي بتوصل لكل الناس، وحقيقي بركة كبيرة قوي انه يكون في كل بيت ينفع يكون بيشوف حاجات كتير روحية ممكن ما يقدرش يتحرك ليها برا. فبنشكر جدا قناة الكارما على انها بتوصل لكل الناس في كل وقت.
1: اتفرج على كنيسة المسيح وجسر الدوار.
7: بحب برنامج ليك تسبحنا، بحب اشغله كده لما اكون مثلا شغال او يعني بكون شغال في كده في البيت، برنامج بيكون فيه ترانيم شغاله طول الوقت، فبحب البرنامج ده يعني.
4: للامانه انا من عشاق قناه الكارما، وانا اغلب الوقت في البيت ببقى بشغلها، بتابع المؤتمرات اللي مش ببقى قادره اروحها زي مؤتمرات بره مصر وسواء برضو جوه مصر، بتابع برضو قناه التسبيح طول الوقت، حتى الاخبار والبرنامج بتاع ما وراء الاحداث، انا بحب الامور السياسيه فكمان بتابع من خلال الكارما. الكارما حقيقي روعه في البيت.
8: بحب اتفرج على مرنمين زي زياد شحاته وسمايل فاروق، بيأثروا فيا صوتهم في تعزيه كده.
9: بحب اتفرج على الترانيم لان دي كانت حلم في وقت من الاوقات ليا، انه ازاي ان تكون في قناه متخصصه في الحته دي، وازاي ان هي تكون بتمارس كل الاذواق وبتكلم كل الناس وكل نوعيات الناس اللي موجوده، كمان الاجتماعات والبث المباشر اللي بيتعمل من اماكن مختلفه، ازاي ان هي كاني بحضر جوه الاماكن دي، وازاي ان انا اكون بستمتع بكل الناس الجميله اللي بتكون بتشارك في الحاجات دي.
10: بحب اتفرج على برنامج شفتاي تسبحك، هو بيكون فيه ترانيم بتعزيني قوي وبحب اكون بتفرج عليه يعني.
5: نفسي اشوف برامج نفسيه اكتر، حاجه للمراهقين وطلاب الجامعه، دي هتفرق معاهم قوي.
4: اتمنى حاجات تعليميه للامهات والمراحل العمريه بتاعه الاطفال وبتاعه المراهقه، تساعد الامهات والاباء في التعليم اكتر.
1: نفسي يكون في برامج تعليميه للاطفال تكون بتخدمهم مهاريا وفنيا.
7: نفسي يكون موجود الوقت الجاي، نفسي يكون في مسلسلات اكتر، مسلسلات مسيحيه بتتعرض كحلقات يوميه اكتر يعني على القناه، ونفسي يكون فيه زي بودكاست للاجابه عن اسئله الشباب بشكل اكبر يعني، واهتمام بنوع البودكاست كده ان هو جذاب للشباب اكتر يعني.
11: بحب يكون في برامج للاطفال، بحب يكون توعيه للشباب والاشياء اللي بتكون بتضرهم.
10: حابب انه يكون في برنامج يعلمنا ان احنا الات وعزف وكده، ويكون عزف للترانيم يعني كده، عشان مش بيكون موجوده في اغلبيه الحاجات دي.
9: هي بصراحة متنوعة، مش حاسة انه في حاجة معينة في بالي مش موجودة، لكن ممكن يكون حاجة ليها علاقة بالأطفال مثلا وتكون بتتكلم

0: الأطفال اللي في مصر أكتر وحاجات برا الصندوق وتكون بتخاطب حاجات مميزة يعني يكون الطفل قاعد قدامها مستمتع يعني.
1: قناة الكارما بتغطي أغلب الخدمات لكن أحب الوقت الجاي أكتر أشوف انتشار وأشوف حاجات متخصصة لكل الأمور يعني اللي بيحب يسمع تسبيح يبقى فيه برامج كتير عن التسبيح اللي بيحب يسمع تعليم يبقى فيها درس كتاب في حاجات طبعا موجودة كده لكن نحب الانتشار يكون أكبر وأوسع يعني.

أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان، برحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فجر جديد. بشكركم جدا لأجل رسائلكم وتشجيعاتكم وصلواتكم لينا، وبشكر رب جدا لأجل الناس اللي بتشجع وبتقول يعني كم التأثير اللي الرب بيعمله من خلال الأكاديمية ومن خلال البرنامج. مديون بالشكر للرب، وبنشكر رب جدا لأجل الأسيس نبيل. الحقيقة عايز أكشف حاجة، إنه مجرد ما قلت له على الفكرة يعني قال لي هصلي، في أيام قليلة جدا لقيته مليان بالأمر ونتيجة الرؤية السابقة الرب كلمه فيها من قبل، ومليان قوي بالأمر، وحسيت إن ده التوقيت اللي الرب عايز يعمل حاجة في وسط المجتمع الكنسي العربي. بنعمة الرب أن في خطة إنه البرنامج هيكون فيه يعني الصوت هيدخل بلغات مختلفة عشان

0: يقدر يوصل لناس في اماكن كتيره جدا. فانا بشكر رابط جدا لاجل الاسيس نبيل، لانه مش عايز اقول لوقت مثل هذا، لا هو خلال خدمته لوقت مثل هذا الرب اقامه، لكن الرب بيباركنا بوجوده في هذا البرنامج. بشكر رب جدا، هو معلم ومحاضر مقدم ومعد في هذا البرنامج الرائع. بشكر جدا حضرتك حضرة الاسيس نبيل. وعايز اقول حاجه، جات لي رساله غريبه من الفلبين، ما اعرفش ازاي حد ترجم الاختبار فوصل هناك. هو شغاله قسيس مجموعه كنايس، مسؤول عن مجموعه كنايس عدد كبير، ولما اتشد الاختبار وبدا يسجله كتب لي، فبديت ابعت له البرنامج بتاع فجر جديد، فاستعان بواحد عربي مسيحي ينتمي الارساليه وبدا يترجم له الافكار دي. بيقول لي انا بديت استخدمها في تقريبا حوالي 72 كنيسه.
1: واو واو واو. شكرا على التقديم الطيبة، ربنا يباركك، وبركة كبيرة اني اكون بخدم زي ما بنقول كتف لكتف مع بعض من اجل مجد الرب وامتداد ملكوته. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين لحسن المتابعة ووجودكم معنا، والرسائل زي بتفق مع كل ما قاله اخي اندرو، حقيقة فعلا انها بركة من الرب، واستخدام الخزف ليضع فيه الكنز الذي لا يمكن أن يقتنيه الإنسان بأي ثمن على الأرض. شكرا لكم من أجل حسن المتابعة. النهاردة موضوعنا هيكون عن لقب ابن الإنسان أو ألقاب المسيح.
0: ألقاب المسيح. يعني معنا خمس ألقاب هنا، وفي المحاضرة اللي هي في تقريبا خمس أو ستة. احنا عارفين إن في ألقاب كتيرة، بس يعني بنشوف انه نركز على الالقاب اللي ممكن يبقى وراها اسئله بحثيه لدى البعض.
1: نعم.
0: نبدا باللقب الاول ابن الانسان، هو وده ناس كتير بتقف قدامه ولا سيما الجانب الاخر، يقول لك الراجل بيعترف ان هو ابن الانسان وهو الانسان.
1: تمام.
0: اللقب عند اليهود واللقب كتابيا،
1: نعم،
0: واللقب دلالته ايه لاهوتيا؟
1: تمام. يعني خلينا نبدا ونقول ان لقب ابن الانسان كان اللقب المفضل الذي كان المسيح دائما يطلقه على نفسه اثناء وجوده على الارض. يعني ايه ابن الانسان؟ ابن الانسان تحمل بين طياتها معنيين. المعنى الاول انه انسان كامل. أي أن ناسوته، بنستخدم إنسان أو ناسوت، أن كلمة ناسوت أو إنسانيته كانت تماما مثل باقي البشر، باستثناء أنه ولد ليس من مشيئة رجل ولا من مشيئة امرأة ولا من دم بشري، لكن ولد من الله، حبل به في القديسة العذراء مريم بالروح القدس. يعني روح الله كان البذرة ولم تكن بذرة إنسانية، لذلك ولد بلا خطية، ولذلك كان تأهيله أن يكون الكامل الذي هو إنسان كامل ينوب عن الإنسان. ما ينفعش ينوب عن الإنسان حيوان كما كان يحدث في الماضي، كان كل ده مجرد
0: رمز،
1: تغطية رمزية إلى أن يأتي الحقيقي الكامل. كان هذا الظل. فابن الإنسان تعني إنسان كامل، لكن في ذات الوقت لا تعني إنسان فقط، لكنها تحمل المعنيين. وقد رأينا
0: حلوة دي، لا تعني إنسان تعني إنسان كامل، لكن ما نحطش نقطة
1: بالضبط كده،
0: لا تعني إنسان فقط،
1: لكنها أيضا الله الظاهر في الجسد. وقد تمم المسيح نبوة موجودة بمئات السنين قبل أن يجيء في سفر دانيال أصحاح 7 عدد 13 و14، لما كان شايف رؤيا، وهنحطها موجودة على الشاشة أمام حضراتكم، اللي فيها دانيال بيقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان آتي، وأتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي، هذا ابن الإنسان أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا. ثلاث حاجات عن السلطان، قال أن سلطانه سلطان أبدي لا يزول، وعن الملكوت قال أن ملكوته لا ينقرض، وعن مجده كانت تقدم له العبادة من كل الشعوب والأمم.

0: والألسنة. فهنا نرى أن لا يمكن أن يكون إنسانا فقط فتعبده الناس يبقى هذا كفر، لكن إن كان هو صورة الله غير المنظور وكان أيضا الله الظاهر في الجسد فهو يستحق العبادة، وهو له الملك الأبدي الذي لا ينقرض، وهو الذي لا يزول ولا ينتهي. ودي أهمية هذه النبوة التي تمت في المسيح. يبقى نمرة واحد،
1: يعني هستقطع حضرتك لأن في أحدهم بلا داعي لذكر الأسماء أنت تعرفه، كنت موجود في مناظرة وكان هو طرف فيها، سرق النبوة دي ونسبها لشخص آخر تحت الدعاء أن تتعبد له، فقال إن هذا الشخص الآخر اللي هو يتبعه موضوع في لفظ الشهادة، فأصبحت العبادة قائمة على خلاله تحت فكرة الملك، قال إنه عنده خلافة واسعة، تحت فكرة السلطان قال إن كان عنده سلطان عسكري وبقدرة أعطاها الله لي أن يؤسس مملكة قائمة على القوة العسكرية. ماذا تقول وحضرتك خادم بقالة 50 سنة وأكثر؟
0: يعني يعني عايز أقول سؤال، الحقيقة السؤال سهل جدا، وإن دل على شيء يدل على قصور ومحاولة لترقيع بعض الجمل ووضعها في مكان خاطئ.
1: ما اقدرش اقول الا سرقه مش ترقيع، لان دي سرقه ان الشخص ياخد شيء مش من حقه،
0: مش بس كده
1: ده سرقه واختلاس.
0: اللي يقرا الايه والشاهد الحقيقه يعني لا يمكن ان يقتنع بان هذا يمكن ان يكون كلام منطقي، لانه يتحدث عن شخص، هذا الشخص سلطان، سلطان ابدي ما لا يزول،
1: يعني استحاله الازاله.
0: لكن لو سالنا اين هذا الشخص في القبر اليوم وجسده وعظامه قد تعفن
1: بالظبط،
0: فده شيء غريب جدا. وبعدين بيتكلم ان الملكوت بتاعته مش خلافه من بشر، لكن ده بيقول ان ملكوته ما لا ينقرض الى ابد الابدين،
1: ملكوت ابدي.
0: اذا نحن لا
1: سلطان ابدي، ملكوت ابدي.
0: وماذا يعني هذا؟ يعني اننا لا نتحدث عن انسان زائل بائد ذات محدوديه حينما عاش على الارض، لكن نتكلم عن الازلي القديم الايام الذي ليس لأيامه نهاية. فالحقيقة اللي
1: لا، وفي تعبير مع سحب السماء
0: بالضبط كده،
1: مصدره السماء.
0: نعم،
1: مع سحب السماء.
0: لا، وبعدين تتعبد له، هل هم بيعبدوا هذا الشخص؟ هم بيقولوا لا، وده هذا الشخص كان يعبد الله يعني
1: الإله اللي من وجهة نظره،
0: من وجهة نظره بالضبط كده. فالحقيقة يعني سؤال
1: بايخ
0: ركيك. لكن دعني أنتقل إلى أيضا هذا اللقب الذي يتكلم عن اتحاد المسيح بإنسانيتنا اتحادا مطلقا وكاملا.
1: اتحاد المسيح بإنسانيتنا
0: يعني إيه؟ يعني أخذ شبه جسد الإنسان وصورة الإنسان وشبه اللي بيتكلم عنه الوحي المقدس، نظرية التخلي، أخلى نفسه آخذا. ونلاحظ زي ما أشرنا قبل كده صورة عبد، صورة لم يكن هو العبد،
1: مش هو العبد،
0: لكن أخذ الصورة بتاعت الإنسان اللي هو إحنا،
1: سائرا في شبه الناس،
0: شبه الناس مرة تانية، وإذ وجد في الهيئة. يبقى صورة وشبه
1: وهيئة، ثلاث حاجات.
0: ودي نقطة مهمة جدا. إذا نحن لا نتحدث عن إنسان كامل، ونتحدث عن الله المتجسد. فلما بنقول أنه ولد من عذراء، أي أنه دخل إلى العالم لكن لم تكن
1: له وجود سابق،
0: وجوده يسبق الوجود. فهو الموجود قبل الوجود، لكنه دخل إلى العالم في شبه جسدنا. إذن كان موجودا قبل أن يولد، فلذلك هو مولود وليس مخلوق.
1: ده صحيح،
0: ده النقطة الثانية.
1: واحد يسألني سؤال، لأن في مقطع فيديو للأسف، مع احترام الكامل لقداسة البابا تودروس، في مقطع كان عامل ندوة من سنتين، فقامت فتاة لتسأله تقولون أن اللاهوت لم يفارق الناسوت. شفت المقطع؟
0: شفت المقطع ده الحقيقة.
1: جسد المسيح، لأنه خدوا المقطع ده وعملوا عليه حوارات وأسئلة، وطبعا البابا جاوب بكل أمانة، لكن هم عايزين إجابة في دماغهم.
0: تمام.
1: الجسد بدأ في لحظة اللي هو التجسد، هذا لا ينفي لأن

0: انك حضرتك قلت جمله مهمه جدا وانا طالب كل شخص مسيحي ينتبه للجزئيه دي. هذا لا ينفي وجود المسيح الازلي.
1: تمام.
0: الناس مش قادره تركب الاثنين دول مع بعض.
1: ما هو اصل لو كانت بدايه لو كان المسيح بدايته التي نعرفها نحن دون ان يكون له اللي بيسموها كريستوفاني او
0: كريستولوجي
1: يعني بما معناها ظهورات الكلمة أو ظهورات المسيح في العهد القديم
0: ظهورات سابقة
1: الظهورات السابقة في العهد القديم لو لم نشير إلى هذا فهذا يعني أن المسيح قد بدأ فقط من التجسد
0: إطلاقا.
1: لكن في غاية الأهمية أن نتحدث إن كان أزلي وأبدي فإذن هو موجود قبل الوجود وفي حضن الآب كما يقول يوحنا 1:18 أي أنه في كينونة الآب. إذا كان الله أزلي أبدي سرمدي فالمسيح أيضا أبدي أزلي سرمدي. إذن هنا لما نتحدث عن ولادته نحن نتحدث عن شخص له وجود قائم قبل أن يأتي في صورة نستطيع نحن كبشر
0: نتعامل
1: أن نراها ونتعامل معها ونلمسها لكي ينوب عنا لما صار هو الله.
0: كأن بدلة أو رداء يظهر به الشخص.
1: بالضبط كده. فجاء المسيح زي ما بنستخدم هذا التعبير في عباءة بشريتنا. يعني لبس صورة الجسد
0: بالزبط.
1: لكنه هو الله وبالتالي لما دفن
0: لم يتوقف عن كونه الله.
1: أمين. وده اللي أنا هقوله لما دفن في القبر الناسوت هو الذي مات وأسلم الروح الإنسانية بالزبط. لكن اللاهوت لا يموت لذلك لم يفسد جسده ولم يتعفن كباقي البشر
0: بالزبط. لأنك لن تترك قطيع
1: نفسك نفسي في الهوية ولا تضع قدوسك يرى فسادا. إذن لما نحط كل ده جنب بعض الحقيقة يعني لا نحتاج إحنا مش بنتكلم على ثلاث آلهة. إحنا مرات ومرات كثيرة قعدنا نركز ونكرر هذا التعبير وخليني أكرره مرة ثالثة. لا نتحدث عن ثلاثة آلهة يا أحبائي ولا نشرك ولا نؤمن بالتعددية ولا الأسبقية لكن نؤمن بإله واحد في ذات واحد وجوهر واحد. وهذا الإله الواحد الذي ظهر في صورة إنسانيتنا كان لازال هو الله الكامل. عشان كده كإنسان كان يعرق ويتعب
0: صحيح.
1: ويبكي
0: صحيح.
1: ومش
0: بيمثل حقيقي إنسان كامل.
1: تمام.
0: لأن بعض الناس مش قادرة تستوعب وحتى في الوسط المسيحي مش الإسلامي
1: صحيح
0: زي هو إله وإنسان هو بيمثل إنه إنسان ومش يعني
1: وإزاي هو إذا كان الله بيصلي لله إحنا بنتكلم هنا لابد أن نفهم الفارق بين اللاهوت والناسوت. ففي ناسوته كان متحدا في فكره وفي إرادته مع الآب وأيضا في لاهوته كان والآب واحد. إذن لم يكن هناك إرادتين إرادة واحدة أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريحتك
0: في وسط أحشائي.
1: يعني فصحشاني جزء من كياني
0: مليان بها
1: جزء من كياني. إذن هنا نتحدث عن ابن الإنسان هذا أي أنه جاء عشان ما هو خلي بالكم أحبائي الأمر كان يتطلب أن يكون المسيح ابن الله. لماذا ابن الإنسان لماذا أنا أشير طبعا ابن الله مش وابن الإنسان الاثنين يشيروا إلى
0: الرب يسوع.
1: وده البعض بيقول حتى بسبب هذه النبوة التي وضعناها على الشاشة في دانيال 7:13 و14 أن لقب ابن الإنسان يشير إلى لاهوته أكثر ربما من ابن الله.
0: وهنتكلم عن الجزئية دي في أعمال. يعني المسيح قال إيه عن كونه ابن الإنسان مرتبط بأعمال إلهية.
1: فالحقيقة هذا التعبير جاء حوالي 84 مرة في العهد الجديد 80 مرة منهم في الأناجيل وأربع مرات منهم جاءوا في أماكن
0: لما
1: أخرى.
0: نقول 80 مرة في الأناجيل يعني المسيح اللي نطقهم
1: بالضبط كده وكان المسيح كان هذا اللفظ هو المحبب ليه إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. في أعمال 7:56 و57 لما بنشوف
0: استفانوس
1: وهو يرجم يقول أنه نظر السماء السماوات مفتوحة كما الشاهد أمام حضراتكم
0: وابن
1: الإنسان قائما عن يمين.

0: فقط. يعني لما بيقول في إنجيل متى 18-20 وبيقول إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط. إحنا دي بس بنركز عليها بتاعة الكنيسة. لكن ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أننا نرفع تسبيحنا وعبادتنا وصلواتنا وابتهالاتنا إلى الله. مين اللي يبقى موجود بيني وبينك في هذه الجلسة ويبقى موجود في أفريقيا ويبقى مفروض موجود في استراليا ويبقى موجود في الشرق الاوسط
1: والناس في نفس الوقت وسامع لكله وفي توقيتات مختلفة.
0: إذن هو الوحيد الله ظاهر في الجسد الموجود في كل مكان.
1: هللويا. جات لي ملاحظة من المخرج مهمة جدا انه المسيح بيقول في يوحنا ليس احد صعد هو صعد لكن عن اخنوخ وإيليا
0: اختطف
1: اخذ او صح. اختطف
0: صح.
1: فما فيش الصعود السلطان الصعود
0: بغض النظر عن الصعود لكنه نزل ايضا ويتكلم مع واحد وهو موجود في السماء بالزبط. ما يستجرش بشر يقول الكلام
1: ولا اي حد. رقم 3 ابن الانسان هو رب السبت ودي كلمه قويه لليهود.
0: رب السبت هذا يعني بالنسبه لليهودي هو ده السبب اللي كان مخليهم عايزين يقتلوه. مش بس يتجننوا عايزين يموتوه. ليه؟ لأنه مش بس نقض السبت لكن جعل نفسه معادلا لله وصار هو رب السبت. فاليهودي فاهم الكلام ده. احنا النهاردة لما بنقرأ من خلفيات غير يهودية لا تفهم ولا تعرف صحيح. شيئا عن العهد القديم. لكن إذا أردت أن تعرف حقيقة من هو المسيح ومعنى ما كان يقوله ارجع إلى رد فعل اليهود فسوف تدرك أنهم كانوا يفهمون ما يقول. أرادوا أن يرجموه في إنجيل يوحنا 8:58
1: وإنجيل يوحنا 5
0: لما قال لهم إن قبل أن يكون إبراهيم أنا كان. إحنا عمالين نفسر فيها ونحاول نشرحها هم فهموا على طول وكانوا عايزين قالوا له إيه ده أنت بقالكش 50 سنة أنت كنت قبل إبراهيم ليه هو أنت ربنا وكانوا عايزين يرجموه. إذن فهم اليهود أنه يقول أنه المسيح فهم اليهودي أنه يقول أنه هو الله. عشان كده حتى فيلبس لما سأله في إنجيل يوحنا صحاح 14 قال له أرنا الآب وكفانا إحنا عايزين نشوف الآب اللي أنت على كل شوية تقول أنا والآب واحد مين هو الآب. قال له يا فيلبس لحد دلوقتي وأنا نفس الكلمات أشعر أن المسيح مرات وأن الله يوجهها إلى قلوبنا حتى الآن كنت معكم هذا
1: زمانا
0: هذه مدته قريت في الكتاب ولسه مش قادر تدرك حقيقة من أنا
1: بالزبط.
0: الذي رآني فقد رأى الآب. رأينا مجد الله يقول الكتاب في وجه
1: يسوع المسيح. هللويا. هو رب السبت. تخضع له الملائكة 4 مين تخضع له الملائكة وكل الملائكة
0: ده بيتكلم في مزمور 104 أنها ملائكة الله. وبعدين في المسيح يتحدث في إنجيل يوحنا صح 10 على أن ملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان.
1: يوحنا 1 مع فيلبس ومع نتنائيل
0: تمام. لكن عايز أقول أن الكتاب في العهد الجديد مليان
1: بالشواهد
0: التي تشير إلى أنه هو الخالق
1: نعم.
0: والآمر وأنه مخلوقات لخدمته وليست مخلوقات أعلى كما يظن البعض من المسيح أو من يعني حتى للإنسان الذي عرف المسيح. يقول الكاتب إلى رسالة العبرانيين في أصحاح 1 أن دول أرواح خادمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص
1: نعم.
0: يعني الله يرسل ملائكة لحمايتنا وليس نحن نذهب لنسجد لهم كما يظن البعض.
1: ورفض السجود
0: تمام ويرفض لكن المسيح الذي خلق الجاعل ملائكة لهيب نار ورياح يعني تذهب بسرعة الريح وتكافئ وتحارب بقوة النار
1: نعم.
0: يعني هذه الملائكة مخضعة يقول الكتاب له
1: تماما
0: يعني تحت أمره. فمن هو هذا؟
1: في عبرانيين 1:7 ستسجد له
0: كل ملائكة السماء
1: كل الملائكة
0: نعم
1: نعم. رقم 5 احنا الملائكة صعدة نازلة عليه اتكلمنا عليها. رقم 6 يأتي بمجد أبي.
0: تحدث المسيح عن يعني أنا كلمة المجد

0: المجد الداخلي معلن خارجيا. نعم. يعني بيتكلم هنا المسيح له كل المجد ويقول في لوقا 9:26 هذه الكلمات: لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا، يعني الشخص بهذا الشخص الذي يستحي بي وبكلامي. خلي بالك يا مؤمن، اوعى تستحي بمسيحك.
1: معلش مصطفى، انت حيرتني يا مصطفى. بيقول لو المسيح ده هو اللي بيسأل، غريب انت يا مصطفى، لو المسيح مجرد نبي او انسان عادي، ليه في الكتاب المقدس له اسماء والقاب ما تتقالش الا لله وحده؟ زي الأول والآخر، الرب ابن الله. هل استخدم الألقاب دي بمعاني مجازية، ولا كان مقصود منها إعلان مكانته الإلهية أمام الناس واليهود في ذلك الوقت؟
0: شكرا على السؤال والإجابة.
1: أنت جاوبت يا مصطفى.
0: أنت بتساعدنا كده، يعني أنك تطفئ النار اللي جوه ذهنك بهذه الأسئلة. يعني أنت جاوبت على السؤال بنفسك. أشكرك جدا على أنك متابع وفاهم، يباركك ربنا ويضيء ذهنك لتؤمن بحقيقة المسيح الذي بدونه قد سقط ووقع الإنسان في دينونة أبدية. فالحياة حياتك والأبدية أبديتك، وعليك أن تأخذ القرار، فالقرار أيضا قرارك.
1: نعم.
0: يمكن أنك تظل في دائرة الاستجواب وعلامات الاستفهام، ويمكنك أيضا أن تنكر ما تستقبله، لكن يمكنك أيضا أن تفتح قلبك وتقول: إن كان هذا هو الحق فإني أسير وراء الحق، والحق ليس مجرد كلمات تقال، لكنه شخص قال عن ذاته: أنا هو الطريق والحق. فالحق في شخص، فنحن نتبع الشخص الذي هو الحق. مبارك. نعم. اسم الرب.
1: يأتي بمجد أبيه،
0: يأتي بمجد أبيه ومجد الآب والملائكة القديسين في عودته مرة أخرى. نعم. حينما يأتي، وقال عشان كده علينا أحبائي أن لا نستحي في حديثنا وفي كلماتنا بحقيقة المسيح الذي جاء ليمثلنا وينوب عنا ويكون متجسدا ليكون حلقة الوصل. يعني تخيل، أنا مرات يعني أقول لو لم يأتي المسيح ويعطي لنا فهما عن حقيقة الله، الكلمة الذي صار جسدا، الكلمة الذي نقل ما في قلب وفكر الله العاقل وعقل الله الناطق إلينا، كنا نعرف إيه عن ربنا؟
1: بالضبط.
0: اللي بيقوله الناس هو اللي كنا نعرفه.
1: بالضبط.
0: ولو حتى
1: كنا نقدر نخمن،
0: ولو قرأنا عن الله أمور ما كناش نقدر نجسدها، لأن الله روح.
1: بالزبط.
0: وهذه الأمور الروحية تفوق تصورنا وفكرنا وأدراكنا. لكن جاء المسيح له كل المجد، حلقة الوصل بين الله الذي لا يرى، الغير المحدود، الذي لا يمكن لإنسان محدود زمني مؤقت الحياة أن يدرك اللامحدود الروحاني الذي فوق العقل. كان هيبقى المسيح مجرد صورة وتهيؤات، وأبني كل واحد فينا يبني بذهنه
1: خيالاته
0: على حقيقة من هو الله.
1: بالزبط.
0: لكن جاء المسيح
1: هو
0: كحلقة الوصل
1: والإعلان الكامل،
0: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. يعني شفنا مجد المسيح، وهذا يذكرنا بالحقيقة اللي بتربط العهد القديم بالعهد الجديد. ففي العهد القديم الشعب خاف من الله.
1: بالضبط.
0: وارتعبوا. وحينما يأتي حضور الله محدش يشوف الله،
1: محدش يقرب،
0: ولا حتى
1: سوري البهيمة.
0: كانت ترجم لو قربت من الجبل لأنها تدنسه. فارتعب الشعب وقال لموسى:
1: انت بقى رعود وبروك،
0: انت اطلع وشوف ربنا عايز مننا ايه، وكل ما قاله لك الرب نحن نفعل. وخلينا احنا تحت. هذا هو الرعب في حضور الله القدوس خالق السماء والأرض، الذي يقول فيكون، يأمر فيصير. صحيح. ينسب صحيح. للملائكة حماقة. والسماء ليست بطاهرة أمام عينيه. هذا هو الله. احنا مش بنتكلم على، يعني ما تصغرش هذه الصورة ولا تنزل بها إلى الأرض. لأنها صورة سامية وعظيمة.
1: هللويا.
0: ماذا فعل الله؟ أراد أن يسكن وسط شعبه. أراد أن يعلن
1: نصب خيمته
0: مجد لهم. فماذا فعل؟ جاء في داخل الخيمة بحلوله في داخل قدس الأقداس لكي يراه

0: الكهنة رئيس الكهنة العظيم ويخبره ويخبره الآخرين كما أيضا كان موسى يرى مجده. فلما ينزل من على الجبل وشه كان بيلمع,
1: بيلمع.
0: كان يغطي
1: الشعب
0: وجهه,
1: نفسه ما كانش يقدر,
0: ما كانش يقدر يبصل
1: بصل. لكن جه المسيح,
0: جاء المسيح
1: نعرف نتعامل معه, ما فيش الخوف والرعب والرعود والبروء.
0: الجمال بتاع يوحنا 1:1 والكلمة صار جسدا وحل, كلمة حل بيننا, كلمة جميلة تربط الخيمة بإنجيل يوحنا.
1: هللويا.
0: وهي نصب خيمته بيننا, أي أنه صار قريبا منا. هذا هو الذي سمي
1: سكن في وسط
0: ابن الإنسان.
1: هللويا.
0: سكن في وسط شعب. الناموس بموسى أعطي, يعني العقاب وفتح ضعفات وخطايا الإنسان. وبعد كده تركه,
1: ما فيش علاج,
0: فيش علاج. لكن الناموس بموسى أعطيه, لكن النعمة
1: والحق
0: التي تقود إلى الحق.
1: نعم.
0: الحق هو الشخص.
1: هللويا.
0: بيسوع المسيح صرى. والحقيقة أخ أندرو, أنا يعني عملت دراسة مبهرة بعد أن درست, ما كانتش من ابتداعي, لكن بعد أن درست لأحد المشاهير, هو اسمه سيدلو. سيدلو ده من أعظم الكتاب المفضلين ليا, اللي عندي المراجع بتاعته. وكان يربط بين إنجيل يوحنا وبين الخيمة, وكأنه ينقل العهد القديم إلى العهد الجديد. ففي دخولك إلى الخيمة كنت أول شيء تقابله هو مذبح النحاس.
1: نعم.
0: لتقديم الذبيحة قبل أن تدخل, وبعد كده المرحضة. وهكذا رأينا في إنجيل يوحنا أصحاح 1:32-29
1: يوحنا المعمدان,
0: يوحنا المعمدان الذي يقول هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ثم بعد ذلك نراه في عرس قانا الجليل في أصحاح 2 يحول الماء المرحضة إلى خمر. وبعدين في أصحاح 3 نراه أيضا يتحدث إن لم تولد من الماء والروح. وبعدين في أصحاح 4 للسامرية اللي كل من يشرب من هذا الماء يعطش. وخد تسلسل الخيمة وقطعها, تجدها بانتظام وتناسق حتى مائدة خبز الوجوه. الخبز في أصحاح 6 كلها ماشية بتناسق وتسلسل, يعني يلفت النظر ويبهج القلب حينما تنتقل هذه الرموز إلى الحقيقة الكاملة التي نراها. مبارك اسم الرب.
1: رقم 7 يجلس عن يمين القوة, اتكلمنا فيها.
0: تمام.
1: معنى الجلوس إن مش جلوس حرب. رقم 8 له ملكوته,
0: يعني بنتكلم على أنه لأنه ملك.
1: نعم.
0: فله ملكوت. وفي الملكوت لا توجد هناك استشارات أو فتوات أو يقول الملك شيئا ويعترض عليه الآخرين, لكن كلمته قانون فرمان. ودي نقطة مهمة جدا للمؤمنين المتابعين اللي آمنوا بالمسيح المخلص, أن ما يقوله الرب ليس أمرا للمناقشة. لكن إن قال الرب أنك تحب قريبك كنفسك, وإنت مش قادر, مثلا أنا بستخدم يعني كتعبير, اللي يقول عليه وإنت مش قادر عليه قل له ساعدني أيها الملك العظيم الذي قدمت ذاتك لأجلي لكي أطيعك وأحبك وأنفذ أقوالك اللي أنا مش قادر أنفذها ربما بطبيعتي الإنسانية البشرية. الملك يقول فيكون, يأمر فيصير. بنتكلم على ملك ملكوت ونحن الرعية أحبائي.
1: نعم.
0: وكلما اهتم الملك بالرعية وانعكاس عمل الملك على الرعية هو أعظم شاهد.
1: نعم.
0: عن إن كان هذا الملك ملكا يستحق أن يكون الرأس لكل البلد والرعية أو لا يستحق إن كانوا في حالة الجوع والفقر والانعدام. ماذا عمل المسيح؟ قال لا تهتموا بالغد. وقال يعني
1: معكم كل الأيام إلى انقضاء.
0: بالضبط كده. وكل اللي يريد الخير, إذا كان أبناء هذا العالم يعطون خيرا لأولادهم, فما بالك أن كان الملك لا يهتم بالرعية. يعني شكرا لك يا رب لأنك جعلتنا من رعيتك, صرنا رعية. شوفوا عمق الكلمة, وأهل بيت الله, يعني كأننا من عيلته. شكرا للرب.
1: ابن الإنسان.

0: إنسان سيدين العالم.
1: هو الديان عشان كده يعني بيقول الكتاب في متى 16:27 فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه. يبقى هنا جاي في مجد اللي اتكلمنا عنه. وحينئذ
0: يجازي.
1: يبقى صاحب المجد والبهاء نعم. وأيضا الديان.
0: لأن دينونته حق.
1: كل واحد حسب عمله.
0: نعم.
1: تقدر تهرب من الإنسان. تقدر تختفي. تقدر تمثل على الإنسان. لكن ما تقدرش تهرب من الديان. وكيف يكون المسيح هو الديان ويكون مجرد إنسان؟
0: صحيح.
1: يعني أنت حطها كده وفكر فيها. لا يمكن. وإلا يبقى الله بيشرك. الله اللي بيشرك مش الإنسان. جايب معاه شريك. قال له أنت تبقى الديان وأنا أقعد أتفرج عليك. كما يدعي البعض. نهائي. المتكلم هو الله الظاهر في الجسد. مرة تانية لا نقول ثلاثة آلهة، آب وابن وروح القدس، كل واحد فيهم إله مختلف. لا نقول هذا. ومن يقول هذا يبقى مش فاهم إيمانياته وأسس الإيمان المسيحي. يبقى مش فاهم. أمال بنقول إيه؟ بنقول الله وكلمته وروحه. الله الناطق بكلمته العاقلة، عقله الناطق. ولا يمكن فصل الكلمة عن العقل أو المصدر الخارجة منه. فالكلمة والعقل، الكلمة وصاحبها واحد. والحياة هي الروح القدس، سر الحياة. إذن دول ثلاثة ولا واحد؟ واحد. لكن كل اسم من هذه الأسماء له دوره. زي الإنسان يعني، مع فارق التشبيه. مع فارق التشبيه، العقل يفكر لكن الجسد لا يفكر. فلو العقل فكر، ما بقولش ان ده انا عقلي، ده مش انا نبيل، ده مش راسي. لا، انا وكلمتي، انا وعقلي واحد. اصلي ان الكلمه الحقيقيه والفهم الاعمق يتاصل في داخلنا كمؤمنين، فلا نستحي لا بانجيل المسيح ولا بصاحب الانجيل وسر البشرة الطيبة، شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح.
0: أمين. رقم 9، الإيمان بابن الإنسان يعطي حياة أبدية. رقم 10، الإيمان لأن ابن الإنسان جاء لكي يخلص ما قد هلك.
1: وهو اللي بيقول عن نفسه لأن ابن الإنسان، يعني زي ما بنقول إن كان التعبير المفضل للمسيح
0: هو اللي بيستخدمه.
1: بيقول لأن ابن الإنسان جاء لكي يخلص ما قد هلك. وكأنه يلخص
0: عمل
1: هدف مجيئه إلى العالم. إذا كان جاي يخلص، إذا كان جاي يقدم نفسه ذبيحة، فماذا يعني هذا؟ أي أنه ولد لكي يموت.
0: هو جاء لأجل هذا الغرض.
1: جاء لكي يقدم نفسه فدية،
0: يرفع خطيئة.
1: ومع ذلك
0: العالم.
1: أخ أندرو، لم نرى المسيح يسير عابسا بائسا لأنه يوما سوف يموت.
0: لا.
1: ده الإنسان يحصل له ديبريشن.
0: ده من أقل مشكلة. من أقل مشكلة الإنسان يضرب لخم.
1: لكن يبقى هو ماشي وبيتكلم عن الصلب ويتنبأ عن موته، لكنه كان يرى النتيجة العظمى. أنه حينما يذهب إلى الصليب سوف يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. ما أعظم هذا العمل العظيم الذي لا زال الإنسان يناقشه ويتساءل فيه، ليس من منطلق الفهم لكن مرات كثيرة من منطلق الحوار العقيم الذي لن يجدي شيئا ولن يؤثر على أبديتك، لكنه سيؤثر بالسلب. لكن أمامك الحياة والموت، اختار الحياة فتحية.
0: عندنا أسماء تانية للأسف في الوقت قدامنا 7 دقايق، مش عارف نعمل إيه. في اسم يسوع، في لقب المسيح، في الرب.
1: احنا محتاجين نقف عند اسم يسوع لانه مهم جدا.
0: اتفضل.
1: وكلمة يسوع هي جاية من الاصل العبري يهوشوع، ومن اصل الكلمة يهوشوع او يهوشع. ودي كلمات كلها اصلها، وده كان اسم على فكرة سمي به البعض في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت. واعتقد ان احنا كان عندنا عدة اسماء ذكرهم الكتاب المقدس باسم يشوع. فعندنا يشوع ابن صراخ، وعندنا يشوع ابن نون. ويشوع ابن نون على فكرة في سفر العدد اصحاح 13 موسى اللي غير اسم يهوشع او هوشع الى يشوع. بدل يهوشع ابن نون يشوع ابن نون. وممكن نرجع لها في
0: لتسهيل النطق
1: بالضبط في عدد 13 16. وبعدين

0: متى 27/16 ازاي اثناء المحاكمه كانوا يقدمون واحد اسمه يشوع باراباس
1: المجرم ودي غريبة
0: وعشان كده ما قالوش ما استخدموش يشوع لان يسوع كان موجود وكانوا يعطوا للشعب الاختيار بين يسوع الذي هو المسيح وبين باراباس الذي هو يشوع باراباس ودي كلها يعني مرات كتيرة دي كانت اسماء من الاسماء الشهيرة ويقال ايضا تاريخيا انهم وجدوا اسم يشوع ويسوع على قبور كثيرة بالزبط. في القرون الميلادية الأولى وفي السنة 66 كان هناك أيضا شخص اسمه يشوع حنانيا وهذا الرجل أو يسوع ابن حنانيا كان يتنبأ وتنبأ عن هدم أورشليم وسقوطها واليهود ما عجبهمش الكلام خدوه ودوه للرومان الرومان حكموا عليه بالجلد وطردوه بعد كده وسابوه لكن اليهود قتلوه إذا هذه الأسماء
1: كل في بار يشوع الساحر
0: وفي بار يشوع الساحر عليم الساحر المشهور بعليم الساحر إذا كانت هناك أسماء كثيرة لكن هذا لا يعني شيء أما المسيح فأخذ هذا الاسم وعين قبل ميلاده بأنه سيكون هذا
1: الاسم جاء مباشرة من السماء من خلال فم الملك إبراهيل
0: ودي النقطة المهمة تماما زي يوحنا أنه قال ده هيسموه يوحنا وجاء اسم ليه؟ لأن كلمة يسوع معناها يخلص شعبه من خطاياه
1: في مهمة
0: إذن اسم على مسمى ومهم جدا
1: اسم يعني الخلاص
0: ومهم أن ندرك هذا ولما بنقول المسيح اللي هي مشيخ دي معناها الممسوح فهو غافر الخطايا المرسل والممسوح من الله عشان كده في كل مرة كان يتحدث ويقول أنا ابن الإنسان كانوا يدركون أنه يشير إلى نفسه كالمسيح وبذلك أيضا كانوا يحتجون عليه فهم اليهود كل هذه الحقائق للأسف الشديد غير اليهود حتى يومنا هذا يرفضون فهمه
1: وجاء الاسم معرف في سفر دانيال 9:25 كنبوة
0: ودي المسيح كمان لم يطلق التعبير بالألف ولام التعريف المسيح إلا على يسوع المسيح وحده
1: الباقي مسيح الرب
0: وكلمة مسيح الرب
1: يعني ممسوح من
0: تكررت لمرات
1: داود وشاول
0: بالضبط شفنا حتى في صمويل الأول 9 و10 و11 و16 و23 و24 بيتكلم على شاول على الأقل 8 مرات أنه مسيح الرب وداود يقول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب فكلمة مسيح الرب كانت تقال على الممسوح المعين كملك
1: بالضبط
0: من الله بالزبط. لأن اللي كانوا بيمسحوا كانوا 3
1: بالزبط.
0: الأنبياء النبي. والملوك والكهنة
1: بالزبط.
0: دول 3 اللي كانوا بيمسحوا فالمسيح كان ملكا وكاهنا ونبيا كنبي لم تعطى له الكرامة بين أبنائه ووطنه وككاهن كاهن الله العلي الذي لا بداية أيام ولا نهاية أيام له الذي ينوب عنا عشان كده بنلجأ إليه حينما نخطئ ونقول له أنت الكفارة أنت الشفيع لترفع عنا الخطايا أمام الله الآب
1: هللويا.
0: هذا هو الكاهن أما الملك فهو ملك الملوك ورب الأرباب وربما أنت واحد من المشاهدين تقول هذا الذي جاء وصلب وعلق في ضعف وكان يدمي وكان منظره بشعا قبيحا قالها الكتاب عنه في نبوته في أشعياء 53 لا صورة له ولا منظر فنشتهيه نحن ندرك ونعرف هذا لكن علينا أن نعرف أن كل هذا كان من أجلي أنا الخاطي ومن أجل خطاياي ولن يستطيع أحد غير المسيح يسوع الذي دخل إلى عالمنا لأنه كان موجودا وقدم للموت نفسه لكنه لم يظل في القبر ولم يستطيع القبر أن يحفظه في داخله كباقي الرسل والأنبياء عبر كل العصور والأزمنة لكنه قام منتصرا على أوجاع الموت كاسرا شوكة الموت العدو الأخير الذي كلنا لا نحبه لأنه يسبب الفرقة والبعد لكنه قام منتصرا على أوجاع الموت لذلك فهو يقيمنا نحن أيضا معه وأجلسنا معه أيضا في السماء.

أعطانا مركز أعلى فتغيرت حياتنا. أصلي أنك تقبل هذه الحقيقة لكي تختبر بذاتك من هو المسيح من غير إثبت. نحن نقدم لك كلام وكثيرين في كل مكان يقدموا كلام، لكن هذا الكلام لا نقوله على مجرد أنه مثل السبرتو اللي يتبخر، لكن نقول أنه يمكن أن يتحول إلى اختبار حقيقي وعملي، فقد اختبرته أنا في حياتي واختبره أخي أندرو في حياتي، فتغيرت حياتنا وجعلتنا على ما نحن عليه، غير مستقبلنا، فلم نعد نخاف من المستقبل حتى لو كنا لا نرى، لأننا نعرف من هو الذي يمسك بالمستقبل. وصارت لنا الحياة الأبدية لا لكبريائنا ولا لأننا نظن أننا شيئا، لكن لأنه هو دفع الثمن وضمن لنا الذهاب إلى السماء، لأن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا وينتقل من الموت والظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. أما من لا يؤمن به يقول الوحي المقدس فقد دينا. الشهادة والرسالة أمامك واضحة، ولك أن تقبل ولك أن ترفض. أصلي أن تقبل فتقبل الحياة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

عيد الحصاد أكبر فقرة محبوبة عند الناس، وفي كل مكان أروحه مشاهدين الكرمة بيسألوا عن شيء واحد، إمتى هتعملوا عيد الحصاد؟ فبقول لهم ليه بتسألوا عن عيد الحصاد؟ ده أكتر عيد بنتبارك فيه في السنة، وكمان لأنه في الكتاب المقدس أكتر آيات جت في الكتاب المقدس نمرة واحد أكتر من 3500 عدد بيتكلم عن العطاء، المحبة نمرة اتنين بعد العطاء. فعاوز أقول أنه بيبقى فرصة للتعليم الكتابي، وأن احنا لا نتجاهل أن احنا لا نعبد الله بالكلام ولا نحب الكلام واللسان، لكن بالعمل والحق، وندخل لمحضر الله بهدية وندخل لمحضر الله بالعطاء اللي بيؤكد الرب أنه بيعطي كيلا ملبدا مهزوزا نأخذ في أحضاننا. أنا بتبارك جدا وبعتبر أن أنا في نهاية العام باجي أزرع للسنة الجديدة، وباجي أدي الوقت وبدي الحياة وبدي صلاتي وبقدم عطاء عني وعن عائلتي علشان ندخل السنة الجديدة متوقعين بركة الرب اللي تغني ولا يزيد معها تعب. فأنا أول شخص بستفيد، كمان أيضا بتبقى فرصة للتعليم الكتابي، فرصة أن احنا بنلتقي مع أعداد من النفوس. أكتر عيد بنختبر فيه بريك ثرو أو آيات بتحصل، ناس ما عندهاش شغل بتلاقي شغل، بيبقى مسلوب منها أموال وضايع منها أشياء حتى بالملايين بترجع، بيبقى الناس بتمتلئ بروح الله، ناس بتاخد إعلان مباشر زي كلام العلم وكلام الحكمة، وبيبقى فرصة لممارسة كل مواهب الروح القدس، وكل مشاهدينا بيختبروا بركات فوق المعتادة في الوقت ده.

طوبى لأقدام المبشرين. أنا ابتسام حنا، صار لي 14 سنة بأمريكا، وبصراحة أول من جينا لأمريكا كنا حاسين بضياع وكآبة، إلى أن الرب يسوع فتح لنا قناة الكرمة. كانت هي الكنيسة هي المعزية إن اللي كنا نشوف الرب يسوع يوميا، كان يكلمنا وعلمنا أكثر وأكثر وتعمقنا أكثر. إحنا يعني تعلمنا بالعراق، لكن الكرمة خلتنا نعيش بعمق أكثر مع الرب يسوع. وأنا أشجع الجميع إنه يقدمون للكرمة من قلب، من فرح، لأن المعطي المسرور يحبه الرب، والرب يسوع ما يبات مديون. إنه إذا أعطيت باليمين الرب رح يرجع لك مئة الأضعاف، لأن هو يسوع اللي يفتح إيده ويشبع كل حي رضا. فأنا أشكر كثير قناة الكرمة، القناة اللي كانت هي النور وما زالت هي النور، اللي كثير ناس كتعرف الرب يسوع، واختبارات كثير يصدقوني إذا أنا أحكيها ما رح تخلص أبد. فالرب يسوع يبارككم، وشجع الجميع يعطون بسخاء، يعطون للكرمة، لأن الرب يسوع يريد مثل هؤلاء المبشرين، حتى ما يفرحون، حتى ما الناس تعرف الحق والحق يحررهم. أشكركم، والرب يسوع يبارك الكرمة ويبارك الجميع الذين يعطون من قلب طيب.

0: فكرة كل تقدمة بتوصل للعمل الرب في الكارما معفاة من الضرائب. دي حاجة جميلة، حاجة رائعة، سواء كان في أمريكا، في كندا، في أستراليا، في نيوزيلاند، نقدر في بيوصلك جواب بيعفي الفلوس اللي حضرتك بتديها لعمل الرب في الكارما، بتبقى ليها إعفاء ضريبي. فدي حاجة جميلة، نشكر ربنا لأجل الإمكانية اللي موجودة دي. فكده كده انت الفلوس دي بتروح بزرق. فانا بشجعك النهاردة تعال قدم لعمل الرب في الكارما، تعال قدم وقدم بسخاء. طيب سمعنا من امريكا هنا نيوجيرسي ونيويورك في التحدي اللي احنا عاملينه دلوقتي،
1: عايزين الدول التانية اللي بتستمتع ببركة هذه القناة انها تبدأ يعني ناس تكون بتمثل البلد بتاعتها. وهنا احنا مش بنقول بلد معينة، لكن انت اذا كان الرب بيحسك ويدفع قلبك ومشاعرك لكي تقدم، قدم نيابة عن بلدك، قل له يا رب انا نيابة عن هذه البلد لكي تدخل رسالة النور الى القلوب المظلمة كما فعلت في حياتي. انا بكلم مؤمنين دلوقتي، ابتدي انت خد القيادة وخد الخطوة الأولى، وبالإيمان قل له يا رب أنا بقدم لكي تصل رسالة الإنجيل إلى إخواتي المحرومين كما وصلت إليه.
0: أمين. مبارك اسم الرب، بشكر ربنا لأن في تقدمة كمان $400 من كاليفورنيا. يلا بينا نخليش الوقت يعدي. أمين. بس يلا نتسابق. أمين. تقدر تقدم 100، تقدر تقدم 400، تقدر تقدم 1000، بنندح على الأبطال. لغاية دلوقتي أنا شايف نيوجيرسي منورة، كاليفورنيا منوره، استراليا، كندا، انتيغوا. طب الباقي، باقي الولايات، باقي البلاد العالم، يلا بينا احبنا. عندنا 42 دقيقه، لو بلدك لسه نايمه قول انا بدي بالنيابه عن العراق، بدي بالنيابه عن سوريا، بدي بالنيابه عن لبنان، بدي بالنيابه عن البلد بتاعتك، مصر، اي بلد، السودان، اي بلد انت موجود وتسمعنا، قول انا بدي عشان عمل الرب يستمر في البلاد. امين. سمعنا من الصومال 15، سوري، من موريتانيا حوالي 15 او اكثر،
1: 17
0: شخص قاعدين بيتجمعوا بيسمعوا وطلبوا ان يسمعوا صوت الاسيس نبيل. سمعنا من اليمن، تقدر تروح اليمن، لما تبارك عمل الرب، الرب هيباركك ويبارك عمل ايدك. خلي بالك انه الرب هو اللي بيدي القوه والقدره لصناعة الثروه، مش بقدرتك ولا بقدرتك. فانا بشجعك، احنا مش هدفنا ان احنا ندور على الثروه، لكن هدفنا ان احنا قلبنا يكون على عمل الرب وعلى قلب الرب، ونكون فايضين بحضور الرب في حياتنا طول الوقت.
2: يسوع.
0: ده اللي احنا عايزينه، عايزين نكون حسب قلب ربنا، حسب مشيئه ربنا، حسب مشيئه ربنا ان نوصل كلمته للعالم. اكون كارز مش قادر اكون بسافر زي ما شفنا من اخونا مانو من شويه من كلمه مامته.

0: والكليب بتاعه انه بيقول انا كارز مع قناة الكارما وبعت $1,000 وهو مقعد مقعد خالص شفناه في الصورة ما بيتحركش ما بيتحركش يدوبك النفس طالع داخل يقدر يحرك راسه وخلاص لكن بيصر ان يكون
1: لكن ماذا لو كان الكارما. هذا يربح نفوس المسيح والسلبي الذي لم يفعل شيئا لم يمد يده لمد ملكوت الله
2: تخيل
1: تخيل هذه هي المعجزة الحقيقية
2: تخيل
0: الرب النهاردة بيتكلم حضرتك وبيكلم حضرتك مفيش عذر ومفيش حجة تعال النهاردة وقول يا رب شرفني ان انا اكون
2: يا رب
0: كارز باسمك يا رب
2: يا رب
0: شرفني ان اكون كارز النهاردة ان انا اخد الرسالة واوصلها للملايين
3: بس انا مش بقول العطاء مش بس العطاء هو اختبار الحياة المسيحية كلها اختبار اختبار بيخليك تاخد مسار جديد بتغير مسارك وحياتك كلها تختار انك انت تعيش حياة مختلفة عن اللي كنت عايشها لو انت فعلا اختبرت وعايش حياة مسيحية حقيقية هيكون العطاء ده رد فعل طبيعي جدا فأنا متأكدة من الناس اللي هي بتمد إيدها معانا يعني مثلا امبارح أخت كلمتنا اتبرعت ب10,000 أنا عارفة أن الأخت دي من المرة اللي فاتت وهي بتتبرع بمبالغ ومع ذلك عندها مشكلة في شغلها ومشكلة بتهدد يعني ممكن تحتاج فلوس كتير ومع ذلك هي بتتبرع ومكملة بتتبرع ليه؟ عشان هي عايشة حياة مسيحية علشان هي مصدقة ومؤمنة عشان هي عارفة ان الايمان مش في الحاجات البسيطة يعني دلوقتي انا بشارك حد بعيد الحصاد وكده وقال هو الناس لا يتاكل يعني ايه لا يتاكل الوقت صعب ماشي على كل الناس الوقت صعب غالي صح عندك حق الدنيا غالية جدا جدا ممكن يكون عندك حق انك تحافظ في اللي في ايدك بس اللي انت بتحافظ عليه ده هيغير حاجة في حياتك هيحفظك هيعمل معجزة في حياتك مش هيعمل حاجة
0: بس يا بتعمل اللي عايز يدي شفنا ناس بتدي 10 دولار
3: بالضبط ما ده اللي أنا بقوله ورغم الاحتياج يعني أنا بقول في ناس عايشة وقت صعب ومع ذلك بتدي غير طبعا مانو اللي احنا شفناه من شوية الأخت بتاعت امبارح اللي ادت 10,000 في كمان أخت تانية كان عندها مشكلة في القلب دي بقى كل شهر بتبعت تبرع كل شهر بتبعت تبرع وكأن يعني هي معايا في الكنيسة لكن مرة دخلت عملت عملية خطيرة في القلب وخرجت منها وكانت بتتكلم على قد إيه ربنا يعني رحمها ومكملة في التبرع مش بتقول أنا عيانة أنا داخل على عملية لا أنا هلغي الدونيشن وناس كتير جدا أول حاجة بيفكروا فيها لما بيدخلوا في أزمة أنا هلغي الدونيشن طب ليه يعني معية ربنا معاك بتدفع الدونيشن مش يعني معية ربنا دي يعني صدق في ربنا فكانت مكملة كل شهر بتبعت التبرع بتاعها بعد شوية كان في احتمال ان يكون عندها كانسر وبرضو بتبعت التبرع مش بتقطع خالص حد تاني كان كلمني بيقول لي احنا انا لازم اسيب الشقة اللي انا فيها كان عايش برضو في الإيست تقريبا في نيوجيرسي ولازم أسيب الشقة اللي أنا فيها وأنا مش لاقي الإيجارات غالية جدا وأنا مش معايا إيجار يعني الإيجارات الحالية دلوقتي ومع ذلك هو بيكلمني عشان يدفع تبرع عشان يحط تبرع في عمل الرب في الكرمة صدق في ربنا وصدق في معية ربنا أخي صامول من شوية لما كان بيكلم عن الشعار ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي عارف ايه اللي كان ميز يا عبيس ومعية ربنا ايه اللي بيميز اي انسان في حياته في قراراته هي معية ربنا تخيل كده لو انت عايش حتى لو انا مرضانة بس ربنا معايا لكن لو انا مرضانة وربنا مش معايا ياه ايه القسوة دي ايه القسوة دي هتبقى حياة قاسية جدا مش هيبقى عندي امل ولا عندي رجاء في الشفاء ولا عندي لكن معية ربنا معاك في حياتك في كل ظروفك هي دي اللي بتشيلنا هي دي اللي بترفعنا هي دي اللي بتقوينا هي دي اللي بتدينا أمل هي اللي بتدينا رجاء عشان احنا بصين عليه هو ما تبصش على الظروف اللي حواليك لكن خليك بصص على الهدف خليك مركز فانت ليه هنا خليك مركز في حياتك اللي انت عايشها، المسار الجديد والحياة الجديدة اللي اخترت انك انت تعيشها. ما تبصش على الدوامة اللي احنا ممكن نغرق فيها. احنا لو فكرنا في حياتنا والحياة بتاخدنا ومن حاجات تحديات وتشتيت رهيب في الحياة دلوقتي، وكل ما زادت التكنولوجيا وكل ما زادت السلع حوالينا كل ما زاد التشتيت وكل ما زاد دماغنا بتبعد عن ربنا. لا، لم نفسك وارجع تاني لهدفك، وابعد عن الحاجات اللي تشتتك وتضيع حياتك وتخليك مش سعيد طول الوقت ماشي عايش في ساقيه بتدور ازاي تسدد او تبقى او تجيب او تمتلك او لا، وقف ده،
0: اكسر الدايره،
3: اكسر الدايره دي واطلع بره العيشه المتعبه دي. لكن خليك باصص على الهدف بتاعك، باصص على ربنا، اطلب معيته، هو ده اللي هيخليك تصدق فيه وتصدق في ان هو هيكون معاك بكره زي ما كان معاك امبارح، وهتدي بفرح زي امرأة صاحبة فلسين. ليه مدحها؟ مش بس عشان أعطت كل ما عندها، لكن هي صدقت في ربنا. هي أساسا أولوياتها ربنا وعمل ربنا، خدمة ربنا، هو ده اللي كان كل هدفها. مش فارق معاها هي هتاكل ولا معاها فلوس تاكل ولا لا، معاها فلوس تقعد في حتة ولا تبات، مش فارق معاها، لكن فارق معاها عمل ربنا. خليك أعمل كده برضه، هو ده اللي ربنا هيمدحه، وهو ده العظمة اللي ربنا بيدور عليها. عشان تبقى عظيم هيبقى انت بتدور على الهدف الحقيقي، بتسعى نحو الغرض. تسعى نحو الغرض.
0: عارف حزنتني كلمه جدا، الكلمه اللي قلتيها يا اخت امل، واحد بيقول لك واحنا لاقيين ولا الناس لاقيه؟
3: الناس مش لاقيه.
0: انت مالك ومال الناس؟ خليك في اللي ربنا بيعمله معاك. ما ممكن يكون الناس مش لاقيه تاكل، لكن انت ربنا يكرمك 100 ضعف. حصل ده مع إسحاق.
3: صحيح.
0: كان الناس مش لاقية تاكل،
2: كان في مجاعة
0: وربنا، وفي مجاعة. احنا ما عندناش مجاعة، نشكر ربنا. كان في مجاعة والأرض بتاعته أصابت 100 ضعف. انت في مخك فين وعينيك فين؟ انت اللي بتودي نفسك في داهية بأفكارك، فكرك بيوديك فين؟ اسمع لصوت الرب النهاردة، واسمع لصوت الرب. الرب لو بيكلمك يبقى ناوي ان هو يباركك انت، لانه دي حاجة نتيجة طبيعية. الرب هيبارك، حاشا لي انه اكرم الذين يكرموني، حاشا لي. اكرم ربنا ازاي؟ انا ما اعرفش. اكرم ربنا بشغلانه جديده، اكرم ربنا بحاجه، بحفظ، بحمايه،
1: ببركه في كل ما تفعله،
0: بركه. مش الطرق مختلفه تماما، في حاجات الفلوس ما تقدرش تشتريها.
3: الكارما بخدماتها، بالقناة الجديدة اللي هي بتقدم رسالة الرب يسوع بكل اللغات، الناس اللي احنا عايزينها تسمع رسالة المسيح وتتغير. احنا لو سكتنا في حاجات، في أصوات تانية يا أسيس بتطلع. أبسط الحاجات، تشات جي بي تي لكل الناس بتستخدمه. جرب كده اسأله أي سؤال، عارف هيجاوبك بطريقة ايه؟ إسلامية، بلغة إسلامية. لازم تقعد تقول له لا من الكتاب المقدس، ويحاول يفهم لغتك علشان يجيب لك من الريسورس اللي عنده او المصادر المسيحيه.
0: وده حصل معايا انا
3: طبعا.
0: وعلى فكره بيقول لي حاجات غلط.
3: طب انا بره قلت له على فكره انا مسيحي، انت شكلك مسلم على طول كده، بقى يستفزني باجابات. انا مش بهزر، انا بكلم بجد. شات جي بي تي بقى يستفزني باجابات القران الكريم وصدق الله العظيم. بقول له انا مسيحيه، انت بتكلمني كده بجد حقيقي؟ فاحنا لو سكتنا في اصوات تانية هتطلع، والارهاب والنووي وكل حاجه احنا مش هنقدر نسيطر عليها. هنضيع في الافكار، وهنضيع في الحياه، وهنضيع في كل حاجه. فاحنا علينا احنا نقوم بدورنا. هم نشطة، احنا كسلانين. احنا محتاجين نكون نشطة، محتاجين نطلع بره نفسنا، محتاجين نفكر في الفايدة العامة، البركة العامة، مش أنا وبركتي أنا وحياتي أنا.
4: حد قال لي الكلام ده أكثر من مرة، قال لي أسيس ليه أنتوا مرات في الكارما تقولوا لو ما عندكش أعطي، لو ظروفك صعبة أعطي؟ قال لي إيه هل ده مبدأ كتابي؟ فانا قلت له سالته سؤال، قلت له انت مؤمن؟ قال لي اه الاول. طب انت اختبرت المسيح مخلص؟ قال لي اه. قلت له طب انا اسالك سؤال، ما هي الضمانات اللي كانت موجوده مع الارمله اللي ايليا قال لها اعملي لي كعكة أول. ما هي الضمانات؟

0: قال لي مش فاهم. قلت له لا هي الضمانات ما كانش فيه مطر الجناب الأسيس، ما كانش فيه زرع، ما كانش فيه حيوانات، ما كانش فيه ولا حاجة، وكان جوع 3 سنين و6 أشهر. قلت له ما هي الضمانات التي كانت مع الأرمل؟ قال لي اللي هي كان في بيتها. قلت له طب أقول لك أنا عشان أنت كسفت روحك، طلب المسيح مش في بيتك. قال لي أنا بيتي ببيتي، ما هو بين البيت. قلت له عظيم جدا، يبقى أنت حضرتك إلي لا ده المسيح نفسه اللي هو يعني وعدني لا أهملك ولا أتركك وماشي معي. قلت له طب قول لي أي ضمان. قال لي لا ما كانش فيه أسيس. قلت له طب عارف خدت إيه؟ قلت له عارف خدت إيه؟ الناس حواليها جعانة وهي كل يوم تاكل وتشرب، كل يوم كل يوم تاكل وتشرب. عارف ليه؟ لانها داقت اختبرت. فانا صعبان عليا، مؤمنين مش قادرين يصدقوا الكلام ده. المراه التي اعطت الفلسين ما هي الضمانات؟ الواد الغلبان اللي كان حيلته 5 ارغفه صغيرين شعير كده وسمكتين، يعني هتروح امه تقول له يا خيبان يا خيبان اديتهم له؟ طب ما انت مش هتلقى تاكل. هو ساعد اداهم، يعني كان الواد عارف ان الرب يسوع هيكبرهم يعني. طب ما تديهم عشان ربنا يكبرهم. ليه بجد؟
1: يرجعك
0: مش عايز 12 قفه؟
1: يرجعك قفه.
0: ربنا النهارده بيقول لك على فكره احنا مش بنقول كلام وعظ، وانا بتسمعوها مني في كل اسبوع اقول انا احب الانجيل المعاش. الأسيس نبيل حب الإنجيل المعاش، صامو اللي حب الإنجيل المعاش، أبو أمل وبيتر. لو أنا مش عايش الإنجيل أنا بقول للناس قطع تعبير بتاع الزمان، اكتب عن كذا ولا أعلم أنا حاجة، وهكتب لو ما كتبتش أسقط. فأنا مش بقولك كده أشعار ولا كلام حقيقي، ده المسيح. طب يعني أنا لما جيت من مصر زمان ورحت على أورجن وانا مقطوع انا ومراتي وعيالي الاثنين، وكنا عايشين بمبلغ زهيد قد كده، طب طب طب ايماننا كان فين؟ كان موجود، كان موجود. لم يعوزني لشيء حقيقي، لم يعوزني لشيء. القليل كان في ايده كتير. انا عايز اقول ببدا من الناس اللي هم يقولك انا البيزنس خسر السنه دي. مش هقول ليه، انا مش هقول ليه، ربنا مش هيخليك خسر تاني في اسم يسوع وهيباركك. طب لو الظروف الاقتصادية زنقت وانت الدنيا قلت اوعى توقف. تعرف لو قامت في يوم من الايام الارملة دي وقالت لإيليا محبوب حضرتك جيت امبارح كلت، حضرتك عدنا فيها. يا عم خلص، وبرضه هو قاعد، الرب قال له روح لها كل يوم بتدي، كل يوم يا صامويل ما وقفتش، وهي ما عندهاش غير حفنة الدقيق ودهنة الزيت، ما فيش غيرها، بس كل يوم كانت بتدي. بشكر ربنا لأجل اللي بيدوا الكارما كل شهر. تمن كوباية قهوة بلاش من ستاربكس اللي هو حبيب مازن و... طب ستاربكس برضو؟ لا لا بجد. طيب أنا بقى دانكن دونتس.
2: انا عندي
1: ده مش كويس للصحه.
0: طيب فانت هي $3 صدقوني في دانكن دول $3.5، في ستاربكس ربنا يديكم الصحه هي ب5 و5.5. طب لو انت
1: مذاكر يعني
0: هتقول لي بقى انا 5.5 ده لما حد يعزمني، لكن 3.5 بتاع دانكن دول لما انا اروح. طب لو انا منعتها بدل ما اشرب مرتين صبح وليل لانه ضرب الصحه، بيرفع الضغط، بيعمل مشاكل صحيه. لا ما تتضايقش ما تتضايقش،
1: احنا مش بنتكلم على شركات وما لناش دعوه بشركات.
0: طيب تقدر تدي زي الست دي يوميا امام رب يعلم ربنا لم تتوقف يوميا، وهي عندها ايه؟ احتياج، بس الله مغطي احتياج. تجرب مؤمنين خايف انه الدنيا تميل. حبيب الاخ يوسف ابى اجيب سيرته على طول، الراجل ده بحبه بجد، يقول لي انا لما تخلص الحصاد الحساب بتاعي يكون زيرو، يجي الحصاد اللي بعديه الامليان، جميل يا سيسي.
3: مجد للرب.
0: جميل يعلم ربنا. جميل.
1: بيتصل بي يحكي لي تفاصيل كمان. جميل. بجد بشكر.

0: جدا للرب.
1: الناس اللي عندها ايمان وبتصدق ربنا، ربنا بيعمل معاها المعجزة. الناس اللي بتقدم بالشح،
2: بالشح ايضا تحصل.
3: يا يا ده اللي بيقول عايز جيبه مخروم.
1: الكتاب بيقول كده، هتزرع بالبركات، بالبركات ايضا تحصد. تحصد بالشح، عارف يعني ايه شح؟
4: تحصد بالشح
1: يعني
4: يدوب
2: لا ده شحيح يعني غير غير كافي.
1: مش مش هيزرع، مش مش هيحصد حاجه.
2: اللي احنا بنعمله مش بنعمله عشان يعني الهيئات التانية بتعمله لان ليها ممكن يكون نوع من الربح، نوع من الفايدة، لكن اللي احنا بنعمله هنا احنا مش بناخد عشان ندي للناس، لكن بناخد حتى نبلغ ونوصل رسالة الانجيل للنفوس المحرومة. يعني الرب اوجد هذه القناة من اجل هذا الهدف، وأعظم استثمار أن تستثمر في شيء ناجح ورابح. شايفين إيد ربنا من خلال البرامج، شايفين المكالمات اللي بتيجي، شايفين الناس اللي بتسلم حياتها للمسيح، شايفين الناس اللي جاية من أماكن كان يصعب أن حياتها تتغير والرب يغير حياتها، اختبارات عملية ونتائج حقيقية وثمر مستمر حقيقي. استثمر في هذه القناة لكي نوسع ونتمم، نوسع ملكوت الله ونتمم مشيئته التي دعانا إليها. يعني هو الرب سيدنا على الأرض بعد ما خلصنا واغتسلنا بالدم وصار لينا الحياة الأبدية، طب ما كان ياخدنا، احنا قاعدين بنعمل ايه؟ هو تركنا لكي نتمم الإرسالية. أمين. والرسالة التي وضعها على كتفنا وعلى قلوبنا، لأنه مش هيبعث ملائكة ومش هيجيب حد تاني يعمل العمل إلا الذين اختبروا هذه النعمة فيستطيعوا أن يتحدثوا عن ما اختبروه وعاشوه. فإذا كان الرب تركك، اوعى تفكر أنه تركك عشان تجمع وتحصد وتبني وتغني وكل، والهدف هو الحياة في ذاتها، لكن الله تركنا لكي نتمم الدعوة التي دعانا إليها. إذا كنت تهتم وتعبأ بكل هذا فأنا أشجعك أن تكون واحد من الذين يستثمرون ويعضدون ويصلون ويقفون بجانب قناة الكرمة لكي نبلغ رسالة المسيح، رسالة الحب لعالم هالك. الناس كل اللي بنسمعه فيه حروب ومجاعات إلى آخره، لكننا أمام هذه الدعوة المميزة التي دعانا الرب إليها. كن شريكا معنا، كن واحد من المعضدين. أنا بشوف بعناية في البرنامج بتاع فجر جديد كيف أن الرب يغير حياة ناس من خلفية مختلفة، من خلفية غير مسيحية. ده عمل، ده لا شطارة كلام ولا براعة يعني حديث، لكنه عمل الله. فاستثمر في الحياة الأبدية من أجل أن تصل الرسالة إلى نفوس هالكة لم تسمع عن المسيح ولم تعرف عنه شيء، وستكون الدينونة أننا لم نبلغ الرسالة للذين يحتاجون إليها. فعشان كده بشجعك أنك تقف وقفة جبار وتبتدي تعضد عمل الرب وتحرص على أن ملكوته يتسع وتصل رسالة الإنجيل إلى الآخرين.

حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامج الكرمة مباشر. اليوم بدنا نحكي عن الخادم كما يريده الله. في عبارة مشهورة لخادم الرب واتشمان ني بتقول: الخدمة تعني أن حياة الرب تتدفق من خلالنا للآخرين. الخدمة تعني أن حياة الرب تتدفق من خلالنا للآخرين. هالعبارة فعلا هي تلخيص لمبدأ روحي عميق بالعهد الجديد. فالفكرة أنه الخادم الحقيقي مش بس بيمارس نشاطات كنسية، بل حياة المسيح نفسها تتدفق من خلاله للآخرين. وهذا الشيء اللي بيقوله الرسول بولس بغلاطي: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. برسالة كورنثوس الثاني الإصحاح 4: لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. للأسف كتار اليوم بفكروا أن الخدمة هي حركة، ظهور، ألقاب، أداء أو موهبة. لكن بحسب الفكر الكتابي الخدمة مش استعراض قدرات، بل نقل حياة المسيح للآخرين. فالخادم ما بيمثل نفسه، بل بيمثل الله أمام الناس. ولذلك الأمانة بالخدمة ليست خيارا، بل أمر مقدس. هي مسؤولية مقدسة ووكالة مقدسة وأمانة بيضع الله بأيدي المؤمن يلي لازم يستوفي شروط كتابية حتى يخدم. لأنه أي تهاون أو فوضى أو دوافع غير نقية بالخدمة قد تقود للعثرة والخراب. لذلك نحيي كنائس الرب التي تحمي خدماتها ومنابرها. فالخدمات والمنابر ليست أداة لكسب أحد أو إرضاء أحد، ولا أداة لمكافأة أحد أو إسعاد أحد، ولا لتحقيق مكسب ما أو علاقة ما، ولا حتى لاستعراض ما، ولا مساحة لبناء الأسماء. إنما المنابر هي لإعلان الحق الكتابي، هي مكان يرفع فيه المسيح للإنسان. فخدمة المنابر ليست حق للجميع، لكنها دعوة تفحص وتختبر، يلزمها فترة تدريب واختبار. تكون خدمة تحت إشراف وتقييم مستمر قبل إعطاء مسؤولية. يجب أن يكون مراجعة دورية للخطوات.

0: قدام ومتابعة حياتهم الروحية وتصحيح عند الانحراف. فإذا لم تطبق هذه المبادئ تكون النتائج خدام غير ناضجين، وسقوطات تؤثر على الكنيسة، وفقدان مصداقية الخدمة، لأن الخدمة وكالة من الله وليست مساحة للتجربة أو المجاملة. ولذلك يجدر بنا خدام المسيح أن نكون سفراء ووكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة لكي يتمجد الله في كل شيء. اليوم بحلقتنا بدنا نحكي عن الخادم الذي يفرح قلب الله مع ضيفي الغالي الصديق القسيس بيتر أنيس. أهلا وسهلا فيك قسيس.
1: أهلا وسهلا بك يا أخت مريانة، سعيدة أكون معك مع أحبائنا المشاهدين. أهلا بك.
0: شكرا. أنا فرحانة جدا بوجودك اليوم قسيس بيتر. أنا فعلا بشوف مسحة الله فيك وعمل الروح القدس واضح بحياتك. الرب يباركك، وأنا فعلا بتشرف أنك حضرتك موجود معي اليوم.
1: أنا ده شرف وامتياز أن أنا أكون معك كمان.
0: شكرا شكرا. قسيس بيتر، منشوف من أول من بداية الخليقة الله عمل إنسان، عمل آدم وخلقه ليكون خادم، وهذا يعني قبل السقوط، قبل الخطية، حتى قبل تأسيس الكنائس، قبل الخدمات، قبل أي شيء. منشوف أنه كان في تكليف إلهي وفي مسؤولية الرب عطاها لآدم، صح؟ فالخدمة مش بس عمل كنيسة، صح؟ ولكن هو تكليف من الله.
1: اولا انا بشكر الرب من اجل المقدمه الحلوه اللي حضرتك ابتديتي بيها الحلقه، روعه يعني، وبشعر فيها بسلطان ان الرب عايز كانه يعيد ترتيب البيت، وانا اقصد البيت هي كنيسته.
0: نعم.
1: المتمثله في الكنائس المحليه، الكنيسه العامه.
0: نعم.
1: وفي كنائس المحليه.
0: نعم.
1: الحقيقه انا المدخل اللي حضرتك بتساليني عنه دلوقتي ان فكره الله اتجاه الانسان منذ البدايه، انا دايما بسميها اصل الحكايه. البدايه كانت إزاي في فكر الله لما خلق آدم؟ هل خلقه عبد يقدم له الفروض والولاء والطاعة؟ وإن كان شرف وامتياز لينا أن نكون حتى عبيد لله، لكن الحقيقة عشان نفهم مقاصد الله وفكر الله اتجاه الإنسان وريليتد أو مرتبط بفكرة الخدمة، خلينا نرجع لتكوين واحد. لما الرب ابتدى يفكر في الإنسان قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. أوقات بفتكر إن أنا شبه الله في الهيئة، بس الحقيقة ده فكر مغلوط، لكن أنا على صورة الله. الله كائن عاقل فأعطاني العقل لأفكر، الله عنده إرادة فادأني الإرادة، أنا على صورته في الإرادة وعشان كده أقدر أخذ قرارات. الله كمان عنده الصفات الطبيعية بتاعته والصفات الأدبية. الصفات الطبيعية إن هو كلي القدرة، كلي الوجود، كلي المعرفة. إحنا ما اشتركناش في ده، في طبيعة الله في المنطقة دي، طبيعة صفات الله الطبيعية، لأني هنكون آلهة لو إحنا اشتركنا مع الرب في هذه الطبيعة. لكن كشبهنا إحنا أخذنا صفات الله الأدبية. فالله قدوس، قال كونوا أنتم قديسين. الله محبة، أحبوا بعضكم بعضا. الله صالح، مدعوين أن احنا نكون
0: صالح.
1: رجال ونساء صالحين. وهكذا. فإحنا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. الرب وضع فينا من صفاته وطبيعته. يعني إيه باختصار؟ بكل بساطة إن وضع فينا من حياته فينا، فحياة الله تسري في الإنسان. طيب إيه الهدف ده؟ بكل بساطة لكي تمتد حياة الله على الأرض من خلالنا، فالناس لما يشوفونا يروا الله فينا. ده فكر الله من آدم، عشان كده هو ما خلقش آدم عبد لكن خلقه ابن. ليه؟ عشان يكون شبه بابا. تمام. الناس تشوف فيه الله، الخلائق كلها تشوف فيه الله. أنا المدخل ده مهم قوي، إذا فهمناه هنقدر نوصل لفكرة الخدمة. طيب أنت وضعت فينا حياتنا، وضعت فينا صفاتك الجميلة قوي، ليه؟ نرجع بقى لعدد التكوين واحد ومن عدد 27. تكوين واحد 27 وهناخد كمان 28. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه. يعني عشان الإخوة والأخوات مع بعض، يعني ما حدش مستثنى من الموضوع. العدد بقى 28 ده مهم قوي. وباركهم الله وقال لهم،

0: اثمروا واكثروا اكثروا واملأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض. الآية دي بمثابة إعلان عن طبيعة الحياة اللي الرب يريدها. فهو ما كانش بيقول وصية، يعني أول إعلان الرب، أول كلمة خرجت من فم الرب للإنسان ما كانش مثلا أعبدني، تخيلي، ما كانتش مثلا وصايا وناموس وأحكام، لكن كانت اثمروا، إن في شغل، أنا خلقتك بطبيعة منتجة، أنا خلقتك بطبيعة مثمرة، أنا هدفي إنك تعمل، هدفي إنك تشاركني عملي. فآدم لم يخلق كمتفرج، وشيل آدم وحط اسمك واسمي. أنا لم أخلق إن نكون متفرج، لكن أنا شريك. بص الحتة دي مهمة قوي، شريك في عمل الله. أنت متخيلة هذا الإعلان الإلهي، الكتاب العظيم المبارك، حقيقة عظيمة وجميلة قوي. في العهد الجديد بقى بتتضح الصورة أكتر. لما نروح للعهد الجديد بعد ما افتقاد الرب لينا، احنا صرنا خدام عهد أفضل. في أفسس 2:10، أفسس 2:10، لأننا نحن عمله، واخد بالك كلمة عمله، احنا تحفته الفنية اللي أبدع فيها الرب على صورته وشبهه، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها. لسه مش هيعدها، لكن أعدها في فكر وعلمه السابق لكي نسلك فيها. فإحنا موجودين لأجل هدف، موجودين لأجل رسالة. علشان كده الرب ليه كل المجد. مرة يعني شاف التلاميذ قال لهم بصوا، أنا عايز أقول لكم على حاجة، الآب أرسلني لتتميم مقاصد، لأخدمه في خدمة الملكوت، لكن زي ما أرسلني الآب
1: أرسلكم أنا.
0: فمنذ الخليقة، واتضح أيضا الصورة في اتضحت أكتر في العهد الجديد، إن أنا مدعو من الله لأجل عمل، لأجل شغل، أمين. لأجل رسالة.
1: أمين.
0: مش عشان إنه الله ناقص في شيء وأنا جاي أكمله، أو إن الله مش عارف يعمل حاجات فأنا جاي أعملها بالنيابة عنه، حاشا لله. لكن الله في علمه السابق، أنا عايز أخلق الإنسان يشاركني عملي، يشاركني خدمتي. فدعوة الله لي وليكي هو للعمل.
1: أمين.
0: للخدمة.
1: أمين. أمين. يعني قد ايه الرب شرفنا انه اعطانا خدمه. حتى من الاول ادم سلط وعطاء وقال له يعمل اشياء مثل ما حضرتك قلت. طيب انا كشخص خادم شو دوافعي؟ انا مثلا بتذكر موسى، الرب اعطاه دعوه وموسى اطاع، وأطاع بقلب يعني مطيع. وحتى إبراهيم أطاع وهو مش عارف وين يروح. شوف داود كمان بقلبه المحب كان عنده دوافع صادقة حقيقية. وكمان بنشوف إنه في كمان دوافع لبعض الناس اللي خدموا ما كانش دوافع صح. مثلا بنشوف الفريسيين كان عندهم، كانوا يعني بيعملوا خدمات مش بقلب صح، ولكن صح. كان عندهم يعني إذا بدك خدمات دينية مش بقلب مظبوط. شو الدوافع؟ يعني كيف لازم الخادم يخدم خدمة صحيحة بتليق بالرب وبترضي الرب؟
0: السؤال ده في منتهى الأهمية، لأنه ده الأساس اللي بيحدد إذا كانت خدمتي مرضية أمام الرب، ولا أنا بخدم الرب عشب وقش وخشب، ويجي في يوم من الأيام الرب يمتحن عملي ويمتحن خدمتي فيتحرق بنار وكأنه لم يكن ويتحول إلى رمق.
1: هذا الشيء بيبان من الثمر أصلا، من نتيجة الخدمة.
0: طبيعي، تمام. الموضوع ده أنا كل يوم بقف قدام الرب لازم يوميا أفحص دوافعي، أنا بخدم الرب ليه. إحنا بنكلم خدام، بنكلم ناس على حياتها دعوة، بنكلم ناس مقاصد الله على حياتها إنها تتمم عمله في الخدمة وفي الأرض. وبنشوف خدام كتير، وإحنا على فكرة برضو أعتقد إن إحنا مش موجهين الكلام فقط للخدام المتفرغين لخدمة الرب، لكن
1: طبعا.
0: كل مؤمن هو خادم، هو كاهن للرب، يعمل في عمل الرب. فخلينا نشوف الدوافع الكتابية النقية اللي من خلالها أنا بخدم الرب، وإذا تواجدت فيها بتضمن ثمر حقيقي. وما ننساش إن احنا في يوم من الأيام هنقف قدام كرسي المسيح نعطي حساب عن وكالتنا، فلا نلام أمام الله ولا نخجل عند قدوم الرب، لكن نكون بنتمم مقاصد الرب. خلينا واحدة واحدة نفكر ونشوف كلمة الرب بتقول لنا إيه. أول دافع لخدمة الرب هو محبتنا للمسيح.
1: أمين.
0: وده منطق على قد

0: من لازم يكون عندك
1: نعم.
0: خدمة كبيرة ولا صغيرة مش مهم.
1: دي أنواع خدم ده احنا هنتكلم فيها بعد شوية، لكن كل مؤمن مولود من الله على حياته دعوة. أنا دايما بقول جملة كده، مفيش مؤمن عواطلي في ملكوت الله. عواطلي ده لفظ مصري، عواطلي يعني بلا شغل بلا عمل. كل مؤمن مولود من الله هو ليه دعوة وليه رسالة. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا وجعلنا ملوك وكهنة نكهن للرب. بس مش لكل المسيحين، بأكد مرة تاني، لكن كل اللي تغسلوا بالدم الكريم، كل اللي قبلوا النعمة، كل اللي قبلوا المسيح مخلص شخص لحياتهم، كل اللي اتولدوا ولادة حقيقية من الله على حياته دعوة ومدعو من الله شخصيا بشكل مش عشوائي، بشكل دقيق، لتتميم مقاصد معينة، لأهداف معينة، لخدمات معينة يتممها الرب. وإدى لكل واحد فينا الإمكانية، وسواء كانت مواهب روحية أو مواهب طبيعية كرسها المجد الله، إمكانيات معينة لتتميم هذه الدعوة وتتميم هذه الرسالة
0: بغض النظر الوزنات. يعني
1: النظر.
0: حضرتك انت عم تحكينا أسيس بيتر، خطر عبالي اللي كتبه الرسول بولس بكورنثوس الأولى 12 وقتها كان عم يحكي عن أعضاء الجسد، وبيقول أنه الأعضاء الجسد البل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية. بالإنجليزي كنت عم بروح بالإنجليزي هذيك المرة inevitable، يعني ضرورية لابد منها، يعني تهتم الأعضاء اهتمام واحد. يعني بدي أقوله أنه حتى الأعضاء الصغيرة اللي مش حاسين فيها، اللي مش مهم، نحن بنفكرها مش مهمة بالجسد، الله بيقول أنها ضرورية.
1: مظبوط. ليه؟
0: وبتوقع الخدمة من الكبير والصغير، من الضعيف ومن القوي،
1: لأن احنا جسد والرب الرأس. صح؟
0: صح.
1: لو في جسد ناقصه عضو واحد يبقى في خلل. صح؟
0: صح.
1: وزي ما حضرتك، لا عضو صغير ولا عضو كبير، الكل ليه شغل وليه ضروري.
0: أمين.
1: جدا جدا جدا.
0: أمين.
1: في حاجات كده في يعني في الجسد، انا مره حصلت عندي شويه يعني دوخه شديده جدا، فكشفت على الاذن الوسطى، فالدكتوره قالت لي ان في زي عظمه صغيره قوي قوي قوي قوي بتعمل اسمها الاتزان او عصب الاتزان او ايه، انا مش عارف بالظبط، مش لاني مش دكتور. قال دي بس ملتهبه شويه، حته عظمه صغننه قوي قوي قوي، تخيلي ممكن تعمل خلل في اتزان الجسد كله.
0: واو.
1: برغم ان هي ممكن تكون يعني حاجه بسيطه جدا يعني. لا، ده نفس القصه في روحيا، ان كل واحد فينا، كل عضو فينا في عضو جسد المسيح، على حياتك دعوه،
0: مكلف،
1: مكلف على حياتك تكليف، في مقاصد لحياتك، وجودك في الارض ليه معنى.
0: امين.
1: على حياتك رساله تتممها، في خدمه معينه الرب عايزها منك، عليك انك تكتشف الدعوه دي، تكتشف الخدمه دي، دور وخلي روح الله يكشف عينيك عليها، دور جواك ايه اللي ممكن تخدم الرب بيه، وكرس هذا الإناء لمجد الله، سيستخدمك الرب.
0: أمين.
1: لتأتي بثمر.
0: أمين.
1: لأن دي مقاصد الله.
0: أمين.
1: في حياتك.
0: أمين. أمين.
1: لكن كمان ناخد حاجة كمان تاني في الدوافع.
0: طبعا.
1: طيب آخر حاجة، الشفقة على النفوس. بص أنا بحب قوي الآية الجميلة دي اللي اتقالت عن رب المجد يسوع في إرساليته على الأرض في متى 9:36. متى 9:36. ولما رأى الجموع، رب لما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. كلمة تحنن يعني حصل جوه الرب ألم داخلي عميق على الشعب، على الناس المطروحين بلا كبلا راعي لهم، تايهين، غنم خراف هائمة على وجه الأرض، اللي مجروح واللي تعبان واللي مكسور والمتألم والمنهك والمنصحك والمقيد. هو أنا جاي للإرسالية دي، وده اللي قاله الرب المجد في لوقا 4:18، ودي كانت نبوة عن المسيح، عن المسيح في لوقا 4:18، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. شايفة نوعية الناس بقى اللي جاي لهم الرب؟ لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر، وأرسل المستحقين في الحرية. لو أنت شفت نوعية الناس اللي جاي لها الرب، ولا واحد يعني سوري في اللفظ، ولا واحد عدل، ولا واحد واقف على رجل، ولا
0: صح
1: واحد صحيح، ولا
0: صح
1: واحد كويس. ما قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى.
0: مرضى.
1: فإرسالية المسيح كانت في اتحاد مع ألام الناس. وزي ما أنا كنت بشارك حضرتك من شوية، أن المسيح قال لتلاميذه كما أرسلني الآب
0: أرسلكم
1: أرسلكم، أو بنفس الإرسالية وكمان بنفس الأحشاء.

0: فاكر لما كنت بقولك أول دافع لخدمة الرب هي محبة الرب؟ فمحبة الرب تخليني أقعد قدام الرب، مظبوط؟ وأنا قاعد قدام الرب أنا باخد كل أحشاء رب، تنسكب جوايا أحشاء المسيح، عشان كده البسوا كمختارية الله أحشاء رأفات، دي أحشاء المسيح. فأنا قاعد قدام الرب وعايز أقول للرب يا رب أعمل يعني أعمل إيه الوقت اللي جاي، عايزنا أشتغل إزاي في كرمك. فروح الله ينقل ما في قلب الله ليا، روح الله ينقل ما في داخل قلب الآب ليا، ويقول له روح أشفق على النفوس. لو أنا ما شعرتش بالنفوس وألام النفوس أنا مش هتحرك في الخدمة، وإلا هيكون عندي دوافع تاني. وده اللي يخليني برضو أكمل رغم التعب ورغم التحدي، ولا فارق معايا بقى يقولوا لي كلمة مدح، ولا الرب يباركك ولا الرب ما يبارككش، ولا يقدر ولا ما يقدرش، أنا مش فارق معايا. أنا كل اللي بيحرك قلبي محبة المسيح اللي انعكست من خلال محبة الناس جوايا، فأنا برايح متألم مع الناس. بولس قال جملة خطيرة جدا، قال من يضعف وأنا لا أضعف، ومن يعثر وأنا لا ألتهب. الخادم الحقيقي هو اللي يرى النفوس معذبة، المنهكين اللي تعبانين المنهزمين، أو البيوت اللي على خلاص بتنهار، والأولاد اللي هيتشتتوا وتشردوا بسبب انهيار البيوت والعائلات، والمتقلب المقيد اللي تحت الإدمان والمخدرات والعلاقات والنجاسة والمعذب واللي عليه أرواح شريرة. المسيح أوجدني في هذه الأرض
1: الحق المليان.
0: لو أنا مش حاسس بالناس، يعني أوقات سامحيني خلينا نفتح قلبنا شوية، أوقات كخادم أنا منفصل ومعزول عن ألام الناس، لا يمكن تخدم الناس.
1: صح.
0: مش وعظة أنا بحضرها على الخدمة وبعد الاجتماع أو أثناء حتى الأسبوع الناس بتدور عليا ما تلقانيش، معلش يا محبوب أصلك أنا مشغول يا جماعة في تحضير الخدمة اللي بعد كده. لا، الرب كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس.
1: لا.
0: كخدام حتى مش قادرين نسلم على الناس بعد الخدمة أي خدمة. كخدام ما عندناش وقت للناس، إحنا التارجت بتاعنا الناس.
1: صح.
0: إحنا التارجت والهدف بتاعنا هو النفوس.
1: صحيح.
0: اللي الرب مات من أجلها. صحيح. فلو ما عنديش الأحشاء دي لخدمة الرب وما عنديش أحشاء لخدمة الناس، أنا هكون بخدم ليه؟
1: وأولا ربح النفوس، مشان هيك بنرجع للأول أنه كل شخص مخلص بدم المسيح مطلوب أنه يشهد، وهذه بحد ذاتها خدمة لازم كلنا نفيها.
0: معلش أنا في ناس كتيرة بتشتكي أن الخدام مش مشغولين مش متاحين. يعني إيه خادم مش متاح للنفوس؟ يعني إيه خادم مش متاح لتروح تزور ناس تعبانة متألمة؟ لا أصلك بيحضر، بتحضر إيه؟ بتحضر الخدمة. يا أخونا أنا بكلم نفسي، نحن نحتاج هذه الأيام لخدام بيعرفوا يسمعوا الناس.
1: أمين.
0: ويقعدوا مع الناس.
1: أمين.
0: بيتكلموا مع الناس.
1: صحيح.
0: ويوصلوا للناس، والناس المتألمة والناس المدخنة والناس اللي ممكن تكون متأخرة وعندها علاقات الكنيسة مستشفى. احنا أحيانا بننزعج في الموضوع ده لما نلاقي حد جاي وريحته دخان، ولا حد جاي مش عارف عنده لخبطة أو عنده علاقات أو طلع عليه سمعة وحشة. لا لا، مكانك مش هنا. معلش يا جماعة انتوا جايبين لنا النوعية دي، احنا كنيسة محترمة، يبقى احنا مش فاهمين ايه هي الكنيسة.
1: صح. ما بدناش ننسى الأطفال أسيس.
0: نعم.
1: ما بدناش ننسى الأطفال.
0: ولا والأطفال
1: النفوس الرب طالبة منا كمان.
0: تمام. أنا بتكلم على كل الفئات. احنا موجودين لأجل النفوس المتألمة والمعذبة.
1: أمين أمين أمين. فبعد في غرض أخير وهو مجد الله.
0: نعم.
1: صح؟
0: نعم.
1: صح. مجد الله هو بالأول وبالآخر.
0: في النهاية الدافع بتاعي مجد الرب ولا مجدي أنا.
1: صح.
0: أنا محتاج أقف قدام الرب بصراحة وبشفافية وبصدق. أنا بخدم الرب ليه؟ عشان الناس تشاور علي؟
1: هو يزيد وأنا أنقص. مش أنا.
0: قال يوحنا
1: مش أنا.
0: لم ينبغي أن ذاك. يزيد ده مرة تلاميذ يوحنا راحوا ليوحنا نفسه وقالوا الحق ده الناس كلها بتجري ورا المسيح، خلاص ده سابونا احنا وراحوا المسيح. قالوا يزيد انا مجرد صوت صارخ، انا بشاور عليه بس، لكن هو هو هو هو الغرض، هو الغاية. علشان كده مهم قوي ان انا افحص دفعي. عشان في بطرس الاولى آية جميلة قوي، اصحاح 4 ومن عدد 11، ان كان يتكلم أحد فقط أقوال الله.
1: بطرس الأولى

0: أربعة صح؟
1: بطرس الأولى 4:11 إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. كل مرة أنا بقف فيها قدام الرب أنا عايز أشاور عليك. حاجة عايز أقولها لك أختي مريانة، يمكن الرب بحاول يعلمها لي أكتر وأكتر. قال لي ما تحاولش تزاحم الروح القدس جوايا، ما تحاولش تزاحم الرب في مجده. تحاولش تزاحم، تحاولش تعمل أي حاجة عشان تاخد المجد أنت. الرب مش عايزنا خدام مبهرين، الرب عايزنا خدام حقيقيين
0: وهو يلمع من خلالنا ومن خلال خدمتنا.
1: ساعتها هو كمان بيشاركنا مجده، انه مجده عليك يورا، بس خليه هو يعملها.
0: مظبوط، هو يعملها،
1: بلاش انا اروح اخد
0: صحيح.
1: المجد ده
0: صحيح.
1: وده
0: صحيح.
1: الدافع ده لو هناخد تطبيق عملي عليه، اني لو في خادم تاني رب استخدمه ونجح الخدمة من خلاله، انا شعوري ايه؟
0: صح.
1: هل بيبقى جوايا غيرة ولا بيبقى فرحان ان مجد الرب بيتم من خلال اخويا؟
0: نعم صحيح.
1: لو في خدمة نجحت وكنيسة تانية نجحت وسامعين عنها أخبار عظيمة وافتقاد إليه، طب أنا ككنيسة جنبها أخبار إيه؟
0: هلا بدنا نقبل يعني. أسيس بيتر كمان أنه الرب ميز ناس أعطاهم خمس وزنات.
1: لا ده موضوع تاني، بس أنا أقصد
0: بحكي أنه غير من
1: هل الخدم. أنا هدفي مجد الله فيتم من خلال أي حد ورسالة توصل من خلال أي حد، ولا بشعر جوايا بغيرة جسدية مش غيرة مقدسة؟ يعني غيرة مقدسة ان الرب يستخدمني ويطلقني، ده غيرة مقدسة ويكون هدفها مجد الرب، ده موضوع طبعا اخر طبعا. برضه. لكن لو غيرة جسدية ان الخدمة نجحت من خلال حد تاني، ان الرب مستخدم حد، ان في نفوس رجعت من خلال خادم مبارك، وهل انا بشعر جوايا بغيرة جسدية بزعل جوايا، ولا ببقى فرحان ان الرب بيعمل كده؟ مره ده في ناس، بولس كان مسجون في سجن فيليبي، فكانوا هما بيخدموا عن غيره وعن حسد وخصام، فزار كانوا حاطين بولس في دماغهم يعني، فزار بعتوا له يعني رسائل كده ان احنا بص بنخدم ومتحرك وانت مسجون مش قادر تتحرك، فقال لهم كده يظنون انهم يضعون وثقا على وثق، يعني عايزين كانهم يضايقون اكتر ما انا موجود يعني في السجن. قال لهم بالعكس انا فرحان ان في نفوس بترجع وفي كلمه الله بتنتشر، وان في نفوس بتسمع عن الرب باي شكل وباي طريقه. ليه؟ لان هو كان هدفه مجد الرب وربح النفوس.
0: امين امين. طب اسيس بيتر انا بدي ارجع لحضرتك، بعدك ذاكر انه بولس عم بيقول قوم يكرزون بالمسيح عن حسد وخصام، ونحن حكينا عن الدوافع في الخدمه، في ناس بتخدم عن حسد وخصام مثل ما حضرتك قلت، وبنشوف عبر الكتاب المقدس وتحديدا خادمين رائعين هن تيموثاوس وتيتوس، الرب علمنا من خلالهم مواصفات الخادم. انا مش رح احكي هلا عن مواصفات الخادم، ولكن الرسول بولس حذر تيتوس وكمان تيموثاوس تحذير او تحذيران مهمين.
1: نعم
0: صح. خلينا نحكي عن تحذيرات الخدمه وشو ما لازم يكون بالخدمه.
1: طيب خلينا اقول بس مقدمه بسرعه عن او الخلفيه التاريخيه اللي لرساله تيموثاوس وكمان وتيتوس زي ما حضرتك تفضلت وذكرتي، ان هو كان بيتكلم مع رعاه او مهيئين ان يكونوا رعاه بحسب نعمه الله وبحسب قصد الله. فالرسائل دي بنسميها الرسائل الرعوية، انه كيف يتصرف تيموثاوس او تيتوس كرعاء في بيت الرب.
0: امين.
1: ليه؟ كوكلاء. خلي بالكم يعني الكلام ده احبائي كلام مهم قوي قوي قوي قوي. احنا مش اصحاب خدمات،
0: احنا مش اصحاب البيت،
1: احنا مش اصحاب الكنيسة.
0: صح.
1: احنا مش اصحاب الفريق اللي الرب استخدمنا في تأسيسه.
0: صح.
1: احنا مش اصحاب اي خدمه الله بيستخدمنا فيها، احنا وكلاء. لو ادركت هذا الامر ساعتها لا يمكن اتصرف في كنيسه الله او في خدمه الله بمزاجي، لان مش بتاعتي، لازم ارجع لصاحب العمل، لصاحب الشغل، لصاحب الخدمه.
0: صحيح.
1: وهو الرب.
0: صحيح.
1: واقول له تتعمل ازاي،
0: والقانون اللي حطه هو
1: للقانون اللي حطه هو. فالرب واضع شروط،
0: صحيح.
1: ان زي ما حضرتك تفضلت قلت هل

0: كل الخدام المؤمنين مدعون أن يخدموا؟ بس كمان في إعداد قبل الاستخدام. الله بيشتغل فينا الأول قبل ما يشتغل بينا، ده مبدأ كتاب. فالرب بالروح القدس كلم بولس، وبولس نقل كلام الرب بالروح لتيموثاوس وقال له خلي بالك يا تيموثاوس، أنت وكيل، ما تشتغلش في الخدمة بمزاجك يا حبيبي، ما تدخلش الناس الخدمة بمزاجك وكأن ده شغلك الخاص اللي بتتصرف بيه بمزاجك، تدخل أي حد الخدمة براحتك، تطلع حد براحتك وكأن الموضوع موضوعك، لا ارجع للرب. ففي شوية حاجات مهمة قوي حطهم قدامه. التحذير الرهيب في تيموثاوس الأولى 5:22، تيموثاوس الأولى 5:22 بيقولوا ايه؟ لا تضع يدك على احد بالعجلة. يعني ايه بالعجلة؟ يعني بسرعة.
1: بسرعة
0: ليه؟ لان بعد شوية يمكن هنتكلم عن شروط الواجب توفرها في الخادم، شروط الكتابية.
1: صحيح.
0: فقال له ما تستعجلش، ما تجاملش حد، مش عيلة جاية جديد الكنيسة يلا عشان تثبت في الكنيسة وما تروحش مكان تاني، فخلي أو نشجعها، يمكن تدافع كويس نشجعها، فيلا اطلع على المنبر، انت بتعرف تعزف اطلع عزف، انت بتعرف تصور تعالى ادخل الميديا وصور، انت بتعرف توعظ كلامك لبق طب ما تخد لنا تأمل، انت بتعرف ترنم صوتك حلو ما تيجي تقودنا. لا، قال له حبيبي لا تضع يدك على احد بالعجلة، مش بسرعة، خلي بالك. لاني ليه؟ لانه مرة حتى تكلموا على الشروط الاساقفة، قال له لألا يتصلف.
1: تعرف سيستر بدي اقطعك وبدي احكي مثل انا بحياتي الشخصية. بنتي بترنم وصوتها حلو والرب يستخدمها وبتحب تطلع ترنم. داني زوجي بيقول لها انت مش رح ينفع تطلع تخدمي على المنابر وتباني الا ما تتعلمي تنظف الكنيسة وتمسح الكنيسة وتشتغل الخدمات اللي مش باينة اللي فيها تواضع حتى الرب يهيئك لتطلع تخدمي فوق على المنبر.
0: ده يمكن ده تدريب أدبي، ده روعة جدا إنها كيف إن هي تحترم خدمة الرب بكل تفاصيلها.
1: لا أنا بدي أقول إنه إذا يعني إذا براقب حياة الشخص بالخدمات اللي مش ظاهرة ساعتها بعرف أعطيه خدمة ظاهرة حتى ما يتعثرش بالخدمة.
0: تمام. لكن الأهم كمان، ده مهم جدا حضرتك بتقولك، بس الأهم كمان اللي هي التدريب الروحي، لأن احنا هنشوف لما ندخل في الموضوع أكتر هيتظهر الموضوع. فقالوا ما تتسرعش، لأنه الشخص اللي اتولد من الله زي البيبي محتاج ينمو، يعني محتاج شغل، محتاج تدريب روحي، محتاج حاجات أنا مش عايز يعني أسبق وأقولها دلوقتي، هقولها بعد شوية. المهم إخواتنا يكونوا بيتابعوا معنا، فأنا محتاجك أنك تتريث شوية، ما تتسرعش وتستعجل أنك أنت تدخل شاب أو شاب أو خادم أو يعني أي مؤمن أقصد بسرعة الخدمة، حتى لو دافع بتاعك دافع التشجيع. وقال له خلي بالك لازم تكون حياته الأول مختبرة تحت الفحص أولا، تحت التدريب الروحي أولا، تحت التلمذة أولا، بعد كده يشارك في الخدمة. وراح الجزء الثاني برضو من التحذير قال له ولا تشترك في خطايا الآخرين. يعني إيه؟ قال له أنت عارف لو تسرعت وشاركت شخص
1: وعطيته خدمة،
0: شاركته في الخدمة أقصد، يعني أنت شاركته في الخدمة ودخلته الخدمة بسرعة وهذا الشخص غير مؤهل، وهذا الشخص لسه ما حصلش فيه بنيان روحي مظبوط،
1: صحيح،
0: النتائج اللي هيعملها السلبية انت مشارك فيها،
1: مسؤوليتك انت،
0: المشاكل الروحية والأدبية اللي هتحصل وهتصدر من هذا الشخص انت يا تيموثاوس يلي دخلته الخدمة انت مسؤول امام الله وامام الناس عن هذه التصرفات. ليه؟ لأنك أنت استعجلت، ودي حاجة اسمها المسؤولية التضامنية، أن أنا مسؤول عن هذا الشخص أمام الرب. وبالتالي خلي بالك الموضوع راجع لك أنت، هتلام أنت يا تيموثاوس، وأنت اللي هتكون سبب في المشاكل اللي هتحصل في الكنيسة أو في وسط الخدمة أو وسط الفريق. حاجة تانية كمان، أن الاشتراك مش لازم يكون فعل مباشر، لكن ممكن يكون الصمت على خطأ حصل في الخدمة
1: تجنبا للمشاكل
0: أو المساومة أو للمجاملات، أو أصلك الشخص ده حبيب أو أصلك ده حساس مش عايزين نزعله،
1: أو مسميه البوليتكس في الخدمة، يعني السياسة في الخدمة،
0: أو أن أنا أغطي عليه.

0: ان ده تبعي. فانت هتشترك في خطايا الاخرين كخادم مسؤول امام الرب، كراعي، كقائد، كأسيس، كمسؤول، كوكيل امام الرب. فقال له خلي بالك عشان ما تتورطش في التورطات دي، ما تستعجلش انك تدخل حد الخدمه. وده احنا في جينا شخص الخدمه الاسبوع ده بيحضر معانا الاسبوع ده، الاسبوع اللي جاي احنا مش عارفين جاي منين ولا فين، ونلاقيه على طول دخل الخدمه. واثق يا احنا كلنا مؤمنين وكلنا مدعوين. الموضوع ده في منتهى الاهميه وسبب مشاكل كبيره جدا جدا جوه الكنائس المحليه. واوقات كتير احنا للاسف بنشتكي من ان المشاكل وفي عثرات جوه الكنيسه ومشاكل جوه الكنيسه.
1: طبعا طبعا الرب يعطي حكمه للقاده، لقاده الكنائس، للاسس بالكنائس يعني، والرب يعطيه النعمه. لانه كمان حرام يعني هن بيحبوا يشجعوا الناس مثل ما حضرتك عم تقولوا، اكيد دائما في اهداف صح
0: وحلوه ودوافع نقيه بس صح مش كتابيه.
1: صحيح.
0: فلازم نلتزم بكلمه الرب.
1: صحيح صحيح. انا بعرف خارج الموضوع نهائيا، ومش هيك بدي اقول هلا النقطه الثانيه اللي راح احكي فيها. طيب كيف يتم اختيار الخدام؟ ولكن عندي سؤال لو انت حابب تجاوب عليه ولا لا. اذا بدك. احيانا بنشوف مثلا خاصه بخدمات يعني في خدام رهيبين حول العالم بيخدموا بيرنموا مثلا في الخدام اللي تنقول عازفي الموسيقى، معلش راح اعطيك
0: يعني تختاري يعني مجرد مثال يعني.
1: مثال طبعا ما عنديش حد ببالي. نعم. بس أوكي. انا بدي اقول انه لانه الموسيقى مجال فني خارج الايمان وكمان مجال بالخدمه، مش هينفع الخادم اللي يخدم هنا وهنا صح؟ الخادم يعني يخدم مثلا بالتسبيح، اجي بخدم انا بعزف آلة معينه، بس كمان انا بالسبت بالليل عندي سهره مع المطرب الفلاني كمان انا شاطر يعني.
0: صحيح. طيب انا اتفقنا من الاول ان الله وضع فينا صفاته الطبيعيه تمام لكي تمتد حياه الله من خلالنا للناس، ده الهدف من خدمه الرب. وفي نفس الوقت الرب ادانا الامكانيات ان احنا نخدمه، سواء كانت مواهب روحيه اللي موجوده في كلمه الله مواهب الروح القدس، او مواهب طبيعيه زي العزف. انا كمان عازف يعني
1: طبعا.
0: فالموهبه العزف عندي هي موهبه طبيعيه الله ادهاني
1: طبعا.
0: يمكن انا كنت محظوظ ان الرب ابتدى معايا روحيا بدري، فانا ما استخدمتهاش في العالم، لكن الرب بنعمته يعني كرست الخدمه الموهبه دي من بدري، فمن صغري في خدمه الرب. لكن نفترض ان شخص كان بيعزف في العالم، فمواهبه لاجل نفسه
1: صح،
0: مواهبه لاجل العالم وبيخدم العالم، لان العالم دي خدمه كمان. ان خلي بالك ان ابليس ليه مملكه وليه خدامه، زي ما الرب ليه خدامه
1: طبعا.
0: بيستخدمه مملكة الظلمة قصاد مملكة النور، عشان بس الناس تبقى فاهمة. لما جيت للرب، الرب كرس حياتي وبالتالي معها يكرس مواهبي. فبولس راح قال جملة خطيرة قوي، قال الرب عملنا أواني، الرب ما عملناش تماثيل نتفرج على بعض، لكن عملنا إناء. إن طهر أحد نفسه من هذه أي خطية، أي أمر، أي شغل في العالم، أي نجاسة، أي أمر لا يرضي الرب. على فكرة بالمناسبة مش العالم، ممكن أكون أنا برضو بخدم الرب وبعمل بلاوي تاني بعيد
1: صح
0: عن المزيكا يعني.
1: صحيح. في بس إحنا عم نحكي الخدمات الزاهرة.
0: ما أنا أكلم واخد الموضوع واحدة واحدة. إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، بص الكلمة اللي جاية، مقدسا. يعني إيه مقدسا الإناء ده؟ والإناء ده بكل مواهبه، بكل اللي رب اديهوله، بكل إمكانيات، بكل التالنت بتاعته زي ما بيقولوا. أنا كرست هذا الإناء ليا مكرسا. يعني إيه مكرسا؟ يعني مفرز،
1: مخصص،
0: يعني مخصص، يعني محدش يستعملني غير الرب. يعني موجود لأجل هدف واحد، هو تتميم خدمة الرب ومقاصد الرب. فأنا كرست الموهبة دي لمجد الله، ما ينفعش أستخدمها لحاجة تاني، ما أستخدمهاش لعبادة البعل. إن كان الرب هو الله اعبدوه واكرموه واخدموه، وإذا كان البعل والعالم وكل اللي ما في العالم هو الرب بتاعك، هو الإله بتاعك، روح اخدمه. لكن لا نعرج بين الفرقتين، يا الرب يا عبادة البعل. يا أعطي موهبتي أمام الرب بالكامل ومخصصة بالكامل للرب، يا إما أستخدمها للعالم. محبة العالم وكل ما في العالم هو عداوة لله. فيوم ما انا

0: الموهبه دي نفسها اللي انا بخدم بيها الرب واكرم بيها الرب، اروح واخدها اقدمها للعالم تحت مبدا الفن، اي فن. اذا كان العالم نفسه فسد، اسف العالم فسد او الانسان نفسه فسد، حصل فساد صح بسبب السقوط، الجميع زاغوا
1: وفسدوا
0: معا، ليس من يعمل صلاحا
1: ولا واحد.
0: الرب افتداني وغيرني، كمان افتدى مواهبي. هو الخدمة المفدية دي أو الموهبة المفدية دي بدم المسيح تستخدم لأجل خطاب مخاطبة الجسد ومخاطبة المشاعر الجسدية ومخاطبة العواطف الجسدية اللي هي بتقود كمان لنجاسات وبتقود لعلاقات غير مقدسة وبتقود لخيانات وبتقود. ما دي موهبة مفدية، دي موهبة مكرسة، دي موهبة مخصصة لمجد الرب. وانت فتحت موضوع رهيب، يعني انت بتتكلم عن الموسيقى،
1: تعرف
0: واحده من اخطر الادوات اللي الرب بيحبها على فكره وجزء من العباده الموسيقى، وابليس كمان في ايدين ابليس بيستخدمها، لان المزيكا ما بتعديش على المخ، المزيكا بتعدي على القلب على طول. فاما نستخدمها لمجد الرب، داود كان بس كان يعزف، الروح الرديء اللي كانت في شاول
1: يمشي
0: كان بقوة وسلطان المزيكا الممسوحة أمام الرب. احنا احنا احنا احنا احنا احنا بنعمل جريمة
1: صح،
0: وكل مسؤول، كل تيميثاوس سواء كان قائد كان أسيس كان مسؤول خدمة، يسمح لأي خادم انه يخدم في العالم بمواهبه، ما دي خدمه للعالم ويخدم للرب، هو مجرم في حق الرب وحق الكنيسه. الراعي نفسه مجرم، قائد الخدمه مجرم، قائد فريق التسبيح مجرم في حق الرب. هذا الامر ما فيهوش فصال، عايز تخدم الرب انت حر، وعايز تخدم العالم انت برضه حر، مسؤوليتك تماما امام الرب انت حر. لكن انا كمان ما فيا اللي خليك تشارك هنا وهنا، أنا بشترك في خطايا الآخرين. علشان كده لا ننجس عمل الرب. أوان الرب تتقدس، تقدسوا يا حاملي أنية الرب، أكون إناء للكرامة مقدسا، ساعتها أكون نافع لخدمة السيد ومستعدا لكل عمل صالح. مش شوية أنا مستعد أعمل عمل صالح، شوية عمل طالح، ما ينفعش. إذا أفرست السمين من المرذول فمثل فمي تكون.
1: كلام بسلطان وممسوح، ربي يباركك أسيس بيتر، فرحت لي قلبي كتير.
0: ربي يباركك. وده على فكرة مش أرائي، ده رأي الكتاب.
1: هذا سلطان كلمة الله،
0: وإحنا أنا وحضرتك صحيح. في الصفوف الأولى إحنا صحيح. مش يعني
1: صحيح، هذا سلطان كلمة الله ما في شك.
0: نعم.
1: ربي يباركك على الكلام الرائع. طب مش هيك بدنا نقول إنه لكان في مواصفات طلبها الرب، قانون اللي بيخدم لازم يكون يتمتع بمواصفات معينة، واللي بتسهر عليها قيادة الكنيسة وتحديدا الأسيس صح؟
0: تمام. المسؤول ملاك الكنيسة، مسؤول أو قائد خدمة أو قائد عمل روحي، برضو من خلال كلمة الله، دي برضو بأكد مرة تانية، دي مش آراء شخصية لكن دي ده رأي كلمة الرب. وعشان كده خلينا نفتح تيموثاوس الأولى 3 من عدد 8 لعدد 15، هناخد طبعا يعني شرط او مواصفات الرب وضعها من في رساله تيموثاوس الاولى 3، وهنبدا من 8 و15. ايه الشروط الواجب توفرها بحسب كلمه الله في حياه الخادم ليكون مؤهل أن يشترك في خدمة الرب، أيا كانت الخدمة، أي كان نوع الخدمة اللي بيقدمها، سواء خدمة منبرية، خدمة إدارية، فوق المنبر، تحت المنبر، خلف الكواليس، في الخفاء، في العلن، أيا كانت نوع الخدمة اللي أنا بخدمها. أول حاجة يقول الكتاب أني كذلك يجب أن يكون الشمامسة اللي هم بيعملوا عمل الرب، يخدموا خدمة الرب، ذوي وقار. يعني إيه وقار يا حبايب؟ يعني هيبة روحية داخلية نابعة من عمق روحي، ما يكونوش خفاف، مش أي هزار يهزروه، مش أي كلام يكلموا، أنا بنهزر وبنضحك وبدمنا خفيف، بس ما نهزرش بهزار بيهزروا العالم بكلمات خارجة، بألفاظ خارجة، بتصرفات خارجة. الوقار معناه اتزان واحترام روح.

0: روحي وجدية مقدسة. مش معناه تكبر كبرياء, أنا خادم فبقى كشري وخادم ببقى, لا ده مش ده الرب. الرب كان مبتسم بدليل أن الأطفال كانوا بيروحوا له, والسيكولوجية الطفل ما بتروحش لحد كشري. صح. يعني الرب صح. يسوع كان جميل ولذيذ ولطيف, لكن في نفس الوقت وقور, ما بهزرش هزار يقل منه.
1: صح.
0: انت كخادم ما تهزرش هزار ولا تقول كلام يقل منك, لكن عندك جدية, جدية دي مقدسة. مش مندفع في الكلام, حكيم حتى رزين في الكلام,
1: مش مستهزئ وكلامه خفيف,
0: مش بيتصرف بخفة. بالرب بيديله حكمة في التصرف, وداعة كمان في التصرف, يعرف امتى يتكلم, يعرف امتى يسكت, وهكذا. حضوره بيبقى يعني بتحس ان في احترام, في هيبه الله, مش هيبته هو بالمناسبه, بس بتحس ان هذا شخص يحمل حضور الله. فتحس في حاجه مختلفه, وجوده حاجه مختلفه, ذو وقار برغم ان هو دمه خفيف وممكن يهزر هزار حلو ومقبول, ممكن يكون بي بي بي بنخرج نتكلم, يبقى في شركه مع اخواته, متضع متاح للناس, مش عامل هاله على نفسه ان هو خادم, ده عكس كمان صح اللي الرب عايزه. صح. لكن في نفس الوقت لا يقل من حضور الله في القعده,
1: وهذا طبعا نابع عن هو الوقت اللي بياخده مع الرب بخلوته بالبيت.
0: تمام.
1: وهذا بينعكس على الوقار
0: الروحي, حامل حضور الله.
1: صحيح.
0: كمان عنده حكمة في حدوده في العلاقات, خصوصا مع الجنس الآخر, سواء كان امرأة أو رجل, وقور, مش بيتحدى أو بيتعدى الحدود, لكن وقور. أنا طبعا هناخد كمسح شامل بسرعة عشان ضيق الوقت بتاعنا, والأحباء المشاهدين أشجعهم جدا أن يكونوا بيبحثوا أكتر ويدرسوا أكتر الموضوع. لكن النقطة الثانية بسرعة كمان, غير ذوي اللسانين, يعني هتلاقي الكلام ده في عدد 3 برضو بنفس الأصحاح, احنا موجودين في نفس الجزء الكتابي, انه ولا ذوي لسانين. يعني ايه لا ذوي لسانين؟ يعني كلام واحد,
1: ازدواجية بكل شيء,
0: الازدواجية يعني ما يقولش كلام قدامك وراك يقول كلام تاني, او ما يقولش كلام حسب الموقف لانه هو عايز يعني يكسب الناس, دي مش حكم, او انه ما يساومش على الغلط قدامك وهو في موقف تاني مش عارف بيعمل ايه. يعني هو يعني متزاوج اللسان, يعني لسان عنده معنيين للكلمة, عنده كلام هنا وكلام
1: حسب
0: هنا,
1: حسب الظروف,
0: أو عايز يجامل, عايز يعني يكسب الناس على حساب الحق.
1: بس طبعا هذا مش عم نحكي عن الحكمة باحتواء مثلا المشاكل أو
0: لا, لا, لا طبعا لازم, ده موضوع تاني. لكن بيقول كلام قدامك, ما يقولش كلام عكسه وراكي, مش بيمدح شخص في حضوره وراه, بيذم فيه, بيتكلم بروح مزدوجة. وخلي يعني خلينا نقولها ببساطة عشان يعني أخواتنا يكونوا معانا في الكلام, يكون عنده استقامة في الكلام.
1: استقامة هي,
0: وده نابع من استقامة قلب, لأنه من فضلة القلب
1: يتكلم.
0: مش بيتكلم شوية هنا, خلي بالك أنت أو خليها في, أنا كده بفقد ثقة الناس فيا, الناس مش بيصدقوني, فعشان كده انا الناس مش هتيجي عندي, يعني او مش هيتكلموا معايا, مش هيشاركوني في حاجه, لانه صحيح. عارفين ان الشخص ده متغير الكلام.
1: صحيح.
0: فلان ازدواجيه الكلام بتنتج عنها للاسف عدم امانه في التعامل. لكن خلينا ناخد كمان حاجه تاني, اني غير مدمنين للخمر, وهنا الجزء ده خلينا أوسع الموضوع. هو مش بيتكلم بولس الرسول على فعل شرب الخمر بشكل مباشر, لكن هو بيتكلم على ان في حاجة مسيطرة على حياتك لا ترضي الرب. وان كان طبعا الكتاب بيتكلم بوضوح ان ان ان بحذرنا من شرب الخمر, لكن هنا بيتكلم عن حالة القلب. هل هذا الخادم في شيء مسيطر عليه غير مقدس؟ هل هذا الخادم جواه متعلق بأمور لا ترضي الرب, فعشان كده هيتعطل في الخدمة, ولا هو روح الله اللي مسيطر عليه وروح الله مليه ودايس بعز على أمور في حياته مش العكس؟ فغير مدمنين بالخمر هو بيشمل على أني في ضبط للنفس وفي ضبط لروح الله في حياته, مش هو تحت أمر الشهوة.

0: مش تحت أمر، أمور متعلق بيها، مستعبد بيها، خاضع لأمور لا ترضي الرب في حياته.
1: نحن هون كمان ما بدنا ننسى أسيس بيتر بالكلام اللي عم تقوله، أنه نحن في ناس شايفتنا. أنا بتذكر مرة في حدا، في ناس خدام يعني بلبنان راحوا على مطعم وطلبوا مسكر، أو يعني يمكن طلبوا شيء، أنا مش بدين، بس إنه يمكن طلبوا شيء بسيط مش عارفة، ولكن حدا صورهم وحط الصور على السوشيال ميديا وبيقولوا لايكوا هدول الخدام اللي بدهوا الإنجيل. يعني يمكن ليس كل يعني كل أشياء تحللية، ولكن ليس كل أشياء توافق ولا تبني ولا هيك. يعني يمكن بعتقد هيدا من فكرة إنه انتبه أنا كخادم ال ال ال إنه ما أشربش الخمرة ممكن لأن تأثر.
0: بص يا أختي، حتى الآية اللي ذكرتيها أوقات بنفهمها بفهر يعني بحتة ناقصة شوية. هو الكتاب بيقول بولس في أصل المعنى بيقول، هو أنتوا بتقولوا كل الأشياء تحلوا لي، الحقيقة لا،
1: هو بس عم يسأل
0: ليست
1: يعني
0: كل الأشواء ليست كل الأشياء توافق. احنا فاهمين ان كل الاشياء تحل لي، لا، ده بولس كان بيستنكر، انتوا بتقولوا ان احنا كل الاشياء تحل لينا، ده اصل المعنى على فكره. احنا بس لينا زمن طويل بنقولها وبنوعظ بيها غلط. هو بيقول انتوا بتقولوا انتوا كمؤمنين كل الاشياء تحل لي، لا، ليست كل الاشياء تحل لي. كل الاشياء توافقنا، لا، ليست كل الاشياء توافقنا.
1: فكيف لو انا كنت بالخدمه؟
0: فانت فاهم حضرتك، كيف بالخدمه؟ تخيلي خادم عمال يشرب، تخيلي خادم عمال
1: قلت لك صوروني وحطوا الصور،
0: واحنا برضه بناكد على حبايبنا، حضرتك قلتي احنا لا ندين الدوافع دي بتاعه الرب، لكن انا وانت وحضرتك وكل الاحباء قاعدين قدام الرب بنتعلم من الرب، وبنفتح عينين بعض على كلمه الرب علشان ناخد بالنا.
1: لانه اول شيء رح يعني اقوله، طب اذا في ازدواجيه بالامور الظاهره ابصر شو بيعمل بالخفاء،
0: وهيسبب عثره
1: طبعا جدا،
0: وهتبقى مشكله كبيره. وفي والحقيقه كم من العثرات هذه الايام
1: طبعاً
0: مرعبه جدا، بسبب ان خدام، ويمكن خدام مش متفرغين، خدام عاديين بس شايفه في الاجتماع بيعزف، بيرنم، بيصور، بيقود، بياخد تأمل، عنده خدمة تدبيرية، متقدم في الكنيسة، واخد مسؤوليات في الكنيسة، وبره حياته حاجة تانية خالص،
1: شيشة.
0: ولا أحبائي، هذه الأمور لابد أن يكون ليها وقفة أمام الرب كوكلاء.
1: صحيح،
0: والرب ادانا أن احنا نقف وقفة جدية بنعمته، ان احنا منتظرين الرب يعمل كل حاجه. الرب قال انا اديتكم السلطان ده انكم انتوا، لا، لازم يكون في وقفه، ما تسمحش يعني للاستباحه تكون في بيت الرب. الامور الاستباحه يعني اختراق الحدود. في الرب وضع لينا هويه، احنا بنتنازل عن هذه الهويه.
1: صحيح. صحيح.
0: والناس مش قادره تفرق ما بيننا وبين الناس بره.
1: صحيح.
0: واحنا صرنا منظرا للناس والملائكه.
1: صحيح. صحيح.
0: فمهم جدا السلوك. عشان كده قال لهم غير مولعين بالخمر، ان انتوا مش مسيطر عليكم شيء هو اللي بيقودكم، لكن انتوا سلطان الروح القدس هو اللي مسيطر عليكم.
1: امين.
0: لكن حاجة تانية، غير طامعين في ربح قبيح. وده مهم قوي قوي. واحدة من دوافع الخادم، هل انت بتخدم لمصالح شخصية ولأجل مجد الله؟ علشان كده الأمانة المالية ونقاوة الدوافع مهمة جدا. طامعين يعني عندهم شهوة للمال ومحبة المال، أصل لكل الشرور. يعني لو عندي كخادم شهوة للمال، وأن أنا أتاجر بخدمة الله وأستعمل خدمة الله لأجل مكاسب وربح شخصي، أنا وقعت في المحظور. ده ما ينفعش يكون خادم للرب. فليمتحن الإنسان برضو نفسه.
1: ولا بتلعق على المنبر بس أنت بتشتري من عندي.
0: نعم.
1: بمشي البزنس بتاعتي وبكافئ الناس بعطيهم المامة.
0: خلي بالك اني بصي يا اختي، الله مش ضد البركة المادية، بس ضد الدوافع غير النقية في عمل الله. وده هيقودني، لو انا مليان بربح قبيح هيقودني في مساوئ تانية، مصايب تانية. زي ايه؟ ان انا اساوم على الحق.
1: طب
0: هيكون هدف ان انا ارضي الناس مش ارضي الرب. ليه؟ لان لو ما رضيتش الناس انا هتاثر ماليا، فانا بقيت خادم مهدد. وخصوصا الاحباء اللي عايشين بالايمان، خصوصا الاحباء القساوسه اللي مرتباتهم من الكنيسه. معلش انا شويه يعني بحاول اكون صريح مع نفسي ومع اخواتي، هل انا بخدم الرب لاجل المال ولا لاجل الرب؟
1: تعرف أنا بدي حي أسيس هشام أسيس

0: كنيستي بهالمناسبة بيقول أسيس هشام ممنوع بزنس في الكنائس.
1: Yeah.
0: لو عندك بزنس ما تمشي ليش إياها في الكنيسة. أنا يعني بحيي أسيس هشام وبشكر الرب لأجل مواقفه بالخدمة.
1: لأنه مرة الرب قال لهم بيتي بيت صلاة وأنتم جعلتوه
0: مغارة لصوص.
1: ومرة تانية قال لهم
0: صيارف
1: عملتوه بيتي تجارة.
0: صح.
1: قال لهم بيتي تجارة. ساعتها أنا هكون برضو أرجع لنقطة الخادم المهدد. إن أنا لا عشان الناس تجيبني تاني وتفضل الأبواب مفتوحة فأنا حاول أقول للناس اللي هم عايزين يسمعوه وإن أنا عارفين يجمعون لأنفسهم عن معلمين مستحكة مسامحهم عشان تفضل الأبواب مفتوحة والهدفي إن أنا أتبارك ماليا دي مش بركة مادية أنت تحول عمل الله إلى تجارة لصالحك أنت دي كارثة سودة ساعتها هذا الخادم لا يمكن يعلن حق
0: وستلام الخدمة مية
1: وتلام خدمة الله وللأسف في الآخر يعني هيتقال كلام في حق الرب أولا
0: بس
1: قبل
0: في مشاكل مالية أصلا بالكنيسة يعني بالناس اثنين مختلفين مع بعض
1: فخلي بالك الخادم الطماع أو المليان بدوافع مادية دايما يسأل أنا هاخد إيه لكن الخادم اللي هدفه مجد الرب يسأل الرب أنا هدي إيه ده مهم قوي كمان الخادم ما يخدمش غير لو يكون في مقابل ولو لم يقدر كويس ما يروحش تاني
0: يا رب
1: واخد بالك لكن الخادم اللي هدفه مجد الرب انا بخدم بغض النظر عن مقابل انا عايز اقول على حاجه مهمه قوي حتى الخدام الاحباء اللي هم افضل مني بكثير بس اتعلمت شيء من الرب احنا لا نعيش بالخدمه لكن نحن نعيش بالايمان
0: امين
1: الراجل العامل اللي هو عامل مثلا بيشتغل في الكهرباء لما تبوس حاجة عندي بجيبه بديله مقابل صح؟
0: صح
1: لو ما اديتلهوش المقابل مش هيجيلي تاني لو طلبته صح؟
0: صح, صح
1: لكن الخادم مش كده أنا مش بروح الخدمة عشان يديني مقابل لكن أنا بروح لمجد الرب أنا بعيش بالإيمان مش بعيش حتى بالأبواب المفتوحة لا أنا عايش لأجل أحقق قصد الرب والحقيقة لما أكرم الرب حاشا لي يقول الرب حاشا لي فإنه أكرم الذين يكرمونني فالرب يحمينا لأني واحدة من الآفات واحدة من التحديات اللي ممكن تدمر خدمة الخادم أنه يكون طمعان في الربح القبيح لكن كمان في عدد 9 تيموثاوس الأولى 3 عدد 9 يقول لهم سر الإيمان بضمير طاهر يعني ايه سر الايمان سر الايمان مش معناه حاجه غامضه غير مفهومه لكن معناه حقيقه الهيه لكن كانت مخفيه واعلنت لينا وسر الايمان ده طبعا اللي بيشمل خلاص المسيح عمل المسيح حياه الجديده بالروح القدس اتحاد المؤمن بالمسيح الرجاء في الايمان اللي هو اركان الايمان المسيحي فقال هم لهم سر الايمان ومتمسكين بيه يعني هم ثابتين في حياه روحيه حقيقيه مش متزعزعين ما عندهمش أفكار شاطحة يمين ولا شمال هم عندهم إيمان حقيقي ثابت معاش متمسكين به يعني مش مجرد معلومات الإيمان المسيحي بتاعهم مش إيمان معلومات لكن حياة معاشة ليه؟ لأن الخادم دعوته مش أنه ينقل معلومات لكن الخادم دعوته أن ينقل حياة زي ما احنا اتفقنا في البداية خالص أن حياة الله تسري في الأرض من خلال حياة المؤمن تمتد حياة الله على الأرض من خلالنا فمتمسكين بالإيمان المسيحي بأركان الإيمان المسيحي مولودين ولادة حقيقية لهم شركة حقيقية مع روح الله روح القدس لهم اتحاد حقيقي بالرب ثمرهم واضح وظاهر متمسكين بالرب بإيمان عملي مش نظري محسوس ملموس من الناس مش لهم صورة التقوى ومن الداخل منكرون قوتهم قوتها لكن مولودين ولادة حقيقية عندهم قلب مقدس للرب أمام الله يعيش بأمانة حياة في توبة مستمرة مفيش ازدواجية مفيش رياء مفيش انفصام روحي عايش لمجد الله
0: أنا عارف أنه الوقت سبقنا بس أنا بسألك بدي أطرح موضوع مهم بما أنه عم نحكي عن الإيمان الطاهر للأسف أنا الحلو أنه بالكنائس أحيانا في مرجعيات والأسيس هو المرجعية العليا اللي بيحفظ التعليم وبيحفظ الإيمان أوكي وبس يكون في انحراف الأسيس دغري بيسوي بالهيدا وطبعا منحيي كل الأسس خدام الرب اللي بيصححوا الانحراف التعليم بالكنائس ولكن الخدام ما عندنش سلطه روحيه فوقيهم وبيعلموا تعاليم منحرفه
1: دي مشكله ما مرجعيه.

0: ما فيش مرجعيات. طبعا هذا الشيء خطير كثير كثير، كيف بدنا نعالجه هالايام؟ بنشوف خادم متجول بروحه بينشر التعليم كيف ما كان، طب هذا مين بحاسبه يعني؟ كيف
1: اي خادم ما عندوش مرجعيه يرفض المحاسبه او المساءله على حياته خطر وخدمته خطر وهو نفسه خطر. منتهى الأمين فعلا. مين اللي يقول ان هذا الشخص في الإيمان الصحيح بضمير طاهر أمام الرب هو لسه ثابت في الإيمان وأركان الإيمان الحقيقية اللي ما فيش اتنين يختلفوا عنها ولا لا؟ مين
0: المساس من المقدسات
1: اللي ماشي على راسه، اللي كل شوية عنده فكر روحي ومتغير ومتناقض
0: محل ما هو موجود بيحكي بالمناسب كما يبغي السامعين،
1: وللأسف يعني يؤثر على تابعين ولي تابعين، خاصة أن أنا أخذهم في مكان وأعمل لهم مؤتمر أو أعمل لهم خلوة ولا أعمل لهم إيه وأقول اللي أنا عايزه بلا حساب وبلا رقيب. الحقيقة سامحوني، أنا احنا بنشوف بولس مع تيموثاوس في تأسيس لكنائس، في هوية
0: صحيح،
1: وفي ترتيب إلهي، وفي الخادم في حد فوقيه مرجعية ليه، وحتى خدام المتجولين لازم يكونوا كمان هم تحت سلطة روحية ممنوحة من الله،
0: وإلا ما ينعطوش خدمات في الكنائس.
1: بالضبط، مهم جدا أن أنا يكون ليا هوية، أنا بتحرك في كل الخدم بس أنا ليا كنيسة، ليا هوية، ليا ليا ليا ليا في ناس ينفع تروح تسأل يعني حضرتك تسألي عليا معاهم، ليهم مرجعية روحية، وأن أنا لما حد أشطح كده ولا كده ويجي يقول لي أنك شطحت في مساءلة روحية في رقابة روحية مش إدانة عشان لا تدينوا لكي لا تدانوا، الآية دي اللي استخدمت غلط وبتستخدم غير في محلها، الإدانة دي مرتبطة بدوافع القلب وبقلب قاسي وأدينك بكبرياء وأحكم عليك وهي أنت كده ومش هتتغيري وأحكم على داخلك، ده مش بتاعتي خالص، الله الذي يدين. لكن الثمر نفسه الله إدى ناس مسؤولة في الكنيسة العامة والكنيسة الكنائس المحلية هذه السلطة الروحية، أن جعلتك رقيبا للشعوب، جعلتك رقيبا، ده مش لكل الناس، مش كل الكنيسة تبقى يعني هم واخدين المراقبة الروحية، المسؤولين مناك الكنيسة المسؤولين اللي موجودين في هذا الكيان الروحي أيا كان اسمه لازم يكون ليه مرجعية. أنا بخاف جدا، معلش أنا يمكن في ناس تتفق معايا أو تختلف معايا، أنا بخاف جدا من خادم ويعمل يعني خدمة معينة باسمه بمجموعة معينة بلا هوية،
0: بلا هوية كنسية.
1: وعلى فكرة الخادم ده لو انتهت يعني الرب يطول في عمره، بس لو انتهت حياته خلاص الناس بتتفشكل ما تعرفش حتى تروح فين.
0: صحيح. صحيح.
1: أنا أؤمن بالكنائس الكنيسة العامة متمثلة في الكنائس المحلية اللي ليها هوية. أي جماعة أخرى خارج سلطان الكنائس المحلية عليها علامات استفهام.
0: صحيح.
1: مش بالضرورة علامات استفهام في إيمانها، ده ناس حلوين وأفاضل وزي الفل عشان محدش يفهم غلط ولا حد يقص الكلام بتاعه وياخده يقول الأسيس بيهاجم المجموعات، لا، لكن أنا بتكلم أنا ليك هوية ولا لا،
0: في مرجعية روحية،
1: وفي مرجعية روحية ولا
0: واضحة.
1: لا دي مهمة جدا.
0: صح.
1: حضرتك انت يعني حطيتي ايدك على موضوع خطير جدا، بس بنتكلم وبنناقش ونشوف الرب ونراجع حساباتنا قدام الرب.
0: صحيح.
1: ونسيب الرب يحكم.
0: صحيح. بس حتى في موضوع خطير متعلق بهالموضوع، انه احيانا بقول لك ملاك فلان قد ربعه ثمر بالخدمه، النفوس كذا والناس بتتاثر وبتشوف ثمر بالخدمه، مش كل ثمر بالخدمه يعني، حتى بيقولوا انه هدول اجوا التلاميذ عند الرب قالوا له هدول بيعملوا ايات وعجائب باسمك، قال لهم ما بعرفهم مش بتوعي.
1: بس صح. ده موضوع برضو أأكد.
0: لا بس أنا بدي أقول حتى لو شفنا ثمر من مجموعات معينة هذا لا يعني أنه هذا ثمر من الرب، هذه عواطف بتوقع.
1: أنا بص عايزة، أنا أخاف برة تانية أن حد يفهم أن احنا نهاجم المجموعات. صح. أبدا، في أتقياء ويمكن أبر مننا ومباركين جدا، أنا مش بتكلم في كده، أنا بتكلم في المرجعية. أنا بتكلم في الهوية، أنا بتكلم أن الخدمة اللي مبنية على شخص، في اختفاء الشخص ده الناس دي بتروح فين؟ هتروح فين؟ هتبقى هيمان على وجه الأرض، مش عارفة تروح فين ولا عارفة تستقر فين.
0: صح.
1: الكنيسة المحلية أوجدها الله، اخضعوا لكل ترتيب.
0: أمين.
1: يعني

0: لما نيجي نقرا ان في رساله بولس الرسول الى كنيسه كورنثوس وفي هويه، في وضوح. أمين. الى اهل تسالونيكي. أمين. في وضوح، في هويه، ده مهم جدا. مش كل واحد يبقى على راسه اختلف مع الكنيسه المحليه، طلع بره عمل له مجموعه وتابعين ومع نفسه. ده كلام للاسف هدد الكنيسه، مش هددها يعني هدد مستقبلها يعني طبعا. ان الاعداد راحت هنا ولا هنا، لا، بيهدد الكنيسه روحيا في المستقبل، بيفتت الكنيسه.
1: صحيح.
0: وكمان ما بقناش عارف، ما بقناش لينا كبير.
1: صحيح.
0: اي حد بيطلع باي فكر روحي باي شطحه روحيه ما حدش بيقول له انت فين. فما ما ما ما فيش كبير بيقلينا. الكلام ده مهم قوي ان احنا نراجعه مره تاني. في كم حاجه تاني مش عارف،
1: لا لازم نحكي فيه. سوري انا قطشتك، بس لانه انا عم بسال اسئله اكيد بتجول بافكار المشاهدين.
0: تمام. نرجع لتيموثاوس الاولى 3 والعدد 10 من عدد 10. وانما هؤلاء ايضا ليختبروا اولا. الحته دي مهمه قوي قوي قوي. يعني ايه يختبروا؟ يعني ندخلهم مثلا اعداد خدام لكورس معين ونمتحنهم يعني شفهيا او ورقيا وخلاص؟ لا، هو مش بيتكلم كده، بالرغم ان انا بشجع جدا على اعداد الخدام. طبعا. مهمه جدا. طبعا. وانا شخصيا بشارك في ده.
1: طبعا.
0: لكن هنا بيتكلم عن اختبار الحياه نفسها. انك يكون يختبر، يعني حياته تختبر، سلوكه يختبر. وده مسؤولية ملاك الكنيسة أو راعي الكنيسة أو قائد أو المسؤول الموجود جوه الكنيسة، مش للإدانة. لكن يختبر ثمره، هل هو ثابت في المسيح ولا لا، هل سلوكه في المسيح سلوك ثابت في استقامة ولا عنده الإزدواجية الروحية. على فكرة من حقه أنه يدخل على السوشيال ميديا يشوف هو بيعمل إيه على السوشيال ميديا.
1: صحيح. طبعا.
0: الرب مديله الاثوريتي دي، السلطه دي والصلاحيه دي. ان انا مش عشان اراقبك للادانه مره رابعه وخمسه، لكن علشان اشوف هل انت فعلا ابتديت تنضج روحيا، هل انت بتسلك في الايمان المسيحي الحقيقي مظبوط ولا لا، انت حياتك في سكه واحده ولا لا. مش ادخل على السوشيال ميديا الاقيك مره بتشير ترنيمه ومره بتشير اغنيه، مره بتشير كلمه الرب ومره بتشير كلام عالمي. انا مش فاهمك، انت مؤمن ولا مش مؤمن؟ الحياه الازدواجيه دي ما ينفعش. طب انا يختبر ازاي؟ من خلال حياه معايش، احنا عايشين معاه، عايش معانا وسطينا، بنتعامل معاه وبيتعامل معانا. بس انا كمسؤول بشوفه يا اما بيكبر او ما بيكبرش، اي اما حقيقي مولود من الله ولاده حقيقيه وثمره باين ان هذا الشخص فعلا مولود من الله ولا لا، ثابت في الحياه الروحيه ولا لا، عنده نقاوه الدوافع ولا لا. ما بدخلش في دوافعه، بس لما يكون دوافعه نقيه بيبان من ثمارهم تعرفونهم.
1: طبعا.
0: هل هو بيتحرك لمجد شخصي ولا لمجد الله؟ حتى السلوك تحت ضغط بيعمل ايه؟ افعاله، ردود افعاله بيعمل ايه؟ الاختبار يا حبايب مش تعطيل للدعوه، لكن ده اعداد للدعوه.
1: صحيح.
0: فانا لازم اطمن والمؤمنين يطمنوا على ويكون في راحه روحيه. عارف لما قالوا ان احشاء القديسين قد استراحت بك ايها الاخ، استراحوا لتيتوس لانه شخص مريح روحيا. هل هو امين في القليل؟ زي ما حضرتك قلتي ان يعني الاخ داني بيعلم بنته ان ازاي تكون امينه في القليل. امينه، ما عندناش خدمه قليله ولا خدمه كبيره على فكره، خدمه الرب وانواع الخدم في مسطره واحده قدام الرب او على مسطره واحده. لكن الله دايما بيبدأ بالقليل. كن أمينا في القليل أقيمك على الكثير.
1: صحيح.
0: الأمين في القليل هيكون أمين في الكثير.
1: صحيح.
0: فالرب ممكن يديله خدمة صغيرة ويشوف بيكبر فيها ولا لا، بيكبر فيها ولا لا، وهكذا. في حاجات كتيرة احنا محتاجين ان احنا نكون بناخد بالنا منها، وده مرتبطة بلا تضع يدك على أحد بالعجلة، ما نتسرعش، لكن يمتحنوا أولا، يختبروا أولا بحياتهم المعاشة، هل إيمانهم المسيحي مثمر ولا لا. وده اللي يربطنا كمان بشرط تاني اللي بلا لوم في نفس تيموثاوس الأولى 13، يكونوا بلا لوم.
1: أمين.
0: ومعناها أن في شهادة حسنة أمام الله وأمام الناس.

0: ان بلا لوم مش معناه ان يكون بلا خطيه كامل بلا خطيه، لا، بس لما بيغلط بيتوب،
1: انما اسعى
0: بيكون بيكون حياته طول الوقت يعني بيقع بس يقوم بسرعه، انه مش ملام حياته. يعني انا بقول كلام وبوعظ بكلام، بس للناس لما تيجي تتعامل معايا بيلاقوا كلام تاني خالص، فانا بلا لوم. او لما يكون في على حياتي انا داخل في علاقه، تخيل خادم عنده علاقه غير مقدسه، عنده تصرف معين، بروح بقعد في حتت مش مظبوطه، لا تمجد الرب، تصرف ملام عليه، حتى في لبسي، حتى في كلامي، حتى في تصرفاتي، علي لوم ولا لا؟ ده مهم جدا ان الخادم يكون بلا لوم ويفحص نفسه طول الوقت بحساسيه الروح القدس. في كذا طبعا حاجة تانية، احنا يعني لازم يكون زوج أو امرأة واحدة، وده معناها الأمانة الزوجية، الاستقامة الأسرية، لازم يكون مدبر أولاده حسن وبيته حسنا. يعني تخيل هو مش مدبر بيته حسنا وراح يخدم الرب طول الوقت وسايب بيته وسايب، لا، الرب يقول له لا، سيب الخدمة وراح دبر بيتك الأول حسنا،
1: هذه خدمتك
0: وربي الأول أولادك، لأن الخدمة لا تبدأ أولا من البيت، أول حقل بتحط إيدك فيه في خدمة الرب هو بيتك، وبعد كده الآخرين. لهم شهادة روحية وثقة من جهة الإيمان، دي آخر حاجة، دي في تيموثاوس الأولى 3:13، بمعنى أنهم خلي بالك الحتة دي حلوة قوي، أن درجة حسنة معناها أن في ترقية، يعني ان هم مشوا سكه مع الرب، فمن التشكيل والاماته وعمل الله بامانه واستقامه ومخافه لله، الرب بيدخلهم في ترقيه روحيه، الرب بيحطهم في مكانه روحيه اعلى شويه نتيجه امانتهم امام الرب، فلهم درجه حسنه افضل، مش ان هم افضل من الناس، لا، لكن ترقيه عميقه روحيه، يعني عمق روحي مختلف كانت نتيجة هذا العمق الروحي المختلف، مكانة روحية أمام الله، وكمان مكانة وسمعة روحية حسنا أمام الناس. عايز أقول جملة يمكن بنختم بها، رأس مال الخادم هو سمعته، رأس مال الخادم هو سمعته. عشان كده أوقات بتحصل حرب روحية، أن إبليس بيشوه صورة بعض الناس، ظلم على فكرة في أوقات، ليه؟ لأنه هو عارف أنه لو ضرب الخادم في سمعته هو ضرب خدمته. لكن في ناس بتضرب سمعتها بس مش ظلم، هم اللي سببوا في كده. فمهم جدا السمعة الروحية بتاعتي كخادم،
1: وحافظ على سمعتي،
0: لازم احافظ على سمعتي روحيا، ان انا اكون ماشي بالتدقيق. عشان كده اسلكوا بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. ده بعض الشروط اللي الواجب توفرها، قلناها بسرعة لضيق الوقت، لكن يساعدنا الرب إن احنا نفحص ذواتنا أمام الرب. خدمة الرب شرف وامتياز عظيم، دعوة عظيمة لمجد الله، وبتشرف إن أنا أكون واحد من خدام الرب، لكن في نفس الوقت علي مسؤولية.
1: طبعا شرف ما بعده شرف خدمة الإله العظيم، وطبعا مع هالشرف والامتياز تأتي المسؤولية الرهيبة اللي رب دعا علي أنه أنا أعيش باستقامة كخادم أو خادمة الرب أمام الله. أسيس بيتر، أنا كتير فرحت باللقاء، ولكن بدي أطلب منك بالآخر أنك أنت تختم لنا الحلقة، تعطينا دقيقة كما يضع روح الله على قلبك، يعني أو رسالة أو تلخيص للي قلناه، رسالة مباشرة موجهة للمستمعين.
0: منذ الآن الوقت مقصر، علينا أن احنا كمؤمنين أمام الرب نفحص دوافعنا أمام الرب، علشان ما نضيعش وقت طويل تاني في حياتنا، والأيام قصيرة في حياتنا. الله أوجدنا في هذه الأرض رسالة، أو الله أوجدنا لأجل دعوة أن نكون عاملون مع الرب، أن حياة الله تمتد على الأرض من خلالنا، أن نكون أواني نحمل حضور الله للناس، ونحمل بركة الله ورسالة الله للناس. الرب عايزك أنك تعمل في كرمه، يا ابني اذهب الآن أعمل في كرمه. الرب يشفيك من أي مرض روحي عطلك الوقت اللي فات، الرب يكسر كل كسل في اسم الرب يسوع على حياتك، أنك مش قادر تتحرك. الرب يعطيك الإتاحة، الوقت اللي اتسرق منك وإحنا مهمومين في أمور الحياة، إن الرب يعطينا أن نفتدي الوقت الأيام اللي جاية. أنا مش موجود عشان نأكل ونشرب لأن غدا نموت، أنا موجود لأجل رسالة. أنا

0: موجود لأجل دعوة، أنا موجود لأجل مجد الله في حياتي وخدمته.
1: أمين أمين أمين. الرب يباركك أسيس بيتر، شكرا كتير على وقتك وعلى الرسالة اللي الرب عطاك إياها اليوم، عطيتنا إياها. الرب يباركك أكثر وأكثر.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقه قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وما زلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس. وصلنا إلى أصحاح 38، سنتقابل اليوم مع خطية يهوذا الكبرى مع ثمار. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي،
0: دايما مشرفنا،
1: ربنا يبارك.
0: أرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بدأ لنا الكتاب في الأصحاح السابق سيرة يوسف،
1: أي
0: لكن بدلا من أن يكمل لنا السيرة قطع سيرة يوسف ودخلنا الحادثة ديت من يهوذا مع ثمار. ليه؟
1: لسببين. السبب الأولاني بيحط الأبيض جنب الأسود. هيكلمنا في الأصحاح اللي جاي عن بقية أخلاقيات يوسف، أخلاقيات رائعة هنشوفها في أصحاح 39. هنا بيجيب لنا عينة ونموذج من أخلاقيات بقية إخواته. يهوذا الرئيس اللي منه هيجي المسيح المتميز، يهوذا أخلاقياته إيه؟ في الحقيقة يعني بسبب هذا الفصل يهوذا جعل أعداء الرب يشمتون.
0: صحيح.
1: لغاية النهاردة ألسنة تتطاول على الكتاب المقدس، رغم أن الكتاب واحد شبهه بأشعة النور التي تشرق على كومة من الزبالة أو تشرق على جنة فيحاء. النور ملوش ذنب، بيكشف حقيقة ده وبيكشف حقيقة ده. الكتاب المقدس هو النور الذي يكشف. كون بقى فيه الإنسان عنده أخلاقيات منحطة أو أخلاقيات راقية، ده مش ذنب الكتاب. هنا بنشوف يهوذا يتصرف تصرفا معيبا من الناحية الرمزية، كأنه عاوز يقول لنا بعدما يهوذا باع يوسف إلى الأمم وسلمه بعشرين من الفضة، حالته هو إيه؟ أنا بيكلمنا عن حالته وخطيته إيه؟ وده نفس من الناحية الرمزية، بعد اليهود ما سلموا المسيح إلى الأمم إيه حالتهم على مدى 2000 عام؟ الأصحاح ده بيوضح لهم.
0: ادينا فكرة عامة عن القصة، كيف حدثت وإيه مشكلة يهوذا مع ثمار؟
1: القصة ببساطة يعني ما فيش بصيص من النور في هذه القصة إلا في ثمار اللي أقدر أسميها شمعة وسط العتمة. العتمة بيت يهوذا، يهوذا في حالة خراب أدبي. الكتاب يقول لنا بداية من أول الأصحاح أنه ترك إخواته، نزل من عند إخواته وراح إلى واحد عدلامي، وهناك شاف بنته وأراد أن يتزوجها فتزوجها وخلف منها 3 أبناء، وبعدين هو أراد أن يزوج ابنه الكبير لوحدة اسمها ثمار اللي عنها تدور القصة، لكن لأن الابن الأكبر كان شريرا أماته الرب وترملت ثمار الشابة الصغيرة، أداها لأخوه علشان خاطر يقيم اسم الميت على ميراثه. لما عرف الأخ الثاني أن النسل مش ليه أفسد على الأرض، خاف بقى يهوذا أنه يديها للابن الثالث، قال لك بان على الست دي وشها فقر، فكل واحد من ولادي يتجوزها بتموت، فحجز عنها شيلة الابن الصغير. كبر الولد وهو مش عاوز يديها، فتنكرت في زي زانية، دخل عليها يهوذا
0: ورطته
1: تزوجها أو اضطجع معها وأنجب منها. لما عرف أنها حبلى من الزنا أراد أنها تحرق، بس هي كانت عاملة حيطة، فأخذت منه الرهن العصابة والخاتم والعصا، ولما جم يخرجوها لتحرق قالت لهم قولوا للي قال لكم إن أنا اتحرق، العصا دي بتاعت مين والخاتم ده بتاع مين والعصابة دي بتاعت مين؟ فقال هي أبر مني.
0: محتاجين نمشي في القصة جزء جزء، ولنبدأ بالجزء الأول وهو من عدد 1 لعدد 5. وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند

0: عند إخوتي طبعا بالمبينة مع يوسف الذي أنزل إلى مصر، نزل من عند إخوتي ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة، ونظر يهوذا هناك ابنات رجل كنعاني اسمه شوع فأخذها ودخل عليها. مبدئيا ترك إخوته وذهب إلى رجل عدلامي وارتبط بامرأة ليست من، عايز أقول من دائرته، من بنات الأرض. الخطية الأولى من يهوذا في الجزء ده بتعلمنا إيه؟ بتكلمنا عن إيه؟
1: بتكلمنا عن تدهور في عائلة الإيمان. أنا أحب أقارن ما بين أربع أجيال: الجيل الأول إبراهيم، الثاني إسحاق، الثالث يعقوب، الرابع يهوذا. إيه المقارنة ما بين الأربعة؟ إبراهيم كان في منتهى الوضوح احترز أن تأخذ زوجة لابن إسحاق من بنات الأرض، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تمضي. فرفض إبراهيم تحت أي شرط، أي شرط، أن إسحاق يتزوج ببنات الأرض. لما نوصل للجيل الثاني إسحاق، في الحقيقة ما كانش يحب أن عيسو يتزوج ببنات الأرض، لكن سمح، وكانت الأمر ده سبب مرارة نفس لكل من إسحاق ورفقة حزنهم. لما نوصل ليعقوب، لا نقرأ أن يعقوب حزن لما يهوذا اتجوز ببنت الرجل اللي اسمه شوع، ما زعلش. لما نوصل ليهوذا نلاقي أن يهوذا زي ما بيقول لنا في عدد 6: وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمر، يعني هو اللي جوزها لثمار الكنعانية. واضح التدهور من إبراهيم الذي رفض، إسحاق الذي حزن، يعقوب الذي لم يبالي، يهوذا الذي فعل ذلك بيد رفيعة.
0: تمام. إذن الخطية الظاهرة في 38 الأولى أنه ارتبط بواحدة من بنات الأرض.
1: أي.
0: بعد شوية هيركز لنا الكتاب على خطية ثمار أو على التصرف الأحمق لثمار. برضو كلمنا عن توجه ثمار، عن خطية ثمار، وهي لا تنتظر مواقيت الله، اتصرفت من نفسها عشان تورط يهوذا علشان تأتي بنسل.
1: يعني زي ما أشرت من شوية أخ عياد، بسمي ثمار شمعة وسط العتمة. يعني ليه بسميها شمعة؟ لأنها الشعاع الوحيد المضيء، شعاع خافت صحيح، لكن الوحيد المضيء. لا أستطيع أن أرى في يهوذا أي شعاع مضيء على الإطلاق، ولا أبناؤه، أبناؤه أشرار بنص الكتاب المقدس. الرب شاف أن ابنه الكبير أونان شرير أماته، وكون أنه شرير إلى الدرجة اللي فيها ربنا يموته وهو لسه عريس، ده واضح أن شره غير عادي، لأن كل الناس أشرار، بس ده شره غير عادي. إذن يهوذا شرير، ولاده أشرار، الحاجة الوحيدة المضيئة ثمار. أنا بشوف في ثمار يعني نفس اللي شفناه قبل كده بين يعقوب وعيسو. عيسو رجل بيحتقر عطية الله، بيحتقر. يعقوب بيقدرها بس أخذها بطريقة غلط ودفعت ثمن غالية.
0: تمام.
1: نفس الفكرة بشوفها في ثمار، بتقدر عطايا الله لكن يهوذا
0: بطريقة غلط.
1: طريقة غلط. إيه عطايا الله؟ عرفت أنه من يهوذا سيأتي المسيح، وكان بصفة عامة كل امرأة في الدنيا تتمنى أن نسل المرأة يأتي منها، عايزة نسل، عايزة المسيح يجي. وفي الحقيقة المسيح جه من ثمار فعلا. أما يهوذا فما كان يعني مجيء المسيح، أما أونان وعير وشيلة ولا يفرق معاهم، يجي إذا عاوز يجي يجي، احنا هنعمل له إيه يعني. فهي بتقدر مجيء المسيح لكن عملت تصرفا خاطئا دفع ثمنه. بينما الباقون عتمة وليهم يفرق معاهم مجيء المسيح للأسف، لكن طبعا المسيح لما جاء من الزمان جاء إلى العالم.
0: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 17 وعد لها ان هو يرسل لها جدي من الماعز من الغنم. هل في ارتباط بين الجدي والخطيه؟
1: تفضل يا اخي يوسف.
2: يعني في الحقيقه فعلا الارتباط واضح، نقدر نتذكر

0: نتذكر بعض الأمثلة في العهد القديم بعضها في العهد الجديد. يعني مثلا لما أرادت رفقة أن تخدع إسحاق عن طريق يعقوب جهزت جديين من المعزة عشان يأكلهم إسحاق. وبعد كده لما أولاد يعقوب حبوا يخدعوا أبوهم زي ما شفنا في أصحاح 37 ذبحوا تيسا من المعزة. في العهد الجديد برضو هنلاقي نفس الشيء لما الابن الأكبر بيقول لأبيه جديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي. في دينونة الأحياء الرب بيميز بين الخراف والجداء، الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار. فواضح أن الجداء دايما مرتبطة بالخطية، وكان دائما يقدم الجدي كذبيحة خطية. لما نروح لسفر اللاويين نلاقي أن الذبيحة التي تقدم عن الخطايا كانت تيس.
1: تمام. أنا عايز أخذ تعليق على اللي قاله تهولو، عدد 18. فقال ما الرهن الذي أعطيك؟ قالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. أخذت منه ثلاث حاجات أساسية، الخاتم والعصابة والعصا. هو إدى الحاجات ديت علشان بيعمل الغلطة ديت. كلمنا عن الخطية بتعمل إيه؟ بتسلب الإنسان إيه؟
0: يعني قبل ما أكلمك عن الخطية وماذا تفعل في الإنسان، أحب أقول يعني أذكر لهذه الفتاة إنها كانت ذكية ولماحة بعيدة النظر. لا مش بس كده، ولم ترتكب الخطية حبا في الشهوة، وإلا كان الأقدر بها أن تعملها تمارس الخطية مع أي إنسان آخر بخلاف يهوذا. لا هي مش بتدور على الشهوة ولا بتدور على الفلوس، لأنه لما بعت لها الجدي فين الزانية اللي كانت هنا؟ ما فيش زانية يا عم. طيب تقول إيه إذا مش بتدور؟ أمار كانت بتدور على إيه؟ بتدور على الشيء الذي من حقها، وهو النسل الذي أراد يهوذا أن يحرمها منه، وهي أصرت أن تحصل عليه. وبلغة أستير سأصير أما وأنا إن هلكت هلكت.
1: لكن الطريقة خاطئة.
0: الطريقة خاطئة ودفعت ثمن ذلك فعلا. لكن شوف الحيطة بتاعتها، قالت حديكي معزة، حاضر أديكي لما بس معيش دلوقتي. قالت طب اديني رهن. والرهن بقى قال لها ايه الرهن اللي عايزاه؟ فقالت، اختارت هي ثلاث حاجات، خاتمك الذي يعبر عن الغنى، وعصابتك اللي بيلبسها على راسه، ودي عند الرجل الشرقي يعني اخطر حاجة إلا الرأس إنها تتكشف على حد، ودي تمثل الكرامة، ثم عصاك التي تمثل القوة. التلاتة دول عندما يزن الإنسان مع امرأة فإن غناه يضيع. اقرأ كده أمثال 6، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر الإنسان إلى رغيف خبز. أنا شخصيا أعرف شخص كان ابن عز ومشى في الخطية، شفته فعلا قاعد على الرصيف بيشحت بسبب امرأة زانية. يفتقر الإنسان إلى رغيف خبز. لكن مش بس كده، الكرامة يقول كده في برضو نفس الأصحاح أمثال 6، ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى. يا على العار لكل واحد ارتكب هذه الخطية. ثم يفقد العصا التي تحدثنا عن القوة
1: والسلطان.
0: فقال والسلطان، فأم لاموئيل علمت ابنها هذا الكلام، لا تعطي حيلك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك، هتفقد قوتك. وده اللي قاله سفر الأمثال، تنوح في أواخر أيامك عند فناء قدرتك.
1: بدءا من عدد 24 يقول الكتاب، ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له، قد زنت ثمار كنتك وها هي حبل أيضا من الزنا. فقال يهوذا، اخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة، من الرجل الذي هذه له أنا حبلة. وقالت، حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال، هي أبر مني لأني لم أعطها لشيلة ابني، فلم يعد يعرفها بعد. على طول وصل الخبر إلى يهوذا، وبدلا من أن يدين نفسه أصدر حكما عليها بالحق.

0: حرق. عايز أخذ تعليق على الجزئية ديت قبل ما أدخل إلى باقي الحوار. إصدار الأحكام على الآخرين.
1: يعني إذا كنا قلنا أن هذه الفتاة لماحة وذكية وعملت الاحتياطات في أمر غلط طبعا، لكن أقول أن برضو في يهوذا بنرى صورة للبشر. ناس كتيرة بتعترض على القصة ديت، وبعدين أنا معرفش عن الناس دي حاجة، لكن الله ألا يعرف كل شيء
0: يعرف
1: عن هؤلاء.
0: يعرف.
1: المصيبة الكبرى يا أخ عياد مش أني أدين واحد وقع في خطية زي خطيتي، يعني يكون عمل أنا عملت نفس الخطية وأنا بدينه، وده موجود منه في الكتاب كثير جدا. المأساة هنا أنه مش عمل خطية زيها لكن اشترك في الخطية ذاتها، يعني زي ما قالت له من الرجل الذي هذه الأمور له أنا حبلة. ده أنا حبلة منك، أنت عاوز تحرقني ياها. وأنا أعتقد أن يهوذا حتى من غير ما يلتفت لما قالوا له كانتك ثمار حبلة اخرجوها لتحرق، يعني دي حاجة مش عايزة كلام،
0: لتقتل
1: تقتل على طول. طب من الرجل الذي هذه الأمور له أنا حبلة. حق الختم ده بتاع حد يفكرك بحد مكتوب عليه اسمه، وهو كان بعت الجدي مع صاحبه العدلامي، وبعدين فيعني القضية لابسة ما يقدرش يتنصل منها، لكن بكل أسف اخرجوها فتحرق. ما أسهل أن نصدر الأحكام. وزي ما قلت أنا ما عنديش خبر بأي حد، أما الله الذي يعرف كل شيء عن كل إنسان، هيقول له الإنسان إيه لما يقف قدام العرش العظيم الأبيض ليودان؟ هل هيقدر يعني ده مش هيجيب له عصا وعصاية، ده هيجيب له الفيلم اللي عمله كله يتصور قدامه. أوبخك وأصف خطاياك قدام عينيك.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: عندي تساؤل، ليه الرب بيسمح ان نسبه يكون منتسب لواحدة زي سمار او واحدة زي رحاب؟
1: تفضل يا اخي يوسف.
2: يعني اقدر اقول انه بسبب خطية سمار جاء المسيح. امر مزعج؟ لا مش مزعج. هو لو ما كانش في خطية اساسا المسيح ما كانش هيجي. إذن الذي ربط ثمار بالمسيح خطيته، والذي ربطني أنا بالمسيح الخطي، لأن المسيح لم يأتي ليدعو أبرارا بل خطاط. لكن في الحقيقة الخطية لوحدها ما تربطنيش بالمسيح، كمان مفروض الإيمان، وده اللي بتشوفه في رحاب. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك. الخطية تربطني بالمسيح بس بشرط أن يكون عندي إيمان. لا حاجة تاني، الناموس ما ينفعش، وعشان كده راعوس موجودة في السلسلة متى واحد، لأن الناموس ما يديش أي حق لراعوس بينما النعمة تديها. يبقى إذن الخاطي له خلاص بالإيمان بالنعمة. المرأة الرابعة في سلسلة الأنساب وهي أيضا ما تشرفش، التي لأورية، وهذا معناه أن الله بيخلص الخاطي، بيخلصه بالنعمة بالإيمان من غير أعمال الناموس، لكن أيضا هذا الخلاص لا يفقد إلى أبد الآبدين. ما أروع القصة التي تحكيها لنا النسوة الأربعة. فثمار بتقول الخاطي له خلاص، رحاب بتقول لنا بالإيمان، رعوف بتقول لنا بدون أعمال وبدون ناموس، والتي لأورية بتقول لنا إنه خلاص أبدي.
1: في نهاية القصة في أخبار حلوة بيقول لنا من عدد 27 إلى نهاية الأصحاح حادثة الولادة. فاشرح لي حادثة الولادة والولدين اللي اتولدوا وتشوف فيهم إيه.
2: يعني إذا قلنا أن الأصحاح ده بيحكي بإيجاز تاريخ الأمة التي سلمت في المسيح في أصحاح 37 يهوذا باع يوسف، هنا بنشوف تاريخ الأمة، ويجي الجزء الأخير

0: الأخير بيكلمنا عن أهم أحداث هذه الأمة.
1: طب قبل ما نكمل حضرتك معلش علشان أحبائنا المشاهدين يكونوا متابعين معنا.
0: طب
1: إحنا كده هنطلع بدروس نتعلم منها، دروس رمزية.
0: أيوة.
1: إن يهوذا هنا هيمثل لنا الأمة اليهودية.
0: أيوة.
1: الأمة اليهودية التي جاء منها المسيح ورفضته.
0: صحيح.
1: زي ما يهوذا باع المسيح، باع يوسف في الأصح السابق، الأمة رفضت المسيح وباعته. فإحنا الكلام هنا تطبيق عن الأمة اليهودية والمسيح.
0: تمام.
1: فضل حضرتك كلام.
0: يبقى إذن هذا الأصح بيكلمنا عن تاريخ الأمة من مجيء المسيح الأول لمجيء المسيح الثاني.
1: تمام.
0: وده اللي بنشوفه في التوأمين اللي في آخر الأصحاح. توأمين بيكلمونا عن مجيء المسيح الأول ومجيء المسيح الثاني. إزاي؟ كتاب يقول لنا كان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا.
1: تمام.
0: صورة للمسيح الذي أتى في مجيئه الأول لكي يتألم
1: الفادي.
0: لكي يموت، لكي يفدي، لكي يسفك الدم الذي نرى صورته في القرمز.
1: تمام.
0: على أن مسيحا بهذه الصفات رفض من الأمة.
1: تمام.
0: هناخد مسيح ضعيف، مسيح مصلوب، ده المصلوب ملعون من الله، ولم يدروا أن اللعنة هم سببها وهو جاي يشيلها نيابة عنه. عشان كده مع أنه خرج أولا والقابلة ربطت القرمز على إيده، لكن حين رد يده إذا أخوه خرج أولا فسمته فارس وقالت له عليك اقتحام. ودي صورة انهم لما رفضوا المسيح جاء الاقتحام في الماضي وسيأتي في المستقبل. جاء الاقتحام الاولاني سنة 70 ميلادية.
1: طيب.
0: عندما جاء تيتوس الروماني وحاصر المدينة وهدها وبنيها فيها. وده اللي قاله دانيال اصح 9، يقطع المسيح
1: فليش.
0: والى النهاية حرب وخرب قضي به. لكن بعد كده بعد ما جه الاقتحام الأولاني هيجي اقتحام تاني من ملك الشمال في المستقبل. وبعد ذلك الكتاب يقول لنا ثم خرج أخوه اللي على إيده القرمز، صورة إلى أن الأمة ستقبل الذي جاء بالدم أولا لكن ليس قبل أن ترى مجده. ده اللي بنشوفه في رؤيا 1:7، وذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين بمجده وبهائه والذين طعنوا وتنوح عليه جميع قبائل الأرض. فسيأتيهم مرة ثانية بالمجد والقوة، ستشرق شمس البر، عندئذ سيكتشفوا أن الذي جاءهم أولا ومات لأجلهم هو الذي جاء بالقوة والمجد. هيسألوا ما هذه الجروح في يديك؟ سيقول لهم هي التي جرحت بها في بيت أحبائي.
1: ما أعظم كلمة الله.
0: صحيح.
1: بفصولها وجمالها وكلماتها.
0: صحيح.
1: وأسمائها ومعاني.
0: صحيح.
1: الأسماء.
0: صحيح.
1: فلكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك وشريعتك فواسعة جدا. الحقيقة المسيح وعمل المسيح ومجيء المسيح الأول والثاني موجود في كل جزئية من جزئيات. صحيح. الكتاب المقدس.
0: موضوع الكتاب المقدس هو المسيح،
1: آلام المسيح وأمجاد. صحيح. المسيح. شكرا يا أخي يوسف.
0: نرجع
1: الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: نشوف في الرهن اللي أخدته سمار من يهوذا خاتم وعصابة وعصا، منعرف إن الخطية بتسلب الغنى والكرامة والقوة.
1: تمام. بتأثر على الإنسان.
3: هي عجبتني المقارنة بين يهوذا اللي هو أخو يوسف ويهوذا في العهد الجديد. فيهوذا في العهد القديم باع يوسف بعشرين من الفضة، وهنا في الأصحاح ده بيورينا أخلاق يهوذا ورداءتها اللي هي أدت لهذا البيع. في العهد الجديد يهوذا باع سيده بثلاثين من الفضة، ودي ظهرت برضو نوايا وأخلاق الأمة اليهودية الرديئة.
1: تمام.
4: في الخطية ما فيش رمادي، لكن الخطية خاطئة جدا، وخاصة خطية الزنا اللي بتفلس وتنجس وتجرس.
1: شكرا. الرب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، كان لابد للكتاب أن يأتي بهذه الصفحة السوداء، سقطة يهوذا، تاريخ يهوذا الأسود، ليبرز لنا جمال ورقي يوسف. يوسف المثال الواضح جدا اللي فيه شبه كبير جدا بينه وبين المسيح رب المجد. وخلينا أقول أيضا أنه يكشف لنا البون الواسع بين الأمة في فسادها وبين

0: مسيا بين الأمة في ظلامها ونجاستها وبين الابن الوحيد الحبيب. هناك عند مياه المعمودية أتى جمع كثير لكي يعترف بخطاياه ويعتمد، وهذه هي الأمة. لكن المسيح لم يكن يحتاج أن يعترف بخطاياه، فهو الابن الوحيد الحبيب، هو الكامل الذي لم يفعل خطية وليس فيه خطية ولم يعرف خطية. عشان كده كان لازم من السماء تتفتح ويجي الصوت، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. نحن نفتخر بشخص المسيح، نحن نفتخر بكمال المسيح. سيرة المسيح الإنسانية تشرف من يتبع المسيح. نفتخر أن سيرته في الأربع أناجيل خالية من الإثم، خالية من العيب. المسيح يشرف من ينتمي إليه ومن يتبعه. أشجعك أنك تقرب من ناحية الأناجيل الأربعة وتقرأ حياة المسيح فتعجب بهذا الشخص الفريد. والتقي بيك في الحلقة القادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: اهلا وسهلا من جديد في حلقه جديده من شويه صراحه. تعالوا نتعرف على مجموعه من الشباب والشابات الواعدات اللي معنا في الاستوديو، نتعرف على اسمائهم وندردش معاهم السؤالين الجايين. سامر نرمي، دينا، ماجد، وسهلا فيكم في سؤالين جداد متهيئين بكل صراحة. فكروا بالموضوع واعطونا الأفكار اللي الشباب عم بفكروا فيها كمان. السؤال الأول بيقول إلى أي مدى ممكن تتقبل أن يكون صديقك معاق؟ يعني عنده مثلا نظره مش فظيع، سمعه تقيل لابس سماعة، الكلام ما بعرف يحكي كل الأحرف طريقة صح، إلى أي مدى بتتقبل شخص مثل هيك؟ أوكي؟ لو بتتقبله أعطيني 0%، لو لا ما بتفضل تكون تتعامل معه 100%. تعالوا نشوف الإجابات. أوكي، ماجد ودينا ونرمين بتقولوا أنه بتتقبلوه، بس تامر أنت بتقول أنه ما رح تتقبله. ليه يا تامر؟
1: يمكن العاقة بتاعته تخليني متضايق له، يمكن أكون خايف لحصل أغلط فيه، يعني أغلط فيه مش عن قصد طبعا، يعني بدون قصد، ويمكن أنا بخاف أتعامل مع النوعية دي من وأنا صغير، يعني مش عارف ليه، بس أنا

0: Basta que anda apunte a verlo.
1: تت كان ابو اوكي ماجد
2: هو عادي ان انا ممكن اتعامل معاه بس اللي هو ما ليه يعني ليه ما تعملش معاه
1: حاسه بني ادم طبيعي بس عنده مشكله
2: بس ده مش ذنبه
1: اوكي دينا
3: عادي يعني ان انا اتعامل معاه ده شيء عادي زي اي بني ادم بيفكر بس مشكلة بسيطة ما فيهاش حاجة
0: أنا مش معترض على إن هو مش زي أي بني آدم هو زي أي بني آدم فعلا
1: بس ما بتفضل
0: بس أنا ما بحبش أتعامل معاه
1: أوكي نرمين
4: لا أنا بحب قوي الناس دي ممكن أحبها أكتر من أي واحد عادي
1: أوكي الناس اللي قالت لي إن ممكن تتعامل معاه زي ماجد ودينا هل ممكن يكون حد من أصحابك حد من الشلة؟ ولا بس مجرد انه انت شايفه وبتتقابل معاه وبتسلم عليه يعني اذا كان واحد معك بالصف ما عندك مشكله تحكي معاه او معك بالجامعه ما عندك مشكله تحكي معاه بس يعني يوقف الموضوع عند انه معك يوقف الموضوع عند انه انت معك بالجامعه وخلاص ولا ممكن يكون من شلتك اللي بتطلع معاهم
2: لا من شلتهم من اصحابي
3: من اصحابي طبعا
0: لا انا اعتراضي على انه يكون من اصحابي ممكن اعرفه في اي في الجامعه في جاري في في في
1: بس
0: انما اعتراضي على ان انا في ليميتس مش هينفع نعديها
1: لو حد معك بالجامعه هل ممكن يوصل لحد انه انت مثلا تقعد يعني تستغل نقطة ضعفه أو مثلا تقعد تتريق أنت وأصحابك
0: عليه إطلاقا على العكس أنا عشان كده ما بحبش أتعامل معاهم
1: عشان ما تضطرش
0: هو ما يفهمش إن أنا ممكن أغلط فيه بأي طريقة ممكن تضايقه المعاق بيبقى عنده حساسية عالية قوي أكتر من البني آدم الطبيعي لأنه بيبقى حاسس بالنقص بيبقى حاسس إنه هو أقل من أي بني آدم طبيعي فأي تصرف غلط معاه معرفش ممكن يودي لإيه
4: هو أنت لو تجنبته هيحس برضو بنقص جامد
0: لا مش شرط ناس كتير بتتجنبه
1: نرمين انت بتقولي انه ممكن تطلعي معاه وتروحي معاه وتيجي معاه ما عندكش مشكله بس هل ممكن تخجلي فيه قدام يعني انت ما عندك مشكله معاه بس هل ممكن تخجلي انك تاخديه مثلا وتعرفيه على ناس
4: هو يعني انا لو جيت اعرفه على حد وما تقبلوش اصلا يعني ممكن اشوف ايه عيوب اللي قصادي ده واقول له على فكره هو ممكن يكون احسن منك لان انت كذا
1: يمكن هو هل رح يعني مش رح تحسي بحرج قدام صديقك اللي عنده إعاقة إنه أنت عم بتدافع عنه يعني هذا الشيء رح يحرجه أكتر ولا لا لما عم بتدافع عنه إنه هذا أحسن منك يعني أنت
4: يعني لو هو أحرجه قصادي مثلا لا ده أنا ممكن أشتمه وأمشي وأخده وأقوله ما تزعلش وكده دول الناس ما بيفهموش أي حاجة ده أصلا هم متغاظين مننا هبرر له أي حاجة يعني مش لازم أحسسه إن هم بيتريقوا عليه عشان هو عنده إعاقة كده
1: أوكي طب أنا بدي أسأل عن إعاقة أكبر شوي لو واحد مثلا مولود إيده واصلة لهون أو مثلاً صار معه حادث ورجله انقطعت رح أسأل نفس السؤال إلى أي مدى ممكن تتقبل هذا الشخص يكون صاحبك؟ يعني الأشخاص هدول هل لازم أجبلهم ناس زيهم؟ ولا أنا ممكن أكون صاحبهم حتى لو عندهم إعاقة واضحة لكل الناس مش بس نظارة خميلة ولا بس سمع مش مزبوط لا عنده إعاقة واضحة إيديه قصيرة أصابعه مش كلهم موجودين إجره انقطعت
4: بص يا رندا يعني انا اساسا كده كده هتقبله طبعا ده اساسي لان انا ما اضمنش وانا ماشيه بكره يجرى لي ايه وانا ماشيه النهارده مش ممكن عربيه تخبطني يقطعوا لي رجلي انا ما اضمنش دي حاجه بتاعت ربنا يمكن هو ربنا خلقه كده غير لما واحد مثلا يحصل له بعد شر يعني حادثه ويقوم مثلا يبتروا له رجله او يبتروا له ايديه او يعني انا اعرف ناس كانوا في حادثه ورايحين يصيفوا عادي جدا ما فيش اي حاجه وراح الولد اللي بيسوق نزل كف رجله مقطوعه هل بعد كده اصحابه اللي كانوا اصحابه كويسين معاه وبيخرج وبينبسط وكده بعد الحادثه دي هيبقوا بيستحقروه او
1: هذا سؤالي
4: دي حاجه بتاعت ربنا ان احنا ما نضمنش بكره يحصل لنا ايه ما نضمنش النهارده بتكلم بكره ممكن يحصل لي صدمه
1: اصحابه ضلوا معاه نفس مكانه
4: عادي بس طبعا في الاول ابتدوا ان هم ما يسالوش عليه كتير وعشان ما يحسسوش انه بقى عنده نقص يعني ازيك عامل ايه مش عارفه ايه لكن مش معلش كلمه معلش دي هتحسسه بقى انقص منهم
3: بتزيد عندهم كمان حاله العطف كمان اكتر يعني في عطف كمان اكتر
1: هم بيصيروا عاطفيين اكتر ولا الناس عاطفيين عليهم اكتر
3: لا هم بيصيروا عاطفيين
1: حساسين عاطفيا
3: اكتر على الانسان اللي حصل له كده اكتر
1: ماجد لو الشخص هذا ايده مقطوعه او رجله
2: لا مفيش مشكله ان
1: ممكن تتعامل معاه ممكن يكون صاحبك وتطلع معاه ما في مشاكل
2: لا علاقتي معه بتبقى هي ما مش هتفرق
1: بحاجة تامر ما غيرتش موقفك طيب تعالوا مع بعض نسمع الموضوع الإعاقة الجسدية

الصداقة هي إيه؟ هي علاقة بين اتنين قرروا إن هما يتواصلوا ويشتركوا ويزقوا بعض لقدام ويحبوا بعض للآخر ويحاولوا يكونوا بينبسطوا في تواجدهم مع بعض وبيزقوا بعض في مجالات كتير قوي. فالصداقة مش اختياري للصديق، مش هيخش فيها هو معاق ولا لا، ده مش معيار ان انا اقرر صديق ده ينفع يبقى حميم او مش حميم. اختياري للصديق مفروض يتبني على شخص البني ادم، شخصيته، طريقته، اسلوبه، افكاره، كل الحاجات اللي انا بحب اشترك فيها معاه. وبعدين خلونا نفكر، مين فينا ما فيهوش عيوب؟ مين فينا في شخصيته ما فيش حتت ضعيفة فيه؟ فليه الإعاقة بنعتبرها هي إعاقة بس في الجسد؟ ما احنا كلنا معاقين بطريقة أو في أخرى، في شخصياتنا، في طريقتنا، في كل حاجة. فخلي دايما في اختيارك للصديق نظرتك على الشخص، على الشخصية نفسها، على الأفكار نفسها، مش على الحاجات زي الإعاقة أو حاجات زي كده.

0: خلونا نتحاور ونفكر بالسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول: لو تعرض ولد أو بنت لتحرش أو اعتداء جنسي، في رأيكم إلى أي مدى لازم يخبروا أبوهم أو أمهم عن الموضوع؟ لو بتقول يخبر أهله أعطيني صفر، لو بتقول لا يخبي الموضوع أعطيني 100%. إلى أي مدى ممكن يكون متعرض من معارف أو من أقارب؟ أوكي؟ لأي مدى يخبر أهله؟ فكروا معي بالسؤال، شوف الإجابات. اثنين محايدين واثنين بيقولوا يحكوا لأهليهم. أوكي، بدي أسمع من ماجد ودينا.
1: هو ما يفضلش أن أنا أقول لأهلي غير لما يكون حصل لي حاجة. حصل لي ممكن،

لما ربنا بيكلمني بيبقى عايزني اشوف حاجه جديده او معنى عميق انا عمري ما شفته قبل كده. فلما اخد خطوه تبقى الخطوه جديده لان الفهم جديد فليها اساس. ربنا مش عايز يقلب لي ضميري فبقى بحاول اعمل الصح عشان اسكت ضميري، ولا عايزني اعمل حاجه كده حماسيه فيها مشاعر لان ده مش بيدوم مش بيكمل. في قصه جميله قوي في سفر خروج بتشرح لنا حاجه مهمه قوي عن دم يسوع المسيح. ايه اللي حصل؟ ربنا بعت موسى لفرعون عشان يقول له يا فرعون اطلق شعبي. فرعون رفض ودخلنا في مرحله اسمها الضربات العشره اللي ضربت بيها مصر. القصه دي الضربه العشره، حاجه غريبه قوي ان الضربه العشره بقت عيد عند اليهود اسمه عيد الفصح. ايه الضربه العشره؟ الملاك او الرب قال كده لموسى، قال له ايه؟ قال له انا هاجي في وقت معين هعدي في كل المدينه في كل البلد، البيت اللي انا هلاقي فيه دم، وكان بيقول له اذبح ذبيحه فداء دم، والدم ده انت لطخت بيه العتبه العليا والقائمتين يعني حوالين الباب، البيت اللي هعدي والاقي فيه دم هنا وهنا وهنا، يقول الكتاب ارى الدم واعبر. لكن البيت اللي مش هلاقي عليه دم هدخل وقت للبكر اللي فيه. سؤال، لو شخص يهودي متدين ملتزم ابن حلال يعني حد كويس، الشخص ده ما وقفش جوه ما احتماش بالدم، وقف في الشارع وجي ملاك الرب معدي، هيموت ولا لا؟ هل ينفع شخص ده ساعتها يقول له انا يهودي انا كويس انا بروح كنيسه انا انسان متدين انا مسيحي كويس انا انت مش عارفني مش عارفني؟ ساعتها عشان كان فعلا ربنا ما يموتش الشخص ده كان لازم تكون الايه ايه؟ فارى الدم والكويسين والمتدينين واعبر عنهم. بس هو ما قالش كده، قال بس ارى الدم واعبر عنه. فمش هيشوف دم، انت واقف بره انت مش محتمي بالدم، هيبقى هتموت. سؤال تاني احلى من الاولاني بصراحه، افرض واحد مصري، انا قعدت افكر في اسامي مصري قلت اسامي رعا، شاب اسمه رعا قال شكلها ربنا بتاع الاسرائيليين ده حقيقي لانه بيقول حاجاته بيعملها. فرع خرج من بيته، بيت المصريين اهو، خرج من بيته تك تك تك عدى الشارع وخبط على واحد يهودي يعرفه وقال له ممكن تخش؟ انا عايز احتمي بالدم، دم الفداء دم الخروف. ودخل واخد عيلته كلها ودخل. السؤال، ملاك الرب وهو معدي هيقف عند البيت ده ويقول راعي جوه خش اقتله، ولا العكس هيحصل؟ العكس، هيقول وهو معدي كده بص ربنا بص من جنب كده قال انا عارف ان راع مصدق فيا ومصدق ان الدم يحميه، انا مبسوط انه احتمى بالدم يرى الدم ويعبر. بقعد افكر، افرض في اللحظه دي او في اليوم ده اليوم التاريخي ده واحد وقف في النص بيت المصريين هنا وبيت اللي عليه الدم هنا، وقعد يقول ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه موضوع يرى الدم ويعبر؟ ماله بالدم؟ هو هيشوف حياتي ويقيمني وانا حياتي فيها لخبطه وفي حاجات مش مظبوطه، انا مش مقتنع ان انا لو احتميت بالدم انجو يعبر. انا في الموقف ده ممكن اطلع من البيت هنا من هنا وبحاول اشده، بس مش من حق اشده، تعرفين لازم هو اللي يدخل، لازم هو اللي يقرر انه يحتمي. انا عايز اقول لك ما تعملش زي الراجل ده، اعمل زي المصري، اعمل زي المصري، ما تعملش زي اليهودي اللي واقف بره، ولا زي الراجل اللي مش قضيته هو دينه ايه او ايه موقفه وتلخبط. اعمل زي المصري، قال لك انا مصدق في الدم، ربنا بيتكلم جد، دم يسوع يطهرني يغطي اي خطيه في حياتي، انا هحتمي بالدم، انا مصدق ان دم المسيح يغطيني، انا مصدق ان القضيه مش قضيه انا مين او خلفيتي ايه او انا كويس ولا وحش ولا عملت ايه، مش هعمل زي الراجل اللي واقف في النص، انا مصدق اني لو احتميت بالدم يرى الدم

شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الدهب

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. وصلنا في حلقتنا في حلقة اليوم إلى الحلقة الأخيرة من برنامج كل الكتاب، بعدما خضنا في دراسة الكتاب بكل أسفاره 66 على مدار 5 سنين في 1323 حلقة قدمنا فيها دراسة لكل أسفار الكتاب.

0: عشان الرسل لما يروحوا كل ربوع الأرض في لغة واحدة تخدمهم. والإمبراطورية الرومانية عبدت الطرق لكي يمكن الانتقال من إلى بسهولة. ما كانتش قبل الإمبراطورية الرومانية طرق معبدة، ما كانتش قبل الإمبراطورية الإغريقية لغة واحدة في كل العالم. هذا كان تمهيد لمجيء المسيح. سؤالك هو الفرق بين العهدين. أقول إن العهد القديم بيقول لنا هيجي، في العهد الجديد بيقول لنا جه. أو خليني أقولها بطريقة تانية، في العهد القديم سؤال أيوب من يعطيني أن أجده، في العهد الجديد نجد لغة أندراوس ولغة فيلبس، قد وجدنا مسيا، وجدنا الذي كتب عنه موسى. وإن أردنا الصدق مش إحنا اللي وجدناه، لكن المسيح في لوقا 15 قال وجدت خروفي الضال. يبقى أنا بدور على الله في العهد القديم، الله دور علي ولقاني في العهد الجديد. إحنا بنقول حيجي وحيحل المشكلة، في العهد الجديد لا، هو جه وحل المشكلة، وتعالى خذ من الرحمة حصة، تعالى واغرف بركات. يبقى هذه الفروق الجوهرية. القديس أغسطينوس له تعبير جميل، قال إنك تجد العهد الجديد في العهد القديم مضللا، وتجد العهد القديم في العهد الجديد
1: معلنا.
0: تمام. وهذا هو الارتباط الوثيق اللصيق بين العهدين.
1: أتى المسيح وقال مكتوب عني.
0: بالضبط.
1: فكل أسفار العهد القديم تتكلم عن المسيح وشهادة يسوع هي روح النبوة.
0: تمام.
1: نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.
2: إننا نعلم بأن الكتاب المقدس هو إعلان الله المكتوب للإنسان، وهكذا فإن أسفار الكتاب المقدس 66 المعطاة لنا بالروح القدس تكون كلمة الله التامة الموحى بها في كافة وجميع أجزائها. ونعلم بأن كلمة الله هي إعلان موضوعي إخباري موحى به لفظيا في كل كلمة، معصوم من الخطأ كليا في وثائقه الأصلية، ومنزه ومتنفس به من الله. ونعلم بأن الله قد أنشأ كلمته المكتوبة عبر عملية تأليف ثنائية، فإن الروح القدس هيمن على الكتاب البشريين بحيث إنهم من خلال شخصياتهم الفردية وأساليب كتاباتهم المختلفة تلقوا ودونوا كلمة الله للإنسان دون خطأ في الكل أو في الجزء.

0: كنا محتاجين ناخد فكرة عن أقسام العهد القديم.
1: تفضل يا أخي يوسف. أقسام العهد القديم،
2: يعني إحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أقسام العهد الجديد، أعتقد هناك تماثل بين العهد القديم والعهد الجديد في هذا الأمر، إنه ينقسم إلى ثلاث أقسام زي العهد الجديد: ماضي، حاضر، مستقبل. خليني أقول أخبار الماضي، اختبارات الحاضر، تطلعات المستقبل. والتقسيم في العهد الجديد القديم أبسط وأسهل، لأن عندي 17 صفر تاريخي، 17 صفر نبوي، وخمس أصفار شعرية. وأنا بعتقد أن الـ17 صفر تاريخي دي أخبار الماضي، تطلعات المستقبل هي 17 صفر نبوي، وفي المنتصف في خمسة أصفار مكتوبة شعرا تسمى الأصفار الشعرية، تحدثنا عن اختبارات الحاضر.
1: أوكي، أشكرك لأجل هذا التقسيم. محتاج نمشي بسرعة على كل سفر، ناخد فكرة عامة عن كل سفر، يعني في نقاط عشان نفيد أحبانا المشاهدين.
2: يعني لو مثلا مسكنا الـ 17 سفر تاريخي، أقول إنهم خمسة أصفار بتاعت موسى الخمسة، أصفار موسى الخمسة، بالإضافة إلى 12 سفر تاريخي. الـ 12 سفر تاريخي دول، تسعة منهم اتكتبوا قبل السبي البابلي، ثم ثلاثة منهم اتكتبوا بعد الرجوع من السبي البابلي، ومثل هذا التقسيم سنجده في النبوات بعد ذلك لما نوصل له.
1: تمام.
2: يعني مثلا سفر التكوين هو سفر البدايات، اسمه في العبري في البدء، وبيكلمنا عن بدايات كل شيء إلى الدرجة التي فيها سماه البعض أنه مخزن بذار الكتاب المقدس. فكل الأفضل

0: أفكار عن الفداء وعن الإيمان وعن النعمة وعن الخلاص وعن الزواج وعن سر اتحاد المسيح بالكنيسة. كل الأفكار اللي في الكتاب المقدس تجدها بذرة في سفر التكوين. سفر الخروج هو سفر الفداء، يبدأ بمذلة شعب إسرائيل في أرض مصر لكن خلاصهم على يد موسى، ثم بناء خيمة الاجتماع أول مسكن لله على الأرض. إذن فهو سفر يبدأ بالمذلة ويختم بالمجد في آخر أصحاح في سفر الخروج. بنيت خيمة الاجتماع لماذا؟ لكي يتقرب الإنسان إلى الله. هذا هو سفر اللاويين، سفر السجود والاقتراب إلى المقادس. لكن أيضا هناك جانب آخر هو الحرب والجهاد والخدمة، هذا ما نجده في سفر العدد الذي يحدثنا عن البرية. وأخيرا يأتي سفر التثنية لكي يعيد الرب تذكرة الشعب قبل دخولهم أرض الموعد بالوصايا والشرائع، ويكلمهم عن البركات واللعنات، البركات للطائعين واللعنات للعصاة.
1: دول أسفار موسى الخمس.
0: دي أسفار موسى الخمس. تمام. ندخل إلى سفر يشوع. يشوع موسى للأسف لم يدخل الشعب إلى الأرض لأنه عمل ما لم يمجد الله، خان الرب، لكن يشوع أدخلهم إلى أرض الموعد. ده سفر يشوع، سفر الامتلاك. سفر القضاة السفر اللي بعديه سفر المذلة والاستعباد بكل أسف
1: والارتباك.
0: والارتباك،
1: فإن كان يشوع امتلاك، القضاة ارتباك.
0: سفر العوث يعتبر تذيل لسفر القضاة، فيبدأ بالعبارة حدث في أيام حكم القضاة، وكأن الرب عاوز يقول رغم أن الأيام شريرة وارتباك وعبودية، لكن أنا لي طريق وأقدر أوصل إلى المؤابية أأتي بها لكي تصير آنية من أواني نعمتي ورحمتي.
1: تمام.
0: بعد كده في 6 أصفار، وفي الحقيقة في الأصل هم 3 أصفار بس، صموئيل الأول والثاني ده سفر صموئيل، الملوك الأول والثاني ده سفر الملوك، الأخبار الأول والثاني ده سفر الأخبار. لماذا صار سفرين بعد الترجمة السبعينية؟ لأن اللغة اليونانية طويلة، عباراتها طويلة جدا، فلما ترجم السفر ده صموئيل والملوك والأخبار طلعوا أنهم كبار قوي، فاضطروا إلى تقسيمهم إلى سفرين، يعني هم صموئيل. وفي سفر صموئيل بنشوف النظام الملكي دخل، أولا الملك اللي بحسب اختيار الإنسان شاول الفاسد الشرير، ثم داود الملك الذي بحسب قلب الله. سفر الملوك بيكمل القصة من أول ملك سليمان لغاية السبي البابلي. سفر الأخبار بيعيد القصة من جديد من جانب آخر، من زاوية أخرى، لغاية مش بس السبي البابلي لكن أيضا نداء كورش بالرجوع من السبي البابلي.
1: تمام.
0: وأخيرا 3 أصفار بعد الرجوع من السبي،
1: عزرا نحمي أستير.
0: عزرا نحمي أستير، سفرين منهم للي رجعوا، وسفر أستير لمن لم يرجع من اليهود وظل باقيا في السبي.
1: دول 12 سفر التاريخ.
0: دول 12 و5 يبقى كده 17.
1: نبتدي في أصفار الشعرية.
0: أصفار الشعرية كتبت شعرا، وبتكلمنا عن اختبارات النفس، وكتبت شعرا لأنها تحدثنا عن ترنيمات وتسبيحات. أيوب هو أقدم الأصفار على الأرجح، ويحدثنا عن أعقد أحجية وأقدم أحجية.
1: لماذا الألم؟
0: الألم. وفي الحقيقة لما تقرأ قصة أيوب ترثي لهذا الرجل العملاق البار التقي، لأنه أخذ ضربات موجعة متتالية، وهنا بدأت محاجته بينه وبين أصدقائه، والاتنين بيتكلموا شعر، يعني هو بيرد عليهم شعر وهم بيردوا عليه شعر، حاجة مذهلة، لأن كلامهم مش شعر ويعني حاجة تقول عليه الله وبس، لأن في سجع وجرس، معاني روحية ما أروعها. مثلا تعرف به واسلم بذلك يأتيك خير، اقبل الشريعة من فيه وضع كلامه فيه، كلام في منتهى العمق والسمو والرقي، مش مجرد شعر وجرس وسجع ولا معنى.
1: تمام.
0: لكن كلام في منتهى العمق. ده سفر أيوب. سفر المزامير أكبر الأصفار وأشهر الأصفار، ويمكن أطول مدة، لأن بنقرأ عن مزمور لموسى رجل الله، وبنقرأ عن مزمور بعد الرجوع من السبي البابلي، يعني اتكتب السفر ده على مدى 1000 سنة، وكتبوه مش أقل من 12 كاتب مختلف. سفر المزامير سفر التعبد الذي يبدأ ببركة الله للتقي ويختم ببركة التقي لله، يبدأ بطوبة ويختم بهللويا. سفر الأمثال سفر الحكم، الحكم القصيرة لكن اللي في الصميم،
1: والأدب.
0: والأدب. سفر الجامعة سفر خواء وبطل كل ما تحت الشمس.
1: تمام. سفاهة العالم.

0: تفاهة طبعا. صفر النشيد على العكس، واحد قال ان صفر الجامعة كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، صفر النشيد ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد.
1: تمام،
0: دول الخمس اصفار الشعرية.
1: ثم نبدأ في اصفار الانبياء.
0: الاصفار الانبياء خمسة كبار واثناشر صغيرين، وده برضو عامل زي الخمسة أصفار موسى الخمسة واثناشر صفر تاريخي.
1: احنا بنفكر حبايب المشاهدين ان تقسيم العهد القديم 17 و17 و5
0: بالضبط.
1: ال 17 الجناح الايمن للطائر،
0: أيوة،
1: عبارة عن 5 و12.
0: أيوة،
1: 5 أصفار موسى الخمسة و12 تاريخي.
0: تمام.
1: والجناح الايسر للطائر عندنا برضو 17، 5 انبياء كبار و12 انبياء صغار.
0: تمام.
1: والخمسة جسم الطائر ده عبارة عن 5 أصفار شعري.
0: بالضبط.
1: نبدأ في الخمس أصفار انبياء كبار.
0: اضيف ان برضو احنا قلنا ان ال 12 صفر في التاريخ 9 و3، 9 قبل السبي و3 بعد السبي. برضو في النبوات 9 نبوات من الأنبياء الصغار قبل السبي البابلي، وثلاثة اللي هو حجي زكريا ملاخي بعد الرجوع من السبي البابلي. إشعياء هو أكبر الأنبياء، يسمى النبي الإنجيلي، يسمى كتابه سفره الإنجيل الخامس. ليه سمي كده؟ لأنه مليان بالكلام عن المسيح.
1: تمام.
0: نبوة رائعة، وده بعتبرها في حد ذاتها برهان على صدق الكتاب وصدق المسيحية. يعني مش حاجة هلامية ملهاش إرهاصات في التاريخ السابق، لا، ده في كلام في نبوة إشعياء عن كل ما يخص المسيح، عن آلامه وعن أمجاده.
1: تمام.
0: ده إشعياء. إرميا كان مشغول في الحقيقة، الراجل وقلبه مكسور، يسمى النبي الباكي، كان زعلان على حالة الشعب. حتى النهضة اللي حصلت في أيام يوشيا كانت صورية وظاهرية وسطحية وما فيهاش عمق، لكن شكرا لله لا يختم السفر إلا بعهد جديد يقطعه الرب مع هذا الشعب بعدما نقض العهد القديم في أصحاح 11 من نبوة إرميا.
1: تمام.
0: حزقيال مشغول بالمجد.
1: طبعا احنا بنتكلم عن إرميا ومراثي إرميا.
0: ومراثي إرميا نفس الاتجاه،
1: نفس جو إرميا،
0: نفس الجو. حزقيال مشغول بالمجد. في الأصحاحات الأولى المجد يرحل ويفارق، إيخابود، زال المجد عن إسرائيل، لكن لا يختم السفر إلا بعودة المجد مرة ثانية إلى الهيكل الذي سيبنيه الرب في الملك الألفي. دانيال مشغول بحكم المسيا وسيادته، زعلان جدا يقينا، هو من النسل الملكي، وبعد الله إن أزمنة الأمم بدأت وهو أول من استخدم التعبير ده، لكن لا يختم سفر دانيال إلا بأن المجد سوف يعود من جديد في صورة أعظم، والحكم سيعود للمسيا عندما يملك مش على إسرائيل فحسب لكن على كل العالم. هو الحجر الذي قطع بغير يدين ضرب تمثال أزمنة الأمم وذراه، والحجر صار جبلا وملأ كل الأرض.
1: ودول الخمس أصفار أنبياء كبار.
0: تمام.
1: يبقى أن 12 أنبياء صغار، نطلع فاصل ونرجع نتكلم عنهم.

0: إحنا سمعنا في التقسيم إن في أنبياء صغار وأنبياء كبار، هو السؤال بقى هم صغار وكبار في المقام يعني؟
1: صغار في المقام ولا في المركز ولا في السن ولا في
2: لا طبعاً طبعاً حكاية إن صغار في المقام حاشا، نحن لا نفرق بين قديس وآخر وبين كاتب للوحي وآخر، طبعاً هذا الفكر بعيد جداً، لكن صغار في حجم أو في مساحة الكتابة نفسها، فالسفر بتاع الأنبياء الصغار إلى الدرجة اللي فيها في الأصل العبري كانوا الـ 12 سفر كأنهم كتاب واحد. عشان كده مع إن هوشع 14 أصحاح، زكريا 14 أصحاح، ودانيال 12 بس، لكن لا ما تقعش في المطب ده، لأن أصحاحات دانيال طويلة جدا بينما أصحاحات هوشع قصيرة جدا، وكذلك زكريا. عدد الكلمات بتاع دانيال أكثر بكثير من هوشع ومن زكريا، فكبار في حجم السفر وليس في المقام.

0: وصغار في حجم السفر وليس في المقام.
1: يا ريت تديني فكرة سريعة عن كل سفر في كلمة. عندنا 12 سفر أنبياء صغار.
0: يعني أحب أقسمهم إلى مجموعات. أقول إن في ثلاث نبوات أقدر أسميها المحبة والإيمان والرجاء.
1: تمام.
0: الإيمان حبقوق، لأن في المرة الوحيدة التي ترد كلمة إيمان كاسم في العهد القديم.
1: تمام.
0: لما يقول لنا في حبقوق 2:4 البار بإيمانه يحيى.
1: كاسم لكن جات عن إبراهيم كفعل. آمن. آمن.
0: آه. تمام. لكن كاسم لا ترد إلا في حبقوق، واقتبست 3 مرات في رومية 1 وغلاطية 3 وعبرانيين 10. ده نبي الإيمان. نبي الرجاء زكريا، فهو يحدثنا عن الرجاء الذي ينتظر هذه الأمة. ثم نبي المحبة، والبعض يحب يسميها نبي المحبة المفترى عليها، فيهوى أحب إسرائيل محبة رجل لزوجته، لكن بكل أسف كانت الزوجة خائنة للنخاع. لما نقرأ سفر هوشع بنشوف قد إيه تألم هوشع، وقد إيه أكثر منه تألم الرب. لكن ما أروع ما يختم به سفر هوشع لما يقول لنا أنا أحبهم فضلا، أنا أشفي ارتدادهم لأن غضبي قد ارتد عنهم. لما ناخد بقية الأنبياء، يقول يكلمنا عن ضربة الجرات التي أصابت الأمة، صورة لما سيحدث بعد ذلك عن طريق الأشوري التاريخي، وصورة لما سيحدث في المستقبل عن طريق الأشوري النبوي
1: ملك الشمال.
0: فهو ملك الشمال، فهو يحدثنا عن قضاء الرب أو يوم الرب. ده بالنسبة ليوئيل. عاموس هو نبي الزلزلة، فهذا هو العنوان بعد الزلزلة التي حدثت في أيام عزية. الزلزلة اللي حصلت في أيام عزية، يقال أنه عندما دخل عزية إلى هيكل الرب لكي يبخر، والكهنة منعوه من ذلك وهو لم يسمع لهم وأصر أن يدخل، حصل حاجة بنقراها في الأسفار التاريخية. إيه هي؟ أنه ضرب بالبرص. لكن في حاجة تانية نفهمها من الأسفار النبوية، أن هناك زلزلة حدثت، وده بيورينا قد إيه إحنا أخذنا امتياز رائع، أننا لنا ثقة بالدخول مش إلى قدسي اللي الملك عزية ما كانش اللي حق يعمله.
1: تمام.
0: إحنا بندخل إلى الأقداس.
1: تمام. عبادية؟
0: عبادية نبي الزرع والحصاد، هو بيتكلم عن أدوب، وفي الحقيقة في 3 نبوات أيضا تكلمنا مش عن إسرائيل،
1: عن الأمم.
0: فعبادية بيكلمنا عن أدوم، ويونان مشغول بنينوى، وأيضا نبوة نحوم مشغول برضو بنينوى. يبقى إذن 3 نبوات بتتكلم عن الأمم. عبادية نبي الزرع والحصاد، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك.
1: يونان
0: احنا قلنا انه بيتكلم عن
1: شفقة الرب.
0: بيكلمنا عن برضو رسالة الرب اللي أرسلها إلى نينوى، ونقدر نسميه النبي الآية.
1: تمام.
0: يعني هو نفسه كان آية، والرب قال كده في العهد الجديد، كما كان يونان آية لأهل نينوى هكذا يكون ابن الإنسان. بعد يونان نقرأ عن ميخا، وميخا يكلمنا عن الرب الغافر.
1: تمام.
0: هو موجه رسالته إلى كل من إسرائيل ويهوذا معا، ويختم بأروع ختام، وفي المنتصف أروع نبوة. أنت يا بيت لحم لست صغرى، منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. ده ميخا 5. وآخر أصحاح ميخا 7، من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب، يعود يرحمنا ويدوس معاصينا ويطرح في أعماق البحر كل خطايانا.
1: تمام. نحوم
0: احنا تكلمنا عنه، قلنا انه هو بيكلمنا عن
1: نينوى.
0: بعد ما تابت ايام يونان، بكل اسف الجيل التالي رجع تاني للخطايا، فحق عليهم القضاء في ايام نحوم.
1: طبعا تكلمنا عن حبقوق. وقلنا ان هو سفر الايمان، وقلنا عن ملاخي، عن زكريا انه الرجاء، وكنا تكلمنا عن هوشع انه المحبة.
0: ايوه.
1: صفانيا بيكلمنا عنه.
0: صفانيا نقدر في كلمة واحدة نقول نبي التواضع. يعني جميلة الصاحة 2 لما يقول اطلبوا الرب، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع. وفي الصاحة 3 يقول ابقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. وبعدين اجمعك زي ما بجمع المحزونين على الموسم. ودي البركات التي ستحدث للأمة في المستقبل.

0: حجاي موجها النبوة عن يهوذا، بنشوف فيه ايه.
1: حجاي بعد الرجوع من السبي ترتيب الاولويات،
0: تمام،
1: فقال لهم انتم سر متاعبكم انكم مش مرتبين الاول. هل الوقت لكم ان تسكنوا انتم في بيوتكم المغشات وهذا البيت خراب؟ رتب الاولويات صح، واعتقد ده صوت لينا كمان احنا، مش بس للشعب الراجع من السبي.
0: ملاخي،
1: ملاخي الصوت الاخير للأمة، فتكلم عن حبعت المعمدان وحيجي المسيا، لكن خلي بالكم لألا آتي وأضرب الأرض بلعن. ودي آخر آية ترد في العهد القديم في مفارقة مع آخر آية شفناها في العهد الجديد، نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أو مع جميع القديسين.
0: ألف شكر يا أخي يوسف،
1: ربنا يبارك،
0: بشكرك جدا جدا جدا في رحلة عبر 5 سنوات الرب ساعدنا فيها واستخدم ضعفنا ورحنا ناحية الكتاب وتعلمنا وشرحنا الكتاب وقدمناه للملايين، ونصلي أن يستثمر الرب كل تعب قدم على مدار 1323 حلقة لمجد الرب وخير النفوس. ربي كافئك، شكرا ليك، الرب يباركك، شكرا ليكم، الرب يبارككم. عزيزي المشاهد، بعدما انتهينا من تقديم كل أصفار الكتاب المقدس وأيضا مراجعات سريعة لسفر الرؤيا وللعهد الجديد ولكل الكتاب، لن يتبقى لي إلا أن أستودعك لنعمة الله وللكلمة القادرة أن تحفظ وأن تثبت مرددين تلك الصيحة التي رددها أحد رجال الله، الكتاب كله والكتاب وحده، والصيحة التي رددها أحد رجال الله كتبة الوحي إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. ففتح كلام الرب ينير ويعقل الجهل. علينا بالذهاب إلى الكتاب، بالتعلم من هذا الكتاب، بحفظ هذا الكتاب لكي نحفظ من كل دنس، إلى أن يأتي الرب يسوع المسيح. والرب معك عزيزي المشاهد.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي، كنا نتكلم في اللاهوت النظامي عن معرفة الله، عن فكر كالفن، وفي السيستماتيك ثيولوجي أو اللاهوت النظامي كنا نتكلم عن الله، تكلمنا عن إثباتات عديدة لوجود الله، عن المعرفة العامة والمجموعة الغرزية والإثباتات العلمية والله والخليقة، وأخذنا شوط طويل في هذا الموضوع. لكن كمان اتنقلنا إلى فكرة معرفة الله في فكر كالفن، وبعدين كالفن انستيتوت لما تكلم على عمل الروح القدس، ولما تكلم على أهمية الكتب المقدسة، يقصد 66 سفر بتوع الكتاب المقدس. وبعدين المرة دي أنا بدل ما اتكلمنا عن معرفة الله هركز بقى حاجة يعني مش ما قالهاش كالفن، يعني خلاص خلصنا كالفن، ننتقل إلى

مفهوم كتابي مهم جدا جدا جدا في اللاهوت النظامي. في ناس كتير ما بتفرقش بين معرفة الله، المعرفة عن الله والمعرفة الحقيقية لله. نقدر نسمي الحلقة دي فعلا المعرفة الحقيقية لله، لأن كل الناس تقول لك أعرف الله. تعرف إيه يا عم عنده؟ يعرف عنه ممكن أقل من حاجات، من أشياء كتيرة أو من ناس كتيرة أو أكتر، أو يعرف عن الله أقل مما يعرف عن نفسه طبعا. لكن معرفة الله اللي احنا نقصدها هنا، ازاي يكون في مش بس معرفة، تكون في علاقة حقيقية بيني وبين الله، فأبتدي أعرف. محدش يقدر يعرف الله بالكمال، لكن يكون لسان حالنا مع بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه لأعرفه. أفضل طول العمر أعرف أعرف أعرف وتعرف عليه شخصيا، ويبقى أبويا وملكي وحياتي وربي وسيدي. أنا عايز أفرق كمان بين مفهوم بسيط جدا في ناس كتير، يعني لسه حد من الشباب بيسألني امبارح، بيسألني على هو لازم الواحد يكون تلميذ للرب يسوع عشان يروح السماء؟ هو ايه الفرق بين ان انا اكون تلميذ او ان انا اكون مخلص بس؟ الحقيقه انه لازم نفرق بين انه احنا بنقرب من الله، بنعترف بخطايانا لله، وبنقبل الله في حياتنا، وانا اذا واقف على الباب واقرا بفتح الباب وبيدخل الله لحياتي. وملايين ملايين في العالم عبر الزمن، ممكن بداية من اللص اللي كان جنب المسيح اللي قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، والمسيح استجابة فورية اليوم تكون معي في الفردوس. ده قبل المسيح مخلص، وعلى فكرة وقابله رب، اذكرني يا رب. فكرة قبل المسيح مخلص ونقف يا رب خلصني من خطاياي وأكون أمين في كده، بس أفضل عند الشاطئ، أبقى رايح جاي عند الشاطئ، مش عايز أخش النهر سباحة، فأكون قبلت الرب مخلص. لكن عشان يكون رب وسيد لحياتي، رب وسيد لحياتي، أخضع حياتي ليه، يكون هو السيد، يكون هو المحرك ليا، وخصوصا في الأمور الجوهرية سواء مادية أو روحية طبعا، أبقى مسلم الكل ليه ومسلم القيادة ليه. فهو السيد، زي ما يكون عندك قائد كده وبعدين تحب تستأذن إنك هتعمل حاجة، أو إن أنت بتعمل حاجة، أو إنك أنت تستنى أوامرك منه، أو إذا كان في حاجة فيها اشتباه كذا ولا كذا، أو فيها اختيارات تقول له هاي نعمل كذا ولا كذا. لما يبقى رب ومخلص، لما يبقى مخلص وبعدين رب وسيد، يبقى بسأله في كل كبيرة وصغيرة، بعيش حياتي في رضا، بحاول جاهدا في جهاد حقيقي أن أنا أرضي الرب في كل تصرفاتي، وإني أراجع نفسي يا رب أنا النهاردة اليوم مر بكذا، بس أنا عملت فلان بطريقة أو عملت كذا أو أهملت فرصة أن أنا أوصل رسالة لحد أو بحاسب نفسي، بجاهد أن أنا الغلطة اللي عملها ما عملهاش تاني، الفرصة اللي ضيعها ما ضيعهاش تاني. أنا مرات كتير حد يكون حواليا ويكون صعب توصيل الرسالة لي وبعدين يموت، أبقى حزين حزن، أقول يا ريتني وصلت الرسالة، يقبل ما يقبلش، بس أنا ليه ما وصلتش؟ هنا بيبقى الرب، بيبقى الله بالنسبة لك مش خلاص أنت قبلته مخلص، لا، رب وسيد لحياتك، يسود على الحياة. معرفة المسيح بقى لأعرفه، نبتدي نعرفه مش بس عند القبول أنه رب، أنه مخلص يعني، لكن أنه إلهي، سيدي، ربي، قائدي، أنه حياتي هتمشي بيه. هنا القيادة ليه هو،

فيبقى فعلا لورد سيد رب على حياتي. المعرفة عن الله، معلش، ناس كتير جدا تعرف عنه، وناس كمان ممكن تدعي انها تعرفه، لكن اللي بيعرف الله هو اللي فيه علاقة حية حقيقية، ان هو لا يخزي الذين يقبلون إليه، يقبل كل من يأتي إليه. عندما آتي إليه، عندما أتيت أنت إليه، قبلني، بدأت علاقة معه. هل وقفت عند هذه النقطة الأولى، أم ظللت في علاقة، في خلوة وفي نمو روحي؟ فيبقى السيد على حياتي، ممكن يكون لي قائد روحي، ممكن يكون لي مرشد روحي، ممكن يكون لي أبونا بكلمه بسأله، بقعد معاه وأخد رأيه، لكن في الآخر هو كمان بيقول لي اللي مفروض ربنا بيقوله لو أنا مش عارف. طبعا في ممكن تكون نميت وكبرت الحس أن أنت تبقى كده، بس أحيان كتير الكل بيحتاج حد مرشد أكبر منه، على أكبر منه في الإيمان، في القامة الروحية، بحيث أنه يقدر أنا مستريح أن أنا أسأله، وهو كمان عنده ما اللي يقدر يقوله، وهو فعلا برضو إنسان روحي عنده على مستوى أنه ممكن يقول، يساعد، يرشد. عموما الفرق بين معرفة الله ومعرفة المعرفة عن الله، هقول مثل بيكتب كده دايما في كتب اللاهوت، مثل غريب جدا، يقول لك قد تقول أنك تعرف كثير عن رئيس وزراء إنجلترا، أي بلد، لكن هذا لا يعني أنك تعرفه معرفة شخصية وأن بينكم علاقة. أنك تعرف اسم الوزير، تعرف سن الوزير ولا رئيس الوزراء، أنك تعرف معلومات عنه كده، أو لو كان أنت من السن والوقت أنك فعلا مثلا كنت زميله في الجامعة ومش عارف حضرت رسالة إيه معاه وكنت إيه وكنت إيه، أنت فعلا يا سلام أنت قريب المعرفة منه جدا. لكن هو النهاردة وزير وعنده مسؤوليات، عنده مشغوليات، أنت فعلا كنت زمان صاحبه، لكن النهاردة هل هو هيجي يشاركك بالمش عارف إيه ونعمل إيه ونسوي إيه؟ لا خلاص، عنده طاقة معينة تانية، حاجة سياسية ولا زي ما يكون يسموها إيه، أنت بعيد عنها، وهو في مجال وأنت في مجال. فما بال بقى لو كان أصلا أنت لا تعرفه ولا تعرف حتى اسمه. ده في ناس مرات يبقى مش عارف اسم يعني رئيس الوزراء بتاع بلده، فإزاي بقى يكون يعني عنده علاقة معاه؟ إزاي؟ مش ممكن. عشان كده المثل اللي بيقولوه أن إذا كنت يعني تعرف الكثير عن رئيس وزراء إنجلترا أو أي بلد، لكن هذا لا يعني أنك تعرفه معرفة شخصية أو بينكما علاقة. أنا كتبت مثل على أساس من حد عمومي، مثل رئيس وزراء أي بلد أو رئيس أي بلد. فإحنا الحقيقة مطالبين أن إحنا نعرف الله. في مرات تقول لك أعرف الله، يعني أعرف الله كويس أن أنا اللي أنا عارفه عن ربنا كفاية؟ لا، ده في شواهد كتابية بتقول لنا أن إحنا يعني لا ينبغي أن نفتخر إلا بالمعرفة الحقيقية لله. في إرمياء 9 الآية 23 و24، هكذا قال الرب: لا يفتخرنا الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه. تمام، 23 خلص السلبي، لكن بعد كده بقى في الآية 24، إرمياء 9 24: بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذا أصر، يقول الرب. أنا يمكن يعني لفت نظري الآية دي حديثا، يعني خلاص ما حدش يفتخر بالحكمة وبالحاجات دي، لكن يفتخر بالرب. لكن

0: ابتديت افكر فيها بالمفهوم الكتابي بقى، انه نعرف الرب. ده بالعكس، ربنا بيقول لنا انا ابقى مبسوط بكده، بيقول لنا ان انا يبقى عارف ربنا وان هو الذي يقضي رحمه وقضاء وعدلا في الارض. بيقول لاني بهذا او بهذه الامور اصر، يقول الرب بهذه المعرفه. يعني ربنا يحب ان احنا نعرفه. هنا يقول الله انه هنا انه مصدر فرحنا ومصدر شعورنا بالاهميه، فيجب الا ياتي يعني قدراتنا وامتلاكاتنا، بل من حقيقه اننا نعرفه. يعني لازم ناخد بالنا ان مصدر فرحنا او شعورنا بالاهميه ما ينفعش يجي من قدراتنا وممتلكاتنا، بل من حقيقه اننا نعرف الله. في يوحنا 3:17، وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. ان يعرفوك، معرفه الله يا جماعه الكتاب بيحسنا عليها، والله بيقول ان دي مصدر مسره لي ان احنا نعرفه. لذتي مع بني ادم، يبقى لازم نعرفه. عبرانيين 8:11، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد اخاه قائلا اعرف الرب، لان الجميع سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم. يا رب ده يحصل ويتحقق في بلادنا، سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم. ياه، معرفه الرب تنتشر في الارض. في رسالة الرسول يوحنا الرسالة الأولى الآية 5 صح 5 وعدد 20، ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. ما المسيح قال أنا هو الطريق والحق، بصيرة لنعرف الحق، يبقى نعرفه هو. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، لأنكم قد عرفتم الآب. في الرسالة الأولى أيضا، رسالة الرسول يوحنا الأولى أصحاح 2 والآية 13، أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. الآباء اللي هيربوا الأحداث عرفوا الرب من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الرب. الحقيقة إحنا بهذه المفاهيم نحتاج أن نعرف الرب، نحتاج أن نعرف الرب. يعني في مرة تقول لك أنا هعرف إيه ربنا، خلاص أنا ربنا فوق وأنا تحت وأنا أشكر ربنا وأنا بقيت ابن الله وخلاص وكفاية. هذا ربنا عايزك تفضل تعرفه طول الحياة، ومش هتعرف النهاردة حاجة وتسكت، لا كل مدى هتتعرف بيه أكتر، تتعرف بيه أكتر. إذا كان شخصين لما بيقيموا مع بعض أكتر بيعرفوا بعض أكتر، بيعرفوا بعض أكتر، فما بال وجودك في الخلوة مع الله، وجود الله في حياتك، الوجود الدائم لله في حياتي وحياتك، يخلينا ممكن كل ماذا نعرفه أكتر، ونكتشف أن معرفتنا اللي فاتت كانت ناقصة، وأن معرفة الله شيء لا نهائي نقدر نتقدم فيه. لكن طول عمرنا ما هنعرف الله المعرفة الكاملة، لكن هنعرف أنه فيه، هنعرف ما يكفي أن احنا نكون في علاقة حقيقية مع الله. خلونا نكمل بعض فاصل.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: لنكمل معا ما تكلمناه عن معرفة الله، وانه ان احنا مش مفروض بس نعرف عن الله

الكل يعرف عن الله والكل فاكر نفسه أنه يعرف الله، لكن أبناء الله الحقيقيين اللي هم بيقعدوا معاه في قلوة حقيقية هم اللي يقدر يقول عنهم الكتاب أنهم عرفوا الرب أو ما زالوا يعرفون الرب معرفة مستمرة طول الحياة. عشان كده الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الثاني آية 13 بيتكلم على معرفة الله للآباء والأحداث والأولاد. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. الحقيقة في جملة أحب نبروزها كده وما ننساهاش أبدا، غنى العلاقة المسيحية يشمل العلاقة الشخصية مع الله أو بسبب العلاقة الشخصية مع الله. غنى العلاقة المسيحية الروحية مع الله لأنه يشمل العلاقة الحقيقية مع الله، علاقة شخصية مع الله. نتمتع بامتياز أعظم من مجرد معرفة الحقائق عن الله، لكن نظل نعرفه المعرفة الحقيقية. طبعا اللي فيه علاقة حقيقية بينه وبين الله هو اللي بيتعرف بالله ويعرفه ويقول لا أعرفه وقوة قيامته. نحن نتحدث مع الله في الصلاة وهو يتحدث إلينا من خلال كلمته. هناك تواصل بيننا في محضره، في محضر الله وفي صلاتنا وفي تسبيحنا، ونحن نعلم أو نتأكد أنه يسكن بيننا وفينا ليباركنا. في يوحنا 14 الآية 23 أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي وإليه نأتي ونصنع منزلا. شفتوا المعرفة؟ شفتوا العلاقة؟ أجاب يسوع وقال له، الشخص اللي بيحب الله بيقول له: إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. وفي مكان تاني بيقول: من يحبني يحفظ وصاياي. لأن في مرات احنا نفترض يعني ان احنا بنحب الله لكن ما لناش دعوه بوصاياه. ازاي من يحبني يحفظ وصاياي؟ اجاب يسوع وقال له: ان احبني احد يحفظ كلامي، ويحبه الابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. فاعظم بركات الحياه المسيحيه في هذه العلاقه الشخصيه مع الله الاب والله الابن والله الروح القدس. في حياتنا المسيحية لابد أن نعمق علاقتنا بالله في اتجاهات الأقانيم. فنتعلم نتعلم في الأناجيل عن المسيح وهو على الأرض يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس. هل إحنا بنقدر نعمل زي الابن؟ كونوا قدسين كما إن أباكم الذي في السماء هو قدوس. هل إحنا فعلا بنحاول نعيش حياة القداسة في جهاد مقدس حقيقي؟ هل أنا دايما الروح القدس؟ طبعا الروح القدس سكن فينا. يوم عرفنا بدم تعرف المسيح بدم في علاقة بينك وبين الله يبقى الروح القدس سكن في حياتك. لكن هل أنت في مرات يلا تمشي حالك تطفئ الروح أو تحزن الروح؟ مرات كتير ممارساتنا المسيحية الناقصة مرات قدام الناس نعيش حياة مظبوطة جدا طبيعي، يروا أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. في مرات كتير حد يكون في مجاله مش قادر يشهد المسيح، فيش فرصة خالص، لكن بتبقى الفرصة أنه عايش أحسن منهم. فبتبقى نصيحتي ليه ببساطة: أنت عيش مسيح وسطيهم. ده الخطوة اللي لابد منها عشان هم فيما بعد الروح القدس لما يبكتهم يلاقي نفسه مش ممكن أنا اللي بعمل الغلطات الفلانية وبعمل وبعمل وبعمل. الروح القدس بيبكت على خطية يعني ما تفتكرش وهيعمل وهيطنش. هو يعمل يطنش بس الروح القدس يبكت العالم.
وهو بيبكته على خطية على حاجة

اللي انت ما بتعملهاش، وعلى بر البر اللي هو شايفك انت بتعمل عمل الصالح وبتعمل وتقدر تسامح وتقدر عايش حياة على مستوى مختلف، مستوى روحي. يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. مرات تبقى دي حتى ممكن يطلق عليها كرازة بالإشعاع، بداية. لكن حتى في البداية دي طبعا بنحتاج مرات كتير، بنحتاج لأنه لازم تكمل. لكن على الأقل إذا الفرصة مش متاحة غير أن أنت بس تعيش الحياة المظبوطة، تعيش الحياة المسيحية الكاملة، تعيش كما يرضي الرب، تعيش كمن يرضي الرب، تعيش الحياة تبقى مسيح مصغر على الأرض، الناس ساعتها يشوفوك يقولوا آه، مش لأنه مسيحي بيعمل زينا، ده أنه مسيحي واضح أن ده مختلف. وخصوصا لما يقارنوك بالمسيحيين الإسميين هيلاحظوا أن أنت مختلف. ممكن على فكرة تصلي أن هم يسألوك، أو أنت تبتدي حوار كده في أي موضوع عن الله وعن الناس اللي بتعبد ربنا بالحق، هي بالروح والحق، هي الناس اللي كذا وكذا وكذا، فتبتدي تشهد. يبقى هو شاف الأعمال وبيمجد الله في سره، لكن كمان أنت ممكن تساعده على الإعلان. هتصلي وتشوف إيه الكلمات اللي ممكن تستخدمها لتستثيره، فيبتدي يبقى في حوار، وبعدين يكون في فرصة للشهادة. يروا أعمالنا الحسنة لكي يمجدوا أباهم الذي أبانا الذي في السماوات. الحقيقة أنه لما بنعيش الحياة اللي فيها بنعرف الله كل مرة كل يوم. مرات كتير ناس كتير تسأل مؤمنين يقول لك بس إزاي أعيش حياة النمو، إزاي التلمذة، إزاي مش المواظبة، الجهاد. مرات ما بقاش ليك، في ناس طبعا في مدرستين في الموضوع ده. أنا مع المدرسة المحافظة المتعبة أنه افرض ما لكش مزاج ما تصليش ما تصليش، لكن في مدرسة تانية افرض أن أنت ما لكش مزاج تصلي، اقعد قدام ربنا كده وقول له يا رب أنا ماليش مزاج، أنا زهقان. ممكن أوي إذا أنت مش زهقان من ربنا ولا مش زهقان من حياتك الروحية، ممكن يكون في أسباب نفسية مضايقاك، ممكن يكون تكون مجهد، ممكن تكون عيان، ممكن تكون في أي حاجة، لأن الإنسان فيه جسد ونفس وروح. ففي مرات الأمور الجسدية تبقى تعبان أوي لدرجة أنك نفسيا الأمور مأثرة على نفسيتك، هوب هوب تلاقي نفسك مأثرة على روحك، مأثرة روحيا عليك. يعني افرض انك وانت عيان مش قادر تقوم تصلي، ما انت ممكن تصلي بأي طريقة، بس الواحد يقول لك لا استنى تعبان، وبعدين كمان بصراحة انا مكسل، انا ماليش مزاج، هتخليك كده ما فيش مزاج. على فكرة مش زي الاكل، الواحد مرات ما بقاش ليه مزاج، في بقى ان يدور على اكله اللي يكون ليه مزاج ليه، او يجوع نفسه شويه او او او او. طب والكلام ده ايه بقى تطبيقه على حياتنا الروحيه؟ ان في مرات الواحد ما بقاش عطشان، ما بقاش جعان، لكن يقول له يا رب جوعني ليك، عطشني ليك، انا محتاجك، انا مش قادر اقعد معاك، انا هقعد وانا ساكت. تبص تلاقي بس فكر في ربنا، بس فكر في صفات الله، بس فكر في الأمور الإيجابية اللي في حياتك. بالبلدي كده أقول لك بص على نص الكوباية، مش عارف إيه، بص على البركات وانت هتكتشف. أنا كنت مرات أقعد أبص على البركات وبعدين وصلت إنه مفيش حاجة اسمها كده، ده كأس رايا. هو أنا أقعد أبص على البركات، هو في فاضي قد إيه؟ ده البركات كتيرة وبتفيض. آه في حاجات سلبية بس في بركات تغطي تغطي تغطي. فمرات نحتاج إن إحنا نقول مش عارف ألمه إزاي، خد الخلوة، مش ماليش مزاج. مرات تضغط على نفسك، ومرات تقعد، مش لازم تاخد الخلوة بالمعنى، مرات الواحد يقعد كده ساكت يفكر، يفكر في ربنا، في صفات ربنا، يفكر في الحاجات اللي مفروض يشكر عليها وما خدش باله منها. في ناس كتير تشكر ربنا على الهوى، تشكر ربنا انه قادر يا

ياكل ويشرب وينام، في ناس مش قادرة. حياة الشكر، حياة المواظبة على الخلوة، هي حياة بداية حياة النمو الحقيقي عشان نقدر نقول لأعرفه ونفضل نعرفه طول الحياة. في حلقات تانية هندور هل فعلا ممكن نعرف الله تمام المعرفة؟ ما أعتقدش إن احنا هنوصل لكده، لكن لو وعدتكم بيه إن احنا هننمو في الإيمان، هنكبر في الإيمان، ونتقدم في الإيمان، ونبص على الأمور اللي كانت ورا تقول ياه إزاي أنا كنت بفكر كده، ونتقدم في الإيمان. ربنا يساعدنا كلنا إن احنا نتقدم، أنا وأنتوا كلنا نحاول إن احنا نتقدم في الإيمان، نتقدم في النمو الروحي، نتقدم في أن نعرف عن الله ونعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. والرب معكم.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما،

اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده تصالحوا مع الله. قداسة بابا تودروس ليه كلمه جميله جدا، الحقيقه هو كل كلماته جميله. كلمه بتقول ان حال مصر يشبه حال مخاض الولاده، ولكن كل هذا يتحول الى فرح مع قدوم الطفل الجديد. وانا بقرا المقوله دي كنت جنبها حتى الرساله اللي بعتها لنا ربنا عن طريق احد الاباء المباركين، ولقيت كأنه تقريبا نفس الكلام. ورسالة بتقول إنه السماء أعلنت الأفراح، الملكوت أعلن الأفراح لنفوس كتيرة جدا من بعيد ومن قريب، رجعت لحضن الله، ولادت نفوس كتيرة كانت سبب فرح غير عادي في السماء. والفرح ده اتنقل لنا هنا، اتنقل لنا في مصر، واتنقل لنا في الاستوديو في الحلقة اللي فاتت، وإحنا بنتكلم عن نفوس كتير رجعت. السماء فرحت بالنفوس دي،

0: وفرحت بناس تانية كمان بخدام اتشددوا في وقت جايز ناس كتير اتراخت وناس كتير حست ان ما فيش فايدة، بس في خدام رصدوا اللي إبليس عايز يعمله من تحطيم للمعنويات وقالوا لا احنا نتشدد بالرب إلهنا ونتحرك لقدام ومصر تتحرك بينا كمان لقدام. السماء رصدت ناس تانية هنكون بنتكلم عنهم النهاردة مع ضيفنا مهندس ألف سدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا، واسمح لي أكون بعيد الجزء ده تاني لأنه كان مشجع جدا، أنه لذلك الملكوت أعلن الأفراح على أرض مصر من أجل كل نفس عادت من بعيد، كل نفس تابت من قريب، وكل يد تشددت من خدامي، وكل ركبة انحنت من أتقيائي. ربنا هو بيكلمنا عن خير مصر اللي جاي، قال لنا برضو أنا مش ناسي اللي فات، وقال مش ناسي تعب أي حد من ولادي ومن خدامي. بس عايز أقف، كل ركبة انحنت من أتقيائي، هل كل سجود لله ده السماء بترصده كده وتفرح بيه؟
1: زي ما بقولك، مريحني للرسالة دي كمان غير الراحة الروحية أنه تقريبا كل الألفاظ والتعبيرات والأشياء كتابية جدا. لما رجعت لها لقيتها أنها يعني روح الكتاب المقدس فيها، وده بيدي اطمئنان شديد وراحة داخلية. فبيقول بولس الرسول بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. كان بيحني ركبتي كخادم من أجل آخرين. يعني كتير مننا بنسجد من أجل نفسنا، أجل بيتنا، من أجل أولادنا، لكن بولس الرسول هنا كان بيحني ركبتي وبيسجد. إحنا بنقول مطانية وممكن يكون سجود وممكن يكون انحناء للركب، بس من أجل خير ولاده، من أجل خير الناس اللي كان بيصلي لهم في أفس. إحنا كنيسة كلنا متقاربة متكاملة، ممكن يحصل مشكلة في دلجة مثلا، ممكن يحصل مشكلة مثلا لا قدر الله في أسيوط، تلقي ناس من المنيا بتصلي، تلقي ناس من مصر بتصلي، تلقي ناس رجال وسيدات قديسين وأتقياء للرب بيحنوا ركبهم ويصلوا ويقفوا أمام الرب ويتمسكوا بوعوده ويطالبوا بيها ويمسكوا بإيد الرب كده يقولوا اصنع من أجل شعبك. ممكن أخوك في الكنيسة، ممكن أخوك في الأسرة، ممكن قريب ليك، لما بتحني ركبتيك وتتمسك بوعود الرب كده وترفع صلاة بقلب مخلص تلقى أن الله يستجيب ويكافئك. أنت نحكي لك قصة قالها أبونا، أعتقد أبونا سيدروس في مجمل خدمته كان بيقول في سيدة جت قالت لي أن أخوها سافر أمريكا، والكلام ده في الخمسينات الستينات، عشان يعالج من مرض خطير. كانش بقى تليفونات وإنترنت واتصالات دي، زي كده جالهم جواب يقول بقاله شهرين ما جناش منه جوابات،
0: منتهى القلق.
1: قلقت عليه قلق شديد جدا جدا. فأبونا بعد القداس قالت له يا أبونا أنا يعني مش قادر أستحمل أكتر من كده. قال ما تخافيش، الرب قريب وتأكدي أن الرب يستجيب ليك ويسمع لصلاتك. أبونا بيحكي بيقول هي حكيت له بعد كده، أنا روحت البيت ركعت أمام الرب وصلت وقالت له رب أنا مش قادرة، يعني أخوي مش بسمع عنه أخبار وقلقانة جدا، وأنا من فضلك عايزة منك حاجة. كانت أيقونة العذراء مريم رفعت عينيها لكده بعتاب، قال لها يا عذراء مريم أنت عارفة القلب لما بيحن للأخ والابن والأخت، وطلبت شفاعتها وكده. وقالت له لازم يا رب ترد علي ولازم تكلمني. وهي ركعة فتحت الإنجيل كده، بيقول زي أبونا بيحكي يعني مش بشكل انتظامي، فجت الآية اللي كنا قلناها في الحلقة اللي فاتت اللي هي بتاعت أشعياء، سأرد وسأشفيه القريبين والبعيدين وسأشفيه. بيقول أبونا بيقول تاني يوم جات له في الكنيسة وقالت له أبونا خلاص أخويا خف، جات لي جواب لا، حد اتصل بالتليفون لا، جالك تلغرف لا، قالت له جالي تلغرف سماوي، جالي تلغرف سماوي. تاني يوم من اليوم ده اللي هم اليوم الثالث جالهم تلغراف ان اخوها تحسن، وابتدت الاخبار تتوالى لاحسن واحسن واحسن. الركب المنحنيه من اجل الاخرين قوه تبارك تعضد تساند تشدد، وفي نفس الوقت تبارك الخادم، والله يبارك عليها الخادم ايضا اللي استخدمه في هذا العمل.
0: الملكوت يعلن الفرح على كل ركبه انحنت، مش من اجل نفسي ركبتي، مش بس من اجل نفسي، لكن من اجل اللي حواليا.
1: تمام،
0: امين. طيب الجزء الجاي بقى ده استغربت عليه شوية، بيقول وكل من أعلن، ده برضو احنا بنكمل انه الملكوت أعلن الأفراح من أجل كل من أعلن وعودي أمام السماء والأرض من تلاميذي. يعني أعلن وعودي وأمام السماء أنا ممكن أعلن وعود الله قدام نفسي.

0: أفكر نفسي بيها، لكن أعلن وعودي أمام السماء. هي السماء محتاجة أنه أعلن الوعود قدامها؟
1: أنا برضو تحيرت لما شفت الجزء ده، قلت يا رب يعني نور لينا كده. قعدت ألف في الكتاب المقدس، لقيت المعنى ده موجود بوضوح في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، بيقول كده: لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة.

0: على رؤساء الملائكة والملائكة. يعني معنى كده إن بالبلدي بالصريح كده الكنيسة بتعرف الملائكة عن أسرار الله. ده مش تفسير أنا، ما تزعليش هقول لك، ده تفسير القديس يوحنا ذهبي الفم، بيعمل ديالوج يعني. بيقول حقا لم يعلن السر لإنسان عادي، فهل أنت تنير السر للملائكة ورؤساء الملائكة والرؤساء والسلاطين؟ يجيب إيه؟ يقول نعم. وبعدين يشرح بيقول لم تكن الملائكة تعرفه. طبعا هم بيتكلم عن سر إعلان قبول الأمم. لم تكن الملائكة تعرفه، لم يعرفه حتى رؤساء الملائكة، حتى هؤلاء لم يعرفوه، لذلك دعاه سرا لأن الملائكة لم يكونوا يعرفوا. وبعد كده يقول في الآخر الكنيسة كلفت بهذا العمل.
1: حضرتك قلت انه ده بيتكلم عن رجوع الامم، عن دخول الامم،
0: سر دخول الامم، فيقول ده بواسطه الكنيسه. فكان يعني الحقيقه انا بالنسبه لي حتى كان نور جديد ان الله اعطى للرجال والاتقياء امور يعلنها امام السماء وامام الارض. امام الارض احنا عارفينها، لكن امام السماء كمان وامام ملائكه الله القديسين.
1: يعني خليني اسال، احنا الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن الرؤيه السابقة اللي ربنا بعتها لنا أنه لن يحكم الإسلاميين، كانت أهم حاجة فيها يعني، أو من أكتر الحاجات اللي كانت علقت معنا طبعا، أنه لن يحكم الإسلاميين مصر ولن يطبقوا شرائع العنف فيها. كنا بنصلي بالكلمات دي، كنا بنعلنها وبنقول رب إحنا مصدقينك. هل إعلان ده كان لازم نعلنه قدام السماء، مش بس البعض، مش بس في صلواتنا، مش بس قدام العدو؟
0: هو إعلانه أمام السماء وأمام الأرض بيعلن تمام ثقتي فيه ووضوح الأمر حتى أمام السماء وأمام الأرض. ويمكن الجزء الثاني يوضح أكتر لما بيتكلم عن الملائكة كمان. لكن أنا عايز أقول قصة برضو يمكن أحكيها لك كده بتوضح الموضوع. تفتكري أبونا إبرام لما انتصر في موقعة رد مسلوب أبونا لوط وانتصاره على الجنود والملوك وهو راجع،
1: لما لوط اتسبى وأبونا إبراهيم رجعه تاني، يعني دخل في حرب ورجعه ورجع كل ملك،
0: انتصر أعتقد على 5 ملوك ورد كل ما تم سلبه وغنيمة كمان. عمل حاجة غريبة وهقراها لك بالظبط. فقال إبرام للملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شركنا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت إبرام. تعال نفهم القصة دي باختصار. هو بيقول أنا رفعت إيدي للرب الإله العلي مالك السماء والأرض. ليه؟ يعني ليه بترفع إيدك للرب مالك؟ طب للأرض ماشي، أنت بتقول لهم مش فاهم في مفهوم، لا يا عم أنت ما أغنتنيش، بس مش هو ده المفهوم يعني. لكن المفهوم أن الله وعد إبراهيم بالغنى، وعد إبراهيم بالبركة، فبيرفع إيده كده للسماء بيقول أنا ما زلت متمسك يا رب بوعدك اللي أنت وعدتهوني،
1: إن البركة تبقى من عندك والبركة من عندك أنت
0: مش من عند حد تاني. ورفض ياخد، بيقول لك لا شراك نعل، يعني لا خيط ولا شراك. شراك النعل زي
1: ابسط حاجه،
0: زي رباط الحذاء، ده شراك النعل. يعني لا حته خيط وهي لا تسوي شيء، ولا رباط حذاء وهو لا يسوي شيء. ما خدش اي حاجه، دخل في معركه عرض نفسه والجنود بتوعه واولاده وكل يعني اتباعه للقتل وللموت، ما خدش حاجه، بس رفع ايديه واعلن للسماء واعلن للارض. اعلن ايه للسماء والارض؟ ان فيك كفايتي، وعودك صدقة، وعدتني بالبركة والبركة هتكون. وده شيء بيدي للسماء فرصة للعمل الكبير، انك بتعلن امام السماء والارض ان كلمات الله صدقة. نرفع ايدينا نقول رب وعد بالبركة على ارض مصر، لن تحكم بواسطة الاسلاميين اللي كانوا بيظنوا ان مصر ممكن تتشري وتتباع. انا لا اعترض على الاسلام ابدا، لا اعترض على الاسلام السياسي كما يقولون. رفع ايديه للسماء وقال ان ارض مصر لولادها، مش لقله يحكموا اغلبيه، مش لشويه يحكموا الكل، مش لناس عايزه تاخدنا في سكه غلط. رفع ايديه للسماء وقال مصر موعوده بالبركه، ودي مش سكه البركه. رفع ايديه واعلن امام السماء وامام الارض. الاعلانات دي في المفهوم الروحي وفي البعد الروحي بيبقى لها صدى وليها تاثير ضخم على واقع الاشياء، على تغيير الاشياء نفسها.
1: يعني السماء فرحت، الملكوت أعلن الأفراح على الوعود لما أعلنت قدام السماء، لأنه كده لأنها بتثمن الإيمان، نقدر نقول كده
0: بتثمن الإيمان وتديله القيمة والبعد الروحي بتاعه. أنت عارفة أن
1: الأمور إنها ماشي حاطة حضرتك، ولأنها شايفة تأثير ده على الأرض
0: بالظبط. ما ده اللي كنت عايز أقوله، أن دايما الحاجة لما بتحصل في البعد الروحي بتحصل بعد كده في البعد الواقعي. في أمور كتير أنت بتاخدها في الصلاة زي ما بتصلي لحد من ولادك وتحسن الأمور في الدنيا الروحية، وبعدين تلاقي الأمور في الأرض بتتحقق بتتحقق بتتحقق. بس في دنيا الروح دايما تسبق دنيا الواقع.

0: واحنا قاعدين بنصلي لمصر، مرة حد من الناس قال لي بصوا يا جماعة احنا الوقت اللي جاي في الصلاة كأننا بنشد مصر كلها، ولكن بنشدها بحبل مطاطي شوية. احنا بنتحرك ونتحرك لقدام، بيننا وبين مصر زي سفينة حبل، ولكنه حبل مطاطي، جايز يمط، جايز المسافة تفرق، وجايز تقرب، جايز تزيد، وجايز تقل، بس مش هتقطع الحبل. فأحيانا بنعبر وبنعدي بالروح، بصلي لابني، بصلي لبنتي، بصلي لكنيستي، بصلي لولادي، بصلي لمصر، وأصدق واتنقل وكأن الأمر حصل. كان في أيام بنصحى ونتكلم مع بعض كأن خلاص ما فيش الحكم القديم، صدقيني صدقيني. أيوه. من كتر ما بنصلي ربنا يعلم، كنا بنصحى نتكلم كأن ده حدث، الواحد بيصحى من النوم وما بين النوم وكأن الأمر ده خلاص، لولا الناس اللي كلموا كذا مرة يقول يا هو لسه ما حصلش. فأنت بتتنقل في دنيا الروح وتصلي وتصدق وتعيش على كده، وبعدين الأحداث تيجي وراك تتحقق.
1: فالسما تفرح وأنا تبارك
0: وتتحقق النتائج كمان.
1: ما أنا بتبارك بأنه الحاجة اللي بصلي لها بتتحقق.
0: لا أنا بتبارك، الرب بيباركني كخادم، ده موضوع. وبيبارك البلد اللي أنا فيها، ده موضوع. يعني في نوعين من البركة، في بركة عامة وفي بركة خاصة.
1: فأنا بتبارك الاثنين طبعا. إحنا خدنا البركتين. طيب الجزء الجاي أنا عندي فيه سؤال كبير، بس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين وبنكمل حلقتنا. هانس ألفريد الجزء اللي جاي بيقول برضو لذلك الملكوت أعلن الأفراح على أرض مصر من أجل كل من أعطى الملائكة فرصة للعمل بكلامي بقوة من رجالي. هي الملائكة مستنية فرصة مننا عشان تكون بتعمل؟
1: سؤال حلو صراحة. طيب أقول لك آية تانية يمكن توضح برضو الموضوع. في سفر المزامير بيقول كده: باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلام بالرحمة. يبقى الملائكة مقتدرين قوة، ده حال واقع. الفاعلين أمره إمتى؟ عند سماع صوت كلامه، مش عند سماع كلامه. تفرق؟
0: تفرق صوت كلامه لما رب يتكلم، لما ربنا يتكلم.
1: يبقى عند سماع، يبقى تتقري كده عند سماع كلامه، صح؟ كلمة صوت وكلمة كلامه في اللغة اللي كتب بيها الكتاب المقدس مختلفين. كلامه دي كلمات الله الحقيقية، صوت كلامه ترديد كلامه. لما أولاد ربنا بيرددوا كلمات الله في الصلاة الملائكة تعمل. نراها بوضوح جدا جدا مثلا في قصة حزقيال النبي لما جه يصلي من أجل كوم العظام الميتة. الله وجهه قال له تنبأ يا ابن آدم، يقول فلما تنبأت لما تكلمت ابتدت الأحداث تحصل. طب الملائكة كانت تنتظر حزقيال النبي يصلي وتنفذ كلامه؟ نعم. قداس البابا شنودة قال كلمة واضحة في الموضوع ده، بيقول إيه: الله يسخر جنود السماء كلهم لتنفيذ طلبة إيمانية من أحد أولاده يردد كلمة الله بإيمان. شوف التعبير
0: بالضبط، يعني أنا أخذت وعد من الله
1: حلو،
0: فأنا كل مرة بردد الوعد ده قدام الله أقول له رب أنا مصدقة أنت قلت لي مثلا أنه أني أروم أن تكون ناجحا في كل شيء، وأنا رايح امتحان دلوقتي حامل انترفيو، حامل مقابلة في شغل، مصدق يا رب أن أنت هتنجحني. ده بيدي فرصة لعمل الله في حياتي انه يديني نجاح ويديني قبول ويديني ذهن حاضر،
1: ويدي فرصة للملائكة انها تبتدي تشتغل. الملائكة تنتظر من يؤمن بكلمات الله فتعمل بها. خبر حلو وخبر وحش. خبر حلو لان دينا سر من سر الملكوت، وخبر وحش لان الناس بتتوقع ان الملائكة بتشتغل اوتوماتيك. في حاجات ملائكة الله بتصنعها بدون ما انا اطلبها،
0: في الملك الحارس،
1: بس برضو عايز أوضح في الحتة دي. لكن في حاجات كتير جدا تنتظر مني أن أصلي بإيمان وأعلن كلمات الله ووعوده فتبدأ الملائكة بتحقيق هذه الوعود.
0: يعني خليني أسأل سؤال تاني، مثلا الملائكة معروف أنه ليها دور في مواجهة الأرواح الشريرة، مواجهة العدو.
1: أيوة.
0: فمعنى كده أنه لو أنا في موضوع مثلا بصلي نفسي في حرب جاي عليا مثلا، أيوة، وربنا اداني وعد بالنصرة،
1: أيوة،
0: إنه إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا،
1: طيب،
0: يوم ما بعلن الوعد ده أنا

0: الملاك مستني ان انا اقول كده عشان خاطر يكون بيهاجم الاعداء اللي جايين عليا.
1: بالظبط. طب اوضحها لك بقى اوضح من كده. في قصه دانيال النبي، شعب الله كان مسبي والاعداء كانوا مسيطرين عليه والحاله السياسيه كانت مضطربه وممالك بتتصارع، وجي دانيال كده لوحده كده كرجل من رجال الله وابتدى يصلي. لما جاله الملاك قال له ايه؟ قال له في ابتداء تضرعاتك خرج الامر وانا جئت. طب دانيال هنفترض انه ما صلاش او صلى قبل كده او بعد كده، طب لماذا جاء الملاك بعد صلاة دانيال؟ ده امر لازم نكتشفه، ان الله ادانا ككنيسة زي ما فهمنا في الجزء اللي فات، والجزء ده صلاحية المسؤولية على الارض، الارض الواقع. طب انا هقول لك برضه مثل ثالث. كيرنيليوس، كيرنيليوس راجل صالح وكويس وما يعرفش ربنا لكن بيصلي له، ما كانش مسيحي. ظهر له ملاك مش كده؟ هل الملاك بشر كيرنيليوس؟
0: لا.
1: هل الملاك قال له يا كيرنيليوس البشارة كذا وكذا؟ قال له اذهب استدعي سمعان المراقب مش عارف مين كذا. إذا الكنيسة لها دور هام جدا، والملائكة تتحرك من واقع ما تصلي به الكنيسة. مش كده هقرأ لك الكلام القدس البابا تاني، لأنه أنا شايف أن ده نور جديد لازم نتعلمه ونمارسه. ان مش نكتفي بان الملائكه بتشتغل اوتوماتيك، ده مش خبر صحيح في كل الاحيان بل في اغلبها. فبيقول كده: الله يسخر جنود السماء كلها لتنفيذ طلبه ايمانيه من احد اولاده يردد كلمته بايمان. طب ما فيش اللي بيردد كلمته بايمان، تتوقف الملائكه عن العمل.
0: يبقى انا خسرت سند قوي ليا.
1: عشان كده بقول ده خبر حلو، واتمنى ان يبقى كلنا حلو، ان احنا ما نتصورش ان الامور بتحصل بشكل اوتوماتيك. اخذت وعد ما نمش، اصلي بيه وامن بيه واعلنه امام السماء والارض، وافتح الفرصه امام ملائكه الله ان كلمات الله صادقه ووفيه ومخلصه، والله امر بكذا والله قال كذا، ملائكه تسمع صوت كلامه فتفعل.
0: فالملكوت اعلن الافراح، يعني كل حد فينا كان بيصلي وكان بيعلن الوعد ده قدام السماء وقدام الملائكة بيديها فرصة تشتغل، السماء فرحت بكده.
1: وده كمان في حتة جميلة، انه عارفة في تنوع في الأدوار. بس السماء ترصد هذا وترصد ذاك وتفرح بهذا، والكل اشترك في خطة عظيمة لأجل مصر ولأجل رجوع الكثيرين. الله شايفك وانت دخلت مخدعك وقفلت، محدش عارف انك صليت، محدش عارف ان ركعك انت حاجة، محدش عارف انك انت رفعت ايديك بالإيمان، ولكن الله راصد هذه الأمور ومقدرها وحاططها في اعتباره ويقدرك عليها.
0: إلهنا عظيم. طيب، فرح كمان الملكوت وأعلن الأفراح بكل من وقف في الثغرة من متشفعية.
1: أمين.
0: احنا تكلمنا عن موضوع الثغرة ده، بس عايز حضرتك في جملة أو اتنين تفكرنا تاني.
1: يعني زي ما كنا قلنا قبل كده في حزقيال بيقول: وطلبت منهم رجل يقف في الثغرة أمامي عشان يعبر الغضب فلم يقف. الإنسان لما بيقف في وسط مثلا عيلته، أم تقف كده في الثغرة اللي مكسورة، زي ما قلنا الثغرة يعني سور ابنها مكسور مثلا، في دخل له حتة إدمان، حد من أصحابه كده في الكلية أو في المعهد ضحك عليه بحاجة، تقف في الثغرة اللي مكسورة في سوره كده وتقف، فالسور يكتمل فالعدو ما يقدرش يكمل اقتحام. ده الوقوف في الثغرة. فمصر في السنة اللي فاتت كان فيها عدة ثغرات، ثغرة شرقية وثغرة عارفة اللي حصل في ليبيا وكان بيحصل في حماس واللي بيقولوا كان بيحصل من السودان. الحقيقة الثغرات كانت كثيرة، لكن رجال الله المباركين الأتقياء وقفوا في الثغرة. الله رصد وشاف وبارك، وبيقولوا أكتر المتشفعين بيبقوا سيدات، ودي حاجة جميلة.
0: الأحشاء أحشاء الرأفات بتشتغل أكتر. طيب، كمان الملكوت أعلن الأفراح على كل يد حملت السلاح في وجه إبليس من قوادي الأوفياء. هل يقصد بالسلاح هنا كلمة الله؟ إحنا برضو ما زلنا في محيط كلمة الله اللي بتعلن قدام السماء واللي بتعلن قدام الملائكة، ولا في أسلحة تانية؟
1: لا طبعا، هو في أسلحة متعددة، بس برضو زي ما قلت كل حاجة ليها شاهد كتابي. في أفسس برضو بيقول: من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. وابتدى يتكلم على 9 أنواع من الأسلحة، لكن خلينا ناخد عشان وقت الحلقة نتدرب على نوع واحد الخدام والمجموعة كانت بتتدرب عليه، اللي هو استخدام سيف الروح الذي هو كلمة الله. أحكي لك حاجة من ضمن الأحداث اللي حصلت في السنوات اللي فاتت اللي كانت شديدة جدا. يوم 29/5 عملنا اجتماع صلاة
0: 29/5/2012.
1: المجموعة عملت اجتماع صلاة لأنه كان ساعتها ظروف ضغطة.

0: الشعب كان عايز يتخذ قرارات وكان عايز يشكل لجنة لو تفتكري عمل الدستور والقصص اللي كان كل يوم نسمع خبر أسوأ من اليوم اللي قبل. وصلينا الله ادانا وعدين، الوعد الأولاني أو سيفين. السيف الأولاني لأن الرؤية بعد إلى المعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظر لأنها إتيانا تأتي ولا تتأخر. الوعد الثاني كان في بيقول كده، الآن علمت إن الرب أعظم من جميع الآلهة لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليه. ما فهمناش قوي لكن قعدنا نستخدم سيف الروح، وتفتكروا حضراتكم والخدام وقعدتوا تصلوا بهذه الكلمات وتعلنوها أمام الله ومتأكدين يا رب أن هذا السيف تستطيع به أنك أنت تأذي إبليس وأنك أنت تحطم كل أعماله. فوجئنا بعد كده أن قرار المحكمة الدستورية يوم 14/6 بيقول إيه في حيثية؟
1: أسبوعين تقريبا
0: حل مجلس الشعب. ليه؟ لأن الطريقة اللي هم عملوها عشان يستحوذوا على مجلس الشعب، فاكرة بقى الفردي والقايمة والدوائي كلها كانت أمور الأمر الذي بغوا فيه هم هلكوا. تعبير الكتاب والسيف بالزبط. كان في مكانه، ده بيرفع إيماننا بيشددنا المعارك اللي جاية. أنا بحكي القصص دي مش عشان أحكي عن الخدام اللي اشتغلوا، الخدام دول ربنا يباركهم ويحافظ عليهم ويعوضهم، بس بحكي خبرات روحية عشان المعركة اللي جاية اللي هي معركة خير مصر. إزاي الله يدينا أدوات وأسلحة وسيف معين، آية معينة زي ما رب المجد يسوع كده فوق الجبل استخدم آيات يعني خد إبليس في ثلاث سيوف كده خلص عليه. إبليس مهزوم ولكن يحتاج إلى سلاح الله، والله يبارك الذين يستخدمون السلاح.
1: والسماء فرحت، هنقول تاني السماء فرحت
0: بهؤلاء أيضا، بهؤلاء ودي مجموعة تاني
1: اللي كانت بتحمل السلاح كلمة الله في وجه إبليس. والسماء كمان فرحت بكل لسان سبح وعظم خلاصي قبل أن يكون من جنودي المخلصين.
0: ودي حتى بقى إيمان ناس كتير مع عندنا وعند كثيرين من الناس كان بتقف تسبح ربنا قبل الأحداث. أحكي لي حتى بسرعة كده من حبقوق بيقول فيها إيه؟ فما أنه لا يزهر التين
1: ولا يكون
0: حمل في الكروم. صراحة سنة كانت كلها كده، يجذب حمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزود، لكن فإني أبتهج بالرب أفرح بإله خلاصي. أبتهج بالرب أفرح بإله خلاصي. كلمات التسبيح، كلمات التعظيم، كلمات التسبيح المسبقة بتعلن كأن الأمر تم وخلاص، وكأن كلام ربنا ده حصل. وكلام ربنا أحيانا بيكلمنا فيه بالفعل الماضي، وده في اللغة العربية معروف كأنه يعني شيء تأكيد. لما أقول لك اعتبر الموضوع تم وهو لسه ما خلص، كأنه تأكيد مطلق يعني. فاللي بيسبح ربنا قبل الحاجة ما بتحصل ده بيبقى إيمان عالي جدا، بيكون بيزلزل مملكة إبليس وبيكسر حصونه.
1: عشان كده الملكوت برضو أعلن الأفراح،
0: وده لما جمعة
1: الحقيقة مش بس كان الملكوت بيعلن الأفراح، لكن أنا الحقيقة بفتكر أنه وقت التسبيح ما كنا بنسبح الله على اللي هيعمله في أرض مصر كانت بتبقى فعلا من أروع الأوقات.
0: أمين.
1: يعني جايز مش عايز أقول أكتر، بس ما كانش فرحة أقل بكتير من فرحتنا لما سبحناه على اللي عمله فعلا وشفناه بعنينا.
0: صحيح.
1: آخر حاجة في حلقتنا النهاردة، هنكون ربنا برضو كان بيتكلم أنه عن كل من شارك في أعمال الميديا من أجل مصر هذه السنين، أنا لن أنساه.
0: أمين. ربنا بعت إرسالية لكل اللي اشتغل، أنت خيالي من غير الميديا ومن غير الناس المباركين في القنوات الفضائية المسيحية اللي كان لهم دور ضخم جدا في يتواصلوا ويوصلوا ويقفوا جنب الشعب ويقفوا هنا ويقفوا هنا، وتبقى فكرة واحدة ورؤية واحدة ونشوف اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا.
1: الأحداث في وقتها لايف زي ليالي الصلاة في المقطم وفي كنائس أخرى
0: كان شيء رائع فعلا مصدر تجديد لناس كتير. مباركهم وهيباركهم جدا على العمل اللي عملوه في الوقت ده بالذات وفيما بعد أيضا.
1: كلمات الله كانت بعد كل دول أنه أنا لن أنساه. تيالي الواحد يعني قدام كلمة زي كده ممكن يعني مش عارفة يعمل إيه، بس يقوله رب عايز أكون بشارك على الأقل في 3-4 مجموعات من دول، مش عايزين مجموعة واحدة.
0: ده المقصود التشجيع، أن احنا المعركة اللي جاي كلنا نصيب فيها لو ما شاركناش كفاية في الفترة اللي فاتت. حتى ممكن الرسالة دي لو أصدقنا يحبوا نبعتها لكثيرين تبقى برضو متوفرة ممكن على الإيميل وكده، عشان الناس تشوف زي ما تقول تخصصات في العمل، تخصصات في الخدمة.
1: قد كتبت أمامي، وأنا هختم بعد إذن حضرتك بالجزء ده بالجملة دي، قد كتبت أمامي سفر تذكرة لن يمحى. إلهنا كتب سفر تذكرة لكل حد من دول، لكل حد ممكن يكون عمل

0: في وقت عمل شافه صغير قوي.
1: بس دي آية خلي بالك برضه،
0: يعني سفر تذكرة.
1: شوفي تلاقيها في ملاخي كده، يقول حينئذ كلم متقي الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه. من روعة الرسالة دي زي ما بقول لك إن كلها فكر الكتاب المقدس بكل منطوقه وفكره وروحه موجود فيها، وكتب سفر تذكرة.
0: سفر تذكرة. احنا إلهنا مش عارفين هي نشكره على ايه ولا ايه، بس هو يستحق كل المجد وكل التسبيح وكل الشكر. وبنشكر حضرتك كمان على الحلقة وعلى وعد بلقاء جاي عشان نكون بنكمل الجزء اللي فاضل. عزيزي المشاهد، إلهنا رائع في انه يستثمن محرقتنا الصغيرة والعمل الصغير اللي بنقدمه، بيبقى عنده غالي قوي وحاطط بيه سفر تذكرة. كل مرة أعلننا وعوده، كل مرة صدقناها، كل مرة سبحناه قبل ما نشوف اللي حصل، كل مرة وقفنا في الثغرة قلنا يا رب ارحم، ارحم مصر محبوبتك. كل عمل صغير السماء كانت رصداه وفرحانة بيه، فرحانين قوي بتقدير الله لينا. وبنقول يا رب ادينا كده نكون في الأيام اللي جاية كمان بنفرح السماء أكتر وأكتر، ونشوف خير مصر جاي. وربنا معك.

عشان بنحبك منتظرينك. تقول لنا رأيك وإيه اللي يفيدك. هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنة. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة وشكرا لقناة الكرمة وفريق العمل المتميز اللي الرب باركنا به في الحلقات.
0: الشكر كله للرب وبعد كده لحضرتك. أعزائي المشاهدين، أحيانا كثيرة نفتخر بأمور فانية وذايلة، بمعنى أنه ما يكون عندي حاجة مميزة، حاجة جديدة، حاجة مختلفة مش عند حد حواليا، اللي بيحصل أن أنا بحاول أبرزها بشكل معين عشان أفتخر بيها، ولو الناس اللي حواليا ما خدوش بالهم أحاول أنا أخد بالهم وأحاول أتكلم عنها عشان هم ياخدوا بالهم. الافتخار، كلنا فينا صفة الافتخار، بنحب نفتخر بالحاجات. لكن الرب في كورنثوس الثانية 10:17 بيقول لنا أمر هام جدا وخطير لحياتنا: من افتخر فليفتخر بالرب. يا ترى حضرة القسيس ماذا يعني أن أنا أفتخر بالرب؟
1: في ناس بتفتخر بالقوة الجسدية، في ناس بتفتخر بالغنى، في ناس بتفتخر بالعالم، بالمقتنيات، لكن افتخار الكتاب المقدس للمؤمن مع الرب لنواحي مثلا

0: أول افتخار عاوزين نتكلم عنه، الافتخار بالقوة. أين تكمن القوة وبما نفتخر؟ لو حضرتك تتعبي كده تقرينا من قضاه 7:1-4.
1: أمين حضر القسيس. من قضاه 7 من العدد الأول: فبكر يربعل أي جدعون وكل الشعب الذي معه، ونزلوا على عين حرود. وكان جيش المديانيين شماليهم عند تل مورا في الوادي. وقال الرب لجدعون: أن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيدهم، لألا يفتخر علي إسرائيل قائلا: يدي خلصتني. والآن ناد في أذان الشعب قائلا: من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000 وبقى 10,000. وقال الرب لجدعون: لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك، ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من أقول له ولك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. هنا عايز يقول لنا إيه الرب؟
0: كان يربعل يعني ابن البعل أو اللي جاي من البعل، لكن لما عرف الرب بقى اسمه جدعون. وكان لي عدة اختبارات حلوة مع الرب، ما هيش الموضوع اللي هنتكلم عنه دلوقتي، لكن كان عليه حرب كبيرة قوي من جيش المديانيين الذي لا يعد من الكسرة، واللي كان زي رمل البحر، وكان يعني زي نجوم السماء في العدد وكده. فبتقول الإحصائيات أنه كان تقريبا عدد جيش المديانيين الذي لا يعد من الكسرة 135,000، وعدد جيش جدعون 32,000، يعني تقريبا الخمس أو الربع، حاجة بسيطة جدا، أقل بكتير. فطبعا الواحد لما بيقابله موقف صعب دايما بنفتكر أنه الكسرة العددية يقابلها كسرة، فحتى لو جدعون عد اللي معاه ما كانش ينفع في الحرب. فالرب قال له يعني 32,000 كتير على 135,000، مع ان طبعا ده مش كتير ابدا.
1: يعني قصد حضرتك شعب الرب كان اقل بكثير جدا من شعب المدين، من جيش المدينيين اللي كان بيحارب. وطبعا زي ما حضرتك بتقول انه لازم نخش حرب على الاقل يبقى الاعداد تقريبا متساويه، ما ينفعش اقل. واللي حصل ان هم اقل بكثير، خمس المدينيين اللي هم هيقابلوا
0: محصرين التبت.
1: لكن الرب قال حاجه مختلفه، قال له ايه؟
0: الرب قال له يعني ده كتير. هنا نادي في أذان الشعب: من كان خائف ومرتعد يرجع وانصرف. مش عاوز انك تدخل حرب عدد كبير وتلاقي ثقل عليك وتلاقي خوف وارتعاد في المحل. فالرب عمل لهم اختبار كده بسيط، قال له بص هاتهم إلى الماء. الماء إشارة للروح القدس وكلمة الله، وقفهم عند المية واعمل اختبار. شوف كل واحد قال لهم اشربوا من الماء، وانتوا بتشربوا من الماء الرب هيعمل اختبار. فطبعا ده كان وقت حرب والجيش عدده كبير جدا، فمعظم اللي مع جدعون واللي في الجيش ركعوا وسجدوا وابتدوا يشربوا بايديهم، ونوعية صغيرة جدا ضئيلة جدا، حوالي 300 رجل هم اللي هم بيقول عنهم الكتاب، قال له كل من يلغي بلسانه من الماء كما يلغي الكلب أوقفه وحده، ومن جس على ركبتيه للشرب. وكان عاد يعني في ناس بتشرب كانت بطريقه الكلب وكده، فكان الناس اللي هم بيشربوا هم واقفين كان عددهم 300. ايه الاشاره في الموضوع ده؟ انه في الحرب لابد انه زي ما بيقول كده الكتاب: قفوا واثبتوا وانظروا خلاص الرب. ما ينفعش يبقى وقت حرب وانا مشغول اني يعني اللي واقف عينه شايفة المكان كله، لكن اللي ركع ونزل علشان احتياجه الجسدي في الماء دون في وقت الحرب سجد وركع، ما ينفعش يحارب خالص. فالرب قال له ايه؟ قال الرب لجدعون: ب300 رجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليدك، أما سائر الشعب فليذهب. يعني قال له أنا مش عاوز عدد كبير، لا بالقدرة ولا بالقوة، لكن المستعد يجتاز في الحرب وهو منتصب ويقف وينظر خلاص الرب ده.

دايما الرب كان يقول لهم اثبتوا وانظروا وقفوا انظروا. خلاص الرب كم هو عجيب. المستعد يمشي مع الرب كده واقف شدد حيله يقدر يكمل في الحرب. كانوا 300 رجل. فالرب قال له الباقيين سائر الشعب اللي هم رجعوا لمكانهم بيقول يعني تقريبا رجع من الشعب اللي كانوا موجودين معاه 23,000 سوري مش 32.

0: هي القلبية.
1: ده صحيح.
0: فالخائفين دول مثلا بيقول عنهم الكتاب بيمثلوا غير الواثقين في وعود الله في رؤيا 21:8. وامتحان الماء دون لأقوال الرب وفي الماء بيبقى فعلا مستعد انه يكون مصحصح وهو بيدرس كلمة الله، بيكون كده واقف على الأنهار وبيرتوي زي ما الرب قال في اليوم الأخير والعظيم من العيد، أن عطش أحد يقبل إلي ويشرب اليوم من بي تجري من بطنه أنهار مياه حية.
1: يعني إذا حضرتك زي ما الكتاب بيقول ليس بالقوة يغلب الرب الحرب، لكن فعلا الرب بيتمجد حتى لو بأعداد قليلة قوي قوي. الرب فعلا يعني ما عندوش مشكلة أنه هو يكون بيتمجد بعدد قليل، لكن العدد ده يكون شخص أشخاص ناس فعلا قلبهم في العمل وقلبهم واثق مع الرب وواقفين في الثغر مع الرب. إذا مهم قوي أن أنا أعرف الله بيبص للقلب مش بيبص للعدد خالص، بالعكس خالص. الرب ممكن ينزل جيش ملائكة يحارب، لكن يعني استغربنا جدا احنا انه الرب ابتدى يرجع ناس. يا رب ده انت المفروض تزود الناس. لا، الرب بالعكس عايز يقول انه الفرس معد للحرب، اما النصرة اكيد اكيد مش بتبقى من الناس لكن بتبقى من عند الرب زي ما الكتاب بيقول.
0: يعني زي ما الرب كده كان بيعمل حساب لما الجموع أتت لتسمع كلمة الله، وبعدين قال للتلاميذ أعطوهم أنتم ليأكلوا، فدخلوا في الحسابات البشرية وقال لا يكفي ولا ب200 دينار، يعني مش هيكفي الموضوع، مش هيكفي. لكن ما حدش نظر ليسوع وما حدش نظر ولا وجه له قال له أنت تعلم من أين المكان، فقال له ماذا عندكم يا غلمان؟ قال له ما فيش غير 5 خبزات و2 سمكتين، وبهذا العدد أطعم الرب الجموع عشان ما يكونش خد حاجة من حد ولا اعتمد على إمكانيات بشرية ولا إمكانيات مادية، لكن بما عندنا من القليل يصبح كثير.
1: ده صحيح حضر القسيس. إذن جدعون اتعلم الدرس،
0: نعم،
1: إنه هو ما يفتقرش بالعتاد ولا بالكسرة الجيش لكن يفتخر بالرب.
0: لما يفتخر بالرب بيحصل حاجة مهمة، إن لما بدخل أي حرب الله بيفاجئنا بأساليب جديدة لا تعتمد على القوة البشرية ولا تعتمد على القوة الإنسانية، لأنه اوريدي كانت سمع في جيش الجدعونيين واحد حلم أن جدعون ورغيف بيتدحرج في المحلة، فقال لك بس دول هم شعب الرب، يعني أعلن الرب النصرة مسبقا. ولما بدأوا في الحرب يقول لك أسمع الرب جيش الأراميين صوت مركبات وصوت خيول بينما هم كانوا بيضربوا على طبل أو أواني فارغة، فالله بيستخدم الأواني الفارغة والمصدرة والغير موجود عشان يبطل موجود، بيضرب على طبلة فسمعوا صوت جيش وهربوا لحياتهم. وده اللي الرب بيعمله معانا، أنه فعلا لما بنلجأ لقوة الله أساليب الله الحربية مختلفة تماما عن جيوش العالم وطرق العالم.
1: ده صحيح. يمكن ده برضو مرة حصل قبل كده برضو في العهد القديم مع أليشع، وكان في جيوش بتحارب وجاية هجمة على بني إسرائيل، واللي حصل أنه جحزي تلميذه قال له الحق ده ناس كتيرة قوي وأعداد كبيرة قوي، فهو صلى وقال له افتح يا رب عيني الغلام، ففتح الرب عيني الغلام قال له يا الذين معنا أقوى وأكثر من الذين علينا. إذن الافتخار بالرب بيجيب طمأنينة، بيجيب نصرة، بيجيب غلبة. أيضا الرب بيتمجد حتى بالقليل، والرب بيتمجد في أشخاص قليلين، بس لازم يكونوا عندهم إيمان وثقة بالرب أنه هو بيتمجد فيه. أحيانا حضرتك القسيس بنشوف أنه مازال البشر بيعتمدوا على قوتهم وعلى تقواهم وعلى إمكانياتهم البشرية وبيفتخروا، والأشرار عندهم أسباب لافتخارهم. عايزين نتكلم على الأسباب.
0: يعني الواحد ممكن يتقابل مع ناس أول حاجة يقولها لك أنت أصلك مش عارف أنا مين في المجتمع، فهنا في مزمور 10
1: مش عارف انت بتكلم مين، بيقولها كده
0: بتكلم مين. لو تتعبي تقري لنا كده في مزمور 10 من 3
1: بكل سرور يا حضرتك.
0: الله يخليكي.
1: بيقول من اول عدد 3 بيقول لان الشرير يفتخر بشهوات نفسه والخاطف يجدف يهين الرب، الشرير حسب تشامخ أنفه يقول

0: طالب كل أفكاره أنه لا إله، تثبت سبله في كل حين عالية أحكامك فوقه، كل أعداؤه ينفث فيهم. قال في قلبه: لا أتزعزع من دور إلى دور بلا سوء. فمه مملوء لعنة وغشا وظلما، تحت لسانه مشقة وإثم. يجلس في مكمن الديار في المختفيات يقتل البريء، عيناه تراقبان المسكين. يكمن في المختفى كأسد في عرينه، يكمن ليخطف المسكين، يخطف المسكين بجذبه في شبكته. فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه. قال في قلبه أن الله قد نسي، حجب وجهه، لا يرى إلى الأبد. قم يا رب، يا الله ارفع يدك، لا تنسى المساكين. لماذا أهان الشرير الله؟ لماذا قال في قلبه لا تطالب؟ قد رأيت لأنك تبشر المشقة والغم لتجازي بيدك. إليك يسلم المسكين أمره، أنت صرت معين اليتيم. حضرتك تحب نكمل؟
1: كويس الأعداد اللي قرأناها.
0: حكتم ذراع الفاجر والشرير، تطلب شره ولا تجده. الرب ملك إلى الدهر وإلى الأبد، بادت الأمم من أرضه. تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم، تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق، لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض. ده مزمور 10.
1: هو فخر الأشرار، هنا بنشوف أنه فخره بتشامخ نفسه بذاته، بالثقة في نفسه أكتر من يعني بيلاشي الله، ملوش وجود في حياته. وبيتكلم هنا أيضا أنه لا أتزعزع، يعني بيقول لك اسأل مجرب، فبيعتمد على تجاربه الشخصية وبيبطل الله من الوجود تماما.
0: أمين حضرة الأسيس. إحنا هنستكمل حديثنا عن افتخار الأشرار بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قصة أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: مرحبا بك دكتورة ليديا، وشكرا على الاستضافه.
0: شكرا للرب حضرة أسيس، شكرا لحضرتك. وإحنا كنا بنتكلم في الجزء الأول من الحلقة، من افتخر فليفتخر بالرب، وكلمنا عن مثال من دوت من عن جدعون والمديانين اللي كان بيحاربهم، ورب وراه إن هو ممكن يتمجد وحتى في العدد القليل قوي من الجيش، وفعلا هو انتصر في الحرب، وكان الافتخار كله كان للرب. لكن احيانا احنا بنلاقي انه في البعيدين على الرب بيفتخروا باشياء كثيره جدا، وقرينا مزمور 10 قبل الفاصل. يا ترى البعيدين على الرب بيفتخروا وبيقولوا ايه؟
1: المزمور ده بيوضح ان الشرير بيفتخر بشره، بشهوات نفسه، بالتشامخ انفه، يقول لك الواد ده يعني مقطع السمكه وديلها ما فيش زيه، وثقه متناهيه في نفسه، انكار لله، لانه بيقول يعني لا اله، يقول في افكاره لا اله. او زي ما دلوقتي مثلا بتشوفي في بعض البرامج هنا حتى في امريكا وكده، بعض المذيعين المشهورين يقول لك انت اله نفسك، وانت سيد نفسك، وانت تقدر تعمل بامكانياتك لانه ما فيش سيد عليك، والنتيجه لكده انهيار الاخلاقيات والكرامه. ايضا بيقول لا اتزعزع، يعني ناس كتير لما اجي اتكلم معاه عن ربنا يقول لك انا اللي عملت وانا اللي سويت وانا اللي جبت، مش الرب. لكن معظم الناس دي لما بيسقط مره وبينتهي كل شيء ما بيعرفش يقوم مره تانية. الفم ما يعرفش يقول كلمه عدله، يعني ناس

0: احيانا ما تتصل بينا بالتليفون يقول لك الزوج شتائم على طول، الابن بيشتم على طول، لعنة ومرارة في بيوت كتيرة وفي أماكن كتيرة، الفخر بالكلام بالمشقة، أيضا الشرير ما يقدرش على الاي كونتاكت او تعمل فيس تو فيس معاه، ما يقدرش يبص في الوش، ما يقدرش يقعد قعده هاديه، ما يقدرش ان هو يبص في وش البريء او المؤمن. صحيح. فيكمن في المختفيات. دايما ايه، تلاقي يروح يستخبى ويعمل مكالمات، يروح يستخبى كده، عاوز يقعد لوحده، مش عاوز يظهر قدام الناس، لانه في دماغه حاجه بينفذها، يكمن في المختفيات. يقتل البريء، عيناه تراقبان المسكين، يعني لما تبص في عينين الشرير كده تلاقيها يقول لك عينين زايغة، ما مش مستقرة في مكان واحد، ما عرفش يبص في اتجاه واحد، لكن دايما عينيه بتلعب في كل الاتجاهات، يعني مستني فريسة تقع علشان يفترسها، يجذبه في شبكته. طب لو وصل البريء أو المؤمن في براسينه، وصل في الشبكة وقال ان الله في قلبه مش موجود، انا هو اللي هفترس المسكين وهو اللي بيكذب في شبكته في خداعه، فهنا بيقول داود: قم يا رب، لان ارفع يدك، لماذا اهان الشرير؟ والمفروض ان ما تسكتش على الاهانه، وما تسكتش على اللي بيحصل فيك من الشرير، لان الشرير بيحقق مطامح ابليس واله هذا الدهر اللي اعمى اذان غير المؤمنين. لكن لما تواجه شره المفروض بتطلب الرب، ووعد الرب انه يبصر المشقه، يجازي عن الغم، يسلم المسكين امره، ويصير الرب معين لي فلا اخاف، ويحطم ذراع الفاجر، والشرير تطلب شره ولا تجده. يمكن بتعاني في بيتك، يمكن بتعاني في عملك، يمكن بتعاني من شر معين، لكن وعد الرب ان احنا واحنا بنطلبه في المشقة بيرجع الحق، ولا يعود ايضا يرعبهم انسان من الارض.
1: إذن الشرير مهما بيقول ومهما بينفذ وعوده احيانا، لكن زي ما الكتاب بيقول: فوق العالي اعلى والعلي فوقهما يلاحظ. إذن الدنيا مش سايبه، لكن الشخص الشرير او الشخص الظالم او الجاحد او الشخص اللي هو مفتري، حاجات كثيره قوي، الشرير دي بيخش تحتيها حاجات كثيره قوي واسماء وصفات كثيره قوي، لكن الرب في العلا اقدر، واثقين ان الرب بيجي وبيحقق فعلا العدل لاولاده. اتفضل حبيبي.
0: كمان بنشوف الفرق ما بين افتخار العالم وافتخار المؤمن في مزمور 49 لما بيقول: لماذا اخاف في ايام الشر؟ كان في لغز بيقول كده عنه داود هنا: امل اذني الى مثل واوضح بعود لغزي. يعني وانا برنم للرب وانا بكلم الرب، اللغز اللي في حياتك هيتحل. فلغز حياتك والم حياتك هنا لما بيحيط الاسم من متعقبين، او في ناس كانت بتتعقب داود في ذلك الوقت، فقال لك مين اللي بيتعقبوه؟ الذين يتكلون على ثروتهم. شاول بثروته، شاول بغناه ومملكته، كان بيتحدى شاب صغير ويرسل ليه جواسيس، حتى ما كانش سايبه في بيته فراحه. لما تزوج كان جوز بنته، وكان شاول حماه، وبعت الجواسيس لبيته علشان يقتلوه على السرير اللي بينام فيه هو ومراته، ما كانش سايبه في راحة. ومراته لما أدركت هذه الحيلة حطت كده حاجة كده تانية مكانه، ولما جم الجواسيس لم يجدوا داود. ولما راح في وسط الأنبياء عند صمويل يتنبأ، وأرسل أيضا شاول القاتلين إليه، كان كل اللي بيبعتهم يقعدوا في جو النبوة وفي حضور الله يتنبؤون، لغاية لما شاول زهق بعد كل الفرق اللي بعتها وراح بنفسه عشان يقتل داود شخصيا، ولكن صار يتنبأ. وده بيورينا أنه في الحضور الإلهي بيحصل الرست، توقف لخطط العدو، وفي حضور الله يحول الرب الأشرار إلى أنبياء، حتى تعجبت إسرائيل كلها وقالوا: أشاول أيضا بين الأنبياء المتعقبين. يبقى علاج لو شخص بيتعقبك وعاوز يدمرك أو ينسفك، العلاج أنك تفضل في محضر الله. المحضر ده هيجيبه،

0: المحضر ده يغير عدوك، المحضر ده المكان اللي كان بيحتمي فيه داود، وبيقول كده يراه الحكماء كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهم لآخرين. في الوقت ده لما بيقول كريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدار، فدية نفوسنا يا شخص الرب يسوع. صحيح. هو اللي أغلق كل طريق على العدو، هو اللي أغلق كل طريق على المقاومات، هو اللي أغلق كل طريق على الشرير، وبيقول لك اللي رفع إيدك في النهاية لا ثروة هتنفع ولا أولاد ولا مكاسب، لكن ده العالم هترك كل دون. لكن بيقول كده ينادون بأسمائهم، الإنسان في كرامة لا يبيت لا يفهم، يشبه البهائم التي تباد. ده طريق اعتمادهم، لكن الله الفادي، الله يفدي نفسي من يد الهاوية. هو ده أنه يسوع لما احتاج الأمر أنه ينزل لأعماق الهاوية في أسافل الأرض عشان يفك نفوس، عمل كده. وهو مستعد النهاردة ومستعد في كل مرة نسأله أنه يروح لأبعد مكان ممكن يروح فيه العدو، أسافل أسافل الأرض عشان يفك نفوس ويتقيه.
1: إذن الافتخار المؤمن من خلال المزمور بيتكلم أنه بيطرح الخوف لخارج، وأيضا بيفتخر بفداء المسيح أو خلاص المسيح اللي هو طول الوقت معاه، وأيضا بيفتخر بفدائه من الهوية والحفر اللي بيضحى ودو الخير ليه، وبيفتخر بكرامة الله والمسيح في حياتنا. ماذا عن افتخار الشرير والعالم؟
0: احنا قلنا افتخار الشرير بثروته بقوته بحيله بمكمنه. صحيح. افتخار المؤمن من خلال المزمور بيطرح الخوف لخارج، بيجيب الشرير لمكان المؤمن مش عشان يضره، لكن يحول الشر إلى نبوة. يفتخر بكرامة الله والمسيح والفداء من الهوية. افتخار العالم قلنا اتكال على الثروة والغنى بالحياة في الدنيا، ان هو لن يرى القبر، وبيفتكر ان عمره في ايده او بيتحكم في حياته،
1: انه هيعيش للابد هنا وهيملك هنا،
0: لكن الغني
1: زي كده الغني زي الانسان الغني الغبي. بالظبط. اتفضل.
0: افتخار بالبيوت، لكن في النهايه خسائر روحيه ومعنويه. ايضا حياه بدون كرامه، لا بيقدر يتمتع باللي عنده ولا ببيته ولا باولاده ولا بامكانياته.
1: ده صحيح. إذن الشرير أو الشخص اللي ما يعرفش الرب بيفتخر بأمور زائلة وفانية ما ينفعش تعيش ولا يقدرش يضمنها، زي ما الغني الغبي كان فاكر أنه هيعيش وهيعمر وهيعمل مخازن ويوي، لكن اللي حصل أنه قال له اليوم تأخذ نفسك منك. إذن ما ينفعش تسند على حاجة، ما ينفعش تثبت، وما ينفعش كمان الأمور الزائلة دي هتفضل معايا أفتخر بيها، لأنه هي فعلا لو أفتخر أفتخر بالرب اللي دهاني، لأنه زي ما الكتاب بيقول أي شيء لك لم تأخذه فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ شيء. ويمكن في أرمية أيضا كمان 9:23 بيقول هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أسر يقول الرب. شكرا لك حضرة القسيس لأجل وجودك معنا. الرب يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، واللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

0: بقى دلوقتي لو ربنا بيكلم أشخاص يقدروا يقدموا 5 10 15، اللي تقدر تقدمه من استراليا، من كندا، من أمريكا، من ميتشيغان، من أوريغان، من كاليفورنيا، من بنسلفانيا، من أوهايو، من فلوريدا، من نورث كارولينا، ساوث كارولينا، نيو جيرسي، نيويورك، كل الخريطة، ممكن نحط كل الخريطة ونقراها. مين هيقول أنا موجود في الولاية الفلانية؟ سواء كان بنادي عليه الأسيس رائف من المقاطعات بتاعت الأسيس رائف. فضل أسيس،
1: أنا نفسي يعني نشوف صورة مختلفة في ذهني، إن حد من كل بلد ما سمعناش اسمها. يعني في مؤمنين في السعودية، وفي مؤمنين في الأردن، وفي مؤمنين في سوريا، وفي مؤمنين في ليبيا، وفي مؤمنين في سمي كل البلاد،
2: الكويت وقطر ومسقط
1: والخليج. ليه ما تاخدش انت المبادرة وتقول انا بقدم هذا المبلغ نيابة عن ان الرب يصنع شيئا في بلدي متميز أكثر مما رأيناه في كل الماضي. وخلينا نفتكر دايما الجزء اللي في سفر الأمثال اللي ابتدينا به، قلنا اللي يوجد من يفرق فيكون له الأكثر ويغنى. بقيت الآية بتقول تعبير جميل جدا، المروي يروى. يعني اللي يعرف يقدم مية لما يجي الوقت اللي انت بتحتاج فيه وتبقى عطشان، الله يأتي بمن يرويك
2: لك المجد يا.
1: فدي حقيقة كتابية وليس كلام تشجيع، لكن هذا ما يقول الوحي المقدس في سفر الأمثال أصحاح 11. ازرع علشان تقدر تحصد، بدون أن تزرع لن يكون هناك حصاد. اروي لكي تروى، ومن يفرق يزداد في الغنى. هذا هو المبدأ الكتابي. وبعدين خلينا نفتكر ان احنا لسنا نملك اي شيء، لكننا وكلاء على ما قدمه الله واعطاه بين ايدينا. يا ترى ايه نوع الوكالة بتاعتك؟ بالتاجر باللي ربنا باركك فيه؟ انا كنت قاعد بتعجب من الاخ المبارك اللي والكليب اللي بينتها
3: مانو
1: في بقول لو الرب استخدم هذا المبلغ في ان رسالة الانجيل تصل لناس ما سمعوهاش قبل كده، ونتيجة المبلغ اللي وضعه هذا الاخ الناس دي جت للمسيح. واحد تاني بيقول لك يا عم اشتري دماغك، ما احنا بنحط في العطا يوم الحد وخلاص، وفي ناس بتعدد الكرمة، واحنا يعني ظروفنا على قدنا والكلام ده كله، ويعيش بهذا المنطلق وبهذا المنطق، لا يعطي ولا يعطى، لا يقدم. لكن يعني كل اللي يبقى عايش، في ناس بتعيش عشان تاخد
3: نفسها
1: مش عشان تدي،
2: مستهلكين.
1: وحتى دخول الكنيسه ببقى رايح عشان ربنا يباركني. يعني فكره الاستقبال وعدم العطاء فكره ليست كتابية ولا إلهية ولا يحرض عليها الروح المقدس. فتخيل واحد من هذه النوعية لا يعمل شيئا من أجل الملكوت، وواحد لا يملك الصحة ويعاني في فراش المرض، والله يستخدمه لكي يأتي بكثيرين، وتأتي شبكة المسيح بغنى لتصطاد هذه النفوس. قد إيه الصورة بتبقى مختلفة، كل الاختلاف. أصلي من كل قلبي أننا نتحرك لنكون جيش للرب، نقدم له من ما أعطانا. إحنا مش بنديله حاجة من عندنا، لكن نقول له فعلا زي ما قال له داود، منك الجميع، كل حاجة عندي بتاعتك أنت، واللي إحنا بنديه لك ده يا رب ده من الإيد اللي اديتنا، منك الجميع ومن يدك أعطيناك. أصلي أن من لم يتعلم العطاء فيما بعد، أشجعك ابتدي خد خطوة لكي تختبر حقيقة العطاء. فهناك اختبارات حقيقية واقعية فعالة، لا تقف متفرج، لكن أشجعك أخي العزيز أختي العزيزة إنك

0: تطلع بره القارب اللي انت حاسس فيه بالراحه، وابتدي زي ما كان القسيس رائف بيقول خد الخطوه الايمانيه انك تسير فوق المياه.
1: أمين يا رب.
0: وهذا
1: أمين.
0: امر يفعله الرب في حياتك وفي حياه الاخرين، فتكون دائما للبركه.
2: امين امين امين
1: امين
2: امين. احبائنا اسمعنا القسيس، تعالوا نعمل بطريقه عمليه دلوقتي. امسك التليفون بتاعك او التليفون بتاعك ووجهه ناحيه الكيو ار كود اللي موجود ده، وهيطلع لينك اضغط عليها وقدم بالعمله اللي تعجبك بعمله بلدك. القسيس ندى على بلاد مختلفه،
0: نعم،
2: سواء كان لو بتسمعنا، انا عارف يمكن تكون بدري لكن في ناس قاعده وسامعه، لو بتسمعنا من الامارات، لو بتسمعنا من الكويت، لو بتسمعنا من السعوديه، حصل قبل كده من كل البلاد دي ربنا بعت، من قطر، من بلاد، من تركيا، من لبنان، من وصلنا من سوريا، طبعا من الاراضي المقدسه بيوصل. فانا بشجعك تعمل كده، بشجعك تعملي كده. اما احبائنا اللي في امريكا وكندا واستراليا ونيوزيلند واوروبا، فده بيتكم، ده مكانكم، ده يعني بسهوله جدا تقدر تعمل كده. شجعك من كندا، تعال قدم احلى تقدمه للرب. من كل ولايات امريكا 50 ولايه، لو كل واحد فيهم قدم 1000 النهارده، امس لقيت الماتش ده خلص 45,000 وباقي 72 دقيقه. يا جماعه انا عارف ان الوقت بيجي في الاخر وبنتزنق، فدلوقتي لو الرب بيحط على قلبك تقدم 5 3 8. الفكره يا قسيس ان كل واحد يقول ايه، استنى للاخر، طب ما يمكن حد تاني، ومش هو ده اللي ربنا عايزه. ربنا عايزنا يعني نتسارع احنا اولا، مش نستنى نشوف عشان نسدد احتياجه وخلاص، لا، احنا عايزين احنا نخطف البركه النهارده. فانا بشجعك وبشجعك في الدقائق اللي جايه دي، واحنا بنسمع القسيس رائف والاخت امل، يكون الرب بيشجعنا نقوم ونقدم 1000 5 3.
0: أمين.
2: 500، ما اعرفش قد ايه. انا زي ما بتكلم مش الاماونت هي المهمه، لكن القلب.
3: يعني همشي برضو في نفس الخط الجميل الحلو اللي الروح القدس ممشينا فيه، الخط اللي ممشينا فيه. لما انت بتفكر في العطاء انت بتقتدي بالعاطي، بيفرح بيك، يقول يا سلام انا عندي اولاد موجودين على الارض بقيوا اولاد الله. يعني انا لو شفته بيتر ابني وهو ماشي 1000000% تعرف انه ابني، مشيته، الطريقه بتاعته، لما يجي يضحك الضحكه بتاعته، فانت بتقلد ابوك، عارف ابوك عمل ايه، لانه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه. يعني ايه بذل؟ يعني
2: اعطى،
3: يعني اعطى. فانت اتعلم المبدا ده، الرب يسوع لكل المجد اتكلمنا عنه امبارح، وانا هضيف لك حته جديده حلوه مهمه ليك قوي. افتقر وهو الغني. يعني ايه افتقر وهو الغني؟ يعني قبل يبقى انسان. فيليب 2، قبل يبقى انسان، قبل يبقى عبد، قبل يبقى خادم. ده مش عطاء؟ ده مش عطاء. قبل يروح للصليب، قبلها قبل يولد في مكان زريبه بهائم، ده مش عطاء. فعلمك انك انت تعطي، فانت وانت بتعطي انت بتتشبه بيه، بتاخد صوره الابن المبارك ربنا يسوع المسيح. وانت بتعطي بتخرج من دائره الخوف، عباءه الخوف، خوف من بكره. هو بكره بتاع حضرتك؟ هو بكره بتاعي؟ انا بفكر في الغد، ما الغد بتاعه. تعرف عامل ايه في الغد؟ هو كان في عصفوره كده فوق بيتنا عماله صوصو، وراحت باضت شويه بيض وعملت شويه فراخ صغننين كده بعصافير، ولا حالت الهم ولا جالها اكتئاب، ولا جت في وقت كده دورت على عصفور دكتور علشان يتم بيها ويعالجها. عارف ليه؟ لان ابوك السماوي يعتني بيها. فانا عايز اقول لك اخلع عباءه الخوف من بكره، الخوف من الاحتياج، الخوف من العوز. كان ابو القسيس بيتكلم لما انت بتعرف مفهوم انك انت ترتوي من محبه ربنا ومن امانه ربنا ومن صلاح ربنا ومن عطاء ربنا ومن خير ربنا ومن حكمة ربنا ومن فداء ربنا ومن مشية ربنا معاك اللي قال لا أهملك ولا أتركك. هتتعلم أن أنت وأنت مرتوي بالده، لأنه أنت رويت، وانت ده

0: انك رويت فانت بتعرف تروي الاخرين. فانا عايز اشجعك النهارده. انا مش عايز اوعظ وعظ يمكن انت سمعته قبل كده تقولك الحته دي انا سمعتها قبل كده حلو قوي. طب انت عشتها قبل كده؟ هو كده حبيبي. العطاء اختبار.
1: نعم
0: العطاء اختبار. العطاء عطاء حاجه من القلب. تعرف الجميله دي ليديا دي عملت ايه؟ اول ما اتغيرت على طول فتحت بيتها وفتحت جيبها وعزمت الرسل. يعني هياكلوا تراب لما اخذها يعني ما لازم تروح تشتري. فتجيبت فتحه زكة. ايه جمال زكة ده؟ طب ايه رايكم برنابة؟ ايه رايكم في تلاميذ جمال جدا واخوه حلوين جدا في العهد في بدايه الكنيسه لما باعوا كل ما يمتلكون عشان يدوه؟ طب ما تيجي تختبروا العطاء. مش فتحه ايد. العطاء اتجاه قلب.
2: صحيح
0: اتجاه قلب. لما قلبك ياه عندي كده شباب عندهم ظروف صعبه صدقوني في الكنيسه صدقوني ظروف صعبه. في ولد سمعنا امثله زيها كتير والغريب قوي ان هي مطبقه في كل الارض. يعني لو انا قلتها واحد يقول ياه ده حصلت عندنا. صدقني هذا الشاب كان معاه نص الايجار وهو حبيبي يعني ظروفه صعبه بجد. يعني يشتغل 4 ايام وسته ما فيش وفي جيبه نص الايجار. وتاني والتاني يوم المفروض يدفع الايجار والرب بيكلمه. وكانت ليله البكوره. احنا عندنا ليله راس السنه دي ليله البكوره. والرب كلمه وهو يقول له يا رب طب طب انا معايا نص الايجار. طلع نص الايجار وحطه كله. وبعدين وهو ماشي ابتدى الرب يتعامل معاه بقى. قال له اخلع عباءه الخوف. عباءه عدم الثقه في ربنا الذي يملك كل شيء اللي ايده ممتده برضا الجميل. فهو صدق. فتاني يوم هو قاعد وعمال دماغه برضه بتجيب وتودي. هيجيله الانذار هيجيله الخبط على الباب. هيجيله الخبط على الباب لانه اللي هو المسؤول عن المبنى اسمه ايه سموه ايه اللي هو
3: مانجر
0: يعني هو مش مانجر بس هو راجل زي بعض. نخليه مانجر خليه مانجر عشان خاطركم ما تزعلوش. فهذا المانجر هيجي يخبط عامل ايجار. فهو قاعد يخبط يستنى الخبطه وحد من الاخوه الحلوين في الكنيسه جميل قوي رب كلمه بالليل. هو قال لي ربنا كلمني اخويا محتاج ظروفه صعبه. فقال لي انا رحت له يا قسيس ورحت بشرب معاه شاي وقاعدين مع بعض وهو مش راضي يقول لي حاجه ولا اعرف اي حاجه ولا اعرف انه ايه ده اللي كان معاه. وبعدين جه خبط المانجر فهو اتلبش وبتاع. فقال للمانجر تقعد تحب حضرتك تشرب معنا شاي. فقعد يشرب شاي وهو قعد وهو راح يعمل الشاي. وهو بيعمل الشاي اخونا قال له الايجار كام؟ قال كان وقتها الايجار 450 دولار. دلوقتي نشكر ربنا بقي 2000 دولار ربنا يديهم الصحه. فراح مديله 450 دولار قال له ما تقولوش انا اديت حاجه. فهو جه جايب الشاي وحطه قدام المانجر. فالمانجر شرب الشاي وقام ماشي. فهو فرحان قوي ما سالوش. فقال له انا بقول لحضرتك ان شاء الله انا همر عليك علشان ادفع لك الايجار. قال له الايجار وصل. قال له منين؟ قال له خلاص وصل وراح ماشي. صدق ربنا الاختبار تجاه القلب.
3: عارف يا اسيس حصل معانا هنا كان حد خادم كان موجود معانا في الكارما وعمل نفس الموضوع ده. حصل معاه هو وكان في وقت من الاوقات وما كانش معاه الايجار يكمل. هو حكى بنفسه
2: موجود في الكارما
3: وما كانش معاه الايجار وكان معاه جزء منه وقال خربانه انا هقدم للرب. يعني انا مش معايا جزء بسيط من الايجار وراح مقدم كل اللي عنده وحطه في الحصاد. وبعدين بعديها بيومين في بدايه الشهر جيت المانجر خبطت على باب البيت وقالت له اتفضل. بقول لها اتفضل ايه؟ قالت له اتفضل الوصل. بيقول لها وصل ايه؟ بيقول له الوصل عشان الايجار بتاعك اللي اتدفع.
0: انا ما دفعتش.
3: هو انا ما اعرفش جني لكن الرب بعت حد سدد الايجار. ده واحد اللي حصل معاه هنا بنفسه هنا في الاستوديو.
2: كان هنا في
0: والعكس صحيح.
3: بركه الرب تغني يا جماعه. انت بتفكر تقضيها بنفسك.

0: وتشدها يمين وتشدها شمال ومش عارف، مش بإمكانياتك، ليس بالقوة ولا بالقدرة ولا بذكائك ولا، لكن بطاعتك لربنا.
1: نعم.
0: ربنا يقدر يعمل معجزة.
1: Yeah.
0: انت ما تقدرش، هو يقدر. هو عايز يعمل معجزة في حياتك، هو عايز يباركك. وانت بذكائك البشري بتحرم نفسك وبتحرمك وبتحرم بيتك من البركة. يا شعب أمريكا المبارك، الرب يناديك النهاردة، فتعال واعمل اللي الرب بيقولك عليه. مين النهاردة يقول ها أنا زي يا رب ارسلني، ها أنا زي يا رب باركني النهاردة، من يدك وأعطيناك. مين ينتدب للرب النهاردة؟ تعالوا أحبائنا، فرصة رائعة، يوم مبارك، يوم عجيب النهاردة، يوم حلو جدا. الرب بيتكلم لناس كتيرة، بس الكلام ملهوش لازمة إلا إذا كنا نطيع.
2: اختبار
0: صح؟
2: أعيشه.
0: فضل
2: أعيشه يا أحبة. يعني أنا ممكن أتكلم عن الخلاص وأنا ما دقتوش، أتكلم عن القداسة وأنا مش عايشها، أتكلم عن العطاء وأنا حفظه أبحكي عنه لكن أنا ما عشتوش. فأنا جربه، يعلم ربنا جربه، هتدوب فرح. يعني أنا أقول مثال حصل معايا إيجابي وسلبي. وأنا بقول للمؤمنين، أنا كنت جاي كاليفورنيا رايح الكنيسة، كان أخويا الأخ فليب متياس رجل في كنيسة بتاعتنا الحلوة دي، وأنا نزلت مطار لوس أنجلوس وهقضي معهم 3 أيام، ولقيت مكالمة جياني من هولندا، فبيقولوا الإخوة أسيس أركب النهاردة تجينا على هولندا. فأنا قلت لهم ده أنا مش في نيوجيرسي، ده أنا جاي خدمة في كاليفورنيا. قالوا ما تحاولش. المهم كلمت أخويا فليب، هو في السماء دلوقتي فرحان مع الرب، هو في بي، فبقول له، قال لي أسيس رائد بن الزيني الزنقات دي وبنبقى عايزين حد أمين. فأنا اتصلت بيه بقول له حبيبي طب شوفوا حد في أوروبا، يعني أوروبا قريب منكم خطوتين. فقال لي أسيس لو تذكرة ب$10,000 هاتها. فعلا تذكرك ب$3,200، لان انا رايح هولندا من كاليفورنيا على طول بقطع في نفس الوقت، وانا ما فيش حلول تانية. ورحت على هناك $3,200، وهو الاخ قال لي $14,000 اقطع. جينا كل اجتماع يقوم اخونا يقول عندنا عجز €70,000. انا بكلم جد. والتاني يوم وسطه 45، وتالت يوم اخر يوم قبل ما امشي كان باقي عجز €25,000. طب يعني انا ما شاء الله، يعني الراجل عنده عجز €45,000، انا كنت غيرت 500 يورو في المطار وحطيتها في جيبي. فانا بتكلم مش بقول مجد شخصي يعني. فانا رحت سلمت عليه، قال لي يا سيس نظامنا ايه؟ قلت له نظامنا ادي 500 يورو وربنا يباركك يا محبوب انا ماشي. يعلم ربنا وانا قاعد في الطياره يا سيس نبيل، وبعدين انا عندي ابني بيدرس وانا محتاج وده محتاج وده محتاج، وبعدين الشيطان يقول لي ايه؟ يعني طلعت لي فيها ابو عزيز، ابو عزيز ابويا مش عزب، بس طلعت فيها. وانا قلت له يا رب طب ما هو في المؤتمر ده جناب الاسيس اتعمد 120 جايين من من من من المؤتمر ده، فيه 800 شخص من الاصدقاء و400 من اللي ما يعرفوش حاجه من النصارى. فمجد حضور والناس اتغيرت. فانا اقول له يا ابليس ابعد عني، انا فرحان بالثمر، انا فرحان باللي حصل. روحت البيت بالليل، انا وصلت الساعه 12 2 مطار نيويورك الدور، الساعه تقريبا 8 بالليل اتصل بي اخ من شيكاغو وقال لي قال لي نفسينا ربنا يستخدمك وسطين. قلت له يا محبوب اما انا جاي مضروب قلم اصلا بس جاي فرحان. قلت له محبوب انا، قال لي اسيس خلاص تعالى ما تقعدش يوم الحد، اقعد معانا الخميس والجمعه والسبت يا عم هديك رديك. المهم انا قعدنا مع بعض واتبسطنا والاجتماع كان جميل جدا، وانا كنت بتكلم عن التوبه، توبه المؤمنين ورجوع المؤمنين. المهم وانا ماشي الاخ بيوديني المطار وراح حاطط ظرف جاف في جيبه، قلت له انا ما باخدش حاجه. قال لي اسيس الرب قال لي، وقلت له صدقني انا ماليش في القصه دي، انا ما دام ربنا مباركني انا خلاص اتبارك. المهم فانا سابه امام ربنا ما فتحته، روحت البيت يا صمر وانا ولا لمسته، وخلعت البدله بتاعتي ورميته على الـ على الـ على التيبل، وبعدين دخلت وبتاع. فالمهم بعد شويه انا بفتحه لقيته $3,700 التذكره واللي اديته. ده الهي، انا مجربه. تيجي تجربه مش في الامور الماديه،
0: لانه احنا لما بنكف باذهاننا بنحرم نفسينا من بركه
2: طبعا. فانا عايز اشجعك بجد صدقني، الراجل ده اللي اتدفع عنه الايجار والاخ قال له ما تقولش ومشي، والراجل بدل ما يقول له هات الايجار مشي شرب القهوه ومشي. التاني ده راح ربنا سدد عنه، خد الريسيت انا مش بتكلم عن الامور المادية.

0: دي احب ممكن ما يجيلكش اللي انا قلته، بس يجيلك بركات روحيه، فرح في بيتك، ابنك اللي انت عمال تصلي من اجله لما طلع عينين لم اخذه وانت قرفان. شفتها في في في السويد، شفتها في في المانيا، شفتها في، ويجوا اباء يبكوا قدامي يا سيس ابني ضايع، ونصلي واقول له اكرم الهك، اكرم الهك، امشي خطوات ايمانيه على الميه، وبيعمل كده. وبعدين اروح السنه الثانيه الاقي جايب الواد ماسكه في ايده يقول لي اسيس الضايع رجع والضار رجع يا اسيس. واحده بنتهم قعدت 3 سنين يا اسيس، 3 سنين مش عارفينها فين، وقعدنا نبكي قدام الرب. وكان عندنا مشروع معين، كان الكنيسه هناك، كنا في السويد، وقلت له بارك الرب واشكر، يقول له اشكر عليه اسيس ما البت ضايع، قلت له اشكر وبارك ربنا، اشكر وبارك ربنا، انتوا عايزين تعملوا كذا وكذا في الكنيسه. وقال لي طب يعني خلاص، راح قعد ومراته وصلوا وبكوا وباركوا الرب. انا رحت بعدها ب4-5 شهور لقيت البنت جايه داخله وفيد امها وقالت لي بابا انا الرب غير حياتي. احبائي مش دي بركه؟ دي تساوي ايه؟ دي تساوي ملايين، تفرح باولادك، تروح السماء وعيالك معاك. اعمل كده، اعمل، جرب، قول له قلبي يا رب غيره يا رب، قلبي قلبي قلبي بيعمل حاجات عكس اللي انت عايزه، لاني بستخدم عقلي بكره والظروف والعيال واحوش وضع في البنوك. طب الذهب هيذهب والفضه هتفض، طب والمال برضه هيميل، لكن اكنس فوق عشان ربنا يجيب عيالك، عشان ربنا يجيب بناتك. انا جربته، يعلم ربنا جربته في حاجات انا ما اقدرش اقولها، لكن انا جربتها، شفت ربنا ازاي بيباركني. العطاء اختبار، العطاء اخلع عباءة الخوف ولا مبالاة وعدم الايمان، والبس حاجة جديدة تفرح سيدي وجرب ربنا. اوعى تفكر امور مادية، لا، الفرح بالنفوس يساوي الكون كله.
1: مين الرب بيكلمك النهاردة بتحدي وانت قاعد بتفكر مرة واثنين وثلاثة، وبتسمع الأسيس نبيل وبتسمع الأسيس رائف وبتسمع كلامنا كلنا وبتفكر مرة واثنين وثلاثة، وكأنه يعني صراع جواك، انا اطيع ربنا ولا تمصله؟ طب ما انتوا بتقولوا، طب اطيع الرب، مش احنا اللي بنقول، الرب اللي بيقول.
0: مين
1: اعطيني العشور والتقدمة وجربوني بهذا يقول الرب، إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات. هو اللي هيفتح.
0: شكرك.
1: أنا ما أقدرش أباركك لكن هو يقدر يباركك.
0: نعم.
1: أنا ما بقولكش حط تحط تجيب، لكن هو يقدر، وهو وعد، هو وعد. أنا شخصيا جربته مرة واثنين وعشرة ومية، وكل يوم بجرب وبختبر، بختبر حضوره، بختبر بركته على حياتي وعلى كل حاجة. واحنا بنختبر حتى في الخدمه، بندي من احتياجنا وبنطلع العشور، تعال انت كمان اعمل كده، تعالي انت كمان اعملي كده. هرجع لك تاني يا اسيس لو ما كنتش خلصت الكلام بتاعك.
0: انا عايز اقول اختبروا، بلاش نتكلم، اختبر. محروم من البركه، يعلم ربنا، يعلم ربنا محروم من البركه. يعني انا بالاساس نبيل يقدر يقول اللي انا بقوله، ياما في ناس حوالينا بنشوفهم عايش طول عمره جيبه مخروم، طول عمره جيبه مخروم،
2: وده اللي قاله الكتاب، تجمعونا الى كيس منقوب.
0: بالظبط. يعني
2: مش مرات احنا كتير بنقول يقف الاب او المسؤول عن الناحيه الماديه في البيت ويقول هو ايه الحكايه، ليه الدنيا مش مكفيه كل شهر؟ انا عايز اقول ان جزء كبير من امانه الشخص في علاقته الماديه مع الله يؤثر على حياتك، وعايز اقول ان انا اللي بخسر لما بكون غير امين. هقولها تاني، عدم الامانه وعدم الخروج عن الذات، قوقعه النفس والاحتياجات الشخصيه، واني اعتبر ان انا جزء من ملكوت الله، وان الله بيوكلني مرات كتير، اكلمك الرب الروح القدس. عايز اقول اوعى تفكر انك لما لن تعطي الخسران هو الكرمة، نهائي. لأن الله يأتي بالاحتياج من مصادر مختلفة.
3: صحيح.
2: لكن أنت اللي خسران، ومش هتقدر تعرف هذه الحقيقة غير لما تعطي وتجرب كيف أن الرب يبارك. وزي ما ذكر الأخ صمويل دلوقتي، الحاجة الوحيدة الكتاب بيقول لا تجرب

0: الرب إله. أما الشيء الوحيد اللي قال هاتوا العشور ويستخدم كلمة جربوني، يعني هل جربت، هل اختبرت؟ لو أنت لم تختبر وقاعد في قوقعة نفسك وبتقول لي يا عم سيبك من الكلام ده ما غير يدفع، هي الموضوع مش موضوع دفع، الموضوع موضوع بركة. ممكن يبقى ما حياتك خالية من البركة نتيجة عدم أمانتك مع الله، ويحصل إيه؟ تلاقي نفسك بتصرف على دكاترة، بتصرف على تصليح عربيات، بتصرف على مشاكل جات لك من حيث لا تعرف ولا تدري، شيء في البيت اتكسر. يعني عايز أقول لا تشعر ببركة الرب طالما أنت غير أمين في معاملاتك المادية مع الرب. وأعظم استثمار يمكنك أن تكون جزء منه هو أن تستثمر للحياة الأبدية في حياة ناس لا تعرف شيء عن المسيح. أنت اللي بتعمله بتقول أنا شريك لهذه الخدمة، أنا برمي معاك الشبكة. ياما ناس جت تقول لي أنا ماليش، لما بنعمل اجتماعات كرازية يقول لك أنا ماليش كتير في الكرازة وفي الكلام وفي الحاجات دي كلها. طب أنت لو أنت مالكش دور فعال في انك تتكلم، او بتقول ان دي مش موهبتك، او ان وقتك ما يسمحش، طب خد الدور الفعال العملي بانك تقدم للقنوات اللي بتخدم، او القناة اللي بتخدم المسيح، بانك تقدم لهم التعديد لكي تصل الرسالة طالما انت عايز الرسالة توصل. اما ان كنت لا تعبأ بالنفوس فهذا وضع اخر. لكن أنا أقول واتفق مع جناب الأسيس رائف، نتيجة الاختبار الحقيقي أقول أن الشخص الذي لم يتعلم العطاء هو بيفقد الكثير من معاملات الله معه وفي حياته. وكل من أعطى يمكنه أن يقف ويشهد عن أمانة الرب في أمور كثيرة ليس لها نهاية. الرب بركته زي ما كان بيقول الجناب الأسيس مش بس انه يديك فلوس عائد، كفاية انك تبقى حاسس بركة الرب بتغنيك ومشيات، وفي الاخر تقول انا مش عارف انا ماشي ازاي. ليه؟ لان يد الله بالبركة على حياتك. اختبر هذا، انت خسران، خد الفرصة دي. مش بس ان احنا بنجمع لكي نبني ملكوت الله، لكن لتتعلم شيئا واقعيا وحقيقيا في حياتك الشخصية. كن شريكا في هذه الخدمة. لو انت مش بتخدم خالص وبتقول انا وقتي ضايع في الشغل، ابتدي وجه الطاقة بتاعتك وهذا المال لكي يصل، لكي تصل رسالة الإنجيل للناس اللي لم تسمع عن المسيح ولم تعرف المسيح، وتكون انت سبب بركة وجزء من هذه الشبكة التي تأتي بكثيرين، فيمتد ملكوت الله ويعرف الكثيرون محبة المسيح وخلاص الرب الذي قدمه دافعا ثمنا غاليا دفع في حياته.
1: شكرا.
0: فماذا
1: شكرا.
0: يوجد عندي بعد غالي بعد هذا لكي أقدمه له؟ أقدم له حياتي وعمري وما أملك وأيامي وعائلتي وكل ما هو بين يدي. عشان كده بشجعك في هذه الليلة أنك تبدأ خطوة عملية لتختبر حقيقة القلب المنشغل بالرب.
1: يا رب.
0: أنت يعني مش كفاية أنك تروح أنا بكلم مؤمنين، مش كفاية أنك تروح تحضر كنيسة، لكن كن جزء من خطة الله في حياة الآخرين. لأن إحنا الرب هيحاسبنا في يوم من الأيام عن كل واحد عن الوكالة بتاعته، ماذا فعلت بما أعطيتك؟ فماذا ستكون الإجابة؟ كن شريكا في هذه الخدمة التي تصل إلى أقصى الأرض كلها. لسه سمعين عن الخدمات المختلفة، وقد إيه أخ صمويل التشجيع اللي أنا باخده من ربنا نتيجة برنامج فجر جديد أكاديمية الكارما، قد إيه بتشجع من المكالمات والرسائل، والناس واحد سلم حياته للمسيح من خلفية مختلفة على الهواء في أثناء أحد الحلقات اللي فاتت قريب مش من بعيد، واخرين بيطلعوا يسألوا.

قالوا اسئله كلها احترام وسلوك مهذب واسئله مشروعه. يعني عايز اقول ان قناه الكارما تقوم بمهمه غير عاديه، سواء في انها ترمي الشبكه لتجتذب البعيدين فيعرفوا المسيح، ثم لا تتركهم بعد ذلك. يمكن احنا في كنائسنا الناس بتعرف المسيح وتطلع من الباب الخلفي، لكن هنا الكارما فيها البرامج والتعليم والامور العمليه اللي يتعلموا منها، بتقدم كل ما يحتاجه الانسان لتكون علاقته قريبه من الرب. الا تكون لك البركه بان تكون شريكا وجزءا من هذه الخدمه التي بدات بطريقه متضعه ووصلت الى عملاق الان، يصل الى لغات كثيره كما سمعنا. نعم، الرب يوسع تخوم، كن جزءا من هذه البركة لتأخذ بركة، أروي لكي تروى.

أنا صموئيل فوزي، خدام للمسيح، على قلبي توصيل محبته لكل الناس من خلال أولاد إبراهيم. من فضلك شاركني هذه الخدمة بصلاتك ودعمك وعطائك. ربنا يباركك.